0: استمرار بضبط أنشطتها العسكرية والنووية، بينما اعتبرت إيران أن استمرار العقوبات والوجود العسكري الأمريكي في المنطقة يعرقلان تنفيذ المذكرة.
1: معنا في الاستديو الباحث في شؤون الشرق الأوسط أحمد الحيل. أستاذ أحمد، أهلا بك. أهلا معنا. إذن وكأن الحرب تعود من جديد بين الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك إيران. التصعيد من قبل أمريكا لا يتوقف في اليومين الأخيرين، والتهديد يزداد أكثر فأكثر لشن ضربات جديدة باتجاه إيران. ما الذي أعاد التصعيد مرة أخرى برأيك؟
2: الذي أعاد التصعيد هو الخلاف على تفسير البند الخامس المتعلق بمد خرمز. إيران ترى بأن الاتفاقية تعطيها الحق والشرعية في تأمين الملاحة عبر المضيق. الولايات المتحدة الأمريكية ترى بأن هذه النقطة على طاولة المفاوضات هي لصالح إيران، وبالتالي بمعنى أنها لا زالت تتحكم وتتمسك بمضيق هرمز، ومن خلاله تضغط على الإدارة الأمريكية وتضغط على الداخل الأمريكي الذي يشكل تحدي أمام الإدارة الأمريكية. هذه نقطة في غاية الحساسية. ولذلك لاحظ أستاذ يحيى بأن الإدارة الأمريكية ورئيس ترامب من وقت مبكر بعد التوقيع على مذكرة التفاهم حاولت واشنطن أن تفتح ممرا خاصا من خلال المياه الإقليمية لعمان، وهذا كان يراد منه عمليا نزع هذه الورقة، ورقة مضيق هرمز اللي هي ورقة قوة في يد إيران، حتى تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية تمرير ما تريد من شروط، لأن مضيق هرمز يشكل حالة خانقة للاقتصاد الدولي ويشكل تحدي سياسي للرئيس ترامب والإدارة الأمريكية في الداخل الأمريكي، ويؤثر أيضا على الدول الصديقة للولايات المتحدة الأمريكية لا سيما هي دول الخليج العربي. وبالتالي هذا المزاحمة في محاولة الإمساك بخناق مضيق هرمز هو الذي دفع هذا المشهد إلى جرعات من التصعيد التي تبناها خلال اليومين الماضيين.
1: نعم، ولكن هل هذا معناه بأننا أصبحنا في حل من هدنة الستين يوما التي أعلنت بين الولايات المتحدة وكذلك إيران، أم المسألة ربما مرتبطة بالضغط من أجل تحسين شروط تفاوض من الطرف الأمريكي؟
2: من حيث الشكل، المذكرة لازالت قائمة ولم يتم إلغائها أو لم يتم تجاوزها، مع أن رئيس ترامب تحدث بأن هذه المذكرة قد انتهت، لكن واقعيا أنا أعتقد من مجمل التصريحات والمواقف المذكرة لا زالت موجودة رغم أنها متعثرة وتطبيقها ضعيف. فيما يتعلق بالفترة الزمنية 60 يوم منذ التوقيع على هذه المذكرة أستاذ يحيى، والتوقع بأن 60 يوم مدة قصيرة جدا للوصول إلى اتفاق، حجم الملفات كبير جدا ومعقد وشائك، وكان يرتقب بأن مدة 60 يوم سيتم التمديد لها 60 أخرى، وهذا نتيجة التعقيد وانعدام الثقة الذي يدور الآن. نعم، جزء منه أن الإدارة الأمريكية تحاول جاهدة من طرف إضعاف ورقة مضيق هرمز لدى إيران وتحسين تموضعها في المفاوضات وتحسين شروطها التفاوضية من خلال الإمساك أو المشاركة في إدارة مضيق هرمز، لكن هناك نقطة لا تبوح بها الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أن القوة الأمريكية انكشفت في الجغرافيا السياسية في هذه المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية لحد اللحظة عاجزة عن فتح أهم المضائق الدولية. وهذا يشكل ضغط على القيادة السياسية، يشغل ضغط على الإدارة الأمريكية وعلى الجيش الأمريكي الذي هو لم يستطع إلى اللحظة أن يحرز تقدما عسكريا يمكن أن يحقق الأهداف السياسية التي ذهب إليها رئيس ترامب.
1: أحمد، هذا الانكشاف أمام من تحديدا؟ من الذي يترصد بالولايات المتحدة الأمريكية ويحاول استكشاف القدرات العسكرية تحديدا لأعظم قوة، أو على الأقل تقدم نفسها الولايات المتحدة على أنها أعظم قوة عسكرية في العالم؟
2: في هناك طرفين، في طرف إقليمي وهناك طرف دولي. الطرف الدولي هو الصين وروسيا بشكل أساس، لأن هذه الدول دول منافسة وتسعى حقيقة وجاهدة لأن تحول المنظومة الدولية منظومة أقطاب وليست منظومة قطب أمريكي. هذه الحرب أثبتت بأن القوة الأمريكية لها حدود، ومن هنا قد يؤرخ المؤرخون بأن هذه الفترة وهذا الزمن يشكل عمليا تراجع القوة الأمريكية وتقدم أقطاب أخرى كالصين وروسيا. أما فيما يتعلق بالإقليم، الدول في

0: الإقليم ارتهنت طوال عقود مضت للقوة الأمريكية وللسياسة الأمريكية، وهي لا تستطيع أن تتجاوزها بأي شكل من الأشكال، حتى أن الدول التي تحاول اللعب بالهامش تحسب حساب الولايات المتحدة الأمريكية وموقف الإدارة الأمريكية. هذه الحرب جعلت بعض الدول تتحدث بشكل معلن وصريح عن ضرورة تشكيل أمن إقليمي بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه إن صح التعبير شجاعة أو جرأة سياسية من هذه الدول، ومن ضمنها تركيا، لأنها أصبحت الدول تدرك تماما بأن حدود القوة الأمريكية ليست مطلقة. الولايات المتحدة الأمريكية فشلت في تأمين استقرار المنطقة، فشلت في تأمين الدول التي عولت عليها من خلال إيجاد قواعد لها في منطقة الخليج، وبالتالي كلا الطرفين إن كان في الإقليم أو على المستوى الدولي يحاول أن يراقب ويستفيد ويراكم على انكشاف حدود القوة الأمريكية عن مضيق هرمز.
1: نعم. طيب أعود مرة أخرى للتطورات الأخيرة ومسألة شن ضربات جديدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على إيران. واشنطن ربما تراهن على استراتيجية الضغط العسكري الأقصى، ولكن من الناحية السياسية ما الذي يمكن تحقيقه من وراء هكذا ضربات برأيك؟
0: أعتقد أن هذه الضربات يراد منها تحسين الشروط الأمريكية التفاوضية، والاعتقاد بأنها يمكن أن تذهب أو تجر المنطقة لحرب موسعة مجددا، أعتقد أن هذا السيناريو مستبعد إلى اللحظة، لأن الإدارة الأمريكية لديها كوابح وموانع حقيقية. دول الخليج ودول المنطقة بما فيهم تركيا وباكستان حتى إيران وإن كانت تستعد للحرب، لكن الكل لا يريد هذه الحرب. انعقاد الحلف الأطلسي الناتو في أنقرة كان واضحا تماما أنهم يريدون حل هذه الإشكالية وعودة الملاحة، لكن لا يوجد هناك زخم باتجاه دعم العودة إلى الحرب. ناهيك على أن الحرب السابقة 40 يوم، وأي حرب مرتقبة قد يفكر فيها رئيس ترامب، لا تحظى بالشرعية الأمريكية، بل أن الشرعية الداخلية تراجعت كثيرا وتآكلت الشرعية لهذه الحرب كثيرا. الشعب الأمريكي بأغلبه لا زال يحافظ على رفض الحرب. الكونغرس الأمريكي بمجلسيه انتقل وقد صوت على رفض الحرب على إيران، وبالتالي منطق الحرب وفكرة الحرب الموسعة أمر لحد اللحظة مستبعد.
1: طيب لو سألنا عن التوقيت أيضا الذي تعود فيه هذه الضربات، البعض يعني أوعز الأمر إلى مسألة الانتهاء مثلا من الاحتفال بذكرى قيام الولايات المتحدة الأمريكية 250 عاما، قيل إن كأس العالم قد يعيق الضربات. اليوم وصلنا إلى ثمن النهائي، في هذه الأثناء تبدأ المباراة الأولى بين المغرب وفرنسا في ثمن النهائي. البعض يتحدث عن تقدم هذه البطولة، وبالتالي حتى خروج الولايات المتحدة من البطولة يقال بأنه عامل ساهم بعودة الضربات مرة أخرى ضد إيران. الداخل الأمريكي ليس مهتما بذلك القدر أو المستوى الكبير الذي كان عليه في بداية الحرب. البترول مثلا تراجعت أسعاره أيضا، وبالتالي كلها عوامل تدفع بالسؤال حول التوقيت لعودة هذه الضربات الأمريكية مرة أخرى.
0: هو التوقيت نابع من الجدل عن التحكم والقدرة في إدارة الملاحة في مضيق هرمز، لأنه هذا ارتبط تحديدا باستهداف عدد من السفن التي استخدمت الممر العماني، مع أن إيران لم تعترف بذلك، لكن مفهوم ضمنا أن المستفيد من ضرب هذه السفن في الممر العماني هي إيران، لأنها تريد أن تتحكم بحركة الملاحة. هذا فاعل أساسي بلا شك. النقاط التي ذكرتها تخلق بيئة إلى حد ما، بيئة نفسية، أنه النفط استقر، الكميات النفط متوفرة في السوق الآن، لكن هذا الأمر لحظي، لأنه إذا عدنا إلى الحرب يعني أن مضيق هرمز سيغلق، يعني أن باب المندب مرشح أن يغلق أيضا، وسيصبح الاقتصاد في حالة اختناق، حالة اختناق فيما يتعلق بكميات الإمداد من الغاز والنفط، حالة اختناق فيما يتعلق بشركات التأمين والملاحة ونقل البضائع، والتي سترتفع بشكل كبير جدا لأن هناك ممرات أساسية وحيوية قد أغلقت. ناهيك على أن المنطقة هذه، منطقة الشرق الأوسط، ليست فقط مصدرة وإنما مستوردة. بمعنى أن الحجم التجارة الموجودة في الشرق الأوسط حجم ضخم جدا، وهو ذو شراكة مهمة جدا مع الصين، مع روسيا، مع الاتحاد الأوروبي، مع الولايات المتحدة الأمريكية. إذن البنية الاقتصادية للعالم ستهتز بشكل كبير جدا، وهذا سيكون له

0: التداعيات على الجميع. لذلك إن حصلت الحرب ستعود هذه التداعيات على الرأي العام الأمريكي، سيشكو من ارتفاع النفط ومن البنزين ومن الأسعار، العالم أيضا سيشكو من ذلك، مع الإشارة بأن الاحتياط العالمي أستاذ يحيى، الاحتياط العالمي، المخزون العالمي للنفط تقريبا معظمه استهلك خلال هذه الفترة لتعويض النقص، وبالتالي أي إغلاق محكم لمضيق هرمز ولباب المندب ستعود تعود العالم إلى أزمة، يواجه أزمة هو يعني ضعف الإمداد من طيب. الغاز والنفط.
1: طيب أستاذ أحمد، يعني هو الضربات الأخيرة الأمريكية كانت قبل نحو ساعة من الآن، ولا يعرف بعد إذا ما كانت ستستمر هذه الضربات أم لا، ولكن على افتراض استمرارها كما هدد الرئيس دونالد ترامب الذي قال أنه لم يعد العمل بالوثيقة التي تم توقيعها ممكنا في هذا الوقت، ما مدى صمود أيضا إيران ومدى تعاطيها أيضا مع هذه التطورات، وهل هي قادرة على التعامل عسكريا برأيك مع شن ضربات جديدة أمريكية؟
0: في تطورات مهمة حصلت لصالح إيران وليس صالح الولايات المتحدة الأمريكية. كنا دائما نقول بأن إيران تملك مضيق هرمز، الجغرافيا السياسية لصالحها وليس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، الحرب هذه التي بدأت إلى اللحظة تتآكل شرعيتها في الداخل الأمريكي والعالم. الإضافة الجديدة فيما يتعلق بإيران تحديدا التشييع الذي حصل للمرشد علي خامنئي، هذا أعطى رسالة مهمة في الثقافة الإيرانية، يعتبر هذا تجديد بيعة، بمعنى أن هذا النظام الذي كان يراد أن يطاح به الآن أصبح يحظى بشرعية داخلية كبيرة جدا من خلال خروج الملايين في عملية التشييع. وهذه رسالة ليست فقط داخلية، وإنما رسالة للولايات المتحدة الأمريكية أن الرهان على اختراق البيئة الداخلية والبيت الإيراني الداخلي أمر غير ممكن، وبالتالي الصلابة الداخلية مع الجغرافيا السياسية مع ما تملكه إيران من قدرات صاروخية ومتعلق بالمسيرات، هذا سيجعل من العسير بمكان القدرة على استعادة الحرب بالشكل السابق، حتى أن عنصر المفاجأة الذي باغتت به الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هذا عمليا انتهى، وهناك ورقة لا زالت لم تستخدمها إيران هي ورقة باب المندب.
1: طيب بسؤال أخير أستاذ أحمد، فيما يتعلق بالرد الإيراني على عودة الهجمات الأمريكية، يلاحظ منذ الفترة الأخيرة أن الضربات تتركز فقط على القواعد الأمريكية في المنطقة، حتى في دول عربية بعينها وتحديدا، ولكن تلام إيران مثلا في الشارع العربي بأنها لا تستهدف إسرائيل في الفترة الأخيرة، هذا البعد كيف يمكن قراءته وكيف يمكن فهمه أيضا؟
0: هذا الأمر، المعارك تتوسع بالنقاط لا تتوسع بالشمولية. بالنسبة لإسرائيل أنا أعتقد هي أحد النقاط اللي ممكن أن تضاف في المساحات المتأخرة، لأنه الاشتباك مع إسرائيل يعني بالضرورة الاشتباك مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وهي تدخل المنطقة إلى أشبه الحرب الموسعة. لذلك إيران لاحظ بأنها توسع، وكان بالمناسبة القصف الإيراني طال الأردن. لماذا الأردن؟ الأردن فيها اللي هي قاعدة الأزرق، فيها جيش أمريكي وفيها قاعدة أمريكية، لكن الجغرافيا السياسية رسالة أن الصاروخ الذي وصل إلى الأردن يمكن أن يصل إلى إسرائيل. أعتقد أنه هذه رسالة مبطنة. لاحظ بأنه بنيامين نتنياهو وكاتس كان لديهم اجتماع أمني اليوم، ولم يحضر هذا الاجتماع لأسباب ودواعي أمنية هي متعلقة بخشية إسرائيل من التصعيد والتوتر وحالة الاستنفار التي عليها إسرائيل. بلا شك أن إسرائيل راغبة، لكن الاستنفار الأمني والعسكري والزيارة المرتقبة لبنيامين نتنياهو لواشنطن بلا شك أنها ستحمل خشية إسرائيل من فرضية التصعيد الشامل وكيفية مواجهته. لكن أرجع أقول بأنه إيران لا تحرق كل أوراقها حسب طبيعة العقل الإيراني، إنما يبقي أوراق لا زالت يمكن أن تكون صالحة للتصعيد وصالحة للردع، ويبدو أن الورقة الإسرائيلية لحد اللحظة لا تريد أن تستخدمها إيران، وإنما ترجع إلى فترة لاحقة.
1: لكن في إسرائيل يتحدثون أنهم على جهوزية تامة لعودة حرب ثالثة مع إيران. أشكرك جزيلا الباحث في شؤون الشرق الأوسط أحمد الحيلة.
0: شكرا
1: لك.

0: إلى اللقاء مجددا، لكن هذه المرة في العاصمة الإيطالية روما. الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن لم تتوقف، والتصريحات الرسمية الرافضة للانسحاب وصلت إلى حد تحدي الرئيس الأمريكي علنا. فما أسباب تغيير مكان اللقاء من واشنطن، وما المأمول من مباحثات روما التي اشترطت بيروت انسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية قبل أن تيمم وجهها نحوها؟
1: رغم التصعيد الذي تعرفه المنطقة والتعطيل الذي يشهده تنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، يعود الطرفان إلى اللقاء مرة أخرى، لكن هذه المرة ليس في واشنطن. المفاوضات ستعقد في العاصمة الإيطالية روما يومي 15 و16 من الشهر الجاري برعاية أمريكية، وذلك قبيل أيام من زيارة مرتقبة للرئيس اللبناني جوزيف عون إلى الولايات المتحدة في أول لقاء بين رئيسين لبناني وأمريكي منذ عام 2009. بحسب مصادر دبلوماسية، المفاوضات نقلت إلى روما لأسباب فنية، فالخارجية الأمريكية أوضحت للمفاوضين من الجانبين أن القضايا المطروحة في المرحلة المقبلة تستدعي عودتهم باستمرار إلى مراجعهم السياسية، وهو ما يجعل عقد المحادثات في روما أكثر ملائمة من واشنطن، وذلك لقربها الجغرافي. الخطوة هذه أثارت خشية اللبنانيين من تلاشي الدور الأمريكي تدريجيا قبل أن تفضي الاتصالات مع واشنطن إلى ضمانات باستمرار الانخراط الأمريكي بالمستوى نفسه والسياسة ذاتها في إدارة المفاوضات خلال جولة روما. على العكس من هذا، كان الموقف الإسرائيلي سريع الموافقة، فنقل المفاوضات إلى روما تراه تل أبيب فرصة لتخفيف الضغوط الأمريكية التي مورست عليها خلال الجولات الأخيرة. ومجددا أثير الجدل بشأن مستقبل انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، فوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس صرح بأن إسرائيل لا تحتاج إلى إذن للبقاء في لبنان، وأنها ستواصل البقاء فيما تسميه المنطقة الأمنية في الجنوب، وذلك في رده على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إنه يرجح انسحاب إسرائيل بموجب الاتفاق. الملف الأبرز على طاولة الجولة المقبلة يتوقع أن يكون ما يعرف بالمناطق التجريبية، فوسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن المفاوضين اللبنانيين يعتزمون المطالبة بتحديد جدول زمني واضح لانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، ويشترطون ذلك لمواصلة التقدم في المفاوضات. هذا المطلب، الالتزام بالانسحاب، هو جوهر الخلاف الحالي، وقد يحول الجولة المقبلة من المحادثات إلى اختبار مهم للمسار السياسي المتوتر بين إسرائيل ولبنان.
0: معنا في الاستديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمود علوش. أستاذ محمود، بداية أهلا بك معنا، وأسألك من التطورات الأخيرة سياسيا، كيف تقرأ موقف الحكومة اللبنانية التي اشترطت الانسحاب الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين قبل الذهاب إلى جولة المفاوضات الجديدة والتي ستكون هذه المرة في العاصمة الإيطالية روما؟ وأسأل أيضا عن رأيك أو متابعتك وقراءتك لنقلها من واشنطن إلى العاصمة الإيطالية.
2: نعم، مساء الخير. يعني من الواضح أن الحكومة اللبنانية ليست لديها ثقة بالموقف الإسرائيلي أو بنوايا الإسرائيلية في هذا الاتفاق، وتريد أيضا أن يكون هناك بعض التحولات الميدانية على الأرض كبادرة من أجل الذهاب مرة أخرى إلى المفاوضات، كي تكون هذه المفاوضات على محمل الجد، وكي يؤخذ الاتفاق الإطاري مع إسرائيل على محمل الجد، لأن هناك إشكالية مهمة جدا في تفسير الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. لبنان يرى في هذا الاتفاق على أنه يفترض أو مصمم من أجل انسحاب إسرائيلي من الأراضي التي احتلتها إسرائيل، بينما إسرائيل ترى هذا الاتفاق بأنه سيكرس شرعية وجودها الاحتلالي في جنوب لبنان. إذن نحن أمام منطقين مختلفين في التعامل مع هذا الاتفاق. هذا يفسر إلى حد كبير كيف أن هذا الاتفاق لا يزال على أرضية غير واضحة، غير مستقرة بشكل كامل. فيما يتعلق بمسألة نقل المفاوضات من واشنطن إلى روما، طبعا الأمريكيون يتحدثون عن ما أسموها أسباب تقنية، لكن أعتقد بأنه هذا النقل لا نعرف ما هي الأسباب التقليدية.

0: هي ما المقصود بها، لكن ربما يعطي بعض المؤشرات السياسية، قد يعطي مؤشرا على أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تضفي بعدا دوليا على رعاية المسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل من خلال أيضا إشراك دولة أوروبية في هذه العملية، ولكن طبعا تحت القيادة الأمريكية. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تبقى هي تلعب الدور القيادي حتى في أي دور دولي يرعى المسار التفاوضي بين الإسرائيليين والأمريكيين، بين الإسرائيليين واللبنانيين. بالإضافة إلى ذلك، ربما هذا الأمر يوجد هامش أكبر أمام الحكومة اللبنانية في التحرك على المسار التفاوضي، على اعتبار بأن لبنان لديه علاقات جيدة مع الدول الأوروبية، وبالتالي يمكن أن يعني يطفي حالة من الشعور بالثقة في هذه العملية التفاوضية. لكن على أي حال، ليس المهم نقل المفاوضات، المهم الآن في هذه العملية أنه هناك إعلان أمريكي عن الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الاتفاق الإطاري.
1: طيب، لكن عفوا، يسبق هذه المرحلة مسألة الاشتراط اللبناني هذه المرة. لبنان لم يشترط على لا إسرائيل ولا حتى على الولايات المتحدة قبل الدخول في أي مفاوضات أو جولة مفاوضات، لكن هذه الجولة تبدو مختلفة. المسألة مش مرتبطة فقط بجغرافيتها بقدر ما مرتبطة بالشروط التي وضعتها لبنان ومسألة الانسحاب، وبالتالي إلى أي مدى من الممكن أن ينسحب الإسرائيلي فعلا من مناطق تجريبية نص عليها مذكرة أو نص عليها الاتفاق أو إطار الاتفاق اللبناني الإسرائيلي بالرعاية الأمريكية، وبالتالي سيذهب لبنان، أو أنه ربما لن يلبي الإسرائيلي هذا الطلب وبالتالي سننتظر ونترقب الموقف اللبناني؟
0: نعم، بالنسبة لإسرائيل أنا أعتقد بأنه هي ذهبت إلى الاتفاق الإطاري ليس لقناعتها أو رغبتها بتنفيذ هذا الاتفاق، بل لرهانها على عجز الدولة اللبنانية في تنفيذ هذا الاتفاق، بمعنى نزع سلاح حزب الله في هذه المناطق التجريبية. ومن الواضح أن الإسرائيليين يراهنون على موقف حزب الله، يعني بمعنى أن حزب الله سيفشل هذا الاتفاق. أيضا دخول بنيامين نتنياهو بعد إبرام الاتفاق الإطاري إلى جنوب لبنان أعطى رسالة واضحة بأن إسرائيل لا ترغب بالانسحاب من جنوب لبنان، وكل الحديث الإسرائيلي بعد إبرام الاتفاق الإطاري يتحدث عن شرعنة الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان. إذن واضح أنه نحن أمام نوايا إسرائيلية تراهن على فكرة استمرار الاحتلال في جنوب لبنان بقدر أكبر من تنفيذ الاتفاق الإطاري. لكن لماذا مسألة المناطق التجريبية مهمة جدا؟ على الأقل بالنسبة للبنان، إذا لم يستطع أن ينفذ هذا الشرط، لن تستطيع الدولة اللبنانية أن تقنع الرأي العام الداخلي بأن هذا الاتفاق فعلا يحقق هدفه في انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. إذا فشلت هذه العملية، ستواجه الدولة اللبنانية صعوبة كبيرة في إقناع الرأي العام الداخلي، وأيضا في إقناع الأطراف السياسية الداخلية التي تدعم هذا الاتفاق بأن هذا الاتفاق يمكن أن يؤدي فعلا إلى بدء عملية انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان. الآن لبنان يراهن على الضغط الأمريكي طبعا، وهو ضغط أساسي، يعني إسرائيل ما كانت لتذهب أصلا إلى الاتفاق الإطاري مع لبنان لولا الضغط الأمريكي. الضغط الأمريكي أعتقد بأنه من العناصر المهمة جدا، وربما تكون العناصر الحاسمة في إجبار إسرائيل على
1: لكن أريد أن أسأل أستاذ محمود، إذا كان كافيا هذا الضغط الأمريكي، يعني يقال بأن حتى الولايات المتحدة لا تقوم بالضغط الكافي والمطلوب أيضا منها على الجانب الإسرائيلي. انظر إلى تصريحات مثلا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال أنه ستنسحب إسرائيل من جنوب لبنان قريبا. صحيح. كيف رد عليه وزير الدفاع؟ قال عندما دخلنا إلى لبنان لم نأخذ الإذن من أحد.
0: صحيح.
1: وإذا أردنا الانسحاب لن نأخذ إذنا من أحد. قد تكون أيضا هذه التصريحات مربوطة بتصريحات الرئيس الأمريكي.
0: نعم.
1: رد عليها.
0: نعم. يعني من الواضح أنه هناك العلاقة بين إدارة الرئيس ترامب وإسرائيل فيما يتعلق بالملف اللبناني ليست أفضل مما فيما يتعلق بالملف الإيراني. يعني من الواضح أنه هناك انقسام في الموقف، وحتى إسرائيل عندما ذهبت إلى إبرام الاتفاق الإطاري والمفاوضات مع لبنان لم تذهب نتيجة لقناعة بقدر ما ذهبت نتيجة لضغط أمريكي. وهو الأمر نفسه تكرر في غزة، يعني حتى في مسألة غزة لم تذهب إسرائيل إلى الاتفاق سوى بنتيجة ضغط أمريكي، وفي المفاوضات مع سوريا لم تذهب إلى هذه المفاوضات سوى بنتيجة ضغط أمريكي. لكن سؤالك مهم جدا، أنه هل يكفي الضغط الأمريكي هنا لإجبار إسرائيل على سلوك مسار لا يترجم في واقع على الأرض؟ يعني الأمريكيون ضغطوا على إسرائيل من أجل التفاوض مع لبنان، لكن نتائج العملية لهذا التفاوض لم تظهر بشكل واضح على الأرض. أنا أتصور بأن الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما أظهرت إرادة جدية في تنفيذ هذا الاتفاق وفي إجبار إسرائيل على الانسحاب التدريجي من جنوب لبنان وفق نتائج هذا الاتفاق، لا تستطيع

0: تستطيع إسرائيل أن تظهر اعتراضا واضحا أو تعرقل هذا الاتجاه الأمريكي، رغم كل ما نسمع من تصريحات إسرائيلية اليوم، لا سيما أن هناك حتى بعض الوزراء في حكومة نتنياهو أصبحوا ينتقدون بشكل واضح موقف الولايات المتحدة الأمريكية في هذه العملية. لكن الأمر هنا صراحة لا يتعلق فقط بمدى قدرة لبنان على تنفيذ الاتفاق الإطار أو إسرائيل، لأنه هذا المسار واضح أنه مرتبط أيضا بالمسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية، واليوم هناك توترات بدأت تطفو إلى الواجهة من جديد بين الولايات المتحدة.
1: دعني أعود لهذه النقطة لأنها نقطة مهمة، خاصة وأن المسار اللبناني أصبح مرتبط بأكثر من مسار في المنطقة، سواء كان الإيراني أو حتى السوري. ولكن إذا كانت الولايات المتحدة أستاذ محمود جادة فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق وإلى انسحاب يفضي إلى انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، لماذا لا تغلق الثغرة المرتبطة بالسقف الزمني للانسحاب؟ لماذا لا يوضع يعني وقت معين، وقت محدد من أجل انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان؟
0: لأنه الأمر
1: إسرائيل تستغل هذا بالمناسبة.
0: لأنه بالضبط، لأنه الأمر مرتبط بقضية أساسية تتعلق بسلاح حزب الله ونزع سلاح حزب الله. يعني الدولة اللبنانية قدمت التزامات في هذا الاتفاق الإطاري، لكن قدرتها على تنفيذ هذا الاتفاق ليست في يدها في الحقيقة. يعني موقف حزب الله هو موقف أساسي في هذه العملية، وبالتالي الانسحاب الإسرائيلي وفق ما نص عليه اتفاق الإطار مرهون بنزع سلاح حزب الله. وهنا المعضلة الأساسية، أنه الآن حزب الله إذا ما أراد، ويبدو أنه لا يعني يريد أن يتحدى الاتفاق الإطاري، هل تستطيع الدولة اللبنانية فعلا أن تقوم بعملية نزع سلاح حزب الله؟ الأمر ليس بهذه البساطة. لذلك الرئيس ترامب، هنا مسألة مهمة جدا، لماذا يتحدث الرئيس ترامب عن تدخل عسكري سوري في لبنان بينما الولايات المتحدة الأمريكية ترعى التفاوض بين لبنان وإسرائيل يفترض أن يؤدي إلى نزع سلاح حزب الله؟ من الواضح أن هذا الأمر يعطي مؤشرا على أن الأمريكيين لديهم قناعة بأن الدولة اللبنانية غير قادرة على نزع سلاح حزب الله، وبأن الاتفاق الإطاري مع إسرائيل لن يكون كافيا، وربما لن يؤدي إلى تحقيق نتائج تذكر فيما يتعلق بهدف نزع سلاح حزب الله. وبالتالي الرئيس ترامب يبحث عن مسارات أخرى. ربما الرئيس ترامب الآن يستخدم الحديث عن دور سوري في لبنان من أجل الضغط على الإسرائيليين واللبنانيين.
1: ولكن هذا المسار أستاذ محمود ربما يكون المسار الأقصى بالنسبة للمنطقة، قد يكون مسار قاسيا أيضا على سوريا التي تحاول بناء نفسها. الرئيس السوري أحمد الشرع كان واضحا في هذه المسألة وقال لن يكون هناك دخول سوري إلى لبنان، يعني ريحوا روسكم، هكذا تحدث بالعامية في هذه المسألة، ونفى أن يكون هنالك أي تفكير أو نقاش مطروح على الطاولة عند الرئاسة السورية من أجل الدخول إلى لبنان. فبدل البحث عن مسألة الضغط على إسرائيل، تذهب الولايات المتحدة إلى مسألة توريط المنطقة أكثر فأكثر بحروب بين دولها أو بين دولة وحزب، بمعنى دخول سوري مرة أخرى إلى لبنان. هذا مرفوض طبعا.
0: يعني سوريا بالتأكيد لا تريد أن تتدخل عسكريا في لبنان، لديها اعتباراتها. لكن أيضا اليوم الرئيس ترامب تحدث عن أنه الرئيس أحمد الشرع في اجتماعه في أنقرة قدم ما اسمها التزامات للولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بملف سلاح حزب الله، لكنه رفض الإفصاح عما قاله الرئيس الشرع أو ما قدمه الرئيس أحمد الشرع من التزامات. هذا ربما يعطي انطباعا بأن هناك تفاهما ما حصل بين الرئيسين ترامب والشرع بشأن دور سوري محتمل في مسألة سلاح حزب الله. لا نعرف ما هي حدود هذا التفاهم، لكن رفض ترامب الإفصاح عن ما وصفها أو ما اسمها بالالتزامات أيضا يشير إلى أن أو يعزز الانطباع بأن التفاهم المحتمل أو المفترض بين الأمريكيين والسوريين حول ملف حزب الله لم يتبلور بشكل كامل بعد. والمؤشر الأهم أيضا بأنه الرئيس ترامب بدأ يبدي حساسية وحذر شديدين في التعامل مع مسألة دور سوريا في لبنان، على عكس الفترة الماضية عندما اقترح صراحة تدخل عسكري سوري في لبنان وقوبل اقتراح الرئيس ترامب بشكل غير مباشر باعتراض سوري. الرئيس أحمد الشرع، هناك تحرك تقوم به سوريا سياسيا في لبنان في الفترة الأخيرة، خصوصا بعد زيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى لبنان. ومن الواضح أن الرئيس أحمد الشرع يريد أن يقدم دورا سوريا سياسيا في حل الملف اللبناني كبديل عن الخيار العسكري، وبالتالي يريد أن يقنع الولايات المتحدة الأمريكية بأن الرئيس ترامب إذا ما كان هدفه حل معضلة سلاح حزب الله، بأن سوريا يمكن أن تقوم بهذا الحل من خلال مسارات سياسية وليست مسارات عسكرية. لكن بحاجة إلى غطاء ودعم من الولايات المتحدة الأمريكية ومن القوى الإقليمية الفاعلة في هذا الملف من أجل تحقيق أهدافها. لكن على أي حال الرئيس ترامب، أنا أعتقد بأنه في حال وصلت، وهو ألمح إلى أنه إسرائيل غير

0: قادرة على نزع سلاح حزب الله، لكن ربما الرئيس ترامب يذهب باتجاه الضغط على سوريا من أجل دور عسكري في لبنان، فيما لو وصلت يعني هذا الملف إلى مشكلة وإسرائيل والحكومة اللبنانية غير قادرة في التعامل مع ملف حزب
1: الملف
0: الله.
1: اللبناني أصبح يشهد تطورات دراماتيكية حتى مع عودة التصعيد الأمريكي باتجاه إيران. أستاذ محمود أشكرك جزيلا على وجودك معنا، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، شكرا لك.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، يتصاعد التوتر في اليمن مع تواصل التحركات السياسية والعسكرية بين الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثي في ظل حشود قبلية متبادلة، وفي حين كثفت جماعة الحوثي حشودها المسلحة في عدد من المحافظات، دعت القيادة اليمنية إلى توحيد الصفوف استعدادا لما وصفته بمعركة تحرير البلاد، وفي وقت تغلي فيه المنطقة على خلفية حرب المضايق بين واشنطن وطهران.
1: يتصاعد التوتر في اليمن مع تحركات سياسية وحشود عسكرية ودعوات للتحرير تارة والنفير أخرى من طرفي النزاع، الحكومة الشرعية وجماعة أنصار الله الحوثي، وما تبعها من تهديدات أعادت الملف إلى الواجهة بعد سنوات من الهدوء النسبي. اندلعت شرارة الأزمة بعد إعلان وصول أول رحلة إيرانية منذ سنوات إلى مطار صنعاء، ما اعتبرته الحكومة اليمنية انتهاكا للسيادة بالوقت الذي زعمت فيه جماعة الحوثي تصديها لمحاولة من قوات التحالف لمنع هبوط الطائرة، ما فتح سيلا من تبادل التهديدات بين الجانبين. بعد ذلك بدأت جماعة الحوثي بحشد قواتها العسكرية في محافظات عدة أبرزها الصعدة وحجة والجوف والذمار ومأرب، إضافة إلى تجمعات قبلية مسلحة في الحديدة لقبائل الزرانيق وأبناء المديريات الجنوبية في الساحل الغربي، حيث أعلنت الجماعة النفير العام ورفعت مستوى الجاهزية القتالية. ردا على هذه التطورات المتسارعة، عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي اجتماعا موسعا في الرياض مع قيادات الدولة والتحالف، دعا خلاله إلى توحيد الصف الوطني، فيما دعت القيادات السياسية إلى الاستعداد لما وصفته بمعركة تحرير البلاد. التصعيد اليمني يحمل في طياته بعدا إقليميا كذلك، إذ يتزامن مع عودة التوتر بين إيران والولايات المتحدة والضربات المتبادلة بين الجانبين، ما يعزز المخاوف من توظيف الساحة اليمنية ضمن صراع النفوذ الإقليمي. كما تثير التطورات الأخيرة مخاوف متجددة بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، خاصة مع امتلاك الحوثيين سجلا من الهجمات على السفن التجارية والعسكرية، الأمر الذي قد يهدد أحد أهم الممرات البحرية العالمية إذا اتسع نطاق المواجهة. ورغم استمرار التهدئة النسبية منذ أبريل 2022، وبينما تتواصل الحشود والاستعدادات العسكرية، يبقى المشهد مفتوحا على كل الاحتمالات بين احتواء التوتر عبر المساعي السياسية أو الانزلاق إلى جولة جديدة من المواجهات.
0: ينضم إلينا في الاستديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور نبيل البوكيري. أهلا بك دكتور معنا. تقريبا دكتور، منذ عام 2022 كان هنالك هدوء، وإن كان هدوءا حذرا في اليمن، لكن منذ يومين نحن نشاهد عودة التصعيد بين الحكومة اليمنية وكذلك الجماعة الحوثية. ما الأسباب الجوهرية لعودة التصعيد في هذا التوقيت؟
2: لا شك اليمن هي إحدى بؤر وساحات الصراع الإقليمي، وتحولت بشكل أو بآخر إلى هذا الدور الذي بات واضحا. مسألة أنه من 2022 إلى الآن كان هناك شبه هدنة، هذه الهدنة كانت أشبه باستراحة المحاربين أكثر منها هدنة حقيقية، لأنها لم ينجز على صعيد آخر أو لم تنطلق المسألة من مسألة إيقاف الحرب إلى طاولة المفاوضات.

0: بأحد الزعماء القبليين في اليمن شيخ حمد بن فضغم الحزمي، وبالتالي أدت هذه الحادثة إلى أن تكبر كرة الثلج بشكل كبير وأن تستعيد زخم القبيلة حضورها في المشهد السياسي اليمني، مع أنها حاضرة بشكل أو بآخر لكن الآن بشكل أكبر. وبالتالي هذه التحشيدات القبلية هي أيضا مؤشر على أنها لا يمكن الفصل أو القطع أنها تحشيد دون خلفيات سياسية وخلفية الصراع والحرب الدائرة
1: في، ولكن ما أبعاد عودة الزخم للقبيلة هنالك في اليمن، خاصة عندما يتعلق الأمر بصراع بين طرفين؟ نحن نتحدث تقريبا عن حكومتين، الحكومة اليمنية الشرعية، الحكومة التي تقود صنعاء وهي جماعة الحوثي. دخول القبيلة في وسط هذه المعارك، في وسط هذا التصعيد، كيف ستكون تأثيراته وكيف ستكون أبعاده أيضا؟
0: طبعا القبيلة في اليمن هي حاضرة في قلب السياسة، وحاضرة في ودفعات أثمان باهظة في الحرب. يعني أفراد القبائل، جزء منهم خاصة القبائل، عندما تحدث عن القبائل موجودة في إطار جماعة الحوثي في المناطق التي سيطر على جماعة الحوثي، انقسمت بشكل كبير. ذهب منهم من يرفض هذا المشروع وانتمى إلى الحكومة الشرعية أو إلى الشرعية اليمنية، وظل البعض الآخر يقاتل في صف جماعة الحوثي. اليوم أنا باعتقادي عودة هذه التحشيدات بهذا الشكل هو يمثل غطاء ويمثل عودة القبيلة، يعني حضور القبيلة بالنيابة عن نفسها وليس بالنيابة عن الأطراف المتصارعة. لأنه في الفترات الماضية كانت القبيلة تستخدم في إطار الحرب، يعني أنه
1: تدخل الصراع
0: تحت غطاء هذه الأطراف. الآن ظهرت القبيلة بشكل أو بآخر معبرة عن نفسها، وفي هذا أيضا دلالة على أن هذا التحشيد أيضا القبلي بقدر ما هو ينبئ عن يعني تداعي قبلي، لكنه لا يمكن فصله عن مسألة الصراع القائم في اليمن بين الانقلاب
1: والحكومة. لكن في المقابل دكتور، جماعة الحوثي ترد بتنظيم لقاءات مسلحة وكذلك استنفار حشود قبلية كبرى في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها. هنا يعني يطرح السؤال فيما يتعلق بأكثر ما يخشى من وجود القبيلة وعودة زخمها مرة أخرى ووجودها في قلب التصعيد بين الأطراف المتناحرة والمتصارعة في اليمن.
0: جماعة الحوثي لم تتوقف لحظة عن التحشيد، يعني هي ظهرت الآن لكنها تحشد على امتداد الوقت وتستعرض بهذه القوات. الجديد في موضوع القبيلة، في موضوع القبيلة والحوثي، أنه الآن هناك يعني دعني أقول أنه تحول وانعطاف في مسألة العلاقة بين جماعة الحوثي والقبيلة اليمنية.
1: نعم.
0: ما ارتكبته هذه الجماعة في حق القبائل اليمنية وخاصة في حق الشيخ حمد بن فضغم الذي سجنته وأهانته، وكما ذكر حينما خرج وغادر مناطق سيطرة جماعة الحوثي وتحدث عن أصناف الإذلال الذي تلقى، هذه الرسالة التي حملها الشيخ بن فضغم هي رسالة لكل القبائل اليمنية. والقبائل اليمنية بطبيعة الحال خاصة التي تعيش في مناطق الحوثي يعني عانت كثيرا لأنها سلبت القرار. القبيلة في اليمن لها دور اجتماعي حاضر، وكثير من مشاكل اليمنيين تحل بشكل قبلي. حينما جاء جماعة الحوثي سحقت هذا الوجود للقبيلة وأخذت دورها، يعني نسفت دور القبيلة في الشأن الاجتماعي. وبالتالي هذه التململات التي تحدث، نحن رأينا أكثر من انتفاضة قبلية في حجور، في عتمة، في عديد من مناطق المواجهات في إب، في هذه المناطق كلها كانت هناك انتفاضات قبلية. الآن هذه الانتفاضة أخذت بعدها القبلي النابع من ما يسمى بالعرف والأسلاف القبلية التي توظف في إطار عودة القبيلة إلى الساحة، ولكن دفاعا هذه المرة عن أعرافها وعن أسلافها
1: تقاليدها. ولكن دكتور، لو نظرنا إلى ما يقوله الطرفان أيضا المتصارعان اللذان يخوضان هذا التصعيد، الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية، الحكومة اليمنية تتحدث عن الاصطفاف الوطني لمواجهة ما تسميه الانقلاب، لكن في صنعاء يتحدثون بأمر مختلف، يتحدثون أن الوقت حان من أجل رفع الحصار الاقتصادي المفروض على صنعاء، يريدون رفع الحصار مثلا المفروض على مطار صنعاء. نعود إلى أيام قليلة إلى الخلف، مسألة وصول الطائرة التي قيل إنها مدنية لكن أطراف في اليمن وأطراف إقليمية أيضا تحدثت أنها عسكرية، طائرة إيرانية، هذا فجر خلاف أيضا داخل اليمن حتى بين الجماعة الحوثية والمملكة العربية السعودية. وبالتالي إلى أي مدى هذه الأفكار وتصدير مثل هذه التصريحات يعني نسفا تاما لأي هدوء، وإن كان هدوءا هشا أو حذرا خلال السنة.

0: السنوات الماضية، وأن الدبلوماسية لم يعد لها طريق على الأقل في الوقت الحالي بين الطرفين الحكومة اليمنية الشرعية وكذلك الجماعة الحوثية.
1: طبعا طبيعة هذا الخطاب الذي ترفع جماعة الحوثي، هذا الخطاب كان مضمون ما تسمى بخارطة الطريق، مسألة المواني والمطارات والحصار وكل هذا الكلام ما يتعلق بالبنك المركزي واستئناف تصدير النفط اليمني والغاز، كل هذا كان ضمن ما يسمى بخارطة الطريق التي تم إيقافها قبل أن يذهب الجميع إليها. اليوم أنا باعتقادي الجديد في هذا السياق أنه جماعة الحوثي ما ذهبت إلى الهدنة حينها إلا اضطرارا، كانت في حالة اضطرار أن تذهب إلى هدنة. اليوم أنا باعتقادي
0: ما الذي اضطرها عفوا دكتور؟
1: كانت مضطرة
0: مسألة اقتصادية هنا متعلقة بالضغط، عدم القدرة على مثلا دفع الرواتب مثلا.
1: بالضبط الجانب الاقتصادي، طبعا أنت تدرك أنه هذه يعني جماعة مناطق جماعة الحوثي منذ أكثر من 10 سنوات لا يستلم الناس رواتب يعني والناس يعني تعمل بالسخرة بدون رواتب، يعني الناس تعود إلى أشغالها لكن بدون رواتب يعني، وبالتالي كان تفجرت أزمة كبيرة ومعارضة صاخبة في في في في عديد من المدن اليمنية. الذي أنقذ جماعة الحوثي من ثورة الجياع هو أزمة غزة، هي حرب غزة. حينما جاء طوفان الأقصى، طوفان الأقصى أعاد يعني جماعة الحوثي إلى الواجهة مجددا، واستخدمت فكرة الانخراط في الدفاع عن غزة في وجه كل من يرفع صوته في الداخل اليمني ضده، وخاصة في مناطق سيطرتها. وبالتالي اليوم أنا باعتقادي هي عودة نفس المسار فيما يتعلق بأزمة اقتصادية خانقة اليوم تمظهرها جماعة الحوثي بالحديث عن الحصار، بالحديث عن المواني، عن المطارات، لكن في حقيقة الأمر تعاني الجماعة يعني انهيارا اقتصاديا كبيرا، لا تستطيع أن تفي بالتزاماتها. وبالتالي اليوم أنا باعتقادي العودة إلى مسار السلاح هو نوع من التهديد ونوع من البحث عن مخارج العودة إلى خارطة الطريق، لكن أنا باعتقادي أن خارطة الطريق لم يعد لها وجود للتحولات كبيرة في المشهد الإقليمي والدولي، وبالتالي سيكون من صعوبة بمكان الحديث عن اتفاق سلام قريب.
0: وبالتالي ما السيناريوهات التي يمكن توقعها في هذه الحالة إذا كانت خارطة الطريق الموقعة بين الجماعة الحوثية والحكومة اليمنية يعني أصبحت من الماضي على الأقل بناء على ما يشهده الميدان اليوم؟
1: بالتأكيد هي أصبحت من الماضي، لكن أنا باعتقادي اليوم مسار السيناريو الأقرب للتحقق هو مرتبط بمآلة الصراع في الخليج العربي. مآلة الصراع بين إيران والأمريكان سينعكس بطريقة أو بأخرى على مسار الحرب والتسوية في اليمن. أنا باعتقادي أنه لا نستطيع أن نجزم بما سيكون له السيناريو القادم في اليمن، لأنه هو مرتبط تماما وخاصة مع التحولات والتطورات الأخيرة فيما يتعلق بالطيران الإيراني الذي ذهب إلى طهران وعودة هذا الطيران من عدم عودته، كل هذا أنا باعتقادي يضعنا أمام سيناريو مفتوح لكل احتمالات.
0: هذا يدفعني للسؤال دكتور نبيل عن المعنى الحقيقي وراء تفجير الأزمة من قبل الجماعة الحوثية في بعض المناطق أو بعض مناطق الساحل الغربي مثلا، مناطق الجوف وحيس وغيرها، هل هنالك ما هو مقصود، ما هو أبعد من ذلك مرتبط مثلا بالصراع الإقليمي والدولي؟
1: ما حدث خلال أيام القليلة الماضية من معركة ضارية في منطقة حيس وهي على الساحل الغربي هي تتعلق بمحاولة كسر الجمود العسكري في هذه المنطقة، لأن هذه المنطقة قريبة من باب المندب، وبالتالي اليوم الحوثيون بطريقة أو بأخرى يريدون. أيضا كان في هناك أمس تصريح لافت للمتحدث باسم المرشد الأعلى علي أكبر ولايتي حينما تحدث أنه المحور جاهز بكل تفرعاته، وهو كان ربما كانت حتى رسالة واضحة أنه يقصد بتفرعاته بمعنى دخول باب المندب في وجه في المواجهة القادمة، في دلالة على أن الحوثيين يستعدون في منطقة الساحل الغربي وخاصة لقرب هذه المناطق من باب المندب والبحر الأحمر. أيضا
0: أشكرك جزيلا الدكتور نبيل البوكيري الكاتب والباحث السياسي، شكرا لك. بهذا نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، في أمان الله.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟

0: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
1: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: رغم ما يثقل كاهله من أزمات متراكمة منذ سنوات جراء الحرب والصراعات والانقسام الذي مزق البلاد، يجد اليمن نفسه اليوم أمام تداعيات حرب جديدة. فالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تلقي بظلالها على عدد من القطاعات الحيوية، من أبرزها قطاع مواد البناء، ما انعكس مباشرة على النشاط العقاري. في صنعاء توجهنا إلى موقع برج سكني بدأ العمل فيه قبل التصعيد الأخير لرصد حجم التأثيرات في أسعار المواد المستوردة، لا سيما الصحية والكهربائية.
1: المواد ارتفعت بنسبة تتفاوت من 20% إلى 50% في بعض المواد، وهذه كارثة في موضوع البناء. الآن أصبحنا لم نعد نبحث عن الربح، يلا نحافظ على رأس المال، وهذه مشكلة بنواجهها بشكل كبير جداً. في ظل الصراع الحالي أيضاً في اليمن، اليمن الآن تعاني من ركود اقتصادي، يعني القوة الشرائية أصبحت ضعيفة جداً. وبالجانب الآخر ارتفاع في قيمة المواد ما يرفع الآن تكلفة البناء.
0: التجار والموردون يرجعون سبب هذا الارتفاع إلى جملة عوامل مرتبطة بتداعيات الحرب، في مقدمتها اضطراب إمدادات الطاقة وتكاليف النقل، إلى جانب قيود وتحديات الشحن، ما يؤثر بشكل بالغ في بلد يعتمد على الاستيراد بشكل أساسي لتأمين مواد البناء. كمستوردين كيف تأثرتم بالصراع الدائر اليوم في الشرق الأوسط؟
2: نحن تأثرنا بسبب الصراع في الشرق الأوسط من الارتفاع النفط عالمياً وتأخر البضائع وارتفاع الجمارك، وهذا شكل علينا عبء كبير.
0: أبرز الأصناف التي تأثرت مثلاً والارتفاع فيها؟
2: الغر البلاط، الطلاءات بأنواعها، التينارات، المعاجين، الفتنايت، الكراسي الفرنجي، الكراسي العربي، الأدوات الصحية بشكل عام.
0: أزمة الاستيراد في اليمن تتسم بخصوصية إضافية، إذ تفرض على الواردات رسوم متفاوتة مرتبطة بمخاطر الحرب الدائرة في البلاد، فضلاً عن خضوع السلع لإجراءات جمركية مزدوجة بين السلطتي صنعاء وعدن في ظل الانقسام السياسي وما يرافق ذلك من أعباء مالية إضافية. وفي بلد يستورد نحو 90% من احتياجاته، تتضاعف هذه التحديات، ما يجعله أكثر عرضة لتقلبات الأسواق الخارجية.
3: مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط تتزايد المخاوف من انعكاسها على سلاسل الإمداد والتجارة العالمية وتداعيات ذلك على اليمن. فالحرب الدائرة في هذا البلد منذ نحو عقد أنهكت القطاعات الحيوية، لا سيما قطاع الأدوية الذي شهدت وارداته انخفاضا حادا قارب 60%.
0: تراجع استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية خلال السنوات الماضية أدى إلى نقص حاد في السوق، شمل نحو 1350 صنفاً من الأدوية، بينها أدوية منقذة للحياة، ما أثر في المقام الأول في وضع المصابين بأمراض مزمنة، واقع يعكس عمق الأزمة الصحية في اليمن، وتتجاوز تداعياته تأثيرات التصعيد الدائري في المنطقة حتى الآن.
4: الأدوية معظمها مش متوفر والموجود غالي جداً، إضافة إلى أنها بعضها

0: يعني رديئه، لذلك احنا بنعاني كلنا من هذا الشيء. اذا انا عندي القلب ولا هذا، وبين ادور الاجهزه الاصليه ما بنلقاها، اضطر اشيل البديل، والبديل رخيص جدا وما ينفعش، تركيزي يكون ضعيف جدا.
1: ادويه الاورام ماش موجوده، ادويه المناعه ماش موجوده، ادويه الغسيل الكلوي ماش موجوده، ابر حق الغسيل الجوي ماش موجوده، قساطر الغسيل ماش موجوده.
2: وبالنسبه للاسعار كيف؟
1: الاسعار خياليه، من 7000 ل 15000.
3: ولا تبدو أزمة الطاقة بمعزل عن هذه التحديات، إذ تعد واحدة من أبرز الأزمات المزمنة في اليمن. فمع الحرب على إيران وأزمة إغلاق مضيق هرمز، ازداد سعر صفيحة البنزين في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، ففي عدن ارتفع من نحو 15 دولاراً إلى أكثر من 18 دولار، مقترباً من السعر الثابت منذ سنوات في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين، حيث تباع الصفيحة بنحو 17 دولاراً و90 سنتاً.

0: أسعار المشتقات النفطية طبعاً مرتفعة عندنا من قبل الحرب، ونتمنى أن الأزمة الدولية ما توصلش لعندنا وما تضاعفش المعاناة على المواطن، لأن المواطن ما عاد يحتمل أي أزمات أو أي ارتفاع في الأسعار.
1: وفي ظل هذه الظروف تحذر مراكز اقتصادية من أن استمرار الصراع واتساع رقعته قد يفاقمان الضغوط على الاقتصاد اليمني، مسببين صدمات جديدة تمس الموازنة العامة التي فقدت نحو 70% من إيراداتها مع التوقف شبه الكامل لصادرات النفط والغاز منذ عام 2022، كما تتزايد المخاوف من تراجع تحويلات المغتربين وانخفاض حجم المساعدات الخارجية إذا ما تأثرت اقتصادات دول المنطقة بتداعيات الحرب.
2: عندنا مشكلة رئيسية أن حركتنا النقدية منخفضة، عندنا مشكلة في السيولة، عندنا تأمين عالي مخاطر، عندنا النقل الداخلي في مشاكل، عندنا عدم تنظيم العملية كامل، وبالتالي نحن متأثرين أصلا من قبل هرمز. فعملية الحركة الاقتصادية اللي عندنا متذبذبة، أنت لا تزعجها، يعني أنت كتاجر المفروض تراعي الوقت، أنت كدولة المفروض تراعي الوقت، ما تجلس تضغط على المواطن اللي أساسا مرتباته انخفضت عن سنة 2014 أكثر من 400-500%. يعني هو الآن لا يحصل من ما كان يحصل عليه، لو كنا كان يحصل على $100 هو يحصل على $10 الآن. فأنت إيش اللي باقي؟ من اللي بيدفع لك أصلا؟ من اللي بيغطي لك هذه؟ وبالتالي إيش بيحصل؟ إفقار إضافي، بطالة إضافية.
1: وبحسب تقارير أممية يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية وخدمات حماية، مع تحذيرات من انزلاق أكثر من 18 مليون شخص إلى مستويات حادة من الجوع، فيما يعاني أكثر من 2,200,000 طفل دون سن 5 من سوء تغذية حادة في بلد تعطلت نصف مرافقه الصحية ونزح نحو 5,200,000 شخص من منازلهم. أرقام تعكس عمق الأزمة الإنسانية في اليمن وتبرز هشاشة الوضع أمام أي تداعيات إضافية قد تنشأ عن الحرب المستعرة في الشرق الأوسط. عمر الورفي، تيرتي عربي، صنعاء.
3: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.

انفجارات جديدة في عدة مدن إيرانية من بينها أبو شهر وبندر عباس، وعراقجي يحذر واشنطن من أي مغامرة عسكرية أخرى. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تي ار تي عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. واشنطن تقول إن أول منطقة سينسحب منها الجيش الإسرائيلي لصالح الجيش اللبناني ستحدد خلال أيام، مع العمل على وضع خرائط لمناطق تجريبية أخرى. 5 شهداء بغارات إسرائيلية على قطاع غزة، ووفد حماس في القاهرة لاستكمال مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية.

0: أهلا بكم. دوت أصوات انفجارات في عدة مدن إيرانية من بينها سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد وفق وكالة مهر الإيرانية. وأفادت الوكالة بوقوع 6 انفجارات في مدينتي بوشهر وجغعاد و3 انفجارات في مدينة كانارك بمحافظة سيستان وبلوشستان، بالإضافة إلى انفجارات أخرى في مدينة بندر عباس جنوبي إيران. وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن الانفجارات ناجمة عن هجمات أمريكية جديدة. هذا وأدان وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي خلال اتصال هاتفي مع رئيس الأركان الباكستاني عاصم منير الهجمات الأمريكية التي استهدفت مناطق مختلفة في إيران. وقال عرقجي وفق بيان صادر عن الخارجية الإيرانية إن الهجمات الأمريكية انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة ولمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران من أجل وقف إطلاق النار. وأكد عرقجي أن القوات المسلحة الإيرانية سترد على أي هجمات أمريكية تستهدف بلاده. إلى ذلك قال مسؤول أمريكي إن واشنطن لا تزال ملتزمة بإيجاد حل مع إيران وفق ما نقلت وكالة رويترز. وأضاف المسؤول أن المحادثات الفنية مستمرة، وذلك عقب هجمات شنتها القوات الأمريكية في اليومين الماضيين إثر استهداف إيران لناقلة في مضيق هرمز. في المقابل نفى الجيش الأمريكي صحة ما وصفه بمزاعم إيرانية بشأن تحكم طهران بمسارات العبور في مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية ساعدت منذ مايو الماضي في تسهيل عبور أكثر من 800 سفينة تجارية و380 مليون برميل من النفط الخام عبر الممر الدولي. هذا وحذر الحرس الثوري الإيراني من أن التدخل الأمريكي في مضيق هرمز سيؤدي إلى تعقيد عملية إعادة فتحه تدريجيا. وقال الحرس الثوري في بيان إن العناصر الأجنبية لا تملك أي حق في الوجود أو التدخل في المنطقة أو في مضيق هرمز. وأضاف أن مغامرات الجيش الأمريكي وتدخله في تحديد مسارات الملاحة سيعرضان مصالح الدول المستفيدة من المضيق لخطر كبير.
1: يتواصل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وسط مؤشرات توضح انتقال واشنطن إلى سياسة ضغط جديدة تستهدف البنية التحتية الحيوية إلى جانب مواقع عسكرية في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز. وفي أحدث التطورات أعلن التلفزيون الإيراني توقف حركة القطارات على خط طهران مشهد بعد تعرض خطوط السكك الحديدية لهجوم قالت السلطات الإيرانية إنه أمريكي، كما أفادت وسائل أعلام إيرانية باستهداف جسر للسكك الحديدية في محافظة كلاستا على أحد خطوط النقل الاستراتيجية التي تربط بين إيران وآسيا الوسطى، ويستخدم أيضا في حركة الشحن بين إيران وروسيا والصين. وفي الخليج عاد مضيق هرمز إلى صدارة المشهد بعدما تبطأت حركة السفن بشكل ملحوظ عقب الضربات الأمريكية الجديدة والهجمات التي استهدفت سفنا تجارية قرب مضيق هرمز. وأظهرت بيانات تتبع الملاحة انخفاض عدد السفن العابرة فيما توقفت حركة ناقلات الغاز الطبيعي المسال. ويعد مضيق هرمز أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، إذ يمر عبره قرابة 20 مليون برميل نفط يومياً، أي ما يقارب ربع تجارة النفط العالمية المنقولة بحراً. كما يعبر المضيق معظم صادرات الغاز الطبيعي المسال القادمة من قطر والإمارات، ما يجعل أي اضطراب طويل الأمد فيه تهديداً مباشراً لأسواق الطاقة العالمية. وسعيا لتطويق التصعيد، ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي بحث مع نظيره العماني والتركي آخر التطورات في المنطقة وبالأخص الوضع المتعلق بمضيق هرمز. وأكد الوزراء ضرورة لجوء كل الأطراف إلى القنوات الدبلوماسية لتجنب التصعيد. إذن يتسع نطاق المواجهة بين واشنطن وطهران من الضربات العسكرية إلى استهداف البنية التحتية وخطوط النقل والتجارة في إطار ضغوط متصاعدة تهدد بإطالة أمد الأزمة وتزيد من المخاطر على حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية. سيرين حامدي، تريتي عربي.
0: اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مواصلة التنسيق في مختلف الجبهات. وقال مكتب نتنياهو إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، مضيفا أن ترامب أطلع نتنياهو على آخر المستجدات والتحركات الأمريكية في الشرق الأوسط. هذا وقال نتنياهو إن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد وإن تحديات جديدة تبرز أمام إسرائيل. وأضاف خلال مشاركته في حفل تخريج دورة الطيران 92 بعد 100 أن إسرائيل تتابع هذه التحديات وتستعد لكل سيناريو وفق تعبيره. بدوره حذر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس من أن تل أبيب مستعدة لمهاجمة إيران مجددا وبقوة أكبر إذا لزم الأمر. وقال كاتس خلال احتفال عسكري إن الجيش جاهز وفي حالة تأهب لاستئناف القتال مع إيران بهدف استعادة التفوق الجوي والضرب مجددا. وجاءت تصريحات كاتس في ظل تصعيد بين طهران وواشنطن. قال مسؤول أمريكي إن أول منطقة تجريبية سينسحب منها الجيش الإسرائيلي ليتولى السيطرة الجيش اللبناني عليها ستحدد في غضون أيام. وأشار المسؤول إلى أن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية انتقلت إلى مرحلة تنفيذ إطار العمل، وأضاف أن العمل جار على وضع خرائط وتحديد مناطق تجريبية أخرى. حذرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل من أن الوضع جنوب البلاد لا يزال هشا. وقالت اليونيفيل في بيان إنها تمكنت من زيادة أنشطتها العملياتية تدريجيا في مختلف أنحاء جنوب لبنان مع بدء عودة العائلات النازحة إلى قراها، وأكدت مواصلتها رصد التطورات ودعم المجتمعات المحلية بما في ذلك المساعدة في إصلاح الطرق المتضررة وغيرها من البنى التحتية. تزداد حدة الانقسام الداخلي بشأن الاتفاق

0: الاتفاق مع مرور أسبوعين على توقيع لبنان اتفاق الإطار مع إسرائيل. الوزير السابق وليد جنبلاط يصفه بأنه اتفاق أحادي أملته إسرائيل على فريق لبناني يتمتع بخبرة محدودة في القانون.
1: مع مرور أسبوعين على توقيع لبنان اتفاق الإطار مع إسرائيل تزداد حدة الانقسام الداخلي بشأن الاتفاق. الوزير السابق وليد جنبلاط يصفه بأنه اتفاق أحادي أملته إسرائيل على فريق لبناني يتمتع بخبرة محدودة في القانون والدبلوماسية، فيما يؤكد الأمين العام لحزب الله أنه اتفاق لن يمر أي بند منه.
2: في نهاية المطاف هذا الاتفاق لن يمر منه أي بند، ولن تستطيعوا أن تفعلوا شيئا، لن يملي أحد علينا حلولا. الحلول نناقشها معا ونتفق عليها معا، ولا حل إلا بالانسحاب الإسرائيلي مقابل انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني.
1: لبنان الرسمي الذي يتحضر لجولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل تعقد في العاصمة الإيطالية روما طالب الدولة الراعية للاتفاق بإلزام إسرائيل بتثبيت وقف إطلاق النار. الرئيس اللبناني وبعد أن تلقى دعوة رسمية لزيارة واشنطن شدد على ضرورة وقف القصف وأعمال التفجير والجرف التي تقوم بها القوات الإسرائيلية.
3: بعد مرور أسبوعين من اتفاق الإطار يبقى هذا الاتفاق الذي بأهميته الأولى أن الدولة اللبنانية التي قامت بالتوقيع عليه، أظن أنه بالطبع هو يعني قابل للتنفيذ لأن للبنان مصلحة عليا فيه، لأن للبنان لدي يعني نقطة أساسية وهي أنه يستطيع أن يستعيد سيادته على كامل الأراضي اللبنانية.
1: في ظل عدم التزام إسرائيل ببنود اتفاق الإطار وتشديد لبنان على ضرورة تنفيذ البنود الواردة فيه، يتخوف متابعون من انهيار الهدنة الهشة في جنوب لبنان.
4: يقول مصدر عسكري إن لدى إسرائيل أهدافا لم تحققها بعد في جنوب لبنان، ومنها الاستيلاء على مرتفعات علي الطاهر، فيما يشدد لبنان على وقف كامل لإطلاق النار لنجاح المفاوضات. وما بين اختلاف المقاربات لدى الجانبين وعودة التوتر الأمريكي الإيراني يزداد المشهد الميداني تعقيدا في الجنوب اللبناني. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
0: دعت منظمة العفو الدولية إلى التحقيق في 3 غارات إسرائيلية على جنوب لبنان باعتبارها جرائم حرب. وأكدت المنظمة في بيان ضرورة التحقيق في 3 غارات إسرائيلية شنت في مارس الماضي وعودت بحياة 24 مدنيا لبنانيا بينهم 12 طفلا، وقضت على عائلات بأكملها باعتبارها جرائم حرب. وأضافت المنظمة أن الأدلة التي جمعتها تشير إلى أن القوات الإسرائيلية انتهكت في الغارات الثلاث القانون الدولي الإنساني. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة شمال ووسط وجنوب قطاع غزة. وقالت مصادر طبية إن فلسطينيين استشهدا وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منازل في منطقة البطن السمين جنوبية خان يونس، كما استشهد فلسطيني باستهداف قوات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات، واستشهد طفل برصاص جيش الاحتلال شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع، فيما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بقصف مركبة مدنية في حي الرمال غربي مدينة غزة. أعلنت حركة حماس وصول وفد من قيادتها برئاسة رئيسها في قطاع غزة خليل الحية إلى القاهرة للقاء الوسطاء واستكمال مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. وقال المستشار الإعلامي لرئيس الحركة طاهر النونو إن حماس تشدد على ضرورة زيادة المساعدات إلى القطاع واستكمال تطبيق المرحلة الأولى مع تسريع دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة المتوافق عليها. ولفت النونو إلى أن الاستعدادات

0: الوطنية والحكومية قد استكملت في غزة للتنفيذ وتسهيل مهام التسليم والتسلم. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن القمة 36 للناتو أظهرت مجددا الدور المحوري لتركيا في هيكل الأمن الدولي، فيما أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأجواء القمة وبالرئيس أردوغان.
1: لم تقتصر نتائج قمة الناتو 36 في أنقرة على قرارات الحلف الدفاعية، بل حملت أيضا رسائل سياسية عكست تنامي الدور التركي داخل الناتو، وفتحت الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقات مع واشنطن، وسط مؤشرات على تجاوز عدد من الملفات الخلافية التي ظلت عالقة بين البلدين لسنوات. حيث أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن قمة أنقرة أظهرت مجددا الدور المحوري لتركيا في منظومة الأمن الدولي، مشيرا إلى أن الرؤية الجديدة للناتو تهدف لتعزيز القدرات الدفاعية للحلف وضمان جاهزيته لمواجهة التحديات الجديدة. وأوضح أردوغان في منشور على منصة إنسوسيال التركية أن تركيا تعد من أقوى دول الناتو بفضل قدراتها العسكرية وموقعها الاستراتيجي وخبراتها الدبلوماسية وتطور صناعاتها الدفاعية، معربا عن أمله في أن يفضي لقاؤه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نتائج ملموسة خاصة في مجال الصناعات الدفاعية. وتأتي تصريحات أردوغان في وقت تشهد فيه العلاقات التركية الأمريكية تقاربا ملحوظا تجلى خلال قمة الناتو في أنقرة، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حضوره إلى القمة كان من أجل أردوغان وتركيا في خطوة عدت رسالة دعم واضحة لأنقرة، كما حظي تنظيم القمة بإشادة واسعة واعتبر نجاحا دبلوماسيا عزز مكانة تركيا داخل الحلف.
2: أود أن أشكر الرئيس أردوغان، فهو شخص رائع وقائد عظيم وصديق لي منذ سنوات طويلة.
1: لم تقتصر رسائل ترامب على الإشادة بأردوغان، إذ أعلن استعداد إدارته للمضي في بيع مقاتلات F-35 إلى تركيا رغم الاعتراضات الإسرائيلية، وتعهد بالعمل على رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على أنقرة بسبب منظومة S-400، بما يمهد لمعالجة أحد أبرز ملفات الخلاف بين البلدين. وفي ختام القمة أشاد الرئيس أردوغان بالأهمية التي أولاها ترامب للعلاقات التركية الأمريكية وللصداقة التي تجمعهما، فيما رأى مراقبون أن رسائل الرئيس الأمريكي ترامب بشأن حضوره القمة وصفقة F-35 ورفع العقوبات تمثل مكسبا دبلوماسيا لأنقرة وتعزز فرص الارتقاء بالعلاقات الأمريكية التركية إلى مرحلة جديدة.
0: هذا وأعلن قادة حلف شمال الأطلسي الناتو عن استثمار أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي في مشروع لإدماج الأقمار الصناعية التركية في المنظومة الفضائية المشتركة للحلفاء، فيما ستنفذ شركة أسلسان للصناعات الدفاعية التركية شبكات أقمار صناعية من الجيل الجديد لتلبية احتياجات حلف الناتو الرئيسية.
2: لا يتوقف الدور التركي وتأثيره بانتهاء قمة الناتو، بل يتواصل مع توجه أنقرة إلى تعزيز حضورها داخل منظومة الدفاع الفضائي لحلف شمال الأطلسي بعد إعلان مشاريع جديدة تجعل من قدراتها الفضائية ركنا أساسيا في البنية الفضائية المستقبلية للحلف. وخلال قمة الناتو التي استضافتها أنقرة جرى الإعلان عن استثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار ضمن مشروع لبناء منظومة أقمار صناعية مشتركة تعتمد على إدماج الأقمار العسكرية لعدد من الدول الأعضاء، مع إسناد دور محوري للأقمار التركية وشبكات الاتصالات الفضائية التي تطورها شركات الصناعات الدفاعية التركية. وتشارك أنقرة في المشروع عبر تطوير القمرين MG2 وMG3 استنادا إلى القمر المحلي MG، بما يعزز قدرات الرصد عالي الدقة ويوفر تغطية أسرع للمناطق الحساسة بما يشمل الأزمات والحدود والتحركات العسكرية وعمليات الاستجابة للكوارث. كما أوكلت إلى شركة أسلسان مهمة تطوير شبكات اتصالات عسكرية عبر أقمار المدار الأرضي المنخفض إلى جانب أنظمة رادار للإنذار المبكر ضمن مشروع القبة الفولاذية.

0: الفولاذية في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة الاتصالات العسكرية وتعزيز قدرات الإنذار المبكر داخل الحلف. اختيار الشركات والمؤسسات التركية لتنفيذ هذه المشاريع يعكس الثقة المتزايدة بقدراتها الهندسية والتقنية، ويؤكد انتقال الصناعات الفضائية التركية من تلبية الاحتياجات الوطنية إلى المساهمة في مشاريع استراتيجية متعددة الجنسيات داخل حلف الناتو. وتأتي هذه الخطوات في وقت يوسع فيه الحلف استثماراته في القدرات الفضائية، باعتبار الفضاء أحد أهم مجالات الأمن والدفاع، مع التركيز على تعزيز الاستخبارات والاتصالات وتتبع التهديدات الصاروخية عبر منظومة فضائية مشتركة. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
1: أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب إلقاء القبض على الخلية الإرهابية المسؤولة عن التفجيرات التي شهدتها العاصمة دمشق قبل يومين خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأضاف خطاب في منشور عبر منصة إكس أن السلطات ستكشف للرأي العام عن هويات أفراد الخلية وأدوارهم وارتباطاتهم عقب استكمال التحقيقات. هذا وأعلن قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي أن التحقيقات الأولية مع الخلية أظهرت أنها تتبع لتنظيم داعش الإرهابي. نفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية صحة أنباء متداولة بشأن تشغيل روسيا مركزا لوجستيا تجاريا في ميناء طرطوس غربي البلاد، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة. وقالت الهيئة في بيان إن أي مشاريع أو اتفاقيات تتعلق بالموانئ والمنافذ السورية سيعلن عنها حصرا عبر القنوات الرسمية، ودعت إلى تحري الدقة واستيقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، محذرة من تداول الأخبار غير الموثوقة لما تسببه من تضليل للرأي العام. اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قرارا يقضي بإعادة كامل حقوق سوريا وامتيازاتها الرسمية بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وقال مندوب سوريا الدائم لدى المنظمة محمد كتوب إن المجلس التنفيذي للمنظمة اعتمد وبالتوافق القرار الخاص بإعادة حقوق الجمهورية العربية السورية وامتيازاتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وأضاف كتوب أن القرار يمثل خطوة مهمة في مسار استعادة سوريا دورها الكامل داخل المنظمة. رحبت عدة دول عربية بإعلان الولايات المتحدة بدء إجراءات إلغاء قانون تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، مؤكدة دعمها للخطوات الإيجابية التي تتخذها الحكومة السورية لتحقيق الأمن والاستقرار، حيث رأى الأردن في الإجراء الأمريكي خطوة هامة نحو دعم جهود سوريا في إعادة البناء وتعزيز خطوات التعافي وتحقيق التنمية والازدهار، في حين جددت السعودية دعمها لكافة الخطوات الإيجابية التي تتخذها الحكومة السورية بما يحقق الأمن والاستقرار ويسهم في بناء مؤسسات الدولة. من جانبها اعتبرت قطر هذه الخطوة تطورا إيجابيا يسهم في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة. أعلن رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي بدء حوار مع الفصائل المسلحة تمهيدا لنقل نشاطها إلى العمل السياسي والاجتماعي. وقال الزيدي إن السلاح سيكون بعد انتهاء المهلة حكرا على مؤسسات الدولة وقواتها المختصة، وأضاف أن تأخر شحنات الدولار ارتبط بالأوضاع الإقليمية وحركة الملاحة الجوية، معلنا سعي حكومته إلى تعزيز الشراكات مع الولايات المتحدة والسعودية ودعم التقارب بين واشنطن وطهران. أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق ضبط 14 مليار دينار عراقي في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه. وذكر مجلس القضاء الأعلى أن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أعلن ضبط الأموال داخل إحدى حفر تصريف مياه الأمطار بعد متابعة دقيقة لتعقب المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر في المشاريع المنفذة من قبل المتهم والأطراف المرتبطة بالقضية. قالت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهات شميم خان لوكالة رويترز إن تقدما كبيرا أحرز في التحقيق بشأن الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب التي شهدها إقليم دارفور في السودان، مما سمح للادعاء العام بربط هذه الجرائم بقيادات معينة لم تحددها. وأوضحت شميم خان أن هناك أدلة إضافية وقوية تربط ما يحدث في دارفور مستويات القيادة، وهو ما يمثل تقدما كبيرا بالنسبة لهم. هذا وتحقق المحكمة الجنائية الدولية في الهجمات التي استهدفت مدينتي الجنينة في عام 2023 والفاشر في العام الماضي. يثير ترشح زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان للانتخابات الرئاسية 2027 رغم تثبيت إدانتها قضائيا يثير موجة واسعة من الانتقادات وردود الفعل السياسية وسط تساؤلات عن انعكاسات قرارها على حظوظها وحظوظ حزبها في السباق إلى الإليزيه.
2: يتواصل الجدل السياسي في فرنسا حول ترشح زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان للانتخابات الرئاسية بعد تثبيت إدانتها قضائيا في قضية اختلاس أموال عامة. ورغم الانتقادات التي طالت قرارها، اختارت لوبان الرد ميدانيا وباشرت حملتها الانتخابية مبكرا في أول ظهور لها منذ إعلان ترشحها في مشهد طغت عليه مواجهات مع متظاهرين من أقصى اليسار وسط تصاعد الانتقادات بإساءتها لصورة أعلى منصب في الدولة وتحديها لهيبة القضاء.
3: هناك إشكال يتعلق بالأخلاق والنزاهة. لا أعلم كيف يمكن لشخص أن يطمح إلى ما يسمى في فرنسا بالمنصب الأسمى وهو مدان باختلاس أموال عامة، خاصة في ظل وقائع اعتبرت خطيرة، سواء تعلق الأمر بلوبان أو بباقي نواب التجمع الوطني المدانين أو حتى الحزب نفسه باعتباره جمعية. وبالنسبة لنا الأهم هو مواجهة مشروعهم القائم على كراهية الأجانب والعنصرية.
2: تتجاوز تداعيات القضية شخص مارين لوبان إلى مستقبل التجمع الوطني بأكمله بعد أن تصدر مؤخراً استطلاعات الرأي العام، ليجد نفسه اليوم أمام قيادة تواجه القضاء. فإلى جانب إدانة لوبان يخضع رئيس الحزب الحالي جوردان بارديلا أيضاً للتحقيق في قضية مماثلة، وهي ملفات حسب متابعين قد تمنح خصوم اليمين المتطرف فرصة للتشكيك في مصداقية حزب بنى خطابه على محاربة الفساد، لكنها تمنح لوبان فرصة لتحويل قضيتها إلى ورقة لاستعطاف مناصرها.
4: زد على ذلك أنها تعشق نظرية المظلومة، تعشقها، بمعنى أنها هناك ردة فعل لدى الناخب بالقول أنها ظلمت، أنها يعني دائما تهاجم في هذا الموضوع، ولذلك هي تحاول دائما أن تقول أنا سأنتصر.
2: يستند جزء من الانتقادات الموجهة إلى لوبان إلى تصريحاتها السابقة التي رفضت فيها ترشح من صدرت بحقه أحكام قضائية للرئاسة، واليوم يرى خصومها أن خوضها السباق رغم إدانتها يضعها أمام تناقض مع مواقف دافعت عنها لسنوات. لأول مرة في تاريخ الجمهورية الفرنسية قد تخوض مرشحة للرئاسة جزءاً من حملتها الانتخابية مع سوار إلكتروني. وبينما تحاول مارين لوبان تجاوز هذا الجدل وتحويله إلى معركة سياسية، يبقى الاختبار الحقيقي أمام صناديق الاقتراع. نجية بدر، تيريت عربي، باريس.
1: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. انفجارات جديدة في عدة مدن إيرانية من بينها بوشهر وبندر عباس، وعرقجي يحذر واشنطن من أي مغامرة عسكرية أخرى. واشنطن تقول إن أول منطقة سينسحب منها الجيش الإسرائيلي لصالح الجيش اللبناني ستحدد خلال أيام، مع العمل على وضع خرائط لمناطق تجريبية أخرى. 5 شهداء بغارات إسرائيلية على قطاع غزة، ووفد حماس في القاهرة لاستكمال مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
5: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة 4 ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. 5 دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. 4 قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
6: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
7: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
8: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
9: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
10: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
11: نعم، إذا فهمي
10: نعم، أسرع وقت في كل الأحوال الآن.
12: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء، وطائرات الاستطلاع.
13: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
14: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: نجاح استثنائي لقمة الناتو في أنقرة بالرغم من التوترات التي تشوب المنطقة، هكذا علق أحدهم. فرد آخر: عملت تركيا على تعزيز استقلالها الوطني بقوة السلاح والاقتصاد والتفاف الشعب حول قيادته. بهذا فرضت تركيا مكانتها بين الدول العظمى. القوة القوة، لا بارك الله في الضعف. حلقة جديدة من تفاعل، أهلا بكم مشاهدينا وتتابعون فيها. الشرع والشيباني يحتفون بإزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. من المانط إلى البقلاوة، أطباق تركية تركت بصمتها بعد انتهاء قمة الناتو. فضل شاكر خارج السجن، يبشر متابعيه ويعتذر بسبب تدهور صحته. سوريا خارج قوائم الإرهاب، خبر طال انتظاره وحلم راود السوريين لسنوات، وها هو اليوم أصبح حقيقة. أصداء هذا القرار التاريخي تصدر عناوين الصحف، وتفاعل معه السوريون على مختلف منصات التواصل الاجتماعي. قرار بشر به ترامب نظيره السوري خلال جلسة هامشية بقمة الناتو. نشاهد معا.
1: Why wouldn't I? He's done a great job. Maybe he would have brought that up in a little while. But you brought, that's a good question. Yeah. Any problems with that? I think we should. Yeah, I will.
2: Do you still want Syria to help with Hezbollah in Lebanon?
1: They could.
0: وعد ونفذ، هكذا كان الحال. فلم تمضي ساعات قليلة حتى انتشر القرار بشكل رسمي في كافة الوسائل الإعلامية الغربية والعربية. وكتب ترامب في رسالة إلى الشرع: وعدت بإزالة جميع الحواجز التي تمنع السوريين من إعادة بناء بلدهم، وقريبا جدا ستتمكنون أخيرا من القيام بذلك. فيما شارك وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني منشورا عبر حسابه الرسمي على منصة إكس يثمن فيه تلك الخطوة ويصفها بالتاريخية.

0: أرفق المنشور بصورة له بصحبة الرئيس السوري أحمد الشرع، وهما يحملان صورة القرار المذيل بتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك على متن طائرة العودة إلى دمشق عقب مشاركتهما في قمة الناتو التي عقدت في العاصمة التركية أنقرة. كتب معلقا على الصورة بقوله: بتوجيهات من رئيس الجمهورية أحمد الشرع أغلقنا صفحة سوداء في تاريخ سوريا برفع التصنيف الذي فرض علينا بسبب سياسات النظام البائد. كل الشكر لأمريكا بقيادة الرئيس ترامب على هذا القرار. وكانت الكاميرات قد التقطت الكلمات التي وجهها الرئيس السوري أحمد الشرع لنظيره الأمريكي على هامش جلسة الناتو، فجاء القرار عقبها. نستمع لكلمات الشرع:
1: في الحقيقة نحن حققنا إنجاز كبير في تحرير سوريا وإسقاط النظام السابق.
2: We have made achievement in the toppling of the former regime.
1: وكما ذكر فخامة الرئيس خلال سنة ونصف حققنا إنجاز كبير في توحيد البلاد ووضع على السكة الصحيحة من التنمية والاقتصاد.
2: And as President Trump said in a year and a half we made an achievement in bringing the country together, unifying the country and put it back on track.
1: هذا بفضل الشعب القوي، الشعب السوري اللي تكلم عنه فخامة الرئيس ترامب.
2: Of course, this is due to our strong people, the strong Syrian people that President Trump talked about. Then the historic decision that the President Trump has taken by lifting the sanctions off Syria. As well as the help of friendly countries and the loving countries in the region, Turkey and other countries in our neighborhood.
0: من جهتها سارعت وزارة الخارجية السورية بنشر بيان ترحيبي بذلك القرار التاريخي، وقالت إن رفع هذا التصنيف بجانب إنهاء العقوبات من شأنه أن يسهم في تعزيز فرص التعافي الاقتصادي وتهيئة البيئة اللازمة لإعادة الإعمار وتشجيع التجارة والاستثمار بما يخدم مصالح الشعب السوري. يذكر أن سوريا وضعت على قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ أن أنشأ الكونغرس هذه القائمة عام 1979، وبذلك تعتبر العضو الأطول أمداً في القائمة التي تضم أيضاً إيران وكوريا الشمالية وكوبا. رواد منصات التواصل الاجتماعي بدورهم رحبوا بهذا القرار، واعتبروه قراراً يصب في صالح الدولة السورية بعد عقود من النظام البائد. اتسمت ردود أفعال رواد منصات التواصل الاجتماعي بحالة من الفخر والسعادة بعد قرار طال انتظاره. نقرأ بعضا من هذه التعليقات، شاهدوا معي. يقول دكتور إبراهيم نافع: قرار يكشف الحقيقة التي يعرفها الجميع منذ نصف قرن. الشعب السوري لم يكن يوما إرهابيا، بل كان ضحية إرهاب مارسه النظام في السجون والمجازر وامتد إلى لبنان وفلسطين. أحمد الجنيد يعلق: قرار رفع اسم سوريا من قوائم الإرهاب مسألة مهمة للغاية لتدفق الأموال والاستثمارات للبلاد بعد سنوات من القطيعة، وستشكل دفعة مهمة للاقتصاد السوري بشكل عام. محمود علوش يعلق: هذه الخطوة تمثل تحولاً أمريكياً كبيراً آخر تجاه سوريا والرئيس أحمد الشرع وحلفاء دمشق الإقليميين، كما أن توقيتها لا يقل أهمية عن مضمونها. على هامش أعمال وجلسات قمة الناتو 36 التي احتضنتها العاصمة التركية أنقرة، لم تقتصر التغطية الإعلامية على الدبلوماسية والبيانات السياسية والاتفاقات العسكرية، بل امتدت لتسلط الضوء على كواليس الضيافة والموروث الشعبي للمطبخ التركي الذي ترك بصمة واضحة لدى وفود وقادة الدول المشاركة. إذ كانت مأدبة العشاء الرسمية التي أقيمت في المجمع الرئاسي التركي على شرف رؤساء الحلف وهذه قائمتها فرصة للتعريف بعراقة ثقافة الطهي المحلية التركية، وجاء التعبير الأبرز عن الإعجاب بهذه الترتيبات على لسان الرئيس ترامب. فخلال مؤتمره الصحفي المشترك خرج ترامب عن النص السياسي ليعبر بعفويته عن إعجابه الشديد بوجبة العشاء الرئاسية التي جمعته بنظيره التركي. نشاهد.

0: President Erdogan, and I think it was really, I would rate it a 10.
1: وسائل إعلام تركية محلية كشفت عن قوائم أطعمة تفصيلية أعدت بعناية لتمثيل 9

0: أطباق ساخنة مثل قيصري مانتس العريق، وصولا إلى الوجبات الرئيسية المكونة من سمك الليفريك البحري وضلوع العجل المطهي على نار هادئة لساعات طويلة مصحوبة بأرز الفريك. ولم تقتصر هذه اللفتة التعريفية بالمطبخ التركي على القادة والرؤساء فقط، بل شملت مئات الصحفيين والإعلاميين الأجانب المسؤولين عن التغطية الدولية لفعاليات الحلف، حيث قامت الجهات المنظمة بتقديم المثلجات الدوندورما التركي الشهير عالمياً والمعروف باسم قهرمان مرعاش للإعلاميين في المركز الصحفي، وهو ما أضفى أجواء من الطرافة والبهجة نظراً لطريقة تقديمه التي تتميز بها هذه الحلوى التراثية. في ختام الأمسية قدمت للقادة والوفود مجموعة من أشهر الحلوى التقليدية، وفي مقدمتها حلوى نورية بالحليب العثمانية المصنوعة من رقائق العجين واللوز، وتسقى بشراب السكر الممزوج بالحليب، وتشتهر بها ولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا. يبدو أن أنقرة نجحت في توظيف موروثها الثقافي لتقديم صورة رائعة عن هويتها الوطنية، تاركة ذكريات مميزة لدى ضيوفها إلى جانب القرارات السياسية التي صيغت خلف الأبواب المغلقة. مشاهدينا، نأخذكم إلى تفاعل منصات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع، ونبدأ بيلتشن يلمز. ماذا يقول يلتشن؟ يقول: جملة سأعطيه تقييم 12/10 ستتحول بالتأكيد إلى ترند عالمي تستخدم في الإعلانات التجارية للمطاعم التركية غدا. الفكرة سرقت. سانسار يقول: حين يتذوق رئيس أمريكا الذي يعشق الوجبات السريعة أطباق الأناضول التقليدية مثل مانتو وخبز البيدا فلا يملك إلا الانبهار. سامر يقول: أن تقدم دولة أطباقها الشعبية المحلية في قمة يحضرها قادة 32 دولة هو درس في تسويق الثقافة الوطنية واستغلال الأحداث السياسية. صلاح يقول: ترامب يتحدث عن الأكل ويمنح العشاء التركي 12/10، هذا الرجل لا يترك التفاصيل ويعرف كيف يخطف الأضواء. اليوم كتبت لي سطور جديدة في الحرية. بهذه الكلمات أعلن الفنان اللبناني فضل شاكر كسر قيود السنين وبدأ مرحلة جديدة من حياته، ليتصدر اسمه منصات التواصل الاجتماعي في ساعات قليلة. لكن هذه المرة بعيداً عن قاعات المحاكم، المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان قررت إخلاء سبيله في القضايا الأمنية المرفوعة بحقه، وذلك مقابل كفالات مالية بعد 9 أشهر من توقيفه مع استمرار محاكمته وهو طليق. القرار جاء بعد أيام حرجة عاشها الفنان إثر تدهور وضعه الصحي ونقله للمستشفى العسكري، ليدشن القرار فصلا جديدا في قضيته التي شغلت الرأي العام لسنوات. مشاعر الفرح بدأت من بيته وعائلته، حيث تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي فيديو لنجله محمد وهو يعبر عن سعادته الغامرة والراحة بعد طول غياب ومساندة لوالده. نشاهد ماذا قال.
1: رب العالمين، 13 سنة والظلم ممكن يطول بس ما بدوم، ورسالة لكل حدا مظلوم: تفائل بالخير وإن شاء الله الله بيفرج همك يا رب. مشوار جديد انكتب.
0: الأصداء لم تتوقف عند عائلته فحسب، بل امتدت إلى وسائل الإعلام وزملائه بالوسط الفني ومحبيه، فقد اعتبروا أن القرار يفتح صفحة جديدة في حياة شاكر ويمنحه فرصة للعودة إلى جمهوره الواسع من جديد. نشاهد كيف عبر المذيع اللبناني هادي مراد عن فرحته.
2: صباح الخير يا أبو محمد. الله أكبر يا فضل شاكر، رسمياً أبو محمد خارج سجون الظلم إلى العدالة. هيدي خبرية بألف انتصار. فضل شاكر تنصف.

0: والحرية والعدالة. انتصار فضل شاكر اليوم بوجه الظلم، بوجه كل خبيث، بوجه كل مين حفر لفضل. ضحكة الدنيا لجمهور فضل، للعالم العربي من المحيط للخليج، للشعب العربي اللي ما ترك فضل ثانية رغم كل الظلم وتشويه السمعة. هيدا فضل رجع يا بيروت، رجع يا شام، رجع يا رياض، رجع يا دبي، رجع يا مصر، رجع يا تونس، رجع يا عمان. فضل رح يكون بيناتنا بعد أكثر من 10 شهور من تسليم نفسه للعدالة. تفصلنا ساعات قليلة عن إنه نشوف أبو محمد بيناتنا سالم غانم. الظلم مثل الليل مهما طول بعده بتشرق.
1: وعلى منصات التواصل تصدر اسم فضل شاكر قوائم التفاعل بين من اعتبر خروجه انتصارا بعد سنوات من الملاحقات القضائية، ومن رأى أن القضية لا تزال مفتوحة حتى صدور الأحكام النهائية. ملك الإحساس كما تلقبه جماهيره حظي بتفاعل كبير مع خبر الإفراج عنه، لا سيما أن أعماله الأخيرة أعادته للواجهة بشكل واسع. السوريون كانوا الأكثر تفاعلا بين جماهيره العربية، مستذكرين مواقفه المؤيدة للثورة السورية وما تعرض له حينها من هجوم وانتقادات بسبب تلك المواقف خلال السنوات الماضية. نشاهد.
2: فضل شاكر عم بحارب أنا وكل جماعتي بسبب نصرتنا للثورة السورية.
3: ونتبنى ما قرره شيخنا أحمد الأسير الحسيني حفظه الله من إعلان تشكيل كتائب مقاومة حرة والنفير العام لنصرة أهلنا في سوريا.
4: بس بدي منكم تقولوا آمين. الله يدمر بشار الأسد، الله ياخد بشار الأسد.

0: على منصات التواصل الاجتماعي تفاعل محبو الفنان فاضل شاكر فرحا بخروجه من السجن. أخذ بعضا من هذه التعليقات. يقول دكتور خالد الحاج: لم تنتصر لأن الزمن أنصفك، بل لأن الحقيقة بقيت أطول عمرا من الظلم، وما سرق من العمر لا يعوضه حكم ولا يمحوه اعتذار، لكن يكفي أن التاريخ يسجل اليوم أن المظلومة خرج مرفوع الرأس. جمال فياض يعلق: صفحة جديدة في حياة الفنان الذي اختلف عليه الجمهور واتفقوا أنه صوت الإحساس والحب. بعد مخاض طويل وعسير أصبح الفنان الجميل حرا. هناء العنزي تقول: حياتنا فصول ومراحل وأقدارنا مرتبة، القصة من زمان، أتمنى لك فصل كله إشراق وجمال وعوض لروحك ودورها في الفترة القادمة. حذيفة العرجي يعلق: مبارك للفنان الحر الكبير فضل شاكر إخلاء سبيله، وتمنياتنا له بالشفاء وتمام العافية. لا نقول لك في بيت سوريا بيت وأهل، بل نقول إن سوريا كلها بيتك وأهلك. انتقلت عائلات من تجمع بدوي فلسطيني إلى تجمع آخر لمواصلة صمودهم في وجه الاستيطان، رافضين العودة إلى منازلهم في بلدة المغير شمال شرق رام الله، وذلك بعد إجبارهم على مغادرة منطقتهم الأصلية تحت وضعة هجمات المستوطنين الإسرائيليين. نشاهد.
1: صلي 20 سنة مني في الخلايا، اشتلي ولادتي ولدت في الخلايا، ولدت 20 سنة إلي، وأرض مطوبة، وأنا 100 درهم يا زلمة، 100 درهم اللي ضيعتهم، اللي رحنا علي، لحد الآن والله إني بعيط عليهم.
2: مستوطنين يجي يضايقونا، يجي يضربونا في الليل في النهار، مشان ندش للعزل، وإحنا متحملين، يكتون في الليل ونتحمل، وسكر علينا الطريق، منعوا المية والأكل، كل شيء منعوه يجي علينا، ولنا صامدين في أرضنا، آخر مرحلة هجم علينا بيجي 30 مستوطن. كسروا كل شيء، خربوا الخزانات،
1: فرعصوا، بطحوا، أخذ التلفون، كسروا، حركوا البيوت، ما خلوش لا طاقة شمسية ولا خزانات ولا حوايج، إنا إلا ذنبهم. بعدين أنا تعبت حربكة البنت عند الأخرية ضربوها، كسروها تتسي.
2: آخر شيء بعد ما خلصت كسر كانوا عبروا وكتلوهم، عبر بيجي 5-6 مستوطنين مسلحين ومعهم عصا، ظلوا يكتلوا فينا تامة، ما نقدر نمشي، كنا صاروح يروحوا عاد على العزل. روح عداتهم، احنا ما روحناش عدارنا مع غنماتنا، فيش ان مطرح في الدار، مش قادرين يعني غنماتنا بعيشنش في جوا الدار، لازم يطلعين في العزب، انت كنا عزب ثاني، بس مش مثل العزب الاولاني، فيش غير بيت يسعنا وبيت للغنمات، ويعني محشرين ومجبرين نظل قاعدين، لان من نشرنا العزب هذا بدي ينتقل هان المستوطنين.
3: عائلتهم صمدت صمود بما فيه الكفايه، يعني حاولت لاخر نفس، بس انت بتعرف ان كل شيء مش معنا.
0: تحدث صانع محتوى إسباني متواجد في قمة الناتو عن مظاهر التضامن الواسع والدعم المستمر الذي تحظى به القضية الفلسطينية داخل أروقة ومحيط القمة. نتابع.
4: Venido de España, de Valencia, y la OTAN nos ha invitado a un grupo reducido de influencers, creadores de contenido, y bueno, para ver cómo es desde dentro, ¿no? Todo el tema de una cumbre. Hay gente que ya había venido otras veces, nosotros yo por lo menos es mi primera vez, y la verdad que es una experiencia muy muy chula, y la verdad que se la recomiendo a quien pueda venir como invitado, como acreditado, una experiencia muy bonita. Algo necesario, yo creo, la paz mundial, cualquier persona que tenga un poco de alcance, ¿no? Con medios o siendo influencer, pues debe de mover ese tema y llegar al máximo de gente posible. Y pues que el mayor número de gente se entere de lo que está pasando en Palestina y que pueda ayudar de alguna manera.
0: أظهر استطلاعا رأي حديثان تراجعا ملحوظا في مستويات التأييد لإسرائيل داخل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إذ كشفت النتائج عن اعتقاد ثلث الأمريكيين أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة.
5: الغرب لإسرائيل بدأ ينهار، واستطلاعات حديثة تكشف تحولاً تاريخياً.
6: We are talking about a genocide.
5: استطلاع رأي لمركز أسوشيتد بريس نورك شمل أكثر من 3000 أمريكي، أظهر أن ثلث البالغين الأمريكيين يعتقدون أن إسرائيل ارتكبت جماعية في قطاع غزة، و20% فقط ينفون ذلك، والباقون يقولون إنهم لا يملكون معلومات كافية للحكم.
7: We refuse to stand by silently as Israel inflicts unimaginable violence against the 2.3 million people of Gaza who have been under blockade since 2007.
5: حتى بين اليهود الأمريكيين 30% يرون أن إسرائيل ارتكبت إباءً جماعية.
8: The United States must not be involved with another Netanyahu war, not militarily or financially.
5: بحسب الاستطلاع الديمقراطيون يقودون هذا التحول. 58% منهم يرون أن أمريكا تدعم إسرائيل أكثر من اللازم مقابل 45% في بداية 2024 و62% يطالبون بمزيد.
0: أثار مسلسل أنمي ياباني جديد اهتماماً واسعاً بين عشاق هذا الفن لاعتماده على طفلة مسلمة محجبة كبطلة رئيسية للعمل، فضلاً عن تضمينه لملامح إسلامية مثل الأذان والقرآن والمساجد كجزء أساسي من عالم المسلسل.
9: هي مسلمة بطلة أنمي ياباني وكمان في أذان قرآن. هذه أحداث أول حلقتين من أنمي ياباني، وهذا بحد ذاته مفاجأة إنه أنمي من اليابان بطلته طفلة مسلمة واسمه ساحرة في منغوليا.
10: أول مرة نشوف بطلة أنمي مسلمة.
9: الأنمي من إنتاج استوديو ساينسارو، وأحداث القصة بتدور في القرن الـ13. طفلة بتربيها أسرة فارسية مهتمة بالعلم، علموها القراءة والرياضيات في وقت كانت الحضارة الإسلامية مزدهرة بالعلوم، لكن بعد اجتياح المغول لمدينتها تؤسر الطفلة وتنتقل إلى البلاط المغولي وبتستخدم معرفتها بالعلوم كسلاح، ومن هناك تبدأ القصة اللي لسه مش عارفين تفاصيلها الكاملة لأنه نزل حلقتين بس حتى الآن. المتابعين لعالم الأنمي قالوا إنه على غير العادة، أول مرة بيشوفوا تفاصيل إسلامية بهذا الشكل في أنمي ياباني.
11: فيها جايب الإسلام بطريقة جدا لطيفة، يعني مدققين في تفاصيل سجادة الصلاة.
9: في خلفية المشاهد صوت أذان جميل وموسيقى شرقية، كمان في المسلسل مشاهد تحفيظ قرآن،
12: والبطلة لها مشاهد وهي بتمشي في شوارع مدينة فارسية وبتزور أحد المساجد اللي اهتم صناع العمل بإبراز جمال معماره.
13: مخرجين وكتاب الأنمي عارفين صح كيف يقتبسوا الحضارة الإسلامية، وفي تفاصيل ضايفينها حرفيا ما شفتها بأي أنمي أو مسلسل تاني.
9: هل بتتذكروا أنمي ياباني آخر كانت بطلته؟
0: أثر الحساب الرسمي لإسرائيل الناطق باللغة الإسبانية جدلاً واسعاً إثر نشره تدوينة ادعى فيها أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نشأ في إسرائيل، وسط تفنيد واسع لحقيقة هذه المزاعم.

من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

0: ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
1: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
2: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
3: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
4: انفجارات جديدة في عدة مدن إيرانية من بينها بوشهر وبندر عباس وعرقجي يحذر واشنطن من أي مغامرة عسكرية أخرى. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرت عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي وتتابعون في نشرتنا أيضا. واشنطن تقول إن أول منطقة سينسحب منها الجيش الإسرائيلي لصالح الجيش اللبناني ستحدد خلال أيام مع العمل على وضع خرائط لمناطق تجريبية أخرى. 5 شهداء بغارات إسرائيلية على قطاع غزة ووفد حماس في القاهرة لاستكمال مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية.

0: أهلا بكم. دوت أصوات انفجارات في عدة مدن إيرانية من بينها سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد وفق وكالة مهر الإيرانية. وأفادت الوكالة بوقوع 6 انفجارات في مدينتي بوشهر وجغداك وثلاثة انفجارات في مدينة كانارك بمحافظة سيستان وبلوشستان، بالإضافة إلى انفجارات أخرى في مدينة بندر عباس جنوبي إيران. وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن الانفجارات ناجمة عن هجمات أمريكية جديدة. هذا وأدان وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي خلال اتصال هاتفي مع رئيس الأركان الباكستاني عاصم منير الهجمات الأمريكية التي استهدفت مناطق مختلفة في إيران. وقال عرقجي وفق بيان صادر عن الخارجية الإيرانية إن الهجمات الأمريكية انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة ولمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران من أجل وقف إطلاق النار. وأكد عرقجي أن القوات المسلحة الإيرانية سترد على أي هجمات أمريكية تستهدف بلاده. إلى ذلك قال مسؤول أمريكي إن واشنطن لا تزال ملتزمة بإيجاد حل مع إيران وفق ما نقلت وكالة رويترز. وأضاف المسؤول أن المحادثات الفنية مستمرة، وذلك عقب هجمات شنتها القوات الأمريكية في اليومين الماضيين إثر استهداف إيران لناقلة في مضيق هرمز. في المقابل نفى الجيش الأمريكي صحة ما وصفه بمزاعم إيرانية بشأن تحكم طهران بمسارات العبور في مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية ساعدت منذ مايو الماضي في تسهيل عبور أكثر من 800 سفينة تجارية و380 مليون برميل من النفط الخام عبر الممر الدولي. هذا وحذر الحرس الثوري الإيراني من أن التدخل الأمريكي في مضيق هرمز سيؤدي إلى تعقيد عملية إعادة فتحه تدريجيا. وقال الحرس الثوري في بيان إن العناصر الأجنبية لا تملك أي حق في الوجود أو التدخل في المنطقة أو في مضيق هرمز. وأضاف أن مغامرة الجيش الأمريكي وتدخله في تحديد مسارات الملاحة سيعرضان مصالح الدول المستفيدة من المضيق لخطر كبير.
1: يتواصل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وسط مؤشرات توضح انتقال واشنطن إلى سياسة الضغط

0: جديدة تستهدف البنية التحتية الحيوية إلى جانب مواقع عسكرية في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز. وفي أحدث التطورات، أعلن التلفزيون الإيراني توقف حركة القطارات على خط طهران مشهد بعد تعرض خطوط السكك الحديدية لهجوم قالت السلطات الإيرانية إنه أمريكي، كما أفادت وسائل إعلام إيرانية باستهداف جسر للسكك الحديدية في محافظة كلاستا على أحد خطوط النقل الاستراتيجية التي تربط بين إيران وآسيا الوسطى، ويستخدم أيضا في حركة الشحن بين إيران وروسيا والصين. وفي الخليج، عاد مضيق هرمز إلى صدارة المشهد بعدما تبطأت حركة السفن بشكل ملحوظ عقب الضربات الأمريكية الجديدة والهجمات التي استهدفت سفنا تجارية قرب مضيق هرمز. وأظهرت بيانات تتبع الملاحة انخفاض عدد السفن العابرة، فيما توقفت حركة ناقلات الغاز الطبيعي المسال. ويعد مضيق هرمز أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، إذ يمر عبره قرابة 20 مليون برميل نفط يومياً، أي ما يقارب ربع تجارة النفط العالمية المنقولة بحراً. كما يعبر المضيق معظم صادرات الغاز الطبيعي المسال القادمة من قطر والإمارات، ما يجعل أي اضطراب طويل الأمد فيه تهديداً مباشراً لأسواق الطاقة العالمية. وسعياً لتطويق التصعيد، ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي بحث مع نظيره العماني والتركي آخر التطورات في المنطقة، وبالأخص الوضع المتعلق بمضيق هرمز. وأكد الوزراء ضرورة لجوء كل الأطراف إلى القنوات الدبلوماسية لتجنب التصعيد. إذن يتسع نطاق المواجهة بين واشنطن وطهران، من الضربات العسكرية إلى استهداف البنية التحتية وخطوط النقل والتجارة، في إطار ضغوط متصاعدة تهدد بإطالة أمد الأزمة وتزيد من المخاطر على حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية. سيرين حامدي، تريتي عربي.
1: اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مواصلة التنسيق في مختلف الجبهات. وقال مكتب نتنياهو إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، مضيفا أن ترامب أطلع نتنياهو على آخر المستجدات والتحركات الأمريكية في الشرق الأوسط. هذا وقال نتنياهو إن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد، وإن تحديات جديدة تبرز أمام إسرائيل. وأضاف خلال مشاركته في حفل تخريج دورة الطيران 92 بعد 100 أن إسرائيل تتابع هذه التحديات وتستعد لكل سيناريو وفق تعبيره. بدوره حذر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس من أن تل أبيب مستعدة لمهاجمة إيران مجددا وبقوة أكبر إذا لزم الأمر. وقال كاتس خلال احتفال عسكري إن الجيش جاهز وفي حالة تأهب لاستئناف القتال مع إيران بهدف استعادة التفوق الجوي والضرب مجددا. وجاءت تصريحات كاتس في ظل تصعيد بين طهران وواشنطن. قال مسؤول أمريكي إن أول منطقة تجريبية سينسحب منها الجيش الإسرائيلي ليتولى السيطرة الجيش اللبناني عليها ستحدد في غضون أيام. وأشار المسؤول إلى أن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية انتقلت إلى مرحلة تنفيذ إطار العمل، وأضاف أن العمل جار على وضع خرائط وتحديد مناطق تجريبية أخرى. حذرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل من أن الوضع جنوب البلاد لا يزال هشاً. وقالت اليونيفيل في بيان إنها تمكنت من زيادة أنشطتها العملياتية تدريجياً في مختلف أنحاء جنوب لبنان مع بدء عودة العائلات النازحة إلى قراها، وأكدت مواصلتها رصد التطورات ودعم المجتمعات المحلية بما في ذلك المساعدة في إصلاح الطرق المتضررة وغيرها من البنى التحتية. تزداد حدة الانقسام الداخلي بشأن الاتفاق مع مرور أسبوعين على توقيع لبنان اتفاق الإطار مع إسرائيل. الوزير السابق وليد جنبلاط يصفه بأنه اتفاق أحادي أملته إسرائيل على فريق لبناني يتمتع بخبرة محدودة في القانون.
2: مع مرور أسبوعين على توقيع لبنان

0: اتفاق الإطار مع إسرائيل تزداد حدة الانقسام الداخلي بشأن الاتفاق. الوزير السابق وليد جنبلاط يصفه بأنه اتفاق أحادي أملته إسرائيل على فريق لبناني يتمتع بخبرة محدودة في القانون والدبلوماسية، فيما يؤكد الأمين العام لحزب الله أنه اتفاق لن يمر أي بند منه.
1: في نهاية المطاف هذا الاتفاق لن يمر منه أي بند، ولن تستطيعوا أن تفعلوا شيئا، لن يملي أحد علينا حلولا. الحلول نناقشها معا ونتفق عليها معا، ولا حل إلا بالانسحاب الإسرائيلي مقابل انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني.
0: لبنان الرسمي الذي يتحضر لجولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل تعقد في العاصمة الإيطالية روما، طالب الدولة الراعية للاتفاق بإلزام إسرائيل بتثبيت وقف إطلاق النار. الرئيس اللبناني وبعد أن تلقى دعوة رسمية لزيارة واشنطن شدد على ضرورة وقف القصف وأعمال التفجير والجرف التي تقوم بها القوات الإسرائيلية.
2: بعد مرور أسبوعين من اتفاق الإطار يبقى هذا الاتفاق الذي بأهميته الأولى أن الدولة اللبنانية التي قامت بالتوقيع عليه، أظن أنه بالطبع هو يعني قابل للتنفيذ لأن للبنان مصلحة عليا فيه، لأن للبنان لدي يعني نقطة أساسية وهي أنه يستطيع أن يستعيد سيادته على كامل الأراضي اللبنانية.
0: في ظل عدم التزام إسرائيل ببنود اتفاق الإطار وتشديد لبنان على ضرورة تنفيذ البنود الواردة فيه، يتخوف متابعون من انهيار الهدنة الهشة في جنوب لبنان.
3: يقول مصدر عسكري إن لدى إسرائيل أهدافا لم تحققها بعد في جنوب لبنان، ومنها الاستيلاء على مرتفعات علي الطاهر، فيما يشدد لبنان على وقف كامل لإطلاق النار لنجاح المفاوضات. وما بين اختلاف المقاربات لدى الجانبين وعودة التوتر الأمريكي الإيراني، يزداد المشهد الميداني تعقيدا في الجنوب اللبناني. أحمد شلحة، تريتا عربي، بيروت.
4: دعت منظمة العفو الدولية إلى التحقيق في 3 غارات إسرائيلية على جنوب لبنان باعتبارها جرائم حرب. وأكدت المنظمة في بيان ضرورة التحقيق في 3 غارات إسرائيلية شنت في مارس الماضي وأودت بحياة 24 مدنيا لبنانيا بينهم 12 طفلا، وقضت على عائلات بأكملها باعتبارها جرائم حرب. وأضافت المنظمة أن الأدلة التي جمعتها تشير إلى أن القوات الإسرائيلية انتهكت في الغارات 3 القانون الدولي الإنساني. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة شمال ووسط وجنوب قطاع غزة. وقالت مصادر طبية إن فلسطينيين استشهدا وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منازل في منطقة البطن السمين جنوبية خان يونس، كما استشهد فلسطيني باستهداف قوات الاحتلال خيمة نازحين في مخيم النصيرات، واستشهد طفل برصاص جيش الاحتلال شرقية مدينة دير البلح وسط القطاع، فيما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بقصف مركبة مدنية في حي الرمال غربية مدينة غزة. أعلنت حركة حماس وصول وفد من قيادتها برئاسة رئيسها في قطاع غزة خليل الحية إلى القاهرة للقاء الوسطاء واستكمال مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. وقال المستشار الإعلامي لرئيس الحركة طاهر النونو إن حماس تشدد على ضرورة زيادة المساعدات إلى القطاع واستكمال تطبيق المرحلة الأولى مع تسريع دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة المتوافق عليها. ولفت النونو إلى أن الاستعدادات الوطنية والحكومية قد استكملت في غزة للتنفيذ وتسهيل مهام التسليم والتسلم. قال قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن القمة 36 للناتو أظهرت

0: مجددا الدور المحوري لتركيا في هيكل الأمن الدولي، فيما أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأجواء القمة وبالرئيس أردوغان.
1: لم تقتصر نتائج قمة الناتو 36 في أنقرة على قرارات الحلف الدفاعية، بل حملت أيضا رسائل سياسية عكست تنامي الدور التركي داخل الناتو، وفتحت الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقات مع واشنطن، وسط مؤشرات على تجاوز عدد من الملفات الخلافية التي ظلت عالقة بين البلدين لسنوات. حيث أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن قمة أنقرة أظهرت مجددا الدور المحوري لتركيا في منظومة الأمن الدولي، مشيرا إلى أن الرؤية الجديدة للناتو تهدف لتعزيز القدرات الدفاعية للحلف وضمان جاهزيته لمواجهة التحديات الجديدة. وأوضح أردوغان في منشور على منصة إنسوسيال التركية أن تركيا تعد من أقوى دول الناتو بفضل قدراتها العسكرية وموقعها الاستراتيجي وخبراتها الدبلوماسية وتطور صناعاتها الدفاعية، معربا عن أمله في أن يفضي لقاؤه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نتائج ملموسة خاصة في مجال الصناعات الدفاعية. وتأتي تصريحات أردوغان في وقت تشهد فيه العلاقات التركية الأمريكية تقاربا ملحوظا تجلى خلال قمة الناتو في أنقرة، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حضوره إلى القمة كان من أجل أردوغان وتركيا في خطوة عدت رسالة دعم واضحة لأنقرة، كما حظي تنظيم القمة بإشادة واسعة واعتبر نجاحا دبلوماسيا عزز مكانة تركيا داخل الحلف.
2: أود أن أشكر الرئيس أردوغان، فهو شخص رائع وقائد عظيم وصديق لي منذ سنوات طويلة.
1: لم تقتصر رسائل ترامب على الإشادة بأردوغان، إذ أعلن استعداد إدارته للمضي في بيع مقاتلات F-35 إلى تركيا رغم الاعتراضات الإسرائيلية، وتعهد بالعمل على رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على أنقرة بسبب منظومة S-400، بما يمهد لمعالجة أحد أبرز ملفات الخلاف بين البلدين. وفي ختام القمة أشاد الرئيس أردوغان بالأهمية التي أولاها ترامب للعلاقات التركية الأمريكية وللصداقة التي تجمعهما، فيما رأى مراقبون أن رسائل الرئيس الأمريكي ترامب بشأن حضوره القمة وصفقة F-35 ورفع العقوبات تمثل مكسبا دبلوماسيا لأنقرة وتعزز فرص الارتقاء بالعلاقات الأمريكية التركية إلى مرحلة جديدة.
0: هذا وأعلن قادة حلف شمال الأطلسي الناتو عن استثمار أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي في مشروع لإدماج الأقمار الصناعية التركية في المنظومة الفضائية المشتركة للحلفاء، فيما ستطور شركة أسلسان للصناعات الدفاعية التركية شبكات أقمار صناعية من الجيل الجديد لتلبية احتياجات حلف الناتو الرئيسية.
2: لا يتوقف الدور التركي وتأثيره بانتهاء قمة الناتو، بل يتواصل مع توجه أنقرة إلى تعزيز حضورها داخل منظومة الدفاع الفضائي لحلف شمال الأطلسي بعد إعلان مشاريع جديدة تجعل من قدراتها الفضائية ركنا أساسيا في البنية الفضائية المستقبلية للحلف. وخلال قمة الناتو التي استضافتها أنقرة جرى الإعلان عن استثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار ضمن مشروع لبناء منظومة أقمار صناعية مشتركة تعتمد على إدماج الأقمار العسكرية لعدد من الدول الأعضاء، مع إسناد دور محوري للأقمار التركية وشبكات الاتصالات الفضائية التي تطورها شركات الصناعات الدفاعية التركية. وتشارك أنقرة في المشروع عبر تطوير القمرين MG2 وMG3 استنادا إلى القمر المحلي MG، بما يعزز قدرات الرصد عالي الدقة ويوفر تغطية أسرع للمناطق الحساسة بما يشمل الأزمات والحدود والتحركات العسكرية وعمليات الاستجابة للكوارث. كما أوكلت إلى شركة أسلسان مهمة تطوير شبكات اتصالات عسكرية عبر أقمار المدار الأرضي المنخفض إلى جانب أنظمة رادار للإنذار المبكر ضمن مشروع القبة الفولاذية، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة الاتصالات العسكرية وتعزيز قدرات الإنذار المبكر داخل الحلف. اختيار الشركات والمؤسسات التركية لتنفيذ هذه المشاريع يعكس الثقة المتزايدة بقدراتها الهندسية والتقنية، ويؤكد انتقال

0: قال الصناعات الفضائية التركية من تلبية الاحتياجات الوطنية إلى المساهمة في مشاريع استراتيجية متعددة الجنسيات داخل حلف الناتو. وتأتي هذه الخطوات في وقت يوسع فيه الحلف استثماراته في القدرات الفضائية، باعتبار الفضاء أحد أهم مجالات الأمن والدفاع، مع التركيز على تعزيز الاستخبارات والاتصالات وتتبع التهديدات الصاروخية عبر منظومة فضائية مشتركة. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
1: أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب إلقاء القبض على الخلية الإرهابية المسؤولة عن التفجيرات التي شهدتها العاصمة دمشق قبل يومين خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأضاف خطاب في منشور عبر منصة إكس أن السلطات ستكشف للرأي العام عن هويات أفراد الخلية وأدوارهم وارتباطاتهم عقب استكمال التحقيقات. هذا وأعلن قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي أن التحقيقات الأولية مع الخلية أظهرت أنها تتبع لتنظيم داعش الإرهابي. نفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية صحة أنباء متداولة بشأن تشغيل روسيا مركزا لوجستيا تجاريا في ميناء طرطوس غربي البلاد، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة. وقالت الهيئة في بيان إن أي مشاريع أو اتفاقيات تتعلق بالموانئ والمنافذ السورية يعلن عنها حصرا عبر القنوات الرسمية، ودعت إلى تحري الدقة واستيقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، محذرة من تداول الأخبار غير الموثوقة لما تسببه من تضليل للرأي العام. اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قرارا يقضي بإعادة كامل حقوق سوريا وامتيازاتها الرسمية بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وقال مندوب سوريا الدائم لدى المنظمة محمد كتوب إن المجلس التنفيذي للمنظمة اعتمد وبالتوافق القرار الخاص بإعادة حقوق الجمهورية العربية السورية وامتيازاتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وأضاف كتوب أن القرار يمثل خطوة مهمة في مسار استعادة سوريا دورها الكامل داخل المنظمة. رحبت عدة دول عربية بإعلان الولايات المتحدة بدء إجراءات إلغاء قانون تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، مؤكدة دعمها للخطوات الإيجابية التي تتخذها الحكومة السورية لتحقيق الأمن والاستقرار. وحيث رأى الأردن في الإجراء الأمريكي خطوة هامة نحو دعم جهود سوريا في إعادة البناء وتعزيز خطوات التعافي وتحقيق التنمية والازدهار، في حين جددت السعودية دعمها لكافة الخطوات الإيجابية التي تتخذها الحكومة السورية بما يحقق الأمن والاستقرار ويسهم في بناء مؤسسات الدولة. من جانبها اعتبرت قطر هذه الخطوة تطورا إيجابيا يسهم في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة. أعلن رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي بدء الحوار مع الفصائل المسلحة تمهيدا لنقل نشاطها إلى العمل السياسي والاجتماعي. وقال الزيدي إن السلاح سيكون بعد انتهاء المهلة حكرا على مؤسسات الدولة وقواتها المختصة. وأضاف أن تأخر شحنات الدولار ارتبط بالأوضاع الإقليمية وحركة الملاحة الجوية، معلنا سعي حكومته إلى تعزيز الشراكات مع الولايات المتحدة والسعودية ودعم التقارب بين واشنطن وطهران. أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق ضبط 14 مليار دينار عراقي في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه. وذكر مجلس القضاء الأعلى أن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أعلن ضبط الأموال داخل إحدى حفر تصريف مياه الأمطار بعد متابعة دقيقة لتعقب المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر في المشاريع المنفذة من قبل المتهم والأطراف المرتبطة بالقضية.

0: قالت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهات شاميم خان لوكالة رويترز إن تقدما كبيرا أحرز في التحقيق بشأن الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب التي شهدها إقليم دارفور في السودان، مما سمح للادعاء العام بربط هذه الجرائم بقيادات معينة لم تحددها. وأوضحت شاميم خان أن هناك أدلة إضافية وقوية تربط ما يحدث في دارفور بمستويات القيادة، وهو ما يمثل تقدما كبيرا بالنسبة لهم. هذا وتحقق المحكمة الجنائية الدولية في الهجمات التي استهدفت مدينتي الجنينة في عام 2023 والفاشر في العام الماضي. وقع السودان ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو اتفاق شراكة يمتد لثلاث سنوات لتطوير الزراعة وتحسين سبل كسب العيش بتمويل يستهدف جمع استثمارات تتجاوز 600 مليون دولار لدعم القطاع الزراعي والحيواني. وقال وزير الزراعة السوداني إن الاتفاق سيمكن من إعادة بناء النظم الإنتاجية نافيا وجود مجاعة في السودان.
1: يمثل القطاع الزراعي حجر الزاوية للاقتصاد السوداني من خلال تحقيق التعافي الاقتصادي والحد من أزمة الغذاء في السودان. وللوصول إلى هذا الهدف وقعت الحكومة السودانية ومنظمة الفاو شراكة جديدة تستهدف تحسين الإنتاج الزراعي والحيواني بقيمة إجمالية تصل 600 مليون دولار خلال ثلاث سنوات.
2: ما نسعى إليه هو أولاً مسار لتقديم مساعدات طارئة وعاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لعودته إلى عجلة الإنتاج الغذائي والحيواني وتسيير الموارد المائية بشكل جيد، ثم بلورة الاحتياجات الكبرى للمدى الطويل في شكل برامج تمكن المانحين من المساهمة فيها والاستثمار فيها بشكل طويل.
1: وبلغ إنتاج السودان من الحبوب موسم 2025 5,200,000 طن بانخفاض قدره 22% عن العام الذي قبله جراء استمرار النزاع وصعوبات الوصول إلى الأراضي الزراعية.
3: الحكومة حاولت جاهدة إن هي يعني تقدم الكثير من المساعدات حتى في المناطق التي كانت واقعة تحت الحصار لميليشيات الدعم السريع، لكن الشواهد كلها تدل على أنه وكل التقارير تدل عليه أنه نحن نكفي ما ننتج ما يكفي من غذائنا ويفيض.
1: وتسعى الشراكة بين الفاو والسودان إلى تحسين سبل كسب العيش وتعزيز الأمن الغذائي بما يسهم في تقليل الاعتماد على المساعدات الإنسانية والانتقال تدريجيا نحو التعافي والتنمية المستدامة.
4: البرنامج الذي يمتد لثلاث سنوات ومن خلال التعاون المشترك سيمكننا من إعادة بناء النظم الإنتاجية واستعادة سبل العيش، كما أن هذا البرنامج يهدف إلى وضع خريطة استثمارية متكاملة لتلبية المتطلبات الأساسية وبناء مستقبل أكثر صمودا وقدرة على التعافي للسودانيين.
1: الاستثمار في الزراعة بحسب خبراء يمثل أحد أهم مفاتيح استقرار السودان نظرا لما يملكه من موارد كبيرة يمكن أن تسهم في توفير الغذاء وتحريك عجلة الاقتصاد.
5: تكتسب الشراكة بين الفاو والسودان أهمية كبيرة في ظل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي بسبب الحرب والنزوح وتراجع الإنتاج عبر دعم الأمن الغذائي وتقليل مخاطر الجوع، فضلا عن إعادة تأهيل القطاع الزراعي وتعزيز القدرة على الصمود. طارق التجاني، تيرتي عربي، الخرطوم.
0: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. انفجارات جديدة في عدة مدن إيرانية من بينها بوشهر وبندر عباس، وعرقجي يحذر واشنطن من أي مغامرة عسكرية أخرى. واشنطن تقول إن أول منطقة سينسحب منها الجيش الإسرائيلي لصالح الجيش اللبناني ستحدد خلال أيام، مع العمل على وضع خرائط لمناطق تجريبية أخرى. 5 شهداء بغارات إسرائيلية على قطاع غزة ووفد حماس في القاهرة لاستكمال

0: كانت بورجيان طفلة صعبة، كانت كثيرة الحركة في عمر 3 سنوات تقريبا. مثلا كانت تفتح الخزانة وتلبس جميع الجوارب، وكانت تبعثر الملابس.
1: كنت أهوى أشرطة الكاسيت وأنا في عمري 8، فأشتري أشرطة الأغاني حيث لم تكن الأقراص المدمجة متداولة، وأحاول أن أغنيها. كنت شغوفة بالغناء وقتها. بعدها أدركت أني أحب الأغاني الشعبية كثيرا، لأنني قد اعتدت سماعها في بيتنا دائما. بدأت العزف في 10 من عمري. كان خالي يعزف على العود، فطلبت أن يعلمني لتبدأ رحلتي مع الموسيقى.
0: في الماضي كانت أشرطة الكاسيت متوفرة إلى جانب المذياع. كنا نشتري أشرطة الأغاني الشعبية التركية ونستمع

0: لها، وكان لخالها عود فكانت تحاول العزف عليه. رأت خالها يعزف على العود فأحبت العود. اقترحت أن أرسلها لتتعلم العزف فقبلت، فأرسلتها إلى المعهد.
1: حينها كان خالي يعيش معنا، كنت أضرب على الريشة حين كان يعزف. كان يضغط على سلم الدرجات وكنت أظن أني أعزف وأفرح لذلك. فيما بعد بدأت باعتياد الأغاني الشعبية، فبدأت أحب الأغاني الشعبية الخاصة بمناطق أخرى غير منطقتي، ومع الوقت تعلقت بها وأتقنت غناءها.

بدأت العزف والغناء بعمر 10 سنوات وبقيت أغني كهاوية طويلا، وعندما بلغت 15 من عمري بدأت أغني في حفلات الزفاف والولائم وحفلات وداع الذاهبين للخدمة العسكرية. طبعا لم أكن أكسب مالا كثيرا، كنت أشارك في البرامج التي تبث على شاشات التلفزيون التركي الرسمي مقابل مبلغ، فكانوا يدعونني إلى حفلات رأس السنة. هذه الحفلات المأجورة كانت تحصل، لكن بعد سن 15.

0: أول حفل موسيقي لبورتشين كان في مركز باريش مانشو الثقافي في اسطنبول. كان جميلا وصفق الجمهور بحرارة. كان عزفها وغناؤها جميلا. شعرت بفخر واعتزاز حين تلقت بورتشين تصفيقا حارا.
1: حين استمعت للتسجيلات بدت لي غير احترافية، لكن يومها كنت أراها احترافية. كان الحفل عام 2005 وهو أول حفل لي. كان في مركز باريش مانشو الثقافي التابع لبلدية أفجيلار. أول أغنية لي كانت من تراث ولاية سيواس بعنوان دوستوم دوستوم، وتقول صديقي لا ألومك حتى لو بدا منك ألف جفاء، الأغنية للشاعر بير سلطان عبدال، وقد صفق لي الجمهور.

أول حفل موسيقي لمع بورجين كان في قاعة تتسع لقرابة 500 شخص. رأيت الناس يتفاعلون مع بورجين حين يسمعونها وهي تغني، حيث كانوا يصفقون لها تصفيقا حارا. تعاطف الناس معها كثيرا. في نهاية الحفل رأيت الجمهور يقفون بالعشرات لتقديم التهنئة لبورجين. كانت لحظات جميلة.

0: لأصدقائي من أجل شراء عود لتعزف عليه. وبهذه الطريقة تعرفت إلى بورجين، حيث جاءت إلي من أجل شراء العود.
1: أستاذي الأول قال: أعرف أنك ستتابعين هذا العمل. أحياناً كان معهدنا التدريبي يتلقى عروضاً من بعض المحطات الإذاعية لإقامة برامج بمناسبة عيد الطفل وغيره من الأعياد الوطنية، فكان المسؤولون في المعهد يختارونني من بين الطلاب لأني أحب الحديث على الإذاعة وأغني الأغاني الشعبية دون ارتباك. في إحدى البرامج تلقيت مكالمة، قال المتصل: أنا رجل أعمال وأريد أن أهديك عوداً، أريدك أن تتذكريني كلما عزفت عليه. حينها كنت أعزف على عود مكسور يعود لخالي ولم يكن عندي عود. أعجبني كثيراً العود الذي أهداني إياه ولم أفارقه. استغرق استلامه نحو 20 يوماً، فكنت أتصل بصانع العود يومياً وأسأله عنه. كنت حينها طفلة، وربما لو جاءني الآن لما حظي باهتمامي لهذا الحد. أحببته لأنه كان أول عود خاص لي، وبعدها اضطررت لبيعه لتغطية مصاريف معهدي في أنقرة. العود الذي أستعمله هو عود اشتريته من متجر لبيع العود.
0: عندما جاءت إلى متجري طلبت مني أن أعرض عليها قرابة 5 أعواد، وقالت إنها ستختار عوداً واحداً فقط من بين تلك الأعواد 5. طبعاً أخذت برأيي بعين الاعتبار. طلبت مني عوداً قراره مضبوط بشكل صحيح، ومفاتيحه مضبوطة بشكل صحيح، وتسويته على أكمل وجه، أي أرادت عوداً مضبوطاً وسوياً لأبعد حد. اخترت لبورجين عوداً صوته مشبع وعميق وجهوري أيضاً، بما يتماشى مع متطلباتها ومع استخداماتها له. وما تزال بورجين للآن تستعمل ذلك العود بحب وشغف كبيرين للغاية.

طلبت بورجين مني طلباً يتعلق بموهبتها، فطلبت أن أجد لها أستاذاً، فاقترحت عليها معلماً الأستاذ بلال، وأخبرتها أني شاهدت أعمال جوقته الموسيقية من قبل وأني كنت مشاركاً فيها، وأن جوقته الموسيقية تضم عازفين مهرة. يومها قلت لبورجين: إنها جمعية خيرية تقدم الدروس، ما رأيك أن أعرفك بالأستاذ بلال؟ قالت بورجين: طبعاً يسعدني أن أتعرف إليه. وبذلك حصل التعارف بينها وبين الأستاذ بلال.

يعود تاريخ تعارفنا مع بورجين إلى 6 أو 7 أعوام. حين استمعت إليها أدركت أن لديها أذنا موسيقية رائعة. رأيت أنها تستطيع أن تكرر كل صوت تسمعه وكأنها تسجله. وجدتها تهتم بالموسيقى الشعبية وتستمع إلى الأغاني الشعبية من مصدرها الأصلي، فأحسست أن

أنها ملمة بأصول الأغاني الشعبية وخلفياتها. دعوتها إلى جمعيتنا ووجدت فيها نقصا من حيث العلامات الموسيقية، لكن رغم ذلك استطاعت أن تسد العجز بالاستماع الدائم للموسيقى والانتباه للإيقاع، فأصبح لديها مخزون. إلى جانب جمعيتنا توجد جمعية أخرى للموسيقى الشعبية من تأسيس إدارة المنطقة الصناعية أوستيم، فشاركت بورجين فيها أيضا. بالإضافة لذلك جعلتها تبدأ بالتدرب على أنغام وألحان جديدة، فهناك مجال واسع لتؤدي فيه من ألحان منطقتها أو خارجها بما لديها من عمق في الصوت وأذن موسيقية.

0: مؤسسة التلفزيون كانت تنظم برنامج الآن دورك تركيا. بدأ تقديم الطلبات في اسطنبول فشاركت في التصفيات. كان عدد المتقدمين 4000 شخص وتأهل الفائزون العشرة الأوائل للمشاركة في المسابقة. سألوني عن الأغاني الشعبية فأجبت لأنني أملك معرفة واسعة بها. غنيت جميع الأغاني التي طلبوها وتأهلت. حينها علمت أني دخلت بين العشر الأوائل في المسابقة، وبدأت المسابقة ودامت لشهرين ونصف الشهر، فكانت التدريبات كثيفة مع فنانين كبار.
1: في فئة الموسيقى الشعبية التركية معكم بورجين أولسوي.
0: أنا بورجين أولسوي، أشارك من أنقرة. أنا طالبة في السنة الثالثة قسم الأدب التركي وموظفة في دائرة حكومية. أعزف العود وأغني منذ العاشرة من عمري. الظهور على الشاشات كان حلمي. ساعدتني هذه المسابقة في توسيع آفاقي في الأغاني الشعبية. قبل المسابقة كنت أغني الأغاني الشعبية لمنطقة سيواس، لكن بعدها أخذت أتابع باهتمام الموسيقى والفن التركية ووسعت اهتمامي على الصعيد المحلي. بعد المسابقة بدأت أغني أغاني شعبية من مناطق كثيرة مثل روم ألي والبحر الأسود وشرق الأناضول وجنوب شرق الأناضول، وبسبب السباق حققت تطوراً كبيراً واتسعت آفاقي. جرت المسابقة بشكل جيد، وبعدها تلقيت عرضاً بالمشاركة في برنامج اكتسبت منه خبرة كبيرة.

0: لدي صديق اسمه أيهان ميتين قال لي ذات يوم: يوجد برنامج في إذاعة الأرصاد الجوية وهو معني بشؤون أصحاب الاحتياجات الخاصة، وطلب أن أستمع للبرنامج. بعد انتهاء البرنامج اتصلت بأيهان وقلت له: أعجبني البرنامج، ما رأيك أن أشارك في هذا البرنامج؟ وذكرت له مشاركاتي في برنامج إذاعي، فحينها جمعني بالمسؤولة عن مونتاج البرنامج أمينة أرتور قرأصلان.
1: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامج الموسيقى والطرب الشعبي من الأناضول. أنا أمينة أرتور قرأصلان، معكم على المنصة الفنية نهال أونسال. سنكون معكم ومع ضيوفنا حتى الساعة 11 ليلا. سنستضيف اليوم ضيوفا مهرمين بالأغاني الشعبية،

0: وسنتحدث معهم عن الأغاني الشعبية مع تقديم أمثلة عنها. معنا اليوم أحبتي بورجين أولسوي بصوتها وعودها. مرحبا بك.
1: أهلا، شكرا لكم.
0: سنتجول بالأغاني الشعبية في ربوع الوطن لنرحب بك مع أول أغنية وبعدها نتعرف إليك. بماذا نستهل برنامجنا لهذا اليوم؟
1: أن أبدأ اليوم بأغنية للملحن قرج أغلان من محافظة قهرمان مرعش. تقول الأغنية: ما أجمل طلتك بعد فراق طويل.

0: في أحد الأيام كنت قادما بسيارتي وفتحت المذياع مصادفة، وإذ بي أسمع صوت بورجين. قلت: عجبا، أليس هذا صوت بورجين؟ لم أتأكد من صوتها، وحين أرادت الغناء ثانية ذكرت مقدمة البرنامج أنها بورجين، فتأكدت، يعني عرفت ذلك بمحض المصادفة. طبعا سررت كثيرا وافتخرت واعتززت بها.
1: آهن أيتها الأناضول، أنت أغنية يرددك أهالي الأناضول عبر السنين، وعلى ألحانك ينام الأطفال وتتلى أغاني الرثاء. أينما ذهبتم في الأناضول تجدون الأغاني الشعبية. هذه الأغاني الشعبية موجودة في كل بقعة من الأناضول. هذه الأغاني الشعبية يسمعها ويغنيها الجميع. أعزائنا المستمعين، بدأنا برنامج الموسيقى الشعبية الذي يجمعكم بأصوات من الأناضول بأغنية بورجين أولوسو. أرحب بك مجدداً بورجين.
2: أهلا بكم.
1: تفضلي وقدمي نفسك للمستمعين بشكل موجز لو سمحتي.
2: أنا من مواليد إسطنبول 1994، لكن أصولي من سيواس. أغني الأغاني الشعبية وأعزف على العود منذ سنوات، منذ العاشرة من عمري. أنا خريجة الأدب التركي من جامعة حاجة تبه، أعمل في مؤسسة عامة، متزوجة وأم لطفلة عمرها 10 أشهر. وطبعاً السيدة أمينة تبنت موهبتي وأحبتني كثيراً، لأنها هي الأخرى تغني الأغاني الشعبية. أعجبها غنائي وعزفي على العود. بدأنا نقدم البرنامج مع السيدة أمينة مرة في الشهر، وهي التي تقدمه، وأنا بدوري أدعمها وأتحدث عن الأدب التركي، ونتطرق إلى مواضيع عن الأغاني الشعبية، لكن عموماً أتولى الغناء والعزف. والسيدة أمينة كانت ترافقني في الغناء. وكمثال، قبل أيام أحيينا ذكرى وفاة الشاعر عاشق ويسل، فقدمنا برنامجا عنه، وغنيت أغنية جمالك لا قيمة له لولا عشقي لك، فتحدثنا عن الأغنية وشرحنا معنى العشق.

أداء الموسيقى مع بورجين ممتع، لأن بورجين حقيقة لديها سرعة بديهة لا يمكن وصفها. كذلك بورجين تتمتع بقدرة وبديهة عالية تستطيع من خلالها تقدير الإيقاعات الصحيحة لأي أغنية كانت. أي تستطيع بورجين أن ترافقكم في الأداء بعودها بشكل جميل جداً.

0: حياتها تقوم على الموسيقى وبالأخص الشعبية، فلا تستطيع العيش من دونها.
1: بورجين لديها صوت مؤثر جدا، صوتها جميل جدا. لقد التقت برئيس الجمهورية التركية في مكان ما مصادفة، فلم يكن هذا اللقاء معدا بشكل مسبق. حينها استمع إليها رئيسنا وأعجبه صوتها وهنأها على أدائها. أتمنى للجميع أن يكون لديهم أصدقاء كبورجين.

موجز الأخبار من تي ار تي عربي في إسطنبول، أهلا بكم. دوت أصوات انفجارات في عدة مدن إيرانية من بينها سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد وفق وكالة مهر الإيرانية، وأفادت الوكالة بوقوع 6 انفجارات في مدينتي بوشهر وجغداك وثلاثة انفجارات في مدينة كانارك بمحافظة سيستان وبلوشستان، إضافة إلى انفجارات أخرى في مدينة بندر عباس جنوب إيران. وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن الانفجارات ناجمة عنها هجمات أمريكية جديدة. هذا وأدان وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي خلال اتصال هاتفي برئيس الأركان الباكستاني عاصم منير الهجمات الأمريكية التي استهدفت مناطق مختلفة من إيران. وقال عرقجي وفق بيان إن الهجمات الأمريكية انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة ولمذكرة التفاهم، وأكد أن القوات الإيرانية سترد على أي هجمات أمريكية تستهدف بلاده. اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مواصلة التنسيق بين البلدين في مختلف الجبهات. وقال مكتب نتنياهو إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، مضيفا أن ترامب أطلع نتنياهو على آخر المستجدات والتحركات الأمريكية في الشرق الأوسط. هذا وقال نتنياهو إن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد وإن تحديات جديدة تبرز أمام إسرائيل. وأضاف خلال مشاركته في حفل تخريج دورة الطيران 92 بعد 100 أن إسرائيل تتابع هذه التحديات وتستعد لكل سيناريو وفق تعبيره. بدوره أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن تل أبيب مستعدة لمهاجمة إيران مجددا وبقوة أكبر إذا لزم الأمر. وقال كاتس خلال احتفال عسكري إن الجيش جاهز وفي حالة تأهب لاستئناف القتال مع إيران بهدف استعادة التفوق الجوي والضرب مجددا. نفى الجيش الأمريكي صحة ما وصفه بمزاعم إيرانية بشأن تحكم طهران بمسارات العبور في مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن إيران لا تسيطر على المضيق، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية ساعدت منذ مايو الماضي في تسهيل عبور أكثر من 800 سفينة و380 مليون برميل من النفط. قال مسؤول أمريكي إن أول منطقة تجريبية سينسحب منها الجيش الإسرائيلي ليتولى السيطرة الجيش اللبناني عليها ستحدد في غضون أيام. وأشار المسؤول إلى أن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية انتقلت إلى مرحلة تنفيذ إطار العمل، وأضاف أن العمل جار على وضع خرائط وتحديد مناطق تجريبية أخرى. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة شمال قطاع غزة ووسطه وجنوبه. وقالت مصادر طبية إن فلسطينيين استشهدا وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف منازل في منطقة البطن السمين جنوب خان يونس، كما استشهد فلسطيني باستهداف قوات الاحتلال خيمة نازحين في مخيم النصيرات، واستشهد طفل برصاص جيش الاحتلال شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع، فيما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بقصف مركبة مدنية في حي الرمال غربي مدينة غزة. أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب إلقاء القبض على الخلية الإرهابية المسؤولة عن التفجيرات التي شهدتها العاصمة دمشق قبل يومين خلال زيارة الرئيس الفرنسي. هذا وأعلن قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي أن التحقيقات الأولية مع الخلية أظهرت أنها تتبع لتنظيم داعش الإرهابي. أعلن رئيس الحكومة العراقي علي فالح الزيدي بدء حوار مع الفصائل المسلحة تمهيدا لنقل نشاطها إلى العمل السياسي والاجتماعي. وقال الزيدي إن السلاح سيكون بعد انتهاء المهلة حكرا على مؤسسات الدولة. ختام الموجز، إلى اللقاء.

في كل نسخة من كأس العالم تسجل الأهداف أسماءها في التاريخ ويخطف النجوم الأضواء، لكن خلف الكواليس هناك لاعب آخر لا يراه الجمهور ولا يتوقف الجدل حوله. تقنية جاءت لتعيد الحق إلى أصحابه، فإذا بها تفتح بابا جديدا من الأسئلة. هل جعل حكم الفيديو المساعد فار كرة القدم أكثر عدالة؟ أم أنه انتزع منها أجمل ما فيها عفويتها؟ وهل تحولت لحظة الانفجار بالفرح إلى ثوان من الترقب والانتظار حتى يعلن القرار؟ لكن القصة لا تتوقف عند الفار، فالذكاء الاصطناعي يطرق أبواب كرة القدم بقوة، ولم يعد مجرد أداة لتحليل المباريات، بل أصبح شريكا في قراءة البيانات وصناعة القرار والتنبؤ بما قد يحدث قبل أن تبدأ المباراة، وربما يوما ما سيصبح جزءا من إدارة اللعبة نفسها. بين عدالة الفار وثورة الذكاء الاصطناعي نفتح ليلة واحدا من أكثر ملفات كأس العالم إثارة للجدل. من نيويورك نرحب بكم في تغطية كأس العالم عبر تلت عربي.

0: سيكون المنتخب المغربي مدعوا هذا اليوم لخوض اختبار صعب أمام وصيف بطل العالم المنتخب الفرنسي على ملعب بوستون. ويدخل لاعبو المنتخب المغربي المواجهة بعدما نجحوا في تخطي عقبة منتخب كندا بثلاثية نظيفة، حيث يطمح لاعبي أسود الأطلس إلى تكرار إنجاز النسخة الماضية ببلوغ نصف النهائي، على الرغم من صعوبة المنافس إضافة إلى فقدان هداف الفريق في البطولة إسماعيل صيباري بسبب الإصابة. فإن تشكيلة المدرب محمد وهبي تزخر بأسماء مثل أشرف حكيمي وإبراهيم دياز، إضافة إلى ثنائي خط الوسط عز الدين أناحي وأيوب بوعدي، وهي التشكيلة التي لديها القدرة على فرض إيقاعها على المواجهة وخطف الفوز وبلوغ المربع الذهبي للمرة الثانية تواليا. من جهته يدخل المنتخب الفرنسي اللقاء بعدما نجح في تخطي الدور السابق بفوز صعب على الباراغواي بركلة جزاء أحرزها كيليان مبابي. لهذا من المتوقع أن يواصل مدرب الديوك ديدي ديشان نهج الفريق الهجومي في البطولة بقيادة ثلاثي خط المقدمة مبابي وديمبلي وباركولا، الذي سجلوا مجتمعين 13 هدفا وصنعوا 5 آخرين بهدف حسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي ومواصلة المشوار في طريق تحقيق اللقب الثالث تاريخيا. وأكد مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي أن أسود أطلس لا يكتفوا بما حققوه حتى الآن في كأس العالم، مشددا أن الفريق سيدخل مواجهة فرنسا بعقلية الانتصار.
1: علينا تقديم مباراة قتالية بكل ما نملك من أجل بلوغ نصف النهائي. لا أؤمن بفكرة أن ما حققناه حتى الآن كاف وأن أي شيء بعد ذلك مجرد مكافأة. المكافأة الوحيدة هي الفوز بكأس العالم. عناصر قوتنا هي نفسها التي أوصلتنا إلى هنا مجددا. الأمر لا يتعلق بامتلاك أسلحة مختلفة، بل إن المنتخب المغربي يتطور بسرعة وكذلك نحن. أعتقد أن المنتخبين أصبحا أفضل مما كان عليه قبل 4 سنوات.
0: وأكد ديدي ديشام المدير الفني للمنتخب الفرنسي أن مواجهة المغرب ستكون مختلفة تماما عن المباريات السابقة، مشددا على أن أسود أطلس لم يصلوا إلى هذا الدور بالصدفة، بل بفضل امتلاكهم فريقا قويا ولاعبين على مستوى عال.
2: الاستعداد لمواجهة المغرب يختلف تماما عن الاستعداد لمباراة باراغواي. المغرب ليس منتخبا مفاجئا، فقد أثبت قوته عندما واجهناه قبل 4 سنوات في نصف نهائي كأس العالم، كما بلغ نهائي كأس أمم إفريقيا، وهو من أفضل المنتخبات ويضم لاعبين على مستوى عال. لم يصل إلى هنا بالصدفة. ستكون مواجهة بين منتخبين يحبان الاستحواذ.

0: المعوذة والهجوم وتسجيل الأهداف، ولذلك سنحتاج إلى تقديم مباراة كبيرة لأن المغرب يمتلك جودة عالية جدا.
1: أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تجديد الثقة بحسام حسن مديرا فنيا للمنتخب الوطني إلى جانب إبراهيم حسن مديرا للمنتخب بعد المشاركة التاريخية للفراعنة في كأس العالم. وأوضح الاتحاد أن القرار يأتي استكمالا للمشروع الفني على أن تستكمل إجراءات اعتماد العقد الجديد في اجتماع المقبل لمجلس إدارة الاتحاد عقب عودة البعثة إلى مصر. وكان حسام حسن قد قاد مصر لتحقيق أول انتصار في تاريخها بكأس العالم وبلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى. تلقى المنتخب الإنجليزي ضربة قبل مواجهة النرويج في ربع نهائي كأس العالم بعدما غاب ديكلان رايس ومارك ويهي وريس جيمس عن التدريبات الجماعية. وخاض اللاعبون الثلاثة تدريبات فردية بسبب مشكلات بدنية مختلفة، بينما لم يحسم الجهاز الفني بقيادة توماس توخيل موقفه من مشاركة. ويترقب المنتخب الإنجليزي تطورات حالتهم خلال الساعات المقبلة قبل المواجهة المرتقبة أمام النرويج الساعية لمواصلة مشوارها في البطولة. لم تعد كرة القدم مجرد لعبة تعتمد على المهارة الفطرية والموهبة الفردية، بل تحولت في جوهرها إلى منظومة علمية متكاملة تتجلى بوضوح في منافسات كأس العالم 2026، حيث تؤكد المعطيات أن الذكاء الصناعي بات المحرك الأساسي لإدارة المباريات، كما أن المصادر العلمية تؤكد أن الخوارزميات المتقدمة غيرت جذريا طريقة تحليل التمريرات وقراءة المساحات والإيقاع التكتيكي للمنتخبات المشاركة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور رامي اسكندر مدير التطوير في الذكاء الصناعي في جوجل. أهلا وسهلا دكتور.
2: أهلا بك كابتن أحمد وبجميع المشاهدين.
1: دكتور نورتنا. أولا يعني هل نحن أمام ثورة حقيقية في عالم كرة القدم أم أن الذكاء الصناعي سوف يكون فقط مجرد أداة مساعدة لا أكثر؟
2: لما بنفكر في كأس العالم أول شيء بتبادر للذهن أن الحماس والمتعة والإثارة في المستطيل الأخضر، لكن في بطولة كأس عالم 2026 احنا قدام أكبر مختبر حي للذكاء الاصطناعي في تاريخ الرياضة. احنا قدام نقطة تحول تاريخية في التكنولوجيا، ف 2026 مش مجرد تاريخ للبطولة ولكنها نقطة مفصلية في التكنولوجيا الرياضية. زي ما انت عارف الذكاء الاصطناعي كل سنة بيتطور عن السنة اللي قبلها، علاوة على ان امريكا هي مهد الذكاء الاصطناعي في العالم كله، وده من الناحية التطبيقية او الناحية البحثية. ففي كأس العالم 2026 امريكا عملت او الفيفا عمل شراكة مع شركة لينوفو الامريكية، وهي احدى اكبر الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا، من اجل جعل الذكاء الاصطناعي جزء اساسي في كأس العالم، ليست مجرد أداة مهمشة أو أداة مساعدة. فالذكاء الاصطناعي الآن بيتدخل في التحكيم الذكي، بيتدخل في مساعدة المدربين في قيادة المباريات، وبيتدخل في مراقبة المباريات وتنظيم الجماهير.
1: نعم. طيب تكلمت عن مساعدة المدربين في المباريات، كيف أستفيد أنا كمدرب من الذكاء الصناعي في تحليل المنافسين، تحليل الخصوم، تحليل طرق اللعب المناسبة للاعبين حتى للاعبي فريقي؟
2: تمام. الفيفا أطلقت منصة فيفا AI Pro، ودي منصة ذكاء اصطناعي متاحة لل 48 فريق الموجودين في كأس العالم. يقدر من خلالها المدرب أنه يتعرف على تحليل المباريات، يقوم بتقييم أداء اللاعبين، أو يقوم بمحاكاة خطط تكتيكية أو ما نسميه السيموليشن، وده مفيد جدا. وده زمان كان متاح بس للفرق الغنية وبجودة أقل، فكان البقاء للأغنى. أما النهاردة فالكلام ده متاح لكل الفرق.
1: نعم.
2: فالبقاء للأذكى، للمدرب الذكي اللي يقدر يستغل الإمكانيات دي والمعلومات دي لمصلحة الفريق. ومنصة فيفا AI Pro هي في الأساس بتعتمد على نموذج لغوي اسمه FML، ده شبه النماذج الموجودة اللي احنا عارفينها زي جيميناي أو تشات جي بي تي، ولكنه خاص بكرة القدم. ممكن من خلالها المدرب يعمل تشاتينج أو محادثات مع الأداة. نعم. من

0: أجل الحصول على أكبر قدر من المعلومات والتحليلات من أجل خدمة الفريق.
1: نعم، طيب إلى أي مدى ممكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في موضوع الحالات التحكيمية، الفار، قرارات الحكام؟ وهل من الممكن أن نشاهد مستقبلاً مباريات تدار عبر الذكاء الاصطناعي، عبر روبوت، والاستغناء عن الحكم، حكام سواء الحكم الساحة أو الحكام الخط؟
0: من أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في كأس العالم هو التحكيم الذكي، وده ليه محورين. أول محور هو الكرة الذكية، وتاني محور هو التتبع الآلي لحركة اللاعبين. بالنسبة للكرة، لو أنا سألتك من وقت قريب الكرة مصنوعة من إيه، هتقول لي جلد ومطاط. طبعا إجابة صحيحة، ولكن النهاردة الكرة عبارة عن جهاز إلكتروني. الكرة فيها مستشعرات أو سنسورز بتسجل حركة الكرة، اتجاهاتها، سرعتها، ارتفاعها، اتلمست امتى. بتسجل 500 معلومة في الثانية الواحدة، ودي بيانات مهمة جدا جدا. لو تفتكر في مباراة البرتغال وكرواتيا، كان جفارديول مدافع كرواتيا سجل هدف تم إلغائه بدعوى التسلل، ولكن لحساب التسلل كانوا محتاجين يعرفوا الكرة لمست مهاجم كرواتيا ميتانوفيتش في طريقها لجفارديول ولا لأ، وتم التأكد بواسطة التقنية الموجودة في الكرة. وبتبقى فيه كاميرات بتسجل 27 نقطة في جسم كل لاعب أثناء المباراة، حتى أطراف أصابعهم، ودي معلومات مفيدة جدا لضبط التسلل. فالتسلل الآن بيتم حسابه بصورة تلقائية وفورية.
1: نعم دكتور، هناك حالة نشاهدها كثيرا، اللاعبين عندما يخلعون القميص هناك يرتدون سترة قصيرة، يقال أن هذه مزودة بمستشعرات من أجل حساب الجهد، حساب عدد الكيلومترات التي ركضوها. ما هي الإضافات التي ممكن أن نستفيد من خلال هذه التقنيات؟
0: طبعا دي بتفيد اللاعبين وبتفيد الجهاز الفني والإداري وأطباء المنتخبات في تقييم الحالة الصحية للعيبة، وفي تقييم الجهد المبذول، وفي تقييم الحالة الصحية للاعبين قبل وأثناء وبعد المباريات. فكل دي معلومات يعني الاستفادة بيها بتصب في مصلحة الفريق في النهاية.
1: سؤالي الأخير كابتن، اللاعبين والأجهزة الفنية، مدراء الأندية عندما يريدون التعاقد مع لاعب، هل من الممكن أن يفيد موضوع الذكاء الاصطناعي في معرفة قدرات هذا اللاعب مستقبليا؟
0: من أحد أنواع الذكاء الاصطناعي بنسميها discriminative models أو الذكاء الاصطناعي التمييزي، ده بيكون بالتنبؤ، زي التنبؤ بأحوال الطقس أو التنبؤ بأسعار الأسهم. من الممكن بناء نماذج للتنبؤ بمستويات اللاعبين، أو التنبؤ بمستقبلهم على المدى البعيد كمان، مش المدى القصير فقط. بس المهم أن تتوفر البيانات اللازمة، لازم إدخالها للنموذج الـ AI من أجل تدريبه على التنبؤ الصحيح.
1: إذن ربما في السنوات القادمة نشاهد نموذج مختلف لكرة القدم. الدكتور رامي إسكندر، مدير التطوير الذكاء الاصطناعي في جوجل، وأيضا أستاذ الذكاء الاصطناعي بجامعة جيمس ماديسون، شكرا على كل هذه الإضافات.
0: شكرا لحضرتك وجميع المشاهدين.
1: شكرا جزيلا. ونتحول إلى شبكة مراسلي تلت عربي المنتشرين في قلب الحدث لننقل لكم الصورة من أرض الميدان لحظة بلحظة، حيث أرحب بمراسلنا في مدينة بوسطن معاذ الهراس، ومن مدينة ميامي في ولاية فلوريدا ينضم إلينا خالد كاتبة. أهلا بكم وأبدأ معك معاذ. معاذ، اليوم وليس غدا المنتخب المغربي سيكون أمام المواجهة الأصعب في مشوار المونديالي هذا العام أمام المنتخب الفرنسي، كيف تسير تحضيرات أسود أطلس لهذه القمة؟
2: مرحبا بك أحمد، اليوم هو يوم مفصلي ويوم تاريخي لكرة القدم المغربية وكرة القدم العربية بوجود المنتخب المغربي في ربع نهائي كأس العالم 2026 للمرة الثانية على التوالي، وعينه على تكرار إنجاز عام 2022 بوصوله إلى نصف النهائي. ربما الموقع أصعب والتحدي أكبر، خاصة أنه أمام منتخب هو وصيف النسخة الماضية وهو بطل النسخة قبل الماضية، المنتخب المدعم بكوكبة من النجوم والأسماء التي تستطيع أن تصنع الفارق للمنتخب الفرنسي. ولكن المدرب محمد وهبي في مؤتمره الصحفي أكد فعلا على أن رغم احترام المنتخب الفرنسي واحترام أسمائه، إلا أن المنتخب المغربي سيدخل المباراة بفلسفته الخاصة وتكتيكه المعتاد في المباريات، وكذلك بأفكاره التي

0: قادته إلى الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم 2026. كذلك تحدث عن العقلية وعن تفكير هذا المنتخب في الفترة الحالية بعدما أصبح هذا المنتخب اليوم هو ضمن آخر 8 منتخبات في كأس العالم وكان ضمن آخر 4 منتخبات في النسخة الماضية. أكد فعلا على أنه لم يعد هناك شيء اسمه المشاركة المشرفة أو المكافأة الإضافية، ولا يعتبر أن وجود المنتخب المغربي حاليا في هذا الدور هو بمثابة المكافأة الإضافية بقدر ما هو يهدف إلى ما هو أبعد من ذلك. يقول المكافأة الوحيدة التي ستكون للمنتخب المغربي في هذه البطولة هي الفوز بكأس العالم، وهذا تأكيد على العقلية التي تغيرت للمنتخب المغربي خلال السنوات الأخيرة والجديد الذي أتى به محمد وهبي الذي أكمل به ما بدأه المدرب السابق وليد الركراكي في مونديال 2022. بالحديث عن التشكيلة المتوقعة التي لم تصدر حتى اللحظة للمنتخب المغربي، فمن المتوقع أن يكون المنتخب المغربي كامل العتاد باستثناء لاعب واحد وهو غياب مؤثر في الحقيقة، هو إسماعيل الصباري مهاجم المنتخب وهداف المنتخب المغربي في هذه البطولة الذي أصيب في مباراة كندا السابقة. فمن المحتمل أن يعوض به اللاعب الذي عوضه في المباراة الماضية هو سفيان رحيمي، والذي كذلك أبلى جيدا في مباراة المنتخب الكندي، سجل هدفا وكذلك سجل هدفا آخر في مباراة هايتي. إذن هذه هي التشكيلة المتوقعة للمنتخب المغربي. في حراسة المرمى يكون ياسين بونو، في مراكز الدفاع من المتوقع أن يعود شادي رياض مرة أخرى إلى تشكيلة المنتخب بعد تأكد جاهزيته عقب غيابه عن مباراة المنتخب الكندي رفقة عيسى ديوب، وكذلك الظاهرين أشرف حكيمي ونصير مزراوي. في وسط الميدان لدينا أيوب وعدي وكذلك نائل العناوي إضافة إلى أناحي. في الهجوم من المتوقع أن يكون بلال الخنوس، إبراهيم دياز وكذلك سفيان رحيمي. من الناحية الأخرى المنتخب الفرنسي مع ديدي ديشون الذي تحدث في المؤتمر الصحفي يوم أمس قائلا إنه يحترم المنتخب المغربي ويؤكد أن وصول المنتخب المغربي إلى ربع نهائي كأس العالم ليس وليد الصدفة، بل هو دليل على هذا على المشروع الذي يقوده المنتخب المغربي والاتحاد المغربي من أجل الوصول إلى أبعد مكان في كأس العالم. لكنه أكد مع ذلك أن عناصر الخبرة في المنتخب الفرنسي قادرة على أن تصنع الفارق، فبالتالي هذا هو ما يحصل في المنتخب الفرنسي بإمكانية ربما غياب أوريلان تشواميني الذي قد يبدأ المباراة من دكة البدلاء وتعويضه بكوني، لكن بقية الأسماء ستكون حاضرة، كيليان مبابي، عثمان ديمبلي، وكذلك من المتوقع أن يكون هناك تبديل آخر في الهجوم بغياب أو باستبدال باركولا الأساسي بدوي الذي من الممكن أن يبدأ المباراة. إذن هذه هي المباراة وهذا هو الموقع التي ستكون انتظارا للمباراة الثانية تاريخيا في كأس العالم بين المنتخبين، لأن الملتخبان التقيا في كأس العالم قطر 2022، انتهت المباراة بهدفين دون رد للمنتخب الفرنسي، ولكن حاليا التأكيد والتركيز من المنتخب المغربي على إمكانية تجاوز المنتخب الفرنسي والوصول إلى أبعد نقطة. أحمد،
1: نعم، معاذ الهراس مراسل ترتا عربي في مدينة بوسطن، شكرا. أتحول إلى خالد كاتبة. خالد، انتقادات كثيرة طالت الفيفا بسبب تنظيم البطولة، وتم طرح مواضيع كمحاباة النجوم وبعض المنتخبات، إضافة إلى القضايا الإدارية وإلغاء البطاقة الحمراء للاعب الأمريكي بالوين وغيرها من الأمور. إلى أين وصلت هذه الانتقادات خالد؟
2: نعم، إذن بعد مضي يومين على إقصاء المنتخب المصري أمام منتخب الأرجنتين في دور 16 لبطولة 2026، يعني لا تزال أسهم الانتقادات توجه إلى الفيفا، إلى محاباة المنتخب الأرجنتيني، إلى محاباة النجوم، محاباة ليونيل ميسي ورفاقه من أجل الصعود إلى دور ربع النهائي على حساب المنتخب المصري. هذه الانتقادات ربما بدأت من مدير المنتخب المصري حسام حسن الذي خرج بعد المباراة وقال إن سبب هزيمة الفراعنة وإقصائهم من البطولة لم يكن بسبب المستوى السيء للاعبين ولم يكن بسبب سوء الإدارة الفنية للمنتخب المصري، وإنما جاءت الخسارة بسبب أسباب تسويقية للفيفا من أجل إبقاء ليونيل ميسي في هذه البطولة، إبقاء منتخب الأرجنتين في دور ربع النهائي. هذه هي تصريحات أحمد عادة ما تتسم بعدم الجدية، لا ينظر لها المتابعون على أنها يعني جيد، على أنها يعني ذات قيمة، وإنما يقولون إنها سبب لتبرير الهزيمة. لكن هذه المرة تصريحات حسام حسن تتسم بالثقل، تكتسب وزنا ثقيلا هذه المرة. لماذا؟ لأنها تتزامن مع تراجع في أسعار المبيعات للتذاكر بعد إقصاء كريستيانو رونالدو ومنتخب البرتغال من البطولة. يعني لو أردنا أن نتحدث بلغة الأرقام، كان هناك مواجهة مرتقبة ينتظرها الجمهور الأمريكي هنا في مدينة لوس أنجلوس، ستجمع منتخب البرتغال مع منتخب الولايات المتحدة، منتخب مستضيف. يعني هذه المباراة لم تكن مجرد 90 دقيقة لكرة القدم، وإنما كانت منتجا إعلانيا متكاملا، لأنها المنتخب الأمريكي، جماهير المنتخب الأمريكي كانت تنتظر كريستيانو رونالدو في مباراة مونديالية له ربما كانت ستكون الأخيرة. نحن نتحدث عن 80,000 متابع أو جمهور موجود في الملعب كانوا بانتظار كريستيانو رونالدو. أسعار التذاكر هذه المباراة كانت تطرح في السوق بسعر 3,000 دولار بأقل تقدير. الآن هذه المباراة نفسها ربع النهائي بعد إقصاء منتخب البرتغال، بعد إقصاء المنتخب الأمريكي، تحولت إلى مواجهة بين إسبانيا وبلجيكا، وأسعار التذاكر تحولت من 3,000 دولار إلى نحو 1,200 دولار فقط لهذه المباراة. يعني هذا ربما يدعم ما قاله حسام حسن أن الفيفا ربما يحابي النجوم، لا يريد أن يخسر أيضا ليونيل ميسي في هذه البطولة بعد خسارته كريستيانو رونالدو، بعد خسارة فينيسو جونيور، نيمار، منتخب الألماني أيضا ودع البطولة. خسارة هؤلاء النجوم يعني ربما تعني خسارة الكثير من الحملات الإعلانية من أسعار التذاكر. يعني الجماهير كرة القدم لا تدفع آلاف التذاكر من أجل أن تحضر مباراة ربما إسبانيا وبلجيكا، وإنما كانت تنتظر مباراة كبيرة. يعني في الختام أريد أن أقول إن رغم كل هذا الكلام، فإن أسعار المباراة النهائية، تذاكر المباراة النهائية تعد حتى الآن هي الأكثر في التاريخ، تتجاوز أقل تذكرة 9,000 دولار. لكن هناك حديث يقول إن هل هذه الأسعار ستبقى ثابتة أم أنها ستتغير؟ إذا ما تغير المنتخبان اللذان سيخوضان المباراة النهائية، هناك احتمال أن تكون المباراة النهائية بين منتخب الأرجنتين وفرنسا، وهذا احتمال وارد، وربما سيبقي أسعار التذاكر على حالها لأن الجماهير تترقب هذه المواجهة، مواجهة كرة القدم بين كيليان مبابي وبين ليونيل ميسي. لكن هناك احتمال آخر يقول إن من المحتمل، نحن نعرف أن كرة القدم مليئة بالمفاجآت، من المحتمل أن تكون المباراة النهائية بين بلجيكا وسويسرا مثلا، فهل ستبقى أسعار التذاكر على حالها في ذلك الوقت؟ هذا السؤال مطروح، وربما سنحصل على إجابته خلال 10 أيام عندما يتعين الطرفاء المباراة النهائية في 19 يوليو القادم في نيويورك.
1: نعم، خالد كاتب مراسل تلتا عربي في مدينة ميامي، وأيضا معادل هراس مراسل تلتا عربي في مدينة بوسطن، شكرا جزيلا لكم للحديث أكثر في مباريات المونديال وقضايا المونديال. أرحب بضيوفي في الاستوديو الصحفي والناقد الرياضي كابتن رجاء فتحي. مساء الخير كابتن.
3: مساء الخير عليك كابتن أحمد، على كل المشاهدين.
1: وينضم إلينا عبر الأخبار الصناعية من عمان المحلل والناقد الرياضي كابتن طلحة أحمد. مساء الخير كابتن طلحة، ابقوا معي بداية لنستعرض هذا التقرير، حيث في كأس العالم 2026 لعبت تقنية الفار دورا حاسما في عدد من أهم مباريات البطولة، فألغت أهدافا وراجعت ركلات جزاء وأكدت أو غيرت قرارات مصيرية أثرت في مسار المنافسة. لكن ماذا لو لم تكن هذه التقنية موجودة؟ في هذا التقرير يعيد الذكاء الاصطناعي بناء 5 لحظات تحكيمية بارزة شاهدها مونديال 2026 لنتخيل كيف كان يمكن أن تتغير نتائج المباريات، ومن كان سيواصل طريقه نحو المجد، ومن كان سيودع البطولة.
4: في كأس العالم 2026 لم يعد حكم الساحة وحده صاحب القرار، بل أصبحت تقنية حكم الفيديو المساعد الفار شريكاً في صناعة اللحظات الحاسمة. لكن ماذا لو اختفت هذه التقنية؟ كيف كان سيبدو المونديال؟ في مباراة ألمانيا أمام باراغواي احتفلت جماهير المانشافت بهدف التأهل قبل أن يلغيه الفار بسبب مخالفة سبقت التسجيل. لولا التقنية لواصلت ألمانيا مشوارها بدلاً من تأهل باراغواي.

0: وفي مواجهة مصر وإيران بدأ أن الإيرانيين حققوا تأهلاً تاريخياً بهدف قاتل، لكن مراجعة الفيديو كشفت تسللاً بفارق بسيط، فألغي الهدف لتتأهل السنغال بدلاً من إيران. أما البرازيل فسجلت هدفاً عبر فينيسيوس جونيور قبل أن يتدخل الفار ويلغيه بسبب مخالفة في بداية الهجمة، في لقطة أثبتت أن تفاصيل صغيرة قد تغير مجرى مباراة كاملة. وفي مباراة بلجيكا والسنغال احتسبت ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة بعد مراجعة الفيديو، فتحولت المباراة إلى عودة بلجيكية أنهت حلم أسود التيرانغا. وفي مواجهة البرتغال وكرواتيا ألغى الفار هدف التعادل الكرواتي في الدقيقة 90 بعد ثبوت التسلل، لتنتهي المباراة بفوز البرتغال. وفي مباريات أخرى مثل مباراة إنجلترا وغانا أو ألمانيا والإكوادور لم ينهي الفار الجدل، لكنه منح الحكام فرصة إضافية لمراجعة القرارات المصيرية. قد لا تغير تقنية الفار كل قرار، لكنها أصبحت عنصراً أساسياً في كرة القدم الحديثة، حيث يمكن لثوان قليلة أمام شاشة المراجعة أن تمنح منتخباً حلم التأهل أو تنهي مشواره في أكبر بطولة كروية في العالم. ويبقى السؤال، لو اختفت تقنية الفار هل كنا سنشاهد مونديالاً أكثر إثارة أم أقل عدالة؟
1: نعم، بعد هذا التقرير كابتن رجائي، بعد 8 سنوات من استخدام الفار في مباريات كأس العالم، هل أصبح الفار جزءا طبيعيا من اللعبة أم أنه ما زال يثير الانقسامات بشكل أكبر من السابق؟
2: هو أصبح جزء مهم وأساسي من اللعبة، لكن الأساس في الموضوع حتى مع التعديلات الجديدة اللي أدخلها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وأعطى صلاحيات لحكام الفار أنهم يستدعوا الحكم ويراجعوه في بعض القرارات، لكن تظل السلطة الوحيدة والأولى والأخيرة لدى الحكم، قد يعود أو لا قد يعود، قد يأخذ بكلام حكام الفار اللي موجودين في غرفة الفار أو لا. الحقيقة هذه الصلاحيات لابد أن تقلص نوعا ما، لأن في بعض القرارات الجدلية اللي حصلت في البطولة قرارات أثارت دجل كبير في البطولة وأثارت نوع من أنواع الاستغراب. في بعض القرارات كانت سليمة وبعض القرارات كانت غير سليمة، في بعض القرارات تم الاتفاق عليها وبعضها لم يتم الاتفاق عليها، لكن بصفة عامة الجدل اللي بيحصل ده والإثارة اللي بتحصل في تلك المباريات هي جزء أساسي من لغة كرة القدم أو إثارة كرة القدم. نحن توقعنا عندما يتم إدخال الفار على المباريات ستنتهي هذه الإثارة، ولكن الحدث أن الإثارة أكثر، لم تنتهي بل الكلام زاد في بعض الأهداف بعض المواقف اللي حصل.
1: هناك كابتن موضوع القرارات التقديرية، احتكاك أنا كحكم أشاهد أنه احتكاك طبيعي، لكن حكم آخر يشاهد أنه يستحق خطأ أو بطاقة صفراء أو بطاقة حمراء، هذا اللغط إلى متى؟ يعني بكرة القدم لا يوجد 1+1=2، أي تدخل هو خطأ، وليس كل تدخل خطأ أو كل احتكاك خطأ، يبقى هذا التساؤل.
2: أستاذ أحمد، في بعض الأخطاء اللي احنا نقول عليها أخطاء مؤثرة وبعض الأخطاء غير مؤثرة، بمعنى خطأ يؤدي إلى ركلة جزاء ده خطأ مؤثر، خطأ كرة تسلل أو عدم تسلل ده قرار مؤثر، كرة لمست لاعب أو لم تلمس لاعب ده قرار مؤثر، ما هو داخل منطقة الجزاء وما هو أمام منطقة الجزاء هو مؤثر جدا في القرارات، لكن كرة في وسط الملعب، كرة على أطراف الملعب غير مؤثرة، حتى لو حدث خطأ من الحكم لن تؤثر على نتيجة المباراة. لكن عندما تتحدث عن مباراة زي مباراة البرتغال مع كرواتيا الدقيقة 90، جافارديول يسجل هدف لكرواتيا، يتم اللجوء لتقنية الفار، يتم الاحتساب الكرة تسلل لأن الكرة لمست عن طريق الاستشعار، يعني حاجة مش طبيعية، يعني الكرة لمست ما لمستش، انت تقعد تشوف اللقطة من كذا زاوية لمست او ما لمستش. التقنيات الحديثة اللي ادخلتها المنظمة كرة القدم العالمية الفيفا أو الذكاء الاصطناعي على الكرة والاستشعار جهاز الاستشعار الموجود في الكرة هو الذي أظهر أن الكرة لمست لاعب كرواتيا وبالتالي أصبح متسلل. تلك التقنيات الحديثة نوعا ما ألغت نوع من المتعة أو قللت كرة القدم حدثت نوع من الإحباط وحدثت برضو العدالة. يعني الفريق الذي ألغي له الهدف حدث له نوع من الإحباط، الفريق الذي احتسب له الهدف أو ألغي الهدف لمصلحته زي فريق البرتغال أحدث نوع من السعادة. تلك الحالة هتظل موجودة، نعم. طالما كرة القدم موجودة سيظل الانقسام والاختلاف، هدف مش هدف، نعم. ضربة جزاء مش ضربة جزاء،
1: خطأ،
2: طرد مش طرد، هتفضل الإثارة موجودة مهما أدخلوا من تقنيات حديثة طالما السلطة الأولى والأخيرة في يد الحكم.
1: نعم، أتحول إلى طلحة أحمد. كابتن طلحة، هل تقاس نجاح تقنية الفيديو بعدد الأخطاء التي قام بتصحيحها للحكام أم بالحالات الجدلية التي تثار حتى بعد استخدام الفار؟
3: طبعا بالحالات الجدلية وبعدد الأخطاء التي قام بتعديلها الفار على أرضية الملعب. شوف، أنا بشوف أنه بكل صراحة الفار هو نعمة كبيرة جدا وشيء مهم جدا ومن أحلى ومن أجمل الأمور اللي حصلت في كرة القدم، لأنه قولا واحدا الفار قلل الظلم. ولكن المشكلة حتى الآن القوانين، يعني قوانين الفار هي فيها مشكلة. إذا بتسمح لي أحكي لك المشكلة الأبرز حاليا في كرة القدم أو في تطبيق قوانين الفار، هو أن الحكم لا يعود لكل اللقطات. حكم الساحة أثناء اللعب المباراة بتكون لايف أمامه، قد يحتسب خطأ أو لا يحتسب خطأ، يعود للفار في حالة واحدة فقط، إذا حكم الفار اختلف معه فقط. وهنا المشكلة، يجب أن يعود حكم الساحة سواء اختلف معه حكم الفار أو لم يختلف معه، يعود للشاشة ويشاهد اللقطة مرة أخرى لربما هو نفسه يراها من زاوية أخرى ويحتسب خطأ. هذه أكبر مشكلة في الفار. فاليوم منشوف أنه في حالة ظلم تماما مثل ما حصل في مباراة الأرجنتين ومصر، الفار عاد للأرجنتين بسبب اختلاف حكم الفار مع حكم الساحة ولكنه لم يعد في اللقطة الأخيرة. هنا يشعر المدرب، يشعر اللاعب، يشعر الجمهور أنه أنا هنا تم ظلمي لأنه لم يتم إنصافي أنه الحكم يرجع للقطة. وأنا متأكد أن الحكم سيغير ب90% من قراراته إذا عاد للقطة، بعود للقطة ومن ثم يغير قراره من زوايا مختلفة. الظلم موجود، العامل البشري لطالما في تقييم وفي تقدير من الحكم للحالة، إذا نتكلم عن عنصر بشري موجود، العنصر البشري قولا واحدا يصيب ويخطئ حتى لو كان في قانون مدرج، حتى لو كان في، لأنه في النهاية إذا قلنا أحمد يقصد اللاعب أو لا يقصد، هون إذا أجينا هون بهذا الموضوع خلص، هاي موضوع نوايا ويفسر الحكم كما يرى وكما يشاء الحكم. لذلك تقنية الفار تقنية رائعة جدا،
1: نعم،
3: ممتازة جدا، فادت كرة القدم بشكل كبير جدا.
1: نعم كابتن طلحة، بعد هذه السنوات على استخدام الفار، هل أصبح الفار هو مبدأ لتحقيق العدالة لدى المنتخبات أم هو نقطة لنقل الجدل؟ يعني انتقل الجدل من خطأ بشري، خطأ الحكام في التقدير أو كذا، إلى بعض الأصوات التي قالت أن هناك مؤامرة. عندما فاز المنتخب الأرجنتيني على المنتخب المصري قالوا هناك مؤامرة، عندما يعني لم يمنح الحكم ركلة جزاء للمنتخب الفرنسي لمبابي أمام ساني قالوا مؤامرة، عندما تعرض لاعبي المنتخب الفرنسي يعني ضرب وخشونة من لاعبي الباراغواي قالوا هناك مؤامرة. هل انتقل من موضوع مؤامرة بشرية إلى مؤامرة على عبر التكنولوجيا؟
3: في الحالتين، هو الحالتين هو عادل، يعني يعيد الحق إلى أصحابه في الكثير من الحالات، ولكن عندما نراه لا يستخدم بالطريقة الصحيحة ولا يستخدم بطريقة عادلة، طبعا أنا بتفق معك، هنا أصبح هو من مؤامرة أو خلينا نحكي من خطأ شخصي، من خطأ بشري إلى خطأ تقني. ما الذي يمنع حكم الفيديو أن يعيد؟ هنا المشكلة، لقطة أمامك لماذا لا تطلبها من جميع الجهات وتشاهدها وتصبر على نفسك 30 ثانية مثلا؟ وهون أنا طبعا بتفق معك، لأنه اليوم لما إحنا نيجي نتكلم بكأس العالم 2002 نيجي نحكي هناك في خطأ تحكيمي بيجي هو خطأ بشري، لا يوجد فار، قد تعذر الحكم على الخطأ اللي اقترفه في تلك المباراة في 2002 وفي 2006، ولكن اليوم في ظل وجود الفار لا، هنا أنا بروح على في شيء غلط، في اتفاق، في مؤامرة، ومن حقي أن أذهب حتى لو كان القرار صحيح. بس بدي أخذ بس أنا هاي الحيثية بدي أتكلم عنها، أنه أستاذ أحمد، يعني لو رجع الفار في آخر لقطة في مباراة مصر والأرجنتين، لو رجع الحكم إلى الشاشة وأعلن أن لا يوجد ركلة جزاء لمحمد صلاح وهدف الأرجنتين صحيح،

0: لنشر المحادثة ما بين الحكم الرئيسي وحكام الفار، يعني نقل المحادثة كاملة حتى الجمهور يفهم ما هي القرارات التي اتخذت وعلى أي أسس اعتمد الحكام في اتخاذ هذه القرارات.
1: من حق الطرف المتضرر أن يطلب ذلك، يعني ممكن منتخب مصر أو منتخب فرنسا أو أي منتخب يطلب المحادثة التي دارت بين حكم الفار وبين الحكم الرئيسي اللي موجود في الملعب. ده حق الاتحاد الدولي لأي طرف تعرض للظلم في أي مباراة. قد يكون في المستقبل هذا الكلام وارد ويتم عرضه على شاشات التلفزيون كنوع من أنواع الشفافية ومصداقية لتقنية الفار وأيضا مصداقية للفيفا. أنت حضرتك شايف في الفترة الأخيرة مصداقية الاتحاد الدولي أصبحت على المحك، إلغاء بطاقة اللاعب الأمريكي باليجون بدون أي وجه حق، واللاعب أصلا طرد، والقانون يقول عندما يطرد لاعب يوقف مباراة على الأقل. تم إلغاء القرار بناء على اللجنة التأديبية الموجودة للفيفا. أيضا زي ما قال زميلي طلحة، كان على بالأحرى على الحكم الفرنسي اللي أدار مباراة مصر مع الأرجنتين أن يعود لتقنية الفار. لكن لو حضرتك ركزت في اللقطة اللي موجودة في الملعب، قائد المنتخب المصري محمد صلاح يتحدث مع الحكم ويشير له أعود إلى تقنية الفار، الحكم شاور بيد أن الكرة هدف صحيح ولا يوجد ضربة جزاء. ده يدي نوع من أنواع التحفز، نوع من أنواع حتى لو القرار بتاع الحكم سليم يديك نوع من أنواع الشك في مدى مصداقية هذا القرار. كان على الحكم والأقدر بالحكم أو المسؤولين عن تقنية الفار أن يطلبوا مرة أخرى من الحكم أن يعود للتقنية ويشاهد إذا كانت ركلة جزاء.
0: نعم، هنا كابتن رجائي، لأي مدى يؤمن اللاعبين بأن تقنية الفار تخدمهم وتكشف الحقيقة، خصوصا مثلا في حالة التسلل؟ كثيرا من اللاعبين يقعون في مصير التسلل ويسجلون ثم تأتي الراية وبعد الرجوع إلى الفار اللاعب ينكر أنه يوجد تسلل، لكن على أرض الواقع عندما يتم الإعادة واللجوء إلى الفار هناك دليل واضح أن هناك تسلل. إلى أي مدى يعطي قناعة للاعبين بالعدالة؟
1: هو الحقيقة الفار أعطى قناعة كبيرة للاعبين، بدليل قبل تطبيق تقنية الفار كنا بنشوف اللاعبين بيمثلوا داخل منطقة الجزاء ويحاولوا الحصول على ركلات جزاء، والكلام ده كله نسبته اختفت بنسبة كبيرة، لأن اللاعب عارف أنه لو عمل أي تمثيل داخل منطقة الجزاء هيحصل على بطاقة صفراء قد تكون الثانية له، هو يطرد في المباراة وفريقه يحرم منه. تقنية الفار تقنية مهمة جدا، أحدثت نوع من العدالة لا يختلف اثنان على هذا الكلام في بعض القرارات الخاطئة، بعض القرارات اللي اتخذها الحكام سواء حكم الفار أو الحكم الرئيسي بصورة سريعة أثرت على النتائج، لكن تظل هي تقنية مهمة جدا.
0: نعم،
1: تحقق العدالة للجميع، بدليل بنشوف منتخبات كبيرة خرجت من البطولة بسبب تقنية الفار.
0: نعم، طيب أتحول إلى طلحة. طلحة، يعني أنت طلبت في توقف الحكام ومراجعة القرارات، ألا ترى أن ذلك يقتل متعة كرة القدم، يقتل متعة للجماهير، يقتل حتى استمرارية اللاعبين، نسق المباريات عندما تكثر التوقفات من أجل مراجعة الفار؟
2: أستاذ أحمد، هو كم من توقف أو كم من حالة تستدعي التوقف للفار؟ يعني لو رحنا على مباراة مصر والأرجنتين هي المثال الأبرز، الحكم عاد إلى الفار بكل اللقطات باستثناء لقطة، يعني هي لقطة لا تقدم ولا تؤخر آخر شيء، يعني اللي مضيع فترة ترطيب وفترة شرب مياه 3 دقائق صارت في كل منتصف في كل شوط وتقتل المباراة قتل، يعني خلينا نزيدها كمان دقيقتين للفار ويكون هناك الحكم عادل للجميع. أنا أقول أن الحالات التي تستدعي، يعني مثلا احتسبت ركلة جزاء سواء اتفق معك الفار أو لم يتفق معك، عود للشاشة وشاهدها. مثلا لمسة يد، اتفق معك الفار أو لم يتفق معك الفار، عود إلى الشاشة وشاهد اللقطة، فقط هذا المطلوب منك. أنت هيك أصلاً تمنح الفار مشاهدة اللقطة تقريباً دقيقة، فأنت كمان 30 ثانية يعني مش راح تقدم ولا تأخر في هذه النتيجة. نقطة أخيرة فقط أتكلم عنها أستاذ أحمد، الفار اليوم يعني في نقاط بصراحة منتخبات استفادت منها اليوم، تضررت من الفار، ولكن هي قد تكون وصلت إلى هذا المكان الموجود فيه اليوم بسبب الفار وبسبب أنه الفار كان عادل معها في وقت سابق. فأنا ما بروح مع موضوع المؤامرة الكونية طبعا اللي بيتكلموا عنه الناس حاليا، هي أخطاء، خطأ من حكم الفار، خطأ من الحكم بالتقدير، هي اللي حاليا بصراحة هي أسوأ ما بكرة القدم حاليا.
0: نعم طلحة، لو طلب منك إدخال تعديلات على الفار، زيادة صلاحيات الفار، ما هي التعديلات التي ممكن أن تكون لمصلحة اللعبة برأيك؟

0: أنا تعديل واحد فقط، هو تعديلين بتعديل. التعديل الأول أن يكون اللي خلف الشاشة مش حكم، يعني اللي خلف شاشة الفار ما يكون حكم، يكون مبرمج فقط، هو وظيفته إعادة اللقطة وتقديم اللقطة والحصول على لقطة مناسبة فقط، لا يبت في القرار بشيء حكم الفار. طبعا هذا تابع للقرار الأول اللي أنا تكلمت عنه، اللي أنا أتمنى أن يتم تطبيقه، أن يعود حكم الساحة لجميع اللقطات المؤثرة باللي احنا ذكرناهم، لقطات جزاء، لمسات يد، أهداف. وهذا أهم قرار أنا بالنسبة لي، حكم الفار ما يتدخل إلا بإعادة اللقطة مبرمج فقط.
1: نعم كابتن رجائي، برأيك هل أنت مع تقليص صلاحيات الفار أم زيادة صلاحيته في التدخل في أكثر من لقطة في أوقات المباراة؟
2: هو الاعتدال في كل شيء مهم، يعني أنا أتكلم عن كرة في وسط الملعب غير مؤثرة، حتى لو الحكم أخطأ فيها، الخطأ جزء من اللعبة، جزء من الإثارة اللي موجودة في اللعبة، لكن القرارات المؤثرة داخل منطقة الجزاء زي ركلات الجزاء زي الأهداف، لا أنا أتدخل إذا كان تسلل غير تسلل. أنا أتمنى لو حضرتك نفس ما سألت زميلي طلحة، إيه التقنية اللي نفسك أنت عرضتها من شوية، أنا أتمنى تتم إذاعة محادثات حكم الساحة مع حكم الفار والجميع يسمع ما يدور وما يحدث، لأن فعلا مصير وخاصة في البطولات الكبيرة، أنت بتكلم في الدوريات المحلية، البطولات الأوروبية، الكلام ده كله ده بطولات محلية يحدث فيها ما يحدث من أخطاء، تحدث فيها إثارة، يحدث فيها ما، لكن أتكلم على كأس العالم، متى تصل إلى كأس العالم؟
1: كابتن السؤال الأهم، هل تقتل هذه التكنولوجيا روح كرة القدم برأيك، استخدام التكنولوجيا بشكل زائد وكبير؟
2: الأدوية دايما مرة ومضرة، لكن هي بتعالج، يعني انت لما تيجي تاخد الدواء بتحس انه مر، ما بتبقاش عاوز تاخده، هي نفس الكلام. القرارات بتقتل المتعة لكن في نفس الوقت تحقق العدالة، ما فائدة المتعة واذا غابت العدالة؟ العدالة هي اهم شيء في كرة القدم، حتى يستطيع الضعيف ان يشعر وهو يلعب انه ياخذ حقه كاملا امام القوي. في قوة كبرى في كرة القدم، لا يمكن ان ننكر ذلك، عندما تلعب البرازيل، تلعب انجلترا، فرنسا، ايطاليا، قوة كبيرة
1: في كرة القدم. ولن تتحقق العدالة كابتن بوجود فرق كبرى وفرق صغيرة، نجوم كبار ونجوم صغار، لن تتحقق العدالة على ما اعتقد. شكرا كابتن الصحفي والمحلل الرياضي رجائي فتحي على كل هذه الاضافات، وايضا الشكر موصول للناقد والمحلل الرياضي طلحة أحمد من عمان، شكرا جزيلا. إذن أعزائي، إلى هنا نصل إلى ختام هذه التغطية الخاصة والمستمرة لمونديال كأس العالم 2026 من استديوهات الثالثة عربي في مدينة نيويورك. تحية وإلى اللقاء.

حرام عليك الطراح والله يا راضي كفى 5 سنوات كفى تمام.

الثانية، المميز للعمل الإعلامي.

0: قطاع غزة قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان. يعني وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة، كتير كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلامة.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هناك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
3: نحن نلخمين بخيوط الدم ونحن نوهجين بيتين.
4: Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacak.
5: الأطفال، الله بنتكلم الأطفال من شان البلد.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم يحيى سالم وتتابعون فيه الليلة. بعد هجمات أمريكية هي الأكبر، إيران تقصف مواقع في البحرين والكويت والأردن، واتصالات مكثفة لاحتواء التصعيد. نقل المباحثات اللبنانية الإسرائيلية إلى روما الأسبوع المقبل، وكاتس يقول إن إسرائيل لا تحتاج لإذن للبقاء في لبنان. توتر في مضيق جديد، حشود قبلية وسط تصاعد التحركات السياسية والعسكرية بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، تعيش المنطقة والعالم على أعصابها بانتظار ما ستسفر عنه جولة التصعيد الجديدة بين طهران وواشنطن. فالضربات المتبادلة تزايدت خلال اليومين الماضيين وصولا لإعلان الرئيس الأمريكي أن مذكرة التفاهم مع إيران قد انتهت على الأقل بالنسبة إليه. فهل بات شبح العودة إلى الحرب قريبا؟ وأين وصلت جهود الوساطة لاحتواء التصعيد الحالي؟
1: أكثر من 170 هدفا عسكريا خلال يومين، شملتها جولة أخرى من الضربات على إيران وفق إعلان القيادة المركزية الأمريكية. وبحسب سنتكوم، فإن الهجوم استهدف أنظمة دفاع جوي وأصولا للمراقبة الساحلية ومواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات وقدرات بحرية وبنية تحتية للخدمات العسكرية على طول الساحل الإيراني. الهجمات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات وفق وزارة الصحة الإيرانية. على إثرها سرع الحرس الثوري الإيراني إلى استهداف ما اعتبره بنى تحتية ومنشآت مهمة لقاعدتي ريفجان وعلي السالم في الكويت وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، محذرا بأنه إذا تكرر أي اعتداء فإن الردود الساحقة ستتوسع لتشمل قواعد أمريكية أخرى في المنطقة. الولايات المتحدة قالت إن الضربات جاءت كي تدفع إيران ثمنا باهظا لانتهاكها وقف إطلاق النار عبر استهداف 3 سفن تجارية في مضيق هرمز في حادثة دفعت التوتر بين الجانبين إلى ذروته. التصعيد يأتي نتيجة مأزق واجهته مذكرة التفاهم التي أعلن ترامب انهيارها، إذ يتمسك كل طرف بالاتفاق من الناحية السياسية لكنه يتهم الطرف الآخر بأنه أول من انتهكه. كما طالبت واشنطن طهران مرارا بضبط أنشطتها العسكرية والنووية، بينما اعتبرت إيران أن استمرار العقوبات والوجود العسكري الأمريكي في المنطقة يعرقلان تنفيذ المذكرة.
0: معنا في الاستديو الباحث في شؤون الشرق الأوسط أحمد الحيل. أستاذ أحمد، أهلا بك معنا. إذن وكأن الحرب تعود من جديد بين الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك إيران. التصعيد من قبل أمريكا لا يتوقف في اليومين الأخيرين، والتهديد يزداد أكثر فأكثر لشن ضربات جديدة باتجاه إيران. ما الذي أعاد التصعيد مرة أخرى برأيك؟
2: الذي أعاد التصعيد هو الخلاف على تفسير البند الخامس المتعلق بمضيق هرمز. إيران ترى بأن الاتفاقية تعطيها الحق والشرعية في تأمين الملاحة عبر المضيق. الولايات المتحدة الأمريكية ترى بأن هذه النقطة على طاولة المفاوضات هي لصالح إيران، وبالتالي بمعنى أنها لا زالت تتحكم وتتمسك بمضيق هرمز ومن خلاله تضغط على الإدارة الأمريكية وتضغط على الداخل الأمريكي الذي يشكل تحدٍ أمام الإدارة الأمريكية. هذه نقطة في غاية الحساسية. ولذلك لاحظ أستاذ يحيى بأن الإدارة الأمريكية ورئيس ترامب من وقت مبكر بعد التوقيع على مذكرة التفاهم حاولت واشنطن أن تفتح ممرا خاصا من خلال المياه الإقليمية لعمان، وهذا كان يراد منه عمليا نزع هذه الورقة، ورقة مضيق هرمز اللي هي ورقة قوة في يد إيران، حتى تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية تمرير ما تريد من شروط، لأن مضيق هرمز يشكل حالة خانقة للاقتصاد الدولي ويشكل تحدي سياسي للرئيس ترامب والإدارة الأمريكية في الداخل الأمريكي، ويؤثر أيضا على الدول الصديقة للولايات المتحدة الأمريكية لا سيما هي دول الخليج العربي. وبالتالي هذا المزاحمة في محاولة الإمساك بخناق مضيق هرمز هو الذي دفع هذا المشهد إلى جرعات من التصعيد التي تبناها خلال اليومين الماضيين.
0: نعم، ولكن هل هذا معناه بأننا أصبحنا في حل من هدنة 60 يوما التي أعلنت بين الولايات المتحدة وكذلك إيران؟ أم المسألة ربما مرتبطة بالضغط من أجل تحسين شروط تفاوض من الطرف الأمريكي؟
2: من حيث الشكل المذكرة لازالت قائمة ولم يتم إلغائها أو لم يتم تجاوزها، مع أن رئيس ترامب تحدث بأن هذه المذكرة قد انتهت، لكن واقعيا أنا أعتقد من مجمل التصريحات والمواقف المذكرة لا زالت موجودة رغم أنها متعثرة وتطبيقها ضعيف. فيما يتعلق بالفترة الزمنية 60 يوم منذ التوقيع على هذه المذكرة أستاذ يحيى، والتوقع بأن 60 يوم مدة قصيرة جدا للوصول إلى اتفاق، حجم الملفات كبير جدا ومعقد وشائك، وكان يرتقب بأن مدة 60 يوم سيتم التمديد لها 60 أخرى، وهذا نتيجة التعقيد وانعدام الثقة الذي يدور الآن. نعم، جزء منه أن الإدارة الأمريكية تحاول جاهدة من طرف إضعاف ورقة مضيق هرمز لدى إيران وتحسين تموضعها في المفاوضات وتحسين شروطها التفاوضية من خلال الإمساك أو المشاركة في إدارة مضيق هرمز. لكن هناك نقطة لا تبوح بها الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أن القوة الأمريكية انكشفت في الجغرافيا السياسية في هذه المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية لحد اللحظة عاجزة عن فتح أهم المضائق الدولية، وهذا يشكل ضغط على القيادة السياسية، يشغل ضغط على الإدارة الأمريكية وعلى الجيش الأمريكي الذي هو لم يستطع إلى اللحظة أن يحرز تقدما عسكريا يمكن أن يحقق الأهداف السياسية التي ذهب إليها.
0: لكن أستاذ أحمد، هذا الانكشاف أمام من تحديدا؟ من الذي يترصد بالولايات المتحدة الأمريكية ويحاول استكشاف القدرات العسكرية تحديدا لأعظم قوة، أو على الأقل تقدم نفسها الولايات المتحدة على أنها أعظم قوة عسكرية في العالم؟
2: في هناك طرفين، في طرف إقليمي وهناك طرف دولي. الطرف الدولي هو الصين وروسيا بشكل أساس، لأن هذه الدول دول منافسة وتسعى حقيقة وجاهدة لأن تحول المنظومة الدولية منظومة أقطاب وليست منظومة قطب أمريكي. هذه الحرب أثبتت بأن القوة الأمريكية لها حدود، ومن هنا قد يؤرخ المؤرخون بأن هذه الفترة وهذا الزمن يشكل عمليا تراجع القوة الأمريكية وتقدم أقطاب أخرى كالصين وروسيا. أما فيما يتعلق بالإقليم، الدول في الإقليم ارتهنت طوال عقود مضت للقوة الأمريكية وللسياسة الأمريكية، وهي لا تستطيع أن تتجاوزها بأي شكل من الأشكال، حتى أن الدول التي تحاول اللعب بالهامش تحسب حساب الولايات المتحدة الأمريكية وموقف الإدارة الأمريكية. هذه الحرب جعلت بعض الدول تتحدث بشكل معلن وصريح عن ضرورة تشكيل أمن إقليمي بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه إن صح التعبير شجاعة أو جرأة سياسية من هذه الدول ومن ضمنها تركيا، لأنها أصبحت الدول تدرك تماما بأن حدود القوة الأمريكية ليست مطلقة. الولايات المتحدة الأمريكية فشلت في تأمين استقرار المنطقة، فشلت في تأمين الدول التي عولت عليها من خلال إيجاد قواعد لها في منطقة الخليج، وبالتالي كلا الطرفين إن كان في الإقليم أو على المستوى الدولي يحاول أن يراقب ويستفيد ويراكم على انكشاف حدود القوة الأمريكية عن مضيق هرمز.
0: نعم، طيب أعود مرة أخرى للتطورات الأخيرة ومسألة شن ضربات جديدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على إيران. واشنطن ربما تراهن على استراتيجية الضغط العسكري الأقصى، ولكن من الناحية السياسية ما الذي يمكن تحقيقه من وراء هكذا ضربات برأيك؟
2: أعتقد أن هذه الضربات يراد منها تحسين الشروط الأمريكية التفاوضية والاعتقاد بأنها يمكن أن تذهب أو تجر المنطقة لحرب موسعة مجددا. أعتقد أن هذا السيناريو مستبعد إلى اللحظة، لأن الإدارة الأمريكية لديها كوابح وموانع حقيقية. دول الخليج ودول المنطقة بما فيهم تركيا وباكستان حتى إيران وإن كانت تستعد للحرب، لكن الكل لا يريد هذه الحرب. انعقاد الحلف الأطلسي الناتو في أنقرة كان واضحا تماما أنهم يريدون حل هذه الإشكالية وعودة الملاحة، لكن لا يوجد هناك زخم باتجاه دعم العودة إلى الحرب. ناهيك على أن الحرب السابقة الأربعين يوم وأي حرب مرتقبة قد يفكر فيها رئيس ترامب لا تحظى بالشرعية الأمريكية، بل أن الشرعية الداخلية تراجعت كثيرا وتآكلت الشرعية لهذه الحرب كثيرا. الشعب الأمريكي بأغلبه لا زال يحافظ على رفض الحرب. الكونغرس الأمريكي بمجلسيه انتقل وقد صوت على رفض الحرب على إيران، وبالتالي منطق الحرب وفكرة الحرب

0: موسعة أمر لحد اللحظة مستبعد.
1: طيب لو سألنا عن التوقيت أيضا الذي تعود فيه هذه الضربات، البعض يعني أوعز الأمر إلى مسألة الانتهاء مثلا من الاحتفال بذكرى قيام الولايات المتحدة الأمريكية 250 عاما، قيل إن كأس العالم قد يعيق الضربات. اليوم وصلنا إلى ثمن النهائي، في هذه الأثناء تبدأ المباراة الأولى بين المغرب وفرنسا في ثمن النهائي، البعض يتحدث عن تقدم هذه البطولة وبالتالي حتى خروج الولايات المتحدة من البطولة، يقال بأنه عامل ساهم بعودة الضربات مرة أخرى ضد إيران. الداخل الأمريكي ليس مهتما بذلك القدر أو المستوى الكبير الذي كان عليه في بداية الحرب، البترول مثلا تراجعت أسعاره أيضا، وبالتالي كلها عوامل تدفع بالسؤال حول التوقيت لعودة هذه الضربات الأمريكية مرة أخرى.
0: هو التوقيت نابع من الجدل عن التحكم والقدرة في إدارة الملاحة في مضيق هرمز، لأنه هذا ارتبط تحديدا باستهداف عدد من السفن التي استخدمت الممر العماني، مع أن إيران لم تعترف بذلك، لكن مفهوم ضمنا أن المستفيد من ضرب هذه السفن في الممر العماني هي إيران، لأنها تريد أن تتحكم بحركة الملاحة. هذا فاعل أساسي بلا شك. النقاط التي ذكرتها تخلق بيئة إلى حد ما، بيئة نفسية، أنه النفط استقر، الكميات النفط متوفرة في السوق الآن، لكن هذا الأمر لحظي، لأنه إذا عدنا إلى الحرب يعني أن مضيق هرمز سيغلق، يعني أن باب المندب مرشح أن يغلق أيضا، وسيصبح الاقتصاد في حالة اختناق، حالة اختناق فيما يتعلق بكميات الإمداد من الغاز والنفط، حالة اختناق فيما يتعلق بشركات التأمين والملاحة ونقل البضائع، والتي سترتفع بشكل كبير جدا لأن هناك ممرات أساسية وحيوية قد أغلقت. ناهيك على أن المنطقة هذه، منطقة الشرق الأوسط، ليست فقط مصدرة وإنما مستوردة، بمعنى أن الحجم التجارة الموجودة في الشرق الأوسط حجم ضخم جدا، وهو ذو شراكة مهمة جدا مع الصين، مع روسيا، مع الاتحاد الأوروبي، مع الولايات المتحدة الأمريكية. إذن البنية الاقتصادية للعالم ستهتز بشكل كبير جدا، وهذا سيكون له تداعيات على الجميع. لذلك إن حصلت الحرب ستعود هذه التداعيات على الرأي العام الأمريكي، سيشكو من ارتفاع النفط ومن البنزين ومن الأسعار، العالم أيضا سيشكو من ذلك، مع الإشارة بأن الاحتياط العالمي، الاحتياط العالمي، المخزون العالمي للنفط تقريبا معظمه استهلك خلال هذه الفترة لتعويض النقص، وبالتالي أي إغلاق محكم لمضيق هرمز ولباب المندب ستعود تعود العالم إلى أزمة، يواجه أزمة هو يعني ضعف الإمداد من طيب. الغاز والنفط.
1: طيب أستاذ أحمد، يعني هو الضربات الأخيرة الأمريكية كانت قبل نحو ساعة من الآن، ولا يعرف بعد إذا ما كانت ستستمر هذه الضربات أم لا، ولكن على افتراض استمرارها كما هدد الرئيس دونالد ترامب الذي قال أنه لم يعد العمل بالوثيقة التي تم توقيعها ممكنا في هذا الوقت، ما مدى صمود أيضا إيران ومدى تعاطيها أيضا مع هذه التطورات، وهل هي قادرة على التعامل عسكريا برأيك مع شن ضربات جديدة أمريكية؟
0: في تطورات مهمة حصلت لصالح إيران وليس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. كنا دائما نقول بأن إيران تملك مضيق هرمز، الجغرافيا السياسية لصالحها وليس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، الحرب هذه التي بدأت إلى اللحظة تتآكل شرعيتها في الداخل الأمريكي والعالم. الإضافة الجديدة فيما يتعلق بإيران تحديدا التشييع الذي حصل للمرشد علي خامنئي، هذا أعطى رسالة مهمة في الثقافة الإيرانية، يعتبر هذا تجديد بيعة، بمعنى أن هذا النظام الذي كان يراد أن يطاح به الآن أصبح يحظى بشرعية داخلية كبيرة جدا من خلال خروج الملايين في عملية التشييع. وهذه رسالة ليست فقط داخلية، وإنما رسالة للولايات المتحدة الأمريكية، أن الرهان على اختراق البيئة الداخلية والبيت الإيراني الداخلي أمر غير ممكن، وبالتالي الصلابة الداخلية مع الجغرافيا السياسية، مع ما تملكه إيران من قدرات صاروخية ومتعلق بالمسيرات، هذا سيجعل من العسير بمكان القدرة على استعادة الحرب بالشكل السابق، حتى أن عنصر المفاجأة الذي باغتت به الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هذا عمليا انتهى، وهناك ورقة لا زالت لم تستخدمها إيران، هي ورقة باب المندب.
1: طيب بسؤال أخير أستاذ أحمد، فيما يتعلق بالرد الإيراني على عودة الهجمات الأمريكية، يلاحظ منذ الفترة الأخيرة أن الضربات تتركز فقط على القواعد الأمريكية في المنطقة حتى في دول عربية بعينها وتحديدا، ولكن تلام إيران مثلا في الشارع العربي بأنها لا تستهدف إسرائيل في الفترة الأخيرة، هذا البعد كيف يمكن قراءته وكيف يمكن فهمه أيضا؟
0: هذا الأمر، المعارك تتوسع بالنقاط لا تتوسع بالشمولية. بالنسبة لإسرائيل أنا أعتقد هي أحد النقاط اللي ممكن أن تضاف في المساحات المتأخرة.
1: نعم.
0: لأنه الاشتباك مع إسرائيل يعني بالضرورة الاشتباك مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وهي تدخل المنطقة إلى أشبه الحرب الموسعة. لذلك إيران لاحظ بأنها توسع، وكان بالمناسبة القصف الإيراني طال الأردن. لماذا الأردن؟ الأردن فيها اللي قاعدة الأزرق، فيها قواعد أم فيها جيش أمريكي وفيها قاعدة أمريكية، لكن الجغرافيا السياسية رسالة أن الصاروخ الذي وصل إلى الأردن يمكن أن يصل إلى إسرائيل. أعتقد أنه هذه رسالة مبطنة. لاحظ بأنه بنيامين نتنياهو وكاتس كان لديهم اجتماع أمني اليوم، ولم يحضر هذا الاجتماع لأسباب ودواعي أمنية هي متعلقة بخشية إسرائيل من التصعيد والتوتر وحالة الاستنفار التي عليها إسرائيل. بلا شك أن إسرائيل راغبة، لكن الاستنفار الأمني والعسكري والزيارة المرتقبة لبنيامين نتنياهو لواشنطن بلا شك أنها ستحمل خشية إسرائيل من فرضية التصعيد الشامل وكيفية مواجهته. لكن أرجع أقول بأنه إيران لا تحرق كل أوراقها حسب طبيعة العقل الإيراني، إنما يبقي أوراق لا زالت يمكن أن تكون صالحة للتصعيد وصالحة للردع، ويبدو أن الورقة الإسرائيلية لحد اللحظة لا تريد أن تستخدمها إيران، وإنما ترجع إلى فترة لاحقة.
1: لكن في إسرائيل يتحدثون أنهم على جهوزية تامة لعودة حرب ثالثة مع إيران. أشكرك جزيلا الباحث في شؤون الشرق الأوسط أحمد الحيلة.
0: شكرا
1: لك.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، يعود لبنان وإسرائيل إلى اللقاء مجددا، لكن هذه المرة في العاصمة الإيطالية روما. الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاق الإيطالي الموقع في واشنطن لم تتوقف، والتصريحات الرسمية الرافضة للانسحاب وصلت إلى حد تحدي الرئيس الأمريكي علنا. فما أسباب تغيير مكان اللقاء من واشنطن، وما المأمول من مباحثات روما التي اشترطت بيروت انسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية قبل أن تيمم وجهها نحوها؟
1: رغم التصعيد الذي تعرفه المنطقة والتعطيل الذي يشهده تنفيذ الاتفاق الإيطالي بين لبنان وإسرائيل، يعود الطرفان إلى اللقاء مرة أخرى، لكن هذه المرة ليس في واشنطن. المفاوضات ستعقد في العاصمة الإيطالية روما يومي 15 و16 من الشهر الجاري برعاية أمريكية، وذلك قبيل أيام من زيارة مرتقبة للرئيس اللبناني جوزيف عون إلى الولايات المتحدة في أول لقاء بين رئيسين لبناني وأمريكي منذ عام 2009. بحسب مصادر دبلوماسية، المفاوضات نقلت إلى روما لأسباب فنية، فالخارجية الأمريكية أوضحت للمفاوضين من الجانبين أن القضايا المطروحة في المرحلة المقبلة تستدعي عودتهم باستمرار إلى مراجعهم السياسية، وهو ما يجعل عقد المحادثات في روما أكثر ملائمة من واشنطن، وذلك لقربها الجغرافي. الخطوة هذه أثارت خشية اللبنانيين من تلاشي الدور الأمريكي تدريجيا قبل أن تفضي الاتصالات مع واشنطن إلى ضمانات باستمرار الانخراط الأمريكي بالمستوى نفسه والسياسة ذاتها في إدارة المفاوضات خلال جولة روما. على العكس من هذا، كان الموقف الإسرائيلي سريع الموافقة، فنقل المفاوضات إلى روما تراه تل أبيب فرصة لتخفيف الضغوط الأمريكية التي مورست عليها خلال الجولات الأخيرة. ومجددا أثير الجدل بشأن مستقبل انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، فوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس صرح بأن إسرائيل لا تحتاج إلى إذن للبقاء في لبنان، وأنها ستواصل البقاء فيما تسميه المنطقة الأمنية في الجنوب، وذلك في رده على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إنه يرجح انسحاب إسرائيل بموجب الاتفاق.

0: الملف الأبرز على طاولة الجولة المقبلة يتوقع أن يكون ما يعرف بالمناطق التجريبية، فوسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن المفاوضين اللبنانيين يعتزمون المطالبة بتحديد جدول زمني واضح لانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، ويشترطون ذلك لمواصلة التقدم في المفاوضات. هذا المطلب، الالتزام بالانسحاب، هو جوهر الخلاف الحالي، وقد يحول الجولة المقبلة من المحادثات إلى اختبار مهم للمسار السياسي المتوتر بين إسرائيل ولبنان.
1: معنا في الاستديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمود علوش. أستاذ محمود، بداية أهلا بك معنا، وأسألك من التطورات الأخيرة سياسيا، كيف تقرأ موقف الحكومة اللبنانية التي اشترطت الانسحاب الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين قبل الذهاب إلى جولة المفاوضات الجديدة، والتي ستكون هذه المرة في العاصمة الإيطالية روما؟ وأسأل أيضا عن رأيك أو متابعتك وقراءتك لنقلها من واشنطن إلى العاصمة الإيطالية.
2: نعم، مساء الخير. يعني من الواضح أن الحكومة اللبنانية ليست لديها ثقة بالموقف الإسرائيلي أو بنوايا الإسرائيلية في هذا الاتفاق، وتريد أيضا أن يكون هناك بعض التحولات الميدانية على الأرض كبادرة من أجل الذهاب مرة أخرى إلى المفاوضات، كي تكون هذه المفاوضات على محمل الجد، وكي يؤخذ الاتفاق الإطاري مع إسرائيل على محمل الجد، لأن هناك إشكالية مهمة جدا في تفسير الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. لبنان يرى في هذا الاتفاق على أنه يفترض أو مصمم من أجل انسحاب إسرائيلي من الأراضي التي احتلتها إسرائيل، بينما إسرائيل ترى هذا الاتفاق بأنه سيكرس شرعية وجودها الاحتلالي في جنوب لبنان. إذن نحن أمام منطقين مختلفين في التعامل مع هذا الاتفاق. هذا يفسر إلى حد كبير كيف أن هذا الاتفاق لا يزال على أرضية غير واضحة، غير مستقرة بشكل كامل. فيما يتعلق بمسألة نقل المفاوضات من واشنطن إلى روما، طبعا الأمريكيون يتحدثون عن ما أسموها أسباب تقنية، لكن أعتقد بأنه هذا النقل لا نعرف ما هي الأسباب التقنية ما المقصود بها، لكن ربما يعطي بعض المؤشرات السياسية، قد يعطي مؤشرا على أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تطفي بعدا دوليا على رعاية المسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل من خلال أيضا إشراك دولة أوروبية في هذه العملية، ولكن طبعا تحت القيادة الأمريكية. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تبقى هي تلعب الدور القيادي حتى في أي دور دولي يرعى المسار التفاوضي بين الإسرائيليين والأمريكيين، بين الإسرائيليين واللبنانيين. بالإضافة إلى ذلك، ربما هذا الأمر يوجد هامش أكبر أمام الحكومة اللبنانية في التحرك على المسار التفاوضي، على اعتبار بأن لبنان لديه علاقات جيدة مع الدول الأوروبية، وبالتالي يمكن أن يعني يطفي حالة من الشعور بالثقة في هذه العملية التفاوضية. لكن على أي حال، ليس المهم نقل المفاوضات، المهم الآن في هذه العملية أنه هناك إعلان أمريكي عن الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الاتفاق الإطاري.
1: طيب، لكن عفوا، يسبق هذه المرحلة مسألة الاشتراط اللبناني هذه المرة. لبنان لم يشترط على لا إسرائيل ولا حتى على الولايات المتحدة قبل الدخول في أي مفاوضات أو جولة مفاوضات، لكن هذه الجولة تبدو مختلفة. المسألة مش مرتبطة فقط بجغرافيتها بقدر ما مرتبطة بالشروط التي وضعتها لبنان ومسألة الانسحاب، وبالتالي إلى أي مدى من الممكن أن ينسحب الإسرائيلي فعلا من مناطق تجريبية نص عليها مذكرة أو نص عليها الاتفاق أو إطار الاتفاق اللبناني الإسرائيلي بالرعاية الأمريكية، وبالتالي سيذهب لبنان، أو أنه ربما لن يلبي الإسرائيلي هذا الطلب، وبالتالي سننتظر ونترقب الموقف اللبناني؟
2: نعم، بالنسبة لإسرائيل، أنا أعتقد بأنه هي ذهبت إلى الاتفاق الإطاري ليس لقناعتها أو رغبتها بتنفيذ هذا الاتفاق، بل لرهانها على عجز الدولة اللبنانية في تنفيذ هذا الاتفاق، بمعنى نزع سلاح حزب الله في هذه المناطق التجريبية. ومن الواضح أن الإسرائيليين يراهنون على موقف حزب الله، يعني بمعنى أن حزب الله سيفشل هذا الاتفاق. أيضا دخول بنيامين نتنياهو بعد إبرام الاتفاق الإطاري إلى جنوب لبنان أعطى رسالة واضحة بأن إسرائيل لا ترغب بالانسحاب من جنوب لبنان، وكل الحديث الإسرائيلي بعد إبرام الاتفاق الإطاري يتحدث عن شرعنة الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان. إذن واضح أنه نحن أمام نوايا إسرائيلية تراهن على فكرة استمرار الاحتلال في جنوب لبنان بقدر أكبر من تنفيذ الاتفاق.

0: الإطاري. لكن لماذا مسألة المناطق التجريبية مهمة جدا على الأقل بالنسبة للبنان؟ إذا لم يستطع أن ينفذ هذا الشرط، لن تستطيع الدولة اللبنانية أن تقنع الرأي العام الداخلي بأن هذا الاتفاق فعلا يحقق هدفه في انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. إذا فشلت هذه العملية ستواجه الدولة اللبنانية صعوبة كبيرة في إقناع الرأي العام الداخلي، وأيضا في إقناع الأطراف السياسية الداخلية التي تدعم هذا الاتفاق بأن هذا الاتفاق يمكن أن يؤدي فعلا إلى بدء عملية انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان. الآن لبنان يراهن على الضغط الأمريكي طبعا، وهو ضغط أساسي، يعني إسرائيل ما كانت لتذهب أصلا إلى الاتفاق الإطاري مع لبنان لولا الضغط الأمريكي. الضغط الأمريكي أعتقد بأنه من العناصر المهمة جدا، وربما تكون العناصر الحاسمة في إجبار إسرائيل على
1: لكن أريد أن أسأل أستاذ محمود، إذا كان كافيا هذا الضغط الأمريكي، يعني يقال بأن حتى الولايات المتحدة لا تقوم بالضغط الكافي والمطلوب أيضا منها على الجانب الإسرائيلي. انظر إلى تصريحات مثلا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال أنه ستنسحب إسرائيل من جنوب لبنان قريبا. صحيح. كيف رد عليه وزير الدفاع؟ قال عندما دخلنا إلى لبنان لم نأخذ الإذن من أحد.
0: صحيح.
1: وإذا أردنا الانسحاب لن نأخذ إذنا من أحد. قد تكون أيضا هذه التصريحات مربوطة بتصريحات الرئيس الأمريكي.
0: نعم.
1: رد عليها.
0: نعم. يعني من الواضح أنه هناك العلاقة بين إدارة الرئيس ترامب وإسرائيل فيما يتعلق بالملف اللبناني ليست أفضل مما فيما يتعلق بالملف الإيراني. يعني من الواضح أنه هناك انقسام في الموقف، وحتى إسرائيل عندما ذهبت إلى إبرام الاتفاق الإطاري والمفاوضات مع لبنان لم تذهب نتيجة لقناعة بقدر ما ذهبت نتيجة لضغط أمريكي. وهو الأمر نفسه تكرر في غزة، يعني حتى في مسألة غزة لم تذهب إسرائيل إلى الاتفاق سوى بنتيجة ضغط أمريكي، وفي المفاوضات مع سوريا لم تذهب إلى هذه المفاوضات سوى بنتيجة ضغط أمريكي. لكن سؤالك مهم جدا، أنه هل يكفي الضغط الأمريكي هنا لإجبار إسرائيل على سلوك مسار لا يترجم في واقع على الأرض؟ يعني الأمريكيون ضغطوا على إسرائيل من أجل التفاوض مع لبنان، لكن نتائج العملية لهذا التفاوض لم تظهر بشكل واضح على الأرض. أنا أتصور بأن الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما أظهرت إرادة جدية في تنفيذ هذا الاتفاق وفي إجبار إسرائيل على الانسحاب التدريجي من جنوب لبنان وفق نتائج هذا الاتفاق، لا تستطيع إسرائيل أن تظهر اعتراضا واضحا أو تعرقل هذا الاتجاه الأمريكي، رغم كل ما نسمع من تصريحات إسرائيلية اليوم، لاسيما أن هناك حتى بعض الوزراء في حكومة نتنياهو أصبحوا ينتقدون بشكل واضح موقف الولايات المتحدة الأمريكية في هذه العملية. لكن الأمر هنا صراحة لا يتعلق فقط بمدى قدرة لبنان على تنفيذ الاتفاق الإطار أو إسرائيل، لأن هذا المسار واضح أنه مرتبط أيضا بالمسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية. واليوم هناك توترات بدأت تطفو إلى الواجهة. نعم. من جديد بين الولايات المتحدة.
1: دعني أعود لهذه النقطة لأنها نقطة مهمة، خاصة وأن المسار اللبناني أصبح مرتبط بأكثر من مسار. صحيح. في المنطقة، سواء كان الإيراني أو حتى السوري. ولكن إذا كانت الولايات المتحدة أستاذ محمود جادة فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق وإلى انسحاب يفضي إلى انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، لماذا لا تغلق الثغرة المرتبطة بالسقف الزمني للانسحاب؟ لماذا لا يوضع يعني وقت معين، وقت محدد من أجل انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان؟
0: لأنه الأمر
1: إسرائيل تستغل هذا بالمناسبة.
0: لأنه الأمر مرتبط بقضية أساسية تتعلق بسلاح حزب الله ونزع سلاح حزب الله. يعني الدولة اللبنانية قدمت التزامات في هذا الاتفاق الإطاري، لكن قدرتها على تنفيذ هذا الاتفاق ليست في يدها في الحقيقة. يعني موقف حزب الله هو موقف أساسي في هذه العملية، وبالتالي الانسحاب الإسرائيلي وفق ما نص عليه اتفاق الإطار مرهون بنزع سلاح حزب الله. وهنا المعضلة الأساسية، أنه الآن حزب الله إذا ما أراد ويبدو أنه لا، يعني يريد أن يتحدى الاتفاق الإطاري، هل تستطيع الدولة اللبنانية فعلا أن تقوم بعملية نزع سلاح حزب الله؟ الأمر ليس بهذه البساطة. لذلك الرئيس ترامب، هنا مسألة مهمة جدا، لماذا يتحدث الرئيس ترامب عن تدخل عسكري سوري في لبنان بينما الولايات المتحدة الأمريكية ترعى التفاوض بين لبنان وإسرائيل يفترض أن يؤدي إلى نزع سلاح حزب الله؟ من الواضح أن هذا الأمر يعطي مؤشرا على أن الأمريكيين لديهم قناعة بأن الدولة اللبنانية غير قادرة على نزع سلاح حزب الله، وبأن الاتفاق الإطاري مع إسرائيل لن يكون كافيا وربما لن يؤدي إلى تحقيق نتائج تذكر فيما يتعلق بهدف نزع سلاح حزب الله، وبالتالي الرئيس ترامب يبحث عن مسارات أخرى. ربما الرئيس ترامب الآن يستخدم الحديث عن دور سوري في لبنان من أجل الضغط على الإسرائيليين واللبنانيين.
1: ولكن هذا المسار أستاذ محمود ربما يكون المسار الأقصى بالنسبة للمنطقة، قد يكون مسار قاسيا أيضا على سوريا التي تحاول بناء نفسها.

0: الرئيس السوري أحمد الشرع كان واضحا في هذه المسألة وقال لن يكون هناك دخول سوري إلى لبنان، يعني ريحوا روسكم، هكذا تحدث بالعامية في هذه المسألة، ونفى أن يكون هنالك أي تفكير أو نقاش مطروح على الطاولة عند الرئاسة السورية من أجل الدخول إلى لبنان. فبدل البحث عن مسألة الضغط على إسرائيل، تذهب الولايات المتحدة إلى مسألة توريط المنطقة أكثر فأكثر،
1: نعم،
0: بحروب بين دولها أو بين دولة وحزب، بمعنى دخول سوري مرة أخرى إلى لبنان. نعم. هذا مرفوض طبعا.
1: نعم، يعني سوريا بالتأكيد لا تريد أن تتدخل عسكريا في لبنان، لديها اعتباراتها، لكن أيضا اليوم الرئيس ترامب تحدث عن أنه الرئيس أحمد الشرع في اجتماعه في أنقرة قدم ما اسمها التزامات للولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بملف سلاح حزب الله، لكنه رفض الإفصاح عن ما قاله الرئيس الشرع أو ما قدمه الرئيس أحمد الشرع من التزامات. هذا ربما يعطي انطباعا بأن هناك تفاهما ما حصل بين الرئيسين ترامب والشرع بشأن دور سوري محتمل في مسألة سلاح حزب الله. لا نعرف ما هي حدود هذا التفاهم، لكن رفض ترامب الإفصاح عن ما وصفها أو ما اسمها بالالتزامات أيضا يشير إلى أن أو يعزز الانطباع بأن التفاهم المحتمل أو المفترض بين الأمريكيين والسوريين حول ملف حزب الله لم يتبلور بشكل كامل بعد. والمؤشر الأهم أيضا بأنه الرئيس ترامب بدأ يبدي حساسية وحذر شديدين في التعامل مع مسألة دور سوريا في لبنان، على عكس الفترة الماضية عندما اقترح صراحة تدخل عسكري سوري في لبنان وقوبل اقتراح الرئيس ترامب بشكل غير مباشر باعتراض سوري. الرئيس أحمد الشرع، هناك تحرك تقوم به سوريا سياسيا في لبنان في الفترة الأخيرة، خصوصا بعد زيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى لبنان، ومن الواضح أن الرئيس أحمد الشرع يريد أن يقدم دورا سوريا سياسيا في حل الملف اللبناني كبديل عن الخيار العسكري، وبالتالي يريد أن يقنع الولايات المتحدة الأمريكية بأن الرئيس ترامب إذا ما كان هدفه حل معضلة سلاح حزب الله بأن سوريا يمكن أن تقوم بهذا الحل من خلال مسارات سياسية وليست مسارات عسكرية، لكن بحاجة إلى غطاء ودعم من الولايات المتحدة الأمريكية ومن القوى الإقليمية الفاعلة في هذا الملف من أجل تحقيق أهدافها. لكن على أي حال الرئيس ترامب، أنا أعتقد بأنه في حال وصلت، هو ألمح إلى أن إسرائيل غير قادرة على نزع سلاح حزب الله، لكن ربما الرئيس ترامب يذهب باتجاه الضغط على سوريا من أجل دور عسكري في لبنان فيما لو وصلت يعني هذا الملف إلى مشكلة وإسرائيل والحكومة اللبنانية غير قادرة في التعامل.
0: الحقيقة أنه الملف اللبناني أصبح يشهد تطورات دراماتيكية حتى مع عودة التصعيد الأمريكي باتجاه إيران. أستاذ محمود أشكرك جزيلا على وجودك معنا، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، شكرا لك.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، يتصاعد التوتر في اليمن مع تواصل التحركات السياسية والعسكرية بين الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثي في ظل حشود قبلية متبادلة، وفي حين كثفت جماعة الحوثي حشودها المسلحة في عدد من المحافظات، دعت القيادة اليمنية إلى توحيد الصفوف استعدادا لما وصفته بمعركة تحرير البلاد، وفي وقت تغلي فيه المنطقة على خلفية حرب المضايق بين واشنطن وطهران.
1: يتصاعد التوتر في اليمن مع تحركات سياسية وحشود عسكرية ودعوات للتحرير تارة والنفير أخرى من طرفي النزاع، الحكومة الشرعية وجماعة أنصار الله الحوثي، وما تبعها من تهديدات أعادت الملف إلى الواجهة بعد سنوات من الهدوء النسبي. اندلعت شرارة الأزمة بعد إعلان وصول أول رحلة إيرانية منذ سنوات إلى مطار صنعاء، ما اعتبرته الحكومة اليمنية انتهاكا للسيادة بالوقت الذي زعمت فيه جماعة الحوثي تصديها لمحاولة من قوات التحالف لمنع هبوط الطائرة، ما فتح سيلا من تبادل التهديدات بين الجانبين. بعد ذلك بدأت جماعة الحوثي بحشد قواتها العسكرية في محافظات عدة، أبرزها الصعدة وحجة والجوف والذمار ومأرب، إضافة إلى تجمعات قبلية مسلحة في الحديدة لقبائل الزرانيق وأبناء المديريات الجنوبية في الساحل الغربي، حيث أعلنت الجماعة النفير العام ورفعت مستوى الجاهزية القتالية.

0: ردا على هذه التطورات المتسارعة، عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي اجتماعا موسعا في الرياض مع قيادات الدولة والتحالف، دعا خلاله إلى توحيد الصف الوطني، فيما دعت القيادات السياسية إلى الاستعداد لما وصفته بمعركة تحرير البلاد. التصعيد اليمني يحمل في طياته بعدا إقليميا كذلك، إذ يتزامن مع عودة التوتر بين إيران والولايات المتحدة والضربات المتبادلة بين الجانبين، ما يعزز المخاوف من توظيف الساحة اليمنية ضمن صراع النفوذ الإقليمي. كما تثير التطورات الأخيرة مخاوف متجددة بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، خاصة مع امتلاك الحوثيين سجلا من الهجمات على السفن التجارية والعسكرية، الأمر الذي قد يهدد أحد أهم الممرات البحرية العالمية إذا اتسع نطاق المواجهة. ورغم استمرار التهدئة النسبية منذ أبريل 2022، وبينما تتواصل الحشود والاستعدادات العسكرية، يبقى المشهد مفتوحا على كل الاحتمالات بين احتواء التوتر عبر المساعي السياسية أو الانزلاق إلى جولة جديدة من المواجهات.
1: ينضم إلينا في الاستديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور نبيل البوكيري. أهلا بك دكتور معنا.
2: أهلا وسهلا.
1: تقريبا دكتور، منذ عام 2022 كان هنالك هدوء، وإن كان هدوءا حذرا في اليمن، لكن منذ يومين نحن نشاهد عودة التصعيد بين الحكومة اليمنية وكذلك الجماعة الحوثية. ما الأسباب الجوهرية لعودة التصعيد في هذا التوقيت؟
2: لا شك اليمن هي إحدى بؤر وساحات الصراع الإقليمي، وتحولت بشكل أو بآخر إلى هذا الدور الذي بات واضحا. مسألة أنه من 2022 إلى الآن كان هناك شبه هدنة، هذه الهدنة كانت أشبه باستراحة المحاربين أكثر منها هدنة حقيقية، لأنها لم ينجز على صعيد آخر، أو لم تنطلق المسألة من مسألة إيقاف الحرب إلى طاولة المفاوضات، إنما بقت الأمور مفتوحة ومهيئة ومرشحة إلى كل الاحتمالات. وبالتالي اليوم أنا باعتقادي هذا ما يتم من تحشيد هو طبيعي، امتداد للأزمة الإقليمية الموجودة في مضيق هرمز وفي على ضفتي الخليج العربي. الجديد في التحشيدات الحالية هي تحشيدات قبلية في طبيعة الحال. جزء من هذا التحشيد يتعلق بقضية قبلية بحتة، تتعلق ب
1: يعني استغاثة امرأة،
2: استغاثة امرأة تقول انها تنتمي او بنت الرئيس العراقي السابق صدام حسين بأحد الزعماء القبليين في اليمن شيخ حمد بن فضغم الحزمي. وبالتالي أدت هذه الحادثة إلى أن تكبر كرة الثلج بشكل كبير، وأن تستعيد زخم القبيلة حضورها في المشهد السياسي اليمني، مع أنها حاضرة بشكل أو بآخر لكن الآن بشكل أكبر. وبالتالي هذه التحشيدات القبلية هي أيضا مؤشر على أنها لا يمكن الفصل أو القطع أنها تحشيد دون خلفيات سياسية وخلفية الصراع والحرب الدائرة في اليمن.
1: ولكن ما أبعاد عودة الزخم للقبيلة هنالك في اليمن، خاصة عندما يتعلق الأمر بصراع بين طرفين؟ نحن نتحدث تقريبا عن حكومتين، الحكومة اليمنية الشرعية، الحكومة التي تقود صنعاء وهي جماعة الحوثي. دخول القبيلة في وسط هذه المعارك، في وسط هذا التصعيد، كيف ستكون تأثيراته وكيف ستكون أبعاده أيضا؟
2: طبعا القبيلة في اليمن هي حاضرة في قلب السياسة، وحاضرة في ودفعت أثمان باهظة في الحرب. يعني أفراد القبائل، جزء منهم خاصة القبائل، عندما تحدث القبائل موجودة في إطار جماعة الحوثي في المناطق التي سيطر على جماعة الحوثي، انقسمت بشكل كبير. ذهب منهم من يرفض هذا المشروع وانتمى إلى الحكومة الشرعية أو إلى الشرعية اليمنية، وظل البعض الآخر يقاتل في صف جماعة الحوثي. اليوم أنا باعتقادي عودة هذه التحشيدات بهذا الشكل هو يمثل غطاء ويمثل عودة القبيلة، يعني حضور القبيلة بالنيابة عن نفسها وليس بالنيابة عن الأطراف المتصارعة. لأنه في الفترات الماضية كانت القبيلة تستخدم في إطار الحرب، يعني أنه
1: تدخل الصراع
2: تحت غطاء هذه الأطراف. الآن ظهرت القبيلة بشكل أو بآخر معبرة عن نفسها، وفي هذا أيضا دلالة على أن

0: عن تحشيد، يعني هي ظهرت الآن لكنها تحشد على امتداد الوقت وتستعرض بهذه القوات. الجديد في موضوع القبيلة، في موضوع القبيلة والحوثي، أنه الآن هناك يعني دعني أقول أنه تحول وانعطاف في مسألة العلاقة بين جماعة الحوثي والقبيلة اليمنية.
1: نعم.
0: ما ارتكبته هذه الجماعة في حق القبائل اليمنية وخاصة في حق الشيخ حمد بن فضغم الذي سجنته وأهانته، وكما ذكر حينما خرج وغادر مناطق سيطرة جماعة الحوثي وتحدث عن أصناف الإذلال الذي تلقى، هذه الرسالة التي حملها الشيخ بن فضغم هي رسالة لكل القبائل اليمنية، والقبائل اليمنية بطبيعة الحال خاصة التي تعيش في مناطق الحوثي يعني عانت كثيرا لأنها سلبت القرار. القبيلة في اليمن لها دور اجتماعي حاضر، وكثير من مشاكل اليمنيين تحل بشكل قبلي. حينما جاءت جماعة الحوثي سحقت هذا الوجود للقبيلة وأخذت دورها، يعني نسفت دور القبيلة في الشارع الاجتماعي. وبالتالي هذه التململات التي تحدث، نحن رأينا أكثر من انتفاضة قبلية في حجور، في عتمة، في عديد من مناطق المواجهات في إب، في هذه المناطق كلها كانت هناك انتفاضات قبلية. الآن هذه الانتفاضة أخذت بعدها القبلي النابع من ما يسمى بالعرف والأسلاف القبلية التي توظف في إطار عودة القبيلة إلى الساحة، ولكن دفاعا هذه المرة عن أعرافها وعن أسلافها
1: تقاليدها. ولكن دكتور، لو نظرنا إلى ما يقوله الطرفان أيضا المتصارعان اللذان يخوضان هذا التصعيد، الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية، الحكومة اليمنية تتحدث عن الاصطفاف الوطني لمواجهة ما تسميه الانقلاب، لكن في صنعاء يتحدثون بأمر مختلف، يتحدثون أن الوقت حان من أجل رفع الحصار الاقتصادي المفروض على صنعاء، يريدون رفع الحصار مثلا المفروض على مطار صنعاء. نعود إلى أيام قليلة إلى الخلف، مسألة وصول الطائرة التي قيل إنها مدنية لكن أطراف في اليمن وأطراف إقليمية أيضا تحدثت أنها عسكرية، طائرة إيرانية، هذا فجر خلاف أيضا داخل اليمن حتى بين الجماعة الحوثية والمملكة العربية السعودية. وبالتالي إلى أي مدى هذه الأفكار وتصدير مثل هذه التصريحات يعني نسفا تاما لأي هدوء، وإن كان هدوءا هشا أو حذرا خلال السنوات الماضية، وأن الدبلوماسية لم يعد لها طريق على الأقل في الوقت الحالي بين الطرفين الحكومة اليمنية الشرعية وكذلك الجماعة الحوثية؟
0: طبعا طبيعة هذا الخطاب الذي ترفع جماعة الحوثي، هذا الخطاب كان مضمون ما تسمى بخارطة الطريق، مسألة المواني والمطارات والحصار وكل هذا الكلام ما يتعلق بالبنك المركزي واستئناف تصدير النفط اليمني والغاز، كل هذا كان ضمن ما يسمى بخارطة الطريق التي تم إيقافها قبل أن يذهب الجميع إليها. اليوم أنا باعتقادي الجديد في هذا السياق أنه جماعة الحوثي ما ذهبت إلى الهدنة حينها إلا اضطرارا، كانت في حالة اضطرار أن تذهب إلى هدنة. اليوم أنا باعتقادي
1: ما الذي اضطرها عفوا دكتور؟
0: كانت مضطرة
1: مسألة اقتصادية هنا بالضبط متعلقة بالضغط، عدم القدرة على مثلا دفع الرواتب مثلا.
0: بالضبط الجانب الاقتصادي، طبعا أنت تدرك أنه هذه يعني الجماعة مناطق جماعة الحوثي منذ أكثر من 10 سنوات لا يستلمون الناس رواتب يعني والناس يعني تعمل بالسخرة بدون رواتب، يعني الناس تعود إلى أشغالها لكن بدون رواتب يعني. وبالتالي كان تفجرت أزمة كبيرة ومعارضة صاخبة في في في عديد من المدن اليمنية. الذي أنقذ جماعة الحوثي من ثورة الجياع هو أزمة غزة، هي حرب غزة. حينما جاء طوفان الأقصى أعاد يعني جماعة الحوثي إلى الواجهة مجددا، واستخدمت فكرة الانخراط في الدفاع عن غزة في وجه كل من يرفع صوته في الداخل اليمني ضده وخاصة في مناطق سيطرتها. وبالتالي اليوم أنا باعتقادي هي عودة نفس المسار فيما يتعلق بأزمة اقتصادية خانقة. اليوم تمظهرها جماعة الحوثي بالحديث عن الحصار، بالحديث عن المواني، عن المطارات، لكن في حقيقة الأمر تعاني الجماعة يعني انهيارا اقتصاديا كبيرا لا تستطيع أن تفي بالتزاماتها. وبالتالي اليوم أنا باعتقادي العودة إلى مسار السلاح هو نوع من التهديد ونوع من البحث عن مخارج العودة إلى خارطة الطريق، لكن أنا باعتقاد أن خارطة الطريق لم يعد لها وجود للتحولات كبيرة في المشهد الإقليمي والدولي، وبالتالي سيكون من صعوبة بمكان الحديث عن اتفاق سلام قريب.
1: وبالتالي ما السيناريوهات التي يمكن توقعها في هذه الحالة إذا كانت خارطة الطريق الموقعة بين الجماعة الحوثية والحكومة اليمنية يعني أصبحت من الماضي على الأقل بناء على ما يشهده الميدان اليوم؟
0: بالتأكيد.

0: هي أصبحت من الماضي، لكن أنا باعتقادي اليوم مسار السيناريو الأقرب للتحقق هو مرتبط بمآلة الصراع في الخليج العربي. مآلة الصراع بين إيران والأمريكان سينعكس بطريقة أو بأخرى على مسار الحرب والتسوية في اليمن. أنا باعتقادي أنه لا نستطيع أن نجزم بما سيكون له السيناريو القادم في اليمن، لأنه هو مرتبط تماما وخاصة مع التحولات والتطورات الأخيرة فيما يتعلق بالطيران الإيراني الذي ذهب إلى طهران وعودة هذا الطيران من عدم عودته. كل هذا أنا باعتقادي يضعنا أمام سيناريو مفتوح لكل احتمالات.
1: هذا يدفعني للسؤال دكتور نبيل عن المعنى الحقيقي وراء تفجير الأزمة من قبل جماعة الحوثية في بعض المناطق أو بعض مناطق الساحل الغربي، مثلا مناطق الجوف وحيس وغيرها. هل هنالك ما هو مقصود، ما هو أبعد من ذلك، مرتبط مثلا بالصراع الإقليمي والدولي؟
0: ما حدث خلال أيام القليلة الماضية من معركة ضارية في منطقة حيس وهي على الساحل الغربي هي تتعلق بمحاولة كسر الجمود العسكري في هذه المنطقة، لأن هذه المنطقة قريبة من باب المندب. وبالتالي اليوم الحوثيون بطريقة أو بأخرى يريدون، أيضا كان في هناك أمس تصريح لافت للمتحدث باسم المرشد الأعلى علي أكبر ولايتي حينما تحدث أنه المحور جاهز بكل تفرعاته، وهو كان ربما كانت حتى رسالة واضحة أنه يقصد بتفرعاته بمعنى دخول باب المندب في وجه في المواجهة القادمة، في دلالة على أن الحوثيين يستعدون في منطقة الساحل الغربي وخاصة لقرب هذه المناطق من باب المندب والبحر الأحمر. أيضا
1: أشكرك جزيلا الدكتور نبيل البوكيري الكاتب والباحث السياسي، شكرا لك. بهذا نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، في أمان الله.

0: 30 يوما تغير فيها إيقاع حياة المصريين بسبب أزمة الطاقة التي أحدثتها الحرب في الشرق الأوسط. فترة تجريبية طبقت خلالها الحكومة إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء كإغلاق المحال عند 9 ثم تمديد الموعد إلى 11 مساء. شهر عدى المصريون أيامه ولا يليه حتى ألغت الحكومة قرار الإغلاق المبكر لتداعياته الاقتصادية السلبية لاسيما على قطاع السياحة، فيما أبقت على إجراءات أخرى كعمل الموظفين عن بعد ليوم واحد في الأسبوع. فترة رصدنا نتائجها على الشارع المصري، فعلى هذه الطرقات لم تعد المسافات تقاس بالكيلومترات، بل صار لكل دورة يدورها إطار السيارة ثمن. حسن سائق سيارة أجرة يحسب تكلفة كل دورة وهو يبحث عن زبون يركب سيارته. فرص العثور على زبائن قلت بعد أن ارتفعت تكلفة عمله مع ارتفاع أسعار المحروقات جراء الحرب وتطبيق قرار الإغلاق المؤقت الذي ألغي لاحقا. والزيادة التي نتحدث عنها هنا ليست مجرد رقم يغير المعادلة، بل واقع يقلبها رأسا على عقب.
1: تاكسي وراشني شغله كتير في الشارع، أنا بقعد ألف ممكن أقعد بالساعة إلا ربع وبالساعة عشان ألاقي زبون، ولو لقيت ممكن ألاقي واحد مثلا من حتة صغيرة مثلا أول الشارع أو راح مثلا وسط البلد من مهندسين، ما بقيتش ألاقي زباين، تجمع زباين مفتوح.

0: سواء كانت السيارات تستخدم البنزين أو الغاز لا فرق، فكلاهما ارتفع سعره بعد أن أقرت الحكومة المصرية زيادة في أسعار المحروقات بلغت 17% للبنزين، أما في الغاز فوصلت الزيادة إلى 30%.
1: البنزين لما بيرفع الحاجة بترفع معاه تاني، فبالتالي بيأثر معانا احنا. ليه انا هدفع بنزين ولا هدفع صيانة ولا هغير زيت ولا مصاريف بيت؟
0: لم يتوقف التأثير عند حسن، فزيادة أسعار المواصلات على اختلاف أنواعها غيرت المعادلة لزبائنه أيضا.
1: الزبون لما بيركب معايا أقول له مثلا السعر بتاع المشوار كذا يبقى مثلا الفرق مثلا بتاع حوالي 30-40 جنيه أو 50 جنيه، يقول لي ليه وليه يا عم ده؟ أقول له الحاجة غلت، البنزين غلي، يقول لي طب ما هو غلي عليا وعليك، ما برضك ما أنا نفس القصة، ما أنا مرتبي هو هو.
2: هذا التغير الذي يلمسه كثير من المصريين جاء بسبب إجراءات استثنائية اتخذتها الحكومة كما تقول لمواجهة تأثيرات الحرب في الشرق الأوسط، ولا سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا وتأثر سلاسل الإمداد وحركة الملاحة.
3: هذا التأثير مداه وشدته هيبقى مرتبط بمدة استدامة الأزمة، لأنه الأسعار سواء كانت بتاعت الدولار أو بتاعت المحروقات بشكل أساسي هيختلف على حسب مدة الأزمة ومدة إغلاق نادي قرمز. إذا استمرت الأسعار الحالية فعلى أقل تقدير شراء المحروقات هيكلف 24 مليار وقد يصل إلى 30 مليار. دي أرقام كبيرة جدا لو نسبناها لحجم الاقتصاد المصري. فمهم جدا إحنا نتوسع فيما يخص الشمس والكهرباء أو إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومهم إن إحنا نتوسع في الطاقة النووية. بالحلق بالطريقة دي أنت بتنوع في مزيج الطاقة.
0: أرقام وتحديات استعرضتها الحكومة أمام مجلس النواب مقدمة حلولاً لمواجهة نتائج أزمات الحرب الدائرة في المنطقة.
4: ترشيد الاستهلاك للطاقة أول حاجة، وترشيد الإنفاق الحكومي ثاني حاجة، وأمر الثالث وهو تأمين المواطن المصري من السعر الاستراتيجية والطاقة أيضاً.
2: أما المواطنون المصريون فلا يعبؤون بالأرقام بقدر ما يهتمون بانعكاسات الأوضاع على جيوبهم ومعيشتهم، وإن أبدى كثيرون منهم تفهماً لعالمية الأزمة.
1: عامل لي مثلاً 600-700 جنيه في اليوم مثلاً، ما أنا مش هجيب بيهم أكل، ما هو البيت عايز له مثلاً أقل حاجة مثلاً 200 جنيه مصاريف، عايز أوديهم مثلاً أدفع لهم درس مثلاً، أوديهم الكتاب عندي إيه، فاهمني؟ فطبعا انا بالنسبه لي انا طبعا متاثره معايا زي السواق اللي زي.
5: بالنسبه للطاقه زايده في العالم كله، انا متابع يعني، وخصوصا البلاد اللي هي اساسا فيها حروب بتزيد فيها الطاقه اكتر اسعارها، لكن احنا هنا الحمد لله رب العالمين، يعني بمعنى اصح احنا اقل من الدول اللي هي اساسا بتنتج البترول.
0: مع دخول الليل يتسارع الايقاع، فساعات القلائل المتبقية أمام إغلاق المحال يقضيها حسن في رحلة بحث عن زبائن تقل أعدادهم باستمرار. فالرحلات اليومية أصبحت تؤجل أو تستبدل بخيارات أكثر توفيراً، كما يفعل محمد في رحلته من الجيزة إلى عمله في شرق القاهرة.
6: أنا باخد دلوقتي عربية للمترو، وبركب المترو لحد مثلاً ممكن انزل معادي او اقرب مسافه ليا، يعني مثلا بحس ان اطلب اوبر ما يبقاش السعر غالي.
0: ولربما اضطر حسن للحاق بورش صيانه السيارات التي تاثر عاملوها ايضا خلال فتره تطبيق قرار الاغلاق المبكر.
7: الاول كان الزبون بيمشي بالعربيه لو لمبه عطلانه مش شغاله كان يجي لي، دلوقتي العربيه مخبطه ومرزعه وبدل بتدور خلاص الدنيا اختلفت خالص معايا. وكمان موضوع يعني سعادتك موضوع المواعيد قلت، الشغل قل ما بقاش زي الاول.
0: يواصل حسن سباقه ليس بحثا عن زبون اخر هذه المره، بل لاخذ قسط من الراحه واحتساء كوب شاي في هذا المقهى الذي كان طوال شهر كامل يسابق الزمن هو الآخر ليودع زبائنه على كثرتهم قبل أن يدركه موعد الإغلاق.
8: لا، دي ملتقى الناس بتيجي تقعد مع بعض، اللي اللي عنده حاجه بيحكيها للتاني، بيقعدوا يتكلموا مع بعض في

0: نشوف الدنيا ماشيه ازاي. طبعا الموضوع بتاع الساعه 11 ده اثر، وطبعا كان الاول الساعه 9 كمان كان صعب جدا، لان انا كنت بطلع من صلاه العشاء اجي اقوم الناس، يعني انا بستاذن الناس، معلش انا اسف، عشان الساعه 11 انا بقفل بالظبط، انا ما بستناش لحد بعد 11.
1: تستمر العجلة في الدوران، وغدا سيبدأ يوم جديد محملا بتساؤلات مفتوحة تتعدد إجاباتها بتعدد احتمالات التصعيد في منطقة الشرق الأوسط التي ما تلبث أن تخرج من أزمة حتى تدخل في أخرى. هاشم مناع، تيرتي عربي، القاهرة.

بعد انفجارات بعدة مدن إيرانية بينها بوشهر وبندر عباس عرقجي يحذر واشنطن من أي مغامرة عسكرية أخرى. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتا عربي في إسطنبول، معكم فيها أسماء الحاج وفي بقية العناوين. واشنطن تعلن قرب انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقة تجريبية لصالح الجيش اللبناني وتؤكد إعداد خرائط لانسحابات أخرى. نجاة الناطق باسم حركة حماس من محاولة اغتيال إسرائيلية أسفرت عن استشهاد مرافقه وآخرين بغارات مكثفة على خان يونس ودير البلح ومخيم النصيرات.

أفادت وكالة مهر الإيرانية بسماع دوي انفجارات متزامنة في عدة مدن إيرانية من بينها سيبستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد. وأوضحت الوكالة أن 6 انفجارات وقعت في مدينتي بوشهر وجغادك

0: وثلاث أخرى في مدينة كنارك بالتزامن مع انفجارات مماثلة في مدينة بندر عباس جنوب البلاد، مشيرة إلى أن هذه الانفجارات نجمت عن هجمات أمريكية جديدة. هذا وأدان وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي خلال اتصال هاتفي برئيس الأركان الباكستاني عاصم منير الهجمات الأمريكية التي استهدفت مناطق مختلفة في إيران. وقال عرقجي وفق بيان صادر عن الخارجية الإيرانية إن هذه الهجمات انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة ولمذكرة التفاهم التي جرى التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران من أجل وقف إطلاق النار. وأكد عرقجي أن القوات المسلحة الإيرانية سترد على أي هجمات أمريكية تستهدف بلاده. إلى ذلك قال مسؤول أمريكي أن واشنطن لا تزال ملتزمة بإيجاد حل مع إيران وفق ما نقلت وكالة رويترز. وأضاف المسؤول أن المحادثات الفنية مستمرة، وذلك عقب هجمات شنتها القوات الأمريكية في اليومين الماضيين إثر استهداف إيران لناقلة في مضيق هرمز. في المقابل نفى الجيش الأمريكي صحة ما وصفه بمزاعم إيرانية بشأن تحكم طهران بمسارات العبور في مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية ساعدت منذ مايو الماضي في تسهيل عبور أكثر من 800 سفينة تجارية و380 مليون برميل من النفط الخام عبر الممر الدولي. هذا وحذر الحرس الثوري الإيراني من أن التدخل الأمريكي في مضيق هرمز سيؤدي إلى تعقيد عملية إعادة فتحه تدريجيا. وقال الحرس الثوري في بيان إن العناصر الأجنبية لا تملك أي حق في الوجود أو التدخل في المنطقة أو في مضيق هرمز. وأضاف أن مغامرات الجيش الأمريكي وتدخله في تحديد مسارات الملاحة سيعرضان مصالح الدول المستفيدة من المضيق لخطر كبير.
1: يتواصل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وسط مؤشرات توضح انتقال واشنطن إلى سياسة ضغط جديدة تستهدف البنية التحتية الحيوية إلى جانب مواقع عسكرية في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز. وفي أحدث التطورات أعلن التلفزيون الإيراني توقف حركة القطارات على خط طهران مشهد بعد تعرض خطوط السكك الحديدية لهجوم قالت السلطات الإيرانية إنه أمريكي، كما أفادت وسائل إعلام إيرانية باستهداف جسر للسكك الحديدية في محافظة كلاستا على أحد خطوط النقل الاستراتيجية التي تربط بين إيران وآسيا الوسطى، ويستخدم أيضا في حركة الشحن بين إيران وروسيا والصين. وفي الخليج عاد مضيق هرمز إلى صدارة المشهد بعدما تبطأت حركة السفن بشكل ملحوظ عقب الضربات الأمريكية الجديدة والهجمات التي استهدفت سفنا تجارية قرب مضيق هرمز. وأظهرت بيانات تتبع الملاحة انخفاض عدد السفن العابرة فيما توقفت حركة ناقلات الغاز الطبيعي المسال. ويعد مضيق هرمز أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، إذ يمر عبره قرابة 20 مليون برميل نفط يومياً، أي ما يقارب ربع تجارة النفط العالمية المنقولة بحراً. كما يعبر المضيق معظم صادرات الغاز الطبيعي المسال القادمة من قطر والإمارات، ما يجعل أي اضطراب طويل الأمد فيه تهديداً مباشراً لأسواق الطاقة العالمية. وسعيا لتطويق التصعيد، ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي بحث مع نظيره العماني والتركي آخر التطورات في المنطقة وبالأخص الوضع المتعلق بمضيق هرمز. وأكد الوزراء ضرورة لجوء كل الأطراف إلى القنوات الدبلوماسية لتجنب التصعيد. إذن يتسع نطاق المواجهة بين واشنطن وطهران من الضربات العسكرية إلى استهداف البنية التحتية وخطوط النقل والتجارة في إطار ضغوط متصاعدة تهدد بإطالة أمد الأزمة وتزيد من المخاطر على حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية. سيرين حامدي، تريتي عربي.
0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد وأن تحديات جديدة تبرز أمام إسرائيل. وأضاف خلال مشاركته في حفل تخريج دورة عسكرية أن

0: إسرائيل تتابع هذه التحديات وتستعد لكل سيناريو وفق تعبيره. بدوره حذر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس من أن تل أبيب مستعدة لمهاجمة إيران مجددا وبقوة أكبر إذا لزم الأمر. وقال كاتس خلال احتفال عسكري إن الجيش جاهز وفي حال تأهب لاستئناف القتال مع إيران بهدف استعادة التفوق الجوي والضرب مجددا. وجاءت تصريحات كاتس في ظل تصعيد بين طهران وواشنطن. قال مسؤول أمريكي إن أول منطقة تجريبية سينسحب منها الجيش الإسرائيلي ستولى السيطرة عليها الجيش اللبناني وستحدد في غضون أيام. وأشار المسؤول إلى أن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية انتقلت إلى مرحلة تنفيذ إطار العمل، وأضاف أن العمل جار على وضع خرائط وتحديد مناطق تجريبية أخرى. حذرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل من أن الوضع جنوب البلاد لا يزال هشاً. وقالت اليونيفيل في بيان إنها زادت أنشطتها وعملياتها تدريجياً في مختلف أنحاء جنوب لبنان مع بدء عودة العائلات النازحة إلى قراها، وأكدت مواصلتها رصد التطورات ودعم المجتمعات المحلية بما في ذلك المساعدة في إصلاح الطرق المتضررة وغيرها من البنى التحتية. تزداد حدة الانقسام الداخلي في لبنان مع مرور أسبوعين على توقيع لبنان اتفاق الإطار مع إسرائيل. من جانبه وصف الوزير السابق وليد جنبلاط الاتفاق بأنه أحادي أملته إسرائيل على فريق لبناني يتمتع بخبرة محدودة في القانون على حد تعبيره.
1: مع مرور أسبوعين على توقيع لبنان اتفاق الإطار مع إسرائيل تزداد حدة الانقسام الداخلي بشأن الاتفاق. الوزير السابق وليد جنبلاط يصفه بأنه اتفاق أحادي أملته إسرائيل على فريق لبناني يتمتع بخبرة محدودة في القانون والدبلوماسية، فيما يؤكد الأمين العام لحزب الله أنه اتفاق لن يمر أي بند منه.
2: في نهاية المطاف هذا الاتفاق لن يمر منه أي بند ولن تستطيع أن تفعل شيئا، لن يملي أحد علينا حلولا، الحلول نناقشها معا ونتفق عليها معا، ولا حل إلا بالانسحاب الإسرائيلي مقابل انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني.
1: لبنان الرسمي الذي يتحضر لجولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل تعقد في العاصمة الإيطالية روما طالب الدولة الراعية للاتفاق بإلزام إسرائيل بتثبيت وقف إطلاق النار. الرئيس اللبناني وبعد أن تلقى دعوة رسمية لزيارة واشنطن شدد على ضرورة وقف القصف وأعمال التفجير والجرف التي تقوم بها القوات الإسرائيلية.
3: بعد مرور أسبوعين من اتفاق الإطار يبقى هذا الاتفاق الذي بأهميته الأولى أن الدولة اللبنانية التي قامت بالتوقيع عليه، أظن أنه بالطبع هو يعني قابل للتنفيذ لأن للبنان مصلحة عليا فيه، لأن للبنان لدي يعني نقطة أساسية وهي أنه يستطيع أن يستعيد سيادته على كامل الأراضي اللبنانية.
1: في ظل عدم التزام إسرائيل ببنود اتفاق الإطار وتشديد لبنان على ضرورة تنفيذ البنود الواردة فيه، يتخوف متابعون من انهيار الهدنة الهشة في جنوب لبنان.
4: يقول مصدر عسكري إن لدى إسرائيل أهدافا لم تحققها بعد في جنوب لبنان، ومنها الاستيلاء على مرتفعات علي الطاهر، فيما يشدد لبنان على وقف كامل لإطلاق النار لنجاح المفاوضات. وما بين اختلاف المقاربات لدى الجانبين وعودة التوتر الأمريكي الإيراني يزداد المشهد الميداني تعقيدا في الجنوب اللبناني. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
0: دعت منظمة العفو الدولية إلى التحقيق في 3 غارات إسرائيلية على جنوب لبنان باعتبارها جرائم حرب. وأكدت المنظمة في بيان ضرورة التحقيق في 3 غارات إسرائيلية شنت في مارس الماضي وأودت بحياة 24 مدنيا لبنانيا بينهم 12 طفلا، وقضت على عائلات بأكملها باعتبارها جرائم حرب. وأضافت المنظمة أن الأدلة التي جمعتها تشير إلى أن القوات الإسرائيلية انتهكت في الغارات 3 القانون الدولي الإنساني. نجا الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم من محاولة اغتيال إسرائيلية عصر الخميس إثر استهداف مركبة غرب مدينة غزة، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة. وأسفر القصف الصاروخي عن استشهاد محمد الفيومي مرافق الناطق باسم الحركة، ونقل القيادي المصاب رفقة مصابين آخرين إلى مجمع الشفاء الطبي لتلقي العلاج. وباستشهاد الفيومي يرتفع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة الخميس إلى 6، شملت مناطق خان يونس ودير البلح ومخيم النصيرات. أعلنت حركة حماس أن وفدها يواصل لقاءاته في القاهرة مع الوسطاء لاستكمال مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. وقال المستشار الإعلامي لرئيس الحركة طاهر النونو إن حماس تشدد على ضرورة زيادة المساعدات إلى القطاع واستكمال تطبيق المرحلة الأولى مع تسريع دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة المتوافق عليها. ولفت النونو إلى أن الاستعدادات الوطنية والحكومية قد استكملت في غزة لتنفيذ وتسهيل مهام التسليم والتسلم. أصيب 6 فلسطينيين بينهم 3 بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال محيط قرية المغير شمال شرق رام الله. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز خلال اقتحامها القرية واعتدت بالضرب على عدد من الشبان، مضيفة أن المصابين نقلوا إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله لتلقي العلاج. وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينتي نابلس والبيرة ومخيم نور شمس في طول كرم وبلدة حزمة شمال القدس، منفذة عمليات دهم وتفتيش. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن القمة 36 للناتو أظهرت مجددا الدور المحوري لتركيا في هيكل الأمن الدولي، فيما أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأجواء القمة وبالرئيس أردوغان.
5: لم تقتصر نتائج قمة الناتو 36 في أنقرة على قرارات الحلف الدفاعية، بل حملت أيضا رسائل سياسية عكست تنامي الدور التركي داخل الناتو، وفتحت الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقات مع واشنطن، وسط مؤشرات على تجاوز عدد من الملفات الخلافية التي ظلت عالقة بين البلدين لسنوات. حيث أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن قمة أنقرة أظهرت مجددا الدور المحوري لتركيا في منظومة الأمن الدولي، مشيرا إلى أن الرؤية الجديدة للناتو تهدف لتعزيز القدرات الدفاعية للحلف وضمان جاهزيته لمواجهة التحديات الجديدة. وأوضح أردوغان في منشور على منصة إنسوسيال التركية أن تركيا تعد من أقوى دول الناتو بفضل قدراتها العسكرية وموقعها الاستراتيجي وخبراتها الدبلوماسية وتطور صناعاتها الدفاعية، معربا عن أمله في أن يفضي لقاؤه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نتائج ملموسة خاصة في مجال الصناعات الدفاعية. وتأتي تصريحات أردوغان في وقت تشهد فيه العلاقات التركية الأمريكية تقاربا ملحوظا تجلى خلال قمة الناتو في أنقرة، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حضوره إلى القمة كان من أجل أردوغان وتركيا في خطوة عدت رسالة دعم واضحة لأنقرة، كما حظي تنظيم القمة بإشادة واسعة واعتبر نجاحا دبلوماسيا عزز مكانة تركيا داخل الحلف.
6: أود أن أشكر الرئيس أردوغان، فهو شخص رائع وقائد عظيم وصديق لي منذ سنوات طويلة.
5: لم تقتصر رسائل ترامب على الإشادة بأردوغان، إذ أعلن استعداد إدارته للمضي في بيع مقاتلات F-35 إلى تركيا رغم الاعتراضات الإسرائيلية، وتعهد بالعمل على رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على أنقرة بسبب منظومة S-400، بما يمهد لمعالجة أحد أبرز ملفات الخلاف بين البلدين. وفي ختام القمة أشاد الرئيس أردوغان بالأهمية التي أولاها ترامب للعلاقات التركية الأمريكية وللصداقة التي تجمعهما، فيما رأى مراقبون أن رسائل الرئيس الأمريكي ترامب بشأن حضوره القمة وصفقة F-35 ورفع العقوبات تمثل مكسبا دبلوماسيا لأنقرة وتعزز فرص الارتقاء بالعلاقات الأمريكية التركية إلى مرحلة جديدة.
0: هذا وأعلن قادة حلف شمال الأطلسي الناتو استثمار أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي في مشروع لإدماج الأقمار الصناعية التركية في المنظومة الفضائية المشتركة للحلفاء، فيما ستطور شركة أسيلسان للصناعات الدفاعية التركية شبكات أقمار صناعية من الجيل الجديد لتلبية حاجات حلف الناتو الرئيسية.
6: لا يتوقف الدور التركي وتأثيره بانتهاء قمة الناتو، بل يتواصل مع توجه أنقرة إلى تعزيز حضورها داخل منظومة الدفاع الفضائي لحلف شمال الأطلسي بعد إعلان مشاريع جديدة تجعل من قدراتها الفضائية ركناً أساسياً في البنية الفضائية المستقبلية للحلف. وخلال قمة الناتو التي استضافتها أنقرة جرى الإعلان عن استثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار ضمن مشروع لبناء منظومة أقمار صناعية مشتركة تعتمد على إدماج الأقمار العسكرية لعدد من الدول الأعضاء مع إسناد دور محوري للأقمار التركية وشبكات الاتصالات الفضائية التي تطورها شركات الصناعات الدفاعية التركية. وتشارك أنقرة في المشروع عبر تطوير القمرين MG2 وMG3 استناداً إلى القمر المحلي MG، بما يعزز قدرات الرصد عالي الدقة ويوفر تغطية أسرع للمناطق الحساسة بما يشمل الأزمات والحدود والتحركات العسكرية وعمليات الاستجابة للكوارث. كما أوكلت إلى شركة أسلسان مهمة تطوير شبكات اتصالات عسكرية عبر أقمار المدار الأرضي المنخفض إلى جانب أنظمة رادار للإنذار المبكر ضمن مشروع القبة الفولاذية، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة الاتصالات العسكرية وتعزيز قدرات الإنذار المبكر داخل الحلف. اختيار الشركات والمؤسسات التركية لتنفيذ هذه المشاريع يعكس الثقة المتزايدة بقدراتها الهندسية والتقنية، ويؤكد انتقال الصناعات الفضائية التركية من تلبية الاحتياجات الوطنية إلى المساهمة في مشاريع استراتيجية متعددة الجنسيات داخل حلف الناتو. وتأتي هذه الخطوات في وقت يوسع فيه الحلف استثماراته في القدرات الفضائية باعتبار الفضاء أحد أهم مجالات الأمن والدفاع، مع التركيز على تعزيز الاستخبارات والاتصالات وتتبع التهديدات الصاروخية عبر منظومة فضائية مشتركة. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
0: أعرب أو أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب إلقاء القبض على الخلية الإرهابية المسؤولة عن التفجيرات التي شهدتها العاصمة دمشق قبل يومين خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأضاف خطاب في منشور عبر منصة إكس أن السلطات ستكشف للرأي العام عن هويات أفراد الخلية وأدوارهم وارتباطاتهم عقب استكمال التحقيقات. هذا وأعلن قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي أن التحقيقات الأولية مع الخلية أظهرت أنها تتبع لتنظيم داعش الإرهابي. نفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية صحة أنباء متداولة بشأن تشغيل روسيا مركزا لوجستيا تجاريا في ميناء طرطوس غربي البلاد، مؤكدا أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة. وقالت الهيئة في بيان إن أي مشروعات أو اتفاقيات تتعلق بالموانئ والمنافذ السورية تعلن حصرا عبر القنوات الرسمية، ودعت إلى تحري الدقة واستسقاء المعلومات من مصادرها الرئيسية، محذرة من تداول الأخبار غير الموثوقة لما تسببه من تضليل للرأي العام. اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قرارا يقضي بإعادة كامل حقوق سوريا وامتيازاتها الرسمية بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وقال مندوب سوريا الدائم لدى المنظمة محمد كتوب إن المجلس التنفيذي

0: منظمة اعتمد وبالتوافق القرار الخاص بإعادة حقوق الجمهورية العربية السورية وامتيازاتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وأضاف أن القرار يمثل خطوة مهمة في مسار استعادة سوريا لدورها الكامل داخل المنظمة. وقع السودان ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو اتفاق شراكة يمتد لثلاث سنوات لتطوير الزراعة وتحسين سبل كسب العيش بتمويل يستهدف جمع استثمارات تتجاوز 600 مليون دولار لدعم القطاع الزراعي والحيواني. وقال وزير الزراعة السوداني إن الاتفاق سيمكن من إعادة بناء النظم الإنتاجية نافيا وجود مجاعة في السودان.
1: يمثل القطاع الزراعي حجر الزاوية للاقتصاد السوداني من خلال تحقيق التعافي الاقتصادي والحد من أزمة الغذاء في السودان. وللوصول إلى هذا الهدف وقعت الحكومة السودانية ومنظمة الفاو شراكة جديدة تستهدف تحسين الإنتاج الزراعي والحيواني بقيمة إجمالية تصل 600 مليون دولار خلال ثلاث سنوات.
2: ما نسعى إليه هو أولاً مسار لتقديم مساعدات طارئة وعاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لعودته إلى عجلة الإنتاج الغذائي والحيواني وتسيير الموارد المائية بشكل جيد، ثم بلورة الاحتياجات الكبرى للمدى الطويل في شكل برامج تمكن المانحين من المساهمة فيها والاستثمار فيها بشكل طويل.
1: وبلغ إنتاج السودان من الحبوب موسم 2025 5,200,000 طن بانخفاض قدره 22% عن العام الذي قبله جراء استمرار النزاع وصعوبات الوصول إلى الأراضي الزراعية.
3: الحكومة حاولت جاهدة إن هي يعني تقدم الكثير من المساعدات حتى في المناطق التي كانت واقعة تحت الحصار لميليشيات الدعم السريع، لكن الشواهد كلها تدل على أنه وكل التقارير تدل على أنه نحن نكفي ما ننتج ما يكفي من غذائنا ويفيض.
1: وتسعى الشراكة بين الفاو والسودان إلى تحسين سبل كسب العيش وتعزيز الأمن الغذائي بما يسهم في تقليل الاعتماد على المساعدات الإنسانية والانتقال تدريجيا نحو التعافي والتنمية المستدامة.
4: البرنامج الذي يمتد لثلاث سنوات ومن خلال التعاون المشترك سيمكننا من إعادة بناء النظم الإنتاجية واستعادة سبل العيش، كما أن هذا البرنامج يهدف إلى وضع خريطة استثمارية متكاملة لتلبية المتطلبات الأساسية وبناء مستقبل أكثر صمودا وقدرة على التعافي للسودانيين.
1: الاستثمار في الزراعة بحسب خبراء يمثل أحد أهم مفاتيح استقرار السودان نظرا لما يملكه من موارد كبيرة يمكن أن تسهم في توفير الغذاء وتحريك عجلة الاقتصاد.
5: تكتسب الشراكة بين الفاو والسودان أهمية كبيرة في ظل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي بسبب الحرب والنزوح وتراجع الإنتاج عبر دعم الأمن الغذائي وتقليل مخاطر الجوع، فضلا عن إعادة تأهيل القطاع الزراعي وتعزيز القدرة على الصمود. طارق التجاني، تلتي عربي، الخرطوم.
0: بعد أكثر من أربع سنوات على الحرب لم تعد آثارها محصورة على خطوط المواجهة أو المدن القريبة من الجبهة، بل أصبحت حاضرة بوضوح في قلب العاصمة الأوكرانية كييف. فمع تصاعد الهجمات الروسية في الآونة الأخيرة واسعة النطاق باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، باتت أحياء المدينة تظهر فيها تداعيات الحرب والقصف الروسي بصورة أوضح.
6: قد تبدو كييف مدينة أوروبية تعيش إيقاعها المعتاد، ازدحام في الشوارع ومقاه تستقبل روادها، ولكن ما أن تغادر قلب العاصمة حتى يتغير المشهد. مباني مدمرة وواجهات تحمل آثار الانفجارات وأحياء ما تزال شاهدة على تداعيات القصف، لتكشف وجها آخر لمدينة أصبحت الحرب جزءا من تفاصيلها اليومية.

0: بسبب الهجمات الروسية على العاصمة كييف ترصد الأضرار في جميع أحياء العاصمة، والضرر الأكبر يبدو واضحا في القطاع السكني في أكثر من 40 موقعا مختلفا. ونحن نعمل مع جهاز الشرطة على معالجة الأضرار وتقليصها على المواطنين.
1: الحياة في كييف لم تتوقف، لكن تداعيات الحرب باتت حاضرة في تفاصيلها اليومية. في هذا المكان يفترش الباعة الأرض لعرض بضائعهم وكسب قوت يومهم، بعدما حولت الصواريخ الروسية هذا السوق الشعبي إلى ركام.
2: لقد سمحت لنا السلطات بالعمل إلى جانب السوق بعد أن تدمر جراء القصف. سنعيد إحياء المنطقة، وشعبنا مجتهد ويحب العمل مهما كانت الظروف. نريد مواصلة العمل. مستوى البيع قل بعد أن احترق السوق، ولكن علينا المواصلة.
1: وفي ظل التصعيد الروسي الأخير، تشير بيانات إدارة مدينة كييف إلى أن الهجمات الروسية منذ بدء الغزو الشامل ألحقت أضرارا بنحو 3000 مبنى سكني في العاصمة وحدها، إضافة إلى مئات المنشآت العامة والخدمية. لا تروي المباني المدمرة قصة هجوم واحد، بل توثق سنوات من الحرب التي لا تزال تلقي بظلالها على حياة السكان، فيما تواصل ترك بصمتها على أحياء المدينة وشوارعها يوما بعد يوم. تائر عمرو، تيرتي عربي، كييف.
3: قدمت وكالة التعاون والتنسيق التركية تيكا شحنة جديدة من المساعدة الإنسانية للمناطق المتضررة بالزلزال في فنزويلا. وأوضحت الوكالة أن هذه الشحنة، وهي الثالثة من نوعها، شملت أو سلمت لسلطات ولاية لاغوايرا شمالي البلاد، وتضمنت خياما وأكياس نوم وأسرة ومستلزمات معيشية. من جانبه، جدد السفير التركي لدى كاراكاس أيدان كارمانولو التزام بلاده باستمرار الدعم الإنساني لفنزويلا، معلنا أن طائرتين إضافيتين محملتين بالمساعدات ستصلان إلى فنزويلا في 12 من يوليو الجاري. نذكر الآن بأبرز عناوين هذه النشرة. بعد انفجارات بعدة مدن إيرانية بينها بوشهر وبندر عباس، عرقجي يحذر واشنطن من أن أي مغامرة أو من أي مغامرة عسكرية أخرى. واشنطن تعلن قرب انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقة تجريبية لصالح الجيش اللبناني، وتؤكد إعداد خرائط لانسحابات أخرى. نجاة الناطق باسم حركة حماس من محاولة اغتيال إسرائيلية أسفرت عن استشهاد مرافقه وآخرين بغارات مكثفة على خان يونس ودير البلح ومخيم النصيرات. النشر انتهت، أعود وألقاكم على رأس الساعة.
4: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
5: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائعة؟
4: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
5: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
6: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم: صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3% ويحذر من انكماش اقتصادات الشرق الأوسط. ليبيا تبرم اتفاقية مع يو سي سي القطرية لاستكشاف النفط في حوض قدامس.

0: خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري، متوقعا أن تسجل المنطقة ثاني أسوأ أداء سنوي منذ مطلع القرن الحالي قبل أن تعاود النمو بوتيرة قوية في العام المقبل. كما راجع الصندوق توقعاته لنمو التضخم العالميين في ظل استمرار تداعيات التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة.
1: خفض متوال يجريه صندوق النقد الدولي لأفاق الاقتصاد العالمي واقتصادات المنطقة هذا العام، مع توقعات تشير إلى تسجيل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ثاني أسوأ أداء سنوي لهما منذ مطلع القرن الحالي بسبب تداعيات الحرب. فقد أظهر تقرير الصندوق عن آفاق الاقتصاد العالمي أن اقتصادات المنطقة ستنكمش بنصف في المئة هذا العام مقارنة مع تقديراته بنموها بواحد فاصل واحد في المئة في أبريل الماضي، لتنفرد المنطقة بذلك عالميا من حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي. كما بلغت المراجعات تراكمية لتوقعات النمو منذ أكتوبر الماضي 420 نقطة أساس في أكبر خفض تشهده المنطقة منذ سنوات باستثناء فترة وباء كورونا. في المقابل خفف صندوق النقد قتامة توقعاته بتقديرات تشير إلى عودة المنطقة إلى مسار النمو القوي العام المقبل، مدعومة بتعافي صادرات النفط واستئناف حركة التجارة عبر مضيق هرمز. وأظهر تقرير الصندوق قفزة في توقعاته لنمو اقتصادات المنطقة خلال عام 2027 إلى 7.3%، وهو أعلى معدل لها منذ عام 2004، مدعوماً بزيادة إنتاج النفط في دول الخليج. كما توقع الصندوق أن يسجل الاقتصاد السعودي نمواً 1.7% هذا العام قبل تسارعه إلى 5.5% العام المقبل. عالمياً خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الدولي خلال 2026 إلى 3% مقارنة مع 3.1% في تقديرات أبريل، بينما زاد توقعاته لعام 2027 إلى 3.4%، ما يعكس استمرار الضغوط على النشاط الاقتصادي على المدى القريب مقابل تحسن تدريجي في أفق النمو. كما رفع الصندوق توقعاته لمعدل التضخم العالمي إلى 4.7% خلال العام الجاري قبل أن يتراجع إلى 3.9% في العام التالي في ظل استمرار الضغوط على الأسعار. كذلك رفع الصندوق متوسط توقعاته لأسعار النفط إلى 89 دولاراً و30 سنتاً للبرميل هذا العام وإلى 78 دولاراً و70 سنتاً للبرميل العام المقبل، ما يعكس توقعاته ببقاء أسعار الطاقة عند مستويات أعلى من تقديراته السابقة. أمينة بن دحمان، تريتي عربي.
0: هذا الملف نناقشه مع ضيفنا من عمان الخبير الاقتصادي الأستاذ حسام عايش. أهلا بكم أستاذ حسام دائما معنا. بداية، كيف تقرؤون خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في ظل استمرار تداعيات التوترات الجيوسياسية والمخاوف المرتبطة بأسواق الطاقة؟
2: توقع يعني خفض صندوق النقد الدولي لتوقعات النمو ليس جديدا، فهو خفضها أيضا في القراءة السابقة من 3.3% إلى 3.1%، وها هو يخفضها إلى 3%. يرافقه في ذلك كل من البنك الدولي ومنظمة أوسيد ومؤسسات دولية أخرى مالية واقتصادية. في المجمل نعم، الأداء الاقتصادي العالمي لا شك أنه تأثر بالأحداث المستمرة في مضيق هرمز وهذه الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، وبالذات من جانب صدمة الطاقة وارتفاع أسعارها، من جانب اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، من جانب آخر ارتفاع كلف شحن وكلف ومخاطر التأمين أيضا، ناهيك عن ارتفاع أسعار الغاز والطاقة بشكل عام، وهو لا شك أنه يؤثر على الأداء الاقتصادي العالمي مصحوبا بالتداعيات المستمرة للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي في

0: العام الماضي، وما زال يفرض المزيد منها ويهدد أيضا بإضافة رسوم جمركية أخرى، ما يعني أن العالم يعيش في حالة عدم يقين، في ضبابية كاملة، في حتى أن البنوك المركزية حتى الآن لا تستطيع أن تحدد المسار الذي يفترض أن تذهب إليه فيما يتعلق بأسعار الفائدة، والنتيجة أن ذلك كله يؤدي إلى حالة من الفوضى تنعكس على معدلات النمو الاقتصادي.
1: إذن أستاذ حسام، في ظل هذه التوقعات السلبية المتكررة، هل تعتقدون أن الاقتصاد العالمي يدخل مرحلة من التباطؤ الممتد؟
0: يعني حسب توصيفات صندوق النقد الدولي فإن العام القادم يحمل بشرى أفضل من العام الحالي، لكن ذلك مشروطا باستقرار الأوضاع في منطقة الخليج ومضيق هرمز وعودة إمدادات الطاقة إلى طبيعتها واستمرار أداء الذكاء الاصطناعي وسلاسل التكنولوجيا والاستثمارات فيها، أعني الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا و ما يرافق ذلك من سواء أشباه الموصلات أو غيرها. وبالتالي التوقعات أن العالم اختبر في العام 26 كما يقول صندوق النقد الدولي ضغوطا اقتصادية كبيرة، لكنه أظهر يعني قدرة على امتصاص هذه الضغوط، وأن النتيجة أنه لم يذهب إلى الركود أو لم ينخفض إلى مستوى الركود، لكن زخم التعافي كان تباطأ، وبالتالي يرحل القسم الإيجابي فيما يتعلق من نتائج الاستثمارات الذكاء الاصطناعي وعودة النفط والطاقة إلى إمداداتها الاعتيادية لكي يكون نموا أفضل في العام 27، محذرا على أن توقعات معدل النمو للعام 27 عند 3.4% تقل عن المعدل الذي ساد في 24-25 عند 3.5%، أي أن العالم ما زال غير قادر حتى في ظروف أفضل أن يستعيد معدلات النمو السابقة للعام 26.
1: بخصوص الاقتصاد الأمريكي أستاذ حسام، الصندوق أبقى توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي عند 2.3% لعام 2026، لكنه خفض توقعاته لمنطقة اليورو إلى 0.9%. ما دلالات هذا التباين بين الاقتصادات الكبرى من وجهة نظركم؟
0: يعني لا شك أن الاقتصاد الأمريكي يعني وعلى وقع الاستثمارات الهائلة في الذكاء الاصطناعي التي تحرك هذا الاقتصاد ويراهن على استمرار دورها الإيجابي في تحفيز النمو الاقتصادي، يرافقه على الجانب الآخر من الأطلسي أن الدول الأوروبية تحت وطأة أو صدمة هذا الارتفاع في الطاقة، أيضا تحت صدمة الرسوم الجمركية و النزاعات المستمرة مع الصين بشأن الإغراق التجاري وغيره، وبالتالي كأن أوروبا تعيش أكثر من نزاع أو أكثر من تحدي يؤدي من بين أمور أخرى إلى استمرار مراوحة النمو الاقتصادي عند مستويات تقل عن 1%، فيما الولايات المتحدة ترى أنها قادرة وعلى وقع الأداء الاقتصادي والاستثمار الداخلي والرسوم الجمركية التي يفترض أن توفر إيرادات إضافية للحكومة الأمريكية، أنها قادرة على الاستمرار بمعدلات نمو عند تفوق 2%، 2.2%، 2.3%، لكن على كل الأحوال لم نرى حتى الآن الأثار السلبية لتداعيات الرسوم الجمركية أو أزمة الطاقة على الولايات المتحدة، وأعتقد أنه إذا لم يتحسن النمو في أجزاء العالم الرئيسية الأخرى مثل أوروبا والصين فإن الولايات المتحدة أيضا ستتأثر بتداعيات هذا النمو، حتى لو أن توقعات البنك صندوق النقد الدولي تذهب إلى أن هذه المعدلات ستظل ضمن حدود 2.2%.
1: بالنسبة لاقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، كيف يمكن تفسير أن هذه الاقتصادات نالت الحيز الأكبر من التوقعات السلبية في تقرير الصندوق؟
0: يعني هو علينا أن نميز بين دول آسيا الوسطى بشكل عام وبين دول الشرق الأوسط بصفة خاصة. في الحقيقة صحيح أن صندوق النقد الدولي يأخذهما معا يعني في توصيفه للمناطق الاقتصادية العالمية، لكن لا شك أن

منطقة الشرق الأوسط وبالذات عندما نتحدث عن المشرق العربي هو الأكثر تأثرا بتداعيات الحرب الإيرانية، وبالنتيجة فإن دولا يعني مهمة ومصدرة للطاقة كالكويت و

0: السعودية وإن كان عند معدل نمو 1.7% في جميع الأحوال دول المنطقة تأثرت باضطراب ارتفاع أسعار الطاقة من جهة كدول مستوردة وبخسارة إيرادات كانت متوقعة كدول مصدرة، ناهيك عن اضطراب سلاسل الإمداد، ارتفاع كلف الشحن والتأمين، وبالتالي هذا أثر على معدلات والنمو الاقتصادي وبالتالي على الأداء الاقتصادي في هذه الدول، وكانت النتيجة أنها الأكثر تأثراً بنتائج هذه الحرب وتداعيات.
1: أستاذ حسام، بعد سنوات من الأزمات المتتالية من جائحة كورونا إلى اضطرابات سلاسل الإمداد ثم التوترات الجيوسياسية التي لا تزال قائمة، إلى أي حد أصبحت اقتصادات الشرق الأوسط قادرة أكثر على امتصاص الصدمات؟
0: يعني الأمور قد تكون متباينة، لكن من الواضح أن اقتصادات الشرق الأوسط وتحت وقع أزمة كبيرة كمضيق هرمز كان هناك تباينات في تداعيات هذه الحرب وانعكاساتها على الدول، لكنها جميعا تأثرت. ما يعني أن التنويع الاقتصادي في الدول الخليجية لم يأخذ مداه حتى يعني بشكل الاقتصادي الحقيقي حتى الآن، والدول الأخرى ما زالت هشة تجاه الأحداث وارتفاع أسعار الطاقة وبالنتيجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأساسية، ناهيك عن عودة معدلات التضخم للارتفاع، وهذا يعني وصفة لبقاء أسعار الفائدة مرتفعة أو أن ترتفع مرة أخرى. ما يعني أن الدول في المنطقة اختبرت يعني ردات فعل مختلفة إلى حد ما، لكنها جميعها تأثرت، وبالذات تلك الدول التي تستورد الطاقة والسلع الأساسية، وأيضا تلك الدول التي تعاني من مديونية مرتفعة، وأيضا التي تعتمد على مصادر إيرادات تكاد تكون يعني رئيسية أو وحيدة كقطاع السياحة أو قطاع النفط أو غيره، وبالتالي تأثر جميع دول المنطقة بتداعيات هذه الحرب وإن كان ذلك بشكل متفاوت.
1: شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي الأستاذ حسام عايش، كنت معنا من عمان. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه قطر توسع استثماراتها في قطاع الطاقة الليبي.

من جديد أهلا بكم. وقعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اتفاقية جديدة للاستكشاف وتقاسم الانتاج في حوض قدامس مع مجموعة يو سي سي القطرية القابضة، في خطوة تستهدف استثمارات تقدر بنحو مليار دولار وزيادة انتاج النفط والغاز. ويستهدف المشروع زيادة إنتاج المنطقة إلى نحو 80,000 برميل يوميا من النفط مع استغلال الغاز المصاحب في توليد الكهرباء، على أن يتولى المستثمر تمويل المشروع بالكامل. ووفقا لما أعلنته يو سي سي، تقدر الاستثمارات الأولية لبرنامج التطوير بنحو مليار دولار، مرهونة باستكمال الدراسات الفنية واعتماد خطة التطوير النهائية. وتنتج ليبيا حاليا ما بين 1,400,000 و1,500,000 برميل يوميا في إطار خطة تستهدف زيادة الإنتاج إلى 2,000,000 برميل يوميا بحلول عام 2030. وتأتي الاتفاقية ضمن مساعي ليبيا لإحياء أنشطة الاستكشاف وجذب رؤوس الأموال الأجنبية بعد سنوات من تراجع الإنفاق الاستثماري، بما يعزز الإيرادات العامة التي يشكل قطاع الطاقة الليبي معظمها. ويعد حوض قدامس من أبرز الأحواض النفطية في البلاد، إذ يضم احتياطيات واعدة من النفط والغاز تمتد جيولوجيا إلى الجنوب.

0: الجزائر وتونس ما يمنحه أهمية خاصة في خطط التوسع الإنتاجي للدولة العضو في منظمة أوبك. للنقاش معنا من طرابلس الخبير الاقتصادي نائب رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد أبو بكر الطور، أهلا بكم أستاذ أبو بكر. بداية، كيف تقرؤون توقيع اتفاقية الاستكشاف وتقاسم الإنتاج مع شركة يو سي سي القابضة القطرية، وما الذي تعنيه اقتصاديا بالنسبة لليبيا؟
1: أولا في البداية أحييك أستاذي الفاضل وأحيي مشاهدينك الكرام وكافة المتابعين لهذه القناة. بالنسبة لهذه الاتفاقية التي تعتبر استكشاف بغرض الاستكشاف وتقاسم الانتاج الموقعة التي وقعت خلال هذا الشهر بين المؤسسة الوطنية للنفط وشريكها الاستراتيجي اللي هي المؤسسة الوطنية للاستثمار من جهة، وبين شركة يو سي سي القطرية التي تعتبر يعني لديها من الخبرة لكي تستفيد منها الدولة، لأن قطر لديها أعتقد يعني باع طويل في هذا الموضوع. أتمنى أنها تحمل هذه الاتفاقية أبعاد مالية وأبعاد اقتصادية مباشرة، وتدعم بشكل خاص يعني أهداف الدولة في رفع الإنتاج بالدرجة الأولى.
0: أستاذ أبو بكر، المشروع يستهدف أيضا وفق ما أعلن عنه استثمارات بنحو مليار دولار ورفع إنتاج المنطقة إلى 80,000 برميل يوميا. ما أهمية هذا الرقم بالنسبة لحجم الإنتاج الليبي الحالي وحجم الإيرادات المحتملة للدولة؟
1: أعتقد أن الاستفادة الرئيسية من هذا الموضوع هو تحمل المجموعة القطرية لتمويل هذا المشروع الذي يصل إلى حوالي 1,000,000 دولار. أعتقد أن هذا أول الأهداف، لأن الميزانية سوف تتحسن في ظل هذا الاستثمار من عدة جهات، من عدة فوائد، منها طبعا حتى على هامش هذه الاتفاقية سوف تكون هناك يعني نشاط أيضا تجاري ونشاط فني، ويستفيد منها أيضا حتى خبراء النفط الليبيين. أما الأثار المباشرة، أعتقد أن الأثار المباشرة في هذا الحقل يعتبر حجم استثمار جيد، ويعطي فكرة طيبة للاستثمار الأجنبي في ليبيا، مما يدل
0: تماماً.
1: على أن
0: أستاذ أبو بكر، قبل يعني الحديث أكثر عن الاستثمارات الأجنبية في ليبيا، تحدث عن نقطة مهمة وهي أن الاتفاقية تقوم على تمويل المستثمر المشروع بشكل كامل. ما الذي يعنيه ذلك اقتصاديا بالنسبة للحكومة الليبية؟ هل يخفف ذلك من الضغوط المحتملة على المالية العامة؟
1: نعم، في هذه الحالة أعتقد أن الدولة الليبية سوف تستفيد استفادة كبيرة جدا من خلال التمويل الأجنبي، لأن سوف يشجع بقية الاستثمارات الأجنبية للولوج إلى السوق الليبي بشكل جيد، نظرا لتوقف هذه الاستثمارات لفترة طويلة جدا، أثر التأثير مباشر على الخزينة العامة من خلال دعم القطاع النفطي. أما بالنسبة لي يعني ضخ استثمارات بحجم مليار دولار أمريكي، أعتقد أن والتي ستتولى الشركة القطرية المستثمرة تمويلها بالكامل، أعتقد أن يهدف تعطي المجال للدولة الليبية باستغلال الغاز المصاحب لهذا الموضوع، والتي تمثل يعني مصروفات كبيرة جدا لتوليد الطاقة، والذي يدخل كاهل الميزانية. أعتقد هذا واحد من الأهداف.
0: أبو بكر،
1: أيضا نجد أن رفع الإنتاج إلى 80,000 برميل، أعتقد أن هذا سيساعد كثيرا من خلال رفع الإنتاج إلى 80,000 برميل، والذي يمثل مثلا حتى بحسبة بسيطة يمثل 80,000 برميل في 70 دولار، أعتقد يوميا 5,600,000 من خلال السنة. أعتقد أن ستتمكن الدولة من الحصول على إيرادات تتجاوز 2 مليار دولار.
0: جميل.
1: وبالتالي
0: أستاذ أبو بكر،
1: أعتقد أن الموضوع
0: إذا ما نظرنا إلى هذه الاتفاقية، نعم، والاتفاقيات التي عقدت قبلها، اتفاقية قدامس أتت

0: بعد سلسلة اتفاقيات وقعتها ليبيا مع شركات طاقة عالمية بداية هذه السنة، هل يعكس ذلك تغيرا في نظرة المستثمرين الدوليين إلى قطاع النفط الليبي وإلى ليبيا بشكل عام؟
1: نعم، معظم المستثمرين الأجانب والشركات الأجنبية الكبرى تترقب هدوء الأوضاع الأمنية والأوضاع في ليبيا، نظرا لأن الحقيقة نظرا للإشكاليات أو المشاكل أو الحروب التي تأثرت بها أحداث الخليج وإيران، وأعتقد أن جميع التوجهات تتجه الآن نحو ليبيا بشكل كبير، لأن إمكانيات ليبيا من الاحتياطيات يكفيها لتغطية حتى المصاريف، كافة المصاريف أو الاستهلاكات الأوروبية. نجد أن أيضا بخصوص الفجوة، هناك سد الفجوة وهو شيء مهم جدا بالنسبة لي الوضع، الفجوة اللي موجودة في النفط العالمي. أيضا هناك منظمة الأوبك التي الحقيقة تمنح ليبيا أو لا تضعها في أسقف الإنتاج، نظرا للاحتياجات الضرورية لليبيا من خلال الأحداث الماضية منذ 15 سنة. فبالتالي يجب على الدولة الليبية الاستفادة من هذه الفرصة في رفع الإنتاج وللوصول إلى 2 مليون برميل يومي، والذي سوف يؤثر على الوضع الاقتصادي الليبي بشكل كبير، ويعفي الخزانة الليبية من مصاريف. وأيضا أحب أن ننوه من هذا المنبر، أو أعتقد أن لا بد أن هذه الاتفاقية يجب أن تكون تحت إشراف قانوني وإشراف جيد واستبعاد الفساد. نعم. الذي يعم في ليبيا. أعتقد أن يجب الحقيقة والاهتمام بمثل هذه المشاريع، والتي سوف تتبعها اتفاقيات أخرى.
0: شكرا لكم. ربما في يأتي دوركم هنا
1: الإنتاج النفطي.
0: نعم.
1: الليبي.
0: نائب رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد أبو بكر الطور، الخبير الاقتصادي أيضا كنت معنا من طرابلس، شكرا جزيلا لك.

0: توقعت شركة سامسونج الكورية للإلكترونيات تحقيق قفزة قوية في أرباحها التشغيلية خلال الربع الثاني من العام، تقارب 20 ضعفا مقارنة بالعام السابق. وتمثل الأرباح المتوقعة أكثر من إجمالي أرباح الشركة على مدى السنوات الثلاث الماضية.
1: قفزة هائلة متوقعة في الأرباح التشغيلية لشركة سامسونج للإلكترونيات، قد تصل إلى 19 ضعفا في الربع الثاني مقارنة بالعام السابق، لتتجاوز أرباحها على مدار السنوات الثلاث الماضية، مستفيدة من طفرة الذكاء الصناعي التي أدت إلى رفع أسعار رقائق الذاكرة. وقدرت الشركة أرباحها التشغيلية للفترة بين إبريل ويونيو بأكثر من 58 مليار دولار، فيما كانت الشركة قد سجلت أرباحاً تجاوزت 3 مليارات دولار في نفس الفترة من العام السابق. وعلى صعيد الإيرادات المتوقعة، فمن المرجح أن ترتفع إيرادات عملاقة التكنولوجيا الكورية 129% لتصل إلى نحو 112 مليار دولار مقارنة بالعام السابق. وواصلت أسعار الذاكرة ارتفاعها مع توسع نطاق الإنفاق على الذكاء الصناعي ليشمل منتجات DREM وناند التقليدية، بالإضافة إلى ذاكرة النطاق الترددي العالي HBM. وقد حققت سامسونج هذا الارتفاع الكبير في الأرباح رغم تخصيصها مبالغ مالية لمنح مكافآت سخية للعاملين في قطاع أشباه الموصلات، وذلك بموجب اتفاقية الأجور المبرمة في مايو والتي ربطت رواتبهم بالأرباح التشغيلية. من المتوقع أن يتراوح متوسط هامش الربح التشغيلي لشركات صناعة الرقائق الثلاث الكبرى بين 75 و80% في الربع الثاني من العام الحالي، وفقا لشركة أبحاث السوق.

0: كاونتر بوينت، حسان محمد، تغطى عربي.
1: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد. يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا

بعد انفجارات في مدن إيرانية بينها بوشهر وبندر عباس، عرقجي يحذر واشنطن من أي مغامرة عسكرية أخرى. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتا عربي في إسطنبول، معكم فيها أسماء الحاج وفي بقية عناوينها. واشنطن تعلن قرب انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقة تجريبية لصالح الجيش اللبناني، وتؤكد إعداد خرائط لانسحابات أخرى. نجاة الناطق باسم حركة حماس من محاولة اغتيال إسرائيلية أسفرت عن استشهاد مرافقه وآخرين بغارات مكثفة على خان يونس ودير البلح ومخيم النصيرات.

0: أفادت وكالة مهر الإيرانية بسماع دوي انفجارات متزامنة في عدة مدن إيرانية من بينها سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد. وأوضحت الوكالة أن 6 انفجارات وقعت في مدينتي بوشهر وشاغداك وثلاث أخرى في مدينة كنارك بالتزامن مع انفجارات مماثلة في مدينة بندر عباس جنوب البلاد، مشيرة إلى أن هذه الانفجارات نجمت عن هجمات أمريكية جديدة. هذا وأدان وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي خلال اتصال هاتفي برئيس الأركان الباكستاني عاصم منير الهجمات الأمريكية التي استهدفت مناطق مختلفة في إيران. وقال عرقجي وفق بيان صادر عن الخارجية الإيرانية إن هذه الهجمات انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة ولمذكرة التفاهم التي جرى التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران من أجل وقف إطلاق النار. وأكد عرقجي أن القوات المسلحة الإيرانية سترد على أي هجمات أمريكية تستهدف بلاده. إلى ذلك قال مسؤول أمريكي إن واشنطن لا تزال ملتزمة بإيجاد حل مع إيران وفق ما نقلت وكالة رويترز. وأضاف المسؤول أن المحادثات الفنية مستمرة، وذلك عقب هجمات شنتها القوات الأمريكية في اليومين الماضيين إثر استهداف إيران لناقلة في مضيق هرمز. في المقابل نفى الجيش الأمريكي صحة ما وصفه بمزاعم إيرانية بشأن تحكم طهران بمسارات العبور في مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية ساعدت منذ مايو الماضي في تسهيل عبور أكثر من 800 سفينة تجارية و380 مليون برميل من النفط الخام عبر الممر الدولي. هذا وحذر الحرس الثوري الإيراني من أن التدخل الأمريكي في مضيق هرمز سيؤدي إلى تعقيد عملية إعادة فتحه تدريجيا. وقال الحرس الثوري في بيان إن العناصر الأجنبية لا تملك أي حق في الوجود أو التدخل في المنطقة أو في مضيق هرمز. وأضاف أن مغامرات الجيش الأمريكي وتدخله في تحديد مسارات الملاحة سيعرضان مصالح الدول المستفيدة من المضيق لخطر كبير.
1: يتواصل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وسط مؤشرات توضح انتقال واشنطن إلى سياسة ضغط جديدة تستهدف البنية التحتية الحيوية إلى جانب مواقع عسكرية في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز. وفي أحدث التطورات أعلن التلفزيون الإيراني توقف حركة القطارات على خط طهران مشهد بعد تعرض خطوط السكك الحديدية لهجوم قالت السلطات الإيرانية إنه أمريكي، كما أفادت وسائل إعلام إيرانية باستهداف جسر للسكك الحديدية في محافظة كلاستا على أحد خطوط النقل الاستراتيجية التي تربط بين إيران وآسيا الوسطى، ويستخدم أيضا في حركة الشحن بين إيران وروسيا والصين. وفي الخليج عاد مضيق هرمز إلى صدارة المشهد بعدما تبطأت حركة السفن بشكل ملحوظ عقب الضربات الأمريكية الجديدة والهجمات التي استهدفت سفنا تجارية قرب مضيق هرمز. وأظهرت بيانات تتبع الملاحة انخفاض عدد السفن العابرة فيما توقفت حركة ناقلات الغاز الطبيعي المسال. ويعد مضيق هرمز أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، إذ يمر عبره قرابة 20 مليون برميل نفط يومياً، أي ما يقارب ربع تجارة النفط العالمية المنقولة بحراً. كما يعبر المضيق معظم صادرات الغاز الطبيعي المسال القادمة من قطر والإمارات، ما يجعل أي اضطراب طويل الأمد فيه تهديداً مباشراً لأسواق الطاقة العالمية. وسعيا لتطويق التصعيد، ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي بحث مع نظيره العماني والتركي آخر التطورات في المنطقة وبالأخص الوضع المتعلق بمضيق هرمز. وأكد الوزراء ضرورة لجوء كل الأطراف إلى القنوات الدبلوماسية لتجنب التصعيد. إذن يتسع نطاق المواجهة بين واشنطن وطهران من الضربات العسكرية إلى استهداف البنية التحتية وخطوط النقل والتجارة في إطار ضغوط متصاعدة تهدد بإطالة أمد الأزمة وتزيد من المخاطر على حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية. سيرين حامدي، تريتي عربي.
0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد، وأن تحديات جديدة تبرز أمام إسرائيل. وأضاف خلال مشاركته في حفل تخريج دورة عسكرية أن إسرائيل تتابع هذه التحديات وتستعد لكل سيناريو وفق تعبيره. بدوره حذر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس من أن تل أبيب مستعدة لمهاجمة إيران مجددا وبقوة أكبر إذا لزم الأمر. وقال كاتس خلال احتفال عسكري إن الجيش جاهز وفي حال تأهب لاستئناف القتال مع إيران بهدف استعادة التفوق الجوي والضرب مجددا. وجاءت تصريحات كاتس في ظل تصعيد بين طهران وواشنطن.

0: واشنطن. قال مسؤول أمريكي إن أول منطقة تجريبية سينسحب منها الجيش الإسرائيلي ليتولى السيطرة الجيش اللبناني عليها ستحدد في غضون أيام. وأشار المسؤول إلى أن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية انتقلت إلى مرحلة تنفيذ إطار العمل، وأضاف أن العمل جار على وضع خرائط وتحديد مناطق تجريبية أخرى. حذرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل من أن الوضع جنوب البلاد لا يزال هشاً. وقالت اليونيفيل في بيان إنها زادت أنشطتها وعملياتها تدريجياً في مختلف أنحاء جنوب لبنان مع بدء عودة العائلات النازحة إلى قراها، وأكدت مواصلة رصد التطورات ودعم المجتمعات المحلية بما في ذلك المساعدة في إصلاح الطرق المتضررة وغيرها من البنى التحتية. تزداد حدة الانقسام الداخلي في لبنان مع مرور أسبوعين على توقيع لبنان اتفاق الإطار مع إسرائيل. من جانبه وصف الوزير السابق وليد جنبلاط الاتفاق بأنه أحادي أملته إسرائيل على فريق لبناني يتمتع بخبرة محدودة في القانون على حد تعبيره.
1: مع مرور أسبوعين على توقيع لبنان اتفاق الإطار مع إسرائيل تزداد حدة الانقسام الداخلي بشأن الاتفاق. الوزير السابق وليد جنبلاط يصفه بأنه اتفاق أحادي أملته إسرائيل على فريق لبناني يتمتع بخبرة محدودة في القانون والدبلوماسية، فيما يؤكد الأمين العام لحزب الله أنه اتفاق لن يمر أي بند منه.
2: في نهاية المطاف هذا الاتفاق لن يمر منه أي بند، ولن تستطيع أن تفعل شيئا، لن يملي أحد علينا حلولا. الحلول نناقشها معا ونتفق عليها معا، ولا حل إلا بالانسحاب الإسرائيلي مقابل انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني.
1: لبنان الرسمي الذي يتحضر لجولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل تعقد في العاصمة الإيطالية روما طالب الدولة الراعية للاتفاق بإلزام إسرائيل بتثبيت وقف إطلاق النار. الرئيس اللبناني وبعد أن تلقى دعوة رسمية لزيارة واشنطن شدد على ضرورة وقف القصف وأعمال التفجير والجرف التي تقوم بها القوات الإسرائيلية.
3: بعد مرور أسبوعين من اتفاق الإطار يبقى هذا الاتفاق الذي بأهميته الأولى أن الدولة اللبنانية التي قامت بالتوقيع عليه، أظن أنه بالطبع هو يعني قابل للتنفيذ لأن للبنان مصلحة عليا فيه، لأن للبنان لدي يعني نقطة أساسية وهي أنه يستطيع أن يستعيد سيادته على كامل الأراضي اللبنانية.
1: في ظل عدم التزام إسرائيل ببنود اتفاق الإطار وتشديد لبنان على ضرورة تنفيذ البنود الواردة فيه، يتخوف متابعون من انهيار الهدنة الهشة في جنوب لبنان.
4: يقول مصدر عسكري إن لدى إسرائيل أهدافا لم تحققها بعد في جنوب لبنان، ومنها الاستيلاء على مرتفعات علي الطاهر، فيما يشدد لبنان على وقف كامل لإطلاق النار لنجاح المفاوضات. وما بين اختلاف المقاربات لدى الجانبين وعودة التوتر الأمريكي الإيراني يزداد المشهد الميداني تعقيدا في الجنوب اللبناني. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
0: دعت منظمة العفو الدولية إلى التحقيق في 3 غارات إسرائيلية على جنوب لبنان باعتبارها جرائم حرب. وأكدت المنظمة في بيان ضرورة التحقيق في 3 غارات إسرائيلية شنت في مارس الماضي وأودت بحياة 24 مدنيا لبنانيا بينهم 12 طفلا، وقضت على عائلات بأكملها باعتبارها جرائم حرب. وأضافت المنظمة أن الأدلة التي جمعتها تشير إلى أن القوات الإسرائيلية انتهكت في الغارات 3 القانون الدولي الإنساني. نجا الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم من محاولة اغتيال إسرائيلي عصر الخميس إثر استهداف مركبة غرب مدينة غزة حسب ما

0: نشر إعلام إسرائيلي. وأضافت المصادر أن القصف أسفر عن إصابة قاسم بجروح خطيرة وعن استشهاد محمد الفيومي مرافق الناطق باسم الحركة. ونقل القيادي المصاب رفقة مصابين آخرين إلى مجمع الشفاء الطبي لتلقي العلاج. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة شمال قطاع غزة ووسطه وجنوبه أمس الخميس. وقالت مصادر طبية إن فلسطينيين استشهدا وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منازل في منطقة البطن السمين جنوب خان يونس، كما استشهد فلسطيني باستهداف قوات الاحتلال خيمة نازحين في مخيم النصيرات، واستشهد طفل برصاص جيش الاحتلال شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، فيما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بقصف مركبة مدنية في حي الرمال غربي مدينة غزة. يواصل وفد حركة حماس لقاءاته في القاهرة مع الوسطاء لاستكمال مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. وقال المستشار الإعلامي لرئيس الحركة طاهر النونو إن حماس تشدد على ضرورة زيادة المساعدات إلى القطاع واستكمال تطبيق المرحلة الأولى مع تسريع دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة المتوافق عليها. ولفت النونو إلى أن الاستعدادات الوطنية والحكومية قد استكملت في غزة للتنفيذ وتسهيل مهام التسليم والتسلم. أصيب 6 فلسطينيين بينهم 3 بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال محيط قرية المغير شمال شرق رام الله. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز خلال اقتحامها القرية واعتدت بالضرب على عدد من الشبان، مضيفة أن المصابين نقلوا إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله لتلقي العلاج. وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينتي نابلس والبيري ومخيم نور شمس في طول كرم وبلدة حزمة شمال القدس منفذة عملية دهم وتفتيش. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن القمة 36 للناتو أظهرت مجددا الدور المحوري لتركيا في هيكل الأمن الدولي، فيما أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأجواء القمة وبالرئيس أردوغان.
1: لم تقتصر نتائج قمة الناتو 36 في أنقرة على قرارات الحلف الدفاعية، بل حملت أيضا رسائل سياسية عكست تنامي الدور التركي داخل الناتو وفتحت الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقات مع واشنطن، وسط مؤشرات على تجاوز عدد من الملفات الخلافية التي ظلت عالقة بين البلدين لسنوات. حيث أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن قمة أنقرة أظهرت مجددا الدور المحوري لتركيا في منظومة الأمن الدولي، مشيرا إلى أن الرؤية الجديدة للناتو تهدف لتعزيز القدرات الدفاعية للحلف وضمان جاهزيته لمواجهة التحديات الجديدة. وأوضح أردوغان في منشور على منصة إنسوسيال التركية أن تركيا تعد من أقوى دول الناتو بفضل قدراتها العسكرية وموقعها الاستراتيجي وخبراتها الدبلوماسية وتطور صناعاتها الدفاعية، معربا عن أمله في أن يفضي لقاؤه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نتائج ملموسة خاصة في مجال الصناعات الدفاعية. وتأتي تصريحات أردوغان في وقت تشهد فيه العلاقات التركية الأمريكية تقاربا ملحوظا تجلى خلال قمة الناتو في أنقرة، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حضوره إلى القمة كان من أجل أردوغان وتركيا في خطوة عدت رسالة دعم واضحة لأنقرة، كما حظي تنظيم القمة بإشادة واسعة واعتبر نجاحا دبلوماسيا عزز مكانة تركيا داخل الحلف.
2: أود أن أشكر الرئيس أردوغان، فهو شخص رائع وقائد عظيم وصديق لي منذ سنوات طويلة.
1: لم تقتصر رسائل ترامب على الإشادة بأردوغان، إذ أعلن استعداد إدارته للمضي في بيع مقاتلات F-35 إلى تركيا رغم الاعتراضات الإسرائيلية، وتعهد بالعمل على رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على أنقرة بسبب منظومة S-400، بما يمهد لمعالجة أحد أبرز ملفات الخلاف بين البلدين. وفي ختام القمة أشاد الرئيس أردوغان بالأهمية التي أولاها ترامب للعلاقات التركية الأمريكية وللصداقة التي تجمعهما، فيما رأى مراقبون أن رسائل الرئيس الأمريكي ترامب بشأن حضوره القمة وصفقة F-35 ورفع العقوبات تمثل مكسبا دبلوماسيا لأنقرة وتعزز فرص الارتقاء بالعلاقات الأمريكية التركية إلى مرحلة جديدة.
0: هذا وأعلن قادة حلف شمال الأطلسي الناتو استثمار أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي في مشروع لإدماج الأقمار الصناعية التركية في المنظومة الفضائية المشتركة للحلفاء، فيما ستطور شركة آسلسان للصناعات الدفاعية التركية شبكات أقمار صناعية من الجيل الجديد لتلبية حاجات حلف الناتو الرئيسية.
2: لا يتوقف الدور التركي وتأثيره بانتهاء قمة الناتو، بل يتواصل مع توجه أنقرة إلى تعزيز حضورها داخل منظومة الدفاع الفضائي لحلف شمال الأطلسي بعد إعلان مشاريع جديدة تجعل من قدراتها الفضائية ركناً أساسياً في البنية الفضائية المستقبلية للحلف. وخلال قمة الناتو التي استضافتها أنقرة جرى الإعلان عن استثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار ضمن مشروع لبناء منظومة أقمار صناعية مشتركة تعتمد على إدماج الأقمار العسكرية لعدد من الدول الأعضاء مع إسناد دور محوري للأقمار التركية وشبكات الاتصالات الفضائية التي تطورها شركات الصناعات الدفاعية التركية. وتشارك أنقرة في المشروع عبر تطوير القمرين MG2 وMG3 استناداً إلى القمر المحلي MG، بما يعزز قدرات الرصد عالي الدقة ويوفر تغطية أسرع للمناطق الحساسة بما يشمل الأزمات والحدود والتحركات العسكرية وعمليات الاستجابة للكوارث. كما أوكلت إلى شركة آسلسان مهمة تطوير شبكات اتصالات عسكرية عبر أقمار المدار الأرضي المنخفض إلى جانب أنظمة رادار للإنذار المبكر ضمن مشروع القبة الفولاذية، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة الاتصالات العسكرية وتعزيز قدرات الإنذار المبكر داخل الحلف. اختيار الشركات والمؤسسات التركية لتنفيذ هذه المشاريع يعكس الثقة المتزايدة بقدراتها الهندسية والتقنية، ويؤكد انتقال الصناعات الفضائية التركية من تلبية الاحتياجات الوطنية إلى المساهمة في مشاريع استراتيجية متعددة الجنسيات داخل حلف الناتو. وتأتي هذه الخطوات في وقت يوسع فيه الحلف استثماراته في القدرات الفضائية باعتبار الفضاء أحد أهم مجالات الأمن والدفاع، مع التركيز على تعزيز الاستخبارات والاتصالات وتتبع التهديدات الصاروخية عبر منظومة فضائية مشتركة. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
0: أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب إلقاء القبض على الخلية الإرهابية المسؤولة عن التفجيرات التي شهدتها العاصمة دمشق قبل يومين خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأضاف خطاب في منشور عبر منصة إكس أن السلطات ستكشف للرأي العام عن هويات أفراد الخلية وأدوارهم وارتباطاتهم عقب استكمال التحقيقات. هذا وأعلن قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي أن التحقيقات الأولية مع الخلية أظهرت أنها تتبع لتنظيم داعش الإرهابي. نفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية صحة أنباء متداولة بشأن تشغيل روسيا مركزاً لوجستياً تجارياً في ميناء طرطوس غربي البلاد، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة. وقالت الهيئة في بيان إن أي مشروعات أو اتفاقيات تتعلق بالموانئ والمنافذ السورية تعلن حصراً عبر القنوات الرسمية، ودعت إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، محذرة من تداول الأخبار غير الموثوقة لما تسببه من تضليل للرأي العام. اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قراراً يقضي بإعادة كامل حقوق سوريا وامتيازاتها الرسمية بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وقال مندوب سوريا الدائم لدى المنظمة محمد كتوب إن المجلس التنفيذي للمنظمة اعتمد وبالتوافق

0: القرار الخاص بإعادة حقوق الجمهورية العربية السورية وامتيازاتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وأضاف كتوب أن القرار يمثل خطوة مهمة في مسار استعادة سوريا لدورها الكامل داخل المنظمة. وقع السودان ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو اتفاق شراكة يمتد لثلاث سنوات لتطوير الزراعة وتحسين سبل كسب العيش بتمويل يستهدف جمع استثمارات تتجاوز 600 مليون دولار لدعم القطاع الزراعي والحيواني. وقال وزير الزراعة السوداني إن الاتفاق سيمكن من إعادة بناء النظم الإنتاجية نافيا وجود مجاعة في السودان.
1: يمثل القطاع الزراعي حجر الزاوية للاقتصاد السوداني من خلال تحقيق التعافي الاقتصادي والحد من أزمة الغذاء في السودان. وللوصول إلى هذا الهدف وقعت الحكومة السودانية ومنظمة الفاو شراكة جديدة تستهدف تحسين الإنتاج الزراعي والحيواني بقيمة إجمالية تصل 600 مليون دولار خلال ثلاث سنوات.
2: ما نسعى إليه هو أولا مسار لتقديم مساعدات طارئة وعاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لعودته إلى عجلة الإنتاج الغذائي والحيواني وتسيير الموارد المائية بشكل جيد، ثم بلورة الاحتياجات الكبرى للمدى الطويل في شكل برامج تمكن المانحين من المساهمة فيها والاستثمار فيها بشكل طويل.
1: وبلغ إنتاج السودان من الحبوب موسم 2025 5,200,000 طن بانخفاض قدره 22% عن العام الذي قبله جراء استمرار النزاع وصعوبات الوصول إلى الأراضي الزراعية.
3: الحكومة حاولت جاهدة إن هي يعني تقدم الكثير من المساعدات حتى في المناطق التي كانت واقعة تحت الحصار لميليشيات الدعم السريع، لكن الشواهد كلها تدل على أنه وكل التقارير تدل عليه أنه نحن نكفي ما ننتج ما يكفي من غذائنا ويفيض.
1: وتسعى الشراكة بين الفاو والسودان إلى تحسين سبل كسب العيش وتعزيز الأمن الغذائي بما يسهم في تقليل الاعتماد على المساعدات الإنسانية والانتقال تدريجيا نحو التعافي والتنمية المستدامة.
4: البرنامج الذي يمتد لثلاث سنوات ومن خلال التعاون المشترك سيمكننا من إعادة بناء النظم الإنتاجية واستعادة سبل العيش، كما أن هذا البرنامج يهدف إلى وضع خريطة استثمارية متكاملة لتلبية المتطلبات الأساسية وبناء مستقبل أكثر صمودا وقدرة على التعافي للسودانيين.
1: الاستثمار في الزراعة بحسب خبراء يمثل أحد أهم مفاتيح استقرار السودان نظرا لما يملكه من موارد كبيرة يمكن أن تسهم في توفير الغذاء وتحريك عجلة الاقتصاد.
5: تكتسب الشراكة بين الفاو والسودان أهمية كبيرة في ظل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي بسبب الحرب والنزوح وتراجع الإنتاج عبر دعم الأمن الغذائي وتقليل مخاطر الجوع، فضلا عن إعادة تأهيل القطاع الزراعي وتعزيز القدرة على الصمود. طارق التجاني، تيرتي عربي، الخرطوم.
0: مع تصاعد الهجمات الروسية في الآونة الأخيرة واسعة النطاق باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، باتت أحياء المدينة تظهر فيها تداعيات الحرب والقصف الروسي بصورة أوضح.
6: قد تبدو كييف مدينة أوروبية تعيش إيقاعها المعتاد، ازدحام في الشوارع ومقاه تستقبل روادها، ولكن ما أن تغادر قلب العاصمة حتى يتغير المشهد. مباني مدمرة وواجهات تحمل آثار الانفجارات وأحياء ما تزال شاهدة على تداعيات القصف، لتكشف وجها آخر لمدينة أصبحت الحرب جزءا من تفاصيلها اليومية.
7: بسبب الهجمات الروسية على العاصمة كييف ترصد الأضرار في جميع أحياء العاصمة، والضرر الأكبر يبدو واضحا في القطاع السكني في أكثر من 40 موقعا مختلفا.

0: ونحن نعمل مع جهاز الشرطة على معالجة الأضرار وتقليصها على المواطنين.
1: الحياة في كييف لم تتوقف، لكن تداعيات الحرب باتت حاضرة في تفاصيلها اليومية. في هذا المكان يفترش الباعة الأرض لعرض بضائعهم وكسب قوت يومهم، بعدما حولت الصواريخ الروسية هذا السوق الشعبي إلى ركام.
2: لقد سمحت لنا السلطات بالعمل إلى جانب السوق بعد أن تدمر جراء القصف. سنعيد إحياء المنطقة، وشعبنا مجتهد ويحب العمل مهما كانت الظروف. نريد مواصلة العمل. مستوى البيع قل بعد أن احترق السوق، ولكن علينا المواصلة.
1: وفي ظل التصعيد الروسي الأخير، تشير بيانات إدارة مدينة كييف إلى أن الهجمات الروسية منذ بدء الغزو الشامل ألحقت أضراراً بنحو 3000 مبنى سكني في العاصمة وحدها، إضافة إلى مئات المنشآت العامة والخدمية. لا تروي المباني المدمرة قصة هجوم واحد، بل توثق سنوات من الحرب التي لا تزال تلقي بظلالها على حياة السكان، فيما تواصل ترك بصمتها على أحياء المدينة وشوارعها يوما بعد يوم. تائر عمرو، تيرتي عربي، كييف.
3: نذكر الآن بأبرز عناوين هذه النشرة. بعد انفجارات بعدة مدن إيرانية بينها بوشهر وبندر عباس، عرقجي يحذر واشنطن من أي مغامرة عسكرية أخرى. واشنطن تعلن قرب انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقة تجريبية لصالح الجيش اللبناني، وتؤكد إعداد خرائط لانسحابات أخرى. نجاة الناطق باسم حركة حماس من محاولة اغتيال إسرائيلية أسفرت عن استشهاد مرافقه وآخرين بغارات مكثفة على خان يونس ودير البلح ومخيم النصيرات. ختام النشرة، تحية لكم وإلى اللقاء.
4: في عالم تتسارع فيه الأحداث، نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

هل فكرتم يوماً في هذا الكون الذي نعيش فيه؟ ما الذي لا يمكننا أن نعيش بدونه؟ الماء والهواء والطعام، عائلتكم وأصدقاؤكم، المدينة التي تعيشون فيها، وبالتأكيد مسكنكم، كلها أمور ضرورية، ولكن انتبهوا، فربما تخسرون كل شيء دفعة واحدة.

0: قبل 4 مليارات عام وقبل أن يكون الإنسان، كان عالمنا جحيماً بكل ما في الكلمة من معنى. كان كرة مظلمة من سحب الغبار الحارة لا يمكن للعين أن تبصر فيها شيئاً. ثم حدث أمر لم يسبق له مثيل في أي مكان آخر، وتغير كل شيء.
1: معجزة تحققت في هذا الجحيم، وليس في كوكب آخر في هذا الكون. إنها الحياة.
0: في البداية جاءت المياه من جهة لا نعلمها، ربما كانت من نيزك سماوي أو من مركز الأرض. ثم تشكلت في أعماق المحيطات كائنات حية من وحيدات الخلية، والتي لا نملك حتى الآن معلومات حاسمة في كيفية تشكلها. لكن هذه الكائنات الصغيرة تكاثرت حتى بدأت بإنتاج الأكسجين قبل 3 مليارات و500 مليون عام، ما هيأ فرصة الحياة لكائنات حية أكبر من النباتات والحيوانات المختلفة.
1: كنا آخر القادمين إلى الحياة، لأننا نحن البشر نستطيع أن نعيش فقط حين يتوفر الماء الذي نشرب والهواء الذي نتنفس والحيوانات الأقل وحشية منا.
0: هذه الكرة الزرقاء الصغيرة هي التي منحتنا كل ما يلزمنا للحياة، وكانت هناك وظيفة أكثر أهمية تنتظر منا تحقيقها.
1: إنها مهمة البقاء. كان ينبغي أن نكون مستعدين دوماً للحفاظ على حياتنا باعتبارها معجزة الكون. فالطبيعة لم تكن كريمة معنا في كل حين، بل كانت شديدة الخطورة.
0: هنا واحدة من أولى المستوطنات العملاقة في العالم، جاتال هويوك. في الألفية 1700 قبل الميلاد يعتقد أنه كان يعيش هنا قرابة 8000 شخص. قد يكون الرقم ضئيلاً عند مقارنته بالمدن الحديثة، لكن لم يوجد حتى ذلك التاريخ مجتمع آخر معروف بهذا العدد من السكان. ومثل هذا العدد من السكان يعني في الوقت ذاته التضحية.
2: تظهر نتائج الحفريات الأخيرة في جاتال هويوك أن مجتمعاً مزدحماً كان يعيش في مساحة ضيقة للغاية، أي كان سكان جاتال هويوك يفضلون العيش في مساحات صغيرة ببناء مساكن جديدة فوق القديمة.
0: كانت جاتال هويوك تتشكل من أحياء ليس فيها شوارع، فقد تأسست المنازل بشكل متصل بعضها ببعض ليكون المكان الوحيد الصالح للمسير هو أسطح المنازل الأخرى. المنفذ الوحيد من البيوت للخارج هي فتحة في السقف. كان هذا البيت ممتلئاً بالأقرباء، الأحياء منهم وغير الأحياء.
1: يبدو كل ذلك غير محبب، ولكن فكروا، كانت جاتال هويوك مدينة تقدم لكم الطعام حين تجوعون، وفيها جيران كثر يعتنون بكم حين تمرضون، وخارج المستوطنة مزارعكم ومراعيكم التي ترعون فيها حيواناتكم وغاباتكم الواسعة التي تصلح للصيد. فهي بيئة محمية بشكل كاف وبعيدة قدر الإمكان عن الأعداء وتأثيرات الطبيعة التي قد تهدد حياتكم.
0: بفضل ذلك تمكنت جاتال هويوك من حماية نسل الإنسان لعشرات الأجيال، لأن هؤلاء الناس قاموا بتقديم تنازل هام في سبيل البقاء أحياء. إنه قرار العيش معا، نعيش اليوم أحياء نتيجة قرار أسلافنا هذا، ويبدو أننا لا نعي كم كان احتمال بقائنا أحياء ضئيلا لولا ذلك.
1: عدم الحصول على الماء لثلاثة أيام قد يكون مميتاً، ويتعرض الإنسان عند الخروج للصيد لاحتمال هجوم من حيوان مفترس، بالإضافة لوجود من قد يقتل عوائل للحصول على قطعة لحم للبقاء على قيد الحياة. هذا قد يسرق النوم منكم، لكن الناس الذين استوطنوا المدن استطاعوا التغلب على تلك المشاكل، وبهذا الوعي تم إنشاء جاتال هويوك وغيرها.
3: Thank you.
1: لكن سكان جاتال هيوك هجروها في المئوية السابعة من الألفية الخامسة قبل الميلاد، ولا نعلم السبب. ربما تعرضت لهجوم مفاجئ كبير، وربما لوباء قاتل، أو لقحط ومجاعة مما جعل سكانها يضطرون للهجرة، تماماً كالهجرات التي حصلت بعدها.
0: كل لحظة من التاريخ هي صراع من أجل البقاء، فعندما انتشر

0: المغول في الآفاق وعاثوا قتلا كانت عاصمة الدولة السلجوقية مارو من كبرى مدن العالم. أما الطاعون الأسود الذي ظهر في سهول سيبيريا عام 1347 وانتشر حتى أوروبا فقد حصد حياة ثلث سكان الأرض، يبدو أن عدد الذين لم يهاجروا بسبب الجوع والجفاف بقي صغيرا. فماذا عن الحروب العالمية؟ تشير التقديرات إلى نحو 100 مليون شخص فقدوا حياتهم في الحربين العالميتين، إضافة لتسليم ما يزيد عن 60 دولة مدنها وجيوشها للحرب. قد يبدو لنا اليوم أننا ننعم بحياة مرفهة، فلدينا مدن كبيرة يعيش فيها 30 مليون إنسان معاً، مشافينا فاخرة وشوارعنا معبدة، ولدينا طائرات وشبكات اتصال.
1: قد تظنون أنكم في أمان لأننا على عكس 8000 عام مضت منذ عصر جاتال هيوك نملك اليوم تقنية أكثر تقدماً. إنه تراكم هائل ينفذ لكل حياتنا ويزيد من سلامتنا ورفاهيتنا في الحياة بشكل لا يصدق، لكن هذه التقنيات التي نظنها تجعل كل شيء أفضل حملت إلينا بعض المخاطر دون أن ندرك ذلك.
0: في الحرب الباردة التي بدأت بعد الحرب العالمية الثانية، أعدت الولايات المتحدة خطة هجومية للرد على التهديد النووي من الاتحاد السوفيتي. تمت مشاركة هذه الخطة التي تعود لعام 1956 مع الرأي العام خلال الأعوام الماضية، وقد شملت إلقاء قنابل نووية على كبرى المدن في منطقة جغرافية واسعة تمتد من ألمانيا الشرقية إلى كوريا، ومن موسكو وبرلين وكييف وبراغ ووارسو وباكو وطشقند إلى بكين. في هذه الأماكن التي تصل إلى 1100 منطقة مأهولة ويعيش فيها ملايين الأشخاص. وبالطبع كانت لدى السوفييت خطة مماثلة، وكل ذلك من أجل دول الناتو القائمة خلف الستار الحديدي.
1: تأهبت الدول للهجمات النووية طوال الحرب الباردة. كانت كل الدول المشاركة تبحث عن طرق حماية من تلك الهجمات بحفر أنفاق تحت الأرض، وقد تم تأسيس إحداها في العاصمة التركية. ملجأ تحت قلعة أنقرة يوفر الحماية ل1200 شخص. فلو ألقيت قنبلة نووية فإن هذا الملجأ سيحمي الناس من مخاطرها الأولى، فالجدران السميكة وأكوام التراب تستطيع مقاومة الإشعاعات النووية والحرارة العالية، لكن الناس سيضطرون للخروج بعد أيام من أجل الماء والطعام، وسيبقى الخروج من الملجأ خطراً بسبب الإشعاع النووي الذي يسمم كل شيء في المحيط، وسيبقى الخطر قائماً لفترة طويلة. وما يزال احتمال الضربات النووية قائماً اليوم، ورغم اتفاقهما على خفض عدد الأسلحة النووية فإن أمريكا وروسيا تمتلكان أكثر من 14,000 رأس نووي. قد يظن الذين لا يعيشون في المدن الكبيرة أنهم سينجون من هذه الهجمات، لكن استخدام هذا العدد الكبير من الأسلحة سيهدد حياة الجميع.
0: إن انفجار 14,000 سلاح نووي سيخلف وراءه سحبا كثيفة في العالم، والتي ستعيق وصول أشعة الشمس إلى الأرض، وبسبب انعكاس هذه الأشعة إلى الفضاء سيبرد الهواء ولن تنمو الزروع، سيستمر الهواء البارد والقحط زمنا طويلا، وستنتشر سحب الغبار الإشعاعي في أنحاء العالم لتلوث الهواء الذي نتنفسه والماء الذي نشربه ومصادر الطعام.
1: لم تستعمل القنابل النووية ضد البشر سوى مرتين، والشيء الوحيد الذي سيوقف استعمالها هو الحكمة. لا يمكننا التحكم بالقنابل النووية إلا بالحكمة، لكن هناك خطر أكبر بدأ يهدد حياتنا وطبيعتنا التي أفسدنا توازنها لأننا لم نستعمل عقلنا السليم.
0: هنا أركتيكا أي القطب الشمالي،

0: ما تسبب بتدفق أطنان من المياه العذبة إلى البحار.
1: بالنظر إليها قد تبدو ظاهرة طبيعية، ولكنها ليست كذلك، فطبقات الجليد كانت موجودة في القطب منذ مئات آلاف السنين، لكنها بدأت تذوب. كيف يحصل هذا الاحتباس الحراري وليس هناك إلا مصدر واحد يزود الأرض بالطاقة الحرارية؟
0: الثورة الصناعية التي بدأت في القرن التاسع عشر زادت أولاً من استهلاك الفحم، ثم اكتشفنا البترول والغاز الطبيعي. حرق الوقود الأحفوري زاد من حرارة الأرض، ورفع أيضاً نسبة ثاني أكسيد الكربون في الهواء الذي يمتص أشعة الشمس ويحافظ عليها في الجو، ما يزيد من حرارة الأرض. في البداية لم يدرك أحد تأثير هذا الغاز على حرارة الأرض، لكن بعد منتصف القرن العشرين أدركنا أن حرارة الأرض ترتفع. هذه هي خريطة توزع غاز ثاني أكسيد الكربون، ولسوء الحظ أنكم لن تستطيعوا الحصول على الهواء النقي بصعودكم للجبال، فالولايات المتحدة والصين أكبر دولتين مسؤولتين عن إنتاج نحو نصف كمية ثاني أكسيد الكربون. وإن بقينا على هذا المنوال سيختل التوازن المناخي في الأرض.
1: أصبحنا متأكدين أننا نعيش تغيراً مناخياً، ومع ذلك تنأى معظم الدول عن الحد من انبعاث الغازات الدفيئة، والطرف الوحيد الذي يتصدى لهذا الوضع هو الأرض.
0: في القطب الشمالي تصب المياه العذبة في البحار، أما في الجنوبي فقد ارتفعت هطولات الثلوج. في القطب الجنوبي تجتمع سحب الملح القادمة من البحار والغبار المتناثر من الصحراء وضباب الحمم البركانية، فتشكل سحباً تعكس أشعة الشمس إلى الفضاء. ثاني أكسيد الكربون في الهواء تمتصه المحيطات والنباتات بعملية التركيب الضوئي، لكنها عملية بطيئة، فذرة الكربون تبقى في الغلاف الجوي 100 عام وسطياً، ونحن لم نتعلم إلا أن نتكيف مع المناخ. لم يعد الناس في مدن الصين يخرجون بلا أقنعة، ولا يكاد يوجد بيت في المناطق المعتدلة ليس فيه مكيفات هوائية، وأصبحت الكوارث الطبيعية تقع بشدة وتواتر غير مسبوق. نعم، إننا نرفع جودة المعيشة بالتكنولوجيا. نعم، إننا نرفع جودة المعيشة بفعل التكنولوجيا. وحين يحل ذلك اليوم الذي لا رجعة فيه، سيكون البقاء على قيد الحياة صعباً لدرجة لا نتوقعها.
1: إن بلوغنا هذه الأيام يعتبر معجزة لوحده، فقد عشنا على هوامش الخطر، وحاضرنا لا يختلف عن ذلك، فأسلحتنا خطيرة فتاكة، والاحتباس الحراري يقتلنا ببطء، واصطدام نيزك بالأرض يكفي لفنائنا. لكن هذا لا يعني أن نستسلم للتشاؤم، فالأمل موجود دائماً. هذه الأخطار التي نخشى أن تقضي على حياتنا على الأرض ربما تكون سبباً لولادة حياة في كوكب آخر.

0: الكوكب الأحمر، المريخ، قريب جداً من الأرض، لكنه بعيد بدرجة ضمنت له النجاة من التلوث. ربما بعد وقت قصير سيستقر الإنسان في هذا الكوكب بعد أن كان يعيش في الأرض. فهل يمكن لهذه الصحراء أن تصبح فعلاً داراً للبشر؟ هذه الطبيعة الخلابة التي تحتوي على الجبال الحمراء والصحاري والوديان، هل سندعوها يوماً بالطبيعة الأم؟ كم يشبه هذا الكوكب الأرض؟ هذا يبدو أشبه بواد شكلته مياه جارية، وهذه وكأنها بحيرة. من أين يأتي هذا التشابه المبهر؟
1: في نهايات القرن التاسع عشر أصبح المريخ أحد

0: أكثر الكواكب إثارة للفضول، والتلسكوبات التي أخذت تتقدم سمحت برؤية تفاصيل سطح المريخ.
1: رجل الأعمال والعالم الفلكي بيرسيفال لويل كان أحد هؤلاء الراصدين. في مرصده الذي اتخذ اسمه لويل، رصد المريخ وعمل على وضع خريطة له. وجد لويل أن المريخ يدور حول نفسه بسرعة تكاد تساوي سرعة دوران الأرض، ورأى أن المريخ يبدو عليه الجفاف، لكن السطوع في قطبيه يشبه منظر الغطاء الجليدي. أما القسم القريب من خط الاستواء فيبدو كالصحراء الكبرى. ولفت انتباهه مجار تشبه تلك المتشكلة من جريان المياه، وبعد رصده توصل إلى قرار، وهو أن سكان المريخ فتحوا مجاري مائية تنقل المياه من القطبين إلى خط الاستواء.
0: كانت آراء لويل جريئة، لذا اكتسب شهرة كبيرة، لكن علماء الفلك الآخرين لم يتفقوا معه في آرائه، لأن الأقنية التي ذكرها لم تكن واضحة، والغلاف الجوي للمريخ يبدو ضعيفاً ولا يسمح باستقرار الحياة فيه، أو ربما كان بارداً جداً لبعده عن الشمس. لكن لم يكن لديهم بيانات عميقة واضحة تثبت خطأ آرائه، ولهذا السبب بقيت أوصافه المبالغ فيها تشكل تصور المريخ لدى الإنسان لأعوام طويلة جداً، إلى أن ذهبنا ورأينا المريخ على حقيقته.
1: هذه كيوراسيتي، أي الفضول، وهي عربة فضائية متجولة. حجمها يكاد يعادل حجم سيارة. هذا المختبر الجوال هبط في الفوهة المعروفة باسم فوهة جيل، قريباً من القطب الشمالي للمريخ في عام 2012، وأرسل إلينا أوضح الصور عن سطح المريخ. لا يبدو أن هناك سكاناً لهذا الكوكب. نرى وادياً جافاً ليس فيه ماء، وغلافاً جوياً رقيقاً، وصخوراً شبيهة بصخور الأرض، وتراباً يشبه الغبار.
0: تم إرسال كيوريوسيتي إلى هذه الفوهة في المريخ لأن العلماء اعتقدوا بأن هناك ماءً على المريخ، أي هناك احتمال وجود الحياة. ظنوا أن الماء قد يكون تحت سطح التربة إن لم يكن على الفوهة، وحتى إن لم يكن هناك فقد يكون وجد في الماضي، وربما يجدون آثاره.
1: لهذا بقيت هذه العربة تتجول في فوهة جيل منذ لحظة هبوطها. وفي سبتمبر عام 2012 وصلت إلى سفوح جبال شارب الواقعة شمال فوهة جيل. أرسلت العربة الصورة التي التقطتها لسطح المريخ إلى وكالة ناسا، وحين دقق العلماء في الصور أيقنوا بوجود مجار مائية في المريخ.
2: لاحظوا الحصى الصغيرة المتراكمة في يسار الصورة، إنها تشبه الحصى على ضفاف الأنهار في الأرض، وحين ننظر لشكلها نجد أن تكومها بفعل رياح المريخ غير وارد. أكوام الحصى هذه لا تتشكل إلا بفعل تيارات مائية قوية، حيث يعتقد العلماء بأن مياها كانت تجري بسرعة متر في الثانية.
1: قبل 4 مليارات سنة كان هذا الكوكب الصحراوي أزرق كما الأرض. كان يملك بحاراً وبحيرات وغلافاً جوياً أزرق اللون. ربما كان مكاناً يمكن العيش فيه. لم تكن فيه أقنية مبنية باليد كما اعتقد لويل، لكن بعض المناطق في المريخ تشكلت طبيعياً بفعل التيارات المائية. فيما بعد، وقبل أن يمضي وقت طويل، حصل شيء ما، وفقد المريخ كل ما عليه.
2: كانت نواة المريخ حارة ذات يوم على شكل ماجما منصهرة، وتشكل حول المريخ حقل مغناطيسي، أي كما تشكلت نواة الأرض. وبوجود حقول مغناطيسية يستطيع الكوكب أن يحمي نفسه وغلافه الجوي من إشعاعات الشمس الضارة والنيازك، لكن النواة بردت بسرعة لأن المريخ

0: المريخ أصغر من الأرض وأبعد عن الشمس، ففقد المريخ حقله المغناطيسي ما جعل غلافه الجوي غير محمي، وتبخرت مياه محيطاته.
1: سيأتي يوم نذهب فيه إلى المريخ ونعمل على بناء مستوطنة فيه، وسنبني حضارة من البداية تماماً كجاطال هيوك التي بناها أجدادنا الأوائل. في المريخ سيكافحون الطبيعة، الطبيعة التي ليس فيها ماء ولا كائنات حية، والتي يتكون غلافها الجوي من غاز ثاني أكسيد الكربون فقط، وحرارتها أشد برودة من الأرض.
2: لكن ما تزال لدينا فرصة، فبينما تضر الغازات الدفيئة والأسلحة بالأرض، يمكنها أن تبث الحياة في الغلاف الجوي في المريخ.
1: الغطاء الجليدي في قطبي المريخ كبير جداً كالجروف الجليدية في الأرض، وإلى جانب الجليد العادي يوجد الجليد الجاف، أي ثاني أكسيد الكربون المتجمد، فإن نجحنا في تذويبه سنحصل على مياه صالحة للشرب، وسنحرض الاحتباس الحراري وندفئ المريخ بنشر غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للمريخ كما نفعل على الأرض.
2: الغلاف الجوي لكوكب المريخ حالياً أرق من الغلاف الجوي للأرض بمئة مرة، أي أننا لا نستطيع التنفس ولا الخروج دون ارتداء ملابس ضاغطة، لكن الأبخرة التي قد تتصاعد من القطبين ربما ستعدل ضغط وحرارة الجو ليكونا قريبين مما هما على الأرض. عندها لن نحتاج لارتداء بدلة الفضاء، هذا يمكن تحقيقه. مثلاً يمكننا توجيه بعض النيازك بالأسلحة والصواريخ حتى تسقط في المريخ، أو أن نضع ألواحاً شمسية عملاقة في المدار لتعكس أشعة الشمس على القطبين، وربما نفجر قنابل ذرية في القطبين، فلدى البشرية قنابل نووية تكفي لتحويل النظام الشمسي إلى فرن، أي أن كثيراً مما نعده ضاراً بالأرض يمكننا استعماله لبناء عالم جديداً على المريخ.
0: إن تعديل المريخ وتحويله لمكان قابل للعيش لم يعد حلماً، لكنه أمر يتطلب تخطيطاً ويستغرق تنفيذه ربما مئات آلاف السنين. تنفيذه غير ممكن حالياً، فنحن لم نستطع إرسال إنسان إلى المريخ، لكن البشرية لن تتخلى عن فكرة العيش على المريخ.
1: إننا نكافح منذ ولادتنا للبقاء أحياء، ونجحنا في إيجاد طرق كثيرة لكسب هذا الكفاح حتى وصلنا إلى يومنا هذا. نجونا من الزلازل والطوفانات والنيازك والجوع والأوبئة، واستطعنا أن نفلت من جميع أنواع البلايا التي يمكن أن تخطر بالبال. لدينا خطط تنقذنا حتى من احتمالية دمار الأرض، لكن العدو اللدود للبشرية ليس هذه الظواهر الطبيعية، بل نحن أعداء أنفسنا اللدودون، فنحن ما زلنا مستمرين في خوض الحروب، وما نزال نصنع الأسلحة، وما يزال بعضنا يقتل بعضاً، وما يزال بعضنا يهجر بعضاً، وسنبقى كذلك ولن نتغير حتى لو ذهبنا إلى المريخ أو إلى أي كوكب آخر.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا، بيطلع فيي.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: تصوتون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: غرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know.

بعد انفجارات في مدن إيرانية بينها بوشهر وبندر عباس، عراقجي يحذر واشنطن من أي مغامرة عسكرية أخرى. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تارتا عربي في إسطنبول، معكم فيها أسماء الحاج وفي بقية عناوينها. واشنطن تعلن قرب انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقة تجريبية لصالح الجيش اللبناني، وتؤكد إعداد خرائط لانسحابات أخرى. نجاة الناطق باسم حركة حماس من محاولة اغتيال إسرائيلية أسفرت عن استشهاد مرافقه وآخرين بغارات مكثفة على خان يونس ودير البلح ومخيم النصيرات. أفادت وكالة مهر الإيرانية بسماع دوي انفجارات متزامنة في عدة مدن إيرانية من بينها سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد. وأوضحت الوكالة أن 6 انفجارات وقعت في مدينتي بوشهر وجادك وثلاثة أخرى في مدينة كنارك بالتزامن مع انفجارات مماثلة في مدينة بندر عباس جنوب البلاد، مشيرة إلى أن هذه الانفجارات نجمت عن هجمات أمريكية جديدة. هذا وأدان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي برئيس الأركان الباكستاني عاصم منير الهجمات الأمريكية التي استهدفت مناطق مختلفة في إيران. وقال عراقجي وفق بيان صادر عن الخارجية الإيرانية إن هذه الهجمات انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة ولمذكرة التفاهم التي جرى التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران من أجل وقف إطلاق النار. وأكد عراقجي أن القوات المسلحة الإيرانية سترد على أي هجمات أمريكية تستهدف بلاده. إلى ذلك قال مسؤول أمريكي إن واشنطن لا تزال ملتزمة بإيجاد حل مع إيران وفق ما نقلت وكالة رويترز. وأفاد

0: المسؤول أن المحادثات الفنية مستمرة، وذلك عقب هجمات شنتها القوات الأمريكية في اليومين الماضيين إثر استهداف إيران لناقلة في مضيق هرمز. في المقابل، نفى الجيش الأمريكي صحة ما وصفه بمزاعم إيرانية بشأن تحكم طهران بمسارات العبور في مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية ساعدت منذ مايو الماضي في تسهيل عبور أكثر من 800 سفينة تجارية و380 مليون برميل من النفط الخام عبر الممر الدولي. هذا وحذر الحرس الثوري الإيراني من أن التدخل الأمريكي في مضيق هرمز سيؤدي إلى تعقيد عملية إعادة فتحه تدريجيا. وقال الحرس الثوري في بيان إن العناصر الأجنبية لا تمتلك أي حق في الوجود أو التدخل في المنطقة أو في مضيق هرمز، وأضاف أن مغامرات الجيش الأمريكي وتدخله في تحديد مسارات الملاحة سيعرضان مصالح الدول المستفيدة من المضيق لخطر كبير.
1: يتواصل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وسط مؤشرات توضح انتقال واشنطن إلى سياسة ضغط جديدة تستهدف البنية التحتية الحيوية إلى جانب مواقع عسكرية في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز. وفي أحدث التطورات، أعلن التلفزيون الإيراني توقف حركة القطارات على خط طهران مشهد بعد تعرض خطوط السكك الحديدية لهجوم قالت السلطات الإيرانية إنه أمريكي، كما أفادت وسائل أعلام إيرانية باستهداف جسر للسكك الحديدية في محافظة كلاستا على أحد خطوط النقل الاستراتيجية التي تربط بين إيران وآسيا الوسطى، ويستخدم أيضا في حركة الشحن بين إيران وروسيا والصين. وفي الخليج، عاد مضيق هرمز إلى صدارة المشهد بعدما تبطأت حركة السفن بشكل ملحوظ عقب الضربات الأمريكية الجديدة والهجمات التي استهدفت سفنا تجارية قرب مضيق هرمز، وأظهرت بيانات تتبع الملاحة انخفاض عدد السفن العابرة فيما توقفت حركة ناقلات الغاز الطبيعي المسال. ويعد مضيق هرمز أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، إذ يمر عبره قرابة 20 مليون برميل نفط يومياً، أي ما يقارب ربع تجارة النفط العالمية المنقولة بحراً، كما يعبر المضيق معظم صادرات الغاز الطبيعي المسال القادمة من قطر والإمارات، ما يجعل أي اضطراب طويل الأمد فيه تهديداً مباشراً لأسواق الطاقة العالمية. وسعيا لتطويق التصعيد، ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي بحث مع نظيره العماني والتركي آخر التطورات في المنطقة وبالأخص الوضع المتعلق بمضيق هرمز، وأكد الوزراء ضرورة لجوء كل الأطراف إلى القنوات الدبلوماسية لتجنب التصعيد. إذا يتسع نطاق المواجهة بين واشنطن وطهران من الضربات العسكرية إلى استهداف البنية التحتية وخطوط النقل والتجارة في إطار ضغوط متصاعدة تهدد بإطالة أمد الأزمة وتزيد من المخاطر على حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية. سيرين حامدي، تريتي عربي.
0: حذر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس من أن تل أبيب مستعدة لمهاجمة إيران مجدداً وبقوة أكبر إذا لزم الأمر. وقال كاتس خلال احتفال عسكري إن الجيش جاهز وفي حال تأهب لاستئناف القتال مع إيران بهدف استعادة التفوق الجوي والضرب مجدداً. وجاءت تصريحات كاتس في ظل تصعيد بين طهران وواشنطن. قال مسؤول أمريكي إن أول منطقة تجريبية سينسحب منها الجيش الإسرائيلي ليتولى السيطرة عليها اللبناني ستحدد في غضون أيام. وأشار المسؤول إلى أن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية انتقلت إلى مرحلة تنفيذ إطار العمل، وأضاف أن العمل جار على وضع خرائط وتحديد مناطق تجريبية أخرى. حذرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل من أن الوضع جنوب البلاد لا يزال هشاً. وقالت اليونيفيل في بيان إنها زادت أنشطتها وعملياتها تدريجياً في مختلف أنحاء جنوب لبنان مع بدء عودة العائلة النازحة إلى قراها، وأكدت مواصلة رصد التطورات ودعم المجتمعات

0: المحلية بما في ذلك المساعدة في إصلاح الطرق المتضررة وغيرها من البنى التحتية. تزداد حدة الانقسام الداخلي في لبنان مع مرور أسبوعين على توقيع لبنان اتفاق الإطار مع إسرائيل. من جانبه وصف الوزير السابق وليد جنبلاط الاتفاق بأنه أحادي أملته إسرائيل على فريق لبناني يتمتع بخبرة محدودة في القانون على حد تعبيره.
1: مع مرور أسبوعين على توقيع لبنان اتفاق الإطار مع إسرائيل تزداد حدة الانقسام الداخلي بشأن الاتفاق. الوزير السابق وليد جنبلاط يصفه بأنه اتفاق أحادي أملته إسرائيل على فريق لبناني يتمتع بخبرة محدودة في القانون والدبلوماسية، فيما يؤكد الأمين العام لحزب الله أنه اتفاق لن يمر أي بند منه.
2: في نهاية المطاف هذا الاتفاق لن يمر منه أي بند، ولن تستطيعوا أن تفعلوا شيئا، لن يملي أحد علينا حلولا. الحلول نناقشها معا ونتفق عليها معا، ولا حل إلا بالانسحاب الإسرائيلي مقابل انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني.
1: لبنان الرسمي الذي يتحضر لجولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل تعقد في العاصمة الإيطالية روما طالب الدولة الراعية للاتفاق بإلزام إسرائيل بتثبيت وقف إطلاق النار. الرئيس اللبناني وبعد أن تلقى دعوة رسمية لزيارة واشنطن شدد على ضرورة وقف القصف وأعمال التفجير والجرف التي تقوم بها القوات الإسرائيلية.
3: بعد مرور أسبوعين من اتفاق الإطار يبقى هذا الاتفاق الذي بأهميته الأولى أن الدولة اللبنانية التي قامت بالتوقيع عليه، أظن أنه بالطبع هو يعني قابل للتنفيذ لأن للبنان مصلحة عليا فيه، لأن للبنان لدي يعني نقطة أساسية وهي أنه يستطيع أن يستعيد سيادته على كامل الأراضي اللبنانية.
1: في ظل عدم التزام إسرائيل ببنود اتفاق الإطار وتشديد لبنان على ضرورة تنفيذ البنود الواردة فيه، يتخوف متابعون من انهيار الهدنة الهشة في جنوب لبنان.
4: يقول مصدر عسكري إن لدى إسرائيل أهدافا لم تحققها بعد في جنوب لبنان، ومنها الاستيلاء على مرتفعات علي الطاهر، فيما يشدد لبنان على وقف كامل لإطلاق النار لنجاح المفاوضات. وما بين اختلاف المقاربات لدى الجانبين وعودة التوتر الأمريكي الإيراني يزداد المشهد الميداني تعقيدا في الجنوب اللبناني. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
0: دعت منظمة العفو الدولية إلى التحقيق في 3 غارات إسرائيلية على جنوب لبنان باعتبارها جرائم حرب. وأكدت المنظمة في بيان ضرورة التحقيق في 3 غارات إسرائيلية شنت في مارس الماضي وأودت بحياة 24 مدنيا لبنانيا بينهم 12 طفلا، وقضت على عائلات بأكملها باعتبارها جرائم حرب. وأضافت المنظمة أن الأدلة التي جمعتها تشير إلى أن القوات الإسرائيلية انتهكت في الغارات 3 القانون الدولي الإنساني. نجا الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم من محاولة اغتيال إسرائيلية عصر الخميس إثر استهداف مركبة غرب مدينة غزة حسب ما نشر إعلام إسرائيلي. وأضافت المصادر أن القصف أسفر عن إصابة قاسم بجروح خطيرة وعن استشهاد محمد الفيومي مرافق الناطق باسم الحركة، ونقل القيادي المصاب رفقة مصابين آخرين إلى مجمع الشفاء الطبي لتلقي العلاج. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة شمال قطاع غزة ووسطه وجنوبه أمس الخميس. وقالت مصادر طبية إن فلسطينيين استشهدا وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منازل في منطقة البطن السمين جنوب خان يونس، كما استشهد فلسطيني باستهداف قوات الاحتلال خيمة نازحين في مخيم النصيرات واستشهد طفل برصاص جيش الاحتلال شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، فيما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بقصف مركبة مدنية في حي الرمال غربي مدينة غزة. يواصل وفد حركة حماس لقاءاته في القاهرة مع الوسطاء لاستكمال مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. وقال المستشار الإعلامي لرئيس الحركة طاهر النونو إن حماس تشدد على ضرورة زيادة المساعدات إلى قطاع غزة واستكمال تطبيق المرحلة الأولى مع تسريع دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة المتوافق عليها. ولفت النونو إلى أن الاستعدادات الوطنية والحكومية قد استكملت في غزة للتنفيذ وتسهيل مهام التسليم والتسلم. أصيب ستة فلسطينيين بينهم

0: وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز خلال اقتحامها القرية، واعتدت بالضرب على عدد من الشبان، مضيفة أن المصابين نقلوا إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله لتلقي العلاج. وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينتي نابلس والبيرة ومخيم نور شمس في طول كرم وبلدة حزمة شمال القدس، منفذة عمليات دهم وتفتيش. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن القمة 36 للناتو أظهرت مجددا الدور المحوري لتركيا في هيكل الأمن الدولي، فيما أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأجواء القمة وبالرئيس أردوغان.
1: لم تقتصر نتائج قمة الناتو 36 في أنقرة على قرارات الحلف الدفاعية، بل حملت أيضا رسائل سياسية عكست تنامي الدور التركي داخل الناتو، وفتحت الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقات مع واشنطن، وسط مؤشرات على تجاوز عدد من الملفات الخلافية التي ظلت عالقة بين البلدين لسنوات. حيث أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن قمة أنقرة أظهرت مجددا الدور المحوري لتركيا في منظومة الأمن الدولي، مشيرا إلى أن الرؤية الجديدة للناتو تهدف لتعزيز القدرات الدفاعية للحلف وضمان جاهزيته لمواجهة التحديات الجديدة. وأوضح أردوغان في منشور على منصة إن سوسيال التركية أن تركيا تعد من أقوى دول الناتو بفضل قدراتها العسكرية وموقعها الاستراتيجي وخبراتها الدبلوماسية وتطور صناعاتها الدفاعية، معربا عن أمله في أن يفضي لقاؤه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نتائج ملموسة خاصة في مجال الصناعات الدفاعية. وتأتي تصريحات أردوغان في وقت تشهد فيه العلاقات التركية الأمريكية تقاربا ملحوظا تجلى خلال قمة الناتو في أنقرة، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حضوره إلى القمة كان من أجل أردوغان وتركيا في خطوة عدت رسالة دعم واضحة لأنقرة، كما حظي تنظيم القمة بإشادة واسعة واعتبر نجاحا دبلوماسيا عزز مكانة تركيا داخل الحلف.
2: أود أن أشكر الرئيس أردوغان، فهو شخص رائع وقائد عظيم وصديق لي منذ سنوات طويلة.
1: لم تقتصر رسائل ترامب على الإشادة بأردوغان، إذ أعلن استعداد إدارته للمضي في بيع مقاتلات F-35 إلى تركيا رغم الاعتراضات الإسرائيلية، وتعهد بالعمل على رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على أنقرة بسبب منظومة S-400، بما يمهد لمعالجة أحد أبرز ملفات الخلاف بين البلدين. وفي ختام القمة أشاد الرئيس أردوغان بالأهمية التي أولاها ترامب للعلاقات التركية الأمريكية وللصداقة التي تجمعهما، فيما رأى مراقبون أن رسائل الرئيس الأمريكي ترامب بشأن حضوره القمة وصفقة F-35 ورفع العقوبات تمثل مكسبا دبلوماسيا لأنقرة وتعزز فرص الارتقاء بالعلاقات الأمريكية التركية إلى مرحلة جديدة.
0: أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب إلقاء القبض على الخلية الإرهابية المسؤولة عن التفجيرات التي شهدتها العاصمة دمشق قبل يومين خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأضاف خطاب في منشور عبر منصة إكس أن السلطات ستكشف للرأي العام عن هويات أفراد الخلية وأدوارهم وارتباطاتهم عقب استكمال التحقيقات. هذا وأعلن قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي أن التحقيقات الأولية مع الخلية أظهرت أنها تتبع لتنظيم داعش الإرهابي. نفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية صحة أنباء متداولة بشأن تشغيل روسيا مركزا لوجستيا تجاريا في ميناء طرطوس غربي البلاد، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة. وقالت الهيئة في بيان إن أي مشروعات أو اتفاقيات تتعلق بالموانئ والمنافذ السورية تعلن حصرا عبر القنوات الرسمية، ودعت إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، محذرة من تداول الأخبار غير الموثوقة لما تسببه من تضليل للرأي العام.

0: اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قراراً يقضي بإعادة كامل حقوق سوريا وامتيازاتها الرسمية بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وقال مندوب سوريا الدائم لدى المنظمة محمد كتوب إن المجلس التنفيذي للمنظمة اعتمد وبالتوافق القرار الخاص بإعادة حقوق الجمهورية العربية السورية وامتيازاتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وأضاف كتوب أن القرار يمثل خطوة مهمة في مسار استعادة سوريا لدورها الكامل داخل المنظمة. رحبت عدة دول عربية بإعلان الولايات المتحدة بدء إجراءات إلغاء قانون تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، مؤكدة دعمها للخطوات الإيجابية التي تتخذها الحكومة السورية لتحقيق الأمن والاستقرار. حيث رأى الأردن أن الإجراء الأمريكي خطوة مهمة نحو دعم جهود سوريا في إعادة البناء وتعزيز خطوات التعافي وتحقيق التنمية والازدهار، في حين جددت السعودية دعمها لكافة الخطوات الإيجابية التي تتخذها الحكومة السورية بما يحقق الأمن والاستقرار ويسهم في بناء مؤسسات الدولة. من جانبها اعتبرت قطر هذه الخطوة تطورا إيجابيا يسهم في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة. وقع السودان ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو اتفاق شراكة يمتد لثلاث سنوات لتطوير الزراعة وتحسين سبل كسب العيش بتمويل يستهدف جمع استثمارات تتجاوز 600 مليون دولار لدعم القطاع الزراعي والحيواني. وقال وزير الزراعة السوداني إن الاتفاق سيمكن من إعادة بناء النظم الإنتاجية نافيا وجود مجاعة في السودان.
1: يمثل القطاع الزراعي حجر الزاوية للاقتصاد السوداني من خلال تحقيق التعافي الاقتصادي والحد من أزمة الغذاء في السودان. وللوصول إلى هذا الهدف وقعت الحكومة السودانية ومنظمة الفاو شراكة جديدة تستهدف تحسين الإنتاج الزراعي والحيواني بقيمة إجمالية تصل 600 مليون دولار خلال ثلاث سنوات.
2: ما نسعى إليه هو أولا مسار لتقديم مساعدات طارئة وعاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لعودته إلى عجلة الإنتاج الغذائي والحيواني وتسيير الموارد المائية بشكل جيد، ثم بلورت الاحتياجات الكبرى للمدى الطويل في شكل برامج تمكن المانحين من المساهمة فيها والاستثمار فيها بشكل طويل.
1: وبلغ إنتاج السودان من الحبوب موسم 2025 5,200,000 طن بانخفاض قدره 22% عن العام الذي قبله جراء استمرار النزاع وصعوبات الوصول إلى الأراضي الزراعية.
3: الحكومة حاولت جاهدة إن هي يعني تقدم الكثير من المساعدات حتى في المناطق التي كانت واقعة تحت الحصار لميليشيات الدعم السريع، لكن الشواهد كلها تدل على أنه وكل التقارير تدل عليه أنه نحن نكفي ما ننتج ما يكفي من غذائنا ويفيض.
1: وتسعى الشراكة بين الفاو والسودان إلى تحسين سبل كسب العيش وتعزيز الأمن الغذائي بما يسهم في تقليل الاعتماد على المساعدات الإنسانية والانتقال تدريجيا نحو التعافي والتنمية المستدامة.
4: البرنامج الذي يمتد لثلاث سنوات ومن خلال التعاون المشترك سيمكننا من إعادة بناء النظم الإنتاجية واستعادة سبل العيش، كما أن هذا البرنامج يهدف إلى وضع خريطة استثمارية متكاملة لتلبية المتطلبات الأساسية وبناء مستقبل أكثر صمودا وقدرة على التعافي للسودانيين.
1: الاستثمار في الزراعة بحسب خبراء يمثل أحد أهم مفاتيح استقرار السودان نظرا لما يملكه من موارد كبيرة يمكن أن تسهم في توفير الغذاء وتحريك عجلة الاقتصاد.
5: تكتسب الشراكة بين الفاو والسودان أهمية كبيرة في ظل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي بسبب الحرب والنزوح وتراجع الإنتاج عبر دعم

0: الأمن الغذائي وتقليل مخاطر الجوع، فضلا عن إعادة تأهيل القطاع الزراعي وتعزيز القدرة على الصمود. طارق التجاني، تيرتي عربي، الخرطوم.
1: أعلنت روسيا إسقاط 376 طائرة مسيرة أوكرانية خلال هجمات ليلية استهدفت عددا من المناطق الروسية. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت الطائرة المسيرة فوق مقاطعات عدة، من بينها بيلغورود وبريانسك وكورسك وروستوف وكراسودار، إضافة إلى شبه جزيرة القرم ومياه بحر أزوف، خلال الفترة الممتدة من مساء الخميس حتى صباح الجمعة. اندلع حريق في مصفاة إلسكي الروسية للنفط في منطقة كراسنودار عقب هجوم بطائرة مسيرة. وقالت السلطات المحلية إن المعلومات الأولية لا تشير إلى وقوع إصابات، فيما تواصل فرق الإطفاء إخماد حرائق في مستودعين للوقود وميناء تاجانروغ بمنطقة روستوف. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 376 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل. قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أولكسندر سيرسكي إن وتيرة التقدم الروسي تراجعت بأكثر من النصف خلال النصف الأول من عام 2026. وأضاف سيرسكي أن عدد محاور الهجوم الروسي النشطة انخفض من 13 إلى ما بين 6 و7، مؤكدا أن الهجوم الروسي لم يحقق أهدافه رغم تفوقه العددي. وأشار إلى أن أوكرانيا استهدفت مئات الأهداف داخل روسيا، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن موسكو لا تزال تسعى للسيطرة على دونيتسك ولوهانسك وتوسيع عملياتها في دنيبرو بيتروفيسك وزابوريجيا. مع تصاعد الهجمات الروسية في الآونة الأخيرة واسعت النطاق باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، باتت أحياء المدينة تظهر فيها تداعيات الحرب والقصف الروسي بصورة أوضح.
2: قد تبدو كييف مدينة أوروبية تعيش إيقاعها المعتاد، ازدحام في الشوارع ومقاهي تستقبل روادها، ولكن ما أن تغادر قلب العاصمة حتى يتغير المشهد. مباني مدمرة وواجهات تحمل آثار الانفجارات وأحياء ما تزال شاهدة على تداعيات القصف، لتكشف وجها آخر لمدينة أصبحت الحرب جزءا من تفاصيلها اليومية.
3: بسبب الهجمات الروسية على العاصمة كييف ترصد الأضرار في جميع أحياء العاصمة، والضرر الأكبر يبدو واضحا في القطاع السكني في أكثر من 40 موقعا مختلفا. ونحن نعمل مع جهاز الشرطة على معالجة الأضرار وتقليصها على المواطنين.
2: الحياة في كييف لم تتوقف، لكن تداعيات الحرب باتت حاضرة في تفاصيلها اليومية. في هذا المكان يفترش الباعة الأرض لعرض بضائعهم وكسب قوت يومهم، بعدما حولت الصواريخ الروسية هذا السوق الشعبي إلى ركام.
4: لقد سمحت لنا السلطات بالعمل إلى جانب السوق بعد أن تدمر جراء القصف. سنعيد إحياء المنطقة، وشعبنا مجتهد ويحب العمل مهما كانت الظروف. نريد مواصلة العمل. مستوى البيع قل بعد أن احترق السوق، ولكن علينا المواصلة.
2: وفي ظل التصعيد الروسي الأخير، تشير بيانات إدارة مدينة كييف إلى أن الهجمات الروسية منذ بدء الغزو الشامل ألحقت أضرارا بنحو 3000 مبنى سكني في العاصمة وحدها، إضافة إلى مئات المنشآت العامة والخدمية. لا تروي المباني المدمرة قصة هجوم واحد، بل توثق سنوات من الحرب التي لا تزال تلقي بظلالها على حياة السكان.

0: فيما تواصل ترك بصمتها على أحياء المدينة وشوارعها يوما بعد يوم. تائر عمرو، تيرتي عربي، كييف.
1: أما الآن فنذكر بأبرز عناوين هذه النشرة. بعد انفجارات بعدة مدن إيرانية بينها بوشهر وبندر عباس، عرقجي يحذر واشنطن من أي مغامرة عسكرية أخرى. واشنطن تعلن قرب انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقة تجريبية لصالح الجيش اللبناني، وتؤكد إعداد خرائط لانسحابات أخرى. نجاة الناطق باسم حركة حماس من محاولة اغتيال إسرائيلية أسفرت عن استشهاد مرافقه وآخرين بغارات مكثفة على خان يونس ودير البلاح ومخيم النزيرات. النشرة انتهت، تحية لكم وإلى اللقاء.

0: نجاح استثنائي لقمة الناتو في أنقرة بالرغم من التوترات التي تشوب المنطقة، هكذا علق أحدهم. فرد آخر: عملت تركيا على تعزيز استقلالها الوطني بقوة السلاح والاقتصاد والتفاف الشعب حول قيادته. بهذا فرضت تركيا مكانتها بين الدول العظمى. القوة القوة، لا بارك الله في الضعف. حلقة جديدة من تفاعل، أهلا بكم مشاهدينا وتتابعون فيها. الشرع والشيباني يحتفون بإزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. من المانط إلى البقلاوة، أطباق تركية تركت بصمتها بعد انتهاء قمة الناتو. فضل شاكر خارج السجن، يبشر متابعيه ويعتذر بسبب تدهور صحته. سوريا خارج قوائم الإرهاب، خبر طال انتظاره وحلم راود السوريين لسنوات، وها هو اليوم أصبح حقيقة. أصداء هذا القرار التاريخي تصدر عناوين الصحف وتفاعل معه السوريون على مختلف منصات التواصل الاجتماعي. قرار بشر به ترامب نظيره السوري خلال جلسة هامشية بقمة الناتو. نشاهد معا.
1: Why wouldn't I? He's done a great job. Maybe he would have brought that up a little earlier. But you brought, that's a good question. Yeah. Any problems with that? I think we should. Yeah, I will.
2: Do you still want Syria to help with Hezbollah in Lebanon?
1: They could.
0: وعد ونفذ، هكذا كان الحال. فلم تمض ساعات قليلة حتى انتشر القرار بشكل رسمي في كافة الوسائل الإعلامية الغربية والعربية. وكتب ترامب في رسالة إلى الشرع: وعدت بإزالة جميع الحواجز التي تمنع السوريين من إعادة بناء بلدهم، وقريبا جدا ستتمكنون أخيرا من القيام بذلك. فيما شارك وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني منشوراً عبر حسابه الرسمي على منصة إكس يثمن فيه تلك الخطوة

0: ويصفها بالتاريخية. أرفق المنشور بصورة له بصحبة الرئيس السوري أحمد الشرع، وهما يحملان صورة القرار المذيل بتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك على متن طائرة العودة إلى دمشق عقب مشاركتهما في قمة الناتو التي عقدت في العاصمة التركية أنقرة. كتب معلقا على الصورة بقوله: بتوجيهات من رئيس الجمهورية أحمد الشرع أغلقنا صفحة سوداء في تاريخ سوريا برفع التصنيف الذي فرض علينا بسبب سياسات النظام البائد. كل الشكر لأمريكا بقيادة الرئيس ترامب على هذا القرار. وكانت الكاميرات قد التقطت الكلمات التي وجهها الرئيس السوري أحمد الشرع لنظيره الأمريكي على هامش جلسة الناتو، فجاء القرار عقبها. نستمع لكلمات الشرع.
1: في الحقيقة نحن حققنا إنجاز كبير في تحرير سوريا وإسقاط النظام السابق.
2: We have made achievement in the toppling of the former regime.
1: وكما ذكر فخامة الرئيس خلال سنة ونصف حققنا إنجاز كبير في توحيد البلاد ووضع على السكة الصحيحة من التنمية والاقتصاد.
2: And as President Trump said in a year and a half, we made an achievement in bringing the country together, unifying the country and put it back on track.
1: هذا بفضل الشعب القوي، الشعب السوري اللي تكلم عنه فخامة الرئيس ترامب.
2: Of course, this is due to our strong people, the strong Syrian people that President Trump talked about. Then the historic decision that the President Trump has taken by lifting the sanctions off Syria. As well as the help of friendly countries and the loving countries in the region, Turkey and other countries in our neighborhood.
1: الشعب السوري يشكر
0: من جهتها. سارعت وزارة الخارجية السورية بنشر بيان ترحيبي بذلك القرار التاريخي، وقالت إن رفع هذا التصنيف بجانب إنهاء العقوبات من شأنه أن يسهم في تعزيز فرص التعافي الاقتصادي وتهيئة البيئة اللازمة لإعادة الإعمار وتشجيع التجارة والاستثمار بما يخدم مصالح الشعب السوري. يذكر أن سوريا وضعت على قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ أن أنشأ الكونغرس هذه القائمة عام 1979، وبذلك تعتبر العضو الأطول أمداً في القائمة التي تضم أيضاً إيران وكوريا الشمالية وكوبا. رواد منصات التواصل الاجتماعي بدورهم رحبوا بهذا القرار، واعتبروه قراراً يصب في صالح الدولة السورية بعد عقود من النظام البائد. اتسمت ردود أفعال رواد منصات التواصل الاجتماعي بحالة من الفخر والسعادة بعد قرار طال انتظاره. نقرأ بعضا من هذه التعليقات، شاهدوا معي. يقول دكتور إبراهيم نافع: قرار يكشف الحقيقة التي يعرفها الجميع منذ نصف قرن. الشعب السوري لم يكن يوما إرهابيا، بل كان ضحية إرهاب مارسه النظام في السجون والمجازر وامتد إلى لبنان وفلسطين. أحمد الجنيد يعلق: قرار رفع اسم سوريا من قوائم الإرهاب مسألة مهمة للغاية لتدفق الأموال والاستثمارات للبلاد بعد سنوات من القطيعة، وستشكل دفعة مهمة للاقتصاد السوري بشكل عام. محمود علوش يعلق: هذه الخطوة تمثل تحولاً أمريكياً كبيراً آخر تجاه سوريا والرئيس أحمد الشرع وحلفاء دمشق الإقليميين، كما أن توقيتها لا يقل أهمية عن مضمونها. على هامش أعمال وجلسات قمة الناتو 36 التي احتضنتها العاصمة التركية أنقرة، لم تقتصر التغطية الإعلامية على الدبلوماسية والبيانات السياسية والاتفاقات العسكرية، بل امتدت لتسلط الضوء على كواليس الضيافة والموروث الشعبي للمطبخ التركي الذي ترك بصمة واضحة لدى وفود وقادة الدول المشاركة. إذ كانت مأدبة العشاء الرسمية التي أقيمت في المجمع الرئاسي التركي على شرف رؤساء الحلف وهذه قائمتها، فرصة للتعريف بعراقة ثقافة الطهي المحلية التركية. وجاء التعبير الأبرز عن الإعجاب بهذه الترتيبات على لسان الرئيس ترامب، فخلال مؤتمره الصحفي المشترك خرج ترامب عن النص السياسي ليعبر بعفويته عن إعجابه الشديد بوجبة العشاء الرئاسية التي جمعته بنظيره التركي. نشاهد.

0: dinner last night with President Erdogan, and I think it was really, I would rate it a 10.
1: وسائل إعلام تركية محلية كشفت عن قوائم أطعمة تفصيلية أعدت بعناية لتمثيل 9 مدن تركية مختلفة، تضمنت 15 منتجاً محلياً حاصلاً على تقييمات معتمدة، حيث بدأت المأدبة بتقديم خبز البيدا التقليدي المخبوز في الأفران الحجرية مع عسل قرنقوان، وزبدة طرابزون الشهيرة تلتها أطباق ساخنة مثل قيصري مانتس العريق، وصولاً إلى الوجبات الرئيسية المكونة من سمك اللورك البحري وضلوع العجل المطهي على نار هادئة لساعات طويلة مصحوبة بأرز الفريك. ولم تقتصر هذه اللفتة التعريفية بالمطبخ التركي على القادة والرؤساء فقط، بل شملت مئات الصحفيين والإعلاميين الأجانب المسؤولين عن التغطية الدولية لفعاليات الحلف، حيث قامت الجهات المنظمة بتقديم المثلجات الدوندورما التركي الشهير عالمياً والمعروف باسم قهرمان مرعاش للإعلاميين في المركز الصحفي، وهو ما أضفى أجواءً من الطرافة والبهجة نظراً لطريقة تقديمه التي تتميز بها هذه الحلوى التراثية. في ختام الأمسية قدمت للقادة والوفود مجموعة من أشهر الحلوى التقليدية، وفي مقدمتها حلوى نورية بالحليب العثمانية المصنوعة من رقائق العجين واللوز، وتسقى بشراب السكر الممزوج بالحليب، وتشتهر بها ولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا. يبدو أن أنقرة نجحت في توظيف موروثها الثقافي لتقديم صورة رائعة عن هويتها الوطنية، تاركة ذكريات مميزة لدى ضيوفها إلى جانب القرارات السياسية التي صيغت خلف الأبواب المغلقة. مشاهدينا، نأخذكم إلى تفاعل منصات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع، ونبدأ بيلتشن يلمز. ماذا يقول يلتشن؟ يقول: جملة سأعطيه تقييم 12/10 ستتحول بالتأكيد إلى ترند عالمي تستخدم في الإعلانات التجارية للمطاعم التركية غدا. الفكرة سرقت. سانسار يقول: حين يتذوق رئيس أمريكا الذي يعشق الوجبات السريعة أطباق الأناضول التقليدية مثل مانتي وخبز البيدا فلا يملك إلا الانبهار. سامر يقول: أن تقدم دولة أطباقها الشعبية المحلية في قمة يحضرها قادة 32 دولة هو درس في تسويق الثقافة الوطنية واستغلال الأحداث السياسية. صلاح يقول: ترامب يتحدث عن الأكل ويمنح العشاء التركي 12/10، هذا الرجل لا يترك التفاصيل ويعرف كيف يخطف الأضواء. اليوم كتبت لي سطور جديدة في الحرية. بهذه الكلمات أعلن الفنان اللبناني فضل شاكر كسر قيود السنين وبدأ مرحلة جديدة من حياته، ليتصدر اسمه منصات التواصل الاجتماعي في ساعات قليلة، لكن هذه المرة بعيداً عن قاعات المحاكم. المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان قررت إخلاء سبيله في القضايا

0: ديو لنجله محمد، وهو يعبر عن سعادته الغامرة والراحة بعد طول غياب ومساندة لوالده. نشاهد ماذا قال.
1: رب العالمين 13 سنة والظلم ممكن يطول بس ما بدوم، ورسالة لكل حدا مظلوم تفائل بالخير وإن شاء الله الله بيفرج همك يا رب. مشوار جديد انكتب.
0: الأصداء لم تتوقف عند عائلته فحسب، بل امتدت إلى وسائل الإعلام وزملائه بالوسط الفني ومحبيه، فقد اعتبروا أن القرار يفتح صفحة جديدة في حياة شاكر ويمنحه فرصة للعودة إلى جمهوره الواسع من جديد. نشاهد كيف عبر المذيع اللبناني هادي مراد عن فرحته.
2: صباح الخير يا أبو محمد، الله أكبر يا فضل شاكر. رسمياً أبو محمد خارج سجون الظلم إلى العدالة، هيدي خبرية بألف انتصار. فضل شاكر تنصفه الحرية والعدالة. انتصار فضل شاكر اليوم بوجه الظلم، بوجه كل خبيث، بوجه كل مين حفر لفضل. ضحكة الدنيا لجمهور فضل، للعالم العربي من المحيط للخليج، للشعب العربي اللي ما ترك فضل ثانية رغم كل الظلم وتشويه السمعة. هيدا فضل رجع يا بيروت، رجع يا شام، رجع يا رياض، رجع يا دبي، رجع يا مصر، رجع يا تونس، رجع يا عمان. فضل رح يكون بيناتنا بعد أكثر من 10 شهور من تسليم نفسه للعدالة. تفصلنا ساعات قليلة عن إنه نشوف أبو محمد بيناتنا سالم غانم. الظلم مثل الليل مهما طول بعده بتشرق.
0: وعلى منصات التواصل تصدر اسم فضل شاكر قوائم التفاعل بين من اعتبر خروجه انتصارا بعد سنوات من الملاحقات القضائية، ومن رأى أن القضية لا تزال مفتوحة حتى صدور الأحكام النهائية. ملك الإحساس كما تلقبه جماهيره حظي بتفاعل كبير مع خبر الإفراج عنه، لا سيما أن أعماله الأخيرة أعادته للواجهة بشكل واسع. السوريون كانوا الأكثر تفاعلا بين جماهيره العربية، مستذكرين مواقفه المؤيدة للثورة السورية وما تعرض له حينها من هجوم وانتقادات بسبب تلك المواقف خلال السنوات الماضية. نشاهد.
3: فضل شاكر عم بحارب أنا وكل جماعتي بسبب نصرتنا للثورة السورية.
4: ونتبنى ما قرره شيخنا أحمد الأسير الحسيني حفظه الله من إعلان تشكيل كتائب مقاومة حرة والنفير العام لنصرة أهلنا في سوريا.
5: بس بدي منكم تقولوا آمين. الله يدمر بشار الأسد. الله ياخد بشار الأسد.

على منصات التواصل الاجتماعي تفاعل محبو الفنان فاضل شاكر فرحا بخروجه من السجن. أخذ بعضا من هذه التعليقات. يقول دكتور خالد الحاج: لم تنتصر لأن الزمن أنصفك، بل لأن الحقيقة بقيت أطول عمرا من الظلم، وما سرق من العمر لا يعوضه حكم ولا يمحوه اعتذار، لكن يكفي أن التاريخ يسجل اليوم أن المظلومة خرج مرفوع الرأس. جمال فياض يعلق: صفحة جديدة في حياة الفنان الذي اختلف عليه الجمهور واتفقوا أنه صوت الإحساس والحب. بعد مخاض طويل وعسير أصبح الفنان الجميل حرا. هناء العنزي تقول: حياتنا فصول ومراحل وأقدارنا مرتبة، القصة من زمان، أتمنى لك فصل كله إشراق وجمال وعوض لروحك ودورها في الفترة القادمة. حذيفة العرجي يعلق: مبارك للفنان الحر الكبير فضل شاكر إخلاء سبيله، وتمنياتنا له بالشفاء وتمام العافية. لا نقول لك في بيت سوريا بيت وأهل، بل نقول إن سوريا كلها بيتك وأهلك. انتقلت عائلات من تجمع بدوي فلسطيني إلى تجمع آخر لمواصلة صمودهم في وجه الاستيطان، رافضين العودة إلى منازلهم في بلدة المغير شمال شرق رام الله، وذلك بعد إجبارهم على مغادرة منطقتهم الأصلية تحت وطأة هجمات المستوطنين الإسرائيليين. نشاهد.

0: 20 سنه ماني في الخلايا، عشت لي ولادتي ولدت في الخلايا، ولدت 20 سنه الي وارض مطوبه، وانا 100 درهم يا زلمه، 100 درهم اللي ضيعتهم اللي رحن علي لحد الان، والله اني بعيط عليهم.
1: اثنين يجي يضايقونا، يجي يضربونا في الليل في النهار مشان ندش للعزب، واحنا متحملين يكتون في الليل ونتحمل، وسكر علينا الطريق، منعوا المية والاكل وكل شيء، منعوه يجي علينا، ولنا صامدين في ارضنا. اخر مرحله هجموا علينا بيجي 30 مستوطن، كسروا كل شيء، خربوا الخزانات،
0: فرعصوا بطحهم، اخذوا التلفون، كسروا، حركوا البيوت، ما خلوش لا طاقه شمسيه ولا خزانات ولا حوايج إنا الا ذنب. بعدين انا تعبت، حربكت البنت عند الاخريه ضربوها، كسروها تتسي.
1: اخر شيء بعد ما خلصوا الكسر كانوا عبروا وكتلوهم، عبر بيجي 5-6 مستوطنين مسلحين ومعهم عصا، ظلوا يكتلوا فينا تام ما نقدر نمشي، كنا صاروح يروحوا عاد على العزب. روح عداتهم، احنا ما روحناش عدارنا، مع غنماتنا فيش ان مطرح في الدار، مش قادرين يعني غنماتنا بعيشنش في جوا الدار، لازم يطلعين في العزب. انت كنا عزب ثاني بس مش مثل العزب الاولاني، فيش غير بيت يسعنا وبيت للغنمات، ويعني محشرين ومجبرين نظل قاعدين، لان من نشرنا العزب هذا بدين تكلوا هان المستوطنين.
2: عائلتهم صمدت صمود بما فيه الكفايه، يعني حاولت لاخر نفس، بس انت بتعرف ان كل شيء مش معنا.
3: تحدث صانع محتوى إسباني متواجد في قمة الناتو عن مظاهر التضامن الواسع والدعم المستمر الذي تحظى به القضية الفلسطينية داخل أروقة ومحيط القمة. نتابع.
4: venido de España, de Valencia, y la OTAN nos ha invitado a un grupo reducido de influencers, creadores de contenido, y bueno, para ver cómo es desde dentro, ¿no? todo el tema de una cumbre. Hay gente que ya había venido otras veces, nosotros yo por lo menos es mi primera vez, y la verdad que es una experiencia muy muy chula, y la verdad que se la recomiendo a quien pueda venir como invitado, como acreditado, una experiencia muy bonita. Algo necesario, yo creo, la paz mundial, cualquier persona que tenga un poco de alcance, ¿no? Con medios o siendo influencer, pues debe de mover ese tema y llegar al máximo de gente posible. Y pues que el mayor número de gente se entere de lo que está pasando en Palestina y que pueda ayudar de alguna manera.
3: أظهر استطلاعا رأي حديثان تراجعا ملحوظا في مستويات التأييد لإسرائيل داخل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إذ كشفت النتائج عن اعتقاد ثلث الأمريكيين أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة.
5: الغرب لإسرائيل بدأ ينهار، واستطلاعات حديثة تكشف تحولاً تاريخياً.
6: We are talking about a genocide.
5: استطلاع رأي لمركز Associated Press نورك شمل أكثر من 3000 أمريكي أظهر أن ثلث البالغين الأمريكيين يعتقدون أن إسرائيل ارتكبت جماعية في قطاع غزة، و20% فقط ينفون ذلك، والباقون يقولون إنهم لا يملكون معلومات كافية للحكم.
7: We refuse to stand by silently as Israel inflicts unimaginable violence against the 2.3 million people of Gaza who have been under blockade since 2007.
5: حتى بين اليهود الأمريكيين 30% يرون أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية.
8: The United States must not be involved with another Netanyahu war, not militarily or financially.
5: بحسب الاستطلاع الديمقراطيون يقودون هذا التحول، 58% منهم يرون أن أمريكا تدعم إسرائيل أكثر من اللازم، مقابل 45% في بداية 2024، و62% يطالبون بمزيد.
3: أثار مسلسل أنمي ياباني جديد اهتماماً واسعاً بين عشاق هذا الفن لاعتماده على طفلة مسلمة محجبة كبطلة رئيسية للعمل، فضلاً عن تضمينه لملامح إسلامية مثل الأذان والقرآن والمساجد كجزء أساسي من عالم المسلسل.
9: رئيسية مسلمة بطلة أنمي ياباني، وكمان في أذان وقرآن.
10: هذه أحداث أول حلقتين من أنمي ياباني، وهذا بحد ذاته مفاجأة إنه أنمي من اليابان بطلته طفلة مسلمة واسمه ساحرة في منغوليا.
11: أول مرة نشوف بطلة أنمي مسلمة.
10: الأنمي من إنتاج استوديو ساينسارو، وأحداث القصة بتدور في القرن الـ13.
9: طفلة بتربيها أسرة فارسية مهتمة بالعلم، علموها القراءة والرياضيات في وقت كانت الحضارة الإسلامية مزدهرة بالعلوم.
10: لكن بعد اجتياح المغول لمدينتها تؤسر الطفلة وتنتقل إلى البلاط المغولي وبتستخدم معرفتها بالعلوم كسلاح، ومن هناك تبدأ القصة اللي لسه مش عارفين تفاصيلها الكاملة لأنه نزل حلقتين بس حتى الآن. المتابعين لعالم الأنمي قالوا إنه على غير العادة، أول مرة بيشوفوا تفاصيل إسلامية بهذا الشكل في أنمي ياباني.
12: فيها جايب الإسلام بطريقة جدا لطيفة، يعني مدققين في تفاصيل سجادة الصلاة.
10: في خلفية المشاهد صوت أذان جميل وموسيقى شرقية، كمان في المسلسل مشاهد تحفيظ قرآن،
9: والبطلة لها مشاهد وهي بتمشي في شوارع مدينة فارسية وبتزور أحد المساجد اللي اهتم صناع العمل بإبراز جمال معماره.
13: خرجين وكتاب الإنمي عارفين صح كيف يقتبسوا الحضارة الإسلامية، وفي تفاصيل ضايفينها حرفيا ما شفتها بأي إنمي أو مسلسل تاني.
10: هل بتتذكروا أنمي ياباني آخر كانت بطلته؟
3: أثار الحساب الرسمي لإسرائيل الناطق باللغة الإسبانية جدلاً واسعاً إثر نشره تدوينة ادعى فيها أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نشأ في إسرائيل، وسط تفنيد واسع لحقيقة هذه المزاعم.

0: النماذج مشرفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم العالية، تحدوا إعاقاتهم وحولوها إلى نجاحات باهرة.
1: أما بيد روحumuz var. Bence sanat bu ihtiyacı karşılıyor.
0: ابدعوا وبثوا الأمل بين أقرانهم.
2: Dans ederken çok daha özgür hissediyorum kendimi. Yüreğimde mi hissediyorum? O ruhumu yansıtıyorum.
3: Sanat duyguyu, düşünceyi, yaratıcılığı, içinden gelene bir şeyler katarak hepsini dışarı aktarmak bana göre sanat. Bunu yapan kişi de sanatçıdır.
0: جمعهم يقين واحد أن الفن للجميع. مواهب خاصة على شاشة تارتي عربي.
4: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله، الحمد لله
5: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
6: كيف الوضع
7: اليوم؟ فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
8: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
9: والله، شعور لا يوصف.
10: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
11: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
12: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
13: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
14: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
15: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
16: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
17: Destroyed.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا اخنا.
2: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

0: احتراف.
1: دمر طلع علينا شيخ.
2: الله الله.

موجز الأخبار من تلتا عربي في إسطنبول، أهلا بكم. قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، نافية أنباء عن تحكم طهران بمسارات العبور في المضيق. وأشارت سنتكوم إلى أن القوات الأمريكية ساعدت منذ مايو الماضي في تسهيل عبور أكثر من 800 سفينة تجارية و380 مليون برميل من النفط الخام عبر الممر الدولي. قال مسؤول أمريكي إن واشنطن ما زالت ملتزمة بإيجاد حل مع إيران، وأضاف المسؤول أن المحادثات الفنية بين الجانبين مستمرة، وذلك عقب هجمات شنتها القوات الأمريكية في اليومين الماضيين إثر استهداف إيران لناقلة في مضيق هرمز. قال مسؤول أمريكي إن أول منطقة تجريبية سينسحب منها الجيش الإسرائيلي ليتولى السيطرة عليها الجيش اللبناني ستحدد في غضون أيام. وأشار المسؤول إلى أن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية انتقلت إلى مرحلة تنفيذ إطار العمل، وأضاف أن العمل جار على وضع خرائط وتحديد مناطق تجريبية أخرى. حذرت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل من أن الوضع جنوب البلاد ما زال هشاً، وقالت اليونيفيل في بيان إنها زادت أنشطتها وعملياتها تدريجياً في جنوب لبنان مع بدء عودة العائلة النازحة إلى قراها. نجا الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم من محاولة اغتيال إسرائيلية عصر الخميس إثر استهداف مركبة غرب مدينة غزة حسب ما نشر إعلام إسرائيلي. وأسفرت العملية عن إصابة قاسم بجروح خطيرة وعن استشهاد مرافقه محمد الفيومي، ونقل القيادي المصاب رفقة مصابين آخرين إلى مجمع الشفاء الطبي لتلقي العلاج. أصيب ستة فلسطينيين بينهم ثلاثة بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال محيط قرية المغير شمال شرق رام الله، وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز خلال اقتحامها القرية واعتدت بالضرب على عدد من الشبان. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينتين بسولبيرة ومخيم نور شمس في طول كرم وبلدة حزمة شمال القدس. اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية فلسطينيين خلال عمليات دهم في الضفة الغربية والقدس. وقال مكتب إعلام الأسرى إن من بين المعتقلين رئيس البلدية سامي الزبير الذي دهم بيته أو تم مداهمة بيته شرق بيت اللحم، إضافة إلى أسرى محررين وشقيقين. أعلنت السلطات السورية توقيف أفراد الخلية المتورطة في تفجيرات دمشق، وأوضحت أن التحقيقات الأولية تشير إلى ارتباطها بتنظيم داعش الإرهابي. وقال قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق أحمد الدلاتي إن عملية أمنية متزامنة نفذت في عدة مناطق بدمشق وريفها، وأسفرت عن إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية. نفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية صحة أنباء متداولة بشأن تشغيل روسيا مركزاً لوجستياً تجارياً في ميناء طرطوس غربي البلاد، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة. ودعت الهيئة إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادر رسمية، محذرة من تناول الأخبار غير الموثوقة لما تسببه من تضليل للرأي العام. أعلنت روسيا إسقاط 376 طائرة مسيرة أوكرانية خلال هجمات ليلية استهدفت عدداً من المناطق الروسية. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت الطائرات المسيرة فوق مقاطعة عدة. اندلع حريق في مصفاة ألسكي الروسية للنفط في منطقة كراسنودار عقب هجوم بطائرة مسيرة. وقالت السلطات المحلية إن المعلومات الأولية لا تشير إلى وقوع إصابات، فيما تواصل فرق الإطفاء إخماد حرائق في مستودعين للوقود وميناء تاغانرو بمنطقة روستوف. قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أوليكساندر سيرسكي إن وتيرة التقدم الروسي تراجعت بأكثر من النصف خلال النصف الأول من عام 2026. وأضاف سيرسكي أن عدد محاور الهجوم الروسية النشطة انخفض من 13 إلى نحو 7، مؤكدا أن الهجوم الروسي لم يحقق أهدافه رغم تفوقه العددي.
وصلنا إلى ختام هذا الموجز، تحية لكم وإلى اللقاء.

في كل نسخة من كأس العالم تسجل الأهداف أسماءها في التاريخ ويخطف النجوم الأضواء، لكن خلف الكواليس هناك لاعب آخر لا يراه الجمهور ولا يتوقف الجدل حوله. تقنية جاءت لتعيد الحق إلى أصحابه، فإذا بها تفتح بابا جديدا من الأسئلة. هل جعل حكم الفيديو المساعد فار كرة القدم أكثر عدالة؟ أم أنه انتزع منها أجمل ما فيها عفويتها؟ وهل تحولت لحظة الانفجار بالفرح إلى ثوان من الترقب والانتظار حتى يعلن القرار؟ لكن القصة لا تتوقف عند الفار، فالذكاء الاصطناعي يطرق أبواب كرة القدم بقوة، ولم يعد مجرد أداة لتحليل المباريات، بل أصبح شريكا في قراءة البيانات وصناعة القرار والتنبؤ بما قد يحدث قبل أن تبدأ المباراة، وربما يوما ما سيصبح جزءا من إدارة اللعبة نفسها. بين عدالة الفار وثورة الذكاء الاصطناعي نفتح ليلة واحدا من أكثر ملفات كأس العالم إثارة للجدل. من نيويورك نرحب بكم في تغطية كأس العالم عبر تلت عربي.

سيكون المنتخب المغربي مدعوا هذا اليوم لخوض اختبار صعب أمام وصيف بطل العالم المنتخب الفرنسي على ملعب بوسطن. ويدخل لاعبو المنتخب المغربي المواجهة بعدما نجحوا في تخطي عقبة منتخب كندا بثلاثية نظيفة، حيث يطمح لاعبي أسود الأطلس إلى تكرار إنجاز النسخة الماضية ببلوغ نصف النهائي، على الرغم من صعوبة المنافس إضافة إلى فقدان هداف الفريق في البطولة إسماعيل صيباري بسبب الإصابة. فإن تشكيلة المدرب محمد وهبي تزخر بأسماء مثل أشرف حكيمي وإبراهيم دياز، إضافة إلى ثنائي خط الوسط عز الدين أناحي وأيوب بوعدي، وهي التشكيلة التي لديها القدرة على فرض إيقاعها على المواجهة وخطف الفوز وبلوغ المربع الذهبي للمرة الثانية توالياً.

0: من جهته يدخل المنتخب الفرنسي اللقاء بعدما نجح في تخطي الدور السابق بفوز صعب على الباراغواي بركلة جزاء أحرزها كيليان مبابي. لهذا من المتوقع أن يواصل مدرب الديوك ديدي ديشان نهج الفريق الهجومي في البطولة بقيادة ثلاثي خط المقدمة مبابي وديمبلي وباركولا الذي سجلوا مجتمعين 13 هدفا وصنعوا 5 آخرين بهدف حسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي ومواصلة المشوار في طريق تحقيق اللقب الثالث تاريخيا. وأكد مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي أن أسود أطلس لا يكتفوا بما حققوه حتى الآن في كأس العالم، مشددا أن الفريق سيدخل مواجهة فرنسا بعقلية الانتصار.
1: علينا تقديم مباراة قتالية بكل ما نملك من أجل بلوغ نصف النهائي. لا أؤمن بفكرة أن ما حققناه حتى الآن كاف وأن أي شيء بعد ذلك مجرد مكافأة. المكافأة الوحيدة هي الفوز بكأس العالم. عناصر قوتنا هي نفسها التي أوصلتنا إلى هنا مجددا. الأمر لا يتعلق بامتلاك أسلحة مختلفة، بل إن المنتخب المغربي يتطور بسرعة وكذلك نحن. أعتقد أن المنتخبين أصبحا أفضل مما كان عليه قبل 4 سنوات.
0: وأكد ديدي ديشام المدير الفني للمنتخب الفرنسي أن مواجهة المغرب ستكون مختلفة تماما عن المباريات السابقة، مشددا على أن أسود أطلس لم يصلوا إلى هذا الدور بالصدفة بل بفضل امتلاكهم فريقا قويا ولاعبين على مستوى عال.
2: الاستعداد لمواجهة المغرب يختلف تماما عن الاستعداد لمباراة باراغواي. المغرب ليس منتخبا مفاجئا، فقد أثبت قوته عندما واجهناه قبل 4 سنوات في نصف نهائي كأس العالم، كما بلغ نهائي كأس أمم إفريقيا وهو من أفضل المنتخبات ويضم لاعبين على مستوى عال. لم يصل إلى هنا بالصدفة. ستكون مواجهة بين منتخبين يحبان الاستحواذ والهجوم وتسجيل الأهداف، ولذلك سنحتاج إلى تقديم مباراة كبيرة لأن المغرب يمتلك جودة عالية جدا.
0: أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تجديد الثقة بحسام حسن مديرا فنيا للمنتخب الوطني إلى جانب إبراهيم حسن مديرا للمنتخب بعد المشاركة التاريخية للفراعنة في كأس العالم. وأوضح الاتحاد أن القرار يأتي استكمالا للمشروع الفني على أن تستكمل إجراءات اعتماد العقد الجديد في اجتماع المقبل لمجلس إدارة الاتحاد عقب عودة البعثة إلى مصر. وكان حسام حسن قد قاد مصر لتحقيق أول انتصار في تاريخها بكأس العالم وبلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى. تلقى المنتخب الإنجليزي ضربة قبل مواجهة النرويج في ربع نهائي كأس العالم بعدما غاب ديكلان رايس ومارك ويهي وريس جيمس عن التدريبات الجماعية، وخاض اللاعبون 3 تدريبات فردية بسبب مشكلات بدنية مختلفة، بينما لم يحسم الجهاز الفني بقيادة توماس توخيل موقفه من مشاركة. ويترقب المنتخب الإنجليزي تطورات حالتهم خلال الساعات المقبلة قبل المواجهة المرتقبة أمام النرويج الساعية لمواصلة مشوارها في البطولة. لم تعد كرة القدم مجرد لعبة تعتمد على المهارة الفطرية والموهبة الفردية، بل تحولت في جوهرها إلى منظومة علمية متكاملة تتجلى بوضوح في منافسات كأس العالم 2026، حيث تؤكد المعطيات أن الذكاء الصناعي بات المحرك الأساسي لإدارة المباريات، كما أن المصادر العلمية تؤكد أن الخوارزميات المتقدمة غيرت جذريا طريقة تحليل التمريرات وقراءة المساحات والإيقاع التكتيكي للمنتخبات المشاركة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور رامي اسكندر مدير التطوير في الذكاء الصناعي في جوجل. أهلا وسهلا دكتور.
3: أهلا بك كابتن أحمد وبجميع المشاهدين.
0: دكتور نورتنا. أولا يعني هل نحن أمام ثورة حقيقية في عالم كرة القدم أم أن الذكاء الصناعي سوف يكون فقط مجرد أداة مساعدة لا أكثر؟
3: لما بنفكر في كأس العالم أول شيء بتبادر للذهن أن الحماس والمتعة والإثارة في المستطيل الأخضر، لكن في بطولة كأس عالم 2026 احنا قدام أكبر مختبر حي للذكاء الاصطناعي في تاريخ الرياضة. احنا قدام نقطة تحول تاريخية في التكنولوجيا، ف 2026 مش مجرد تاريخ للبطولة ولكنها نقطة مفصلية في التكنولوجيا الرياضية. زي ما انت عارف الذكاء الاصطناعي كل سنة بيتطور عن السنة اللي قبلها، علاوة على ان امريكا هي مهد الذكاء الاصطناعي في العالم كله، وده من الناحية التطبيقية او الناحية البحثية. ففي كاس العالم 2026 امريكا عملت او الفيفا عمل شراكة مع شركة لينوفو الامريكية، وهي احدى اكبر الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا، من اجل جعل الذكاء الاصطناعي جزء اساسي في كأس العالم، ليست مجرد أداة مهمشة أو أداة مساعدة. فالذكاء الاصطناعي الآن بيتدخل في التحكيم الذكي، بيتدخل في مساعدة المدربين في قيادة المباريات، وبيتدخل في مراقبة المباريات وتنظيم الجماهير.
0: نعم، طيب تكلمت عن مساعدة المدربين في المباريات، كيف أستفيد أنا كمدرب من الذكاء الصناعي في تحليل المنافسين، تحليل الخصوم، تحليل طرق اللعب المناسبة للاعبين حتى للاعبي فريقي؟
3: تمام، الفيفا أطلقت منصة فيفا AI Pro، ودي منصة ذكاء اصطناعي متاحة لل 48 فريق الموجودين في كاس العالم. يقدر من خلالها المدرب أنه يتعرف على تحليل المباريات، يقوم بتقييم أداء اللاعبين، أو يقوم بمحاكاة خطط تكتيكية أو ما نسميه السيميوليشن، وده مفيد جدا. وده زمان كان متاح بس للفرق الغنية وبجودة أقل، فكان البقاء للأغنى. أما النهاردة فالكلام ده متاح لكل الفرق، فالبقاء للأذكى، للمدرب الذكي اللي يقدر يستغل الإمكانيات دي والمعلومات دي لمصلحة الفريق. ومنصة فيفا AI Pro هي في الأساس بتعتمد على نموذج لغوي اسمه FML، ده شبه النماذج الموجودة اللي احنا عارفينها زي جيميناي أو تشات جي بي تي، ولكنه خاص بكرة القدم. ممكن من خلالها المدرب يعمل تشاتينج أو محادثات مع الأداة، من أجل الحصول على أكبر قدر من المعلومات والتحليلات من أجل خدمة الفريق.
0: نعم، طيب إلى أي مدى ممكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في موضوع الحالات التحكيمية، الفار، قرارات الحكام؟ وهل من الممكن أن نشاهد مستقبلا مباريات تدار عبر الذكاء الاصطناعي، عبر روبوت، والاستغناء عن الحكم، حكام سواء الحكم الساحة أو الحكام الخط؟
3: من أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في كأس العالم هو التحكيم الذكي، وده ليه محورين. أول محور هو الكرة الذكية، وتاني محور هو التتبع الآلي لحركة اللاعبين. بالنسبة للكرة، لو أنا سألتك من وقت قريب الكرة مصنوعة من إيه، هتقول لي جلد ومطاط، طبعا إجابة صحيحة. ولكن النهاردة الكرة عبارة عن جهاز إلكتروني، الكرة فيها مستشعرات أو سنسورز بتسجل حركة الكرة، اتجاهاتها، سرعتها، ارتفاعها، اتلمست امتى، بتسجل 500 معلومة في الثانية الواحدة، ودي بيانات مهمة جدا. لو تفتكر في مباراة البرتغال وكرواتيا، كان جفارديول مدافع كرواتيا سجل هدف تم إلغائه بدعوى التسلل، ولكن لحساب التسلل كانوا محتاجين يعرفوا الكرة لمست مهاجم كرواتيا ميتانوفيتش في طريقها لجفارديول ولا لا، وتم التأكد بواسطة التقنية الموجودة في الكرة. وبتبقى فيه كاميرات بتسجل 27 نقطة في جسم كل لاعب أثناء المباراة، حتى أطراف أصابعهم، ودي معلومات مفيدة جدا لضبط التسلل. فالتسلل الآن بيتم حسابه بصورة تلقائية وفورية.
0: نعم دكتور، هناك حالة نشاهدها كثيرا، اللاعبين عندما يخلعون القميص هناك يرتدون سترة قصيرة، يقال أن هذه مزودة بمستشعرات من أجل حساب الجهد، حساب عدد الكيلومترات التي ركضوها. ما هي الإضافات التي ممكن أن نستفيد من خلال هذه التقنيات؟
3: طبعا دي بتفيد اللاعبين وبتفيد الجهاز الفني والإداري وأطباء المنتخبات في تقييم الحالة الصحية للعيبة، وفي تقييم الجهد المبذول، وفي تقييم الحالة الصحية للاعبين قبل وأثناء وبعد المباريات. فكل دي معلومات يعني الاستفادة بها بتصب في مصلحة الفريق في النهاية.
0: سؤالي الأخير كابتن، اللاعبين والأجهزة الفنية، مدراء الأندية عندما يريدون التعاقد مع لاعب، هل من الممكن أن يفيد موضوع الذكاء الاصطناعي في معرفة قدرات هذا اللاعب مستقبليا؟
3: من أحد أنواع الذكاء

0: الاصطناعي بنسميها discriminative models او الذكاء الاصطناعي التمييزي. ده بيكون بالتنبؤ، زي التنبؤ باحوال الطقس او التنبؤ باسعار الاسهم. من الممكن بناء نماذج للتنبؤ بمستويات اللاعبين،
1: نعم،
0: او التنبؤ بمستقبلهم على المدى البعيد كمان، مش المدى القصير فقط.
1: نعم.
0: بس المهم ان تتوفر البيانات اللازمه، لازم ادخالها للنموذج الاي اي من
1: نعم.
0: اجل تدريبه على التنبؤ الصحيح.
1: اذا ربما في السنوات القادمه نشاهد نموذج مختلف لكره القدم. الدكتور رامي اسكندر، مدير التطوير الذكاء الاصطناعي في جوجل، وايضا استاذ الذكاء الاصطناعي بجامعه جيمس ماديسون، شكرا على كل هذه الاضافات.
0: شكرا لحضرتك وجميع المشاهدين.
1: شكرا جزيلا. ونتحول الى شبكه مراسلي تلت عربي المنتشرين في قلب الحدث لننقل لكم الصوره من ارض الميدان لحظه بلحظه، حيث أرحب بمراسلنا في مدينة بوسطن معاذ الهراس، ومن مدينة ميامي في ولاية فلوريدا ينضم إلينا خالد كاتبة. أهلا بكم وأبدأ معك معاذ. معاذ، اليوم وليس غدا المنتخب المغربي سيكون أمام المواجهة الأصعب في مشوار المونديالي هذا العام أمام المنتخب الفرنسي. كيف تسير تحضيرات أسود أطلس لهذه القمة؟
2: مرحبا بك أحمد. اليوم هو يوم مفصلي ويوم تاريخي لكرة القدم المغربية وكرة القدم العربية بوجود المنتخب المغربي في ربع نهائي كأس العالم 2026 للمرة الثانية على التوالي، وعينه على تكرار إنجاز عام 2022 بوصوله إلى نصف النهائي. ربما الموقع أصعب والتحدي أكبر، خاصة أنه أمام منتخب هو وصيف النسخة الماضية وهو بطل النسخة قبل الماضية، المنتخب المدعم بكوكبة من النجوم والأسماء التي تستطيع أن تصنع الفارق للمنتخب الفرنسي. ولكن المدرب محمد وهبي في مؤتمره الصحفي أكد فعلا على أن رغم احترام المنتخب الفرنسي واحترام أسمائه، إلا أن المنتخب المغربي سيدخل المباراة بفلسفته الخاصة وتكتيكه المعتاد في المباريات، وكذلك بأفكاره التي قادته إلى الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم 2026. كذلك تحدث عن العقلية وعن تفكير هذا المنتخب في الفترة الحالية، بعدما أصبح هذا المنتخب اليوم هو ضمن آخر 8 منتخبات في كأس العالم، وكان ضمن آخر 4 منتخبات في النسخة الماضية. أكد فعلا على أنه لم يعد هناك شيء اسمه المشاركة المشرفة أو المكافأة الإضافية، ولا يعتبر أن وجود المنتخب المغربي حاليا في هذا الدور هو بمثابة المكافأة الإضافية بقدر ما هو يهدف إلى ما هو أبعد من ذلك. يقول المكافأة الوحيدة التي ستكون للمنتخب المغربي في هذه البطولة هي الفوز بكأس العالم، وهذا تأكيد على العقلية التي تغيرت للمنتخب المغربي خلال السنوات الأخيرة والجديد الذي أتى به محمد وهبي، الذي أكمل به ما بدأه المدرب السابق وليد الركراكي في مونديال 2022. بالحديث عن التشكيلة المتوقعة التي لم تصدر حتى اللحظة للمنتخب المغربي، فمن المتوقع أن يكون المنتخب المغربي كامل العتاد باستثناء لاعب واحد وهو غياب مؤثر في الحقيقة، هو إسماعيل الصباري مهاجم المنتخب وهداف المنتخب المغربي في هذه البطولة الذي أصيب في مباراة كندا السابقة. فمن المحتمل أن يعوض به اللاعب الذي عوضه في المباراة الماضية هو سفيان رحيمي، والذي كذلك أبلى جيدا في مباراة المنتخب الكندي، سجل هدفا وكذلك سجل هدفا آخر في مباراة هايتي. إذن هذه هي التشكيلة المتوقعة للمنتخب المغربي. في حراسة المرمى يكون ياسين بونو، في مراكز الدفاع من المتوقع أن يعود شادي رياض مرة أخرى إلى تشكيلة المنتخب بعد تأكد جاهزيته عقب غيابه عن مباراة المنتخب الكندي رفقة عيسى ديوب، وكذلك الظاهرين أشرف حكيمي ونصير مزراوي. في وسط الميدان لدينا أيوب وعدي وكذلك نائل العناوي إضافة إلى أناحي. في الهجوم من المتوقع أن يكون بلال الخنوس، إبراهيم دياز وكذلك سفيان رحيمي. من الناحية الأخرى، المنتخب الفرنسي مع ديدي ديشون الذي تحدث في المؤتمر الصحفي يوم أمس قائلا إنه يحترم المنتخب المغربي، ويؤكد أن وصول المنتخب المغربي إلى ربع نهائي كأس العالم ليس وليد الصدفة، بل هو دليل على هذا على المشروع الذي يقوده المنتخب المغربي والاتحاد المغربي من أجل الوصول إلى أبعد مكان في كأس العالم. لكنه أكد مع ذلك أن عناصر الخبرة في المنتخب الفرنسي قادرة على أن تصنع الفارق، فبالتالي هذا هو ما يحصل في المنتخب

0: الفرنسي بإمكانية ربما غياب أوريلان تشواميني الذي قد يبدأ المباراة من دكة البدلاء وتعويضه بكوني، لكن بقية الأسماء ستكون حاضرة، كيليان مبابي، عثمان ديمبلي، وكذلك من المتوقع أن يكون هناك تبديل آخر في الهجوم بغياب أو باستبدال باركولا الأساسي بدوي الذي من الممكن أن يبدأ المباراة. إذن هذه هي المباراة وهذا هو الموقع التي ستكون انتظارا للمباراة الثانية تاريخيا في كأس العالم بين المنتخبين، لأن الملتخبان التقيا في كأس العالم قطر 2022، انتهت المباراة بهدفين دون رد للمنتخب الفرنسي، ولكن حاليا التأكيد والتركيز من المنتخب المغربي على إمكانية تجاوز المنتخب الفرنسي والوصول إلى أبعد النقطة. أحمد،
1: نعم، معاذ الهراس مراسل ترتا عربي في مدينة بوسطن، شكرا. أتحول إلى خالد كاتبة. خالد، انتقادات كثيرة طالت الفيفا بسبب تنظيم البطولة، وتم طرح مواضيع كمحاباة النجوم وبعض المنتخبات، إضافة إلى القضايا الإدارية وإلغاء البطاقة الحمراء للاعب الأمريكي بالوين وغيرها من الأمور. إلى أين وصلت هذه الانتقادات خالد؟
2: نعم، إذن بعد أن يمضي يومين على إقصاء المنتخب المصري أمام منتخب الأرجنتين في دور 16 لبطولة 2026، يعني لا تزال أسهم الانتقادات توجه إلى الفيفا، إلى محاباة المنتخب الأرجنتيني، إلى محاباة النجوم، محاباة ليونيل ميسي ورفاقه من أجل الصعود إلى دور ربع النهائي على حساب المنتخب المصري. هذه الانتقادات ربما بدأت من مدير المنتخب المصري حسام حسن، الذي خرج بعد المباراة وقال إن سبب هزيمة الفراعنة وإقصائهم من البطولة لم يكن بسبب المستوى السيء للاعبين، ولم يكن بسبب سوء الإدارة الفنية للمنتخب المصري، وإنما جاءت الخسارة بسبب أسباب تسويقية للفيفا من أجل إبقاء ليونيل ميسي في هذه البطولة، إبقاء منتخب الأرجنتين في دور ربع النهائي. هذه هي تصريحات أحمد عادة ما تتسم بعدم الجدية، لا ينظر لها المتابعون على أنها يعني جيد، على أنها يعني ذات قيمة، وإنما يقولون إنها سبب لتبرير الهزيمة. لكن هذه المرة تصريحات حسام حسن تتسم بالثقل، تكتسب وزنا ثقيلا هذه المرة. لماذا؟ لأنها تتزامن مع تراجع في أسعار المبيعات للتذاكر بعد إقصاء كريستيانو رونالدو ومنتخب البرتغال من البطولة. يعني لو أردنا أن نتحدث بلغة الأرقام، كان هناك مواجهة مرتقبة ينتظرها الجمهور الأمريكي هنا في مدينة لوس أنجلوس، ستجمع منتخب البرتغال مع منتخب الولايات المتحدة، منتخب مستضيف. يعني هذه المباراة لم تكن مجرد 90 دقيقة لكرة القدم، وإنما كانت منتجا إعلانيا متكاملا، لأنها المنتخب الأمريكي، جماهير المنتخب الأمريكي كانت تنتظر كريستيانو رونالدو في مباراة مونديالية له ربما كانت ستكون الأخيرة. نحن نتحدث عن 80,000 متابع أو جمهور موجود في الملعب كانوا بانتظار كريستيانو رونالدو. أسعار التذاكر هذه المباراة كانت تطرح في السوق بسعر 3,000 دولار بأقل تقدير. الآن هذه المباراة نفسها ربع النهائي بعد إقصاء منتخب البرتغال، بعد إقصاء المنتخب الأمريكي، تحولت إلى مواجهة بين إسبانيا وبلجيكا، وأسعار التذاكر تحولت من 3,000 دولار إلى نحو 1,200 دولار فقط لهذه المباراة. يعني هذا ربما يدعم ما قاله حسام حسن أن الفيفا ربما يحابي النجوم، لا يريد أن يخسر أيضا ليونيل ميسي في هذه البطولة بعد خسارته كريستيانو رونالدو، بعد خسارة فينيسيوس جونيور، نيمار، منتخب الألماني أيضا ودع البطولة. خسارة هؤلاء النجوم يعني ربما تعني خسارة الكثير من الحملات الإعلانية من أسعار التذاكر. يعني الجماهير كرة القدم لا تدفع آلاف التذاكر من أجل أن تحضر مباراة ربما إسبانيا وبلجيكا، وإنما كانت تنتظر مباراة كبيرة. يعني في الختام أريد أن أقول إن رغم كل هذا الكلام، فإن أسعار المباراة النهائية، تذاكر المباراة النهائية تعد حتى الآن هي الأكثر في التاريخ، تتجاوز أقل تذكرة 9,000 دولار. لكن هناك حديث يقول إن هل هذه الأسعار ستبقى ثابتة أم أنها ستتغير؟ إذا ما تغير المنتخبان اللذان سيخوضان المباراة النهائية، هناك احتمال أن تكون المباراة النهائية بين منتخب الأرجنتين وفرنسا، وهذا احتمال وارد، وربما سيبقي أسعار التذاكر على حالها، لأن الجماهير تترقب هذه المواجهة، مواجهة كرة القدم بين كيليان مبابي وبين ليونيل ميسي. لكن ولكن هناك احتمال آخر يقول إن من المحتمل، نحن نعرف أن كرة القدم مليئة بالمفاجآت، من المحتمل أن تكون المباراة النهائية بين بلجيكا وسويسرا مثلا، فهل ستبقى أسعار التذاكر على حالها في ذلك الوقت؟ هذا السؤال.

0: المطروح، وربما سنحصل على إجابته خلال 10 أيام عندما يتعين الطرفا المباراة النهائية في 19 من يوليو القادم في نيويورك.
1: نعم خالد كاتب مراسل تلتا عربي في مدينة ميامي، وأيضا معادل هراس مراسل تلتا عربي في مدينة بوسطن. شكرا جزيلا لكم للحديث أكثر في مباريات المونديال وقضايا المونديال. أرحب بضيوفي في الاستوديو الصحفي والناقد الرياضي كابتن رجاء فتحي. مساء الخير كابتن.
2: مساء الخير عليك كابتن أحمد على كل المشاهدين.
1: وانضم إلينا عبر الأخبار الصناعية من عمان المحلل والناقد الرياضي كابتن طلحة أحمد. مساء الخير كابتن طلحة. ابقوا معي بداية لنستعرض هذا التقرير، حيث في كأس العالم 2026 لعبت تقنية الفار دورا حاسما في عدد من أهم مباريات البطولة، فألغت أهدافا وراجعت ركلات جزاء وأكدت أو غيرت قرارات مصيرية أثرت في مسار المنافسة. لكن ماذا لو لم تكن هذه التقنية موجودة؟ في هذا التقرير يعيد الذكاء الاصطناعي بناء 5 لحظات تحكيمية بارزة شاهدها مونديال 2026 لنتخيل كيف كان يمكن أن تتغير نتائج المباريات، ومن كان سيواصل طريقه نحو المجد، ومن كان سيودع البطولة.
3: في كأس العالم 2026 لم يعد حكم الساحة وحده صاحب القرار، بل أصبحت تقنية حكم الفيديو المساعد الفار شريكاً في صناعة اللحظات الحاسمة. لكن ماذا لو اختفت هذه التقنية؟ كيف كان سيبدو المونديال؟ في مباراة ألمانيا أمام باراغواي احتفلت جماهير المانشافت بهدف التأهل قبل أن يلغيه الفار بسبب مخالفة سبقت التسجيل. لولا التقنية لواصلت ألمانيا مشوارها بدلاً من تأهل باراغواي. وفي مواجهة مصر وإيران بدأ أن الإيرانيين حققوا تأهلاً تاريخياً بهدف قاتل، لكن مراجعة الفيديو كشفت تسللاً بفارق بسيط، فألغي الهدف لتتأهل السنغال بدلاً من إيران. أما البرازيل فسجلت هدفاً عبر فينيسيوس جونيور قبل أن يتدخل الفار ويلغيه بسبب مخالفة في بداية الهجمة، في لقطة أثبتت أن تفاصيل صغيرة قد تغير مجرى مباراة كاملة. وفي مباراة بلجيكا والسنغال احتسبت ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة بعد مراجعة الفيديو، فتحولت المباراة إلى عودة بلجيكية أنهت حلم أسود التيرانغا. وفي مواجهة البرتغال وكرواتيا ألغى الفار هدف التعادل الكرواتي في الدقيقة 90 بعد ثبوت التسلل، لتنتهي المباراة بفوز البرتغال. وفي مباريات أخرى مثل مباراة إنجلترا وغانا أو ألمانيا والإكوادور لم ينهي الفار الجدل، لكنه منح الحكام فرصة إضافية لمراجعة القرارات المصيرية. قد لا تغير تقنية الفار كل قرار، لكنها أصبحت عنصراً أساسياً في كرة القدم الحديثة، حيث يمكن لثوان قليلة أمام شاشة المراجعة أن تمنح منتخباً حلم التأهل أو تنهي مشواره في أكبر بطولة كروية في العالم. ويبقى السؤال، لو اختفت تقنية الفار هل كنا سنشاهد مونديالاً أكثر إثارة أم أقل عدالة؟
1: نعم بعد هذا التقرير كابتن رجائي، بعد 8 سنوات من استخدام الفار في مباريات كأس العالم، هل أصبح الفار جزءا طبيعيا من اللعبة أم أنه ما زال يثير الانقسامات بشكل أكبر من السابق؟
2: هو أصبح جزء مهم وأساسي من اللعبة، لكن الأساس في الموضوع حتى مع التعديلات الجديدة اللي أدخلها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وأعطى صلاحيات لحكام الفار انهم يستدعوا الحكم ويراجعوه في بعض القرارات، لكن تظل السلطه الوحيده والاولى والاخيره لدى الحكم. قد يعود او لا قد يعود، قد ياخذ بكلام حكام الفار

0: الموجودين في غرفة الفار أو لا. الحقيقة هذه الصلاحيات لابد أن تقلص نوعا ما، لأن في بعض القرارات الجدلية اللي حصلت في البطولة قرارات أثارت دجل كبير في البطولة وأثارت نوع من أنواع الاستغراب. في بعض القرارات كانت سليمة وبعض القرارات كانت غير سليمة، في بعض القرارات تم الاتفاق عليها وبعضها لم يتم الاتفاق عليها، لكن بصفة عامة الجدل اللي بيحصل ده والإثارة اللي بتحصل في تلك المباريات هي جزء أساسي من لغة كرة القدم أو إثارة كرة القدم. نحن توقعنا عندما يتم إدخال الفار على المباريات ستنتهي هذه الإثارة، ولكن الحدث إن الإثارة أكثر لم تنتهي بل الكلام زاد في بعض الأهداف بعض المواقف اللي حصل.
1: هناك كابتن موضوع القرارات التقديرية، احتكاك أنا كحكم أشاهد أنه احتكاك طبيعي، لكن حكم آخر يشاهد أنه يستحق خطأ أو بطاقة صفراء أو بطاقة حمراء، هذا اللغط إلى متى؟ يعني بكرة القدم لا يوجد 1+1=2، أي تدخل هو خطأ وليس كل تدخل خطأ أو كل احتكاك خطأ، يبقى هذا التساؤل.
0: أستاذ أحمد، في بعض الأخطاء اللي احنا نقول عليها أخطاء مؤثرة وبعض الأخطاء غير مؤثرة، بمعنى خطأ يؤدي إلى ركلة جزاء ده خطأ مؤثر، خطأ كرة تسلل أو عدم تسلل ده قرار مؤثر، كرة لمست لاعب أو لم تلمس لاعب ده قرار مؤثر. ما هو داخل منطقة الجزاء وما هو أمام منطقة الجزاء هو مؤثر جدا في القرارات، لكن كرة في وسط الملعب، كرة على أطراف الملعب غير مؤثرة، حتى لو حدث خطأ من الحكم لن تؤثر على نتيجة المباراة. لكن عندما تتحدث عن مباراة زي مباراة البرتغال مع كرواتيا الدقيقة 90، جفارديول يسجل هدف لكرواتيا، يتم اللجوء لتقنية الفار، يتم الاحتساب الكرة تسلل لأن الكرة لمست عن طريق الاستشعار، يعني حاجة مش طبيعية، يعني الكرة لمست ما لمستش، انت تقعد تشوف اللقطة من كذا زاوية لمست او ما لمستش. التقنيات الحديثة اللي ادخلتها المنظمة كرة القدم العالمية الفيفا أو الذكاء الاصطناعي على الكرة والاستشعار اللي موجود، جهاز الاستشعار الموجود في الكرة هو الذي أظهر أن الكرة لمست لاعب كرواتيا وبالتالي أصبح متسلل. تلك التقنيات الحديثة نوعا ما ألغت نوع من المتعة أو قللت حدثت نوع من الإحباط وحدثت برضو العدالة، يعني الفريق الذي ألغي له الهدف حدث له نوع من الإحباط، الفريق الذي احتسب له الهدف أو ألغي الهدف لمصلحته زي فريق البرتغال أحدث نوع من السعادة. تلك الحالة هتظل موجودة طالما كرة القدم موجودة، سيظل الانقسام والاختلاف، هدف مش هدف، ضربة جزاء مش ضربة جزاء،
1: خطأ
0: طرد مش طرد، هتفضل الإثارة موجودة مهما أدخلوا من تقنيات حديثة طالما السلطة الأولى والأخيرة في يد الحكم.
1: نعم، أتحول إلى طلحة أحمد. كابتن طلحة، هل تقاس نجاح تقنية الفيديو بعدد الأخطاء التي قام بتصحيحها للحكام أم بالحالات الجدلية التي تثار حتى بعد استخدام الفار؟
2: طبعا بالحالات الجدلية وبعدد الأخطاء التي قام بتعديلها الفار على أرضية الملعب. شوف، أنا بشوف أنه بكل صراحة الفار هو نعمة كبيرة جدا وشيء مهم جدا ومن أحلى ومن أجمل الأمور اللي حصلت في كرة القدم، لأنه قولا واحدا الفار قلل الظلم. ولكن المشكلة حتى الآن القوانين، يعني قوانين الفار هي فيها مشكلة. إذا بتسمح لي أحكي لك المشكلة الأبرز حاليا في كرة القدم أو في تطبيق قوانين الفار، هو أن الحكم لا يعود لكل اللقطات. حكم الساحة أثناء اللعب المباراة بتكون لايف أمامه، قد يحتسب خطأ أو لا يحتسب خطأ، يعود للفار في حالة واحدة فقط، إذا حكم الفار اختلف معه فقط. وهنا المشكلة، يجب أن يعود حكم الساحة سواء اختلف معه حكم الفار أو لم يختلف معه، يعود للشاشة ويشاهد اللقطة مرة أخرى لربما هو نفسه يراها من زاوية أخرى ويحتسب خطأ. هذه أكبر مشكلة في الفار. فاليوم منشوف أنه في حالة ظلم تماما مثل ما حصل في مباراة الأرجنتين ومصر، الفار عاد للأرجنتين بسبب اختلاف حكم الفار مع حكم الساحة ولكنه لم يعد في اللقطة الأخيرة. هنا يشعر المدرب، يشعر اللاعب، يشعر الجمهور أنه أنا هنا تم ظلمي لأنه لم يتم إنصافي أنه الحكم يرجع للقطة. وأنا متأكد أن الحكم سيغير ب90% من قراراته إذا عاد للقطة، بعود للقطة ومن ثم يغير قراره من زوايا مختلفة. الظلم موجود، العامل البشري لطالما في تقييم وفي تقدير من الحكم للحالة، إذا نتكلم عن عنصر بشري موجود، العنصر البشري قولا واحدا يصيب ويخطئ حتى لو كان في قانون مدرج، حتى لو كان في، لأنه في النهاية إذا قلنا أحمد يقصد اللاعب أو

0: لا يقصد هون هون هون. إذا جينا هون بهذا الموضوع خلص، هاي موضوع نوايا، ويفسر الحكم كما يرى وكما يشاء الحكم. لذلك تقنية الفار تقنية رائعة جدا،
1: نعم،
0: ممتازة جدا، فادت كرة القدم بشكل كبير جدا.
1: نعم كابتن طلحة، بعد هذه السنوات على استخدام الفار، هل أصبح الفار هو مبدأ لتحقيق العدالة لدى المنتخبات، أم هو نقطة لنقل الجدل؟ يعني انتقل الجدل من خطأ بشري، خطأ الحكام في التقدير أو كذا، إلى بعض الأصوات التي قالت أن هناك مؤامرة. عندما فاز المنتخب الأرجنتيني على المنتخب المصري قالوا هناك مؤامرة، عندما يعني لم يمنح الحكم ركلة جزاء للمنتخب الفرنسي لمبابي أمام ساني قالوا مؤامرة، عندما تعرض لاعبي المنتخب الفرنسي يعني ضرب وخشونة من لاعبي الباراغواي قالوا هناك مؤامرة. هل انتقل من موضوع مؤامرة بشرية إلى مؤامرة على عبر التكنولوجيا؟
0: في الحالتين، هو الحالتين هو عادل، يعني يعيد الحق إلى أصحابه في الكثير من الحالات، ولكن عندما نراه لا يستخدم بالطريقة الصحيحة ولا يستخدم بطريقة عادلة، طبعا أنا بتفق معك، هنا أصبح هو من مؤامرة، أو خلينا نحكي من خطأ شخصي، من خطأ بشري إلى خطأ تقني. ما الذي يمنع حكم الفيديو أن يعيد؟ هنا المشكلة، لقطة أمامك، لماذا لا تطلبها من جميع الجهات وتشاهدها وتصبر على نفسك 30 ثانية مثلا؟ وهون أنا طبعا بتفق معك، لأنه اليوم لما إحنا نيجي نتكلم بكأس العالم 2002، نيجي نحكي هناك في خطأ تحكيمي، بيجي هو خطأ بشري، لا يوجد فار. قد تعذر الحكم على الخطأ اللي اقترفه في تلك المباراة في 2002 وفي 2006، ولكن اليوم في ظل وجود الفار، لا، هنا أنا بروح على في شيء غلط، في اتفاق، في مؤامرة، ومن حقي أن أذهب حتى لو كان القرار صحيح. بس بدي أخذ، بس أنا هاي الحيثية بدي أتكلم عنها، أنه أستاذ أحمد، يعني لو رجع الفار في آخر لقطة في مباراة مصر والأرجنتين، لو رجع الحكم إلى الشاشة وأعلن أن لا يوجد ركلة جزاء لمحمد صلاح وهدف الأرجنتين صحيح، ستكون واقعة الحدث على الشعب العربي كله وعلى الشعب المصري أهون أبسط تماما، مثل الحكم أدهم مخادمة في مباراة إنجلترا والكونغو الديمقراطية، رجع للفار بلقطة هاريكين ورجع قال لا يوجد ركلة جزاء، تشعر أنك أنت أخذت حقك وأن الحكم لم يخطئ.
1: نعم.
0: أما بدون عودة الحكم إلى الشاشة، أكيد هذا أشعر أني أنا ظلمت.
1: نعم كابتن رجائي، نقطة مهمة، لماذا لا يلجأ الاتحاد الدولي لنشر المحادثة ما بين الحكم الرئيسي وحكام الفار، يعني نقل المحادثة كاملة حتى الجمهور يفهم ما هي القرارات التي اتخذت وعلى أي أسس اعتمد الحكام في اتخاذ هذه القرارات؟
2: من حق الطرف المتضرر أن يطلب ذلك، يعني ممكن منتخب مصر أو منتخب فرنسا أو أي منتخب يطلب المحادثة التي دارت بين حكم الفار وبين الحكم الرئيسي الموجود في الملعب. ده حق الاتحاد الدولي لأي طرف تعرض للظلم في أي مباراة. قد يكون في المستقبل هذا الكلام وارد ويتم عرضه على شاشات التلفزيون كنوع من أنواع الشفافية ومصداقية لتقنية الفار وأيضا مصداقية للفيفا. أنت حضرتك شايف في الفترة الأخيرة مصداقية الاتحاد الدولي أصبحت على المحك، إلغاء بطاقة اللاعب الأمريكي باليجون بدون أي وجه حق، واللاعب أصلا طرد، والقانون يقول عندما يطرد لاعب يوقف مباراة على الأقل، تم إلغاء القرار بناء على اللجنة التأديبية الموجودة للفيفا. أيضا زي ما قال زميلي طلحة، كان بالأحرى على الحكم الفرنسي اللي أدار مباراة مصر مع الأرجنتين أن يعود لتقنية الفار. لكن لو حضرتك ركزت في اللقطة اللي موجودة في الملعب، قائد المنتخب المصري محمد صلاح يتحدث مع الحكم ويشير له أعود إلى تقنية الفار، الحكم شاور بيد أن الكرة هدف صحيح ولا يوجد ضربة جزاء. ده يدي نوع من أنواع التحفز، نوع من أنواع، حتى لو القرار بتاع الحكم سليم، يديك نوع من أنواع الشك في مدى مصداقية هذا القرار. كان على الحكم والأقدر بالحكم أو المسؤولين عن تقنية الفار أن يطلبوا مرة أخرى من الحكم أن يعود للتقنية ويشاهد إذا كانت ركلة جزاء.
1: نعم، هنا كابتن رجائي، لأي مدى يؤمن اللاعبين بأن تقنية الفار تخدمهم وتكشف الحقيقة، خصوصا مثلا في حالات تسلل؟ كثيرا من اللاعبين يقعون في مصيدة التسلل ويسجلون، ثم تأتي الراية وبعد الرجوع إلى الفار اللاعب ينكر أنه يوجد تسلل، لكن على أرض الواقع عندما يتم الإعادة واللجوء إلى الفار هناك دليل واضح أن هناك

0: حكم الفار او الحكم الرئيسي بصوره سريعه اثرت على النتائج، لكن تظل هي تقنيه مهمه جدا.
1: نعم.
0: تحقق العداله للجميع، بدليل بنشوف منتخبات كبيره خرجت من البطوله بسبب تقنيه الفار.
1: نعم. طيب اتحول الى طلحه. طلحه، يعني انت طالبت في توقف الحكام ومراجعه القرارات، الا ترى ان ذلك يقتل متعة كرة القدم، يقتل متعة للجماهير، يقتل حتى استمرارية اللاعبين، نسق المباريات عندما تكثر التوقفات من أجل مراجعة الفار؟
2: أستاذ أحمد، هو كم من توقف أو كم من حالة تستدعي التوقف للفار؟ يعني لو رحنا على مباراة مصر والأرجنتين هي المثال الأبرز، الحكم عاد إلى الفار بكل اللقطات باستثناء لقطة، يعني هي لقطة لا تقدم ولا تؤخر آخر شيء، يعني اللي مضيع فترة ترطيب وفترة شرب مياه 3 دقائق صارت في كل منتصف في كل شوط وتقتل المباراة قتل، يعني خلينا نزيدها كمان 2 دقيقتين للفار ويكون هناك الحكم عادل للجميع. أنا أقول أن الحالات التي تستدعي، يعني مثلا احتسبت ركلة جزاء سواء اتفق معك الفار أو لم يتفق معك، عود للشاشة وشاهدها. مثلا لمسة يد اتفق معك الفار او لم يتفق معك الفار، عود الى الشاشة وشاهد اللقطة، فقط هذا المطلوب منك. انت هيك اصلا تمنح الفار مشاهدة اللقطة تقريبا دقيقة، فانت كمان 30 ثانية يعني مش راح تقدم ولا تأخر في هذه النتيجة. نقطة اخيرة فقط اتكلم عنها استاذ احمد، الفار اليوم يعني في نقاط بصراحة منتخبات استفادت منها اليوم، تضررت من الفار، ولكن هي قد تكون وصلت الى هذا المكان الموجود فيه اليوم بسبب الفار وبسبب انه الفار كان عادل معها في وقت سابق. فانا ما بروح مع موضوع المؤامرة الكونية طبعا اللي بيتكلموا عنه الناس حاليا، هي اخطاء، خطأ من حكم الفار، خطأ من الحكم بالتقدير، هي اللي حاليا بصراحة هي اسوأ ما بكرة القدم حاليا.
1: نعم طلحة، لو طلب منك ادخال تعديلات على الفار، زيادة صلاحيات الفار، ما هي التعديلات التي ممكن ان تكون لمصلحة اللعبة برأيك؟
2: أنا تعديل واحد فقط، هو تعديلين بتعديل. التعديل الأول أن يكون اللي خلف الشاشة مش حكم، يعني اللي خلف شاشة الفار ما يكون حكم، يكون مبرمج فقط، هو وظيفته إعادة اللقطة وتقديم اللقطة والحصول على لقطة مناسبة فقط، لا يبت في القرار بشيء حكم الفار. طبعا هذا تابع للقرار الأول اللي أنا تكلمت عنه، اللي أنا أتمنى أن يتم تطبيقه، أن يعود حكم الساحة لجميع اللقطات المؤثرة باللي احنا ذكرناهم، لقطات جزاء، لمسات يد، أهداف، وهذا أهم قرار أنا بالنسبة لي، حكم الفار ما يتدخل إلا بإعادة اللقطة مبرمج فقط.
1: نعم كابتن رجائي، برأيك هل أنت مع تقليص صلاحيات الفار أم زيادة صلاحيته في التدخل في أكثر من لقطة في أوقات المباراة؟
0: هو الاعتدال في كل شيء مهم، يعني أنا أتكلم عن كرة في وسط الملعب غير مؤثرة، حتى لو الحكم أخطأ فيها، الخطأ جزء من اللعبة، جزء من الإثارة اللي موجودة في اللعبة، لكن القرارات المؤثرة داخل منطقة الجزاء زي ركلات الجزاء زي الأهداف، لا أنا أتدخل إذا كان تسلل غير تسلل. أنا أتمنى لو حضرتك نفس ما سألت زميلي طلحة، إيه التقنية اللي نفسك، أنت عرضتها من شوية، أنا أتمنى تتم إذاعة محادثات حكم الساحة مع حكم الفار والجميع يسمع ما يدور وما يحدث، لان فعلا مصير وخاصه في البطولات الكبيره، انت بتتكلم في الدوريات المحليه، البطولات الاوروبيه، الكلام ده كله ده بطولات محليه يحدث فيها ما يحدث من اخطاء، تحدث فيها اثاره، يحدث فيها ما، لكن اتكلم على كاس العالم. نعم. متى تصل الى كاس العالم؟
1: كابتن السؤال الاهم، هل تقتل هذه التكنولوجيا روح كره القدم برايك، استخدام التكنولوجيا بشكل زائد وكبير؟
0: الأدوية دايما مرة ومضرة، لكن هي بتعالج، يعني انت لما تيجي تاخد الدواء بتحس انه مر، ما تبقاش عاوز تاخده، هي نفس الكلام. نعم. القرارات بتقتل المتعة لكن في نفس الوقت تحقق العدالة، ما فايدة المتعة واذا غابت العدالة؟ نعم. العدالة هي اهم شيء في كرة القدم، حتى يستطيع الضعيف ان يشعر وهو يلعب انه ياخذ حقه كاملا امام القوي، في قوة كبرى في كرة القدم، لا يمكن ان ننكر ذلك، عندما تلعب البرازيل، تلعب انجلترا، فرنسا، ايطاليا، قوة كبيرة
1: في كرة القدم. ولن تتحقق العدالة كابتن بوجود فرق كبرى وفرق صغيرة، نجوم كبار ونجوم صغار، لن تتحقق العدالة على ما اعتقد. شكرا كابتن الصحفي والمحلل الرياضي رجائي فتحي على كل هذه الاضافات، وايضا الشكر موصول للناقد والمحلل الرياضي طلحة أحمد من عمان، شكرا جزيلا. إذا أعزائي، إلى هنا نصل إلى ختام هذه التغطية الخاصة والمستمرة لمونديال كأس العالم 2026 من استديوهات الثلاثة العربي في مدينة نيويورك. تحية وإلى اللقاء.

الاعلامي.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها، إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بالنسبة للحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة بما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال.

0: تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
1: أوضاع البلد اليوم يعني إذا نحن بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
2: واقع اقتصادي ازداد صعوبة وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
3: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال إنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
2: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجا يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
4: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع نكل الصبح ونصف فيها.
2: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
4: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين وموطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
2: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
5: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعل جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت

0: الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
1: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلف، تي آر تي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
2: حرام عليك كم ترى، والله العظيم كم ترى، 9 سنوات كم ترى،

موجز الأخبار من تراتي عربي في إسطنبول، أهلا بكم. قالت القيادة المركزية الأمريكية سينتكوم أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، نافية أنباء عن تحكم طهران بمسارات العبور في المضيق. وأشارت سينتكوم إلى أن القوات الأمريكية ساعدت منذ مايو الماضي في تسهيل عبور أكثر من 800 سفينة تجارية و380 مليون برميل من النفط الخام عبر الممر الدولي. قال مسؤول أمريكي إن واشنطن ما زالت ملتزمة بإيجاد حل مع إيران، وأضاف المسؤول أن المحادثات الفنية بين الجانبين مستمرة، وذلك عقب هجمات شنتها القوات الأمريكية في اليومين الماضيين إثر استهداف إيران لناقلة في مضيق هرمز. أصيب شخصان باستهداف مسيرة إسرائيلية مدينة نبطية جنوبي لبنان ضمن سلسلة اعتداءات نفذتها قوة الجيش الإسرائيلي. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية أن الاعتداءات شملت كذلك إحراق منازل وعمليات نسف في مرج عيون وإلقاء قنبلة صوتية في صورة. من جهته بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع قائد الجيش العماد رودورف هيكل مسألة انتشار الجيش اللبناني في مناطق بالجنوب من المنتظر أن ينسحب منها الجيش الإسرائيلي. وقال مسؤول أمريكي إن أول منطقة تجريبية سينسحب منها الجيش الإسرائيلي ستحدد في غضون أيام. نجا الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم من محاولة اغتيال إسرائيلية عصر الخميس إثر استهداف مركبة غربي مدينة غزة حسب ما نشر إعلام إسرائيلي. وأسفرت العملية عن إصابة قاسم بجروح خطيرة وعن استشهاد مرافقه محمد الفيومي، ونقل القيادي المصاب رفقة مصابين آخرين إلى مجمع شفاء طبي لتلقي العلاج. أصيب 6 فلسطينيين بينهم 3 بالرصاص الحي خلال اقتحام قوة الجيش الإسرائيلية محيط قرية المغير شمالي شرقي رام الله. وأطلقت القوة الإسرائيلية رصاص الحي وقنابل الغاز خلال اقتحامها القرية واعتدت بالضرب على مجموعة من الشبان. وشملت الاقتحامات مدينتي نابلس والبيرة ومخيم نور شمس في تلكرم وبلدة حزمة شمالي القدس. كما شنت قوة الجيش الإسرائيلي حملة دهم في الضفة الغربية والقدس المحتلة أسفرت عن اعتقال 8 فلسطينيين. وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن قائمة المعتقلين ضمت رئيس بلدية جنات سامي الزير عقب دهم منزله شرقي بيت لحم، إضافة إلى أسرى محررين وشقيقين. أعلنت السلطات السورية توقيف أفراد الخلية المتورطة في تفجيرات دمشق، وأوضحت أن التحقيقات الأولية تشير إلى ارتباطها بتنظيم داعش الإرهابي. وقال قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق أحمد الدلاتي إن عملية أمنية متزامنة نفذت في عدة مناطق بدمشق وريفها وأسفرت عن إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية. نفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية صحة أنباء متداولة بشأن تشغيل روسيا مركزا لوجستيا تجاريا في ميناء طرطوس غربي البلاد، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة. ودعت الهيئة إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات.

مات من مصادرها الرسمية محذرة من تداول الأخبار غير الموثوقة لما تسببه من تضليل للرأي العام. أعلنت روسيا إسقاط 376 طائرة مسيرة أوكرانية خلال هجمات ليلية استهدفت عددا من المناطق الروسية. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت طائرة مسيرة فوق مقاطعات عدة. في المقابل اندلع حريق في مصفاة إلسكية الروسية للنفط بمنطقة كراسنودار عقب هجوم بطائرة مسيرة. وقالت السلطات المحلية إن المعلومات الأولية لا تشير إلى وقوع إصابات، فيما تواصل فرق الإطفاء إخماد حرائق في مستودعين للوقود وميناء تاغانروغ بمنطقة روستوف. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: كانت بورجين طفلة صعبة، كانت كثيرة الحركة في عمر 3 سنوات تقريبا. مثلا كانت تفتح الخزانة وتلبس جميع الجوارب، وكانت تبعثر الملابس.
1: كنت أهوى أشرطة الكاسيت وأنا في عمري 8، فأشتري أشرطة الأغاني حيث لم تكن الأقراص المدمجة متداولة، وأحاول أن أغنيها. كنت شغوفة بالغناء وقتها. بعدها أدركت أني أحب الأغاني الشعبية كثيرا، لأنني قد اعتدت سماعها في بيتنا دائما. بدأت العزف في 10 من عمري. كان خالي يعزف على العود، فطلبت أن يعلمني لتبدأ رحلتي مع الموسيقى.
0: في الماضي كانت أشرطة الكاسيت متوفرة إلى جانب المذياع. كنا نشتري أشرطة الأغاني الشعبية التركية ونستمع لها، وكان لخالها عود فكانت تحاول العزف عليه. رأت خالها يعزف على العود فأحبت العود. اقترحت أن أرسلها لتتعلم العزف فقبلت، فأرسلتها إلى المعهد.
1: حينها كان خالي يعيش معنا. كنت أضرب على الريشة حين كان يعزف. كان يضغط على سلم الدرجات وكنت أظن أني أعزف وأفرح لذلك. فيما بعد بدأت باعتياد الأغاني الشعبية، فبدأت أحب الأغاني الشعبية الخاصة بمناطق أخرى غير منطقتي، ومع الوقت تعلقت بها وأتقنت غناءها.

بدأت العزف والغناء بعمر 10 سنوات وبقيت أغني كهاوية طويلا، وعندما بلغت 15 من عمري بدأت أغني في حفلات الزفاف والولائم وحفلات وداع الذاهبين للخدمة العسكرية. طبعاً لم أكن أكسب مالاً كثيراً، كنت أشارك في البرامج التي تبث على شاشات التلفزيون التركي الرسمي مقابل مبلغ، فكانوا يدعونني إلى حفلات رأس السنة. هذه الحفلات المأجورة كانت تحصل، لكن بعد سن 15.

0: أول حفل موسيقي لبورتشين كان في مركز باريش مانشو الثقافي في اسطنبول. كان جميلاً وصفق الجمهور بحرارة. كان حسبها وغناؤها جميلاً. شعرت بفخر واعتزاز حين تلقت بورتشين تصفيقاً حاراً.
1: حين استمعت للتسجيلات بدت لي غير احترافية، لكن يومها كنت أراها احترافية. كان الحفل عام 2005 وهو أول حفل لي. كان في مركز باريش مانشو الثقافي التابع لبلدية أفجيلار. أول أغنية لي كانت من تراث ولاية سيواس بعنوان دوستوم دوستوم، وتقول صديقي لا ألومك حتى لو بدا منك ألف جفاء، الأغنية للشاعر بير سلطان عبدال، وقد صفق لي الجمهور.

أول حفل موسيقي لما بورجين كان في قاعة تتسع لقرابة 500 شخص. رأيت الناس يتفاعلون مع بورجين حين يسمعونها وهي تغني، حيث كانوا يصفقون لها تصفيقا حارا. تعاطف الناس معها كثيرا. في نهاية الحفل رأيت الجمهور يقفون بالعشرات لتقديم التهنئة لبورجين. كانت لحظات جميلة.

في الواقع قبل أن تنتقل بورجين من إسطنبول إلى العاصمة أنقرة، حدثني بعض الأصدقاء عنها وعن موهبتها. قالوا لي إنها فنانة رائعة تتمتع بصوت جميل جدا وأداء ممتاز لمختلف أنواع الطرب. فيما بعد ولحسن الحظ انتقلت بورجين إلى العاصمة أنقرة، وهناك جاءت إلي بورجين مع أحد أصدقائي من أجل شراء عود لتعزف عليه، وبهذه الطريقة

0: حقيقتي تعرفت إلى بورجين حيث جاءت إلي من أجل شراء العود.
1: أستاذي الأول قال: أعرف أنك ستتابعين هذا العمل. أحياناً كان معهدنا التدريبي يتلقى عروضاً من بعض المحطات الإذاعية لإقامة برامج بمناسبة عيد الطفل وغيره من الأعياد الوطنية، فكان المسؤولون في المعهد يختارونني من بين الطلاب لأني أحب الحديث على الإذاعة وأغني الأغاني الشعبية دون ارتباك. في إحدى البرامج تلقيت مكالمة، قال المتصل: أنا رجل أعمال وأريد أن أهديك عوداً، أريدك أن تتذكريني كلما عزفت عليه. حينها كنت أعزف على عود مكسور يعود لخالي ولم يكن عندي عود. أعجبني كثيراً العود الذي أهداني إياه ولم أفارقه. استغرق استلامه نحو 20 يوماً، فكنت أتصل بصانع العود يومياً وأسأله عنه. كنت حينها طفلة وربما لو جاءني الآن لما حظي باهتمامي لهذا الحد. أحببته لأنه كان أول عود خاص لي، وبعدها اضطررت لبيعه لتغطية مصاريف معهدي في أنقرة. العود الذي أستعمله هو عود اشتريته من متجر لبيع العود.
0: عندما جاءت إلى متجري طلبت مني أن أعرض عليها قرابة 5 أعواد، وقالت إنها ستختار عوداً واحداً فقط من بين تلك الأعواد 5. طبعاً أخذت برأيي بعين الاعتبار. طلبت مني عوداً قراره مضبوط بشكل صحيح، ومفاتيحه مضبوطة بشكل صحيح، وتسويته على أكمل وجه، أي أرادت عوداً مضبوطاً وسوياً لأبعد حد. اخترت لبورجين عوداً صوته مشبع وعميق وجهوري أيضاً بما يتماشى مع متطلباتها ومع استخداماتها له، وما تزال بورجين للآن تستعمل ذلك العود بحب وشغف كبيرين للغاية.

طلبت بورجي مني طلباً يتعلق بموهبتها، فطلبت أن أجد لها أستاذاً، فاقترحت عليها معلماً الأستاذ بلال، وأخبرتها أني شاهدت أعمال جوقته الموسيقية من قبل وأني كنت مشاركاً فيها، وأن جوقته الموسيقية تضم عازفين مهرة. يومها قلت لبورجين: إنها جمعية خيرية تقدم الدروس، ما رأيك أن أعرفك بالأستاذ بلال؟ قالت بورجين: طبعاً يسعدني أن أتعرف إليه. وبذلك حصل التعارف بينها وبين الأستاذ بلال.

يعود تاريخ تعارفنا مع بورجين إلى 6 أو 7 أعوام. حين استمعت إليها أدركت أن لديها أذنا موسيقية رائعة. رأيت أنها تستطيع أن تكرر كل صوت تسمعه وكأنها تسجله. وجدتها تهتم بالموسيقى الشعبية وتستمع إلى الأغاني الشعبية من مصدرها الأصلي، فأحسست أنها ملمة بأصول الأغاني الشعبية وخلفياتها.

دعوتها إلى جمعيتنا ووجدت فيها نقصا من حيث العلامات الموسيقية، لكن رغم ذلك استطاعت أن تسد العجز بالاستماع الدائم للموسيقى والانتباه للإيقاع، فأصبح لديها مخزون. إلى جانب جمعيتنا توجد جمعية أخرى للموسيقى الشعبية من تأسيس إدارة المنطقة الصناعية أوستيم، فشاركت بورجين فيها أيضا. بالإضافة لذلك جعلتها تبدأ بالتدرب على أنغام وألحان جديدة، فهناك مجال واسع لتؤدي فيه من ألحان منطقتها أو خارجها بما لديها من عمق في الصوت وأذن موسيقية.

0: مؤسسة التلفزيون كانت تنظم برنامج الآن دورك تركيا. بدأ تقديم الطلبات في اسطنبول فشاركت في التصفيات. كان عدد المتقدمين 4000 شخص، وتأهل الفائزون العشرة الأوائل للمشاركة في المسابقة. سألوني عن الأغاني الشعبية فأجبت لأنني أملك معرفة واسعة بها. غنيت جميع الأغاني التي طلبوها وتأهلت. حينها علمت أني دخلت بين العشر الأوائل في المسابقة، وبدأت المسابقة ودامت لشهرين ونصف الشهر، فكانت التدريبات كثيفة مع فنانين كبار.
1: في فئة الموسيقى الشعبية التركية معكم بورجين أولسوي.
0: أنا بورجين أولسوي، أشارك من أنقرة. أنا طالبة في السنة الثالثة قسم الأدب التركي وموظفة في دائرة حكومية. أعزف العود وأغني منذ العاشرة من عمري. الظهور على الشاشات كان حلمي. ساعدتني هذه المسابقة في توسيع آفاقي في الأغاني الشعبية. قبل المسابقة كنت أغني الأغاني الشعبية لمنطقة سيواس، لكن بعدها أخذت أتابع باهتمام الموسيقى والفن التركي ووسعت اهتمامي على الصعيد المحلي. بعد المسابقة بدأت أغني أغاني شعبية من مناطق كثيرة مثل روم ألي والبحر الأسود وشرق الأناضول وجنوب شرق الأناضول، وبسبب السباق حققت تطوراً كبيراً واتسعت آفاقي. جرت المسابقة بشكل جيد، وبعدها تلقيت عرضاً بالمشاركة في برنامج اكتسبت منه خبرة كبيرة. لدي صديق اسمه أيهان ميتين، قال لي ذات يوم: يوجد برنامج في إذاعة الأرصاد الجوية، وهو معني بشؤون أصحاب الاحتياجات الخاصة، وطلب أن أستمع للبرنامج. بعد انتهاء البرنامج اتصلت بأيهان وقلت له: أعجبني البرنامج، ما رأيك أن أشارك في هذا البرنامج؟ وذكرت له مشاركاتي في برنامج إذاعي، فحينها جمعني بالمسؤولة عن مونتاج البرنامج أمينة أرتور قرا أصلان.
2: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامج الموسيقى والطرب الشعبي من الأناضول. أنا أمينة أرتور قرا أصلان، معكم على المنصة الفنية نهال أونسال. سنكون معكم ومع ضيوفنا حتى الساعة 11 ليلا. سنستضيف اليوم ضيوفا مغرمين بالأغاني الشعبية، وسنتحدث معهم عن الأغاني الشعبية مع تقديم أمثلة.

0: مشكلة عنها. معنا اليوم أحبتي بورجين أولسوي بصوتها وعودها. مرحبا بك.
1: أهلا، شكرا لكم.
0: سنتجول بالأغاني الشعبية في ربوع الوطن لنرحب بك مع أول أغنية، وبعدها نتعرف إليك. بماذا نستهل برنامجنا لهذا اليوم؟
1: أن أبدأ اليوم بأغنية للملحن قرج أغلان من محافظة قهرمان مرعش. تقول الأغنية: ما أجمل طلتك بعد فراق طويل.

0: في أحد الأيام كنت قادما بسيارتي وفتحت المذياع مصادفة، وإذ بي أسمع صوت بورجين. قلت: عجبا، أليس هذا صوت بورجين؟ لم أتأكد من صوتها، وحين أرادت الغناء ثانية ذكرت مقدمة البرنامج أنها بورجين، فتأكدت، يعني عرفت ذلك بمحض المصادفة. طبعا سررت كثيرا وافتخرت واعتززت بها.
1: آهن أيتها الأناضول، أنت أغنية يرددك أهالي الأناضول عبر السنين، وعلى ألحانك ينام الأطفال وتتلى أغاني الرثاء. أينما ذهبتم في الأناضول تجدون الأغاني الشعبية. هذه الأغاني الشعبية موجودة في كل بقعة من الأناضول. هذه الأغاني الشعبية يسمعها ويغنيها الجميع. أعزائنا المستمعين، بدأنا برنامج الموسيقى الشعبية الذي يجمعكم بأصوات من الأناضول بأغنية بورجين أولوسوت. أرحب بك مجدداً بورجين.
2: أهلا بكم.
1: تفضلي وقدمي نفسك للمستمعين بشكل موجز لو سمحتي.
2: أنا من مواليد إسطنبول 1994، لكن أصولي من سيواس. أغني الأغاني الشعبية وأعزف على العود منذ سنوات، منذ العاشرة من عمري. أنا خريجة الأدب التركي من جامعة حاجة تبه، أعمل في مؤسسة عامة، متزوجة وأم لطفلة عمرها 10 أشهر. وطبعاً السيدة أمينة تبنت موهبتي وأحبتني كثيراً، لأنها هي الأخرى تغني الأغاني الشعبية. أعجبها غنائي وعزفي على العود. بدأنا نقدم البرنامج مع السيدة أمينة مرة في الشهر، وهي التي تقدمه، وأنا بدوري أدعمها وأتحدث عن الأدب التركي، ونتطرق إلى مواضيع عن الأغاني الشعبية، لكن عموماً أتولى الغناء والعزف. والسيدة أمينة كانت ترافقني في الغناء. وكمثال، قبل أيام أحيينا ذكرى وفاة الشاعر عاشق ويسل، فقدمنا برنامجا عنه وغنيت أغنية جمالك لا قيمة له لولا عشقي لك، فتحدثنا عن الأغنية وشرحنا معنى العشق.

أداء الموسيقى مع بورجين ممتع، لأن بورجين حقيقة لديها سرعة بديهة لا يمكن وصفها. كذلك بورجين تتمتع بقدرة وبديهة عالية تستطيع من خلالها تقدير الإيقاعات الصحيحة لأي أغنية كانت. أي تستطيع بورجين أن ترافقكم في الأداء بعودها بشكل جميل جداً.

0: تستطيع العيش من دونها.
1: بورجين لديها صوت مؤثر جدا، صوتها جميل جدا. لقد التقت برئيس الجمهورية التركية في مكان ما مصادفة، فلم يكن هذا اللقاء معدا بشكل مسبق. حينها استمع إليها رئيسنا وأعجبه صوتها وهنأها على أدائها. أتمنى للجميع أن يكون لديهم أصدقاء كبورجين.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيدا، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرن، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

تحية طيبة لكم مشاهدينا أينما كنتم. أنا إيمان العربي أحدثكم من إسطنبول وتحديداً من أمام قصر إبراهيم باشا في منطقة السلطان أحمد، لننطلق معاً في برنامج القصة وما فيها بصحبة مراسلين حول العالم. رحلة في مدن مختلفة نقدم لكم فيها عدداً من القصص الإنسانية والتجارب الحياتية.

0: والتاريخية الشائقة، فأهلا بكم. تعد المكتبة القادرية إحدى الكنوز التاريخية في العاصمة بغداد، فهي تضم مخطوطات ونسخا قرآنية نادرة يزيد عمر بعضها على 1000 عام، حتى باتت وجهة للسياح وطلبة العلم من شتى بقاع الأرض. المزيد في سياق تقرير الزميل رائد المعموري من بغداد.
1: عند إحدى زوايا مرقد الشيخ عبد القادر الجيلاني في العاصمة العراقية بغداد، يقوم هذا الصرح العلمي التراثي الشامخ، المكتبة القادرية، إحدى خزائن عصر الدولة العباسية، كنز معرفي استطاع الصمود وسط ركام الحروب وفوضى الصراعات السياسية الممتدة لقرون في بلاد الرافدين. أسست المكتبة على يد القاضي أبو سعيد المبارك المخرمي في القرن الخامس الهجري، لتكون حينها إحدى مدارس المذهب الحنبلي، وبعد وفاة المخرمي تولى الشيخ عبد القادر الجيلاني التدريس فيها. تحتوي المكتبة على نحو 2000 من نفائس المخطوطات والوثائق واللوحات النادرة، مما أهدي إليها من ملوك وأباطرة وحكام وعلماء دين، إلى جانب أتباع الطريقة الصوفية في مشارق الأرض ومغاربها.
2: يرجع تاريخ المكتبة إلى القرن الخامس الهجري. كان في ذاك الوقت خزائن، هذه كانت خزائن لحفظ الكتب، لكن بفضل الشيخ عبد القادر أصبحت مكتبة. المكتبة القادرية الآن تحوي على نوعين من الكتب، المخطوطة والمطبوعة. الكتب المطبوعة عندنا بحدود أكثر من 90 إلى 95 ألف كتاب، وفي زيادة مستمرة، وعندنا بحدود أكثر من 2000 مخطوطة أثرية تاريخية موجودة في مكتبة الشيخ عبد القادر الجيلاني. إذن المكتبة القادرية لا زالت لحد الآن تزدهر وتستلم الكتب العادية والكتب المخطوطة. لحد الآن ناس تتبرع عنا بمخطوطات أثرية.
1: تعد النسخ القرآنية وكتب التفسير المخطوطة يدويا التي يزيد عمر بعضها على 1000 عام من نوادر موجودات المكتبة القادرية، فهي تضم أكبر نسخة للقرآن الكريم مطرزة بورق الذهب وبوزن يصل إلى 40 كيلوغراما، فضلا عن كتب انتشلت من نهر دجلة إبان غزو المغول لبغداد. بفخر وزهو كبيرين يواظب العاملون في المكتبة على ترميم هذه المخطوطات بانتظام بطرائق علمية حديثة لإتمام مسيرة الآباء والأجداد في الحفاظ على هذا الإرث الغني.
3: مخطوطات أثرية، لأن كل فترة نعفرهن تنظيف تعفير بجهاز الأوزون، عندنا جهاز أوزون ننظفهن نرتبهن نكملهن وراها نعفرهن. كل 6 أشهر هاي العملية، كل 4 أشهر، كل 5 أشهر، هالمدة هاي ما نعديها 6 أشهر.
4: ليش؟
3: حتى نحافظ عليهن، لأن مخطوطات أثرية تعود أعمارهن عندنا من 300 سنة. العفو، عندنا كتاب عمره 1100 سنة، عندنا كتاب 950 سنة عمره، عندنا كتاب 600 سنة، عندنا كتاب 700 سنة، فلازم نحافظ عليه.
1: لضمان سلامة هذه المخطوطات التي لا تقدر بثمن من العبث أو السرقة أو التلف، حرصت إدارة المكتبة على نصب عدد من الخزنات العملاقة لحفظ النسخ النادرة، والتي لا يسمح بفتحها إلا خلال زيارة الشخصيات الرسمية.
5: عصرت هذه المكتبة العديد من التحولات السياسية والاحتلالات على مر التاريخ، وتعرضت للتدمير مرة عديدة، لكنها دائما كانت تنهض من جديد لتعود بحال أفضل.
1: تستقطب المكتبة العديد من الزائرين من شتى بقاع الأرض، كما تضم قاعات وأروقة لطلبة العلم، فهي وجهة للباحثين عن المصادر الرصينة والنادرة، لا سيما من طلبة الدراسات العليا.
6: والله هاي المكتبة من المكتبات القديمة المشهورة ببغداد، ودائما نيجي الطلاب، لأن أكثر الطلاب يدورون مصادر، فدائما المصادر تكون نادرة، فنلقاها بالمكاتب القديمة وتفيدنا احنا كطلاب. واحنا بالمكتبة دائما نجي لأن هنا خدماتهم زينة، ويساعدون الطلاب من باب انه نستنسخ او مخطوطة مثلا يحققوها او شيء الطلاب، و

0: هنا عاملين كل الزينين، والمكتبة بها عدة تصانيف، تصنيفات تقريبا كلها موجودة من الفقه والتصوف والتاريخ ويعني كل شيء بها.
1: شهد المكان الأصلي للمكتبة داخل الحضرة القادرية العديد من حملات التأهيل، لا سيما في عهد الوليين العثمانيين سليمان القانوني ومراد الرابع، قبل أن تنقل إلى هذا المكان في عام 1954. ورغم إضافة رواق جديد قبل أعوام قليلة، تعتزم إدارة المكتبة توسعتها مجدداً لاستيعاب العدد المتزايد من الكتب المطبوعة والمخطوطات النادرة،
2: إضافة إلى كونها صرحاً علمياً وتراثياً هاماً في بغداد باحتوائها على آلاف الكتب والمخطوطات النادرة. كانت المكتبة القادرية ولا تزال منهلاً يستمد منه طلبة العلم الكتب والمصادر العلمية الرصينة بمختلف تصنيفاتها. رائد المعموري، ترت عربي، بغداد.
3: قلعة روهتاس التاريخية في إقليم البنجاب الباكستاني تجمع بين الدلالات التاريخية والطراز العمراني القديم والمناظر الطبيعية الأخادة المحيطة بها، مما جعلها محطة جذب للسياح ومحبي التاريخ لعيش تجربة مميزة بزيارة قلعة تعد من أكبر القلاع العسكرية التاريخية في العالم.

0: على بعد 120 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة إسلامباد، تقع قلعة رهتاس التاريخية، إحدى أكبر القلاع العسكرية التاريخية في العالم، التي بنيت في القرن السادس عشر للميلاد على مساحة 70 هكتاراً من الأراضي، وكانت وظفت في حماية مخيمات الجنود وتخزين العتاد والمؤن في حروب شهدتها المنطقة.
1: هذه القلعة بنيت في عصر مملكة أفغانية تمردت على حكم المغول والممالك الهندية في المنطقة، فقد بناها الملك فريد خان في القرن السادس عشر الميلادي بهدف حماية مناطق نفوذه من هجمات الدول المجاورة. وقد بني سور القلعة بطول 4 كيلومترات واثنتي عشرة بوابة، وهي تتسع لخمسين ألف جندي.
0: يعتني فريق حماية القلعة بصيانة أسوارها لحمايتها من التآكل والهدم والحفاظ عليها للأجيال القادمة بعد صمودها لقرابة 500 عام، محافظة على شكلها وبنيتها الأساسية.
2: لقد نفذنا خطة حماية واستدامة للقلعة من خلال ترميم أسوارها وصيانة نظام تصريف المياه الذي كان يؤثر تعطله في أسوار القلعة، فرممنا كيلومترين من الأسوار لحمايتها من الهدم وإطالة عمرها.
0: قلعة رهتاس بأبوابها الاثني عشر تشهد على قرون من الحروب والتنافس بين الممالك التي حكمت المنطقة وتنافست للسيطرة على هذه القلعة.
3: أنا أسكن في مدينة مردان القريبة من القلعة وأسمع قصصاً عن هذه القلعة لسنوات، لكني أزورها لأول مرة وقد أدهشني حجمها وما كانت تؤديه من دور في حماية المنطقة من غزوات الدول المجاورة، إضافة إلى إعجابي بفكرة إنشائها.
0: ويعتقد بأن بناء القلعة استغرق 7 سنوات، وشارك في إنشائها قرابة 300 ألف عامل إلى جانب الحرفيين والفنيين الذين زخرفوا أبنيتها وإطلالاتها.
4: عندما علمت بأن هذه القلعة أنشئت لدور عسكري بهدف حماية المدن المحيطة منها

0: قصص الأعراس التي يرويها التاريخ. الجيل الجديد معجب بهذا الجانب، ولذلك يطلب الكثير من العرسان التقاط الصور فيها.
1: وبين الإعجابات بدلالات استخداماتها العسكرية والجوانب الجمالية والمعمارية للقلعة، يتزايد زائرو القلعة يوماً بعد آخر، ليصل عددهم إلى قرابة 20,000 زائر شهرياً. تعاقب على حكمها ملوك الهند والبنجاب وأفغانستان لتتحول إلى قبلة سياحية لسكان هذه المناطق ولمحبي القلاع التاريخية من مختلف دول العالم. هيثم ناصر، تريتي عربي، من قلعة روهتاس التاريخية بإقليم البنجاب الباكستاني.
2: تعاني حياكة الثياب التقليدية في الصومال ركوداً جراء هيمنة الطابع العصري على الأسواق المحلية، مما جعل ارتداءها ينحصر في المناسبات الوطنية والأعراس، إضافة إلى الصعوبات التي تحيق بحرفيها من ناحية قدرتهم على توريث خبرتهم للأجيال اللاحقة. ويحدوهم الأمل بأن تمد الجهات الرسمية وغير الرسمية يد العون للحفاظ على هذه الحرفة المهددة بالاندثار.
3: هنا في هذا المحل المتواضع يعكف الحاجي عبد الله السبعيني على صناعة الملابس التقليدية المعروفة محليا بألندي، أشهر الملابس التي يصنعها الحرفيون هنا، وتعود صناعتها إلى عقود خلت، مهنة كانت تدر دخلا جيدا على أصحابها، لكنها اليوم لم تعد مربحة كما كانت في السابق بسبب تراجع عوائدها وغزو ملابس مشابهة مستوردة من الخارج للأسواق المحلية، ما يعقد أوضاع هؤلاء الحرفيين ويحرمهم من مصدر رزقهم الوحيد. في حي حمروين العتيق كانت محل صناعة الملابس التقليدية مزدهرة، لكن مع تراجع عوائدها اختفى كثير من الورشات التقليدية لصناعتها، حيث تكاد المهنة تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد تناقص عدد حرفيها على مستوى الصومال جراء عزوف الأجيال الناشئة عن تعلم المهنة نتيجة ضعف عوائدها وافتقارها إلى أسواق تهتم بالمنتجات التقليدية. لكن ما زال البعض هنا يصر على التمسك بمهنة الأجداد. يصنع هؤلاء الحرفيون ملابس تقليدية بطرق بدائية، أدوات بسيطة ومكان متواضع يصعبان عمل هؤلاء، إضافة إلى تطلب العمل لإنتاج المتر الواحد من القماش، ساعات من العمل المتواصل، ومهارة فائقة في قياس الخطوط والألوان، غير أن المهنة هذه لا تكاد تسد حاجاتهم الأساسية.
4: أمارس هذه المهنة منذ عام 2005، أحببتها منذ صغري، فهي مهنة ورثتها عن أبي. اليوم نعمد إلى تعليمها للشباب، وذلك للحفاظ على هذا الموروث التقليدي.
3: صناعة الملابس التقليدية الرجالية لا تحظى برواج كبير في الأسواق المحلية، أما النسائية فتجد إقبالاً كبيراً من الصوماليات، ما يشجع كثيراً من الحرفيين على ممارسة مهنة صناعة الملابس النسائية نظراً إلى أسعارها المنخفضة وجودتها، إلى جانب تزايد الطلب عليها من الداخل والخارج.
5: نعمل في تطريز الملابس النسائية وننتج يومياً عدداً كبيراً من الأقمشة. مزاولة هذه المهنة أفضل من أن تكون عاطلاً من العمل، ولهذا نمارسها يومياً لتدبير شؤوننا الحياتية. الحمد لله وحده بكم مخبنا.
6: هرتي مجال عاصمة الصومال ولوس ميجري.
7: هذه الملابس كانت تباع بثمن جيد سابقا، لكن تراجعت عوائدها حاليا بسبب انتشار الملابس المستوردة، وهذا نتيجة عزوف الكثير عن صناعتها وبيعها. نطالب الحكومة الفيدرالية بدعم نقابات صناعة الملابس التقليدية.
3: كان عدد الحرفيين الذين يصنعون الملابس التقليدية يقدر في عموم البلاد بقرابة 1,000 صانع، لكن رفع الحكومات الصومالية يدها عن هذا القطاع وانتشار الملابس

0: الملابس الحديثة في الأسواق وتراجع عوائد التقليدية منها أدى إلى تناقص أعداد صانعي تلك الملابس.
1: مكان صغير في حجمه كبير في فعله، فنحو 100 قطعة قماش ينتجها هؤلاء الحرفيون بشكل شبه يومي. مجموعات قليلة تقف صدا منيعا للحؤول دون اندثار مهنة الأجداد، مهنة يقول عنها هؤلاء إن الزمن الجميل لها سيعود برغم قلة الاهتمام وتراجع عوائدها المالية. أويس حسين تيراتي، عربي، مقديشو.
2: وإلى ليبيا، حيث يتميز قصر لالوت جنوب غربي العاصمة طرابلس بنمطه المعماري الفريد وبكونه تراثاً إنسانياً من أقدم الأنظمة البنكية التي عرفها التاريخ. تفاصيل القصة في التقرير الآتي.
3: واحد من أقدم الشواهد الأثرية الصامدة منذ قرون في شمال القارة الإفريقية، يتربع الحصن الأمازيغي كما سماه الرحالة والمؤرخون أو قصر لالود فوق ربوة من ربع جبل نفوسا جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس. يتميز الحصن بشكله المعماري المستطيل ويتكون من 6 طوابق تحتوي على أكثر من 400 غرفة تبلغ مساحة كل منها نحو 3 أمتار مربعة. استخدمها السكان المحليون لتخزين المؤن والمقتنيات الثمينة ليمثل واحدا من أقدم الأنظمة البنكية التي عرفها التاريخ.
4: هذا القصر يعتبر من أكبر القصور في جبل نفوسا وأقدمها، وهذا القصر طبعا يحتوي على مجموعة غرف، هذه الغرف كلها تستعمل للتخزين، وكل عائلة من عائلات نالوت تمتلك غرفة في هذه القصر. وطبعا القصر هذا كان يشتغل لزمن الستينيات القرن الماضي.
3: يتميز القصر أيضاً باحتوائه على سراديب استخدمها الأهالي القاطنون في محيطه قديماً للطوارئ والاحتماء بها وجلب المياه من عين تالا أسفل القصر، فهو محصن طبيعياً من 3 نواح وبأسواره العالية من الناحية الرابعة.
5: بقي قصر نالوت صامداً منذ 100 سنين وبات جزءاً لا يتجزأ من تضاريس جبل نفوسا، وإطلالته الشامخة تعكس مدى العمق الحضاري والتاريخي للمنطقة.
3: لا توجد دراسات واضحة عن تاريخ التشييد تحديداً، إلا أن بعض المؤرخين والباحثين رجحوا رجوع عمر القصر إلى أكثر من 1000 عام. مساع تبذلها الجهات المعنية والمنظمات المجتمعية في مدينة نالوت للحفاظ على الإرث التاريخي، حيث شهد القصر حملات تطوعية للحد من انهيار أركانه، أولها كان أواخر القرن العشرين، وما زالت الجهود مستمرة لإبقاء هذا المعلم صامداً خاصة بعد انهيار غالب البيوت الأثرية المحيطة به.
6: ترميم بنفس المواصفات متاعة القصر الأولى اللي بنين به القصر بالجبس المحلي وبالحجارة، بالإضافة إلى أغصان الزيتون وش نسمها والجذوع النخيل، هذه خاشة في عملية الأبواب واللصق وكذا، فتمت الصيانة بنفس المواصفات الأولى. كانت فيه مجموعة انهيارات الغرف طبعا تحت وفوق، فيه انهيارات كلها الغرف اللي طايحة كلها رجعناها بنفس الشكل بنفس الطراز المعماري بنفس المواد المحلية اللي صنعناها احنا.
3: النمط المعماري والتفاصيل الهندسية التي تميز القصر تجذب أنظار الزوار إليه من حين لآخر لما يمثله من فرصة للعودة إلى حقب زمنية بعيدة والسير في دهاليز التاريخ، وربما لمحاولة حل بعض الألغاز التي تدور رحاها حول حياة الأولين في المكان.
6: يعني يلقى روحها كأن خاشة من قبل 200 سنة مثلا، يعني بالش نسمها الحاجات اللي خزنوا فيها يلقاها، والحبل اللي كيف يطلعوا وكذا كلها يلقاها. يلقى القصر كأنك عايش في فترة كيف ما قلنا ممكن 150-200 سنة في الفترة دي. طالب الجهات المختصة زي مصحة الأثار والجهات الثانية أن هي تتدخل في شو اسمه وقف النزيف اللي موجود، اللي تو عاني منه الأثار بصفة عامة كيف ما قلت بجبل نفوسة.
3: ويحيط بالقصر الأثري إضافة إلى المساكن ذات الطراز المحلي عدد من دور العبادة التي تحول جلها إلى مساجد بعدما كانت كنائس عقب سطوع فجر الإسلام، ومرافق حيوية أخرى كمعاصر الزيتون القديمة وغيرها من المعالم المميزة. وللأهمية التاريخية للحصن الأثري فقد سجل ضمن المواقع الأثرية الإسلامية بالأيسسكو.
5: ثروات مادي وغير مادي تزخر به أبرز معالم ليبيا، غصر أو قصر نالوت، شواهد لا تزال ماثلة إلى يومنا هذا، تسرد بفخر فصولا تاريخية صاغ أركانها الليبيون القدماء. زياد الحجاجي، تلاتة عربي، مدينة نالوت.
2: بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج القصة وما فيها، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. لكم مني كل التحية، في أمان الله.

start making a run right away.

بعد انفجارات في مدن إيرانية بينها بوشهر وبندر عباس، عرقجي يحذر واشنطن من أي مغامرة عسكرية أخرى. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة رت عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. مسيرات إسرائيلية تواصل غاراتها على جنوب لبنان، وعون يناقش مع قائد الجيش نشر قوات لبنانية في المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي. هجمات روسية على محطات وقود في أوكرانيا، وكييف تستهدف مصفاة روسية في كراسنودار.

0: أهلا بكم. أدان وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في اتصال هاتفي برئيس الأركان الباكستاني عاصم منيرة الهجمات الأمريكية التي استهدفت مناطق مختلفة في إيران. وقال عرقجي وفق بيان صادر عن الخارجية الإيرانية إن هذه الهجمات انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة ولمذكرة التفاهم التي جرى التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران من أجل وقف إطلاق النار. وأكد عرقجي أن القوات المسلحة الإيرانية سترد على أي هجمات أمريكية تستهدف البلاد. إلى ذلك قال مسؤول أمريكي إن واشنطن لا تزال ملتزمة بإيجاد حل مع إيران وفق ما نقلت وكالة رويترز. وأضاف المسؤول أن المحادثات الفنية مستمرة وذلك عقب هجمات شنتها القوات الأمريكية في اليومين الماضيين إثر استهداف إيران لناقلة في مضيق هرمز. في المقابل نفى الجيش الأمريكي صحة ما وصفه بمزاعم إيرانية بشأن تحكم طهران بمسارات العبور في مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية ساعدت منذ مايو الماضي في تسهيل عبور أكثر من 800 سفينة تجارية و380 مليون برميل من النفط الخام عبر الممر الدولي. ويتواصل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران بوتيرة متسارعة مع توسع نطاق المواجهة ليشمل البنية التحتية الحيوية ومسارات التجارة والطاقة. وفي ظل هذه التطورات تتزايد المخاوف من تداعياتها على أمن الملاحة في مضيق هرمز واستقرار أسواق الطاقة العالمية.
1: يتواصل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وسط مؤشرات توضح انتقال واشنطن إلى سياسة ضغط جديدة تستهدف البنية التحتية الحيوية إلى جانب مواقع عسكرية في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز. وفي أحدث التطورات أعلن التلفزيون الإيراني توقف حركة القطارات على خط طهران مشهد بعد تعرض خطوط السكك الحديدية لهجوم قالت السلطات الإيرانية إنه أمريكي، كما أفادت وسائل إعلام إيرانية باستهداف جسر للسكك الحديدية في محافظة كلاستا على أحد خطوط النقل الاستراتيجية التي تربط بين إيران وآسيا الوسطى ويستخدم أيضا في حركة الشحن بين إيران وروسيا والصين. وفي الخليج عاد مضيق هرمز إلى صدارة المشهد بعدما تبطأت حركة السفن بشكل ملحوظ عقب الضربات الأمريكية الجديدة والهجمات التي استهدفت سفنا تجارية قرب مضيق هرمز. وأظهرت بيانات تتبع الملاحة انخفاض عدد السفن العابرة فيما توقفت حركة ناقلات الغاز الطبيعي المسال. ويعد مضيق هرمز أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، إذ يمر عبره قرابة 20 مليون برميل نفط يومياً، أي ما يقارب ربع تجارة النفط العالمية المنقولة بحراً. كما يعبر المضيق معظم صادرات الغاز الطبيعي المسال القادمة من قطر والإمارات، ما يجعل أي اضطراب طويل الأمد فيه تهديداً مباشراً لأسواق الطاقة العالمية. وسعياً لتطويق التصعيد ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية

0: تانية أن الوزير عباس عرقجي بحث مع نظيره العماني والتركي آخر التطورات في المنطقة وبالأخص الوضع المتعلق بمضيق هرمز، وأكد الوزراء ضرورة لجوء كل الأطراف إلى القنوات الدبلوماسية لتجنب التصعيد. إذا يتسع نطاق المواجهة بين واشنطن وطهران من الضربات العسكرية إلى استهداف البنية التحتية وخطوط النقل والتجارة في إطار ضغوط متصاعدة تهدد بإطالة أمد الأزمة وتزيد من المخاطر على حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية. سيرين حامدي، تريتي عربي.
1: هذا وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس من أن تل أبيب مستعدة لمهاجمة إيران من جديد وبقوة أكبر إذا لزم الأمر. وقال كاتس خلال احتفال عسكري إن الجيش جاهز وفي حال تأهب لاستئناف القتال مع إيران بهدف استعادة التفوق الجوي والضرب مرة أخرى. وجاءت تصريحات كاتس في ظل تصعيد بين طهران وواشنطن. للنقاش ينضم إلينا من العاصمة الإيرانية طهران الباحث في الشأن الإيراني الدكتور حكم أمهز. دكتور حكم، أهلا بكم. إذن دكتور، أبدأ معك مع ما أشارت إليه وكالة إيرنا الرسمية، تحدثت عن أن مقذوف أمريكي إسرائيلي أصاب مقرا عسكريا في ضواحي بوشهر مساء أمس، فيما نفى مسؤول عسكري أمريكي أن تكون بلاده قد نفذت أي هجمات أو ضربات في ذلك التوقيت بالتحديد. كيف نقرأ هنا هذا التضارب بين رواية الإيرانية يا دكتور والنفي الأمريكي؟ هل هنالك ربما فجوة في التنسيق العملياتي أم أن واشنطن لا تريد أن تتحمل هجمة في محيط منشأة نووية حساسة؟
2: نعم، أول أحييك يا أميرة وأحيي متابعيك ومشاهديك. يعني عندما تعلن إيران عن هذا الاستهداف بالأمس، وكان هناك يعني حتى استهداف في منطقة كونرا في منطقة بحرية موجودة في جنوب شرق إيران، هذا بعد أن أعلن الولايات المتحدة الأمريكية أنها لم تعد يعني تستهدف خلال الساعات الماضية أي موقع إيراني. هذا يحمل على التساؤل أنه إذا كانت لم تقم بهذا العمل الولايات المتحدة الأمريكية، إذا من يقوم بهذا العمل؟ هل هي إسرائيل أم هي جهات أخرى؟ يعني عمليا هناك شيء حصل، لكن أكيد أن إيران لن تستهدف نفسها. فلذلك هناك احتمال من احتمالين، إما أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية هي ذاتها قامت بهذا العمل وتحاول أن تلفي، أو أن تكون جهة أخرى إسرائيل أو جهة أخرى قامت بهذا العمل. فلذلك يعني يحمل أمورا. الأمر الأول الذي يحمله هذا الموضوع أن النفي الأمريكي يعني لا يتناسب مع الواقع القائم. الأمر الثاني هو أن هناك من يريد أن يعني يسعر الوضع ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا وأن القرار الإيراني هو بالرد على أي اعتداء تتعرض له الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذا ما شاهدناه خلال الفترة الماضية. الآن إذا ما ربطنا هذا الموضوع بما سربته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مخطط مزعوم من قبل إيران لاغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأيضا التصريحات التي جاءت على بعض الاستفسار بعض المسؤولين وبعض التحليلات السياسية بأن هذا الكلام أو هذا الاتهام المزعوم هو لتحريض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تسعير الوضع العسكري وعلى القيام بأشياء تريدها إسرائيل. فيمكن أن نقول أنه ربما يكون هناك يعني طرف آخر، يعني هنا إذا كانت الموقف الأمريكي صادقا فهذا يعني الترجيح أن الإسرائيلي قد يكون هو متورطا، لأن أي اتفاق بين الأمريكي والإسرائيلي
1: إسرائيل دكتور. وما وجد الانفجارات الأخيرة جاءت في بوشهر وبندر عباس وكنارك وجغادك، أظنك ستجيب في سياق هذا السؤال هنا دكتور، كانت متزامنة زمنيا مع اختتام مراسم تشييع المرشد الراحل علي خامنئي في مشهد. هل هذا التزامن مجرد صدفة ميدانية أم ربما له دلالة رمزية أو ربما استراتيجية من جانب من قام بهذه التفجيرات ردا على حجم التشيع الشعبي الذي حظي أو حظيت به تلك المراسم أكثر من 10 ملايين؟
2: يمكن أن نجمع كل هذا الذي تفضلت به لنقول أنه واقعي. يعني حتى لاحظي حتى أنه استهدفت سكك الحديد والجسور المؤدية إلى

0: طهران حيث إلى مشهد حيث يقام التشييع. واللافت أيضا أستاذة أميرة أن هذا الحديث عن الضربات وعن المخطط المزعوم لاغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتزامنان أيضا مع أمر آخر، وهو الحركة الدبلوماسية التي يقوم بها الوسطاء من أجل خفض التصعيد وإيجاد حل للأزمة فيما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. فعمليا مجموعة من المعطيات إذا ما جمعتيها مع بعضها تخرجين بنتائج أن هناك متضرر أساسي من أي اتفاق هو الكيان الإسرائيلي، وبالتالي يحاول بأي طريقة أن يعني أن يعيد التصعيد إلى المنطقة، حتى لو كان ذلك على حساب كل المنطقة، لأنه للأسف الشديد أن الأزمة الحاصلة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية مؤثرة بشكل كبير جدا على الإقليم وعلى العالم كله.
1: وربما يفسر ذلك تحذير وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اتصالات هاتفية مع نظرائه التركي والسعودي والعماني وقائد الجيش الباكستاني من أن الضربات الأمريكية الأخيرة ربما قد تهدد مسار التفاوض. نسأل، هذا الخطاب التصعيدي من جانب عراقجي هل هو ربما تهديد بالفعل للمسار التفاوضي في وقت ربما نسمع من الولايات المتحدة الأمريكية أن المباحثات الفنية ما زالت مستمرة؟
0: تشوف اولا الاشكاليه الاساسيه هو انه ليس التصعيد ليس من ايران، يعني ايران لم تقم بالهجوم على الولايات المتحده الامريكيه، بل انه العكس، الولايات المتحده الامريكيه والاسرائيليين هم من هاجموا ايران، هم من صعدوا. ايران كانت قد فوضت على اتفاق عام 2015 ووصلت الى نتائج، الامريكي هو رفضها. عندما كانت فوضات على مرحلتين السنه الماضيه وهذه السنه، الأمريكي خرق المفاوضات وقام بالعدوان على إيران. الآن وصلت الأمور إلى مذكرة التفاهم، الآن يحاول الأمريكي أن يفرق مذكرة التفاهم، يعني هذا الموضوع ديدن الأمريكي. الإيرانيون عندما يردون هم يردون على فعل، وليس هم يقومون بالفعل، هم يقومون بردة الفعل، والفعل انطلق من الأمريكي والإسرائيلي. الآن هل ستذهب الأمور والتهديد يعني ضرب المسار السياسي؟ انا بتقديري لا، الايراني يفضل ان يكون هناك حلا سياسيا. لماذا؟ لانه حتى لو حصلت حرب شامله او ضربات محدوده او اي حرب من نوعها، حتما ستنتهي بالنهايه بمفاوضات. فلذلك لماذا يكون هذا المسار الطويل من الحروب والضربات والتوتر والازمات الاقتصاديه وغير الاقتصاديه ومن ثم الوصول الى اتفاق؟ الافضل ان يكون هناك اتفاق، ولكن حصل الاتفاق وحصلت مذكره التفاهم، الاشكاليه من أمريكي الذي انتهك هذه
1: بالتالي هنا
0: المذكرة
1: دكتور نفهم بأن اتصالات عراقجي تعكس مع
0: من
1: أنقرة
0: أبراد فقط،
1: مع
0: يعني
1: أنقرة وإسلام أباد ورياض ومسقط محاولة إيرانية لحشد ربما ضغط دبلوماسي إقليمي على واشنطن، أم ربما تمهيد لإعادة تفعيل قنوات الوساطة والتي نجحت في وقف موجات تصعيد سابقة.
0: شوف، في هناك أكثر من نقطة في هذا الإطار أميرة. أول شيء أنه منذ فترة زمنية وزير الخارجية عباس عراقي يعني قبل المذكرة وأثناء المذكرة وبعد المذكرة وكلها كان يقوم باتصالات مع كل هذه الأطراف التي تفضلت بها. هناك أكثر من أمر، يعني الأمر الأول هو موضوع خفض التصعيد بطبيعة الحال. هناك تشاور فيما بين هذه الدول لمعالجة الأزمة القائمة. النقطة المهمة أيضا أن هناك اتصالات إذا صح التعبير بعيدة عن هذا الموضوع في الجانب، وهي الاتصالات القائمة من بين إيران وتركيا وباكستان ومصر والسعودية من أجل ترتيب البيت الإقليمي في مرحلة ما بعد الحرب، لأنه الحرب يعني غير الكثير من المعادلات، أعادت النظر بكثير من الخطط الموضوعة لهذه المنطقة. فلذلك الآن الدول العربية والإسلامية في المنطقة تعمل على ترتيب وضعها على ضوء النتائج التي حصلت، وخصوصا النتائج المرتبطه بالمواقف الاسرائيليه. الاسرائيلي ماذا قال نتنياهو؟ قال انه نحن نحارب، يعني يقول كاسرائيلي نحن نحارب المحور الشيعي المنهار والمحور السني المتصاعد. المحور السني المتصاعد المقصود به تركيا وباكستان ومصر والسعوديه، والمنهار بطبيعه الحال هو ايران. فلذلك الاستهداف هكذا. ايضا رفعوا شعار اسرائيل الكبرى كخارطه، ايضا هذا يعني ان هناك مشروع الشرق الاوسط الجديد الذي سياتي على كل مشاريع الدول العربيه والاسلاميه، وبالتالي سيبتلع ايضا دولا باكملها. من هذا المنطلق انا اعتقد ان الاتصالات يعني متجهه او تستهدف اكثر من نقطه خلال هذه الفتره الحرجه.
1: الدكتور حكم ام هذا الباحث في الشان الايراني.

0: كنتم معنا من طهران، شكرا جزيلا لكم دكتور. أصيب شخصان باستهداف مسيرة لمدينة نبطية جنوبي لبنان ضمن سلسلة اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلية. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية أن الاعتداءات شملت إحراق منازل وعمليات نصف في مرج عيون وإلقاء قنبلة صوتية في صور، كما استهدفت مسيرة شاحنة عند أطراف شوكين وكفر دجال. وفي الأثناء اجتمع الرئيس اللبناني جوزيف عون بقائد الجيش العماد رودور فايكل لبحث انتشار الجيش داخل عدد من مناطق الجنوب بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي منها. وقال مسؤول أمريكي إن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية انتقلت إلى مرحلة تنفيذ إطار العمل، وإن أول منطقة تجريبية سينسحب منها الجيش الإسرائيلي ستحدد في غضون أيام، على أن تحدد مناطق تجريبية أخرى في وقت لاحق. في المقابل قال مسؤول أمريكي إن أول منطقة تجريبية سينسحب منها الجيش الإسرائيلي ليتولى السيطرة عليها الجيش اللبناني ستحدد في غضون أيام. وأشار المسؤول إلى أن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية انتقلت إلى مرحلة تنفيذ إطار العمل، وأضاف أن العمل جار على وضع خرائط وتحديد مناطق تجريبية أخرى. كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل لا تحتاج إلى إذن من أي طرف للبقاء في لبنان. وأضاف إسرائيل كاتس ردا على تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن انسحاب إسرائيل من لبنان أن إسرائيل ستواصل البقاء في المنطقة الأمنية داخل لبنان بالتنسيق مع موقف رئيس الوزراء نتنياهو إلى حين نزع سلاح حزب الله في أنحاء لبنان وإزالة التهديد عن سكان الشمال وفق قوله. هذا وحذرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل من أن الوضع جنوبي البلاد لا يزال هشا. وقالت اليونيفيل في بيان لها إنها زادت أنشطتها وعملياتها تدريجيا في مختلف أنحاء جنوب لبنان مع بدء عودة العائلات النازحة إلى قراها، وأكدت مواصلتها رصد تطورات ودعم المجتمعات المحلية بما في ذلك المساعدة في إصلاح طرق المنكوبة وغيرها من البنى التحتية. للنقاش ينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت الكاتب والباحث السياسي الأستاذ صهيب جوهر. أستاذ صهيب أهلا بكم. إذا أستاذ، موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي نقل أن المناطق التجريبية في جنوب لبنان سوف تدخل حيز التنفيذ في غضون أيام كما قال، وأن القيادة المركزية الأمريكية تنسق مع كل من لبنان وإسرائيل للمضي في تنفيذ الترتيبات، وأن واشنطن ستتواصل مع الدولة اللبنانية تبسط سيطرتها على هذه المناطق. في المقابل أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي في بيان صادر عن مكتبه بأن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من المنطقة الأمنية. كيف يمكن أن نفهم كل ذلك هنا أستاذ؟
1: صباح الخير لك وللمشاهدين الكرام. الواضح أنه إسرائيل انطلاقا من عدة مسارات تعتقد أنه أي انسحاب عسكري في هذه المرحلة وتحديدا قبيل الانتخابات الإسرائيلية ستؤثر على صورة التحالف الحكومي القائم حاليا بين نتنياهو وقوى اليمين المتطرف الإسرائيلي. من هذا المنطلق أعتقد أنه كاتس يتحدث بطريقة أو بأخرى بشكل جدي وصريح حيال هذا الأمر، لأنه يضغط داخل الحكومة الإسرائيلية على عدم البدء بالمناطق التجريبية، لأن المناطق التجريبية عمليا في حال نجحت ستطالب الدولة اللبنانية ومن خلفها أطراف داخل الإدارة الأمريكية ومع الأطراف الإقليمية الداعمة لمسار المفاوضات والاتفاق الإطار إلى تعميم هذا الأمر على المناطق الجنوبية في لبنان أولا، وربما في المستقبل على بعض المناطق في جنوب سوريا، وهذا الأمر ترفضه حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشكل واضح. انطلاقا من هذا الأمر أعتقد أنه موقف كاتس هو موقف صلب يعتمد على جزء كبير من مكونات الحكومة الإسرائيلية، وهناك لوم كبير داخل هذا المكون لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ولفريق التفاوض الإسرائيلي في واشنطن. وعليها أنا أعتقد اليوم أنه مسار المناطق التجريبية يمر في مرحلة امتحان خطيرة جدا، لأنه الواضح أنه التفاهمات المقبلة أو مسار المفاوضات المقبلة في روما

0: روما التي ستعقد خلال اليومين المقبلين مهددة عمليا نتيجة موقف الجيش اللبناني، أنه في حال لم يجري انسحاب إسرائيلي من هذه المناطق لا لن يقوم الجيش عمليا بأي خطوة تجاه هذه المناطق بطريقة أو بأخرى.
1: ومن كاتس أيضا نراه كتب على منصة إكس بأنه لم نطلب إذنا من أي طرف لدخول لبنان ولا نحتاج إلى إذن لكي نبقى فيها، وهذا يعتبر رد مباشر على ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة التركية أنقرة مع انعقاد قمة الناتو. قال بالحرف: أعتقد أنهم سيفعلون ذلك، لدينا اتفاق مع إسرائيل ولبنان، نعم سينسحبون من ذلك. كيف نفهم هنا؟ هل ما زالت الولايات المتحدة لها كلمة عليا فوق إسرائيل لتطالبها بذلك الانسحاب؟ وما هي أوراق الضغط اليوم في يد واشنطن لتضغط في ذلك الاتجاه؟
0: الواضح من خلال مسار أولا التفاوض الأمريكي الإيراني ومن ثم اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي الذي وقع منذ أسبوعين في الولايات المتحدة والذي تسبب بحالة انقسام داخلي لبناني، أن هناك انقسام فعلي آخر في داخل الإدارة الأمريكية. هناك من يتحدث أنه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يختلف بشكل كبير مع المقاربة التي يطلقها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في هذا الإطار، وعليه الواقع يقول أنه لدى الإدارة الأمريكية لا يوجد أي مبرر أو لا يوجد أي مسار مرتبط بالضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق التجريبية. لذلك اليوم موقف كاتس أو غير كاتس عمليا مرتبط بهذا المسار. وثالثا هناك شيء أهم من كل ذلك، لدى الجانب الإسرائيلي حسابات متعلقة بالموضوع السوري. الموضوع السوري اليوم بمكان أو بآخر هو أحد أبرز التحديات، لأنه أي تنازل للجانب الإسرائيلي في بعض المناطق في جنوب لبنان سيطلب منه في المستقبل نتيجة الضغوطات الأمريكية للانسحاب من بعض المناطق في جنوب سوريا.
1: وربما المشكل الأساسي عدم وجود جدول زمني لذلك الانسحاب. هنا أستاذ سهيب، اتفاق الإطار الموقع في 26 يونيو برعاية أمريكية ينص على انسحاب إسرائيلي متسلسل من كل المناطق اللبنانية المحتلة، يبدأ بمنطقتين تجريبيتين، يدخل الجيش اللبناني ليبسط سيطرته في تلك المناطق التي تنسحب منها إسرائيل، ولكن ليس هنالك أي جدول زمني محدد ويوضح ذلك الانسحاب. هل يشكل غياب جدول زمني واضح ربما فرصة وثغرة لإسرائيل لكي ربما تلعب على موضوع الانسحاب من تلك المناطق؟
0: نعم، أنا أعتقد أنه أولا عدم وجود إطار زمني، وثانيا عدم وجود ضغط جدي إسرائيلي، وثالثا غياب الموقف الإقليمي من اتفاق الإطار يمنح إسرائيل بمكان أو بآخر هامشا كبيرا للتحرك بشكل أوسع وللتعنت أكثر، وخاصة أنه موقف الإدارة المخابراتية وإدارة المخابرات الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي يضغط باتجاه البقاء وإنشاء منطقة أمنية عازلة. من هذا المنطلق أعتقد اليوم أنه نحن نمر بامتحان كبير بالتزامن وبالترابط مع الامتحان الذي يمر به الاتفاق الأمريكي الإيراني، ما يعني أنه إمكانية عودة التصعيد إن كان في جنوب لبنان أو حتى في مناطق أخرى هو مفتوح نتيجة الرغبة الإسرائيلية بتحقيق مكتسبات قبيل انتخابات الكنيسة الإسرائيلي، وهذا الأمر بحد ذاته يفتح الباب على توترات أصلا داخلية لبنانية نتيجة أنه هناك طرفا في لبنان يدعم اتفاق الإطار وهناك طرفا آخرا وازنا لا يدعم اتفاق الإطار، وهذا ما يريده نتنياهو بالفعل، حصول توترات داخلية وانقسامات على المستوى اللبناني.
1: لبنانيا اشترطت لبنان انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين للقبول بالمشاركة في جولة التفاوض المقررة في 15 و16 من يوليو الجاري، ولم يعلن عن ربما مشاركتها بشكل رسمي في تلك المفاوضات المرتقبة في روما. من الجانب الآخر السفير الأمريكي يتحدث بأن وفدا عسكريا أمريكيا سيصل إلى لبنان للتنسيق بشأن المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي. هل يمثل هذا الشرط من جانب لبنان انسحاب إسرائيل ربما ورقة ضغط قوية لدى لبنان في هذا التوقيت؟
0: أعتقد أنه لدينا تجربة سابقة مع

0: زيارة الوفود الأمريكية،
1: م.
0: لأنه عندما كان هناك لجنة الميكانيزم كان يأتي ضابط أمريكي وهو نفس الضابط الحالي لزيارة لبنان وللحديث عن انسحاب إسرائيل من النقاط الخمسة التي كانت محتلة قبيل حرب الإسناد الثانية التي قام بها حزب الله لمساندة إيران. ولم تفضي هذه الزيارات ولا نشاطات الميكانيزم إلى انسحاب إسرائيل. لذلك لا أعتقد أنه هذه الزيارة بطبيعة الحال إذا لم يكن هناك رغبة إسرائيلية وضغطا أمريكيا بالتوازي، لا أعتقد أن هذه الزيارة ستفضي إلى شيء، لأن الموقف الأمريكي حتى هذه اللحظة قبيل الانتخابات النصفية الأمريكية أيضا مشتت بالمعنى السياسي وليس بالمعنى العسكري، لأنه هناك طرفا داخل الإدارة يدعم انسحاب إسرائيل تدريجي بمدة زمنية، وهناك من يريد وتحديدا الوزير ماركو روبيو ترك الأمور مفتوحة دون وجود إما جدول زمني أو التزامات إسرائيلية فعلية، إن كان بالمناطق التجريبية أو إن كان من وقف العمليات العسكرية وعدم التحليق في بعض المناطق اللبنانية.
1: قبل
0: لذلك أنا
1: قليل
0: أعتقد
1: أستاذ
0: اليوم أن هذه
1: سهيب
0: الزيارة لن تقدم ولن
1: تحدثت
0: تؤخر.
1: عن غياب أيضا موقف إقليمي، وكشفت مصادر حكومية لبنانية رفيعة أن زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى إسطنبول اليوم ولقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا تندرج فقط في إطار العلاقات الثنائية التركية اللبنانية، بل ربما في إطار تحرك تركي سيكون أوسع في الفترة المقبلة تجاه لبنان، هكذا قالت المصادر بعد أشهر من مشاورات جرت بين أنقرة ودمشق وواشنطن وعدد من العواصم العربية. ما الذي يمكن هنا أن تقدمه أنقرة أستاذ صهيب في موضوع الانسحاب الإسرائيلي؟
0: أعتقد أن لبنان تأخر لكن لم يفته القطار على التنسيق مع الأطراف الإقليمية الفاعلة وعلى رأسها تركيا التي تقوم اليوم بجهد كبير أولا لتحصين الساحة السورية، والكل سمع خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي تحدث عن أنه أمن تركيا من أمن بيروت ودمشق، ما يعني أنه تركيا لديها قدرة فعلية أولا للحديث مع الإدارة الأمريكية بشكل جدي. الولايات المتحدة تنظر إلى الرئيس أردوغان وإلى القيادة التركية بمنظور جدي على أنها طرفا فاعلا في المنطقة. ثانيا من خلال الاستفادة من المظلة التي تؤمنها تركيا مع السعودية مع قطر مع باكستان ومع أطراف إقليمية أخرى. وعليه أعتقد اليوم زيارة الرئيس نواف سلام هي على الرغم من أنها أتت متأخرة إلا أنها عمليا بطبيعة الحال تفتح الباب على إعادة فتح الجدار وفتح نافذة للعلاقة مع تركيا للاستفادة من قدرتها على الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الأطراف الأوروبية في البداية، وعلى أيضا الاستفادة من كل القدرات التركية إن كانت على المستوى السياسي أو العسكري أو حتى الدبلوماسي، وخاصة أن تركيا تقوم اليوم بجهد كبير لمساعدة سوريا وهي مشاركة اليوم في مجلس السلام المتعلق بقطاع غزة ولديها أيضا حضور فاعل في العديد من الملفات الإقليمية والدولية. لذلك اليوم أعتقد أن هذه
1: شكرا.
0: الزيارة والتي عمليا بدأت من خلال زيارة نائب رئيس الحكومة طارق متري إلى أنقرة خلال الشهر الماضي فتحت الباب لإعادة رسم العلاقة اللبنانية مع الأطراف الفاعلة في المنطقة وعدم ربط مسار لبنان فقط بمسار واشنطن إسرائيل، بل فتح نوافذ أخرى مع أطراف كتركيا والسعودية وقطر.
1: الأستاذة صهيب جوهر الكاتب والباحث السياسي كنتم معنا من العاصمة اللبنانية بيروت، شكرا جزيلا لكم أستاذ. قالت السلطات الأوكرانية إن منشآت ومحطتي وقود تضررت في مناطق نيكوبول وساماريف وبافلوغراد، كما أصيب شخص بهجوم روسي استهدف منطقة دنيبروبيتروفسك جنوبي شرقي أوكرانيا، واندلع حريق في سيارة وتضررت منازل سكنية قبل أن تتمكن فرق الأطفاء من إخماد الحرائق الناجمة عن القصف. هذا وأعلنت روسيا إسقاط 376 طائرة مسيرة أوكرانية خلال هجمات ليلية استهدفت عدة مناطق روسية. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت طائرات مسيرة فوق مقاطعات عدة بينها بلغرود وبريانسك وكورسك وروستوف وكراسنودار، إضافة إلى شبه جزيرة القرم ومياه بحر أزوف خلال المدة من مساء الخميس حتى صباح الجمعة. هذا واندلع حريق في مصفاة إلسكية الروسية للنفط بمنطقة كراسنودار عقب هجوم بطائرة مسيرة. وقالت

0: السلطات المحلية أن المعلومات الأولية لا تشير إلى وقوع إصابات، فيما تواصل فرق الإطفاء إخماد حرائق في مستودعين للوقود وميناء تاغانروغ بمنطقة روستوف. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 376 طائرة مسيرة أوكرانية ليلاً. قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أوليكساندر سيرسكي أن وتيرة التقدم الروسية تراجعت بأكثر من النصف خلال أول 6 أشهر من عام 2026. وأضاف سيرسكي أن عدد محاور الهجوم الروسية النشطة انخفض من 13 إلى نحو 7، مؤكدا أن الهجوم الروسي لم يحقق أهدافه رغم تفوقه العددي. وأشار إلى أن أوكرانيا استهدفت مئات الأهداف داخل روسيا، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن موسكو لا تزال تسعى للسيطرة على دونيتسكا ولوهانسك وتوسيع عملياتها في دنيبروبيتروفسك وزاباروجيا. ومع تصاعد الهجمات الروسية في الآونة الأخيرة واسعة النطاق باستخدام صواريخ وطائرة مسيرة، باتت أحياء المدينة تظهر فيها تداعيات الحرب والقصف الروسي بصورة أوضح.
1: قد تبدو كييف مدينة أوروبية تعيش إيقاعها المعتاد، ازدحام في الشوارع ومقاهي تستقبل روادها، ولكن ما أن تغادر قلب العاصمة حتى يتغير المشهد. مبان مدمرة وواجهات تحمل آثار الانفجارات وأحياء ما تزال شاهدة على تداعيات القصف، لتكشف وجها آخر لمدينة أصبحت الحرب جزءا من تفاصيلها اليومية.
2: بسبب الهجمات الروسية على العاصمة كييف ترصد الأضرار في جميع أحياء العاصمة، والضرر الأكبر يبدو واضحا في القطاع السكني في أكثر من 40 موقعا مختلفا. ونحن نعمل مع جهاز الشرطة على معالجة الأضرار وتقليصها على المواطنين.
1: الحياة في كييف لم تتوقف، لكن تداعيات الحرب باتت حاضرة في تفاصيلها اليومية. في هذا المكان يفترش الباعة الأرض لعرض بضائعهم وكسب قوت يومهم، بعدما حولت الصواريخ الروسية هذا السوق الشعبي إلى ركام.
3: لقد سمحت لنا السلطات بالعمل إلى جانب السوق بعد أن تدمر جراء القصف. سنعيد إحياء المنطقة، وشعبنا مجتهد ويحب العمل مهما كانت الظروف. نريد مواصلة العمل. مستوى البيع قل بعد أن احترق السوق، ولكن علينا المواصلة.
1: وفي ظل التصعيد الروسي الأخير، تشير بيانات إدارة مدينة كييف إلى أن الهجمات الروسية منذ بدء الغزو الشامل ألحقت أضرارا بنحو 3000 مبنى سكني في العاصمة وحدها، إضافة إلى مئات المنشآت العامة والخدمية. لا تروي المباني المدمرة قصة هجوم واحد، بل توثق سنوات من الحرب التي لا تزال تلقي بظلالها على حياة السكان، فيما تواصل ترك بصمتها على أحياء المدينة وشوارعها يوما بعد يوم. تائر عمرو، تيرتي عربي، كييف.
0: نبقى في كييف. ينضم إلينا منها رئيس مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية الأستاذ خبير العلاقات الدولية أوراغ رمضان. إذا أستاذ أوراغ، أهلا بكم. عدد محاور روسيا النشطة تراجع من 13 إلى 7، هكذا قال القائد العام للقوة المسلحة الأوكرانية في حوار مع تي سي أن. نسأل في ضوء ذلك التصريح هنا أستاذ أوراغ، هل يعني ذلك بأن روسيا اليوم تراجعت قدرتها الهجومية، أم أنها ربما ستذهب إلى اختيار ربما التقليل من عدد تلك الهجمات واختيار محاور معينة لأحداث اختراق جيد؟
4: طبعا الإجابة متضمنة في سؤالكم. طبعا هناك العامل الأساسي هو أن أوكرانيا والقوات المسلحة الأوكرانية تمكنت من نصف الكثير من اللوجستيات وكذلك الإمدادات بالوقود

0: وبالعتاد على عدة محاور. يعني هناك تكثيف لقصف تلك الأماكن التي كانت روسيا تعتمد عليها لمواصلة إمداد الجبهات والمحاور. يعني فهذه المسألة أن الأداء الأوكراني في الفترة الأخيرة أرغم القوات المسلحة الروسية أن تختصر وتختزل الكثير من المحاور، لأنها بدأت تعاني من الأضرار الجسيمة جراء القصف المتواصل بالمسيرات، وخاصة على المدى المتوسط. نحن نتكلم على المدى البعيد، يعني قصف المصافي في عمق روسيا الجغرافي، وكذلك بعض المواقع الحساسة مثل مصانع الحربية. نحن نتكلم على الجبهة. لذلك روسيا الآن ارتأت أن تقلص من هذه المحاور، وأيضا كذلك تريد أن تركز على أحد أو يعني من محاور مهمة لتهاجم وتباغت القوات الأوكرانية. ونحن نتوقع أن يكون ذلك على خاركوف، لأن حسب المعلومات التي نستسقيها من الإعلام المفتوح، فروسيا الاتحادية ذهبت إلى تدمير الكثير من محطات التغذية بالبنزين والوقود.
1: أليست ربما أيضا أستاذ أوراق رسالة سياسية وفقا لما أشار إليه معهد الدراسات الحرب، إلى أن وتيرة الضربات الروسية الواسعة بالمسيرات والصواريخ ضد أوكرانيا انخفضت في يونيو 2026 لأسباب غير واضحة، يقول المعهد، مع احتفاظ القوات الروسية بالقدرة على تنفيذ ضربات واسعة عدة مرات شهريا حسب كييف بوست؟ ما الذي يفسر هذا الانخفاض هنا أستاذ أوراق؟ هل نفاد مخزون أم إعادة موضع استراتيجي، أم كما قلنا في بداية السؤال ربما رسالة سياسية، خصوصا مع هذا الحديث عن مسار تفاوض؟
0: لا أظن أن المسار تفاوض وارد، فالمسار تفاوض مغلق. هذه المسألة أصبحت واضحة، وجاء ذلك على لسان وزير الخارجية الروسي لافروف، الذي أكد أن مسألة المسار التفاوضي أصبح ليس من الجدي، وخاصة فيما صرح من طرف الولايات المتحدة أن ترامب أكد أننا سنذهب إلى السلام عبر التصعيد. وحلف شمال الأطلسي بأنقرة، يعني دعم بحدود 140 مليار دولار أظن، نعم، للسنتين، هذا يعتبر إعلان حرب على روسيا الاتحادية. هذه المسألة أصبحت واضحة. أما ما يخص الإجابة على سؤالكم، فأظن أن القدرات الروسية موجودة متوفرة، لديها القدرات الدفاعية وكذلك الهجومية، هذا واضح من القصف الذي نشهده على المدن الأوكرانية بما في ذلك كييف. في الحقيقة أظن روسيا تجس النبض وتتهيأ لغزو مباغت على محاور مهمة، كما ذكرت ربما خاركوف وربما سومي وحتى أوديسا كذلك، لأن ما
1: لكن
0: نراه
1: ترامب
0: الآن
1: هنا أستاذ أوراق، وهذا ما أكده للصحفيين في على هامش قمة الناتو في العاصمة أنقرة، يريد حل الحرب الروسية الأوكرانية دبلوماسيا على طاولة المفاوضات. نسأل عن تلك النقطة، ونسأل أيضا عن هذه الحرب التي كانت في مقدمة جدول أعمال قمة الناتو، كيف ستنعكس توصية القمة بخصوص دعم أوكرانيا على الميدان؟ وهل ربما من تأثير ربما لنا النتائج العسكرية الأخيرة في الميدان على طاولة المفاوضات؟
0: بالنسبة للنتائج الحربية العمليات على الأرض، فيها لصالح روسيا الاتحادية رغم كل ما حققته أوكرانيا من قصف وتدمير للمصافي، وكما ذكرت للمواقع الاستراتيجية في العمق الروسي، لكن هذه لم تؤثر على سير العمليات العسكرية، ولو أصبحت الآن قليلة وبدأت تتراجع. رغم ذلك فإن الأداء الروسي خطير، ويجب يعني الأخذ بعين الاعتبار الماكينة العسكرية الروسية. بخصوص حلف شمال الأطلسي، هو أكد على الدعم لأوكرانيا بما بالغ يعني باهظة، وهذا يعني أننا سنذهب إلى التصعيد. ربما أن الولايات المتحدة بهذه تريد أن تضغط على بوتين وتضغط على الكريملين لكي يذهب إلى الحوار وعلى التفاوض، لكن أظن هذا غير وارد، في ظل أن روسيا يجب أن تحسم الأمر، يا إما عسكريا يا إما تفكك الاتحاد الروسي بسبب تراجع السياسة، هذا واضح.
1: الأستاذ أوراق رمضان، رئيس مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية وخبير العلاقات الدولية.

0: كنتم معنا من كييف، شكرا جزيلا لكم أستاذ.
1: أهلا بكم، شكرا.
0: نجا ناطق باسم حركة حماس حازم قاسم من محاولة اغتيال إسرائيلية عصر الخميس إثر استهداف مركب غربي مدينة غزة وفق أعلام إسرائيلي. وأضافت المصادر أن القصف أسفر عن إصابة قاسم بجروح خطيرة وعن استشهاد مرافقه محمد الفيومي، ونقل القيادي المصاب رفقة مصابين آخرين إلى مجمع شفاء طبي لتلقي العلاج. هذا وأصيب 6 فلسطينيين بينهم 3 برصاص الحي خلال اقتحام قوة الجيش الإسرائيلية محيط قرية المغير شمالي شرقي رام الله. وقالت مصادر محلية إن القوة الإسرائيلية أطلقت رصاص الحي وقنابل الغاز خلال اقتحامها القرية واعتدت بالضرب على مجموعة من الشبان، مضيفة أن المصابين نقلوا إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله لتلقي العلاج. كما شملت الاقتحامات مدينتي نابلس والبيرة ومخيم نور شمس في الكرم وبلدة حزمة شمالي القدس، منفذة عمليات دهم وتفتيش. إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 8 فلسطينيين خلال عملية دهم في الضفة الغربية المحتلة والقدس. وأفاد مكتب أعلام الأسرى بأن قائمة المعتقلين ضمت رئيس بلدية جناتا سامي الزير عقب دهم منزله شرقي بيت اللحم، إضافة إلى أسرى محررين وشقيقين. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن القمة 36 للناتو أظهرت مرة أخرى الدور المحوري لتركيا في هيكل الأمن الدولي، فيما أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس أردوغان وبأجواء القمة.
2: لم تقتصر نتائج قمة الناتو 36 في أنقرة على قرارات الحلف الدفاعية، بل حملت أيضا رسائل سياسية عكست تنامي الدور التركي داخل الناتو، وفتحت الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقات مع واشنطن، وسط مؤشرات على تجاوز عدد من الملفات الخلافية التي ظلت عالقة بين البلدين لسنوات. حيث أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن قمة أنقرة أظهرت مجددا الدور المحوري لتركيا في منظومة الأمن الدولي، مشيرا إلى أن الرؤية الجديدة للناتو تهدف لتعزيز القدرات الدفاعية للحلف وضمان جاهزيته لمواجهة التحديات الجديدة. وأوضح أردوغان في منشور على منصة إنسوسيال التركية أن تركيا تعد من أقوى دول الناتو بفضل قدراتها العسكرية وموقعها الاستراتيجي وخبراتها الدبلوماسية وتطور صناعاتها الدفاعية، معربا عن أمله في أن يفضي لقاؤه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نتائج ملموسة خاصة في مجال الصناعات الدفاعية. وتأتي تصريحات أردوغان في وقت تشهد فيه العلاقات التركية الأمريكية تقاربا ملحوظا تجلى خلال قمة الناتو في أنقرة، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حضوره إلى القمة كان من أجل أردوغان وتركيا في خطوة عدت رسالة دعم واضحة لأنقرة، كما حظي تنظيم القمة بإشادة واسعة واعتبر نجاحا دبلوماسيا عزز مكانة تركيا داخل الحلف.
3: أود أن أشكر الرئيس أردوغان، فهو شخص رائع وقائد عظيم وصديق لي منذ سنوات طويلة.
2: لم تقتصر رسائل ترامب على الإشادة بأردوغان، إذ أعلن استعداد إدارته للمضي في بيع مقاتلات F-35 إلى تركيا رغم الاعتراضات الإسرائيلية، وتعهد بالعمل على رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على أنقرة بسبب منظومة S-400، بما يمهد لمعالجة أحد أبرز ملفات الخلاف بين البلدين. وفي ختام القمة أشاد الرئيس أردوغان بالأهمية التي أولاها ترامب للعلاقات التركية الأمريكية وللصداقة التي تجمعهما، فيما رأى مراقبون أن رسائل الرئيس الأمريكي ترامب بشأن حضوره القمة وصفقة F-35 ورفع العقوبات تمثل مكسبا دبلوماسيا لأنقرة وتعزز فرص الارتقاء بالعلاقات الأمريكية التركية إلى مرحلة جديدة.
0: نهاية النشرة، وهذا أبرز ما جاء فيها. بعد انفجارات بعدة مدن إيرانية بينها بوشهر وبندر عباس، عراقجي يحذر واشنطن من أي مغامرة عسكرية أخرى. مسيرات

0: تركيا olarak.
1: لكوننا تركيا ولقدراتنا العسكرية وصناعاتنا الدفاعية وموقعنا الجغرافي، نواصل عملنا كي تكون القمة محطة مفصلية ترسم ملامح مستقبل البنية الأمنية للناتو.
2: أنقرة تحتضن حدثاً دبلوماسياً دولياً استثنائياً، إنها قمة قادة دول حلف شمال الأطلسي الناتو. القمة تعقد في ظرف زمني مضطرب، أما الظرف المكاني فله خصوصيته. تركيا اليوم باتت في قلب المنظومة الأمنية للحلف، تشارك في رسم مستقبله، تتحمل مسؤولياتها وتنتج الاستقرار. هذه الحقيقة تشكلت على مدار أكثر من 7 عقود. في مطلع 50ميات القرن الماضي بدأت رحلة تركيا مع الناتو عندما شارك الجيش التركي في الحرب الكورية. بعدها دعا الناتو أنقرة للانضمام إلى الحلف.
3: كان السبب الرئيسي لانضمام تركيا إلى الناتو هو مواجهة التهديد الروسي بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك من خلال الانخراط في منظومة أمنية جماعية تضمن أمنها ضمن إطار الدفاع المشترك.
2: تشغل تركيا موقعاً استراتيجياً فريداً عند نقطة التقاء بين أوروبا والشرق الأوسط والقوقاز، وتطل على البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط، وتتحكم بممرات مائية حيوية، وهو ما جعلها تؤدي دوراً فعالاً في حماية الجناح الجنوبي الشرقي للناتو.
4: تتمتع بلادنا بموقع جيوستراتيجي مهم، قدرات عسكرية عالية، قرب جغرافي من مناطق الأزمات، ومنذ انضمامها إلى الناتو بوصفها دولة على خط الجبهة في الجناح الجنوبي الشرقي لمنظومة الدفاع الجماعي للحلف، أصبحت تركيا اليوم تتموضع كأحدى الدول المركزية داخل الناتو.
2: تستضيف تركيا بنا تحتية عسكرية استراتيجية، وهي قاعدة إنجيرليك الجوية ورادار كوريجيك ومقر القيادة البرية للحلفاء في إزمير، كما انخرطت في العديد من بعثات الناتو من البلقان إلى أفغانستان وفي مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية.
5: لدى تركيا دور تؤديه في التفكير للاستراتيجية الأمنية الجديدة وفي إنشاء ركيزة أوروبية قوية داخل الناتو، لأن لدى تركيا ثاني أكبر جيش وهو الأفضل تدريباً والأكثر استعداداً من متوسط الدول الأوروبية المنضوية في حلف الناتو.
2: تظهر البيانات الصادرة عن الناتو لهذا العام أن تركيا تحتل المرتبة 7 بين الدول الأعضاء من جهة المساهمة في ميزانية الناتو بنسبة 6.3%. أما الإنفاق الدفاعي، القضية المحورية داخل الحلف، فقد تجاوزت تركيا عتبة 2%. لكن الحديث لا يدور فقط عن المساهمات المالية، وإنما عن قدرة الإنتاج العسكري.
6: لقد أصبح واضحاً للعالم أننا غير قادرين على إنتاج الذخائر بالمعدل اللازم لتلبية الاحتياجات المستقبلية.
7: كنا نقول إن تركيا داخل الناتو تمتلك أكبر جيش من حيث القوة البشرية، والآن أضافت تركيا إلى ذلك قدرتها النوعية داخل الناتو من حيث القدرة التكنولوجية في كل المجالات.
8: إذا افترضنا أن الولايات المتحدة لم تعد مستعدة لتحمل فاتورة الناتو، فإن بعض الدول كألمانيا تسعى إلى تطوير قدراتها العسكرية المحلية للدفاع عن نفسها، لكن تركيا كانت قد فكرت في الأمر منذ وقت طويل، وذلك بسبب موقعها الجيوسياسي المضطرب والحيوي أكثر من أوروبا.
7: لا تمتلك العديد من الدول في حلف الناتو القدرة الكافية على تلبية احتياجاتها الدفاعية، مثلاً بريطانيا وفرنسا وحتى ألمانيا لم تعد تمتلك حالياً قدرة عسكرية أو دفاعية كافية، فهي بحاجة إلى تركيا وتبدي اهتماماً أيضاً بها وتراقب باستمرار ما وصلت إليه تكنولوجيا الصناعات الدفاعية التركية.
2: جذبت الصناعات الدفاعية التركية أنظار أعضاء الحلف. الأمين العام للناتو مارك روتي يتجول في إحدى الشركات

0: الدفاعية الرائدة في تركيا، ويعترف بأن مفتاح الحل بيد أنقرة.
1: مثل هذه الشركات تجمع بين عنصري الإنتاج والابتكار، وهذا يعد أولوية قصوى بالنسبة إلى الناتو، وذلك سيكون أحد الموضوعات الرئيسية في قمة الناتو بأنقرة التي ستعقد بعد عدة أيام. لقد شهدت تركيا ثورة حقيقية في صناعة الدفاع خلال السنوات الأخيرة، ويمكنني أن أقول إنها بالفعل ثورة.
0: أحدثت الصناعات الدفاعية التركية تحولاً في دور أنقرة بتعزيز قوة الردع داخل الحلف. أثبتت مسيراتها القتالية فاعليتها في جبهات أوكرانية، ومهدت الطريق أمام تعاون استراتيجي مع إيطاليا وإسبانيا، وصدرت تركيا إلى دول حليفة مسيرات وحتى سفن حربية.
2: لم تعد تركيا داخل الناتو في موقع الدولة التي تنتج وتبيع فقط، بل أصبحت دولة تستخدم هذه المنتجات وتكتب عقيدتها ومفهومها الخاص بها، وهذه ميزة مهمة جدا داخل الناتو.
3: 52 تماماً ناتو يبان لولاً بير ülkeden.
4: وفقا للوضع الحالي لم نعد نحن المحتاجين إلى الناتو، وإنما أصبح الناتو هو المحتاج إلينا. هناك فرق كبير جدا بين تركيا في الماضي وتركيا اليوم. لقد انتقلنا من دولة كانت تعتمد كليا على الناتو إلى وضع أصبح فيه الناتو يعتمد علينا.
0: الصناعات الدفاعية بالنسبة لأنقرة ليست ميزة عسكرية فحسب، بل هي استقلالية أكبر في السياسة الخارجية.
4: تركيا دولة محورية في حلف الناتو، تحافظ على علاقاتها مع الناتو والولايات المتحدة ومع أوروبا، لكن في الوقت نفسه تقيم علاقات جيدة جدا مع الصين وروسيا، وتركيا قادرة على القيام بأدوار وساطة والتأثير في موازين القوى.
5: تمتلك تركيا رؤية مستقلة وتحتفظ بقنوات تواصل مباشرة وفعالة مع روسيا، فهي التي توسطت بين روسيا وأوكرانيا للتوصل إلى خطوات نحو اتفاق سلام، ولهذا فهي تمتلك نفوذاً مهماً لدى روسيا، وعلى الناتو أن يستفيد من ذلك بشكل أكبر.
0: تدير أنقرة توازناً دقيقاً بين حلفائها في الناتو وروابطها الاستراتيجية مع القوى الأخرى، وهذا يعكس سياسة دبلوماسية مستقلة قادرة على التهدئة بدل التصعيد. وظهر هذا الأمر جلياً حين اندلعت الحرب بين روسيا وأوكرانيا. في إسطنبول فتحت مسارات دبلوماسية، وفي البحر الأسود أسهمت تركيا في احتواء تداعيات الحرب.
4: لا يمكن لأي سفينة حربية لا تريدها تركيا أن تدخل البحر الأسود وتقوم باستفزاز أو تخلق بيئة حرب، وهذا يزيد من تأثير تركيا داخل الناتو، أي أن تركيا كأنها تقول: لحظة، نحن في الناتو حسناً، لكن لدي قواعد.
0: رسخت تركيا قواعدها إبان اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، فأعلنت صراحة أنها لن تدخل حرباً لا تريدها، وعارضت جر الناتو إلى الصراع بإرسال سفن حربية تابعة للحلف إلى مضيق هرمز.
5: تشعر تركيا بما يجري في الشرق الأوسط أكثر من أي دولة أخرى في الناتو، لأنها موجودة في قلب المنطقة، وهي بنت سمعة مهمة واكتسبت خبرة واسعة في شؤون الشرق الأوسط، وطورت قدرة على إدارة العلاقات المعقدة والمتعددة الأبعاد مع مختلف الأطراف الرئيسة في المنطقة، وهو ما يحتاج الناتو للاستفادة منه بدرجة كبيرة.
0: قدمت أنقرة مقاربة قائمة على خفض التصعيد واعتماد الدبلوماسية لنزع فتيل حروب مكلفة على البشرية جمعاء، وما يدعو إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو التحرك بروح الحلف لإرساء السلام والاستقرار في العالم. استضافة أنقرة لقمة الناتو هذا العام تضفي زخماً على أجندتها، فالأمن الأوروبي والتماسك الداخلي للحلف ملفات تنخرط فيها تركيا بصفتها ركيزة لا غنى عنها للحلف. والاختبار الحقيقي للقمة هو ما إذا كان الناتو قادراً على ترسيخ شراكة استراتيجية أكثر انضباطاً بقيادة تركيا.
6: الناتو 3.0 هو اعتراف ما بعد الحرب الباردة بأنه يجب أن يعود إلى تحالف عسكري.

0: عسكري صارم حقيقي يمتلك قدرات عسكرية فعلية قادرة على الردع هنا في القارة وأن يتولى قيادة الدفاع التقليدي عن أوروبا.
1: أعتقد أن الأمين العام للناتو فوجئ بتصريحات وزير الحرب الأمريكي التي تفيد بأنه سيكون هناك مراجعة للناتو، وهذا يعني أن تركيا تصبح أكثر أهمية لأنها تقع بين الشرق والغرب، إذا أخذنا بعين الاعتبار أنها دولة مسلمة ويمكنها الجمع بين الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط.
2: هناك أمور لا يراها أو يعرفها إلا تركيا، وهناك مقترحات يمكن لتركيا أن تقدمها في بعض القضايا، وهنا لا داعي للتواضع الزائد لأن لدينا بالفعل مقترحات استراتيجية رائدة. في قمة أنقرة وبناء على دعوة رئيس جمهوريتنا نتوقع حضور ترامب أيضا، وذلك بسبب احترامه الشخصي للرئيس، ونعتقد أن دول الناتو يجب أن تستغل هذه الفرصة أي قمة أنقرة لوضع العلاقات مع الولايات المتحدة في إطار نظامي، وربما تكون هذه القمة من أهم القمم في تاريخ الناتو.
3: بلكي ناتو تاريخين ان önemli ama en önemli zirvesi olacak. So the European
1: should take ينبغي للأوروبيين أن يأخذوا تركيا بقدر عال من الجدية، لأننا لا نعرف بالضبط ما الورقة التي سيلعبها ترامب في أنقرة، وأعتقد أن الأمر لا يتطلب علم صواريخ لفهم أن وزير الحرب الأمريكي وجه بالفعل رسالة واضحة مفادها أن أمامكم أياما للاستعداد لقمة الناتو، لكن عليهم أن يأتوا باستراتيجية واضحة موحدة لاحتضان تركيا داخل هيكل الناتو الجديد.
4: قمة الناتو في أنقرة تشكل محطة مفصلية في مستقبل الحلف، وتجسد تركيا كقوة مركزية تعيد تعريف دورها داخله.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

بعد انفجارات في مدن إيرانية بينها بوشهر وبندر عباس، عرقجي يحذر واشنطن من أي مغامرة عسكرية أخرى. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تراتا عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. مسيرات إسرائيلية تواصل غاراتها على جنوب لبنان، وعون يناقش مع قائد الجيش نشر قوات لبنانية في المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي. هجمات روسية على محطات وقود في أوكرانيا، وكييف تستهدف مصفاة روسية في كراسنودار.

0: أهلا بكم من جديد. أدان وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في اتصال هاتفي برئيس الأركان الباكستاني عاصم منير الهجمات الأمريكية التي استهدفت مناطق مختلفة في إيران. وقال عرقجي وفق بيان صادر عن الخارجية الإيرانية إن هذه الهجمات انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة ولمذكرة التفاهم التي جرى التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران من أجل وقف إطلاق النار. وأكد عرقجي أن القوات المسلحة الإيرانية سترد على أي هجمات أمريكية تستهدف البلاد. إلى ذلك قال مسؤول أمريكي إن واشنطن لا تزال ملتزمة بإيجاد حل مع إيران وفق ما نقلت وكالة رويترز. وأضاف المسؤول أن المحادثات الفنية مستمرة وذلك عقب هجمات شنتها القوات الأمريكية في اليومين الماضيين إثر استهداف إيران لناقلة في مضيق هرمز. في المقابل نفى الجيش الأمريكي صحة ما وصفه بمزاعم إيرانية بشأن تحكم طهران بمسارات العبور في مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سينتكوم إن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية ساعدت منذ مايو الماضي في تسهيل عبور أكثر من 800 سفينة تجارية و380 مليون برميل من النفط الخام عبر الممر الدولي. ويتواصل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران بوتيرة متسارعة مع توسع نطاق المواجهة ليشمل البنية التحتية الحيوية ومسارات التجارة والطاقة. وفي ظل هذه التطورات ترتفع المخاوف من تداعياتها على أمن الملاحة في مضيق هرمز واستقرار أسواق الطاقة العالمية.
1: يتواصل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وسط مؤشرات توضح انتقال واشنطن إلى سياسة ضغط جديدة تستهدف البنية التحتية الحيوية إلى جانب مواقع عسكرية في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز. وفي أحدث التطورات أعلن التلفزيون الإيراني توقف حركة القطارات على خط طهران مشهد بعد تعرض خطوط السكك الحديدية لهجوم قالت السلطات الإيرانية إنه أمريكي، كما أفادت وسائل إعلام إيرانية باستهداف جسر للسكك الحديدية في محافظة كلاستا على أحد خطوط النقل الاستراتيجية التي تربط بين إيران وآسيا الوسطى، ويستخدم أيضا في حركة الشحن بين إيران وروسيا والصين. وفي الخليج عاد مضيق هرمز إلى صدارة المشهد بعدما تبطأت حركة السفن بشكل ملحوظ عقب الضربات الأمريكية الجديدة والهجمات التي استهدفت سفنا تجارية قرب مضيق هرمز. وأظهرت بيانات تتبع الملاحة انخفاض عدد السفن العابرة فيما توقفت حركة ناقلات الغاز الطبيعي المسال. ويعد مضيق هرمز أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، إذ يمر عبره قرابة 20 مليون برميل نفط يومياً، أي ما يقارب ربع تجارة النفط العالمية المنقولة بحراً. كما يعبر المضيق معظم صادرات الغاز الطبيعي المسال القادمة من قطر والإمارات، ما يجعل أي اضطراب طويل الأمد فيه تهديداً مباشراً لأسواق الطاقة العالمية. وسعيا لتطويق التصعيد ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي بحث مع نظيريه العماني والتركي آخر التطورات في المنطقة وبالأخص الوضع المتعلق بمضيق هرمز. وأكد الوزراء ضرورة لجوء كل الأطراف إلى القنوات الدبلوماسية لتجنب التصعيد. إذن يتسع نطاق المواجهة بين واشنطن وطهران من الضربات العسكرية إلى استهداف البنية التحتية وخطوط النقل والتجارة في إطار ضغوط متصاعدة تهدد بإطالة أمد الأزمة وتزيد من المخاطر على حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية. سيرين حامدي، تريتي عربي.
0: هذا وحذر وزير الدفاع

0: الإسرائيلي إسرائيل كاتس من أن تل أبيب مستعدة لمهاجمة إيران من جديد وبقوة أكبر إذا لزم الأمر. وقال كاتس خلال احتفال عسكري إن الجيش جاهز وفي حال تأهب لاستئناف القتال مع إيران بهدف استعادة التفوق الجوي والضرب مرة أخرى. وجاءت تصريحات كاتس في ظل تصعيد بين طهران وواشنطن. أصيب شخصان باستهداف مسيرة لمدينة نبطية جنوبي لبنان ضمن سلسلة اعتداءات نفذتها قوة الجيش الإسرائيلية. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الاعتداءات شملت إحراق منازل وعمليات نسف في مرج عيون وإلقاء قنبلة صوتية في صور، كما استهدفت مسيرة شاحنة عند أطراف شوكينة وكفر دجال. إلى ذلك اجتمع الرئيس اللبناني جوزيف عون بقائد الجيش العماد رودولف هيكل لبحث انتشار الجيش داخل عدد من مناطق الجنوب بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي منها. وقال مسؤول أمريكي أن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية انتقلت إلى مرحلة تنفيذ إطار العمل، وأن أول منطقة تجريبية سينسحب منها الجيش الإسرائيلي ستحدد في غضون أيام، على أن تحدد مناطق تجريبية أخرى في وقت لاحق. قال مسؤول أمريكي أن أول منطقة تجريبية سينسحب منها الجيش الإسرائيلي ليتولى السيطرة عليها الجيش اللبناني ستحدد في غضون أيام. وأشار المسؤول إلى أن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية انتقلت إلى مرحلة تنفيذ إطار العمل، وأضاف أن العمل جار على وضع خرائط وتحديد مناطق تجريبية أخرى. تزداد حدة الانقسام الداخلي في لبنان مع مرور أسبوعين على توقيع لبنان اتفاق الإطار مع إسرائيل. من جانبه وصف الوزير السابق وليد جنبلاط الاتفاق بأنه أحدي أملته إسرائيل على فريق لبناني يتمتع بخبرة محدودة في القانون على حد تعبيره.
1: مع مرور أسبوعين على توقيع لبنان اتفاق الإطار مع إسرائيل تزداد حدة الانقسام الداخلي بشأن الاتفاق. الوزير السابق وليد جنبلاط يصفه بأنه اتفاق أحادي أملته إسرائيل على فريق لبناني يتمتع بخبرة محدودة في القانون والدبلوماسية، فيما يؤكد الأمين العام لحزب الله أنه اتفاق لن يمر أي بند منه.
2: في نهاية المطاف هذا الاتفاق لن يمر منه أي بند، ولن تستطيع أن تفعل شيئا، لن يملي أحد علينا حلولا. الحلول نناقشها معا ونتفق عليها معا، ولا حل إلا بالانسحاب الإسرائيلي مقابل انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني.
1: لبنان الرسمي الذي يتحضر لجولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل تعقد في العاصمة الإيطالية روما طالب الدولة الراعية للاتفاق بإلزام إسرائيل بتثبيت وقف إطلاق النار. الرئيس اللبناني وبعد أن تلقى دعوة رسمية لزيارة واشنطن شدد على ضرورة وقف القصف وأعمال التفجير والجرف التي تقوم بها القوات الإسرائيلية.
3: بعد مرور أسبوعين من اتفاق الإطار يبقى هذا الاتفاق الذي بأهميته الأولى أن الدولة اللبنانية التي قامت بالتوقيع عليه، أظن أنه بالطبع هو يعني قابل للتنفيذ لأن للبنان مصلحة عليا فيه، لأن للبنان لدي يعني نقطة أساسية وهي أنه يستطيع أن يستعيد سيادته على كامل الأراضي اللبنانية.
1: في ظل عدم التزام إسرائيل ببنود اتفاق الإطار وتشديد لبنان على ضرورة تنفيذ البنود الواردة فيه، يتخوف متابعون من انهيار الهدنة الهشة في جنوب لبنان.
4: يقول مصدر عسكري إن لدى إسرائيل أهدافا لم تحققها بعد في جنوب لبنان، ومنها الاستيلاء على مرتفعات علي الطاهر، فيما يشدد لبنان على وقف كامل لإطلاق النار لنجاح المفاوضات. وما بين اختلاف المقاربات لدى الجانبين وعودة التوتر الأمريكي الإيراني يزداد المشهد الميداني تعقيدا في الجنوب اللبناني. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
0: قالت السلطات الأوكرانية إن أضرارا طالت منشآت ومحطتي وقود في مناطق نيكوبول وساماريف وبافلوغراد، كما أصيب شخص بهجوم روسي استهدف منطقة دنيبروبيتروفسك جنوبي شرقي أوكرانيا، واندلع حريق في سيارة وسجلت أضرار في منازل سكنية قبل أن تتمكن فرق الأطفاء من إخماد الحرائق الناجمة عن القصف. في المقابل أعلنت روسيا إسقاط 376 طائرة مسيرة أوكرانية خلال هجمات ليلية استهدفت عدة مناطق روسية، وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوية اعترضت ودمرت طائرات مسيرة فوق مقاطعات عدة بينها بلغوغرود وبريانسك وكورسك وروستوف وكراسنودار، إضافة إلى شبه جزيرة القرم ومياه بحر أزوف من مساء الخميس حتى صباح الجمعة. اندلع حريق في مصفاة يلسكي الروسية للنفط بمنطقة كراسنودار عقب هجوم بطائرة مسيرة، وقالت السلطات المحلية أن المعلومات الأولية لا تشير إلى وقوع إصابات، فيما تواصل فرق الأطفاء إخماد حرائق في مستودعين للوقود في ميناء تاغانروغ بمنطقة روستوف. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 376 طائرة مسيرة أوكرانية ليلاً. من جهته قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أوليكساندر سيرسكي إن وتيرة تقدم الروسية تراجعت بأكثر من النصف خلال أول 6 أشهر من عام 2026. وأضاف سيرسكي أن عدد محاور الهجوم الروسية النشطة انخفض من 13 إلى نحو 7، مؤكدا أن الهجوم الروسي لم يحقق أهدافه رغم تفوقه العددي. وأشار إلى أن أوكرانيا استهدفت مئات الأهداف داخل روسيا، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن موسكو لا تزال تسعى للسيطرة على دونيتسك ولوهانسك وتوسيع عملياتها في دنيبروبيتروفسك وزاباروجيا. ومع تصاعد الهجمات الروسية في الأونة الأخيرة واسعة النطاق باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، باتت أحياء المدينة تظهر فيها تداعيات الحرب والقصف الروسي بصورة أوضح.
5: قد تبدو كييف مدينة أوروبية تعيش إيقاعها المعتاد، ازدحام في الشوارع ومقاهي تستقبل روادها، ولكن ما أن تغادر قلب العاصمة حتى يتغير المشهد. مباني مدمرة وواجهات تحمل آثار الانفجارات وأحياء ما تزال شاهدة على تداعيات القصف، لتكشف وجها آخر لمدينة أصبحت الحرب جزءا من تفاصيلها اليومية.
6: بسبب الهجمات الروسية على العاصمة كييف ترصد الأضرار في جميع أحياء العاصمة، والضرر الأكبر يبدو واضحا في القطاع السكني في أكثر من 40 موقعا مختلفا، ونحن نعمل مع جهاز الشرطة على معالجة الأضرار وتقليصها على المواطنين.
5: الحياة في كييف لم تتوقف، لكن تداعيات الحرب باتت حاضرة في تفاصيلها اليومية. في هذا المكان يفترش الباعة الأرض لعرض بضائعهم وكسب قوت يومهم، بعدما حولت الصواريخ الروسية هذا السوق الشعبي إلى ركام.
7: لقد سمحت لنا السلطات بالعمل إلى جانب السوق بعد أن تدمر جراء القصف. سنعيد إحياء المنطقة، وشعبنا مجتهد ويحب العمل مهما كانت الظروف. نريد مواصلة العمل. مستوى البيع قل بعد أن احترق السوق، ولكن علينا المواصلة.
5: وفي ظل التصعيد الروسي الأخير، تشير بيانات إدارة مدينة كييف إلى أن الهجمات الروسية منذ بدء الغزو الشامل ألحقت أضرارا بنحو 3000 مبنى سكني في العاصمة وحدها، إضافة إلى مئات المنشآت العامة والخدمية. لا تروي المباني المدمرة قصة هجوم واحد، بل توثق سنوات من الحرب التي لا تزال تلقي بظلالها على حياة السكان. فيما تواصل ترك بصمتها على أحياء المدينة وشوارعها يوما بعد يوم. تائر عمرو، تيرتي عربي، كييف.
0: نجا الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم من محاولة اغتيال إسرائيلي عصر الخميس إثر استهداف مركبة غربي مدينة غزة وفق أعلام إسرائيلية. وأضافت المصادر أن القصف أسفر عن إصابة قاسم بجروح خطيرة وعن استشهاد مرافقه محمد الفيومي، ونقل القيادي المصاب رفقة مصابين آخرين إلى مجمع الشفاء الطبي لتلقي العلاج. أصيب 6 فلسطينيين بينهم 3 برصاص الحي خلال اقتحام قوة الجيش الإسرائيلية محيط قرية المغير شمالي شرقي رام الله. وقالت مصادر محلية إن القوة الإسرائيلية أطلقت رصاص الحي وقنابل الغاز خلال اقتحامها القرية واعتدت بالضرب على مجموعة من الشبان، مضيفة أن المصابين نقلوا إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله لتلقي العلاج. كما شملت الاقتحامات مدينتي نابلس والبيرة ومخيم نور شمس في طولكرم وبلدة حزمة شمالي القدس، منفذة عمليات دهم وتفتيش. كما اعتقلت القوات الإسرائيلية 8 فلسطينيين خلال عمليات دهم في الضفة الغربية والقدس. وأفاد مكتب أعلام الأسرى بأن قائمة المعتقلين ضمت رئيس بلدية جنات سامي الزير عقب دهم منزله شرقي بيت لحم، إضافة إلى أسرى محررين وشقيقين. وصفت وزارة الخارجية التركية القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن القضية القبرصية بأنه لاغ وباطل. واعتبرت الوزارة أن القرار يتضمن افتراءات دنيئة وأنه مثال على النهج الانحيازي الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي تجاه القضية القبرصية. أعربت الوزارة عن قلقها إزاء تبني مؤسسات الاتحاد الأوروبي نهجا يبتعد عن الحقائق التاريخية والحياد في تناولها للقضية القبرصية. قال رئيس التركي رجب طيب أردوغان إن القمة 36 للناتو أظهرت مرة أخرى الدور المحوري لتركيا في هيكل الأمن الدولي، فيما أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس أردوغان وبأجواء القمة.
8: لم تقتصر نتائج قمة الناتو 36 في أنقرة على قرارات الحلف الدفاعية، بل حملت أيضا رسائل سياسية عكست تنامي الدور التركي داخل الناتو، وفتحت الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقات مع واشنطن، وسط مؤشرات على تجاوز عدد من الملفات الخلافية التي ظلت عالقة بين البلدين لسنوات. حيث أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن قمة أنقرة أظهرت مجددا الدور المحوري لتركيا في منظومة الأمن الدولي، مشيرا إلى أن الرؤية الجديدة للناتو تهدف لتعزيز القدرات الدفاعية للحلف وضمان جاهزيته لمواجهة التحديات الجديدة. وأوضح أردوغان في منشور على منصة إنسوسيال التركية أن تركيا تعد من أقوى دول الناتو بفضل قدراتها العسكرية وموقعها الاستراتيجي وخبراتها الدبلوماسية وتطور صناعاتها الدفاعية، معربا عن أمله في أن يفضي لقاؤه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نتائج ملموسة خاصة في مجال الصناعات الدفاعية. وتأتي تصريحات أردوغان في وقت تشهد فيه العلاقات التركية الأمريكية تقاربا ملحوظا تجلى خلال قمة الناتو في أنقرة، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حضوره إلى القمة كان من أجل أردوغان وتركيا في خطوة عدت رسالة دعم واضحة لأنقرة. كما حظي تنظيم القمة بإشادة واسعة واعتبر نجاحا دبلوماسيا عزز مكانة تركيا داخل الحلف.
9: أود أن أشكر الرئيس أردوغان، فهو شخص رائع وقائد عظيم وصديق لي منذ سنوات طويلة.
8: لم تقتصر رسائل ترامب على الإشادة بأردوغان، إذ أعلن استعداد إدارته للمضي في بيع مقاتلات F-35 إلى تركيا رغم الاعتراضات الإسرائيلية، وتعهد بالعمل على رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على أنقرة بسبب منظومة S-400، بما يمهد لمعالجة أحد أبرز ملفات الخلاف بين البلدين. وفي ختام القمة أشاد الرئيس أردوغان بالأهمية التي أولاها ترامب للعلاقات التركية الأمريكية وللصداقة التي

0: تجمعهما فيما رأى مراقبون أن رسائل الرئيس الأمريكي ترامب بشأن حضوره القمة وصفقة F-35 ورفع العقوبات تمثل مكسبا دبلوماسيا لأنقرة وتعزز فرص الارتقاء بالعلاقات الأمريكية التركية إلى مرحلة جديدة.
1: أعلنت السلطات السورية توقيف أفراد الخليج المتورطة في تفجيرات دمشق، وقالت إن التحقيقات الأولية تشير إلى ارتباطها بتنظيم داعش الإرهابية. أوضح قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق أحمد الدلاتي أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تعاقب أحد أفراد الخليج والوصول إلى بقية عناصرها بعد مراجعة كاميرات المراقبة والتسجيلات الخاصة بموقع التفجير. وأضاف أن عملية أمنية متزامنة نفذت في عدة مناطق بدمشق وريفها وأسفرت عن إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية. وقع السودان ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو اتفاق شراكة يمتد لثلاث سنوات لتطوير الزراعة وتحسين سبل كسب العيش. وقال وزير الزراعة السوداني إن الاتفاق سيمكن من إعادة بناء النظم الإنتاجية نافيا وجود مجاعة في السودان.
2: يمثل القطاع الزراعي حجر الزاوية للاقتصاد السوداني من خلال تحقيق التعافي الاقتصادي والحد من أزمة الغذاء في السودان. وللوصول إلى هذا الهدف وقعت الحكومة السودانية ومنظمة الفاو شراكة جديدة تستهدف تحسين الإنتاج الزراعي والحيواني بقيمة إجمالية تصل 600 مليون دولار خلال ثلاث سنوات.
3: ما نسعى إليه هو أولا مسار لتقديم مساعدات طارئة وعاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لعودته إلى عجلة الإنتاج الغذائي والحيواني وتسيير الموارد المائية بشكل جيد، ثم بلورت الاحتياجات الكبرى للمدى الطويل في شكل برامج تمكن المانحين من المساهمة فيها والاستثمار فيها بشكل طويل.
2: وبلغ إنتاج السودان من الحبوب موسم 2025 5,200,000 طن بانخفاض قدره 22% عن العام الذي قبله جراء استمرار النزاع وصعوبات الوصول إلى الأراضي الزراعية.
4: الحكومة حاولت جاهدة إن هي يعني تقدم الكثير من المساعدات حتى في المناطق التي كانت واقعة تحت الحصار لميليشيات الدعم السريع، لكن الشواهد كلها تدل على أنه وكل التقارير تدل عليه أنه نحن نكفي ما ننتج ما يكفي من غذائنا ويفيض.
2: وتسعى الشراكة بين الفاو والسودان إلى تحسين سبل كسب العيش وتعزيز الأمن الغذائي بما يسهم في تقليل الاعتماد على المساعدات الإنسانية والانتقال تدريجيا نحو التعافي والتنمية المستدامة.
5: البرنامج الذي يمتد لثلاث سنوات ومن خلال التعاون المشترك سيمكننا من إعادة بناء النظم الإنتاجية واستعادة سبل العيش، كما أن هذا البرنامج يهدف إلى وضع خريطة استثمارية متكاملة لتلبية المتطلبات الأساسية وبناء مستقبل أكثر صمودا وقدرة على التعافي للسودانيين.
2: الاستثمار في الزراعة بحسب خبراء يمثل أحد أهم مفاتيح استقرار السودان نظرا لما يملكه من موارد كبيرة يمكن أن تسهم في توفير الغذاء وتحريك عجلة الاقتصاد.
6: تكتسب الشراكة بين الفاو والسودان أهمية كبيرة في ظل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي بسبب الحرب والنزوح وتراجع الإنتاج عبر دعم الأمن الغذائي وتقليل مخاطر الجوع، فضلا عن إعادة تأهيل القطاع الزراعي وتعزيز القدرة على الصمود. طارق التجاني، تيرتي عربي، الخرطوم.
1: تتواصل حالة التوتر في اليمن مع تصاعد التحركات السياسية والعسكرية بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي في ظل أزمة أثرتها رحلة جوية إيرانية إلى مطار صنعاء وتبادل التهديدات بين الحوثيين وتحالف دعم الشرعية. تفاصيل أوفى مع الزميل عبد الله الخطيب.
7: يتصاعد التوتر في اليمن مع تحركات سياسية وحشود عسكرية ودعوات للتحرير تارة والنفير أخرى من طرفي النزاع، الحكومة الشرعية وجماعة أنصار الله الحوثي وما تبعها من تهديدات أعادت الملف إلى الواجهة بعد سنوات من الهدوء النسبي. اندلعت شرارة الأزمة بعد إعلان وصول أول رحلة إيرانية منذ سنوات إلى مطار صنعاء، ما اعتبرته الحكومة اليمنية انتهاكا للسيادة بالوقت الذي زعمت فيه جماعة الحوثي تصديها لمحاولة من قوات التحالف لمنع هبوط الطائرة، ما فتح سيلا من تبادل التهديدات بين الجانبين. بعد ذلك بدأت جماعة الحوثي بحشد قواتها العسكرية في محافظات عدة أبرزها الصعدة وحجة والجوف والذمار ومأرب، إضافة إلى تجمعات قبلية مسلحة في الحديدة لقبائل الزرانيق وأبناء المديريات الجنوبية في الساحل الغربي، حيث أعلنت الجماعة النفير العام ورفعت مستوى الجاهزية القتالية. ردا على هذه التطورات المتسارعة، عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي اجتماعا موسعا في الرياض مع قيادات الدولة والتحالف، دعا خلاله إلى توحيد الصف الوطني، فيما دعت القيادات السياسية إلى الاستعداد لما وصفته بمعركة تحرير البلاد. التصعيد اليمني يحمل في طياته بعدا إقليميا كذلك، إذ يتزامن مع عودة التوتر بين إيران والولايات المتحدة والضربات المتبادلة بين الجانبين، ما يعزز المخاوف من توظيف الساحة اليمنية ضمن صراع النفوذ الإقليمي. كما تثير التطورات الأخيرة مخاوف متجددة بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، خاصة مع امتلاك الحوثيين سجلا من الهجمات على السفن التجارية والعسكرية، الأمر الذي قد يهدد أحد أهم الممرات البحرية العالمية إذا اتسع نطاق المواجهة. ورغم استمرار التهدئة النسبية منذ أبريل 2022 وبينما تتواصل الحشود والاستعدادات العسكرية، يبقى المشهد مفتوحا على كل الاحتمالات بين احتواء التوتر عبر المساعي السياسية أو الانزلاق إلى جولة جديدة من المواجهات.
1: توفي 12 شخصا جراء حريق غابات اندلع في الميريا جنوب إسبانيا وفق وكالة الطوارئ في الأندلس. وقالت الوكالة إن نحو 150 من رجال الأطفاء يواصلون جهود إخماد الحريق، فيما وصف وزير الرئاسة والصحة والطوارئ أنطونيو سانث الحريق بأنه الأكثر تدميرا في المنطقة، مشيرا إلى أن الوضع يمثل مأساة غير مسبوقة. أجلت السلطات التايوانية أكثر من 1000 شخص وألغت الدراسة والعمل في 8 مقاطعات بينها تابيه مع اقتراب أعصار بافي. وقالت وكالة الأرصاد التايوانية إن سرعة رياح الأعصار تصل إلى 198 كيلومترا في الساعة، وإنه الأقوى منذ 30 عاما، ومن المتوقع أن يضرب شمالي الجزيرة وشرقها. نهاية النشر، وهذا أبرز ما جاء فيها. بعد انفجارات بعدة مدن إيرانية بينها بوشهر وبندر عباس، عراقجي يحذر واشنطن من أي مغامرة عسكرية أخرى. مسيرات إسرائيلية تواصل غاراتها على جنوب لبنان، وعاون يناقش مع قائد الجيش نشر قوات لبنانية في المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي. هجمات روسية على محطات وقود في أوكرانيا، وكيف تستهدف مصفاة روسية في كراسنودار. نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم: صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3% ويحذر من انكماش اقتصادات الشرق الأوسط. ليبيا تبرم اتفاقية مع يو سي سي القطرية لاستكشاف النفط في حوض قدامس.

0: خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري، متوقعا أن تسجل المنطقة ثاني أسوأ أداء سنوي منذ مطلع القرن الحالي قبل أن تعاود النمو بوتيرة قوية في العام المقبل. كما راجع الصندوق توقعاته لنمو التضخم العالميين في ظل استمرار تداعيات التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة.
1: خفض متوال يجريه صندوق النقد الدولي لأفاق الاقتصاد العالمي واقتصادات المنطقة هذا العام، مع توقعات تشير إلى تسجيل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ثاني أسوأ أداء سنوي لهما منذ مطلع القرن الحالي بسبب تداعيات الحرب. فقد أظهر تقرير الصندوق عن آفاق الاقتصاد العالمي أن اقتصادات المنطقة ستنكمش بنصف في المئة هذا العام مقارنة مع تقديراته بنموها بواحد فاصل واحد في المئة في أبريل الماضي، لتنفرد المنطقة بذلك عالميا من حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي. كما بلغت المراجعات تراكمية لتوقعات النمو منذ أكتوبر الماضي 420 نقطة أساس في أكبر خفض تشهده المنطقة منذ سنوات باستثناء فترة وباء كورونا. في المقابل خفف صندوق النقد قتامة توقعاته بتقديرات تشير إلى عودة المنطقة إلى مسار النمو القوي العام المقبل، مدعومة بتعافي صادرات النفط واستئناف حركة التجارة عبر مضيق هرمز. وأظهر تقرير الصندوق قفزة في توقعاته لنمو اقتصادات المنطقة خلال عام 2027 إلى 7.3%، وهو أعلى معدل لها منذ عام 2004، مدعوماً بزيادة إنتاج النفط في دول الخليج. كما توقع الصندوق أن يسجل الاقتصاد السعودي نمواً 1.7% هذا العام قبل تسارعه إلى 5.5% العام المقبل. عالمياً خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الدولي خلال 2026 إلى 3% مقارنة مع 3.1% في تقديرات أبريل، بينما زاد توقعاته لعام 2027 إلى 3.4%، ما يعكس استمرار الضغوط على النشاط الاقتصادي على المدى القريب مقابل تحسن تدريجي في أفق النمو. كما رفع الصندوق توقعاته لمعدل التضخم العالمي إلى 4.7% خلال العام الجاري قبل أن يتراجع إلى 3.9% في العام التالي في ظل استمرار الضغوط على الأسعار. كذلك رفع الصندوق متوسط توقعاته لأسعار النفط إلى 89 دولاراً و30 سنتاً للبرميل هذا العام، وإلى 78 دولاراً و70 سنتاً للبرميل العام المقبل، ما يعكس توقعاته ببقاء أسعار الطاقة عند مستويات أعلى من تقديراته السابقة. أمينة بن دحمان، تريتي عربي.
0: هذا الملف نناقشه مع ضيفنا من عمان الخبير الاقتصادي الأستاذ حسام عايش. أهلا بكم أستاذ حسام دائما معنا. بداية، كيف تقرؤون خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في ظل استمرار تداعيات التوترات الجيوسياسية والمخاوف المرتبطة بأسواق الطاقة؟
2: توقع يعني خفض صندوق النقد الدولي لتوقعات النمو ليس جديدا، فهو خفضها أيضا في القراءة

0: السابقة من 3.3% إلى 3.1%، وها هو يخفضها إلى 3%. يرافقه في ذلك كل من البنك الدولي ومنظمة أوسيد ومؤسسات دولية أخرى مالية واقتصادية. في المجمل نعم، الأداء الاقتصادي العالمي لا شك أنه تأثر بالأحداث المستمرة في مضيق هرمز وهذه الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، وبالذات من جانب صدمة الطاقة وارتفاع أسعارها من جانب، اضطراب سلاسل الإمداد العالمية من جانب آخر، ارتفاع كلف شحن وكلف ومخاطر التأمين أيضا، ناهيك عن ارتفاع أسعار الغاز والطاقة بشكل عام، وهو لا شك أنه يؤثر على الأداء الاقتصادي العالمي مصحوبا بالتداعيات المستمرة للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي في العام الماضي، وما زال يفرض المزيد منها ويهدد أيضا بإضافة رسوم جمركية أخرى، ما يعني أن العالم يعيش في حالة عدم يقين، في ضبابية كاملة، في حتى أن البنوك المركزية حتى الآن لا تستطيع أن تحدد المسار الذي يفترض أن تذهب إليه فيما يتعلق بأسعار الفائدة، والنتيجة أن ذلك كله يؤدي إلى حالة من الفوضى تنعكس على معدلات النمو الاقتصادي.
1: إذن أستاذ حسام، في ظل هذه التوقعات السلبية المتكررة، هل تعتقدون أن الاقتصاد العالمي يدخل مرحلة من التباطؤ الممتد؟
0: يعني حسب توصيفات صندوق النقد الدولي فإن العام القادم يحمل بشرى أفضل من العام الحالي، لكن ذلك مشروطا باستقرار الأوضاع في منطقة الخليج ومضيق هرمز وعودة إمدادات الطاقة إلى طبيعتها واستمرار أداء الذكاء الاصطناعي وسلاسل التكنولوجيا والاستثمارات فيها، أعني الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا و ما يرافق ذلك من سواء أشباه الموصلات أو غيرها. وبالتالي التوقعات أن العالم اختبر في العام 26 كما يقول صندوق النقد الدولي ضغوطا اقتصادية كبيرة، لكنه أظهر يعني قدرة على امتصاص هذه الضغوط، وأن النتيجة أنه لم يذهب إلى الركود أو لم ينخفض إلى مستوى الركود، لكن زخم التعافي كان تباطأ، وبالتالي يرحل القسم الإيجابي فيما يتعلق من نتائج الاستثمارات الذكاء الاصطناعي وعودة النفط والطاقة إلى إمداداتها الاعتيادية لكي يكون نموا أفضل في العام 27، محذرا على أن توقعات معدل النمو للعام 27 عند 3.4% تقل عن المعدل الذي ساد في 24-25 عند 3.5%، أي أن العالم ما زال غير قادر حتى في ظروف أفضل أن يستعيد معدلات النمو السابقة للعام 26.
1: بخصوص الاقتصاد الأمريكي أستاذ حسام، الصندوق أبقى توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي عند 2.3% لعام 2026، لكنه خفض توقعاته لمنطقة اليورو إلى 0.9%. ما دلالات هذا التباين بين الاقتصادات الكبرى من وجهة نظركم؟
0: يعني لا شك أن الاقتصاد الأمريكي يعني وعلى وقع الاستثمارات الهائلة في الذكاء الاصطناعي التي تحرك هذا الاقتصاد ويراهن على استمرار دورها الإيجابي في تحفيز النمو الاقتصادي، يرافقه على الجانب الآخر من الأطلسي أن الدول الأوروبية تحت وطأة أو صدمة هذا الارتفاع في الطاقة، أيضا تحت صدمة الرسوم الجمركية و النزاعات المستمرة مع الصين بشأن الإغراق التجاري وغيره، وبالتالي كأن أوروبا تعيش أكثر من نزاع أو أكثر من تحدي يؤدي من بين أمور أخرى إلى استمرار مراوحة النمو الاقتصادي عند مستويات تقل عن 1%، فيما الولايات المتحدة ترى أنها قادرة وعلى وقع الأداء الاقتصادي والاستثمار الداخلي والرسوم الجمركية التي يفترض أن توفر إيرادات إضافية للحكومة الأمريكية، أنها قادرة على الاستمرار بمعدلات نمو عند تفوق 2%، 2.2%، 2.3%، لكن على كل الأحوال لم نرى

0: حتى الآن الآثار السلبية لتداعيات الرسوم الجمركية أو أزمة الطاقة على الولايات المتحدة، وأعتقد أنه إذا لم يتحسن النمو في أجزاء العالم الرئيسية الأخرى مثل أوروبا والصين، فإن الولايات المتحدة أيضا ستتأثر بتداعيات هذا النمو، حتى لو أن توقعات البنك صندوق النقد الدولي تذهب إلى أن هذه المعدلات ستظل ضمن حدود 2-2.2%.
1: بالنسبة لاقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، كيف يمكن تفسير أن هذه الاقتصادات نالت الحيز الأكبر من التوقعات السلبية في تقرير الصندوق؟
0: يعني هو علينا أن نميز بين دول آسيا الوسطى بشكل عام وبين دول الشرق الأوسط بصفة خاصة. في الحقيقة صحيح أن صندوق النقد الدولي يأخذهما معا يعني في توصيفه للمناطق الاقتصادية العالمية، لكن لا شك أن المنطقة الشرق الأوسط وبالذات عندما نتحدث عن المشرق العربي هو الأكثر تأثرا بتداعيات الحرب الإيرانية، وبالنتيجة فإن دولا يعني مهمة ومصدرة للطاقة كالكويت وقطر والعراق يتوقع أن يكون هناك انكماشا في اقتصادياتها، وأن يكون أيضا هناك نوع من يعني تدارك الأوضاع التي أدى إليها إغلاق مضيق هرمز بالنسبة للسعودية، وإن كان عند معدل نمو 1.7%. في جميع الأحوال دول المنطقة تأثرت باضطراب ارتفاع أسعار الطاقة من جهة كدول مستوردة، وبخسارة إيرادات كانت متوقعة كدول مصدرة، ناهيك عن اضطراب سلاسل الإمداد، ارتفاع كلف الشحن والتأمين، وبالتالي هذا أثر على معدلات والنمو الاقتصادي وبالتالي على الأداء الاقتصادي في هذه الدول، وكانت النتيجة أنها الأكثر تأثراً بنتائج هذه الحرب وتداعيات.
1: أستاذ حسام، بعد سنوات من الأزمات المتتالية من جائحة كورونا إلى اضطرابات سلاسل الإمداد ثم التوترات الجيوسياسية التي لا تزال قائمة، إلى أي حد أصبحت اقتصادات الشرق الأوسط قادرة أكثر على امتصاص الصدمات؟
0: يعني الأمور قد تكون متباينة، لكن من الواضح أن اقتصادات الشرق الأوسط وتحت وقع أزمة كبيرة كمضيق هرمز كان هناك تباينات في تداعيات هذه الحرب وانعكاساتها على الدول، لكنها جميعا تأثرت، ما يعني أن التنويع الاقتصادي في الدول الخليجية لم يأخذ مداه حتى يعني بشكل الاقتصادي الحقيقي حتى الآن، والدول الأخرى ما زالت هشة اتجاه الأحداث وارتفاع أسعار الطاقة وبالنتيجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأساسية، ناهيك عن عودة معدلات التضخم للارتفاع، وهذا يعني وصفة لبقاء أسعار الفائدة مرتفعة أو أن ترتفع مرة أخرى، ما يعني أن الدول في المنطقة اختبرت يعني ردات فعل مختلفة إلى حد ما، لكنها جميعها تأثرت، وبالذات تلك الدول التي تستورد الطاقة والسلع الأساسية، وأيضا تلك الدول التي تعاني من مديونية مرتفعة، وأيضا التي تعتمد على مصادر إيرادات تكاد تكون يعني رئيسية أو وحيدة كقطاع السياحة أو قطاع النفط أو غيره، وبالتالي تأثر جميع دول المنطقة بتداعيات هذه الحرب وإن كان ذلك بشكل متفاوت.
1: شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي الأستاذ حسام عايش، كنت معنا من عمان. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه قطر توسع استثماراتها في قطاع الطاقة الليبي.

0: الأطفال، الله بيتكلم للأطفال مشان البركة، المراقبة من الزور.
1: Getting Shajara Tayyib a school was a war crime and a crime

0: من جديد أهلا بكم. وقعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اتفاقية جديدة للاستكشاف وتقاسم الانتاج في حوض قدامس مع مجموعة يو سي سي القطرية القابضة، في خطوة تستهدف استثمارات تقدر بنحو مليار دولار وزيادة انتاج النفط والغاز. ويستهدف المشروع زيادة إنتاج المنطقة إلى نحو 80,000 برميل يوميا من النفط مع استغلال الغاز المصاحب في توليد الكهرباء، على أن يتولى المستثمر تمويل المشروع بالكامل. ووفقا لما أعلنته يو سي سي، تقدر الاستثمارات الأولية لبرنامج التطوير بنحو مليار دولار، مرهونة باستكمال الدراسات الفنية واعتماد خطة التطوير النهائية. وتنتج ليبيا حاليا ما بين 1,400,000 و1,500,000 برميل يوميا في إطار خطة تستهدف زيادة الإنتاج إلى 2,000,000 برميل يوميا بحلول عام 2030. وتأتي الاتفاقية ضمن مساعي ليبيا لإحياء أنشطة الاستكشاف وجذب رؤوس الأموال الأجنبية بعد سنوات من تراجع الإنفاق الاستثماري، بما يعزز الإيرادات العامة التي يشكل قطاع الطاقة الليبي معظمها. ويعد حوض قدامس من أبرز الأحواض النفطية في البلاد، إذ يضم احتياطيات واعدة من النفط والغاز تمتد جيولوجيا إلى الجزائر وتونس، ما يمنحه أهمية خاصة في خطط التوسع الإنتاجي للدولة العضو في منظمة أوبك. للنقاش معنا من طرابلس الخبير الاقتصادي نائب رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد أبو بكر الطور. أهلا بكم أستاذ أبو بكر. بداية، كيف تقرؤون توقيع اتفاقية الاستكشاف وتقاسم الإنتاج مع شركة يو سي سي القابضة القطرية، وما الذي تعنيه اقتصاديا بالنسبة لليبيا؟
1: أولا في البداية أحييك أستاذي الفاضل وأحيي مشاهدينك الكرام وكافة المتابعين لهذه القناة. بالنسبة لهذه الاتفاقية التي تعتبر استكشاف بغرض الاستكشاف وتقاسم الانتاج الموقعة التي وقعت خلال هذا الشهر بين المؤسسة الوطنية للنفط وشريكها الاستراتيجي اللي هي المؤسسة الوطنية للاستثمار من جهة، وبين شركة يو سي سي القطرية التي تعتبر يعني لديها من الخبرة لكي يستفيد منها تستفيد منها الدولة، لأن قطر لديها أعتقد يعني باع طويل في هذا الموضوع. أتمنى أنها تحمل هذه الاتفاقية أبعاد مالية وأبعاد اقتصادية مباشرة، وتدعم بشكل خاص يعني الأهداف أهداف الدولة في رفع الإنتاج بالدرجة الأولى.
0: أستاذ أبو بكر، المشروع يستهدف أيضا وفق ما أعلن عنه استثمارات بنحو مليار دولار ورفع إنتاج المنطقة إلى 80,000 برميل يوميا. ما أهمية هذا الرقم بالنسبة لحجم الإنتاج الليبي الحالي وحجم الإيرادات المحتملة للدولة؟
1: أعتقد أن الاستفادة الرئيسية من هذا الموضوع هو تحمل المجموعة القطرية لتمويل هذا المشروع الذي يصل إلى حوالي 1,000,000 دولار. أعتقد أن هذا أول الأهداف، لأن الميزانية سوف تتحسن في ظل هذا الاستثمار من عدة جهات، من عدة فوائد، منها طبعا حتى على هامش هذه الاتفاقية سوف تكون هناك يعني نشاط أيضا تجاري ونشاط فني، ويستفيد منها أيضا حتى خبراء النفط الليبيين. أما الأثار المباشرة، أعتقد أن الأثار المباشرة في هذا الحقل يعتبر حجم استثمار جيد، ويعطي فكرة طيبة للاستثمار الأجنبي في ليبيا، مما يدل
0: تماماً.
1: على أن
0: أستاذ أبو بكر، قبل يعني الحديث أكثر عن الاستثمارات الأجنبية في ليبيا، تحدث عن نقطة مهمة وهي أن الاتفاقية تقوم على تمويل المستثمر المشروع بشكل كامل. ما الذي يعنيه ذلك اقتصاديا بالنسبة للحكومة الليبية؟

0: هل يخفف ذلك من الضغوط المحتملة على المالية العامة؟
1: نعم، في هذه الحالة أعتقد أن الدولة الليبية سوف تستفيد استفادة كبيرة جدا من خلال التمويل الأجنبي، لأن سوف يشجع بقية الاستثمارات الأجنبية للولوج إلى السوق الليبي بشكل جيد، نظرا لتوقف هذه الاستثمارات لفترة طويلة جدا أثرت تأثير مباشر على الخزينة العامة من خلال دعم القطاع النفطي. أما بالنسبة لي يعني ضخ استثمارات بحجم مليار دولار أمريكي، أعتقد أن والتي ستتولى الشركة القطرية المستثمرة تمويلها بالكامل، أعتقد أن يهدف تعطي المجال للدولة الليبية باستغلال الغاز المصاحب لهذا الموضوع، والتي تمثل يعني مصروفات كبيرة جدا لتوليد الطاقة، والذي يدخل كاهل الميزانية. أعتقد هذا واحد من الأهداف. أيضا نجد أن رفع الإنتاج إلى 80,000 برميل، أعتقد أن هذا سيساعد كثيرا من خلال رفع الإنتاج إلى 80,000 برميل، والذي يمثل مثلا حتى بحسبة بسيطة يمثل 80,000 برميل في $70، أعتقد يوميا 5,600,000. من خلال السنة أعتقد أن ستتمكن الدولة من الحصول على إيرادات تتجاوز 2 مليار دولار.
0: جميل.
1: وبالتالي
0: أستاذ أبو بكر،
1: أعتقد أن الموضوع
0: إذا ما نظرنا إلى هذه الاتفاقية، نعم، والاتفاقيات التي عقدت قبلها، اتفاقية قدامس أتت بعد سلسلة اتفاقيات وقعتها ليبيا مع شركات طاقة عالمية بداية هذه السنة، هل يعكس ذلك تغيرا في نظرة المستثمرين الدوليين إلى قطاع النفط الليبي وإلى ليبيا بشكل عام؟
1: نعم، معظم المستثمرين الأجانب والشركات الأجنبية الكبرى تترقب هدوء الأوضاع الأمنية والأوضاع في ليبيا، نظرا للإشكاليات أو المشاكل أو الحروب التي تأثرت بها أحداث الخليج وإيران، وأعتقد أن جميع التوجهات تتجه الآن نحو ليبيا بشكل كبير، لأن إمكانيات ليبيا من الاحتياطيات يكفيها لتغطية حتى المصاريف، كافة المصاريف أو الاستهلاكات الأوروبية. نجد أن أيضا بخصوص الفجوة، هناك سد الفجوة وهو شيء مهم جدا بالنسبة لي الوضع، الفجوة اللي موجودة في النفط العالمي. أيضا هناك منظمة الأوبك التي الحقيقة تمنح ليبيا أو لا تضعها في أسقف الإنتاج، نظرا للاحتياجات الضرورية لليبيا من خلال الأحداث الماضية منذ 15 سنة. فبالتالي يجب على الدولة الليبية الاستفادة من هذه الفرصة في رفع الإنتاج وللوصول إلى 2 مليون برميل يومي، والذي سوف يؤثر على الوضع الاقتصادي الليبي بشكل كبير، ويعفي الخزانة الليبية من مصاريف. وأيضا أحب أن ننوه من هذا المنبر، أو أعتقد أن لابد أن هذه الاتفاقية يجب أن تكون تحت إشراف قانوني وإشراف جيد، واستبعاد الفساد الذي يعم في ليبيا. أعتقد أن يجب الحقيقة والاهتمام بمثل هذه المشاريع، والتي سوف تتبعها اتفاقيات أخرى.
0: شكرا لكم. ربما في يأتي دوركم هنا
1: الإنتاج النفطي.
0: نعم.
1: الليبي،
0: نائب رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد أبو بكر الطور، الخبير الاقتصادي أيضا كنت معنا من طرابلس، شكرا جزيلا لك.

0: توقعت شركة سامسونج الكورية للإلكترونيات تحقيق قفزة قوية في أرباحها التشغيلية خلال الربع الثاني من العام، تقارب 20 ضعفا مقارنة بالعام السابق، وتمثل الأرباح المتوقعة أكثر من إجمالي أرباح الشركة على مدى السنوات الثلاث الماضية.
1: قفزة هائلة متوقعة.

0: توقعة في الأرباح التشغيلية لشركة سامسونج للإلكترونيات قد تصل إلى 19 ضعفاً في الربع الثاني مقارنة بالعام السابق، لتتجاوز أرباحها على مدار السنوات الثلاث الماضية، مستفيدة من طفرة الذكاء الصناعي التي أدت إلى رفع أسعار رقائق الذاكرة. وقدرت الشركة أرباحها التشغيلية للفترة بين إبريل ويونيو بأكثر من 58 مليار دولار، فيما كانت الشركة قد سجلت أرباحاً تجاوزت 3 مليارات دولار في نفس الفترة من العام السابق. وعلى صعيد الإيرادات المتوقعة، فمن المرجح أن ترتفع إيرادات عملاقة التكنولوجيا الكورية 129% لتصل إلى نحو 112 مليار دولار مقارنة بالعام السابق. وواصلت أسعار الذاكرة ارتفاعها مع توسع نطاق الإنفاق على الذكاء الصناعي ليشمل منتجات DREM وناند التقليدية، بالإضافة إلى ذاكرة النطاق الترددي العالي HBM. وقد حققت سامسونج هذا الارتفاع الكبير في الأرباح رغم تخصيصها مبالغ مالية لمنح مكافآت سخية للعاملين في قطاع أشباه الموصلات، وذلك بموجب اتفاقية الأجور المبرمة في مايو والتي ربطت رواتبهم بالأرباح التشغيلية. من المتوقع أن يتراوح متوسط هامش الربح التشغيلي لشركات صناعة الرقائق الثلاث الكبرى بين 75 و80% في الربع الثاني من العام الحالي، وفقا لشركة أبحاث السوق Counterpoint. حسان محمد، تيرت عربي.
1: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد. يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.

مسيرات إسرائيلية تواصل غاراتها على جنوب لبنان، وعاون يناقش مع قائد الجيش نشر قوات لبنانية في المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتا عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. هجمات روسية على محطات وقود في أوكرانيا، وكييف تستهدف مصفاة روسية في كراسنودار. أنقرة تؤكد أنها لا تعترف بقرار البرلمان الأوروبي بشأن عملية السلام في شمال قبرص التركية وتعتبره عديم القيمة.

0: أهلا بكم من جديد. أصيب شخصان باستهداف مسيرة لمدينة نبطية جنوبي لبنان ضمن سلسلة اعتداءات نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الاعتداءات شملت إحراق منازل وعمليات نسف في مرجعيون وإلقاء قنبل صوتية في صورة، كما استهدفت مسيرة شاحنة عند أطراف شوكين وكفر دجال. وفي الأثناء اجتمع رئيس اللبناني جوزيف عون بقائد الجيش العماد رودولف هيكل لبحث انتشار الجيش داخل عدد من مناطق الجنوب بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي منها. وقال مسؤول أمريكي أن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية انتقلت إلى مرحلة تنفيذ إطار العمل، وأن أول منطقة تجريبية سينسحب منها الجيش الإسرائيلي ستحدد في غضون أيام، على أن تحدد مناطق تجريبية أخرى في وقت لاحق. هذا وقال مسؤول أمريكي إن أول منطقة تجريبية سينسحب منها الجيش الإسرائيلي ليتولى السيطرة عليها الجيش اللبناني ستحدد في غضون أيام. وأشار المسؤول إلى أن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية انتقلت إلى مرحلة تنفيذ إطار العمل، وأضاف أن العمل جار على وضع خرائط وتحديد مناطق تجريبية أخرى. وتزداد حدة الانقسام الداخلي في لبنان مع مرور أسبوعين على توقيع لبنان اتفاق الإطار مع إسرائيل. من جانبه وصف الوزير السابق وليد جنبلاط الاتفاق بأنه أحادي أملته إسرائيل على فريق لبناني يتمتع بخبرة محدودة في القانون على حد تعبيره.
1: مع مرور أسبوعين على توقيع لبنان اتفاق الإطار مع إسرائيل تزداد حدة الانقسام الداخلي بشأن الاتفاق. الوزير السابق وليد جنبلاط يصفه بأنه اتفاق أحادي أملته إسرائيل على فريق لبناني يتمتع بخبرة محدودة في القانون والدبلوماسية، فيما يؤكد الأمين العام لحزب الله أنه اتفاق لن يمر أي بند منه.
2: في نهاية المطاف هذا الاتفاق لن يمر منه أي بند، ولن تستطيعوا أن تفعلوا شيئا، لن يملي أحد علينا حلولا. الحلول نناقشها معا ونتفق عليها معا، ولا حل إلا بالانسحاب الإسرائيلي مقابل انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني.
1: لبنان الرسمي الذي يتحضر لجولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل تعقد في العاصمة الإيطالية روما طالب الدولة الراعية للاتفاق بإلزام إسرائيل بتثبيت وقف إطلاق النار. الرئيس اللبناني وبعد أن تلقى دعوة رسمية لزيارة واشنطن شدد على ضرورة وقف القصف وأعمال التفجير والجرف التي تقوم بها القوات الإسرائيلية.
3: بعد مرور أسبوعين من اتفاق الإطار يبقى هذا الاتفاق الذي بأهميته الأولى أن الدولة اللبنانية التي قامت بالتوقيع عليه، أظن أنه بالطبع هو يعني قابل للتنفيذ لأن للبنان مصلحة عليا فيه، لأن للبنان لدي يعني نقطة أساسية وهي أنه يستطيع أن يستعيد سيادته على كامل الأراضي اللبنانية.
1: في ظل عدم التزام إسرائيل ببنود اتفاق الإطار وتشديد لبنان على ضرورة تنفيذ البنود الواردة فيه، يتخوف متابعون من انهيار الهدنة الهشة في جنوب لبنان.
4: يقول مصدر عسكري إن لدى إسرائيل أهدافا لم تحققها بعد في جنوب لبنان، ومنها الاستيلاء على مرتفعات علي الطاهر، فيما يشدد لبنان على وقف كامل لإطلاق النار لنجاح المفاوضات. وما بين اختلاف المقاربات لدى الجانبين وعودة التوتر الأمريكي الإيراني يزداد المشهد الميداني تعقيدا في الجنوب اللبناني. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
0: نجا ناطق باسم حركة حماس حازم قاسم من محاولة اغتيال إسرائيلي عصر الخميس إثر استهداف مركبة غربي مدينة غزة وفق أعلام إسرائيلي. وأضافت المصادر أن القصف أسفر عن إصابة قاسم بجروح.

0: روح خطيرة وعن استشهاد مرافقه محمد الفيومي، ونقل القيادي المصاب رفقة مصابين آخرين إلى مجمع الشفاء الطبية لتلقي العلاج. أصيب 6 فلسطينيين بينهم 3 بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلية محيط قرية المغير شمالي شرقي رام الله. وقالت مصادر محلية إن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز خلال اقتحامها القرية، واعتدت بالضرب على مجموعة من الشبان، مضيفة أن المصابين نقلوا إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله لتلقي العلاج. كما شملت الاقتحامات مدينتي نابلس والبيرة ومخيم نور شمس في تلكرم وبلدتا حزمة شمالي القدس، منفذة عمليات دهم وتفتيش. كما اعتقلت القوات الإسرائيلية 8 فلسطينيين خلال عمليات دهم في الضفة الغربية المحتلة والقدس. وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن قائمة المعتقلين ضمت رئيس بلدية جنات سامي الزير عقب دهم منزله شرقي بيت لحم، إضافة إلى أسرى محررين وشقيقين. قالت السلطات الأوكرانية إن أضرارا نطالت منشآت ومحطتي وقود في مناطق نيكوبول وساماريف وبافلوغراد. كما أصيب شخص بهجوم روسي استهدف منطقة نيبروبيتروفسك جنوبي شرقي أوكرانيا، واندلع حريق في سيارة وسجلت أضرار في منازل سكنية قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من إخماد الحرائق الناجمة عن القصف. في المقابل، أعلنت روسيا إسقاط 376 طائرة مسيرة أوكرانية خلال هجمات ليلية استهدفت عدة مناطق روسية. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوية اعترضت ودمرت طائرات مسيرة فوق مقاطعات عدة بينها بلغرود وبريانسك وكورسك وروستوف وكراسنودار، إضافة إلى شبه جزيرة القرم ومياه بحر أزوف من مساء الخميس حتى صباح الجمعة. إلى ذلك، اندلع حريق في مصفاة يلسكي الروسية للنفط بمنطقة كراسنودار عقب هجوم بطائرة مسيرة. وقالت السلطات المحلية أن المعلومات الأولية لا تشير إلى وقوع إصابات، فيما تواصل وفرق الإطفاء إخماد حرائق في مستودعين للوقود وميناء تاغانروغ بمنطقة روستوف. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 376 طائرة مسيرة أوكرانية ليلاً. قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أوليكساندر سيرسكي إن وتيرة تقدم روسيا تراجعت بأكثر من النصف خلال أول 6 أشهر من عام 2026. وأضاف سيرسكي أن عدد محاور الهجوم الروسي النشطة انخفض من 13 إلى نحو 7، مؤكدا أن الهجوم الروسي لم يحقق أهدافه رغم تفوقه العددي. وأشار إلى أن أوكرانيا استهدفت مئات الأهداف داخل روسيا، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن موسكو لا تزال تسعى للسيطرة على دونيتسك ولوهانسك وتوسيع عملياتها في دنيبروبيتروفسك وزاباروجيا. ومع تصاعد الهجمات الروسية في الآونة الأخيرة واسعة النطاق باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، باتت أحياء المدينة تظهر فيها تداعيات الحرب والقصف الروسي بصورة أوضح.
1: قد تبدو كييف مدينة أوروبية تعيش إيقاعها المعتاد، ازدحام في الشوارع ومقاهي تستقبل روادها، ولكن ما أن تغادر قلب العاصمة حتى يتغير المشهد. مباني مدمرة وواجهات تحمل آثار الانفجارات وأحياء ما تزال شاهدة على تداعيات القصف، لتكشف وجها آخر لمدينة أصبحت الحرب جزءا من تفاصيلها اليومية.
2: بسبب الهجمات الروسية على العاصمة كييف، ترصد الأضرار في جميع أحياء العاصمة، والضرر الأكبر يبدو واضحا في القطاع السكني في أكثر من 40 موقعا مختلفا، ونحن نعمل مع جهاز الشرطة على معالجة الأضرار وتقليصها على المواطنين.

0: الحياة في كييف لم تتوقف، لكن تداعيات الحرب باتت حاضرة في تفاصيلها اليومية. في هذا المكان يفترش الباعة الأرض لعرض بضائعهم وكسب قوت يومهم، بعدما حولت الصواريخ الروسية هذا السوق الشعبي إلى ركام.
1: لقد سمحت لنا السلطات بالعمل إلى جانب السوق بعد أن تدمر جراء القصف. سنعيد إحياء المنطقة، وشعبنا مجتهد ويحب العمل مهما كانت الظروف. نريد مواصلة العمل. مستوى البيع قل بعد أن احترق السوق، ولكن علينا المواصلة.
0: وفي ظل التصعيد الروسي الأخير، تشير بيانات إدارة مدينة كييف إلى أن الهجمات الروسية منذ بدء الغزو الشامل ألحقت أضراراً بنحو 3000 مبنى سكني في العاصمة وحدها، إضافة إلى مئات المنشآت العامة والخدمية. لا تروي المباني المدمرة قصة هجوم واحد، بل توثق سنوات من الحرب التي لا تزال تلقي بظلالها على حياة السكان، فيما تواصل ترك بصمتها على أحياء المدينة وشوارعها يوما بعد يوم. تائر عمرو، تيرتي عربي، كييف.
2: قال نائب الرئيس التركي جودة يلماز أن أنقرة لا تعترف بقرار البرلمان الأوروبي المتعلق بعملية السلام التركية في قبرص عام 1974 وتعتبره قرارا بحكم العدم.
3: نحن بالطبع لا نعترف بأي شكل من الأشكال بقرار البرلمان الأوروبي بشأن عملية السلام التركية عام 74، نعتبره قرارا لا قيمة له، ولا ينبغي للبرلمان الأوروبي أن ينجر إلى مثل هذه المناورات أو يقع في فخ الحملات التي يقودها الجانب الرومي وبعض جماعات الضغط على الذين يثيرون مثل هذه السجالات اليوم في البرلمان الأوروبي، أن ينظروا أولا إلى الإبادة الجماعية التي تشهدها غزة، وإذا كانوا يبحثون عما يستحق الإدانة أو يريدون اتخاذ موقف سياسي أمام العالم أو القيام بعمل برلماني جاد، فعليهم أن ينظروا إلى الإبادة الجماعية التي تجري في غزة أمام أنظار العالم، كما ينبغي لهم أن ينظروا إلى علاقة الجانب الرومي بحكومة نتنياهو التي تحاكم أمام المحاكم الدولية بسبب تلك الإبادة الجماعية.
2: بدورها وصفت وزارة الخارجية التركية قرار البرلمان الأوروبي بشأن القضية القبرصية بأنه لاغ وباطل، واعتبرت الوزارة أن القرار يتضمن افتراءات دنيئة وأنه مثال على النهج الانحيازي الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي تجاه القضية القبرصية. وأعربت الوزارة عن قلقها إزاء تبني مؤسسة الاتحاد الأوروبي نهجا يبتعد عن الحقائق التاريخية والحيادة في تناولها للقضية القبرصية. أكد رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أوزال أوستال أن مذكرة التفهم الخاصة بالغاز الطبيعي مع تركيا ستدشن مرحلة جديدة في مسيرة التنمية، لافتا إلى أن المساواة في السيادة للشعب القبرصي التركي غير قابلة للتنازل.
4: ستشكل مذكرة التفاهم الخاصة بالغاز الطبيعي التي سيتم توقيعها اليوم مع الجمهورية التركية بداية مرحلة جديدة في مسيرة التنمية لجمهورية شمال قبرص التركية. إن المساواة في السيادة والمكانة الدولية المتساوية للشعب القبرصي التركي تمثلان سياسة وطنية لا يمكن التنازل عنها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تقديم أي تنازل عن مساواتنا في السيادة أو عن قضيتنا الوطنية. وفي هذا الشأن نحن على وفاق وتوافق تام ووحدة كاملة في الرؤية والأهداف مع الجمهورية التركية.
2: وبالعودة إلى الملف الأوكراني الروسي للوقوف أكثر حول ما يقوله الميدان، ينضم إلينا من العاصمة الأوكرانية كييف مراسلنا صفوان جولاق. إذن صفوان، الميدان ما زال مشتعلا في تبادل الهجمات بين روسيا وأوكرانيا، حديث عن تراجع المحاور التي كانت أو تهاجم فيها روسيا من 13 إلى 7، ولكن يبقى التقدم ربما لروسيا. أطلعنا على ما يجري في الميدان صفوان.
5: نعم، بالفعل هذا هو فحوى ما صدر عن رئيس هيئة الأركان الجنرال

ألكسندر سيرسكي الذي قال إنه خلال النصف الأول من العام الجاري تراجعت بشكل واضح حتى دو القتال ولصالح أوكرانيا هذه المرة على عكس ما كان الحال عليه في السنوات الماضية. أشار بالفعل إلى أن الجبهات الرئيسية عددها لم يعد 13 وإنما 6 أو 7 جبهات رئيسية أبرزها في مقاطعة دونيسك جنوب شرق أوكرانيا، ولكنه تابع بالقول إن روسيا لا تزال ولم تتخلى عن خطتها للاستحواذ على أجزاء من مقاطعتي زابوريجا ودنيبروبتروفسك، هذا بالإضافة إلى خطط لتوسيع منطقة عازلة في المقاطعات الشمالية، وهنا الحديث يقودنا إلى مقاطعتي سومي وتشيرنيهيف. أشار إلى أن العمليات الهجومية هي بنسبة مئوية 40% لصالح الروس و 60% لصالح الأوكرانيين، ولكن هذه الأرقام حقيقة لا تفسر أي تساؤل يطرح في هذا الإطار، خاصة وأنه لم يحدد ما إذا كانت بلاده قد استعادت السيطرة على أراض خلال الفترة الماضية خلال 6 شهور، أو ما إذا كان الروس قد تمددوا وسيطروا على مزيد من الأراضي في العمق الأوكراني خلال الفترة ذاتها. أما فيما يتعلق بالوضع الميداني الذي شهدته الساعات الأخيرة فربما يؤشر إلى أمر مختلف تماما عن ذلك الذي أعلنه الجنرال سيرسكي. هيئة الأركان أشارت إلى حدوث أكثر من 240 هجوما روسيا خلال يوم واحد. حقيقة أميرة هذا الرقم لا يختلف كثيرا عما كان عليه الحال قبل هذا النصف الماضي من هذا العام، وبالتالي الأمر ربما بين مد وجذر فيما يتعلق بالعمليات القتالية على الجبهات الرئيسية. في إطار عملياتهم الهجومية الروس أطلقوا أكثر من 260 قنبلة جوية موجهة خلال يوم واحد، شنوا أكثر من 97 غارة جوية، أيضا نفذوا أكثر من 3420 قصفا مدفعيا، وبالتالي العملية القتالية على أشدها بين الجانبين على جبهات القتال حتى وإن تراجع عدد الجبهات الرئيسية لذلك القتال. فيما يتعلق بالوضع الميداني الآخر بعيدا عن جبهات القتال، قتلت امرأة وأصيبت أخرى في ضواحي مدينة خاركيف وذلك جراء قصف روسي بمسيرة، الأمر أدى أيضا إلى اشتعال حريق واسع إلى تدمير 5 منازل وأضرار لحقت بمنشأتين زراعيتين وفق ما أعلنت السلطات المحلية هناك. أيضا أصيب شخص في مدينة كونوتوب بمقاطعة سومي شمال شرق أوكرانيا جراء هجوم بطائرة مسيرة. السلطات في مدينة خرسون جنوب أوكرانيا حذرت من انتشار واسع للألغام التي تنشرها روسيا تحت غطاء أشياء تستخدم منزليا كأوراق كالمناديل الورقية وما إلى ذلك، وحذرت السكان من الاقتراب من أي شيء قد يعتبرونه شيئا لا علاقة له بالحرب الجارية، مشيرة إلى تضرر وإصابة عدد من المدنيين خلال الفترة الماضية. بالمقابل الأوكرانيون شنوا هجوما واسعا ومجددا على منشآت الطاقة الروسية، كان هذا الحال على منشأة تابعة لشركة لوك أويل في مقاطعة كراسنودار الروسية، وهي منشأة أو مصفاة للنفط تابعة لتلك الشركة. قالت وسائل الإعلام المحلية إنها تنتج نحو 6 ملايين طن و600 ألف طن من الوقود سنويا. كان هنالك أيضا هجوم أوكراني على محطة للتصدير والشحن في مقاطعة تاغانروغ، الأمر أدى إلى اشتعال حرائق واسع، وحتى تحدثت وسائل الإعلام المحلية الأوكرانية والروسية على حد سواء على حول استهداف معدة مسيرات مقاطعة موسكو، الأمر الذي أدى إلى وقف عمل المطارات لفترة في تلك الأرجاء. وهنالك أيضا ضربات تعرضت لها المواقع الروسية داخل الأراضي الخاضعة لسيطرتها في أوكرانيا، لا سيما فيما يتعلق بشبه جزيرة القرم. في التصريحات السياسية ربما هنالك حالة من النشوة السياسية هنا في أوكرانيا، وذلك بالفعل ما يعني نستنتجه من تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي قال إن بلاده مستعدة
لإنتاج صواريخ باتريوت التي تحتاجها لصد الصواريخ الروسية وخاصة البالستية، ولكنه أردف قائلا إن هذا الأمر يحتاج إلى إجراءات تقنية، إلى اتفاقات تقنية لا سيما مع الجانب الأوروبي، وربما في ذلك مؤشر إلى

0: حاجة بلاده للتمويل لإنتاج هذه الصواريخ. أشار أيضا إلى أن بلاده تستهدف أو تريد إنتاج صواريخ محلية مشابهة إلى حد كبير لصواريخ باتريوت، ولكن حتى هذا الأمر يعتمد أيضا على التمويل الأوروبي. اعتبر أن الرئيس الروسي خسر أوراقه ولم يبقى لديه إلا ورقة الصواريخ البالستية، واعتبر أيضا أنه أن الروس لا يستطيعون ولم يستطيعوا أن يحرزوا أي تقدم آخر على الجبهات خلال الفترة الماضية، ولم تبقى لديهم إلا ورقة الصواريخ البالستية التي باتت بحد ذاتها معضلة كبيرة بالنسبة لأوكرانيا التي لم تخفي خلال الضربات الأخيرة أنها لا تستطيع أبدا إسقاط الصواريخ هذه.
1: مراسل ترت عربي، كنت معنا من العاصمة الأوكرانية كييف. أدان وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في اتصال هاتفي برئيس الأركان الباكستانية عاصم منير الهجمات الأمريكية التي استهدفت مناطق مختلفة في إيران. وقال عرقجي وفق بيان صادر عن الخارجية الإيرانية إن هذه الهجمات انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة ولمذكرة التفاهم التي جرى التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران من أجل وقف إطلاق النار. وأكد عرقجي أن القوات المسلحة الإيرانية سترد على أي هجمات أمريكية تستهدف البلاد. إلى ذلك، قال مسؤول أمريكي إن واشنطن لا تزال ملتزمة بإيجاد حل مع إيران وفق ما نقلت وكالة رويترز. وأضاف المسؤول أن المحادثات الفنية مستمرة، وذلك عقب هجمات شنتها القوة الأمريكية في اليومين الماضيين إثر استهداف إيران لنقلة في مضيق هرمز. في المقابل، نفى الجيش الأمريكي صحة ما وصفه بمزاعم إيرانية بشأن تحكم طهران بمسارات العبور في مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية ساعدت منذ مايو الماضي في تسهيل عبور أكثر من 800 سفينة تجارية و380 مليون برميل من النفط الخام عبر الممر الدولي. هذا ويتواصل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران بوتيرة متسارعة مع توسع نطاق المواجهة ليشمل البنية التحتية الحيوية ومسارات التجارة والطاقة. وفي ظل هذه التطورات ترتفع المخاوف من تداعياتها على أمن الملاحة في مضيق هرمز واستقرار أسواق الطاقة العالمية.
2: يتواصل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وسط مؤشرات توضح انتقال واشنطن إلى سياسة ضغط جديدة تستهدف البنية التحتية الحيوية إلى جانب مواقع عسكرية في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز. وفي أحدث التطورات، أعلن التلفزيون الإيراني توقف حركة القطارات على خط طهران مشهد بعد تعرض خطوط السكك الحديدية لهجوم قالت السلطات الإيرانية إنه أمريكي، كما أفادت وسائل إعلام إيرانية باستهداف جسر للسكك الحديدية في محافظة كلاستا على أحد خطوط النقل الاستراتيجية التي تربط بين إيران وآسيا الوسطى، ويستخدم أيضا في حركة الشحن بين إيران وروسيا والصين. وفي الخليج، عاد مضيق هرمز إلى صدارة المشهد بعدما تبطأت حركة السفن بشكل ملحوظ عقب الضربات الأمريكية الجديدة والهجمات التي استهدفت سفنا تجارية قرب مضيق هرمز. وأظهرت بيانات تتبع الملاحة انخفاض عدد السفن العابرة فيما توقفت حركة ناقلات الغاز الطبيعي المسال. ويعد مضيق هرمز أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، إذ يمر عبره قرابة 20 مليون برميل نفط يومياً، أي ما يقارب ربع تجارة النفط العالمية المنقولة بحراً. كما يعبر المضيق معظم صادرات الغاز الطبيعي المسال القادمة من قطر والإمارات، ما يجعل أي اضطراب طويل الأمد فيه تهديداً مباشراً لأسواق الطاقة العالمية. وسعيا لتطويق التصعيد، ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي بحث مع نظيره العماني والتركي آخر التطورات في المنطقة وبالأخص الوضع المتعلق بمضيق هرمز، وأكد الوزراء ضرورة لجوء كل الأطراف إلى القنوات الدبلوماسية لتجنب التصعيد. إذن يتسع نطاق المواجهة بين واشنطن وطهران من الضربات العسكرية إلى استهداف البنية التحتية وخطوط النقل والتجارة في إطار ضغوط متصاعدة تهدد بإطالة أمد الأزمة وتزيد من المخاطر على حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية. سيرين حامدي، تريتي عربي.

0: وقع السودان ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو اتفاق شراكة يمتد لثلاث سنوات لتطوير الزراعة وتحسين سبل كسب العيش. وقال وزير الزراعة السوداني إن الاتفاق سيمكن من إعادة بناء النظم الإنتاجية نافيا وجود مجاعة في السودان.
1: يمثل القطاع الزراعي حجر الزاوية للاقتصاد السوداني من خلال تحقيق التعافي الاقتصادي والحد من أزمة الغذاء في السودان. وللوصول إلى هذا الهدف وقعت الحكومة السودانية ومنظمة الفاو شراكة جديدة تستهدف تحسين الإنتاج الزراعي والحيواني بقيمة إجمالية تصل 600 مليون دولار خلال ثلاث سنوات.
2: ما نسعى إليه هو أولا مسار لتقديم مساعدات طارئة وعاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لعودته إلى عجلة الإنتاج الغذائي والحيواني وتسيير الموارد المائية بشكل جيد، ثم بلورة الاحتياجات الكبرى للمدى الطويل في شكل برامج تمكن المانحين من المساهمة فيها والاستثمار فيها بشكل طويل.
1: وبلغ إنتاج السودان من الحبوب موسم 2025 5,200,000 طن بانخفاض قدره 22% عن العام الذي قبله جراء استمرار النزاع وصعوبات الوصول إلى الأراضي الزراعية.
3: الحكومة حاولت جاهدة إن هي يعني تقدم الكثير من المساعدات حتى في المناطق التي كانت واقعة تحت الحصار لميليشيات الدعم السريع، لكن الشواهد كلها تدل على أنه وكل التقارير تدل عليه أنه نحن نكفي ما ننتج ما يكفي من غذائنا ويفيض.
1: وتسعى الشراكة بين الفاو والسودان إلى تحسين سبل كسب العيش وتعزيز الأمن الغذائي بما يسهم في تقليل الاعتماد على المساعدات الإنسانية والانتقال تدريجيا نحو التعافي والتنمية المستدامة.
4: البرنامج الذي يمتد لثلاث سنوات ومن خلال التعاون المشترك سيمكننا من إعادة بناء النظم الإنتاجية واستعادة سبل العيش، كما أن هذا البرنامج يهدف إلى وضع خريطة استثمارية متكاملة لتلبية المتطلبات الأساسية وبناء مستقبل أكثر صمودا وقدرة على التعافي للسودانيين.
1: الاستثمار في الزراعة بحسب خبراء يمثل أحد أهم مفاتيح استقرار السودان نظرا لما يملكه من موارد كبيرة يمكن أن تسهم في توفير الغذاء وتحريك عجلة الاقتصاد.
5: تكتسب الشراكة بين الفاو والسودان أهمية كبيرة في ظل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي بسبب الحرب والنزوح وتراجع الإنتاج عبر دعم الأمن الغذائي وتقليل مخاطر الجوع، فضلا عن إعادة تأهيل القطاع الزراعي وتعزيز القدرة على الصمود. طارق التجاني، تيرتي عربي، الخرطوم.
0: نهاية النشر، وهذا أبرز ما جاء فيها. مسيرات إسرائيلية تواصل غاراتها على جنوبي لبنان، وعاون يناقش مع قائد الجيش نشر قوات لبنانية في المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي. هجمات روسية على محطات وقود في أوكرانيا، وكييف تستهدف مصفاة روسية في كراسنودار. أنقرة تؤكد أنها لا تعترف بقرار البرلمان الأوروبي بشأن عملية السلام في شمال قبرص التركية وتعتبره عديم القيمة. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.
6: Condemn the atrocities of Hamas.
7: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
8: The government doesn't believe that targeting journalists at all in any way.
9: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
10: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
9: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.

0: كانت برجين طفلة صعبة، كانت كثيرة الحركة في عمر 3 سنوات تقريبا. مثلا كانت تفتح الخزانة وتلبس جميع الجوارب، وكانت تبعثر الملابس.
1: كنت أهوى أشرطة الكاسيت وأنا في عمري 8، فأشتري أشرطة الأغاني حيث لم تكن الأقراص المدمجة متداولة، وأحاول أن أغنيها. كنت شغوفة بالغناء وقتها. بعدها أدركت أني أحب الأغاني الشعبية كثيراً، لأنني قد اعتدت سماعها في بيتنا دائماً. بدأت العزف في 10 من عمري. كان خالي يعزف على العود، فطلبت أن يعلمني لتبدأ رحلتي مع الموسيقى.
0: في الماضي كانت أشرطة الكاسيت متوفرة إلى جانب المذياع. كنا نشتري أشرطة الأغاني الشعبية التركية ونستمع لها، وكان لخالها عود فكانت تحاول العزف عليه. رأت خالها يعزف على العود فأحبت العود. اقترحت أن أرسلها لتتعلم العزف فقبلت، فأرسلتها إلى المعهد.
1: حينها كان خالي يعيش معنا. كنت أضرب على الريشة حين كان يعزف. كان يضغط على سلم الدرجات وكنت أظن أني أعزف وأفرح لذلك. فيما بعد بدأت باعتياد الأغاني الشعبية، فبدأت أحب الأغاني الشعبية الخاصة بمناطق أخرى غير منطقتي، ومع الوقت تعلقت بها وأتقنت غناءها.

بدأت العزف والغناء بعمر 10 سنوات وبقيت أغني كهاوية طويلاً، وعندما بلغت 15 من عمري بدأت أغني في حفلات الزفاف والولائم وحفلات وداع الذاهبين للخدمة العسكرية. طبعاً لم أكن أكسب مالاً كثيراً، كنت أشارك في البرامج التي تبث على شاشات التلفزيون التركي الرسمي مقابل مبلغ، فكانوا يدعونني إلى حفلات رأس السنة. هذه الحفلات المأجورة كانت تحصل، لكن بعد سن 15.

0: أول حفل موسيقي لبورتشين كان في مركز باريش مانشو الثقافي في اسطنبول. كان جميلا وصفق الجمهور بحرارة. كان عزفها وغناؤها جميلا. شعرت بفخر واعتزاز حين تلقت بورتشين تصفيقا حارا.
1: حين استمعت للتسجيلات بدت لي غير احترافية، لكن يومها كنت أراها احترافية. كان الحفل عام 2005 وهو أول حفل لي. كان في مركز باريش مانشو الثقافي التابع لبلدية أفجيلار. أول أغنية لي كانت من تراث ولاية سيواس بعنوان دوستوم دوستوم، وتقول صديقي لا ألومك حتى لو بدا منك ألف جفاء، الأغنية للشاعر بير سلطان عبدال، وقد صفق لي الجمهور.

أول حفل موسيقي لما بورجين كان في قاعة تتسع لقرابة 500 شخص. رأيت الناس يتفاعلون مع بورجين حين يسمعونها وهي تغني، حيث كانوا يصفقون لها تصفيقا حارا. تعاطف الناس معها كثيرا. في نهاية الحفل رأيت الجمهور يقفون بالعشرات لتقديم التهنئة لبورجين. كانت لحظات جميلة.

0: في الواقع قبل أن تنتقل بورجين من إسطنبول إلى العاصمة أنقرة، حدثني بعض الأصدقاء عنها وعن موهبتها. قالوا لي إنها فنانة رائعة تتمتع بصوت جميل جدا وأداء ممتاز لمختلف أنواع الطرب. فيما بعد ولحسن الحظ انتقلت بورجين إلى العاصمة أنقرة، وهناك جاءت إلي بورجين مع أحد أصدقائي من أجل شراء عود لتعزف عليه، وبهذه الطريقة تعرفت إلى بورجين حيث جاءت إلي من أجل شراء العود.
1: أستاذي الأول قال: أعرف أنك ستتابعين هذا العمل. أحياناً كان معهدنا التدريبي يتلقى عروضاً من بعض المحطات الإذاعية لإقامة برامج بمناسبة عيد الطفل وغيره من الأعياد الوطنية، فكان المسؤولون في المعهد يختارونني من بين الطلاب لأني أحب الحديث على الإذاعة وأغني الأغاني الشعبية دون ارتباك. في إحدى البرامج تلقيت مكالمة، قال المتصل: أنا رجل أعمال وأريد أن أهديك عوداً، أريدك أن تتذكريني كلما عزفت عليه. حينها كنت أعزف على عود مكسور يعود لخالي ولم يكن عندي عود. أعجبني كثيراً العود الذي أهداني إياه ولم أفارقه. استغرق استلامه

0: كنت حينها طفلة، وربما لو جاءني الآن لما حظي باهتمامي لهذا الحد. أحببته لأنه كان أول عود خاص لي، وبعدها اضطررت لبيعه لتغطية مصاريف معهدي في أنقرة. العود الذي أستعمله هو عود اشتريته من متجر لبيع العود.
1: عندما جاءت إلى متجري، طلبت مني أن أعرض عليها قرابة 5 أعواد، وقالت إنها ستختار عوداً واحداً فقط من بين تلك الأعواد 5. طبعاً أخذت برأيي بعين الاعتبار. طلبت مني عوداً قراره مضبوط بشكل صحيح، ومفاتيحه مضبوطة بشكل صحيح، وتسويته على أكمل وجه، أي أرادت عوداً مضبوطاً وسوياً لأبعد حد. اخترت لبورجين عوداً صوته مشبع وعميق وجهوري أيضاً بما يتماشى مع متطلباتها ومع استخداماتها له. وما تزال بورجين للآن تستعمل ذلك العود بحب وشغف كبيرين للغاية.

طلبت بورجين مني طلبا يتعلق بموهبتها، فطلبت أن أجد لها أستاذا، فاقترحت عليها معلما الأستاذ بلال، وأخبرتها أني شاهدت أعمال جوقته الموسيقية من قبل وأني كنت مشاركا فيها، وأن جوقته الموسيقية تضم عازفين مهرة. يومها قلت لبورجين: إنها جمعية خيرية تقدم الدروس، ما رأيك أن أعرفك بالأستاذ بلال؟ قالت بورجين: طبعا يسعدني أن أتعرف إليه. وبذلك حصل التعارف بينها وبين الأستاذ بلال.

يعود تاريخ تعارفنا مع بورجين إلى 6 أو 7 أعوام. حين استمعت إليها أدركت أن لديها أذنا موسيقية رائعة. رأيت أنها تستطيع أن تكرر كل صوت تسمعه وكأنها تسجله. وجدتها تهتم بالموسيقى الشعبية وتستمع إلى الأغاني الشعبية من مصدرها الأصلي، فأحسست أنها ملمة بأصول الأغاني الشعبية وخلفياتها. دعوتها إلى جمعيتنا ووجدت فيها نقصا من حيث العلامات الموسيقية، لكن رغم ذلك استطاعت أن تسد العجز بالاستماع الدائم للموسيقى والانتباه للإيقاع، فأصبح لديها مخزون. إلى جانب جمعيتنا توجد جمعية أخرى للموسيقى الشعبية من تأسيس إدارة المنطقة الصناعية أوستيم، فشاركت بورجين فيها أيضا. بالإضافة لذلك جعلتها تبدأ بالتدرب على أنغام وألحان جديدة، فهناك مجال واسع لتؤدي فيه من ألحان منطقتها أو خارجها بما لديها من عمق في الصوت وأذن موسيقية.

0: مؤسسة التلفزيون كانت تنظم برنامج الآن دورك تركيا. بدأ تقديم الطلبات في اسطنبول فشاركت في التصفيات. كان عدد المتقدمين 4000 شخص، وتأهل الفائزون العشرة الأوائل للمشاركة في المسابقة. سألوني عن الأغاني الشعبية فأجبت لأنني أملك معرفة واسعة بها. غنيت جميع الأغاني التي طلبوها وتأهلت. حينها علمت أني دخلت بين العشر الأوائل في المسابقة، وبدأت المسابقة ودامت لشهرين ونصف الشهر، فكانت التدريبات كثيفة مع فنانين كبار.
1: في فئة الموسيقى الشعبية التركية معكم بورجين أولسوي.
0: أنا بورجين أولسوي، أشارك من أنقرة. أنا طالبة في السنة الثالثة قسم الأدب التركي وموظفة في دائرة حكومية. أعزف العود وأغني منذ العاشرة من عمري. الظهور على الشاشات كان حلمي. ساعدتني هذه المسابقة في توسيع آفاقي في الأغاني الشعبية. قبل المسابقة كنت أغني الأغاني الشعبية لمنطقة سيواس، لكن بعدها أخذت أتابع باهتمام الموسيقى والفن التركي ووسعت اهتمامي على الصعيد المحلي. بعد المسابقة بدأت أغني أغاني شعبية من مناطق كثيرة مثل روم ألي والبحر الأسود وشرق الأناضول وجنوب شرق الأناضول، وبسبب السباق حققت تطوراً كبيراً واتسعت آفاقي. جرت المسابقة بشكل جيد، وبعدها تلقيت عرضاً بالمشاركة في برنامج اكتسبت منه خبرة كبيرة.

0: لدي صديق اسمه آيهان ميتين، قال لي ذات يوم: يوجد برنامج في إذاعة الأرصاد الجوية، وهو معني بشؤون أصحاب الاحتياجات الخاصة، وطلب أن أستمع للبرنامج. بعد انتهاء البرنامج اتصلت بآيهان وقلت له: أعجبني البرنامج، ما رأيك أن أشارك في هذا البرنامج؟ وذكرت له مشاركاتي في برنامج إذاعي، فحينها جمعني بالمسؤولة عن مونتاج البرنامج أمينة أرتور قرأصلان.
1: أعزائي المستمعين، مرحباً بكم في برنامج الموسيقى والطرب الشعبي من الأناضول. أنا أمينة أرتور قرأصلان، معكم على المنصة الفنية نهال أونسال. سنكون معكم ومع ضيوفنا حتى الساعة 11 ليلاً. سنستضيف اليوم ضيوفاً مهرمين بالأغاني الشعبية، وسنتحدث معهم عن الأغاني الشعبية مع تقديم أمثلة عنها. معنا اليوم أحبتي بورجين أولسوي بصوتها وعودها، مرحبا بك.
0: أهلا، شكرا لكم.
1: سنتجول بالأغاني الشعبية في ربوع الوطن لنرحب بك مع أول أغنية، وبعدها نتعرف إليك. بماذا نستهل برنامجنا لهذا اليوم؟
0: أن أبدأ اليوم بأغنية للملحن قرج أغلان من محافظة قهرمان مرعش، تقول الأغنية: ما أجمل طلتك بعد فراق طويل.

0: عجبا، أليس هذا صوت بورجين؟ لم أتأكد من صوتها، وحين أرادت الغناء ثانية ذكرت مقدمة البرنامج أنها بورجين، فتأكدت، يعني عرفت ذلك بمحض المصادفة. طبعا سررت كثيرا وافتخرت واعتززت بها.
1: آه أيتها الأناضول، أنت أغنية يرددك أهالي الأناضول عبر السنين، وعلى ألحانك ينام الأطفال وتتلى أغاني الرثاء. أينما ذهبتم في الأناضول تجدون الأغاني الشعبية. هذه الأغاني الشعبية موجودة في كل بقعة من الأناضول. هذه الأغاني الشعبية يسمعها ويغنيها الجميع. أعزائنا المستمعين، بدأنا برنامج الموسيقى الشعبية الذي يجمعكم بأصوات من الأناضول بأغنية بورجين أولوسو. أرحب بك مجدداً بورجين.
2: أهلا بكم.
1: تفضلي وقدمي نفسك للمستمعين بشكل موجز لو سمحتي.
2: أنا من مواليد إسطنبول 1994، لكن أصولي من سيواس. أغني الأغاني الشعبية وأعزف على العود منذ سنوات، منذ 10 من عمري. أنا خريجة الأدب التركي من جامعة حاجة تبه. أعمل في مؤسسة عامة، متزوجة وأم لطفلة عمرها 10 أشهر. وطبعاً السيدة أمينة تبنت موهبتي وأحبتني كثيراً، لأنها هي الأخرى تغني الأغاني الشعبية. أعجبها غنائي وعزفي على العود. بدأنا نقدم البرنامج مع السيدة أمينة مرة في الشهر، وهي التي تقدمه، وأنا بدوري أدعمها وأتحدث عن الأدب التركي، ونتطرق إلى مواضيع عن الأغاني الشعبية، لكن عموماً أتولى الغناء والعزف. والسيدة أمينة كانت ترافقني في الغناء. وكمثال، قبل أيام أحيينا ذكرى وفاة الشاعر عاشق ويسل، فقدمنا برنامجا عنه، وغنيت أغنية جمالك لا قيمة له لولا عشقي لك، فتحدثنا عن الأغنية وشرحنا معنى العشق.

أداء الموسيقى مع بورجين ممتعة، لأن بورجين حقيقة لديها سرعة بديهة لا يمكن وصفها. كذلك بورجين تتمتع بقدرة وبديهة عالية تستطيع من خلالها تقدير الإيقاعات الصحيحة لأي أغنية كانت، أي تستطيع بورجين أن ترافقكم في الأداء بعودها بشكل جميل جداً.

0: تنتهي بورجن إن أخرجنا الموسيقى من حياتها. حياتها تقوم على الموسيقى وبالأخص الشعبية، فلا تستطيع العيش من دونها.
1: بورجين لديها صوت مؤثر جداً، صوتها جميل جداً. لقد التقت برئيس الجمهورية التركية في مكان ما مصادفة، فلم يكن هذا اللقاء معداً بشكل مسبق. حينها استمع إليها رئيسنا وأعجبه صوتها وهنأها على أدائها. أتمنى للجميع أن يكون لديهم أصدقاء كبورجين.

0: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوطن
3: اليوم؟ فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
5: والله، شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: بصموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
11: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
12: كنا نستنى إنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس ما يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
13: Let's go!

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا، مين بيطلع فيي؟

من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

مسيرات إسرائيلية تواصل غاراتها على جنوب لبنان، وعون يناقش مع قائد الجيش نشر القوات اللبنانية في المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلفزيون الجزيرة العربية في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في نشرتنا أيضا. هجمات روسية على محطات وقود في أوكرانيا، وكييف تستهدف مصفاة روسية في كراسنودار. أنقرة تؤكد أنها لا تعترف بقرار البرلمان الأوروبي بشأن عملية السلام في شمال قبرص التركية وتعتبره عديم القيمة.

0: السلام عليكم. أصيب شخصان باستهداف مسيرة لمدينة النبطية جنوب لبنان، وذلك ضمن سلسلة اعتداءات نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الاعتداءات شملت إحراق منازل وعمليات نسف في مرجعيون وإلقاء قنبلة صوتية في صور، كما استهدفت مسيرة شاحنة عند أطراف شوكين وكفر دجال. اجتمع الرئيس اللبناني جوزيف عون بقائد الجيش العماد رودولف هيكل لبحث انتشار الجيش داخل عدد من مناطق الجنوب بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي منها. وقال مسؤول أمريكي إن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية انطلقت إلى مرحلة تنفيذ إطار العمل، وإن أول منطقة تجريبية سينسحب منها الجيش الإسرائيلي ستحدد في غضون أيام، على أن تحدد مناطق تجريبية أخرى في وقت لاحق. قال مسؤول أمريكي إن أول منطقة تجريبية سينسحب منها الجيش الإسرائيلي ليتولى السيطرة عليها الجيش اللبناني ستحدد في غضون أيام. وأشار المسؤول إلى أن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية انتقلت إلى مرحلة تنفيذ إطار العمل، وأضاف أن العمل جار على وضع خرائط وتحديد مناطق تجريبية أخرى. تزداد حدة الانقسام الداخلي في لبنان مع مرور أسبوعين على توقيع لبنان اتفاق الإطار مع إسرائيل. من جانبه وصف الوزير السابق وليد جنبلاط الاتفاق بأنه أحادي أملته إسرائيل على فريق لبناني يتمتع بخبرة محدودة في القانون على حد تعبيره.
1: مع مرور أسبوعين على توقيع لبنان اتفاق الإطار مع إسرائيل تزداد حدة الانقسام الداخلي بشأن الاتفاق. الوزير السابق وليد جنبلاط يصفه بأنه اتفاق أحادي أملته إسرائيل على فريق لبناني يتمتع بخبرة محدودة في القانون والدبلوماسية، فيما يؤكد الأمين العام لحزب الله أنه اتفاق لن يمر أي بند منه.
2: في نهاية المطاف هذا الاتفاق لن يمر منه أي بند، ولن تستطيع أن تفعل شيئا، لن يملي أحد علينا حلولا. الحلول نناقشها معا ونتفق عليها معا، ولا حل إلا بالانسحاب الإسرائيلي مقابل انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني.
1: لبنان الرسمي الذي يتحضر لجولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل تعقد في العاصمة الإيطالية روما، طالب الدولة الراعية للاتفاق بإلزام إسرائيل بتثبيت وقف إطلاق النار. الرئيس اللبناني وبعد أن تلقى دعوة رسمية لزيارة واشنطن شدد على ضرورة وقف القصف وأعمال التفجير والجرف التي تقوم بها القوات الإسرائيلية.
3: بعد مرور أسبوعين من اتفاق الإطار يبقى هذا الاتفاق الذي بأهميته الأولى أن الدولة اللبنانية التي قامت بالتوقيع عليه، أظن أنه بالطبع هو يعني قابل للتنفيذ، لأن للبنان مصلحة عليا فيه، لأن للبنان لديه يعني نقطة أساسية وهي أنه يستطيع أن يستعيد سيادته على كامل الأراضي اللبنانية.
1: في ظل عدم التزام إسرائيل ببنود اتفاق الإطار وتشديد لبنان على ضرورة تنفيذ البنود الواردة فيه، يتخوف متابعون من انهيار الهدنة الهشة في جنوب لبنان.
4: يقول مصدر عسكري إن لدى إسرائيل أهدافا لم تحققها بعد في جنوب لبنان، ومنها الاستيلاء على مرتفعات علي الطاهر، فيما يشدد لبنان على وقف كامل لإطلاق النار لنجاح المفاوضات. وما بين اختلاف المقاربات لدى الجانبين وعودة التوتر الأمريكي الإيراني، يزداد المشهد الميداني تعقيدا في الجنوب اللبناني. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
0: نجا الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم من محاولة اغتيال الإسرائيلي عصر الخميس إثر استهداف مركبة غرب مدينة غزة وفق إعلام إسرائيلي. وأضافت المصادر أن القصف أسفر عن إصابة قاسم بجروح خطيرة وعن استشهاد مرافقه محمد الفيومي. ونقل القيادي المصاب رفقة مصابين آخرين إلى مجمع الشفاء الطبي لتلقي العلاج. اعتقلت قوات الاحتلال 8 فلسطينيين خلال عمليات دهم في الضفة الغربية والقدس. وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن قائمة المعتقلين ضمت رئيس بلدية جناتا سامي الزير عقب دهم منزله شرق بيت لحم، إضافة إلى أسرى محررين وشقيقين. قالت السلطات الأوكرانية إن أضرارا طالت منشآت ومحطتي وقود في مناطق نيكوبول وساماريف وبافلوغراد، كما أصيب شخص بهجوم روسي استهدف منطقة دنيبرو بيتروفيسك جنوب شرقية

0: أوكرانيا، واندلع حريق في سيارة وسجلت أضرار في منازل سكنية قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من إخماد الحرائق والناجمة عن القصف. أعلنت روسيا إسقاط 376 طائرة مسيرة أوكرانية، وذلك خلال هجمات ليلية استهدفت عدة مناطق روسية. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت الطائرات المسيرة فوق مقاطعات عدة بينها بيلغراد وبريانسك وكورسيك وروزتوف وكرانسودار، إضافة إلى شبه جزيرة القرم ومياه بحر آزوف من مساء الخميس حتى صباح الجمعة. قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أليكساندر سيريسكي إن وتيرة التقدم الروسي تراجعت بأكثر من النصف خلال أول 6 أشهر من العام 2026. وأضاف سيريسكي أن عدد محاور الهجوم الروسية النشطة انخفضت إلى 13 إلى نحو 7، مؤكدا أن الهجوم الروسي لم يحقق أهدافه على الرغم من تفوقه العددي. وأشار إلى أن أوكرانيا استهدفت مئات الأهداف داخل روسيا، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن موسكو لا تزال تسعى للسيطرة على دونيتسك ولوهانسك وتوسيع عملياتها في دنيبرو بيتروفسك وزاباروجيا. مع تصاعد الهجمات الروسية في الآونة الأخيرة واسعة النطاق باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، باتت أحياء المدينة تظهر فيها تداعيات الحرب والقصف الروسي بصورة أوضح.
1: قد تبدو كييف مدينة أوروبية تعيش إيقاعها المعتاد، ازدحام في الشوارع ومقاهي تستقبل روادها، ولكن ما أن تغادر قلب العاصمة حتى يتغير المشهد. مباني مدمرة وواجهات تحمل آثار الانفجارات وأحياء ما تزال شاهدة على تداعيات القصف، لتكشف وجها آخر لمدينة أصبحت الحرب جزءا من تفاصيلها اليومية.
2: بسبب الهجمات الروسية على العاصمة كييف ترصد الأضرار في جميع أحياء العاصمة، والضرر الأكبر يبدو واضحا في القطاع السكني في أكثر من 40 موقعا مختلفا، ونحن نعمل مع جهاز الشرطة على معالجة الأضرار وتقليصها على المواطنين.
1: الحياة في كييف لم تتوقف، لكن تداعيات الحرب باتت حاضرة في تفاصيلها اليومية. في هذا المكان يفترش الباعة الأرض لعرض بضائعهم وكسب قوت يومهم، بعدما حولت الصواريخ الروسية هذا السوق الشعبي إلى ركام.
3: لقد سمحت لنا السلطات بالعمل إلى جانب السوق بعد أن تدمر جراء القصف. سنعيد إحياء المنطقة، وشعبنا مجتهد ويحب العمل مهما كانت الظروف. نريد مواصلة العمل. مستوى البيع قل بعد أن احترق السوق، ولكن علينا المواصلة.
1: وفي ظل التصعيد الروسي الأخير، تشير بيانات إدارة مدينة كييف إلى أن الهجمات الروسية منذ بدء الغزو الشامل ألحقت أضرارا بنحو 3000 مبنى سكني في العاصمة وحدها، إضافة إلى مئات المنشآت العامة والخدمية. لا تروي المباني المدمرة قصة هجوم واحد، بل توثق سنوات من الحرب التي لا تزال تلقي بظلالها على حياة السكان، فيما تواصل ترك بصمتها على أحياء المدينة وشوارعها يوما بعد يوم. تائر عمرو، تيرتي عربي، كييف.
0: قال نائب الرئيس التركي جودة يلماز إن أنقرة لا تعترف بقرار البرلمان الأوروبي المتعلق بعملية السلام التركية في قبرص عام 1974 وتعتبره قرارا بحكم العدم.
4: قرار البتكي هيچ بشكل تنميوروز نحن بالطبع لا نعترف بأي شكل من الأشكال بقرار البرلمان الأوروبي بشأن عملية السلام التركية عام 74، نعتبره قراراً لا قيمة له، ولا ينبغي للبرلمان الأوروبي أن ينجر إلى مثل هذه المناورات أو يقع في فخ الحملات التي يقودها الجانب الرومي وبعض جماعات الضغط على الذين يثيرون مثل هذه السجالات اليوم في البرلمان الأوروبي أن ينظروا أولاً إلى الإبادة الجماعية التي تشهدها غزة، وإذا كانوا يبحثون عما يستحق الإدانة أو يريدون اتخاذ موقف سياسي أمام العالم أو القيام بعمل برلماني جاد، فعليهم أن ينظروا إلى الإبادة الجماعية التي تجري في غزة أمام أنظار العالم، كما ينبغي لهم أن ينظروا إلى علاقة الجانب الرومي بحكومة نتنياهو التي تحاكم أمام المحاكم الدولية بسبب تلك الإبادة الجماعية.
0: بدورها وصفت وزارة الخارجية التركية قرار البرلمان الأوروبي بشأن القضية القبرصية بأنه لاغ وباطل، واعتبرت الوزارة أن القرار يتضمن افتراءات دنيئة وأنه مثال على النهج الانحيازي الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي تجاه القضية القبرصية. وأعربت الوزارة عن قلقها إزاء تبني مؤسسات الاتحاد الأوروبي نهجا يبتعد عن الحقائق التاريخية والحياد في تناولها للقضية القبرصية. أكد رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أونال أوستيل أن مذكرة التفاهم الخاصة بالغاز الطبيعي مع تركيا ستدشن مرحلة جديدة في مسيرة التنمية، لافتا إلى أن المساواة في السيادة للشعب القبرصي التركي غير قابلة للتنازل.
5: ستشكل مذكرة التفاهم الخاصة بالغاز الطبيعي التي سيتم توقيعها اليوم مع الجمهورية التركية بداية مرحلة جديدة في مسيرة التنمية لجمهورية شمال قبرص التركية. إن المساواة في السيادة والمكانة الدولية المتساوية للشعب القبرصي التركي تمثلان سياسة وطنية لا يمكن التنازل عنها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تقديم أي تنازل عن مساواتنا في السيادة أو عن قضيتنا الوطنية. وفي هذا الشأن نحن على وفاق وتوافق تام ووحدة كاملة في الرؤية والأهداف مع الجمهورية التركية.
0: دعت كل من مصر وقطر إلى احتواء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران والعودة إلى المفاوضات لتنفيذ مذكرة التفاهم. وقالت وزارة الخارجية المصرية إن وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحثا تطورات التصعيد وشدد على أهمية الحوار لمنع اتساع الصراع، كما جددا إدانة الهجمات على دول الخليج والتأكيد على احترام السيادة. أدان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اتصال هاتفي برئيس الأركان الباكستاني عاصم منير أدان الهجمات الأمريكية التي استهدفت مناطق مختلفة في إيران. وقال عراقجي وفق بيان صادر عن الخارجية الإيرانية إن هذه الهجمات هي انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة ولمذكرة التفاهم التي جرى التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران من أجل وقف إطلاق النار. وأكد عراقجي أن القوات المسلحة الإيرانية سترد على أي هجمات أمريكية تستهدف البلاد. إلى ذلك قال مسؤول أمريكي إن واشنطن لا تزال ملتزمة بإيجاد حل مع إيران وفق ما نقلت وكالة رويترز. وأضاف المسؤول أن المحادثات الفنية مستمرة، وذلك عقب هجمات شنتها القوات الأمريكية في اليومين الماضيين، وذلك إثر استهداف إيران لناقلة في مضيق هرمز. هذا ويتواصل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران بوتيرة متسارعة مع توسيع نطاق المواجهة ليشمل البنية التحتية الحيوية إضافة إلى مسارات التجارة والطاقة، وذلك في ظل هذه التطورات ترتفع المخاوف من تداعياتها على أمن الملاحة في مضيق هرمز واستقرار أسواق الطاقة العالمية.
6: يتواصل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وسط مؤشرات توضح انتقال واشنطن إلى سياسة الضغط جديدة تستهدف البنية التحتية الحيوية إلى جانب مواقع عسكرية في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز. وفي أحدث التطورات، أعلن التلفزيون الإيراني توقف حركة القطارات على خط طهران مشهد بعد تعرض خطوط السكك الحديدية لهجوم قالت السلطات الإيرانية إنه أمريكي، كما أفادت وسائل إعلام إيرانية باستهداف جسر للسكك الحديدية في محافظة كلاستا على أحد خطوط النقل الاستراتيجية التي تربط بين إيران وآسيا الوسطى، ويستخدم أيضا في حركة الشحن بين إيران وروسيا والصين. وفي الخليج، عاد مضيق هرمز إلى صدارة المشهد بعدما تبطأت حركة السفن بشكل ملحوظ عقب الضربات الأمريكية الجديدة والهجمات التي استهدفت سفنا تجارية قرب مضيق هرمز وأظهرت

0: بيانات وتتبع الملاحة انخفاض عدد السفن العابرة فيما توقفت حركة ناقلات الغاز الطبيعي المسال. ويعد مضيق هرمز أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، إذ يمر عبره قرابة 20 مليون برميل نفط يومياً، أي ما يقارب ربع تجارة النفط العالمية المنقولة بحراً، كما يعبر المضيق معظم صادرات الغاز الطبيعي المسال القادمة من قطر والإمارات، ما يجعل أي اضطراب طويل الأمد فيه تهديداً مباشراً لأسواق الطاقة العالمية. وسعيا لتطويق التصعيد، ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي بحث مع نظيره العماني والتركي آخر التطورات في المنطقة وبالأخص الوضع المتعلق بمضيق هرمز، وأكد الوزراء ضرورة لجوء كل الأطراف إلى القنوات الدبلوماسية لتجنب التصعيد. إذن يتسع نطاق المواجهة بين واشنطن وطهران من الضربات العسكرية إلى استهداف البنية التحتية وخطوط النقل والتجارة في إطار ضغوط متصاعدة تهدد بإطالة أمد الأزمة وتزيد من المخاطر على حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية. سيرين حامدي، تريتي عربي.
1: أعلنت السلطات السورية توقيف أفراد الخلية المتورطة في تفجيرات دمشق، وقالت إن التحقيقات الأولية تشير إلى ارتباطها بتنظيم داعش الإرهابي. وأوضح قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق أحمد الدالاتي أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تعقب أحد أفراد الخلية والوصول إلى بقية عناصرها. إذا مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن مباشرة إلى مدينة إسطنبول لنقل هذه الكلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مراسم تخريج طلاب جامعة الدفاع الوطني.
2: ولا يقام بها في الجبهات وحسب، الهجمات السيبرانية وحملات الإعلام والتحريض أيضا تسير معا، المسيرات الانتحارية من خلالها يتم استهداف البنى التحتية الأساسية وبنى الطاقة والطرق التجارية، وتستهدف المسيرات الجوية والبحرية تؤثر على النتائج بشكل مباشر، والبرمجيات التي أساسها الذكاء الاصطناعي إذ تغير سير التحركات والعمليات. موازنة جديدة بالكامل نحن في مواجهتها، والإعلام والاتصال إذ بات ذا محورية أكثر بكثير في هذه المرحلة، فإنها مع التخطيط أيضا تؤثر على سوق العمليات وأثرت فيه أكثر. وهنا أمر أود أن أعبر عنه بفخر كبير، إننا في جامعة الدفاع الوطني ضباطنا الذين يشؤون في هذه الجامعة، فإنهم من حيث التخطيط ومن حيث الإدارة يبذلون ويظهرون قدرات استثنائية. الغازي مصطفى كمال كان في أحد الملاحظات التي دونها الأمر آتي، قال إن القيادة إنما هي البحث عن حل، وهذا يتعلم من تاريخ الحروب، هكذا كان يقول. وفي مهام عديدة نرى أن ضباطنا بانتصارات بالروح التي يستلمونها من تاريخنا المليء بانتصارات استثنائية وبالقدرات والمعلومات التي يستلمونها ويتعلمونها من تاريخ حروب، لله الحمد يواصلون تسطير ملاحم جديدة. ونحن دولة فإننا في هذه الأيام التي تتحول فيها معادات الأمن العالمية بشكل حاد، فإننا في الطريق الآخذ إلى أن نكون قطبا في النظام الجديد، رأس قطب في النظام الجديد. نواصل السير بخطى واثقة في الصناعات الدفاعية. نسبة الإنتاج الوطني التي بلغناها هي 82%، والمنتجات التي أنتجناها نجربها بشكل مباشر في الميدان وفي أوطر التعليقات والملاحظات، نجددها باستمرار ونحدثها. مهندسون والبرمجيون والفنيون و4000 شركة تقريبا تنشط في المجال كل يوم، أولئك جميعهم يضيفون نجاحات جديدة إلى النجاحات السابقة. ومع هذه الإضافات كلها، فإن أجهزتنا الأمنية ووحداتنا الأمنية إذ نزودها بالتكنولوجيا والمعدات الوطنية والمحلية من أحدث مستوى، ولا سيما فيما يخص الصادرات إذ نرفع المستوى كل يوم أكثر من ذي قبله. في الأشهر الاثنى عشر الأخيرة، فإن 11 مليار دولار هو الرقم الذي تم تحقيقه بل وتجاوزناه في إنتاج في تصدير الصناعات الدفاعية والجوية، وهكذا حطمنا رقما قياسيا جديدا في عهد ما بين يناير إلى حزيران يونيو. بالقياس إلى الفترة نفسها من العام الماضي حققت ازديادا بواقع 30% تقريبا لتحقق 4 مليار 665 مليون دولار. وفي الشهر الماضي فقط 803 مليون دولار كانت هي حجم الصادرات التي صدرناها في الشهر الماضي وحسب. طبعا هنا حقيقة، وهي أن تركيا باعتبار دولة تتمكن من قراءة المخاطر بشكل صحيح وتستخدم هذه المنظومات والتكنولوجيات بشكل متزامن وتطبق الإمكانات والمعلومات التي من مصادر شتى على الميدان، ضباطنا مزودون بهذه الإمكانيات، من خلالهم فإننا نعزز الإمكانات التي حققناها في الصناعات الدفاعية لنحولها إلى مكاسب وطنية. العقل الأركاني العملياتي إذ ينشأ ويرسخ في جامعة الدفاع الوطني التي بهذا تجعل هذه المكاسب مستدامة ويمكن تحقيق ديمومتها. الأصدقاء الأعزاء، إننا الشعب التركي، فإننا وبشكل لا يقبل القياس مع أي شعب مع أي أمة أخرى لدينا إرث عريق عسكري. قواتنا البرية قبل أسبوعين احتفلت بذكرى 200 و235، وأقدم متحف عسكري في العالم، أعني متحف حربية العسكري، عام 1453 أنشأتها أمتنا، نحن أمة أنشأت ذلك المتحف عام 1453. وهنا أمر أخط تحت خطا، انظروا، نحن لسنا من أنشأ المنظومة العشارية التي تشكل أساسا الجيوش اليوم، بل نحن من أكسب آلية الهلال أصلها وآلية يونتمكسر وآلية المواربة والتستر، نحن من أكسبها إلى الإرث العالمي. الخيول التي أهلناها وسومناها نحن من سقناها إلى ميادين حروب، ونحن هكذا تعلمون غيرنا آليات الحروب. الفرسان ما قدم لهم إمكان المناورة بواقع 360 درجة عبر الأزنجي، نحن ما أكسبها من خلال فتح القسطنطينية، من خلال فتح إسطنبول، نحن من أغلق عصرا وفتح عصرا جيدا وبالمدافع الشاهانية إذ اخترقنا الأسوار، وبجيشنا الأغر سطرنا ملحمة جديدة. المهتر في ساحات الحروب جعلناها أوركسترا توجه الوحدات العسكرية في الميدان، نحن ما استخدمها. هنا أمور، كم أمور ليس لي أن أحصيها في هذا السياق، أكسبناها في تاريخ الحروب وفي فن الحرب والقتال. وإذ كنا نقوم بهذا كله فإننا فتحنا القلوب وافتتحنا كما افتتحنا الأرض والتراب. قوتنا عززناها بالخير وذكاؤنا مزجناه بالخير وبالمرحمة. أيها الأصدقاء الأعزاء، واليوم نسير على في المسيرة نفسها، وإرث الأجداد نحافظ عليه بأحسن وجه. الجراح الدامية في جغرافيتنا الوجدانية نحن من يضمدها، وقنوات الحوار نتولى أدوار الريادية في إبقائها مفتوحة، من البلقان إلى القفقاس ومن الشرق الأوسط إلى أفريقيا، ليسود السلام والاستقرار ويكون دائما. فإن كل الأبواب نسعى لفتحها، وأيضا في الأحلاف الدولية التي نحن أعضاء فيها نظهر وجودا قويا جدا. تعلمون قبل يومين استضفنا قمة قادة الناتو في أنقرة واستضفناها بنجاح، وفي ضوء التطورات الأمنية المختلفة فإن مستقبل الحلف قد تناولناه في تركيا. الجناح الجنوب شرقي للناتو إذ استودع إلى بلادنا، ونحن باعتبارنا بلادا هكذا فإننا شاركنا آراءنا وتقييماتنا مع حلفائنا فيما يخص التطورات. قمة أنقرة أتمنى أن تسهم في إرساء السلام والاستقرار في منطقتنا والعالم. وأخيرا فهنا أمر أود أن أنوه إليه وأخط تحته خطا، أن كان الحلف الذي نحن أعضاء فيه فإننا في الجغرافيا الصعبة التي نحن فيها سنواصل البقاء، ووجهنا وضاح وجبيننا ناصع، علينا أن نسعى في هذه السبيل. أمن تركيا ليس لنا أن نأتمن أحدا عليه أو أن نتنازل عن أمننا الوطني، ومن ثم فإننا في إطار الحفاظ على أمننا الوطني وإرسائه دون نقص وتعزيز هذا في إطار الحقوق والمشروعية والديمقراطية والقيام بهذا، هذه أمور نحن مضطرون إليها اضطرارا. ولأجل هذا فإنني وكما أقول في كل فرصة ومحفل، قلعتنا الداخلية سنبقيها متينة. أهدافنا نحو قرن تركيا إذ نسعى إليها بخطى واثقة، فإننا 86 مليونا لن ننسى ولو لحظة أننا أخوة في القدر، ولا سيما في المرحلة التي هذه المرحلة التي نسعى فيها لتخليص بلادنا من كارثة حلت بها نصف قرن تقريبا، أعني مرحلة تركيا خالية من الإرهاب. مع هذه المرحلة إن شاء الله سنبدأ تصدير قصة جديدة في الداخل وفي الخارج. كان الله لنا عونا ومعينا بهذه الأفكار، فإنني أهني ضباطنا الذين أنهوا تعليمهم وتدريبهم بنجاح، أهنئهم مرارا وتكرارا وأتمنى لهم النجاح والتوفيق في المهام التي سيتولونها. وبالمشاعر المختصة بنفسها فإنني أهنئ ضباطنا الضيوف وأحملهم سلامي وتحيتي إلى أصدقائنا الذين فيهم في بلادهم، أرجو ذلك من خصوصا. أحييكم جميعا بكل حب واحترام، أتمنى أن يكون تخرجكم خيرا ومباركا، دمتم سالمين.
1: إذن مشاهدينا الكرام، استمعنا لكلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من مدينة إسطنبول أثناء مراسم تخريج طلاب جامعة الدفاع الوطني. أبرز النقاط التي تحدث عنها الرئيس أردوغان، قال بأن تركيا تسعى للسلام من البلقان إلى القوقاز ومن الشرق الأوسط حتى إفريقيا، وقال أيضا أنه حتى الوصول نحو قرن تركيا ستسعى تركيا لضمان أمن أراضيها بكل جهد وإصرار. وأيضا تحدث عن استضافة أنقرة الناجحة لقمة الناتو في يوم 7 و8 من الشهر الجاري. أنتقل الآن مباشرة إلى مدينة إسطنبول مع مراسلنا سامي برهوم ليرصد لنا آخر ما قاله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ويجمل لنا هذه الكلمة. سامي أهلا ومرحبا بك، إذا كنت تسمعني سامي تفضل. سامي
3: نعم حسام، الصناعات الدفاعية، الأمن الدولي والدبلوماسية التركية ملفات كانت على لسان الرئيس التركي أردوغان هنا في جامعة الدفاع الوطنية التابعة للقوات المسلحة التركية، إذ هنا في الوقت الذي تم فيه تخريج دفعة من الضباط في القوات البرية والبحرية والجوية ومن بينهم ضباط من 13 دولة من حول العالم، تحدث الرئيس أردوغان حول أهمية الأمن القومي أو الأمن الوطني التركي بالقول بأن تركيا تلعب دورا كبيرا بالاعتماد على الصناعات الدفاعية بما لا يقل على 83%، ويقول إنه في كل يوم هناك عمليات دورية تقوم على المناورة والتطوير والتدريب، بل قال إن حجم صادرات الدفاعات الصناعات الدفاعية التركية وصلت إلى قرابة 12 مليار دولار في العام الأخير. وبالتالي واضح أن الرئيس أردوغان أمام نخبة من الضباط في القوات المسلحة التركية يقول إن الأمن الوطني التركي هي أولوية للقيادة التركية، ويقول إنه بالتوازي مع ذلك فإن ما يتعلق بالاستعداد لكل السيناريوهات في ظل التقلبات في المنطقة والخروج من الحرب الكلاسيكية تدفع تركيا إلى النظر بأهمية لكل هذه التحركات التي تجري. في كل الأحوال يتحدث الرئيس أردوغان حول قمة الناتو التي عقدت مؤخرا ليومين في العاصمة أنقرة، وقال إن هذه القمة كانت بالغة الأهمية بحضور قادة قرابة 32 دولة حول العالم، تحدثوا عن التطورات في المنطقة والإقليم والصراعات والاضطرابات الجارية، بما لا شك فيها العنوان الأبرز الذي أكد عليه الرئيس أردوغان في كلمته هنا أمام طليعة من النخب للقوات المسلحة التركية بالقول بأن الصناعات الدفاعية التركية هي المركز الأهم.

0: مهم فيما يتعلق باعتماد الدولة عليه، ويقول أيضا نعم. بأن الدولة تنظر بأهمية إلى التحركات أو التحولات في المنطقة والعالم باعتبار أن الأمن التركي مهم، في ظل باعتبار أن تركيا دولة بلغت الأهمية إقليميا على نعم مرمى حجر من التقلبات والتطورات التي تجري، لا سيما الحرب الأمريكية الإيرانية. في كل الأحوال كما استمعنا قبل قليل، هناك رسائل تتعلق بالدبلوماسية، بالأمن العالمي، وكذلك ما يتعلق بالصناعات الدفاعية أشار إليها الرئيس أردوغان هذا المساء حسام.
1: شكرا جزيلا لك سامي برهوم على هذه الكلمة، دمتم في أمان الله.

تحركات الرؤساء والزعماء تظل دائماً محفوفة بكواليس وحسابات أمنية بالغة التعقيد، حيث تصبح أي خطوة غير مدروسة مسألة حياة أو موت. وترامب يتقن هذه اللعبة، خاصة أنه كما يقول هو هدف لإيران. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من برنامج تفاعل، أهلا بكم. فيضانات وأعاصير مدمرة تضرب الصين واليابان والهند. الداخلية السورية تعلن القبض على منفذي تفجيرات دمشق. ترامب يصل أنقرة بالطائرة الجديدة ويغادر بالقديمة، فما السبب؟ شوارع تختفي تحت الماء، وأشجار تتهاوى، ورياح عاتية، جميعها مشاهد تنتشر بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد أن اجتاحت الأعاصير والفيضانات عدة دول من بينها اليابان إلى الصين والهند وتايوان. آلاف المقاطع وثقت ما أسموه بين قوسين غضب الطبيعة، حصدت ملايين المشاهدات لتتحول السوشيال ميديا لنافذة تنقل لحظة بلحظة ما عاشته تلك الدول من أحداث صعبة، كتلك التي تظهر خطورة الكارثة الطبيعية هناك في الصين. نشاهد معا. الأخطر هو ما شهدته مقاطعة هنغشو الصينية، حيث فر نحو 800 ثعبان من بينها أفاعي الكوبرا السامة من مزرعة دمرها الفيضان بإحدى قرى المدينة. وقد تعرض السكان المحليون للدغات من هذه الثعابين، كما وصلت حصيلة قتلى الفيضانات في الصين إلى 39 شخصا حتى هذه اللحظة. نشاهد.

كما ضرب الإعصار ميكالا والعاصفة الاستوائية هيجوس أجزاء من اليابان مصحوبين بأمطار غزيرة، ما أدى إلى وقوع انهيارات طينية وإصابات، وهو ما دفع السلطات إلى إصدار أوامر إخلاء فورية للسكان. نتابع هنا جانبا منها.

كما أوقفت الخطوط الجوية اليابانية تشغيل 48 رحلة من وإلى أوكيناوا استعداداً لتداعيات إعصار بافي الذي من المتوقع أن تزداد ذروته ويضرب المدينة بقوة بدءاً من يوم الغد. أوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن بافي هو أكبر إعصار يضرب تايوان منذ العام 1995 ولم يكن الوضع بأفضل حالا منه في الهند. فالفيضانات أغرقت الشوارع والطرقات ولجأت السلطات المحلية إلى استخدام القوارب لإنقاذ العالقين. نشاهد معاً.

كما أجبرت الفيضانات في الهند أعدادا كبيرة من المواطنين على السير وسط المياه بعد تعطل حركة القطارات في منطقة فاساي فيرار بولاية مهاراشترا بسبب الأمطار الغزيرة. نتابع معاً.

0: اللقطات والمشاهد الواردة من أماكن الفيضانات والأعاصير تفاعل معها المستخدمون بتعليقات واسعة، نستعرض أبرزها. يقول حساب بايو ماكيش: الهند ليست مكاناً للمبتدئين، غمرت المياه الشوارع بعد المطر والناس يتعاملون معها وكأنها حديقة مائية. لي زيكسين يقول: أرسلت الصين جسوراً عائمة آلية تعرف باسم سفينة نوح لإنقاذ الطلاب المحاصرين جراء الفيضانات في إحدى المدارس، ويمكنها نقل 500 شخص في المرة الواحدة. ووك إمينيت حساب آخر يقول: جرفت الفيضانات مئات من أسطوانات غاز البترول المسال ويقوم الناس بنهبها، يبدو هذا غريباً للغاية. عملية أمنية خاطفة وتنسيق استخباراتي عالي المستوى أنهت لغز الهجمات الأخيرة التي هزت العاصمة السورية دمشق بعد عملية أمنية وصفت بالنوعية كما وصفتها وزارة الداخلية. فقد أعلنت الوزارة أمس إلقاء القبض على أفراد الخلية الإرهابية المسؤولة عن التفجيرات التي وقعت قبل أيام بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. العملية الأمنية الدقيقة جاءت بعد سلسلة مداهمات متزامنة نفذتها قوى الأمن الداخلي بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة في عدد من مناطق دمشق وريفها، وانتهت بتفكيك الخلية واعتقال جميع أفرادها، ما دفع الأجهزة المختصة إلى فرض طوق أمني مؤقت لحماية المدنيين وتأمين خروجهم بسلام من منطقة العمليات. نشاهد.
1: هلا رجعوا الأهالي على منطقة عش الورواد بعد انسحاب قوات الأمن من المنطقة. كما نشاهد الصورة الآن، عودة الأهالي إلى منطقة عش الورواد بعد انسحاب قوات الأمن منها. كما نشاهد الصورة هذه، هي الآن الأهالي يعودون إلى منطقة عش.
0: وفور انتهاء العملية الأمنية نشر وزير الداخلية أنس خطاب تغريدة على منصة إكس قال فيها: الخلية المسؤولة عن التفجيرات الإرهابية التي استهدفت دمشق قبل يومين باتت في قبضتنا، وعقب استكمال التحقيقات سنكشف للرأي العام هوية أفراد الخلية وأدوارهم وكامل ارتباطاتهم. وعلى منصات التواصل

0: الاجتماعي ووسائل الإعلام تصدر النبأ قائمة الاهتمامات وسط حالة من الارتياح والترقب لمعرفة المزيد عن الهجمات التي تقف وراء تمويل أو الجهات التي تقف وراء تمويل هذه الجماعة وتوجيهها. وبحسب التحقيقات الأولية فإن الخلية تتبع لتنظيم داعش، فيما قادت ملاحقة أحد أفرادها إلى كشف بقية العناصر وأماكن وجودهم. وقال قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي: سنضرب بيد من حديد كل من يسعى إلى زعزعة الاستقرار وإعاقة مسيرة البناء. نشاهد.
1: وزارة الداخلية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات بالتحريات اللازمة لمتابعة مجريات الحادث والمكان والاطلاع أيضا على الكاميرات والتصاوير بالمنطقة، وصلنا إلى أحد الأفراد المنفذين، ومن خلال رصده وصلنا إلى أفراد الخلية التي قامت بالتفجير. وبعد تخطيط العملية محكمة بإشراف قيادة أمن الداخلي بدمشق وريفا وإدارة مكافحة الإرهاب بجهاز الاستخبارات العامة، قمنا بعملية متزامنة بعدة مناطق بدمشق وريفا، تم من خلالها إلقاء القبض على كامل الخلية التي ضلعت بهذا التفجير الإرهابي. العملية الأمنية شملت عدة مناطق بريف دمشق، بداية من حلة ثم الحسينية في المنطقة الجنوبية، وأيضا تم إلقاء القبض أحد المطلوبين وضالعين الخلية في عش الورور. خلال التحقيقات الأولية تبين انتماء الخلية لتنظيم داعش الإرهابي. الأجهزة الأمنية سواء وزارة الداخلية أو جهاز الاستخبارات العامة بفضل الله عز وجل يقومون بجهد جبار للحفاظ على الأمن واستقرار الوطن.
0: التفجيرات المتزامنة أثارت تساؤلات واسعة حول توقيتها والرسائل المراد إيصالها من خلال تصعيد أمني مفاجئ في قلب العاصمة، لكن ما قصة التفجيرات التي حدثت أثناء زيارة ماكرون إلى البلاد؟ نشاهد معنا.

تم محاولة استهداف الطوق الأمني الذي يقوم بحماية فخامة الرئيس ماكرون، لكن التفجيرات التي حصلت هي تفجيرات قوات ناسفة كانت على زاوية الطوق الأمني، لم تستطع اختراق الطوق الأمني.

0: أحيي فخامة الرئيس ماكرون على شجاعته بأول وصول خبر التفجير فأصدر تصريح باستمرار.
1: بعد إعلان وزارة الداخلية القبض على الخلية الإرهابية شهدت منصات التواصل تفاعلا واسعا، نأخذ بعضا من هذه التعليقات. يقول الدكتور عبد الرحمن الحاج: نجحت قوات الأمن في احتواء التهديد الأمني الناتج عن الخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق، وأظهرت أداء سريعا ودقيقا في كشف الخلية الإجرامية واعتقال أفرادها بما يستحق الإشادة والتقدير. إبراهيم العلبي يقول: وزارة الداخلية كانت سباقة في تحويل المؤسسة الأمنية إلى مؤسسة وطنية عابرة لفئات المجتمع. كل نجاح تحققه الداخلية اليوم هو لبنة في بناء سوريا الغد الخالية من الانقسام والإرهاب والفتن والنعرات. يحيى حاج يعلق والآخر: هذه العملية تؤكد أن الدولة القوية لا تكتفي برد الفعل، بل تلاحق المخططين وتفكك شبكاتهم باحترافية. هبة تقول: ما نريده هو عمل أمني مستمر بخطط واضحة ومتابعة حقيقية للوصول إلى جميع المجرمين وتقديمهم للعدالة. أمن الناس وكرامتهم وهيبة الدولة يحتاج إلى جهود دائمة لا إلى حملات مؤقتة. لم تكن رحلة عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قمة الناتو في أنقرة عادية، بل تحولت في دقائق معدودة إلى لغز تصدر منصات التواصل الاجتماعي والنشرات الإخبارية. فعقب اختتام أعمال قمة حلف الناتو في العاصمة التركية أنقرة، رصدت عدسات الصحفيين لقطة لمغادرة ترامب على متن طائرة الرئاسة القديمة والتقليدية من طراز VC-25A. بدلاً من استقلال الطائرة الرئاسية الجديدة والمعدلة المهداة له من دولة قطر والتي كان قد دشن بها حضوره الدولي قبل أيام، نشاهد.

0: سوشيال نافيا وجود أي مشكلات فنية، حيث أوضح أنه اختار الطائرة القديمة فقط من أجل استذكار الماضي والأيام الخوالي، وأضاف أنه أرسل الطائرة القطرية الجديدة مسبقا إلى قاعدة ميلدن هال البريطانية لإتاحة الفرصة أمام العسكريين الأمريكيين المتمركزين هناك للتجول داخلها ورؤية فخامته. لكن هذا التبرير لم يبدد الغموض بالكامل لدى الصحافة، لا سيما أن الرحلة تزامنت مع ظروف إقليمية وتوترات دبلوماسية بالغة الحساسية مع طهران، ليعود ترامب متحدثا أمام الصحفيين ملمحا إلى التهديدات المستمرة ضد حياته بقوله صراحة: أنا الرقم واحد على قائمة الاغتيالات الإيرانية.
1: Probably on a dangerous flight because of the sleaze bags that we have to deal with.
2: So you think that Iran was possibly thinking of trying
1: to... Well, I mean, if they asked you to close your windows, probably they'd feel that way. They didn't ask me to close mine, but if they did, I would have done it. No, these are sick people. So I could see something like that. I didn't know they did that, but I could see something like that.
3: Were you aware of any credible threat by Iran against Air Force
1: One? Well, I have a threat all the time. I'm number one on their list before you. But if I go, you go.
0: هذه الأجواء استدعت خروج المتحدث باسم البيت الأبيض ستيفن تشونغ ببيان رسمي أكد فيه أن طائرة Air Force One الجديدة هي طائرة متطورة للغاية ومجهزة بأعلى البروتوكولات الأمنية السيادية التي تضمن سلامة الرئيس وموظفيه بالكامل. صحيح أن الرئيس ترامب وصل إلى وجهته، لكنه ترك خلفه سجالا يثبت أن تحركات الرؤساء والزعماء تظل محفوفة بكواليس وحسابات أمنية معقدة. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد التفاعل حول هذا الموضوع مشاهدينا. يقول حساب باسم محمد سرهان: السياسة الدولية لا تعترف بالصدف، وتوقيت تبديل الطائرة في ظل التصعيد بين واشنطن وطهران يثير الشكوك. مها هي الأخرى تقول: ترامب تحدث عن استعراض الطائرة الفخمة أمام الجنود الأمريكيين، بينما تصريحاته للصحفيين تلمح لخطر الاغتيال، لديه قدرة رهيبة على تشتيت العالم. بالفعل جورجي يقول: تصريح ترامب بأنه لا يهتم بالتهديدات الإيرانية يعكس أسلوبه المعتاد في مواجهة الأزمات الحساسة أمام الكاميرات. حساب هوان أغولو يقول: تبديل الطائرة الرئاسية Air Force One لم يحدث لمجرد التسلية، الأجهزة الأمنية تأخذ أي تهديدات بجدية مطلقة، إنها مناورة أمنية مدروسة. العم سعيد البالغ من العمر 78 عاما أثبت أن النضال لا يعرف الشيخوخة، إذ قيد نفسه داخل شاحنة ليعطل منشأة البت البريطانية بهدف منع تزويد الطائرات المسيرة الإسرائيلية بقطع الغيار، قبل أن تعتقله الشرطة وهو يوبخهم لسكوتهم عن قتل أطفال غزة.
4: In Palestine, and they're killing children day in, day out. For the last 3 years, they've been killing children, and that's why I'm protesting. I've nothing wrong. I'm just only for humanity, for the children of the world. That's all I'm doing it for.
5: Okay. Yeah.

0: I'm a law-abiding citizen, but I have to stand up when the judge who accused Felton.
1: You know you are committing offences, though.
0: It doesn't matter.
1: But you're not a law-abiding citizen.
2: أفسد نشطاء مؤيدون لفلسطين هدوء قمة للأمم المتحدة بعدما قاطعوا بغضب عرض فيرنر فوجلز نائب رئيس شركة أمازون. المحتجون رفعوا أصواتهم رفضاً لمشروع نيبموس، متهمين الشركة بتقديم خدمات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية.

أنهت غارة إسرائيلية حياة محمد الوحيدي مدير اللجنة المصرية لإعادة إعمار غزة قبل ساعة من انطلاق مواجهة مصر ضد الأرجنتين بالمونديال. نشاهد التفاصيل.

بعث جريح فلسطيني رسالة مصورة مؤثرة من شاطئ بحر غزة، يعبر فيها عن امتنانه العميق لمدرب منتخب مصر حسام حسن والشعب المصري. جاء هذا التكريم الشعبي

0: بعد قيام العميد برفع علم فلسطين وإهداء تأهل بلاده منتخب بلاده بالمونديال لأهالي قطاع غزة. نشاهد.
1: رسالة شكر للكابتن حسام حسن على رفع العلم الفلسطيني وإظهار القضية الفلسطينية وما تعرضنا له من حرب وظلم خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. كل الشكر للكابتن حسام حسن على رفع العلم الفلسطيني وإظهار القضية الفلسطينية. رسالة شكر يا كابتن حسام، كل فلسطين بتحب مصر والكابتن حسام حسن.

غادرت بعثة المنتخب المصري الولايات المتحدة الأمريكية عائدة إلى أرض مصر بممر شرفي على سلم الطائرة احتفاء بإنجازهم التاريخي ومواقفهم المشرفة في المونديال. نشاهد.

0: not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.
2: سيارات إسرائيلية تواصل غاراتها على جنوب لبنان، وعون يناقش مع قائد الجيش نشر قوات لبنانية في المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلفزيون عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في نشرتنا أيضا. هجمات روسية على محطات وقود في أوكرانيا، وكييف تستهدف مصفاة روسية في كراسنودار. أنقرة تؤكد أنها لا تعترف بقرار البرلمان الأوروبي بشأن عملية السلام في شمال قبرص التركية وتعتبره عديم القيمة. إذن مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن في بث مشترك مع قناة التراتي هبر لنقل هذه المقابلة الخاصة مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.
3: أود أن أبدأ بها. بعد 22 عاما تركيا استضافت قمة قادة الناتو، حقيقة كان تنظيما مهما جدا ومضى بنجاح، أتمناه بنجاح. وبعبارتكم أنشئ المسرح في أنقرة ونصب الميدان في أنقرة، والآن مستقبل الناتو يتشكل من جديد في هذه القمة، ومن ثم بعد هذه القمة. فأنتم بصورة عامة، ما تقييمكم لهذه القمة؟ بالطبع هذه القمة فإنها من حيث تنظيمها ومن حيث نتائجها أيضا فحقيقة كانت قمة تاريخية، وهذه في الوقت نفسه مسيرة تركيا في السياسة الخارجية التي نسيرها بريادة رئيس جمهوريتنا كانت هذه نتيجة لها وإثباتا لنجاحها. القرارات التي اتخذت في هذه القمة واللقاءات التي أجريت في ضمن القمة قبل هذا كله المرحلة التي أعدت للقمة والنقاشات

التي أجريت في المجتمع الدولي يجب أن ننظر إليها. كثير من الأزمات كان في خضمها أوروبا، والجغرافية الأخرى كانت في خضم أزمات، وهنا نقاشات كبيرة جدا كانت أجريت، والنقاشات الأمنية هذه حول كيف سيكون مستقبل الأمن، العلاقات الترانس أطلنطية كيف تمضي في خضم هذا كله. النقاشات التي تجري كلها كانت قد بدأت تخلق حالة من المجهول والغموض. تأثير الناتو وقوته الرادعة ووحدة الناتو، هل هي آخذة إلى التقلص؟ النقاشات كلها التي جرت في هذا النقاش لم تكن نقاشات مثمرة في الأصل، في كلا طرفي الترانس أطلنطي كانت هذه نقاشات غير مثمرة. وتركيا في هذه المرحلة فإنها بقيادة رئيس جمهوريتنا وما أنتجته سياستنا من مخرجات من خلال هذا كله، فإنها بصورة أساسية حافظت على تأثير وسريان الحلف، وفي كل الأطراف في كل الطرفين من وتباين الآراء التي فيما بينهم، أظهرت تركيا أن هذه الآراء يمكن الجمع فيما بينها، وأن الناتو إذ كان هدفها الأساسي ليس كونه حلفا هجوميا بل حلفا دفاعيا ويحافظ على السلام والرفاه وزيادة السكون، هذا الدور كان إعادة اكتشاف لهذا الدور الأساسي الناتو. طبعا إذا جري هذا كله هناك مجموعة من الأمور يجب التعبير عنها. الأول، الولايات المتحدة بصورة محقة تشتكي من أمر، وهو أنها تقول أنا أحمل أعباء أوروبا منذ فترة طويلة، يجب إعادة تنظيم هذا الأمر، لأن الدول الأوروبية حقيقة دول مرفهة. الاتحاد الأوروبي لديه نظام اقتصادي أنشأه، وأنا إذ أحقق لهم الأمن فإن الإمكانات الاجتماعية التي يستفيدون منها أنا لا أتمكن من تقديمها لشعبي، وإذ تجري حياة كهذه مرفعة في أوروبا فهذا كان مسألة مساحة نقاش سياسي. تقاسم الأعباء، نعم بصورة أساسية عرفوه بأنه تقاسم الأعباء، وهذا لقي قبولا. وفي قمة أنقرة أيضا فإن هذا خرج عن كونه مصطلحا وبات أمرا وسياسة تطبق بشكل عملي أيضا، وهذا أهم المخرجات الملموسة في الواقع، وهذا تقاسم الأعباء خروجها عن كونها نظرية إلى كونها أمرا يطبق. وفي هذا الإطار أن لا تجري أي نقاشات لاحقا في هذا الشأن. ومن جانب آخر فإنه حقيقة في مجال الصناعات الدفاعية أنه مهم على الأقل كأهمية الدفاع، كأهمية الجنود والجيوش، وأنها لم تكن عنصرا داعما أو مكملا بل عنصر أساسي، وتشكيل الاستراتيجيات في خلالها فهذا أمر دخل سجلات الناتو وقيوده الاستراتيجية. أحد أهم المسائل التي تم التحدث حولها هو صمود الجيوش وقدرتها على التحمل. نعم أنتم تعدون جنودكم وجيوشكم، لكن كم مدة التحمل ومدة تحمل منظومات الدفاع والمنظومات اللوجستية؟ هذه مسائل كلها لأنها شهدت في الحروب التي شهدت تم تناولها في جدول الأعمال. وهنا ما يتعلق بالصناعات الدفاعية، المنتدى الذي أسهمت فيه رئاسة الصناعات الدفاعية بجهد كبير يجب أن نشكرهم عليه، وأيضا الإطار السياسي كان محددا للغاية. طبعا مخرجات هذا والأجواء السياسية والسيكولوجية التي أجريت هي مسألة ستناقش كثيرا في المستقبل، لكن لأن مدتنا محدودة أنا أود أن أكتفي بأن أتحدث عن عناوين الرئيسية. وهنا أمر أود أن أعبر عنه، فإن تيرتا وكل الإعلاميين وعلى رأسهم تيرتا أود أن أشكرهم حقيقة، هذه القمة التاريخية من أوصلوها إلى العالم بأفضل وجه، وعلى رأسهم تيرتا الذي أكثر من 500 من عاملها كانوا في الميدان مذيعين ومقدمين ومنتجين. تيرتا حقيقة تولت دورا مهما جدا، والإعلام التركي عمل من كثب، والإعلام العالمي كان له إقبال عظيم خارق. الأرقام التي رأيناها الآن تظهر هذا أكثر من 1000 صحيح؟ نعم، وكما ذكرت قبل قليل إذ كنت آتي إلى هنا فإن النقاشات التي في كلا طرفي الأطلنطي في الحقيقة عززت من الدهشة ومن الإقبال. هل سينتج عن هنا كارثة أو حالة سلبية أو تراجيديا؟ الجميع كان يبحث عن جواب لهذا السؤال، لكن ما هنا إذ كان يجرى تجرى القمة فإنه ظهر الأمر الآتي، أنه حقيقة رئيس جمهوريتنا وبفضل قيادته التي امتدت أمدا طويلا، القيادة التاريخية وقدرته على جمع الأطراف على صعيد واحد وإنتاج منظورات بديلة للحلول، هذه كانت مهمة من حيث الناتو من حيث بلادنا، وحققت نجاحا تاريخيا وقمة تاريخية حقيقة كانت قمة.

تاريخية. هذه العبارة استخدمناها. وقبل قليل ذكرتم السيد الوزير قبل القمة كان يتحدث عن منظومة أمنية جديدة ومعادلات الأمن وتغيره. هذه العناصر كان كثيرا ما يتحدث عنها قبل عدة سنوات، فإن ماكرون كانت له عبارة أن الناتو قد تحقق موته دماغيا. هذه عبارة لازالت في الأذهان، وهذه القمة رأينا أنها لازالت تحافظ على وجودها، وتغيير مهم في المعادلة الأساسية يجري. ترى مستقبل الناتو على المدى القصير والمتوسط أو الطويل كيف ترونه؟ مستقبل الناتو بالطبع كل أعضاء الناتو عليهم أن يقرروا هذا معا، والآن إذا نتحدث عن أعضاء الناتو في الحقيقة هذا أيضا نقاش طويل، أمر نشغل أنفسنا فيه كثيرا حقيقة. مسألة أوروبا وأمن أوروبا، هل سيتم وصلتهم من قبل الاتحاد الأوروبي أم من قبل الدول الأخرى التي من ضمنها تركيا أيضا في أوروبا؟ وفي الواقع الجملة التي ذكرها ماكرون بشأن الناتو يكمن في أساسها مسألة أساسية، هي أنه في أوروبا أن تكون الأولوية للاتحاد الأوروبي وأن تكون الرائد هي الاتحاد الأوروبي. وبعد أن ظهرت خرجت المملكة المتحدة من أوروبا، فإن من يبرز هما الطرفان ألمانيا التي هي قوة اقتصادية كبيرة وفرنسا أيضا التي هي قوة عسكرية مهمة أيضا، ومن ثم فهذه الأولوية وأهمية أن تكمن فرنسا أيضا هنا. لكن بصورة أساسية فإن الحرب الروسية الأوكرانية، أقول هذا بمعزل عن أسباب هذه الحرب، فإنه عندما استخرجت الدروس اللازمة من قبل الاستراتيجيين العسكريين ظهر الأمر الآتي أن كلا جناحي الطرفين يحتاجان بعضهما إلى بعض. حقيقة الولايات المتحدة قالت أنا أريد أن نتقاسم الأعباء، لا أريد أن أنهض بهذه الأعباء كلها. نعم الأوروبيون نهضوا بهذا، هنا دفع تكلفة لأن هذا قرار صعب على السياسيين، الاقتطاع من الخدمات الاجتماعية وتخصيص هذه الميزانية للمجال الدفاعي. هذا ليس بالأمر الذي يتمكن كل حزب حاكم من تحقيقه، هذا أحد المجالات المشكلة للأحزاب الحاكمة ربما ولا سيما في أوروبا. ومن جانب آخر فإن الصناعات الدفاعية في البداية كانت هنالك سياسة كالتالي. قبل سنتين ولا سيما عند بداية تولي السيد ترامب سدت الحكم، كان يقال ليطور كل قدراته الدفاعية بنفسه ولتنتج السياسات على هذا الأساس. نعم تم تجربة هذا، هذا أمر نوقش كثيرا، لكن في النقطة التي وصلنا إليها اليوم ظهر الأمر الآتي، أنه لا أحد لديه الإمكان لينتج منظومته الكاملة ودورته الكاملة بنفسه، أنه لا أحد متاخم ومناسب لينتج هذه المنظومة منظومته الكاملة بنفسه. فإذا ماذا سيحدث؟ ما بين أعضاء الحلف ليس تقاسم الأعباء بل وحده، بل إنشاء المنظومة المتكاملة أيضا مهم. في الواقع أحد الاجتماعات التي أجريناها بناء على دعوة وزير الخارجية الأمريكي كان اجتماعنا على نطاق ضيق، مسألة المنظومة المتكاملة بشأن الصناعات الدفاعية والقوى الصناعية لهذا الإطار، الحلفاء الذين هم أعضاء هذا في إطار تفعيل هذا المجال. برأيي هذا كان أمر مهم بالقدر نفسه. ما أريد أقوله هو الأمر الآتي، الناتو إذا نظرنا بالمعنى الكلاسيكي فإنه في أذهان الناس يستذكر قد تجسد على أنه في فترة الحرب الباردة، لكن عندما نأتي إلى العصر الحديث وإلى السنوات الحديثة فإنه في مواجهة التهديدات المستجدة بين دول أعضاء الحلف، سواء من حيث القدرات العسكرية وسواء فيما يخص القدرات المتعلقة بالصناعات الدفاعية، أن تجعل هذه الدول قدراتها معا. كيف يمكن أن تجمع قدراتها معا؟ يبحثون عن جواب من هذا. 3.0 هو جواب لهذا السؤال، صحيح؟ نعم بالتأكيد هذا هو المصطلح، تسميته ب 3.0. تعلمون 2.0 كان قد بدأ في الحرب الباردة، ثم تلك الفترة التي أتت من هنا من ذلك إلى هنا 2.0 كانت إلى من الحرب الباردة إلى من هذا، والآن 3.0. هنا نجاح كبير، وهو أنه في خضم تلاطمات جيوسياسية واستراتيجية وعالمية وكثير من تباين الآراء كان موجودا وفروق استراتيجية وأهداف استراتيجية كبيرة في هذه الأمور، أن تجتمع الدول أعضاء الحلف وأن يجتمع قادة مهمون ويتبنوا أدوار مهمة والسيد رئيس جمهوريتنا من بينهم بالطبع، وفي ضوء وفي وحول مصالحات عديدة أن يتجمع آراء أعضاء الحلف، هذا نجاح تاريخي حقيقة. هذا مهم جدا. السيد الوزير في السؤال الأول كنت سألتكم تقييما عاما وتحدثتم عن منتدى الصناعات الدفاعية، ذلك للمرة الأولى منتدى أدخل وأدرج في ضمن البرنامج الرسمي. قبل قليل تحدثنا أيضا زيادة الإنفاق الدفاعي كان أحد المسائل المهمة،
وفي الوقت نفسه 50 مليار دولار كان هو اتفاقية توفير المنتجات التي تم توقيعها وكانت مهمة.

إذا أضغنا من هذا المنظور فإن الصناعات الدفاعية التركية والقرارات الإنتاج المشترك كيف سينعكس هذا على الصناعات الدفاعية التركية؟ هذه القرارات إذا ما سيرت بصورة جيدة فإنها أساسا سنرى تأثيرات إيجابية جدا لها. فيما أرى الصناعة أحد أهم مجاليها الأول هو سلاسل الإمداد، أن تعمل دون انقطاع، وسلاسل الإمداد هذه تدخل فيها منتجات توفرها دول أخرى. أيضا يجب أن لا يكون الإشكال في هذه المساحة، وثانيا أن لا يكون هناك مشكلة في الوصول إلى السوق. ومنظومة كبيرة كهذه فيما بين الدول الأعضاء في الحلف، إذا ما عملت بهذا المفهوم وإذا ما أنشأوا منظومة صناعة دفاعية متكاملة، فإنه في إطار الإمداد وفي إطار السوق لن تحدث مشكلة. ومن ثم فإن الصناعة ستتاح لها الإمكانية لتوفر استدامتها بنفسها، وإلا فكثيرا ما سيتطلب الأمر دعما وسدا بالثغرات، وهذا أمر لا يمكن للدول أن تفي به وحدها. ومن ثم فهذا كما عبرت عنه يجب التخطيط عنه بشكل تخطيط له بشكل جيد، وهذا ما عبرتم عنه 50 مليار دولار هو حجم اتفاقيات التي أجرتها ليست تركيا وحسب كل الدول الأعضاء في الحلف أجروها فيما بينهم. هذا من حيث مستقبل صناعات دفاعية مهم لمستقبل الصناعات الدفاعية أيما أهمية، لأنه إذا نظرنا إلى الصناعات الدفاعية التركية فإنه بالنسبة إلينا بعض المهم لنا ليس الأدوات الصناعات الدفاعية على المدى القصير والمتوسط، بل التكنولوجيات الاستراتيجية والأسلحة الاستراتيجية من خلال التركيز عليها، منظومات الدفاع الجوي والمنظومات الصاروخية، الطائرات من الجيل الجديد والطائرات المسيرة وأساطيل المسيرات والأدوات السيبرانية، أن يتمكن من تنظيمها وإنتاجها بصورة جمعية. هذا يقلل من التكلفة المادية أساسا، وأيضا يزيد من قدرة الصمود الدفاعي. وفي هذه النقطة فإن السياسات التي أظهرناها حقيقة إلى الآن أظهرت كم أن نتائجها صائبة، وأيضا إذ يتخذ القرار بشأن ناتو هذا أمر في طبيعة الإنسان. أيضا الإنسان كثيرا ما يحب أن ينظر إلى النتائج الملموسة. الآن إذا نظرنا إلى الحرب الروسية الأوكرانية رأوا ما الذي يحتاجون إليه، وعندما نظروا إلى نموذج تركيا رأوا كيف هذه الاحتياجات يمكن تحويلها إلى نتائج ملموسة. تركيا إذا كانت تقوم بهذا وحدها فإن حلفا بأكمله ينبغي أساسا أن يكون يتمكن من إنتاج هذا، أن يتمكن من تحقيق أمر ما، هذا سهل من اتخاذ سياسات بهذا الشأن. وتركيا في هذا الإطار من حيث تشكيلها أنموذجا فإنها في الواقع قدمت إسهاما مهما للناتو حقيقة في الفترة الأخيرة. إذا نظرنا إلى التطورات هذه كلها فإنه إسهام مهم جدا، وقوة تركيا قد زادت بشكل كبير. الآن بالطبع قمة الناتو مهمة وكانت في منعطف تاريخي كما نتحدث منذ بداية لقائنا، لكنها في الوقت نفسه من حيث العلاقات الثنائية بين البلدان أيضا استضافت لقاءات مهمة. رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ترامب أجرى هذه الزيارة بعد 17 عاما، وهذا أمر كان مهما من حيث العلاقات الثنائية بين البلدين. وقبل قمة الناتو أجرى لقاء ثنائيا مع السيد رئيس الجمهورية، بل وقبل أن يأتي كان قد قال لو لم تكن قمة ناتو منعقدة في أنقرة ولو لم يكن السيد رئيس أردوغان هو من دعاني لما كنت آتيا، كذلك قال. إذا انظرنا من هذا المنظور فهذه الزيارة ما أين تكمن أهميتها وما هي القرارات التي اتخذت من منظوركم؟ الآن كما ذكرتم السيد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بصفته رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أن يزور تركيا ويجري زيارة رسمية، هذه الزيارة الرسمية يجب أن نبقى بمعزل عن القمة، كانت زيارة مهمة في 7 تموز وحوار دام 6 ساعات تقريبا في طوال البرنامج قبل أن يأتي. هو أيضا عبر لشعبه، ومن ثم فنحن لن نرى بأسا بأن نقول هذا صراحة. حقيقة أتى لأن الداعي كان رئيس جمهوريتنا، هو قال ذلك بنفسه، وهذا أمر مهم لأننا كثيرا ما نعبر عن أمور وبعض الأوساط تتعنت لعدم فهم هذا، لكن حقيقة قيادة رئيس جمهوريتنا على مدى سنوات طويلة ومحله ومركزه بين قادة دول العالم وصورة تركيا، انظروا ماذا جلبت إلى إنا وانظروا ما هي النتائج المثمرة لهذا. قيادة قوية لهذه الدرجة باتت قيمة وطنية وقومية لبلادنا، وهي باتت قدرة لنا عالمية. الآن هذا من منظور الدبلوماسية التركية حقيقة هو إسهام خارق وتعبير

0: ترامب عن هذا أيضا هو في الواقع يعزز ما ذكرنا. الآن حقيقة السيد ترامب علاقته مع رئيس أردوغان على العلاقة على مستوى القيادة، طبعا هذا له انعكاس على الحكومة الأمريكية وعلينا أيضا في اللقاء الثنائي، فإن كلا الزعيمين تناولا العلاقات الأمريكية التركية وإرادتهما قد جدد إرادتهما بشأن تعزيز العلاقات في كل المجالات، وأيضا فيما يخص حل المشكلات القائمة قد جدد إرادتهما بهذا الشأن، وهنا تقع على عاتقنا الوزراء، نحن الوزراء أمور مهمة إيجاد حلول مناسبة، ولا سيما فيما يخص التعاون في الصناعات الدفاعية، أفكار جديدة قد تنولت فيما يخص التجارة، ماذا يمكن القيام به أكثر، هذه مسائل تم الحديث عنها أكثر. وأهم من ذلك كله، السيد ترامب عندما كان هنا فإن موقفه تم أتيح الإمكان لتناول مشكلات مهمة جدا بالنسبة لنا مع السيد ترامب، مسألة لبنان وفلسطين وسوريا والمباحثات التي في إيران والحرب التي في شمالنا في أوكرانيا، هذه المسائل كلها أمريكا أيضا طرف مهم فيها كما تركيا، وهنا فإن كلا القائدين أن يكون في حالة من التنسيق وفي حالة من التحرك بمفهوم مشترك، هذا أمر مهم جدا من منظور استراتيجي. برأيي الجانب الثاني المهم في أن هذه اللقاءات كان في حيث المسائل الإقليمية وأين نقف، والجواب المشترك الذي أطلقه الزعيمان والمفهوم المشترك في هذه المسألة. الآن بالطبع لقاء السيد رئيس الجمهورية وترامب، تصريح ترامب ذلك كان في العناوين الرئيسية، قال نحن لا نطبق عقوبات، لا نفرض عقوبات على حلفائنا، وهذه مسألة كثيرا لطالما كانت في جدول الأعمال التركية، تحدث عن احتمال رفع عقوبات كاتا، وأيضا أحد أهم المسائل كانت تأمين طائرات F-35. في هذه المسائل ما هي تطلعات أنقرة؟ تطلعنا يعبر عنه السيد ترامب، نحن منذ البداية لا نريد أن يكون أي عقوبات بين حلفاء، هذه يجب أن لا تكون قرارات سياسية أو إدارية. نعم فنيا الشركات أو المؤسسات فيما يخص الاشتراء قد يتفقون أو لا يتفقون، ذلك أمر آخر، لكن من البداية فإن الخيار للقيادة السياسية والكونغرس والبرلمان عندنا يجب أن لا تلعب أدوارا فيما يخص هذا الأمر أدوارا محددة. تركيا من البداية بقيادتها وبالبرلمان تركيا تتخذ هذا الموقف، وفي هذه النقطة الآن تعلمون فإنه منذ وقت طويل ما يفرض علينا من عقوبات معلنة وغير معلنة في العاصمة الأوروبية، في العاصمة الأوروبية وفي أمريكا، ولرفع هذه العقوبات بشكل منتظم فإن لدينا مساعي مكثفة دبلوماسية قد بذلناها لله الحمد، قد ذكرنا من قبل مرارا أوروبا أيضا أخرجنا هذا عن مساحة كونه مشكلة، وأمريكا المسائل التي يمكن اتخاذ قرارات إدارية بشأنها لله الحمد تم إمكان إخراجها، لكن مسائل ربطت بقوة قيود قانونية مثل كاتسا و F-35 والإرادة طالما هي قد وجدت لدى الزعيمين فإننا الوزراء فيما يخص الوزراء نحل هذا بحلول مناسبة، سنحل هذا قريبا إن شاء الله، على المدى القريب لدينا تطلعات يعني. نعم لكن كما ذكرت تركيا أصدقاؤها كثر لكن أعداؤها أيضا كثر، وبعض الدول بصراحة نرى أن لديها أنشطة لوبي في الولايات المتحدة جماعة ضغط، وحيث نالت الولايات المتحدة احتراما بهذا الشكل، والبعض يسعى للتحرك، وفي السياسة الأمريكية فإن هنالك حالة إثنية أو ثنائية ومن الضغوط، وحل هذه الضغوط هو أمر مسألة الدبلوماسية، ونحن ما يدير هذا إن شاء الله وسنحله بالشكل المناسب إن شاء الله. السيد الوزير تحدثتم قبل قليل عن هذا الأمر، لكن أود أن أتحدث فيه أكثر، عقوبات كاتسا وعقوبات أمريكية أتحدث عنها، لكن كما ذكرتم هنالك بعض الدول الأخرى تحديداتها، كندا، ألمانيا، هولندا والسويد.
1: بونو أشتك تدي نظام
0: قلتم تجاوزنا هذا، لكن تلك المراحل كيف تطورت؟ طائرات كان، ما المحركات التي ستشترى لأجلها؟ مراحل إتمام مراحل الترخيص وشهادة لأجلها؟ تلك المرحلة هل لكم أن تشرحوها لنا؟ كيف وصلنا هذه النقطة؟ كما ذكرت، ولا سيما إذا ما كنت سأتحدث باسمي منذ يوم توليت الوزارة، فإن هنالك مهام مهمة أرى فيها مهمة.

لي. بداية يجب أن لا تكون تركيا تابعة لأي عقوبات، ولأجل هذا فإننا أخذنا المعلومات المحورية من كل مؤسساتنا، ومن يشهد مشكلة في أي عقوبات كان ينبغي أن ننظر في هذا. وبعد أن أتممنا هذا فإننا بدأنا العمل بشكل منتظم على مستوى الدول. كثير من الأعمال خلف الستار كان ينبغي تسييرها خلف الستار، لأن تصريح أنا كان سيترك هذه الدول أيضا في وضع صعب. بين حين وآخر طبعا جرت حدثت أحيانا تحدثنا فيها بصراحة، لكن لا الحمد كما ذكرنا الدول التي عبرتم عنها غيرت موقفها شيئا فشيئا، لأن كان لدينا شراكات نوعية في كثير من مجالات. تركيا شريك موثوق قوي ودولة مؤثرة في منطقتها. دولة كهذه إذا لم تكون حلفاء معها فمن ستكون حلفاء؟ وثانيا نحن نطور السياسات المناسبة. يجب أن يفهم الأمر الآتي: تركيا لا تتنازل أبدا عن أمنها القومي. كثير من المسائل قد تكون مفتوحة للحديث، لكن الأمن القومي مسألة غير خاضعة للنقاش. نحن مع حلفائنا فيما يخص تطوير بعض التكنولوجيات أو تناولها فإننا لا ننتظر هنالك، بل نبحث في البدائل. حلفاؤنا رأوا هذا أيضا، أن تركيا ليست دولة عاجزة عن إيجاد البدائل. حقيقة يجب التفكير بصورة صائبة أكثر، ويجب أن يتخلوا عن بعض التفكيرات السياسية الكلاسيكية، ولا سيما البرلمانات الأوروبية. الانقسام السياسي في تركيا يصدر أو يورد إلى البرلمانات الأوروبية. الآراء التي لدينا عند المعارضة مثلا قد تكون في سدة الحكم في دولة أوروبية، وهذا أحيانا ما يكون له تأثير حقيقة. في البرلمان الأوروبي أيضا أحيانا نجد هذا، سوى البرلمانات الأوروبية في الدول أيضا في بعض الأماكن، فإنه بالاستراتيجية العالية يجب تطوير القدرة على الفصل بين الاستراتيجية العالية وبين السياسة الداخلية. هذه مسائل يجب التفريق بينها وشرحها. بعض مسائل السياسة الخارجية وبعض المسائل تم تناولها، تناولناها وسيرناها إلى حد ما. محركات F110 مثلا بشأنها، فإن الكونغرس مدة الإعلام القانونية قد امتلأت، قد ونرتقب أن لا تبرز مشكلة في هذا المجال لاحقا إن شاء الله. السيد الوزير، الآن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، الحرب التي بينهما هي مسألة تعني بلادنا بشكل مباشر ومسألة هامة جدا. في خلال قمة الناتو فإن الرئيس الأمريكي ترامب عندما كان في أنقرة قال: برأيي وقف إطلاق النار مع إيران قد انتهى. جرت مناوشات ساخنة وجرت هجمات ورد بالمثل أيضا. وأنتم بالأمس أجريتم اتصال هاتفيا مع نظيركم الإيراني عباس عراقجي، وفي هذا الإطار فإنه لأجل تواصل السلام ووقف إطلاق النار أي الخطوات تتخذ وما الوضع الراهن؟ الآن في السويد بوساطة باكستانية عندما وقع الاتفاق، إذا نظرنا إلى هذا الاتفاق البنود 15، هناك كثير من المسائل قد كتبت بعبارة مجملة. مسألة فتح المضيق كانت أحد أهم الشروط، والأطراف تحركوا بهذا الشكل. طبعا فيما يخص الخطوات التنفيذية فإن هنالك بعض الأمور التي فهمها الطرفان بشكل مختلف. أنا تحدثت هذا الأمر مطولا مع السيد عراقجي أمس، وهو شعر بأهمية أن يتصل ويشرح الأمر، لأن احتمال انتشار الاشتباكات قائم. لماذا هم بدأوا بمهاجمة بعض السفن ثم الأمريكيون قاموا بهجمات مماثلة؟ وهذا مؤشر على الانتشار بالطبع. المرور من المضيق هذا يجب ربطه بمفهوم مشترك. لا أريد أن أخوض في التفاصيل الآن لأنهم عبروا عن هذا مع أي أطراف سيلتقون. تحدثوا في نهاية الأسبوع سيجتمع السيد عراقجي مع نظيره العماني، لأنكم عندما تنظرون إلى المضيق فإنه من جانب هنالك إيران ومن جانب الآخر عمان. وإيران لديها حق 12 ميلا في المياه الدولية، وهناك طرف لعمان حق لعمان، وهنالك في نصف مسافة هي 20 ميلا تقريبا مساحة مختلفة. أي المجالات سيستخدم وكيف سيستخدم؟ هنا أمر، هنا تباين، لا أريد الخوض في تفاصيله، لكن وتحركا من هنا فإن أحد الأطراف يرى فكر في أن هناك أمر قد جرى دون علم منه، ومن جانب آخر قال الطرف الآخر إيران تعيق المرور وبدأ الاشتباك. وبالأمس ما بدأ اعتبار من الأمس من الاتصال فإنه بين أطراف مرحلة من السكون حاليا، لكن يجب ربط هذا بمفهوم مشترك مجددا.

اعتبارا من نهاية الأسبوع، فإنني أرى أنه قد يمكن الوصول إلى حل فيما يخص وحدة المفهوم وحل تباين المفهوم بما يخص المرور. ربما هذه نهاية أسبوع محورية كما تقولون. إذن الآن أحد المسائل المهمة الأخرى كانت الحرب الأوكرانية الروسية التي تتواصل منذ أكثر من 4 سنوات، وفي المرحلة الأخيرة الاشتباكات المتبادلة تزايدت وزاد المستوى. أنتم في الشهر الماضي أجريتم زيارة مهمة جدا إلى روسيا، وبالطبع ما أطلقه بوتين من تصريحات لمح فيها إلى أرضية إسطنبول كانت مهمة، وتركيا واحدة من الدول النادرة التي تتمكن من الاتصال بالدولين، ومن ثم فهل أنقرة ستكون لها خطوات جديدة في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية؟ في هذا الأمر نحن نعمل دون انقطاع، هذا أمر لم نغفله أبداً، وهذه المسائل التي لا نتركها أبدا جانبا، مسألة أمن البحر الأسود وأمن التنقل ليس متعلقا بالأمن القومي والأمن الفعلي، بل أمن التجارة والأمن الاقتصادي أيضا. السفن التجارية هنالك هجمات متستهدفة ومكثفة أكثر، وهذا يجري وما حذرنا منه من قبل، وهو انتشار الحرب شيئا فشيئا، انتشاره باعتبار الأدوات والجغرافيا أيضا. لا سمح الله هنالك احتمال لانتشاره إلى أبعاد أكثر لا سمح الله. أنا في الشهر الماضي عندما ذهبت إلى روسيا فإنني التقيت مع سيد بوتين ومع نظرائي الروسيين، أتيح الإمكان لتناول هذه المسائل من كثب. بالطبع رسائل رئيس جمهوريتنا أتيح الإمكان لإبلاغها، وأيضا لأن قمة ناتو ستجرى ورئيس أمريكي سيأتي، أيضا كان من المهم معرفة أين يقف السيد بوتين والسيد رئيس جمهوريتنا فيما يخص هذا الأمر، أراد أن يكون على اطلاع بهذا. ونحن عبرنا عن النتائج التي أجريناها مع السيد رئيس الجمهورية، وهو عبر في خلال لقائه مع القادة الأوروبيين ومع السيد ترامب أيضا عن موقفه الشخصي. وفي فترة قريبة إن شاء الله فإن رئيس جمهوريتنا في مسألة أوكرانيا قد كلفنا بمهام سأذهب إلى أوكرانيا أيضا، والنوع نفسه من اللقاء سأجريه مع مخاطبية من أوكرانيا. وإذ نقوم بهذا فإنه في الواقع هنا أمر، وهو أن الأوروبيين طرف في الحرب لكنهم لا يلتقون مع روس، وروس طرف في الحرب لكنهم لا يلتقون مع الأوروبيين. طبعا هنالك قنوات اتصال، لكن حرب كهذه وجودي الناس يسعون لأن يستلموا معلومات من قنوات أكثر من أن يجعلوا قراراتهم قطعية، لا يريدون أن يرتبطوا بقنوات أحادية واحدة استخباراتية. أنا الآن من بعض الدول لا أريد ذكر اسمها، عندما كنا ننتظر يوم القمة أتيح الإمكان للحديث مع القادة. التحليلات التي استمعت إليها حقيقة مخيفة، تحليلات ربما لا أحد يريد أن يستمع إليها حتى، لكن عندما نرى فإن المجالان مجال حرب، وهذه التحليلات أحيانا كثيرا ما لا تكون واقعية، وما قامت به تركيا من هذه اللقاءات فإن توفر للطرفين إمكان اتخاذ القرارات واتخاذ خطوات في المباحثات في الخطوة المقبلة تكون محددة، وأيضا بالمراقبة والخطوات التي نقوم بها. فإننا حاليا دور الوسيط الأساسي، أحيانا يجتمعون في تركيا وأحيانا يذهبون إلى أمريكا لأنهم تتمكن من اتخاذ خطوات مع الجانبين. نحن يتاح لنا إمكان لتناول هذه المسألة مع الأمريكان أيضا. وفي هذا الإطار فإن موقف رئيس جمهوريتنا مهم جدا، نحن طبعا نسعى لاتخاذ هذا بشكل مؤثر قدر الإمكان، لكن بشكل صامت قدر الإمكان. المهم هو التحصل على نتيجة. سيدي الآن مسائل هامة جدا تحدثنا فيها في بدء حديثنا، كل تلك المسائل تحدثنا فيها. قمة الناتو، هذه قمة الناتو التاريخية عقيبها حقيقة، هذه القمة كانت تنظيما صعبا جدا وكان دون نقص، كان خارقا. ترامب تحدث عن هذا، روتا تحدث عن هذا، وكل القادة تقريبا شكروا تركيا كثيرا وشكروا رئيس الجمهورية أردوغان أيضا، ونحن بثثناها على شاشاتنا. وطبعا ما وراء الكاميرات كانت هنالك مواقف بكل تأكيد. هنا أمر أود أن أسألكموه أخيرا، خلفنا القمة وراء ظهورنا، ما بقي في أذهانكم بشأن القمة من أمور ذات ألوان مختلفة في لقاءاتكم مع القادة؟ ما هي أمور وما الموقف الذي تبيتم؟ الانكشاريون وفريق المهتر تحدث عنه كثيرا، صحيح؟ الآن القمة أساسا لأعبر وقلت في البداية أيضا باعتبار التنظيم وباعتبار المحتوى كانت ناجحة أيما نجاح.
لكن طوال البرنامج تحدثنا عن المحتوى وتحدثنا عن البعد الاستراتيجي، لكن إذ نأتي إلى البعد المتعلق بالتنظيم، من الجميع تقريبا ومن أشكال مختلفة تلقيت تهاني مختصة جدا. كل أصدقاء الوزراء وكل القادة جميعهم بشأن القمة، لأن كل القادة يذهبون إلى قمم كثيرة، المواصلات مشكلة، والوصول إلى مكان مشكلة، والإقامة مشكلة، الإعلام مساحة مشكلة، الأوساط مساحة مشكلة، التدفئة والتبريد قد تبرز مشكلة، لكن الناس بناء على أهمية المسألة يتقبلون بعض الظروف. تركيا حققت هذا حقيقة وجعلته أوساطا في أوساط ممتعة. وأنا أرى الأمر الآتي، وقلت لأصدقائي أيضا، النجاح الذي في هذا التنظيم وإشعار الحضور بأنهم سعداء، هذا يوجد تناسب مباشر وارتباط مباشر بينه وبين القرارات والأوساط الإيجابية التي صدرت من هذه القمة. كلنا بشر، والسيكولوجية البشر مهمة، أهمية أن تكون الأوساط جميلة لتكون الأوساط إيجابية أيضا. ونحن حقيقة هذا النجاح التنظيمي الذي أبرزناه نتيجة لأعمال عظيمة لكثير من أصدقائنا، آلاف من البشر أتوا، ولاية أنقرة، مديرية أنقرة للأمن، وزارة الداخلية، عناصر الأجهزة الأمنية، القيادة العامة لقوات الدرك، أولئك جميعهم الأبطال المجهولون، آلاف من الشرطة والدرك عملوا لأجل تحقيق الأمن هنا ولأجل تدفق حركة السير دون مشكلة، عملوا ليل نهار، تحضيرات دامت شهورا، و مساحة القمة أيضا إعادة إعدادها بشكل يوافق معايير الناتو. عمل الأصدقاء حقيقة وبقيادة من رئيس جمهوريتنا عملوا هذا. كل مساحات إنشاء قمة الناتو كانت المساحة التي أنتجت فيها قمة أنقرة كانت فوق هذا كله، الضيافة والإمكانات التي قدمت للإعلام والموقع الذي أعطي لوسائل الإعلام، حتى في مجاحي التقديم تم التعريف بالأطعمة التركية وكانت تنظيما جميلا. نعم كان خارقا بشأن الطعام، تلقيت تعليقات جميلة جدا بشأن السير، بشأن القاعات أيضا كذلك. هذه حزمة كاملة. كان هناك مطار عسكري في إتمسكوت كما تعلمون، التابع لقيادة القوات الجوية، ذلك بتحديث بسيط، وهنا تبرز رؤية رئيس جمهوريتنا. كان مطاراً تستخدم فيه طائرات التوصيل في فترات محدودة جداً، أخرج من هذا السياق وجعل مساحة مطار محورية جداً. والآن تفكروا، يأتي الزعيم بطائرته، ينزل من الطائرة فوراً، يستقبل في مكان جميل جداً، يركب مركبته سيارته، بعد ست دقائق هو في مساحة القمة. هذا لا يمكن أن تشهدوه في أي مكان آخر، وليس هذا وحسب. انظروا، هنالك مسائل أحيانا ما يأتي القادة، نتحدث عن 32 زعيما، وأتى الأوكراني أيضا، وأتى رئيس جمهورية كوريا، 35 إلى 40 ضيفا أو زعيما إذا ما أسعدتموهم. لكن آلاف الأشخاص من الوفود المرافقة، آلاف من وسائل الإعلام، مئات من المرافقين وآلاف من الإعلاميين، أن يكونوا جميعا على نفس الدرجة من السعادة هذا لا يكون ممكن أبدا، لأنه يجري التركيز على القادة ومن في الوراء يخفى عنهم التركيز. مرورهم من الباب قد يكون مشكلة، وشرطتنا وأجهزتنا الأمنية تصرفاتهم، من تصرفات الأجهزة الأمنية إلى الخدم وإلى من يقدمون الطعام، كل تفاصيل هذه تم تفكير فيها بشكل قارق. الأطعمة التي جلبت والضيافة، ثروات تركيا القومية ظهرت هنا وأظهرت نفسها، وحقيقة كانت أجواء رائعة، الجميع كان سعيدا جدا، الجميع شعر بنفسه مرتاحا في غاية من الدعوة والراحة، لا أحد يشعر بالبرودة أو الحرارة الزائدة. نحن كنا كثيرا ما نذهب إلى دول نقول متى نخرج من هذه القاعة، مثلا من البرد مثلا أو من الحرارة، والآن هذه أمور كلها لم تجري أي من هذه الأمور، وقاعة مهمة، كثير من الأبطال المجهولين شغلوا مهاما، آلاف من أشخاص، وكذلك
كم مسننات كبيرة في ماكينة واحدة كانت تنظيما مهما جدا. تحضيرات دامت عاما، ومن وزارة خارجيتنا كثير من أصدقائنا ومن دبلوماسيين عملوا مرافقين.

0: زي ما
1: للوفود
0: بتقول شغل الشلال
1: وعملوا على تحضير
0: طبيعي في
1: المحتوى.
0: بيسمبرول ميزوراما
1: وبالطبع
0: اذا
1: لنا
0: الان
1: دور،
0: بيجوا
1: لكن
0: اليابان
1: كما ذكرت
0: اثناش
1: أكبر
0: شو عم
1: دور
0: بيعملوا اسمبلي
1: من
0: ريبورت
1: نهضوا
0: وغيرها
1: بأكبر دور
0: من
1: هم
0: هذه الانسان ذات
1: آلاف من الأبطال المجهودين، وتيرتا. تيرتا أيضا عملوا كثيرا، ومدير عام تيرتا أود أن أشكره من هنا، وأود أن أشكركم أيضا. ونحن مع كل مؤسساتنا الرسمية ومؤسسات غير رسمية أيضا في حالة من الاندماج التام، بذلنا جهودا كبيرة. نحن أمة تنظيم أساسا، لا نشهد مشكلة في هذا المجال. نعم، وكما ذكرت قبل قليل في دخول قاعة استقبال، استقبال القادة بأغاني المهتر وبالانكشارين لقي تأثيرا كبيرا. نعم، رأوا ذلك الإرث العريق الحضاري، وهذه قيم مهمة جدا في تاريخنا، وبعضهم يعلم هذه المسائل من كثب، رأوا هذه الأمور من قرب. وهذا من منظورنا، أن كان في عالمنا هذه الأمور وأن كان جزءا من هذه الفعالية كان مهما. ونحن لم نجعل الأمر مملا قاسيا جدا، يشعرون بالتوتر كيف سنستصدر قرارا ونتركهم يواجهون المسائل الاستراتيجية وحدها. أخرجنا الأمر عن هذا، ذلك هو المجال المهم أساسا. لكن إذ يأتوني إلى هذا المكان، فإن الجانب السايكولوجي والأجواء التي يشعرون بها كانت مهمة. شيء من الطعام وشيء من الثقافة وشيء من جمال أنقرة. كان هنالك من شعر بجمال أنقرة، أود أن أتحدث عن ذلك. نعم، كثير من ذهبوا لزيارتها. نعم، إسطنبول كثيرا ما تعرف أماكنها السياحية، لكن أنقرة ليست مكانا معلوما ومعروفا جدا، هي مكان قليل ما يمر عليه بعض الناس. القادة يأتون إليها لكن يمكثون مددا قصيرة، وأن يمكثوا يومين في أنقرة كان جيدا لكثير من الناس، وأوصيهم بأن يبقوا في أنقرة أكثر. سيدي، أشكركم جزيلا. بعد قمة مهمة وتاريخية كهذه كان لدينا كثير من المسائل نتحدث فيها. نشكركم على أن أجبتم أسئلتنا. سيدي،
2: إذا مشاهدينا الكرام، تابعنا هذا اللقاء الخاص لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مقابلة خاصة على شبكة تيرتي. تحدث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مجمل حديثه حول قمة الناتو التي أقيمت في أنقرة يومي 7 و8 من الشهر الجاري ونتائجها، وماذا حققت تركيا فيها، وما الذي أضافته أيضا لحلف الناتو. تحدث أيضا حول نتائج اللقاءات الثنائية التي جاءت على هامش القمة، خصوصا اللقاء الذي جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب. تطرق أيضا اللقاء إلى الدبلوماسية التركية ودورها في الوساطة الإقليمية والدولية في عدة ملفات منها إيران وواشنطن، إضافة إلى الملف الروسي الأوكراني. وختم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لقاءه بالحديث عن الجهود اللوجستية التي أنجحت قمة أنقرة، إضافة إلى الجهود الإعلامية خاصة لشبكة تيرتي ولجهود إداراتها وصحفيها في إنجاح القمة وتغطيتهم الإعلامية.

0: تركيا olarak.
1: لكوننا تركيا ولقدراتنا العسكرية وصناعاتنا الدفاعية وموقعنا الجغرافي، نواصل عملنا كي تكون القمة محطة مفصلية ترسم ملامح مستقبل البنية الأمنية للناتو.
2: أنقرة تحتضن حدثاً دبلوماسياً دولياً استثنائياً.
3: اجتمع الرئيس اللبناني جوزيف عون بقائد الجيش العماد رودولف هيكل لبحث انتشار الجيش داخل عدد من مناطق الجنوب بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي منها. وقال مسؤول أمريكي إن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية انتقلت إلى مرحلة تنفيذ إطار العمل، وإن أول منطقة تجريبية سينسحب منها الجيش الإسرائيلي ستحدد في غضون أيام، على أن تحدد مناطق تجريبية أخرى في وقت لاحق. قالت السلطات الأوكرانية إن أضرارا طالت منشآت ومحطتي وقود في مناطق نيكوبول وساميريف وبافلوغراد، كما أصيب شخص بهجوم روسي استهدف منطقة دينيبرو بيتروفيسك جنوب شرقية أوكرانيا، واندلع حريق في سيارة وسجلت أضرار في منازل سكنية قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من إخماد الحرائق الناجمة عن هذا القصف. أعلنت روسيا إسقاط 376 طائرة مسيرة أوكرانية خلال هجمات ليلية استهدفت عدة مناطق روسية. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت الطائرات المسيرة فوق مقاطعات عدة بينها بيليغراد وبريانيسك وكورسيك وروزوتوف وكرانسودار، إضافة إلى شبه جزيرة القرم ومياه بحر آزوف من مساء الخميس وحتى صباح الجمعة. قال نائب الرئيس التركي جودات يلماز إن أنقرة لا تعترف بقرار البرلمان الأوروبي المتعلق بعملية السلام التركية في قبرص في العام 1974 وتعتبره قرارا بحكم العدم.
4: نحن بالطبع لا نعترف بأي شكل من الأشكال بقرار البرلمان الأوروبي بشأن عملية السلام التركية عام 74، نعتبره قرارا لا قيمة له، ولا ينبغي للبرلمان الأوروبي أن ينجر إلى مثل هذه المناورات أو يقع في فخ الحملات التي يقودها الجانب الرومي وبعض جماعات الضغط على الذين يثيرون مثل هذه السجالات اليوم في البرلمان الأوروبي أن ينظروا أولا إلى الإبادة الجماعية التي تشهدها غزة، وإذا كانوا يبحثون عما يستحق الإدانة أو يريدون اتخاذ موقف سياسي أمام العالم أو القيام بعمل برلماني جاد، فعليهم أن ينظروا إلى الإبادة الجماعية التي تجري في غزة أمام أنظار العالم، كما ينبغي لهم أن ينظروا إلى علاقة الجانب الرومي بحكومة نتنياهو التي تحاكم أمام المحاكم الدولية بسبب تلك الإبادة الجماعية.
3: بدورها وصفت وزارة الخارجية التركية قرار البرلمان الأوروبي بشأن القضية القبرصية بأنه لاغ وباطل، واعتبرت الوزارة أن القرار يتضمن افتراءات دنيئة وأنه مثال على النهج الانحيازي الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي تجاه القضية القبرصية. وأعربت الوزارة عن قلقها إزاء تبني مؤسسات الاتحاد الأوروبي نهجا يبتعد عن الحقائق التاريخية والحياد في تناولها للقضية القبرصية. وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. مسيرات إسرائيلية تواصل غاراتها على جنوب لبنان، وعون يناقش مع قائد الجيش نشر قوات لبنانية في المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي. هجمات روسية على محطات وقود في أوكرانيا، وكييف تستهدف مصفاة روسية في كرانسودار. أنقرة تؤكد أنها لا تعترف بقرار البرلمان الأوروبي بشأن عملية السلام في شمال قبرص التركية وتعتبره عديم القيمة. وصلنا إلى الختام، دمتم في أمان الله.
1: لكوننا تركيا ولقدراتنا العسكرية وصناعاتنا الدفاعية وموقعنا الجغرافي، نواصل عملنا كي تكون القمة محطة مفصلية ترسم ملامح مستقبل البنية الأمنية للناتو.
2: أنقرة تحتضن حدثا دبلوماسيا دوليا استثنائيا. إنها قمة قادة دول حلف شمال الأطلسي الناتو. القمة تعقد في ظرف زمني مضطرب، أما الظرف المكاني فله خصوصيته. تركيا اليوم باتت في قلب المنظومة الأمنية للحلف، تشارك في رسم مستقبله، تتحمل مسؤولياتها وتنتج الاستقرار. هذه الحقيقة تشكلت على مدار أكثر من 7 عقود. في مطلع 50ميات القرن الماضي بدأت رحلة تركيا مع الناتو عندما شارك الجيش التركي في الحرب الكورية. بعدها دعا الناتو أنقرة للانضمام إلى الحلف.
4: كان السبب الرئيسي لانضمام تركيا إلى الناتو هو مواجهة التهديد الروسي بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك من خلال الانخراط في منظومة أمنية جماعية تضمن أمنها ضمن إطار الدفاع المشترك.
2: تشغل تركيا موقعاً استراتيجياً فريداً عند نقطة التقاء بين أوروبا والشرق الأوسط والقوقاز، وتطل على البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط، وتتحكم بممرات مائية حيوية، وهو ما جعلها تؤدي دوراً فعالاً في حماية الجناح الجنوبي الشرقي للناتو.
0: تتمتع بلادنا بموقع جيوستراتيجي مهم، قدرات عسكرية عالية، قرب جغرافي من مناطق الأزمات،

0: بها دولة على خط الجبهة في الجناح الجنوبي الشرقي لمنظومة الدفاع الجماعي للحل. أصبحت تركيا اليوم تتموضع كأحدى الدول المركزية داخل الناتو.
1: تستضيف تركيا بنى تحتية عسكرية

0: دور تؤديه في التفكير للاستراتيجية الأمنية الجديدة وفي إنشاء ركيزة أوروبية قوية داخل الناتو، لأن لدى تركيا ثاني أكبر جيش وهو الأفضل تدريباً والأكثر استعداداً من متوسط الدول الأوروبية المنضوية في حلف الناتو.
1: تظهر البيانات الصادرة عن الناتو لهذا العام أن تركيا تحتل المرتبة السابعة بين الدول الأعضاء من جهة المساهمة في ميزانية الناتو بنسبة 6.3%. أما الإنفاق الدفاعي، القضية المحورية داخل الحلف، فقد تجاوزت تركيا عتبة 2%. لكن الحديث لا يدور فقط عن المساهمات المالية، وإنما عن قدرة الإنتاج العسكري.
2: لقد أصبح واضحاً للعالم أننا غير قادرين على إنتاج الذخائر بالمعدل اللازم لتلبية الاحتياجات المستقبلية.
3: كنا نقول إن تركيا داخل الناتو تمتلك أكبر جيش من حيث القوة البشرية، والآن أضافت تركيا إلى ذلك قدرتها النوعية داخل الناتو من حيث القدرة التكنولوجية في كل المجالات.
4: إذا افترضنا أن الولايات المتحدة لم تعد مستعدة لتحمل فاتورة الناتو، فإن بعض الدول كألمانيا تسعى إلى تطوير قدراتها العسكرية المحلية للدفاع عن نفسها، لكن تركيا كانت قد فكرت في الأمر منذ وقت طويل، وذلك بسبب موقعها الجيوسياسي المضطرب والحيوي أكثر من أوروبا.
3: لا تمتلك العديد من الدول في حلف الناتو القدرة الكافية على تلبية احتياجاتها الدفاعية، مثلاً بريطانيا وفرنسا وحتى ألمانيا لم تعد تمتلك حالياً قدرة عسكرية أو دفاعية كافية، فهي بحاجة إلى تركيا وتبدي اهتماماً أيضاً بها وتراقب باستمرار ما وصلت إليه التكنولوجيا الصناعات الدفاعية التركية.
1: جذبت الصناعات الدفاعية التركية أنظار أعضاء الحلف. الأمين العام للناتو مارك روتي يتجول في إحدى الشركات الدفاعية الرائدة في تركيا ويعترف بأن مفتاح الحل بيد أنقرة.
5: مثل هذه الشركات تجمع بين عنصري الإنتاج والابتكار، وهذا يعد أولوية قصوى بالنسبة إلى الناتو، وذلك سيكون أحد الموضوعات الرئيسية في قمة الناتو بأنقرة التي ستعقد بعد عدة أيام. لقد شهدت تركيا ثورة حقيقية في صناعة الدفاع خلال السنوات الأخيرة، ويمكنني أن أقول إنها بالفعل ثورة.
1: أحدثت الصناعات الدفاعية التركية تحولاً في دور أنقرة بتعزيز قوة الردع داخل الحلف. أثبتت مسيراتها القتالية فاعليتها في جبهات أوكرانية ومهدت الطريق أمام تعاون استراتيجي مع إيطاليا وإسبانيا، وصدرت تركيا إلى دول حليفة مسيرات وحتى سفناً حربية.
3: لم تعد تركيا داخل الناتو في موقع الدولة التي تنتج وتبيع فقط، بل أصبحت دولة تستخدم هذه المنتجات وتكتب عقيدتها ومفهومها الخاص بها، وهذه ميزة مهمة جدا داخل الناتو.
6: وفقا للوضع الحالي لم نعد نحن المحتاجين إلى الناتو، وإنما أصبح الناتو هو المحتاج إلينا. هناك فرق كبير جدا بين تركيا في الماضي وتركيا اليوم. لقد انتقلنا من دولة كانت تعتمد كليا على الناتو إلى وضع أصبح فيه الناتو يعتمد علينا.
1: الصناعات الدفاعية بالنسبة لأنقرة ليست ميزة عسكرية فحسب، بل هي استقلالية أكبر في السياسة الخارجية.
6: تركيا دولة محورية في حلف الناتو تحافظ على علاقاتها مع الناتو والولايات المتحدة ومع أوروبا، لكن في الوقت نفسه تقيم علاقات جيدة جدا مع الصين وروسيا، وتركيا قادرة على القيام بأدوار وساطة والتأثير في موازين القوى.
4: تمتلك تركيا رؤية مستقلة وتحتفظ بقنوات تواصل مباشرة وفعالة مع روسيا، فهي التي توسطت بين روسيا وأوكرانيا للتوصل إلى خطوات نحو اتفاق سلام، ولهذا فهي تمتلك نفوذاً مهماً لدى روسيا، وعلى الناتو أن يستفيد من ذلك بشكل أكبر.
1: تدير أنقرة توازناً دقيقاً بين حلفائها في الناتو وروابطها الاستراتيجية مع القوى الأخرى، وهذا يعكس سياسة دبلوماسية مستقلة قادرة على التهدئة بدل التصعيد، وظهر هذا الأمر جلياً حين اندلعت الحرب بين روسيا

0: وأوكرانيا. في إسطنبول فتحت مسارات دبلوماسية، وفي البحر الأسود أسهمت تركيا في احتواء تداعيات الحرب.
1: لا يمكن لأي سفينة حربية لا تريدها تركيا أن تدخل البحر الأسود وتقوم باستفزاز أو تخلق بيئة حرب، وهذا يزيد من تأثير تركيا داخل الناتو، أي أن تركيا كأنها تقول: لحظة، نحن في الناتو، حسناً، لكن لدي قواعد.
0: رسخت تركيا قواعدها إبان اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، فأعلنت صراحة أنها لن تدخل حرباً لا تريدها، وعارضت جر الناتو إلى الصراع بإرسال سفن حربية تابعة للحلف إلى مضيق هرمز.
2: تشعر تركيا بما يجري في الشرق الأوسط أكثر من أي دولة أخرى في الناتو، لأنها موجودة في قلب المنطقة، وهي بنت سمعة مهمة واكتسبت خبرة واسعة في شؤون الشرق الأوسط، وطورت قدرة على إدارة العلاقات المعقدة والمتعددة الأبعاد مع مختلف الأطراف الرئيسة في المنطقة، وهو ما يحتاج الناتو للاستفادة منه بدرجة كبيرة.
0: قدمت أنقرة مقاربة قائمة على خفض التصعيد واعتماد الدبلوماسية لنزع فتيل حروب مكلفة على البشرية جمعاء، وما يدعو إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو التحرك بروح الحلف لإرساء السلام والاستقرار في العالم. استضافة أنقرة لقمة الناتو هذا العام تضفي زخماً على أجندتها، فالأمن الأوروبي والتماسك الداخلي للحلف ملفات تنخرط فيها تركيا بصفتها ركيزة لا غنى عنها للحلف. والاختبار الحقيقي للقمة هو ما إذا كان الناتو قادراً على ترسيخ شراكة استراتيجية أكثر انضباطاً بقيادة تركيا.
3: الناتو 3.0 هو اعتراف ما بعد الحرب الباردة بأنه يجب أن يعود إلى تحالف عسكري صارم حقيقي يمتلك قدرات عسكرية فعلية قادرة على الردع هنا في القارة، وأن يتولى قيادة الدفاع التقليدي عن أوروبا.
4: أعتقد أن الأمين العام للناتو فوجئ بتصريحات وزير الحرب الأمريكي التي تفيد بأنه سيكون هناك مراجعة للناتو، وهذا يعني أن تركيا تصبح أكثر أهمية لأنها تقع بين الشرق والغرب، إذا أخذنا بعين الاعتبار أنها دولة مسلمة ويمكنها الجمع بين الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط.
5: هناك أمور لا يراها أو يعرفها إلا تركيا، وهناك مقترحات يمكن لتركيا أن تقدمها في بعض القضايا، وهنا لا داعي للتواضع الزائد، لأن لدينا بالفعل مقترحات استراتيجية رائدة. في قمة أنقرة وبناء على دعوة رئيس جمهوريتنا نتوقع حضور ترامب أيضا، وذلك بسبب احترامه الشخصي للرئيس، ونعتقد أن دول الناتو يجب أن تستغل هذه الفرصة، أي قمة أنقرة، لوضع العلاقات مع الولايات المتحدة في إطار نظامي، وربما تكون هذه القمة من أهم القمم في تاريخ الناتو.
6: بلكي ناتو تاريخين أن أنمل أما أن أنمل زربة سوزا. So the Europeans
4: should take. ينبغي للأوروبيين أن يأخذوا تركيا بقدر عال من الجدية، لأننا لا نعرف بالضبط ما الورقة التي سيلعبها ترامب في أنقرة، وأعتقد أن الأمر لا يتطلب علم صواريخ لفهم أن وزير الحرب الأمريكي وجه بالفعل رسالة واضحة مفادها أن أمامكم أياما للاستعداد لقمة الناتو، لكن عليهم أن يأتوا باستراتيجية واضحة موحدة لاحتضان تركيا داخل هيكل الناتو الجديد.
0: قمة الناتو في أنقرة تشكل محطة مفصلية في مستقبل الحلف، وتجسد تركيا كقوة مركزية تعيد تعريف دورها داخله.
7: Condemn the atrocities of Hamas.
8: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
9: The president doesn't believe that targeting journalists at all in any way.
10: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
11: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الجولة الإخبارية مع شبكة مراسلين، معكم حسام البكري، ونتابع معكم في هذه الجولة آخر المستجدات من المدن والعواصم حول العالم. أصيب شخصان باستهداف مسيرة لمدينة نبطية جنوب لبنان ضمن سلسلة اعتداءات نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الاعتداءات شملت إحراق منازل إضافة إلى عمليات نسف في مرجع عيون وإلقاء قنبلة صوتية في صور، كما استهدفت مسيرة شاحنة عند أطراف شوكين وكفر دجال. اجتمع الرئيس اللبناني جوزيف عون بقائد الجيش العماد رودولف هيكل لبحث انتشار الجيش داخل عدد من مناطق الجنوب بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي منها. وقال مسؤول أمريكي إن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية انتقلت إلى مرحلة تنفيذ إطار العمل، وإن أول منطقة تجريبية سينسحب منها الجيش الإسرائيلي ستحدد في غضون أيام، على أن تحدد مناطق تجريبية أخرى في وقت لاحق. للمزيد من التفاصيل ورصد آخر المستجدات ينضم إلينا مراسلنا من بيروت أحمد شلحة ومن القدس فهم شتاوي. والبداية مع أحمد شلحة. أحمد أهلا ومرحبا بك. أحمد، نريد أن نعرف آخر التطورات خصوصا في المناطق التي تم استهدافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى التفاهمات التي جرت بين الرئيس عون مع العماد رودولف هيكل.
1: حسام، ميدانيا تتواصل الخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وهي خروقات تأخذ أشكالا مختلفة. ظهر اليوم مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة رباعية الدفع عند بلدة كفر رمان في قضاء النبطي، ما أدى إلى إصابة شخص. بعدها أيضا بساعات قليلة مسيرة أخرى تستهدف سيارة كذلك في بلدة كفر رمان.

0: تشير المصادر الميدانية إلى مقتل شخص نتيجة هذا الاستهداف الإسرائيلي، وكذلك محلقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على بلدة المنصوري الواقعة في قضاء صور، فيما يلاحظ أيضا حسام استمرار عمليات التفجير، عمليات الجرف وإحراق المنازل التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي، لا سيما عند بلدات الحافة الأمامية من الحدود. مصادر ميدانية تشير إلى ارتفاع بشكل ملحوظ لأعمال نسف المنازل والمباني السكنية في عدد من البلدات، لا سيما تلك الواقعة سواء في قضاء بنت جبيل أم حتى في قضاء مرجعيون من قبل الجيش الإسرائيلي. يوم أمس تم تفجير عدد من المنازل في بلدة الخيام الحدودية في قضاء مرجعيون، وأيضا أشارت مصادر ميدانية إلى وجود تحركات عسكرية إسرائيلية داخل هذه البلدة. عمليات التفجير وإحراق المنازل أيضا متواصلة سواء في بلدة دير سريان القنطرة في قضاء مرجعيون أم حتى لناحية بلدة حداثة وغيرها من البلدات الواقعة في قضاء بنت جبيل، فيما يلاحظ أيضا أن النشاط العسكري الإسرائيلي ما زال متواصلا عند مرتفعات علي الطاهر في قضاء النبطية. يوم أمس المسيرات الإسرائيلية شنت أكثر من غارة باتجاه تلك المرتفعات، إضافة كذلك إلى استهدافات تتكرر في البلدات والمناطق المحيطة بتلة علي الطاهر، منها كفر رومان، إضافة كذلك إلى بلدة النبطية الفوقة وأيضا بلدة كفر تبنيت. على الصعيد السياسي الواضح أن هناك جهودا دبلوماسية تبذل، وذلك بهدف وضع الآليات التنفيذية لاتفاق الإطار الذي تم توقيعه في واشنطن ما بين لبنان وإسرائيل أواخر الشهر الماضي. اليوم الرئيس اللبناني التقى بقائد الجيش، لكن أيضا تجدر الإشارة إلى أن يفترض على قائد الجيش أن يلتقي مساء هذا اليوم بوفد عسكري أمريكي يصل إلى لبنان، وذلك لوضع الآليات التنفيذية لما بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من إحدى المناطق التجريبية في جنوب لبنان، لا سيما وأن هناك خشية لدى الجانب الأمريكي من إمكانية حصول أي فراغ لحظة انسحاب الجيش الإسرائيلي. وتأتي هذه اللقاءات قبل أيام فقط من انعقاد جولة مفاوضات مباشرة جديدة ما بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في العاصمة الإيطالية روما، بحسب ما كان قد أعلن السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى، فإن جولة المفاوضات المقبلة هي ستركز على الاجتماعات التقنية، وذلك بهدف تشكيل الفرق المتخصصة والتي يقع على عاتقها وضع البنود التنفيذية لاتفاق الإطار المبرم. أيضا اليوم كان هناك سلسلة من المواقف للرئيس اللبناني جوزيف عون، لا سيما بعد أن كان قد التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في قصر بعبدة. أكد عون من أن لن يتراجع عن خيار التفاوض المباشر مع إسرائيل، هو اعتبر أن هذا الخيار هو خيارا صعبا لا سيما لناحية موازين القوى والحسابات الإسرائيلية، إضافة إلى الوضع الأمريكي الإيراني، لكنه اعتبر أيضا من أن هذا الخيار يثبت سيادة الدولة اللبنانية. تساءل حتى الرئيس اللبناني لماذا يواصل الشعب اللبناني دفع أثمان حروب تشن بإعاز من الخارج وأيضا لمصالح الخارج، ودعا كذلك إلى ضرورة الاستفادة من الزخم الأمريكي ومن قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على الضغط على إسرائيل لتنفيذ بنود اتفاق الإطار. وكذلك أشار إلى أن الانتقادات التي توجه إلى السلطة اللبنانية لناحية اتخاذها خيار التفاوض المباشر هي بسبب وجود رغبة لدى البعض بإعادة ملف لبنان ورقة بيد إيران بحسب ما أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون. حسام،
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر أحمد شلحة. وانطلق من نقطة الإطار الاتفاق ما بين إسرائيل وما بين لبنان، ونقل أيضا المفاوضات من واشنطن إلى روما مع فهمي شتاوي من القدس. فهمي، أهلا ومرحبا بك. حتى الآن لم يتم تنفيذ أي من بنود الاتفاق الإطار الذي تم الاتفاق عليه، لا انسحاب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي من المناطق التجريبية. إسرائيل تصر على أن الانسحاب يجب أن يرتبط بتأمين المناطق الشمالية في إسرائيل. حتى اللحظة ما الذي يدور في الأروقة السياسية والعسكرية الإسرائيلية فهمي شتاوي؟
2: هناك حسام مناقشات أمنية تتعلق في هذه الجبهة، وعلى أرض الميدان هنالك من يرصد أن القوات الاحتياط يتم تقليصها من قبل الجيش الإسرائيلي في جميع الجبهات، لكن هذا لا يتماشى تماما مع التهديدات التي تصدر عن المسؤولين الإسرائيليين وبالأخص وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، الذي قال بأن إسرائيل تتواجد في مناطق عازلة في غزة، لبنان وسوريا ولن تنسحب منها في الفترة القادمة، وهذا بطبيعة الحال يتنافى تماما مع الاتفاق الإطار الذي وقع أواخر الشهر الماضي، والذي قد خفض التصعيد وخفض التوتر في منطقة الشمال، وهذا ما يعترف به المستوى الإسرائيلي بأن هنالك ضغوطات أمريكية وضغوطات دولية تمارس على الحكومة الإسرائيلية وعلى المستوى العسكري لتنفيذ ما تم إملاؤه من قبل الولايات المتحدة في المناقشات التي جرت في الآونة الأخيرة. هنالك خروقات إسرائيلية تنفذ بين فينة وأخرى، غارات تنفذها مسيرات وأيضا سلاح الجو الإسرائيلي على مناطق في جنوب لبنان. إسرائيل تتعذر وتقول بأن ذلك كونه هنالك مخاطر محدقة تتعلق بصد هجومات من قبل عناصر حزب الله، وبهذا الشكل تقوم ب خفض إمكانية إطلاق القذائف الصاروخية أو المسيرات أو تنفيذ هجومات تتماشى تماما مع سيناريو 7 أكتوبر لعام 2023 وما قامت به حماس والمقاومة الفلسطينية من الجنوب، سينفذ أيضا في الشمال وفق التهديد والتلويح الإسرائيلي الذي يتم تصديره إلى الشارع الإسرائيلي مرارا وتكرارا. هنالك حديث في الإعلام الإسرائيلي وبالأخص في القناة 13 الإسرائيلية تقول بأن خلال الأيام القادمة سيتم تقليص تواجد إسرائيل في مناطق ونقاط معينة، وسيتم إدخال الجيش اللبناني في هذه الأماكن كمن مناطق تجريبية لتنفيذ اتفاق الإطار ما بين إسرائيل وبيروت برعاية الولايات المتحدة. هذا كله يأتي في ظل تكرار الإعلام الإسرائيلي للتقارير التي تفيد بأن دونالد ترامب الرئيس الإدارة الأمريكية يسعى لمشاركة شركاء دوليين لإدخال الحكومة اللبنانية إلى منطقة جنوب لبنان وتنفيذ ما تم إملاؤه من الولايات المتحدة والضغط من قبل الولايات المتحدة على إسرائيل لتنفيذه، لكن الضغوطات التي تمارس من الولايات المتحدة لا تقابل من الجانب الإسرائيلي بشكل رحب أو بصورة واسعة التنفيذ، وكان هنالك خروقات يتم تناولها في الجانب الإسرائيلي ويتم التباهي بها في الإعلام الإسرائيلي على أنها خروقات تظهر السيادة الإسرائيلية والتعنت الإسرائيلي على السيناريو المتعلق باستمرار التصعيد في الشمال في الجبهة الشمالية أي عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية في جنوب لبنان. وهنالك أيضا حديث في الإعلام الإسرائيلي على تذمر الإسرائيليين المتكرر المتواجدين بالأخص في المناطق الشمالية من أداء الحكومة الإسرائيلية وسعي المستوى العسكري الإسرائيلي لتنفيذ الإملاءات الأمريكية التي يتم المصادقة عليها من قبل الكابينت الموسع المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية، بينما يتم تصدير رؤى وسيناريوهات أخرى للإعلام الإسرائيلي وللشارع الإسرائيلي تتمثل بتهديدات تظهر بأن الجيش الإسرائيلي باق في المناطق العازلة ولن يخرج منها، أي أن هنالك تصريحات التصريحات لا تلتقي مع أحداثيات الميدان، وهذا ما يتلقفه الإسرائيليون في الشارع، ويتهمون حكومة بنيامين نتنياهو بأنها تسعى إلى إبقاء نفسها على سدة الحكم، بينما هي غير قادرة على الضغط على الولايات المتحدة وتنفيذ

0: مزيد من الضربات في جنوب لبنان بصورة واسعة تمنع إطلاق القذائف الصاروخية أو المسيرات أو أي مخاطر من جنوب لبنان على الشمال الإسرائيلي.
1: نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر فهم الشتاوي على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من القدس. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه وافق على مواصلة المحادثات مع إيران مع تأكيده أن وقف إطلاق النار معا انتهى. مع هذه الأثناء قالت وكالة التسليم الإيرانية إن مفاوضين قطريين زاروا إيران اليوم في محاولة لتهدئة التوتر وتهيئة الظروف لاستئناف مفاوضات أوسع نطاقا. وأضافت الوكالة أن محادثات الوفد القطري مع المسؤولين الإيرانيين تهدف إلى تناول مسألة تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، إضافة إلى الأمور التي أدت إلى أحدث موجة تصعيد بين واشنطن وطهران بما في ذلك الخلافات ذات الصلة بالملاحة في مضيق هرمز. مزيد أيضا من التفاصيل حول هذا الملف مع مراسلنا رؤوف جربي من واشنطن. رؤوف أهلا ومرحبا بك. ما زال التصعيد مستمرا ما بين الطرفين واشنطن وطهران. الرئيس الأمريكي يتبنى مسألة الدبلوماسية من جهة ومسألة الوعيد من جهة أخرى، ما الذي يتبناه حقيقة الشارع العسكرية الأمريكية وزارة الحرب الأمريكية الآن في الملف الإيراني؟
2: تحية حسام. إجابة على سؤالك، قيادة البنتاغون والسنتكوم تؤكدان أنهما جاهزان أو جاهزتان للتعامل مع أي تطورات وبأنهما يراقبان كل شيء في المنطقة وبأن الجيش الأمريكي قادر على مواصلة موجة التصعيد في حال ما إذا تمت أو أصدرت الأوامر من طرف القائد العام في هذه الحالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكان هناك قرار لاستهدافات أخرى جديدة مع أيضا التأكيد وفق مسؤولين أمريكيين بأن ما تم تداوله بالأمس عن ضربات أمريكية عار عن الصحة. الجيش الأمريكي لم ينفذ أي ضربات، كان هذا تعليقا على الأخبار التي تم تداولها من أن انفجارات سمعت في أنحاء متفرقة داخل إيران. كانت سنتكوم، قيادة سنتكوم قد أوضحت أن أهدافها 170 في اليومين السابقين قد حققت فيهما إصابات مباشرة، وحددت أيضا نوعية الأهداف المتعلقة بالرادارات وأيضا منصات إطلاق الصواريخ المضادة للسفن والطائرات المسيرة أيضا التي تهدد الملاحة في مضيق هرمز. كان واضحا التركيز الأمريكي على هذه النقطة بأن الأمر يتعلق بحل مسألة الهجمات الإيرانية على السفن المدنية والتجارية أيضا وناقلات النفط في مضيق هرمز. طبعا هذا من جهة. بالعودة إلى تصريح ترامب اليوم، مثلما أشرت حسام، منشور قصير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولكنه يثير الكثير من التساؤلات، بداية من أن هذه المحادثات يقول بأنها بطلب من الجانب الإيراني تم الموافقة عليها من طرف الرئيس ترامب وأيضا العودة إلى المحادثات مع إيران، لكن يقول في العبارة الثانية أوضحنا للإيرانيين بشكل لا لبس فيه بأن وقف إطلاق النار قد انتهى. هذا يفتح الباب الكثير عن الكثير من التساؤلات باعتبار أن المحادثات حول ماذا ستتركز في هذه الحالة، وإذا كان الأمر يتعلق بمذكرة التفاهم فإن البند الأول في هذه الحالة قد خرق باعتبار أنه يضمن التهدئة وعدم تبادل الهجمات ما بين الطرفين. في المقابل نسمع جيدا وتم تأكيد الأخبار المتعلقة بالوفد القطري أمس الذي توجه إلى إيران ويعقد اجتماعات مع الجانب الإيراني في محاولة لخفض التصعيد وعدم السماح بتفجر الأوضاع مرة أخرى. هذا ما يفسر على الأقل لربما خفت أو أيضا تراجع حدة الهجمات المتبادلة على الأقل يوم الخميس ومساء الخميس. نعم. واليوم الجمعة، إضافة إلى تأكيد المصادر ذاتها على أن الطرفين يريدان بقوة العودة إلى مذكرة التفاهم، لكن مرة أخرى يبدو السبب واضحا وهو مضيق هرمز. وكان الجميع وحتى مسؤولين أمريكيين هنا في واشنطن قد أشاروا إلى مسألة التفسيرات التي يمكن أن تكون متعارضة في تفسير البند الخامس متعلق بضمان الحرية في مضيق هرمز وأفضل الجهود التي كانت هذه العبارة التي تضمنتها والتي فسرتها إيران بأنها لها الحق في التصرف في أمن مضيق هرمز في مقابل نزع هذا الحق مثلما يقول

0: والجانب الأمريكي حسام.
1: شكرا جزيلا لك رؤوف جربي على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من واشنطن. أصيب عدد من الفلسطينيين جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية ساحات مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، وذلك في ظل استمرار خروقات الاحتلال المتواصلة لوقف إطلاق النار. وأفادت مصادر محلية أن طيران الاحتلال المسير أطلق قنابل في محيط قسم الصيانة داخل مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، وأسفر هذا الاستهداف عن إصابة 3 موظفين من الطواقم العاملة في قسم الحراسة داخل المستشفى. كما أصيب مواطن برصاص جيش الاحتلال الشرقي مخيم البريج وسط القطاع. نعرف المزيد مع مراسلنا محمد دا أحمد دا من غزة. محمد أهلا ومرحبا بك. بداية، ما هي آخر التطورات حول الأوضاع الميدانية هناك بعموم قطاع غزة؟ هذا من ناحية، من ناحية أخرى أيضا ردود الفعل حول محاولة اغتيال حازم قاسم ووضعه الصحي حتى الآن. محمد
2: حسام، الأوضاع الميدانية لا زال التحريق المكثف لطائرات الاستطلاع على ارتفاعات منخفضة في كافة أجواء قطاع غزة، وهذا الأمر الذي ما يرتبط دائما بالبحث عن أهداف وشن غارات وعمليات استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي. منذ ساعات صباح اليوم كانت الآليات في المناطق الشرقية تطلق النار اتجاه خيام النازحين في المناطق الآمنة القريبة من المنطقة الصفراء. هذا الأمر الذي جرى في مناطق شرق مدينة خان يونس، كذلك عمليات نسف في المناطق الشمالية لمدينة بيت لاهيا شمال القطاع. جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف ظهر اليوم عددا من موظفي الحراسة في داخل مستشفى كمال عدوان شمال القطاع عبر إلقاء قنبلة من طائرة كواد كابتر. أثناء تواجدهم في ساحة المستشفى أدى ذلك لوجود 3 من الإصابات، وصفت إصابات أحد العاملين بالحرجة للغاية. لا زال الأطباء يحاولون إنقاذ حياة هذا المصاب. في منطقة شرق مخيم البريج تم انتشال إصابة ووصولها إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح بالمحافظة الوسطى. لا زال شهود العيان يؤكدون وجود عدد من الإصابات في المناطق الشرقية لمخيم البريج وهي المناطق القريبة من المنطقة الصفراء. حتى الآن لم تستطع السيارات الإسعاف أو المواطنين انتشال المصابين من تلك المنطقة نظرا لإطلاق النار المتواصل والمتكرر من الآليات وجنود الاحتلال وقناصته اتجاه كل من يحاول الوصول للمصابين في تلك المنطقة. في المناطق الشرقية من حي التفاح شرق مدينة غزة، قبل قليل طائرات الكواد كابتر أطلقت النار اتجاه المناطق السكانية في المنطقة. أدى ذلك لوجود حالة من الهلع، ولا سيما أن المنطقة بعيدة نسبيا عن أماكن تواجد الآليات. هذا الأمر الذي بات شبه يومي في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر العام الماضي وهو وقت إعلان اتفاق وقف إطلاق النار قتل حتى الآن 1090 شهيدا، إضافة إلى أكثر من 3500 مصاب. لا زالت عمليات التضييق على السكان داخل القطاع مستمرة. يوم أمس كانت هناك عمليات اغتيال في قطاع غزة، إحدى هذه العمليات كانت لسيارة تتبع أو كان يقود هذه السيارة مرافق حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس. حتى اللحظة ليس هناك أي تأكيد رسمي من الجهات الرسمية في قطاع غزة أو فصائلية من حركة حماس أو حتى من جانب الاحتلال الإسرائيلي تؤكد أن عملية الاستهداف كانت تطال حازم قاسم بصفة شخصية أو إن كان حازم قاسم يتواجد داخل هذه السيارة. ما تم انتشاله من هذه السيارة هو شهيد واحد وعدد من الإصابات في محيط تلك السيارة، ولا سيما أن هذه السيارة كانت تسير في منطقة مكتظة بخيام النازحين غرب مدينة غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي كما ذكرت لا زال يشدد الخناق على السكان داخل القطاع عبر منع إدخال الوفود الطبية إلى داخل قطاع غزة، منع إدخال كل ما من إمكانه إنعاش المنظومة الطبية التي باتت على شفا أوضاع إنسانية صعبة في ظل عدم سماح إدخال الوفود الطبية، عدم إدخال المستلزمات والمعدات الطبية، كذلك عدم السماح بتدفق وخروج المرضى من داخل القطاع إلى خارج القطاع بشكل أكبر وعملية أسرع. هذه هي الأوضاع الإنسانية حسام.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر محمد أحمد على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من غزة، شكرا لك. قالت السلطات الأوكرانية إن أضرارا طالت منشآت ومحطتي وقود في مناطق نيكوبول وسماريف وبافلوغراد، كما أصيب شخص بهجوم روسي استهدف منطقة دنيبرو بيتروفيسك جنوب شرقية أوكرانيا. واندلع حريق في سيارة وسجلت أضرار في منازل سكنية قبل أن تتمكن فرق

0: الإطفاء من إخماد الحرائق الناجمة عن هذا القصف. قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أليكساندر سيريسكي إن وتيرة التقدم الروسي تراجعت بأكثر من النصف خلال أول 6 أشهر من عام 2026، وأشار إلى أن أوكرانيا استهدفت مئات الأهداف داخل روسيا، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن موسكو لا تزال تسعى للسيطرة على دونيتسك ولوهانسك وتوسيع عملياتها في دنيبرو بيتروفسك وفي زاباروجيا. الآن إلى مراسلنا من كييف صفوان جولاق للمزيد من التفاصيل. صفوان، أهلا ومرحبا بك، كيف ترصد الأوضاع الميدانية حتى الآن إضافة إلى التصريحات من كييف، وما الذي يدور في الأروقة السياسية الأوكرانية في هذه الأثناء؟
1: نعم، ربما الشيء الأكثر أهمية والأكثر تداولا في الأروقة السياسية والعسكرية حسام على حد سواء هو ذلك المتعلق بصواريخ باتريوت التي تمكنت أوكرانيا على ما يبدو من حصاد عدد منها من عدة دول أوروبية، ولكن الأهم من ذلك وهذا بالفعل ما أشار إليه الرئيس الأوكراني هو إمكانية أوكرانيا، إمكانية منحت لأوكرانيا لتصنع صواريخ باتريوت بعد ذلك الإذن الأمريكي الذي ربطه الرئيس الأوكراني باتفاقيات ستعقد قريبا مع عدة دول، وهي اتفاقيات تقنية تمهد لإنتاج هذه الصواريخ وأيضا صواريخ أخرى أوكرانية الصنع، أوكرانية المنشأ وحتى الاسم، اسمها فريا. وهذه الصواريخ أيضا على غرار صواريخ باتريوت معدة للدفاعات الجوية لتعزيز الدفاعات الجوية التي قال الرئيس الأوكراني إنها تحظى بأهمية كبرى، لا سيما وأن بوتين الرئيس الروسي لم يعد لديه أوراق إلا الصواريخ البالستية لضرب أوكرانيا، هذا على حد قول زيلينسكي. أما فيما يتعلق بآخر التطورات، لعلي أبدأ بآخرها، فقد تعرض وسط مدينة زابوريجا إلى قصف روسي، الأمر أدى إلى إصابة 3 أشخاص، ولكن هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع لا سيما وأن عملية القصف لم تحدث منذ وقت طويل. كان هنالك أيضا قصف على ضواحي مدينة خاركيف في شرق أوكرانيا، هناك قتلت امرأة وأصيبت أخرى، اشتعلت النيران وتضررت 5 منازل خاصة، إضافة إلى أضرار لحقت بمنشأتين زراعيتين في تلك الأرجاء. أيضا في مدينة كونوتوب بمقاطعة سومي شمال شرق أوكرانيا أصيب رجل، وذلك جراء استهداف مسيرة، سيارة كانت تخله أثناء عملية القصف، وهذا ما أعلنه عمدة تلك المدينة، مدينة كونوتوب. في خرسون جنوب البلاد حذرت السلطات المحلية السكان المدنيين من الاقتراب من أي شيء قد يعتبرونه بديهيا، خاصة وإذا ظنوا أنه يعني أشياء يمكن استخدامها. نعم، في المنزل كعلب المناديل الورقية وما إلى ذلك، ومحذرة من أن روسيا نشرت مؤخرا الكثير من الألغام.
0: نعم، أشكرك
1: في
0: صفوان.
1: هذا الشكل، وأن هذا الأمر أدى إلى إصابة عدد من المدنيين في خرسون.
0: شكرا جزيلا لك صفوان جولاق، كنت معنا من كييف. إلى السودان، حيث سيطرت قوات الدعم السريع على محلية كولبوس في غرب دارفور عقب معارك مع القوة المشتركة. وقالت مصادر محلية إن الدعم السريع دفع بتعزيزات من الجنين وشمال دارفور، ما أدى إلى انسحاب القوة المشتركة وإعادة تموضعها قرب الطينة. وأفادت بانتشار قوات جنوب كولبوس وشرقها ونشر عناصر أمام مبنى المحلية. رحب بمراسلة طارق التجاري من الخرطوم. طارق، أهلا ومرحبا بك. يعني قبل أسبوع طارق كان الحديث عن استعادة الجيش لكولبوس غرب دارفور، الآن الحديث عن سيطرة قوات الدعم السريع عليها، ما الذي جرى ميدانيا؟ ما التفاصيل التي حدثت والتي رشحت خصوصا من قبل الجيش السوداني؟
2: نعم حسام، الجيش السوداني والقوى المشتركة قالا قبل قليل إن القوات المشتركة الموجودة في منطقة كولبوس في غرب دارفور انسحبت خارج المدينة وعادت تموضعها، نسبة لأن قوات الدعم السريع كانت قد حشدت قوات كبيرة لمهاجمة المدينة. جاءت هذه القوات تحديدا من منطقة كبكبية ومنطقة سرف عمرة وكذلك من شمال دارفور.

0: وأن المعارك حتى هذه اللحظة لا تزال متواصلة، كما أن الطيران الحربية والطيران المسير التابع للجيش السوداني كان قد قصف تمركزات لقوات الدعم السريع في المدينة، في مدينة كلبس، كما أن بعض المصادر خاصة تنسيقية لجان مقاومة الفاشر قالت إن قوات الدعم السريع عقب دخولها إلى المدينة نكلت ببعض المدنيين الموجودين هناك، وخاصة بعد إحساسهم بالأمن ودخول الجيش في فترة ماضية، إلا أن قوات الدعم السريع اعتقلت عددا منهم وعذبت آخرين. واستنكرت في بيان ما تقوم به قوات الدعم السريع تجاه ما سمتهم بالمدنيين الأبرياء، وأن قوات الدعم السريع أيضا كانت قد بثت فيديوهات من داخل محلية كلبس عقب إعلانها السيطرة على المدينة. الوضع الآن هو عمليات كر وفر، هذه ليست المرة الأولى التي تدخل فيها قوات الدعم السريع هذه المنطقة، ولا الجيش السوداني الذي انسحبت قواته تحديدا إلى الحدود السودانية التشادية، هناك مناطق الطينة وكرنوي وغيرها من المناطق التي انسحب لها الجيش. لكن الناطق الرسمي باسم القوى المشتركة أشار إلى أن العمليات العسكرية لا تزال متواصلة، وأن الجيش السوداني لن يتنازل على هذه المدينة التي تعد بوابة لبقية مدن دارفور. المعارك أيضا تتواصل، وكذلك القصف المدفعي، حيث إن الجيش السوداني اليوم وقبل قليل قال اللواء 13 مشاة في النيل الأزرق،
1: نعم طارق،
0: إن قوات الجيش طردت قوات الدعم السريع من منطقة جيسان الاستراتيجية، وأن هذه القوات عبرت إلى الحدود السودانية الأثيوبية، وبالتالي بات إقليم النيل الأزرق خاليا من قوات الدعم السريع.
1: نعم. أشكرك جزيل الشكر طارق التجاني على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من الخرطوم. إذا بذلك نكون قد انتهينا من جولة مراسلين، دمتم في أمان الله.

في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر، ونناقش في برنامجنا اليوم: وزير الطاقة التركي يبحث في بغداد ملفات النفط والربط الكهربائي. سونوتراك الجزائرية ترسل أول شحنة غاز إلى ألمانيا.

0: بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي مع عدد من المسؤولين العراقيين في بغداد ملفات النفط والغاز والكهرباء. رسمت الزيارة الخطوط النهائية للاتفاقية التي يعتزم البلدان توقيعها نهاية يوليو الجاري لضمان تدفق نفط كركوك عبر جهان التركي.
1: مباحثات رفيعة المستوى أجراها وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار في العاصمة بغداد مع وزير النفط العراقي باسم

0: محمد ورئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي تمحورت حول ملفات النفط والغاز والربط الاستراتيجي لخطوط الكهرباء فضلا عن مشروع طريق التنمية.
1: نعمل بكثافة مؤخرا على عدد من الملفات المهمة، من أبرزها اتفاق جديد يوقع نهاية يوليو الجاري يضمن استمرار تدفق النفط عبر الخط التركي والاستفادة الكاملة من طاقته التصديرية، فضلا عن ملف طريق التنمية والكهرباء، حيث عرضنا على العراق المساعدة لسد حاجته الكبيرة في هذا الملف.
0: الزيارة تمهد إلى توقيع اتفاقية لعام واحد بين العراق وتركيا نهاية يوليو الجاري تضمن تدفق النفط العراقي من حقول كركوك التي تمتلك احتياطيا يقدر ب 45 مليار برميل إلى الأسواق الأوروبية عبر ميناء جيهان، على أن تستمر المباحثات لإقامة مشاريع استثمارية لرفع القدرة التصديرية للأنبوب النفطي إلى نحو 2.5 مليون برميل يوميا.
2: إصلاح أنبوب كركوك جيهان التركي ستمكن النفط العراقي من تصدير 500,000 برميل يوميا، بالإضافة إلى نفط الإقليم الخط الوطني من الممكن أيضا أن يصل إلى 400,000 برميل. العراق تعاقد مع أحد الشركات الأمريكية لتطوير هذا الأنبوب ومسار الضخ لكي يصل إلى 2,200,000 برميل يوميا. نحتاج إلى موافقة من أوبك لكي يكون هناك إعادة توزيع للحصص السوقية.
0: ويعتزم البلدان إنشاء الصندوق العراقي التركي المشترك الذي يساعد في تمويل المشاريع الاقتصادية الواعدة للبلدين.
3: مع تواصل أزمة مضيق هرمز وتعطل صادرات العراق النفطية، تتجه الأنظار صوب أنبوب النفط الممتد إلى ميناء جيهان التركي، حيث تسعى بغداد وأنقرة بجدية إلى تشغيله بطاقته التصديرية القصوى بسعة 1.5 مليون برميل يوميا كمرحلة أولى، ثم التوجه إلى زيادة قدرته عبر مشاريع استثمارية مستقبلا. رائد المعموري، ترتا عربي، بغداد.
4: هذه الزيارة وما جاء فيها موضوع نقاشنا مع ضيفنا من بغداد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني. أهلا بكم دكتور عبد الرحمن. بداية، ما الأهمية الاقتصادية لزيارة وزير الطاقة التركي إلى بغداد في هذا التوقيت وفي ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية وتواجه بغداد في صادراتها النفطية؟
5: شكرا جزيلا. الحقيقة أعتقد أن الزيارة جاءت في وقت مناسب جدا للعراق أولا، وقد تكون لتركيا بنفس الوقت ثانيا. العراق يبحث عن آلية لتنويع مصادر الصادرات النفطية، خاصة بعد تعثر فتح مضيق هرمز، والاتجاه الأنظار تتجه الآن إلى تركيا كشريك رئيسي، وإمكانية أنه تجديد الاتفاق مع تركيا، لأنه إحنا نعرف أنه نهاية هذا الشهر تنتهي الاتفاقية القديمة، فلذلك الكل يسعى لتجديد هذه الاتفاقية من أجل إمرار أكبر كمية من النفط عبر الأراضي التركية إلى جيهان. فهذه الخطوة الأولى أنه البحث عن منافذ جديدة لصادراتنا النفطية واستمرار تدفق الصادرات النفطية، والأمر الآخر أنه الاستفادة من الخبرات التركية في موضوع الاستثمارات المتنوعة. وعرض السيد رئيس الوزراء إمكانية دخول الاستثمارات والخبرات التركية في قطاع الزراعة لتطوير قطاع الزراعة العراقي، وموضوع الطاقة الكهربائية أيضا. الحقيقة العراق طموح في ويبني آمال كبيرة على هذا الموضوع. أنا الحقيقة حضرت قسم من النقاشات، هو يطمح مو فقط إلى تعزيز الشراكة في قطاع الزراعة أو في طريق التنمية، وإنما التوسع في إمرار النفط عبر تركيا من 1.6 مليون إلى 1.5 مليون، والآن يفكر في إقامة مصفى في جيهان لتصدير المشتقات النفطية وليس النفط الخام، ونعتقد أنه هذا تطور كبير سيكون في العلاقات العراقية التركية. نعم.
4: ما هي أبرز نقاط الاتفاق والاختلاف حيال هذا الأمر دكتور عبد الرحمن؟
5: هو نقاط الاختلاف كانت على أجور المرور والكميات المصدرة بالدرجة الأساس، لكن نقاط الاتفاق والمشتركات كانت أكبر من ذلك. الوزير السيد وزير النفط التركي عرض أنه الاستفادة القصوى من

0: خط الناقل، يعني احنا لا نبقى نكتفي بال 300 الف برميل وال 200 الف برميل، وطاقه الانبوب الان 1,600,000 برميل، وايضا حريص على انه يكون نفط البصره بالدرجه الاساس اللي ممكن ان يصدر عن طريق جيهان، وهو جزء من مشروع طريق التنميه مد انبوب لنقل النفط من جنوب العراق وطبعا حتى من دول الخليج الى جيهان او الموانئ التركيه، وبنفس الوقت ايضا خط لنقل الغاز، لانه تركيا بالحقيقه هي عقده نقل الطاقه بين الشرق والغرب، وهذا كان واضح من خلال الانابيب الماره عبر الاراضي التركيه اللي تتجه الى اوروبا، السيل الجنوبي والسيل التركي، هذه كلها تمر بالاراضي التركيه، فايضا تريد تبقى انه العقده الرئيسيه لنقل الطاقه بين الشرق والغرب، فضلا عن الخط الناقل للانترنت الكيبلات الضوئيه، وانا اعتقد انه هذه ايضا ستكون فرصه مهمه. نعم.
1: ما مدى واقعيه تشغيل الخط بطاقه اوليه تبلغ 1.5 مليون برميل يوميا، ثم رفعها لاحقا الى 2.5 مليون برميل يوميا؟
0: لا، أنا أعتقد أنه الواقعية نتحدث عن 500,000 برميل الآن، لأنه لابد أن يشغل خط إقليم كردستان والمتبقي عن طريق كركوك بيجي موصل في شخابور، لأنه هذا الخط لحد هذه اللحظة لم يتم صيانته بشكل كامل، عند ذلك يمكن على منتصف العام القادم أنا أعتقد أنه ممكن أنه نتحدث عن 1,600,000 برميل أو 1,000,000، لأنه الخط الآن الناقل من البصرة إلى حديثة في طور الاكتمال من شركة الأنابيب الوطنية، منذ أشهر يتعمل على إكمال هذا الخط، فيتبقى في ربط الأنبوب يعني بين حديثة وبين الحدود التركية أعتقد بحدود 400 كيلو. نعم. أيضا هذه أيضا تحتاج إلى على الأقل 6 أشهر حتى يكمل بناء الخط بشكل جديد وقادر على أن ينقل هاي الكميات من النفط. نعم.
1: من الملفات المهمة التي جرى بحثها مشروع طريق التنمية والذي توليه تركيا أهمية كبيرة، كيف يمكن لهذا المشروع بالإضافة إلى الربط الكهربائي بين العراق وتركيا أن يغيرا خريطة الطاقة والتجارة في المنطقة ككل؟
0: يعني بالحقيقة يعني أعتقد أنه هذا الموضوع اللي طرح السيد الوزير النفط التركي السيد أرسلان أعتقد أعاد الحياة لمشروع طريق التنمية، لأنه إحنا قبل أسابيع كنا نتحدث عندما تم الاتفاق المشروع السعودي الأردني السوري التركي أنه سيتم ركن طريق التنمية جانبا وسيهمل هذا الموضوع، لكن اليوم عندما أنه السيد الوزير طرح هذا الموضوع وأهمية البدء بالخطوات العملية لإنشاء هذا الخط أعاد الحياة مرة أخرى، وتركيا أعلنت أكثر من مرة أنه بإمكانها أن تدخل شريك أساسي في موضوع طريق التنمية، وأعتقد أنه هذا واحد من الخيارات الاستراتيجية لتعميق أواصر العلاقات بين البلدين التجارية والاقتصادية وحتى بالجانب الأمني، وأيضا في موضوع الربط الكهربائي هي تجهز القرى اللي موجودة في دهوك وفي جزء من الموصل، أعتقد أنه ممكن أنه يتوسع هذا الأمر لزيادة الطاقة الكهربائية المصدرة للعراق، لأنه إحنا لحد هذه اللحظة عجزنا في توفير الحد الأدنى من الطاقة المطلوبة. نعم.
1: كيف يمكن أن تنعكس هذه المشروعات دكتور عبد الرحمن على النمو الاقتصادي وكذلك على فرص العمل وتنويع الاقتصاد العراقي على المدى الطويل؟
0: يعني تركيا شريك أساسي وشريك كبير بالنسبة للعراق، وبنفس الوقت العراق سوق كبيرة للمنتجات التركية، يعني احنا تستحوذ على الأقل 40 إلى 50% من المواد اللي توفرها للسوق المحلية، فهو شريكان رئيسيان مهمان أحدهما للآخر، بالتأكيد دخول الاستثمارات التركية في أي قطاع من هذه القطاعات سواء كان الزراعة، الصناعات الغذائية، الكهرباء، موضوع الغاز، موضوع النفط، حتى في طريق التنمية أنا أعتقد أنه سيخلق عشرات آلاف الفرص العمل وسيضيف طاقات إنتاجية تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي في كلا البلدين، فبالتالي أنا أعتقد أنه واحدة من موجبات ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي أنه تعميق هذه الشراكة وتعزيز هذه الاستثمارات، لأنه أكيد ستضيف فرص حقيقية للاقتصاد العراقي وللاقتصاد

0: هذا التركي. اليوم احنا بدنا نتحدث عن تنمية الصناعة وتنمية
1: نعم
0: الزراعة وتنمية قطاع الطاقة وقطاع الخدمات، فبالتأكيد هذه تضيف، هذه إضافات إلى الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدلات النمو، وتخلق لنا عشرات آلاف الفرص، وبنفس الوقت أيضا تقلل من معدلات الفقر المرتفعة. نعم،
1: أشار التقرير أيضا إلى الصندوق التركي العراقي المشترك، ما الدور الذي يمكن أن يلعبه هذا الصندوق في جذب الاستثمارات وكذلك تقاسم المخاطر التمويلية سيما للمشروعات الكبرى؟
0: يعني هي فكرة السيد رئيس الوزراء علي الزيدي أنه إنشاء صناديق متخصصة، وهذا الصندوق المشترك العراقي التركي يعني أعتقد أنه واحدة من الأفكار اللي طرحت لجذب استثمارات تمول هذا الصندوق، وهذا الصندوق معني بالاستثمارات التركية في العراق، والاستثمارات العراقية ممكن أن تكون في تركيا، فبالتأكيد راح تكون طالما أنه هذه الاستثمارات مشتركة معناته أنه تعزيز المصالح. اليوم أنا شخصيا أعتقد أنه المصالح الاقتصادية تسمو على العلاقات الأمنية وحتى على العلاقات السياسية، هي من تعزز هذه العلاقات، فبالتأكيد هذه راح تعزز من الشراكات، هذه راح، والعراق طبعا بيئة استثمارية جاذبة وواعدة، سوق كبيرة، هناك شح كبير في المواد اللي تحتاجها الأسواق، توفر مواد أولية، توفر قوى عاملة، فهذه كلها عوامل جاذبة للاستثمارات. نعم،
1: المستشار الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه أسواق جديدة للغاز الجزائري،

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

من جديد أهلا بكم. أرسلت شركة النفط الوطنية الجزائرية المعروفة بسوناتراك أول شحنة غاز طبيعي مسال في تاريخها إلى ألمانيا، في خطوة تعكس مساعي الجزائر لتوسيع حضورها في السوق الأوروبية وتعزيز أمن إمدادات الطاقة في القارة. وسلمت الشحنة في 2 يوليو إلى محطة إعادة التغويز العائمة في المسافن 1 في ألمانيا بعد تحميلها من مصنع بطيوة قرب وهران ونقلها على متن ناقلة سلة تابعة لسونوتراك. ولم يكشف البيان عن حجم الكمية الموردة إلا أن الساعة الاستيعابية للناقلة الجزائرية سلة التي نقل الغاز على متنها تبلغ نحو 172,000 متر مكعب. وتنتج الجزائر حاليا نحو 140 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، بينما تستهدف رفع الإنتاج إلى 200 مليار متر مكعب بحلول عام 2028. في المقابل تجاوز الاستهلاك المحلي الصادرات خلال السنوات الأخيرة في الجزائر، إذ بلغ أكثر من 53 مليار متر مكعب في عام 2024 مقابل صادرات بلغت 49 مليار متر مكعب. وتأتي هذه الخطوة ضمن

0: راه كارم على كل عارف فيما يخص يعني تسويق الغاز الجزائري في أوروبا. يعني مدة 50 سنة مضت السوق الأوروبية كانت يعني أكبر سوق للغاز الجزائري. أما فيما يخص ألمانيا يعني شحنة الغاز المومية هو على أساس أنه ألمانيا في الأول كانت مرتبطة مباشرة بخطوط الغاز يعني الغير مومية يعني أنابيب الغاز من روسيا من أوروبا الشرقية، والآن يعني استحدثت مصانع لإعادة يعني نزع التمييع يعني إعادة الغاز إلى طبيعته في ألمانيا. والجزائر على كل حال عندها قدرات إنتاجية فيما يخص الغاز المومية تمثل تقريبا ما يقترب من 25 مليار متر مكعب، تتحول إلى ربما 30 مليون طن غاز سنويا مومية. القدرات الجزائرية كافية لمجابهة بعض العقود مع بعض الشركاء كتركيا مثلا، ولمجابهة السوق الدولية يعني سبوت ماركت. ودخول السوق الألمانية ليس يعني مسابقة من نوعها في العشرين أو ثلاثين سنة هذه الأخيرة. نعم أول شحنة نعم. ولكن في السبعينيات والثمانينيات لما كانت ألمانيا غير مرتبطة يعني بالأنابيب الشرقية كانت الجزائر يعني تصدر بعض الشحنات إلى ألمانيا وإلى أي يعني زبون طالب للغاز الجزائري في حدود الكميات المتاحة.
1: نعم
0: حين الجزائر يعني
1: سيد فرحات، لكن ألا تعتقدون
0: 28 مليار متر مكعب،
1: ألا تعتقدون أن هذه الشحنة تدعم إلى حد كبير جهود سوناتراك في تنويع قاعدة عملائها وكذلك تعزيز إيراداتها من صادرات الغاز؟
0: يعني يا سيدي الكريم أي منتج يعني في العالم له يعني الرغبة في تعزيز مكانته في كل الأسواق المتاحة له والممكنة. بعض الظروف تسمح بتعزيز تلك المكانة وبعض الظروف الأخرى يعني كل الزبائن تبحث على سوق لمنتوجاتها. أنا والحمد لله يعني الغاز الجزائري ما عندوش إشكال فيما يخص التسويق، خاصة أنه عنده القرب من القارة الأوروبية فيما يخص يعني تصدير عبر الأنابيب. تقريبا كاين تقريبا 40 مليار متر مكعب تتصدر سنويا، أما الباقي يتصدر يعني كغاز مومية. أي سوق يعني تمنح سعر تنافسي سعر يعني يليق يعني بالمرحلة أي مرحلة يعني اقتصادية أو جيوسياسية، الجزائر كأي يعني ممول عالمي قابل للدخول لتلك السوق، وربما هذا الشحنة لن تكون يعني الأخيرة في المستقبل لألمانيا ولبعض البلدان الأخرى.
1: تماما سيد فرحات، ما أهمية الغاز الطبيعي المسال مقارنة بصادرات الأنابيب؟ نعم. بالنسبة لاستراتيجية الجزائر في الوصول إلى أسواق أوروبية جديدة،
0: والله في السبعينيات كان يعني كانت السياسة متجهة إلى سوق الغاز المومية لأنه كان عندنا الإمكانيات في التمييع وفي الشحن هي يعني عبر السفن. حتى الأسطول الجزائري للغاز المومية أسطول يعني معتبر وإلى يومنا هذا، ولكن بعد الثمانينيات كان عندنا عقود مع إيطاليا وإسبانيا وبعض البلدان الأخرى اللي تتمون عبر إيطاليا فيما يخص يعني الغاز عبر الأنابيب. ولكن الكمية حاليا يعني اللي تستطيع يعني سوناتراك تمول بها السوق العالمية ولا أقول أوروبية، لأنه فيما يخص الغاز المومية فيه يعني نوع من الليونة يعني نوع من المطاطية في الأسعار وفي السوق. تقريبا قلت لك 30 مليار متر مكعب يعني إمكانيات التمييع، وهذه الإمكانية يعني تسمح الدخول لبعض الأسواق الدولية كممول يعني منقولش رئيسي ولكن ممول معتبر.
1: سيد فرحات، نعلم أن السوق الأوروبية تأثرت سلبا بالحرب الروسية الأوكرانية وكذلك التحولات الأخيرة، بالنسبة للجزائر كيف أثر ذلك على مكانة الجزائر كمورد للغاز في السوق الأوروبية؟
0: يعني شخصيا أنا أرى أنه مكانة الجزائر في السوق الطاقوية الدولية يعني لا تقترن بالأحداث الجيوسياسية والأمنية يعني في غيرها من مناطق العالم. يعني نتكلم على الأزمة الروسية الأوروبية منذ حرب أوكرانيا أو الأزمة الحالية في مضيق هرمز لا تسمح يعني للجزائر أنه تغتنم فرصة كمنافس، ولا أظن أنه هذه هي سياسة الجزائر الطاقوية. ولكن إذا كان أي زبون لأي اعتبارات طالب للغاز الجزائري

0: وكانت الكمية يعني متاحة للتموين لما لا، ولكن وتبقى العلاقات يعني السياسية والاقتصادية مع البلدان المموينة أصلا لهذا السوق يعني علاقات جيدة تجارية وتنافسية، ولكن ليست علاقات يعني انتهاز الفرص.
1: واضح. سيد فرحات، في ظل تجاوز الاستهلاك المحلي في الجزائر للصادرات خلال السنوات الأخيرة، كيف يمكن للجزائر الموازنة بين تلبية الطلب الداخلي والحفاظ على قدراتها التصديرية؟
0: يعني الوسيلة الوحيدة والوسيلة المنتهجة من طرف السلطات العمومية يعني للإبقاء على مكانة يعني معتبرة في السوق الدولية بدون المساس يعني بالحاجيات الداخلية فيما يخص يعني إنتاج الكهرباء، فيما يخص حاجيات المواطنين وحاجيات الصناعة المحلية، هذه كلها مبنية على التسريع يعني في وتيرة البحث والتنقيب والإنتاج المحلي، يعني زيادة الإنتاج المحلي بتقريبا 40 مليار متر مكعب في ظروف سنتين، هذا هو المرتقب وهذا هو المرتجع. ولكن إذا كان إمكانيات أكثر في المستقبل وظهرت احتياطات أكثر لماذا؟ لأن الغاز يمكن القول أنه سلعة رائجة في المستقبل القريب والمتوسط، لن يستغنى العالم عن الغاز الطبيعي في غضون 30 سنة المقبلة. والجزائر عندها يعني مساحات لم تستكشف بعد وإمكانيات في البحث والتنقيب والإنتاج اللي تسمح للاستشراف في زيادة حصة الجزائر في السوق الدولية.
1: شكرا جزيلا لك وزير الصناعة الجزائري السابق والخبير الاقتصادي السيد فرحات آية علي، كنت معنا من الجزائر.

0: إلى 27 ولاية تطمح تركيا توسعة تغطية شبكة القطارات بحلول عام 2028، ويأتي ذلك ضمن خطة طويلة الأمد تهدف لربط جميع أنحاء البلاد بخطوط القطارات السريعة، ما سيتيح السفر عبرها خلال 48 ساعة وتغطي 27 ألف كيلومتر بحلول عام 2053.
1: افتتاح خطوط جديدة للسكك الحديدية، هذا ما توصله الحكومة التركية، ووفقاً للخطط الجديدة فإن العمل جار على ربط جميع أنحاء البلاد بخطوط قطارات سريعة، ما يتيح السفر عبر تركيا خلال 48 ساعة. وتنقسم الخطة الطموحة إلى قسمين، الأول يتم العمل عليه من خلال إنشاء خطوط بطول يتجاوز 4000 كيلومتر، ورفع عدد الولايات المرتبطة بهذه الخطوط من 11 ولاية إلى 27 بحلول عام 2028، فيما تطمح الخطة طويلة الأمد إلى زيادة طول هذه الخطوط لتصل إلى نحو 29 ألف كيلومتر بحلول عام 2053. وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطط إلى دعم الإنتاج والصادرات والتوظيف والتنمية والتعاون بين الدول كخط قارس إيدر، والذي سيعزز الاتصال السككي بكل من أرمينيا وأذربيجان بحسب وزير النقل التركي عبد القادر أورال. وخلال الأعوام 24 الأخيرة نفذت الحكومة استثمارات في مجالي النقل والبنية التحتية وصلت إلى 355 مليار دولار. حسان محمد، ترت عربي.
0: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد. يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

Thank you.

0: موجز الأخبار من تلتا عربي في إسطنبول، أهلا بكم. أصيب شخصان باستهداف مسيرة لمدينة نبطية جنوب لبنان ضمن سلسلة اعتداءات نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الاعتداءات شملت إحراق منازل إضافة إلى عمليات نسف في مرج عيون وإلقاء قنبلة صوتية في صور، كما استهدفت مسيرة شاحنة عند أطراف شوكين وكفر دجال. اجتمع الرئيس اللبناني جوزيف فاعون بقائد الجيش العماد رودولف هيكل لبحث انتشار الجيش داخل عدد من مناطق الجنوب بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي منها. وقال مسؤول أمريكي إن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية انتقلت إلى مرحلة تنفيذ إطار العمل، وإن أول منطقة تجريبية سينسحب منها الجيش الإسرائيلي ستحدد في غضون أيام. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه وافق على مواصلة محادثات وقف الحرب مع إيران. وأكد ترامب في منشور له على منصته تروث سوشيال أن طهران طلبت من واشنطن مواصلة المباحثات، وأشار إلى أنه جرى إبلاغ إيران بالموافقة على استئناف المحادثات وأن وقف إطلاق النار انتهى. أكد أمير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر أن أي هجوم يستهدف البنية التحتية الإيرانية سيواجه برد مماثل. وقال ذو القدر إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه مرة أخرى تصريحات مسيئة إلى الشعب الإيراني تعبيرا عن غضبه من مشاهد تشريع المرشد السابق، وأضاف أنه في حال ضلوع إسرائيل في أي هجوم على إيران سيتم الرد عليها. أصيب عدد من الفلسطينيين جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لساحات مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية أن طيران الاحتلال المسير أطلق قنابل في محيط قسم الصيانة داخل المستشفى، ما أسفر عن إصابة 3 موظفين من الطواقم العاملة في قسم الحراسة داخل المستشفى، كما أصيب مواطن برصاص جيش الاحتلال شرقي مخيم البريج وسط القطاع. سيطرت قوات الدعم السريع على محلية كولبوس في غرب دارفور عقب معارك مع القوى المشتركة. وقالت مصادر محلية إن الدعم السريع دفع بتعزيزات من الجنينة وشمال دارفور، ما أدى إلى انسحاب القوى المشتركة وإعادة تموضعها قرب الطينة. وأفادت بانتشار قوات جنوب كولبوس وشرقها إضافة إلى نشر عناصر أمام مبنى المحلية، كما قالت إن نحو 10 قرى أحرقت بين أمبرو والطينة، ما أجبر السكان على النزوح إلى تشاد. قالت السلطات الأوكرانية إن أضرارا طالت منشآت ومحطتي وقود في مناطق نيكوبول وساميريف وبافلوغراد، كما أصيب شخص بهجوم روسي استهدف منطقة دنيبرو بيتروفيسك جنوب شرقي أوكرانيا، واندلع حريق في سيارة وسجلت أضرار في منازل سكنية قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من إخماد الحرائق الناجمة عن هذا القصف. قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز إن أنقرة لا تعترف بقرار البرلمان الأوروبي المتعلق بعملية السلام التركية في قبرص عام 1974 وتعتبره قرارا بحكم العدم. ودعا يلماز البرلمان الأوروبي لعدم الانجرار لمثل هذه المناورات أو الوقوع في فخ الحملات والتي يقودها جانب من القبارصة اليونانيين إضافة إلى بعض جماعات الضغط. ودع منتخب المغرب آخر ممثلي العرب في المونديال البطولة من دور الربع النهائي، وذلك بعدما خسر بهدفين دون رد أمام المنتخب الفرنسي. وعلى الرغم من تألق حارس المغرب ياسين بونو في اللقاء وتصديه لركلة جزاء في الشوط الأول، فإن فرنسا حسمت اللقاء لصالحها في الشوط الثاني بواسطة كيليان مبابي، والذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 59، وبعدها عثمان ديمبلي الذي أحرز ثاني الأهداف في الدقيقة 65 ليقود منتخب بلادهما إلى نصف النهائي للمرة الثالثة على التوالي. للحديث أكثر مشاهدين عن أجواء المونديال في العام 2026 ننتقل إلى مدينة نيويورك مع الزميل أحمد سندس. أحمد أهلا ومرحبا بك. نتحدث ببالغ الحزن طبعا عن وداع آخر ممثلي العرب في هذه البطولة منتخب المغرب عقب أن أو قبل أن يودع قبله المنتخب المصري أيضا البطولة بعد أداء مشرف. بكل تأكيد أيضا المغرب أدى أداء مشرفا في هذه البطولة، ولكن ربما هناك بعض الأخطاء التحليلية التي ستتحدثون عنها أنتم اليوم في الاستوديو. إليك أحمد.
1: شكرا لك حسام. طبعا خسارة كانت للمنتخب المغربي، ووداع حزين تماما كما حدث مع المنتخب المصري في مباريات هذه البطولة. لكن يكفي أن المنتخبين العربيين وصلا إلى أدوار متقدمة، الوصول إلى ربع نهائي في بطولة عالمية بهذا الحجم هو إنجاز كبير للكرتين المصرية والمغربية. إذن أعزائي أهلا بكم في تغطيتنا الخاصة والمستمرة لمونديال كأس العالم 2026 من استديوهات الثلاثة عربي في مدينة نيويورك.

إذا انتهى حلم عربي كبير، لكنه لم ينتهي من دون أن يترك بصمته في ذاكرة هذا المونديال. أسود أطلس قاتلوا حتى اللحظة الأخيرة، لكن الديوك الفرنسية حسمت القمة بهدفين دون رد لتواصل رحلتها للمنافسة على اللقب، وتؤكد أن بطولات الكبار لا ترحم المترددين. ومع إزدال الستار على هذا الفصل تفتح صفحة جديدة لا تقل إثارة. الأسود الثلاثة في مواجهة محاربي الفايكينغ في صدام يجمع القوة البدنية بالمهارة الفردية، بينما يقف راقصو التانغو أمام الساعات السويسرية على أمل تحقيق الانتصار. كل هذه الأحداث تشاهدونها معنا في استوديو التحليلي لكأس العالم.

إذن حقق المنتخب الفرنسي فوزا كبيرا على حساب المنتخب المغربي وبهدفين دون مقابل لينجح في الوصول إلى مباراة النصف النهائي في بطولة كأس العالم. وتقدم المنتخب المصري أو المنتخب الفرنسي بهدف أول عن طريق كيليان بابي، إلا أن المنتخب المغربي فشل في الرد على المنتخب المغربي على المنتخب الفرنسي لينجح بعد ذلك عثمان ديمبلي في تحقيق ثاني أهداف المنتخب الفرنسي.

0: بين الفخر والخيبة أو بين الفخر والخيبة أعربت الجماهير المغربية عن خيبة أملها بعد خروج المنتخب المغربي من بطولة كأس العالم أمام المنتخب الفرنسي بعد الخسارة بهدفين دون مقابل. نتابع ردود أفعال الجماهير المغربية.
1: كان ماتش صعيب بزاف، كنا عارفين غيكون صعيب، بالحق داروا المجهود وحنا فرحانين بهذا الباركور كامل ونشجعوهم بزاف.
2: فرقه صراحه فرنسا كانت فاعل منا، ما كاين حتى شي غري، كنسجل الفريق على شنو دار مع هولندا وشنو دار مع كندا والجروب. ان شاء الله 2030 نرجع عندنا ونديروا احسن، وكنقول برافو لفرنسا، ماتش واعر احسن منا وبرافو عليهم.
3: الحقيقه لعبوا مزيان بزاف وحنا فخورين من هاد الفرقه، وفرنسا مجهده بزاف وغادي يربحوا لا كوب دي موند. وقيله
4: هو الماتش كان رائع جدا الصراحه، ولكن اللعيبه كانوا all the time back، فيش يعني تمريرات حاسمة عند الجول المرمى الثاني ما فيه، ولكن إن شاء الله الله يعطيهم العافية ما كسروا، يعني من أفضل المنتخبات يعني العربية اللي هو المنتخب المغربي.
5: هنا يقف مشوار المنتخب المغربي في كأس العالم 2026، خروج أمام فرنسا في ربع النهائي وجماهير مساءة وأخرى سعيدة بالمشوار متطلعة لما يمكن أن يحصل في مونديال 2030. وعد الهراس تريت عربي من ملعب بوسطن.
0: كشفت تقارير صحفية عن معاناة ديكلان رايس متوسط ميدان منتخب إنجلترا من فيروس خطير تسبب في عزله عن معسكر الأسود الثلاثة قبل مواجهة النرويج. وبحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، فقد عزل ديكلان رايس عن باقي لاعبي المنتخب الإنجليزي لمنع تفشي المرض على نطاق واسع قبل مباراتهم ضد النرويج. ويخشى الجهاز الفني لمنتخب إنجلترا بقيادة المدرب الألماني توماس توخيل من إصابة المزيد من اللاعبين قبل مباراة كأس العالم يوم السبت في ميامي.

0: كشف هونغ ميونغ بو المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبي أن مغادرته المفاجئة لبلاده وتوجهه إلى الولايات المتحدة جاءت إثر تلقيه تهديدات بالقتل طالته وعائلته بعد الخروج المخيب من دور المجموعات لمونديال كأس العالم 2026. وأوضح بو في بيان رسمي أصدره بعد أسبوعين من الإخصاء أن سفره الأسبوع الماضي لم يكن هروبا من التبعات الرياضية، بل خطوة اضطرارية لحماية سلامة أسرته بعد تصاعد حدة التهديدات. وجاءت هذه الأزمة للمدرب عقب موجة غضب عارمة واجهها الشارع الرياضي إثر خروج المنتخب الكوري الجنوبي من دور المجموعات في المونديال. حظي المنتخب المصري لكرة القدم باستقبال جماهيري كبير فور عودته من المشاركة في كأس العالم بعدما حقق أفضل إنجاز في تاريخه ببلوغ دور 16 للمرة الأولى. واحتشد آلاف المشجعين خارج مطار العالمين الدولي بالساحل الشمالي لاستقبال بعثة المنتخب، يتقدمهم اللاعبون وأفراد الجهازان الفني والإداري رافعين الأعلام المصرية ولافتات الاحتفاء بما تحقق في رابع مشاركة لمصر في نهائيات كأس العالم. ونرحب بشبكة مراسلي تلت عرب المنتشرين في قلب الحدث لننقل لكم الصورة من أرض الميدان لحظة بلحظة، حيث تنضم إلينا من باريس مراسلتنا نجية بادري، ومن مدينة ميامي في الولايات المتحدة أرحب بمراسلنا خالد كاتبة. وأبدأ معك نجية، كيف تابعت الجماهير الفرنسية ومنها أيضا الجماهير المغربية والعربية المتواجدة في باريس فوز الديوك ووصولهم لنصف النهائي؟
1: نعم أحمد، تحية لك ولضيوفك ولكل الجمهور الرياضي. رغم مرور يوم على فوز المنتخب الفرنسي على المغرب، لا تزال أجواء الاحتفال حاضرة هنا في باريس بعدما قاد هدفا كيليان مبابي وعثمان ديمبلي منتخب الديوك إلى الفوز بهدفين رد وحسن نصف نهائي كأس العالم، كما عزز مبابي بهذا الهدف صدارته لقائمة هدافي البطولة برصيد 8 أهداف، مؤكدا مكانته كأحد أبرز نجوم هذا المونديال. هذا التأهل أحمد يعزز حضور فرنسا بين كبار البطولة إذ تبلغ الدور نصف النهائي للمرة الثالثة في آخر ربع 4 نسخ من المونديال بعدما توجت باللقب عام 2018 ثم حلت وصيفة في نسخة 2022. في شوارع العاصمة الفرنسية لا يزال صدى الانتصار واضحا خاصة في جادة الشانزليزي وساحة الباستي وعدد من نقاط التجمع الذي احتشد فيها المشجعون للاحتفال ليلة أمس. أعلام فرنسا، ألوان الديوك والهتافات ترافقت ليلة احتفالية أرادت السلطات الفرنسية هنا أن تمر في أجواء هادئة، خاصة أن هذه المواجهة كانت تحمل طابعا خاصا ليس فقط على من الناحية الرياضية ولكن أيضا بسبب القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي يحظى بها المنتخبان داخل فرنسا. السلطات الفرنسية كانت أحمد قد وضعت هذه المباراة ضمن المباريات عالية الحساسية ليس فقط لأهميتها الرياضية وإنما أيضا لأن المواجهة جمعت منتخبين يحظيان بشعبية واسعة داخل فرنسا حيث تعيش جالية مغربية كبيرة. ولهذا نشرت وزارة الداخلية أكثر من 20,000 عنصر من الشرطة والدرك في مختلف أنحاء البلاد، بينهم نحو 8,000 في باريس، مع تعزيز الحماية في محيط الشانزليزي ومحطات النقل والساحات التي اعتادت استقبال الاحتفالات، كما أغلقت بعض محطات المترو خصوصا القريبة من أماكن التجمعات، وتمت أيضا الاستعانة بوسائل مراقبة إضافية من بينها الطائرات المسيرة لتأمين الاحتفالات ومنع أي تجاوزات. أحمد، على أرض الواقع جاءت الحصيلة بأقل بكثير من المخاوف الأمنية التي سبقت المباريات في منطقة إيل دو فرانس. تحدثت الحصيلة الأولية عن نحو 10 اعتقالات فقط أثناء الاحتفالات، بينما بقيت الاحتفالات في معظمها سلمية ومنظمة، حتى إن وسائل الإعلام الفرنسية وصفت أجواء الليلة بأنها كانت احتفالية أكثر منها عنيفة بعد احتواء أي توترات محتملة. هذا التأهل أحمد لم يقتصر صداه على الشارع الفرنسي الذي كان كبيرا وواسعا واسعا بل امتد ايضا الى اعلى هرم السلطه، فقد هنأ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون منتخب الديوك مشيدا بالاداء الذي قدمه اللاعبون ومؤكدا ان المنتخب واصل كتابه صفحه جديده في مسيرته المونديالية. اما مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان فاعرب عن سعادته الكبيره بالتاهل، واعتبر ان فريقه نجح في تجاوز محطه صعبه امام نظيره المغربي، مؤكدا ان تركيز اللاعبين بات مصبا الان على مواصله المشوار والسعي لبلوغ النهائي. احمد، بين اجواء الاحتفال التي لا تزال مستمره في باريس والارتياح الرسمي والشعبي لهذا الانجاز، تتجه الانظار الان الى الدور نصف النهائي، فالجماهير الفرنسيه ترى ان المنتخب الذي يبلغ او الذي بلغ النهائي في النسخه الماضيه يمتلك اليوم كل المقومات للعوده اليه من جديد، بل والمنافسه بقوه على استعاده اللقب العالمي واضافه النجمه الثالثه الى قميص الديوك. احمد.
0: نعم ناجي، اتحول بالحديث مع خالد كاتبه المتواجد في مدينه ميامي. خالد، انتهى مشوار المنتخبات العربية عند حدود الدور ربع النهائي، ماذا لديك عن حصيلة المشاركة العربية في المونديال؟
2: نعم أحمد، بالفعل يعني وصلنا إلى الحلقة الأخيرة من مغامرة العرب في مونديال 2026، هذه الرحلة التاريخية التي شهدت مشاركة 8 منتخبات عربية، أكبر وجود عربي في كأس العالم منذ انطلاق منافساته في 1930 في الأوروغواي. 8 منتخبات نافست في هذه البطولة وتفاوت أداؤها بين منتخبات قدمت أداء ونتائج كبيرة وودعت البطولة من الباب الواسع، وبين منتخبات قدمت أداء خجولا لم ترتقي إلى المستوى المطلوب، وشهدت جماهيرها خيبة أمل بخروجها الجماهير العربية وحتى جماهير هذه المنتخبات. أبدأ بالحديث عن المنتخب المغربي، هذا المنتخب الذي لم يعد واحدا من أفضل المنتخبات العربية وإنما هو واحد من أفضل المنتخبات العالمية بطبيعة الحال، دخل إلى البطولة بتصنيف السابع على 48 منتخبا وهو رقم كبير بالفعل. هذا المنتخب أثبت أن وصوله إلى نصف نهائي مونديال الدوحة 2022 لم يكن محض صدفة وإنما نتيجة جهد وعمل كبيرين، نتيجة جيل ذهبي للكرة المغربية وصلت بهذا المنتخب إلى هذا المستوى وإلى هذا الإنجاز في ذلك المونديال، وقدمت في هذه النسخة أيضا مستويات كبيرة. المنتخب المغربي خرج من دور المجموعات ثانيا في مجموعته التي ضمت البرازيل اسكتلندا وهايتي متعادلا بالنقاط مع المنتخب البرازيلي، والمنتخب البرازيلي تفوق بفارق الأهداف. منتخب المغرب أقصى المنتخب الهولندي في دور 32 بركلات الترجيح، ومن ثم خاض دور ثمن النهائي أمام المنتخب الكندي أحد المنتخبات المستضيفة للبطولة وتمكن من الفوز عليه وإقصائه بثلاثة أهداف نظيفة، ولكنه اصطدم في ربع النهائي مع المنتخب الفرنسي، هذا المنتخب الذي يعد من أبرز المرشحين للقب، صدم بكتيبة امبابي وزملائه عثمان ديمبلي أوليسي وباركولا، هؤلاء النجوم كلهم يقدمون أداء كبير وثابت منذ بداية البطولة يجعلهم من أكبر المرشحين للحصول على اللقب وتجعل أي منافسة ضدهم مواجهة صعبة، والمنتخب المغربي خسر أمامهم وخرج من الباب الواسع للبطولة. أتحول بالحديث عن المنتخب المصري، هذا المنتخب الذي قدم في هذه النسخة مشاركة تاريخية للفراعنة، لأول مرة منتخب مصر يخوض الأدوار الإقصائية في هذه البطولة بعدما تأهل من مجموعته التي ضمت بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، تعادل في النقاط بخمسة نقاط مع منتخب بلجيكا، لكن المنتخب البلجيكي تفوق بفارق الأهداف. منتخب مصر عبر إلى دور 32 وأقصى منتخب أستراليا بركلات الترجيح وتأهل إلى دور ثمن النهائي ليصطدم بمنتخب الأرجنتين، يصطدم بالتانجو وبميسي وزملائه، وكان على بعد دقائق المنتخب المصري من حسم التأهل وإنجاز تاريخي بإقصاء بطل العالم والعبور إلى دور ربع النهائي، لكن منتخب الأرجنتين بالخبرة وبالتمرس في بطولة كأس العالم تمكن من قلب الطاولة وتمكن من العودة بالنتيجة في العشر دقائق الأخيرة وقلب الطاولة وفاز بثلاثة أهداف لهدفين، أقصى بهما المنتخب المصري من هذه البطولة. منتخب مصر سجل 8 أهداف في هذه البطولة وتلقت شباكه 7 أهداف، لكنه قدم أداء كبيرا يعني جعل الجماهير المصرية والعربية فخورة بهذا الأداء، وحصل على إشادات في الجملة ليس فقط من الجماهير العربية والمصرية، وإنما إشادات عالمية. جماهير كرة القدم تعاطفت مع المنتخب المصري، خاصة بعد حالات الجدل التي حدثت بعد المباراة بالحالات التحكيمية التي رافقت الدقائق الأخيرة للمباراة، وبعض المتابعين الذي وصفوا ما تعرض له المنتخب المصري بالظلم التحكيمي. وربما هذه الإشادات تجسدت اليوم بالاستقبال الشعبي والحشد الكبير الذي استقبل حافلة المنتخب المصري اليوم في مطار العلمين في الساحل الشمالي في مصر، حينما وصلت طائرة المنتخب المصري والجماهير كانت حاضرة. الجماهير المصرية خرجت تحيي بعثة المنتخب وإداريها ولاعبيها بالهتافات وبالتصفيق. ربما هذا يعني يعكس أن جماهير كرة القدم المصرية لا تصفق فقط للنتائج، لا تصفق فقط للبطولات، وإنما تصفق أيضا للأداء الرجولي، للأداء البطولي الذي قدمه الفراعنة في هذه النسخة من المونديال، وأعادوا الهيبة للكرة المصرية وأعادوا المنتخب المصري إلى مكانته العالمية في كرة القدم، وإمكانية مشاركته وإمكانية منافسته في الاستحقاقات القادمة والبطولات القادمة التي سيشارك فيها منتخب الفراعنة. بإيجاز أيضا نتحدث عن المنتخبات الأخرى، الجزائر أحد المنتخبات التي عبرت أيضا من دور المجموعات لكنها خرجت سريعا أمام سويسرا. المنتخبات الخمسة الأخرى خرجت من دور المجموعات، السعودية وقطر حصلوا نقطة واحدة من تعادل وحيد فقط، لكن المنتخبات الثلاثة الأخرى الأردن والعراق وتونس خيبوا الأمل، حققوا نتائج مخيبة، لم يتمكنوا من تحقيق أي نقطة، خسروا ثلاث مباريات على التوالي. أريد أن أختم مداخلتي أحمد بمعلومة سريعة من هنا من مدينة ميامي. نحن قدمنا إلى هنا من أجل تغطية مباراة ربع النهائي غدا التي ستجمع بين النرويج وإنجلترا، لكن هناك أحاديث تحدث عن إمكانية تأجيل هذه المباراة بسبب سوء الأحوال الجوية. درجات الحرارة غدا من المتوقع أن تصل إلى 43 درجة مئوية بالتزامن مع عاصفة رعدية وبرق وأمطار ستكون هنا في مدينة ميامي، ما يجعل هناك حديث عن إمكانية تأجيل هذه المباراة. ليس هناك أي أنباء رسمية حتى الآن، لكن هذا الحديث الذي يجري الآن عن إمكانية تأجيل هذه المباراة بسبب سوء الأحوال الجوية في مدينة ميامي.
0: نعم، من مدينة ميامي خالد كاتب مراسل تلاتة عربي، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضافات. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع أرحب بضيفي في الاستوديو الصحفي والمحلل الرياضي الكابتن رجائي فتحي، وعبر الأقمار الصناعية ينضم إلينا من عمان المحلل والناقد الرياضي معتصم يونس. نبدأ مع الكابتن رجائي. كابتن، المنتخب المغربي ودع البطولة بعد مشوار حافل

0: وأمال كانت كبيرة بإحراز مركز أفضل حتى من المركز الذي حققه في النسخة السابقة. لماذا خسر المغرب بهذه الطريقة؟
1: بداية نحيي منتخب المغرب للمرة الثانية على التوالي يصل دور الربع النهائي من البطولة. النسخة الماضية وصل للدور نصف النهائي واحتل المركز الرابع، هذه المرة وصل للدور ربع النهائي وخرج على يد منتخب واحد من أقوى المنتخبات العالمية وهو منتخب فرنسا والمرشح الأول من وجهة نظر الفوز بالبطولة. هناك جزئيات مهمة جدا لابد أن نتحدث فيها في مباراة المغرب، بداية من التشكيلة التي بدأ بها المدرب محمد وهبي وهو يتحمل جزء من المسؤولية التي حدثت في مباراة الأمس، عدم إشراك لاعب رحيمي سفيان رحيمي بدلا من صابر المصاب، يمكن فضل أنس صلاح الدين يلعب في الجهة اليسرى لأنه كان عنده مشكلة في قلب الدفاع، وهو غياب المدافع الصلد شادي رياض واحد من أفضل المدافعين، ففضل أنه هو يلعب بالخنوس في المقدمة مع إبراهيم دياز، أيضا مع أناحي، مع شمس الدين طالبي اللي بدأ المباراة. الحقيقة احترام منتخب المغرب لفترة طويلة لمنافسه منتخب فرنسا حرم الجماهير وعشاق كرة القدم من الكرة الهجومية الممتعة لمنتخب المغرب. تخيل أن منتخب المغرب أول هجمة حقيقية له تجاه المرمى كانت في الدقيقة 80 من تسديدة من أناحي وأخرجها حارس مرمى فرنسا بصعوبة بعد ما أصبحت النتيجة 2-0. منتخب المغرب وصل إلى مرمى منتخب فرنسا 5 مرات خلال اللقاء، تسديدة واحدة على المرمى مقابل 22 مرة وصل فيهم منتخب فرنسا، و6 تسديدات صوب المرمى سجل منهم هدفين. احترام منتخب المغرب اللي أنا قلت لحضرتك مبالغ فيه أثر نوعا ما. لو جينا لسيناريو المباراة هنلاقي أن ضربة الجزاء التي سددها كيليان مبابي وأنقذها الرائع المتميز صاحب القفاز الذهبي ياسين بونو، ضربة جزاء أساس اللعبة كان في خطأ ضد أشرف حكيمي ولم يحتسب.
0: طبعا ضربة الجزاء كابتن، يعني ضربة الجزاء وتصدي الحارس ياسين بونو، ألا كان يجب أن يكون هناك دفعة معنوية للاعبين نفسيا من أجل التقدم أكثر بما أنهم يمتلكون حارس بقيمة ياسين بونو قادر على التصدي لمثل هذه الكرات؟
1: بدون شك، يعني بدون شك ضربة الجزاء ونجاح ياسين بونو في التصدي لها يعطي دفعة معنوية كبيرة للاعبي المغرب، لكن زي ما قلت لحضرتك أسلوب اللعب اللي بدأ به المدرب وحرصه على أنه يدافع بصورة مبالغ فيها أثر على النواحي الهجومية. هو عنده عناصر هجومية تصنع الفارق، لكن محمد وهبي وهو مدرب قدير ومتميز جدا خوفه من أن النتيجة قد ترتفع أو قد يحدث نوع أنه يخسر بنتيجة كبيرة، هو بيحاول يأجل تقدم منتخب فرنسا ويعتمد على الهجمات المرتدة ويدفع بسفيان رحيمي في الشوط الثاني يقدر يصنع له فارق وهو لاعب سريع ويقدر يهدف. ما فكر فيها محمد وهبي كان تفكير جيد، لكن منتخب فرنسا لم يعطيه الفرصة للوصول إلى هذه النتيجة. تقدم مبابي بهدف والهدف حتى عليه لغط، الهدف الأولاني اللي سجله فرنسا الكرة في الأساس في لمسة يد على رابيو لاعب منتخب فرنسا، وطلب لاعبه منتخب المغرب باللجوء إلى الفار، ولكن الحكم في النهاية أصر على قراره.
0: ربما الفار لا يعمل إلا مع المنتخبات الكبيرة كابتن رجائي. طيب أتحول إلى معتصم يونس في عمان. معتصم، إذن حتى يجهز معتصم أبقى مع كابتن رجائي. كابتن، المنتخب المغربي قبل هذه المباراة تلقى فقط 3 أهداف، لكن في هذه المباراة لوحدها تلقى 2 وكان هناك إمكانية لأهداف أكثر. هل هي جودة المنتخب الفرنسي أم ضعف في الخط الدفاعي في المغرب؟
1: أنا ذكرت لحضرتك في حلقة سابقة مين يقدر يكسب فرنسا. الحقيقة سؤال صعب جدا، سؤال مهما كان قوة المنتخب اللي هيواجهه، يعني فرنسا هيلعب مع الفائز من بلجيكا وأسبانيا، في النهاية منتخب فرنسا منتخب متوهج، منتخب مليء بالنجوم اللي يقدر يصنع فارق. انك انت تقدر توقف منتخب فرنسا فده امر صعب جدا مهما كانت الاسماء اللي موجودة عندك. علشان تكسب فرنسا تحدث ظروف غير طبيعية في المباراة كما حدثت في مباراة المغرب، إصابة كيليان مبابي وخروجه في الدقيقة 75، قوة هجومية كبيرة خرجت من منتخب فرنسا. لكن في النهاية أي منتخب يريد أن يكسب فرنسا لابد أن يهاجمه وبقوة وبشراسة ويكون يملك لاعبين على مستوى عالي.
0: نعم.
1: وأصحاب قدرات تهديفية متميزة جدا حتى يستطيع أن يصنع فارق أمام المنتخب الفرنسي، وشرط أن يكون المنتخب الفرنسي في غير حالته. المغرب اجتهد وكافح وحاول أن يصل بالمباراة إلى أطول وقت فيها إلى نتيجة التعادل السلبي، ولكن لم يسعف الوقت، تقدم منتخب فرنسا بهدف ثم هدف آخر من عثمان ديمبلي أنهى المهمة مبكرا.
0: نعم، أتحول إلى معتصم الآن، جاهز معنا معتصم. معتصم، فرنسا

0: بلغت الدور نصف النهائي على حساب المغرب، وبالرغم المنتخب المغربي كان في المباريات السابقة يعتمد على أجنحة وارتداد سريع إلى مرمى المنتخبات المنافسة، لكن في هذه المباراة عجز المنتخب المغربي عن صناعة الفرص. هل قرأ المدرب الفرنسي أسلوب المنتخب المغربي وفكك اللغز في قوة الخط الهجومي للمنتخب المغربي؟
1: لا أعتقد ذلك، أعتقد بأن المدرب محمد وهبي للأسف كانت لديه بعض الأخطاء في هذه المواجهة، ولا بد من التمحص كثيرا لمعرفة أسباب هذه الخسارة لربما لم تكن متوقعة، والمستوى كان باهت للغاية، ولكن هذا لن ينسينا بطولة أكثر من رائعة لأسود الأطلس. تحياتي لك كابتن أحمد، تحياتي لكابتن رجائي، لكل أسرة تيليتي عربي. فعليا شيء غريب، شيء مستهجن ما حصل في مواجهة الأمس بين الديوك الفرنسية وبين المنتخب المغربي، كان المتوقع أفضل مما حصل وأفضل مما كان. المنتخب الفرنسي ثابت بأدائه، ثابت بشكله، ثابت بطريقة لعبه، بضغطه في خط المقدمة، حتى بالأسماء التي تبدأ والأسماء التي يتم استبدالها لا تغير الكثير في شكل المنظومة والهوية. ولكن الكابتن المدرب المغربي محمد وهبي قال لك بأن المنتخب الفرنسي هو من ضغطنا ودفعنا للرجوع إلى الخلف، وهذا شيء لم نستطع على التعامل معه بإنجاز التعبير. ولكن أنا أعتقد بأنك فعليا كان لديك لربما حلول أفضل لتقدم للمنتخب المغرب، ما قدمه في الأدوار التي سبقت كان بالإمكان أفضل مما كان. على سبيل المثال موضوع رأس الحربة، أي نعم بأن إسماعيل الصبيري مصاب لديك، ولكن لديك سفيان الرحيمي كان موجود، كان من الأولى أن تبدأ به أساسيا. كان لديك أيضا الكعبي حاضر، كانت أيضا لديك مشكلة في مركز الظهير الأيسر التي قمت بإشغالها بصلاح الدين، ولكن ووضعت في قلب الدفاع بالنسبة للمزراوي. المفروض كان أن يكون خط الدفاع المغربي متقدم نوعا ما إلى منتصف الملعب، وليس بشكل كتلة خلفية بتراجع بشكل مبالغ فيه إلى الخلف. خلقتم ضغوط على أنفسكم، كان لدينا أفضل مما كان. من شاهد المنتخب المغربي أمام البرازيل، أمام هولندا، أمام كندا في آخر مواجهة، فعليا يشعر بالصدمة من المستوى الذي قدمه المنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي. أن ليست لدي مشكلة في الخسارة ولا في الإقصاء، المشكلة في المستوى الذي ظهر عليه المنتخب المغربي. كان بالإمكان أفضل مما كان بكثير، ولكن فخور بأسود الأطلس وأمنيت لهم بالتوفيق في قادم المواعيد.
0: نعم، سنتكلم أكثر عن التراجع في مستوى المنتخب المغربي الذي رغم امتلاك الكرة في فترات من المباراة فإنه عانى من ضعف واضح في الفعالية الهجومية أمام فرنسا، وتراجعت أرقامه في التسديد وصناعة الفرص، وفشل في تحويل الاستحواذ إلى تهديد حقيقي، والأرقام تتكلم.

0: نعم، أعود لك معتصم. قلت هناك أخطاء للمدرب محمد وهبي في اختيار التشكيلة، لكن ماذا عن اختيار التكتيك؟ عندما يعني المنتخب المغربي عرف بقدرة الخط الدفاعي ومن خلفه الحارس على التعامل مع كافة أساليب اللعب، لكن هل يعني جودة اللاعبين الفرنسيين مهاجمين وخط الوسط كان أكبر من مستوى التنظيم الدفاعي المغربي؟
1: الضغط العالي الذي ينتجه المنتخب الفرنسي أستاذ أحمد هو ثابت كما العادة، بقيادة ديمبلي، بقيادة كليان مبابي، بقيادة مايكل أوليس، ولكن هذه الأمور أعتقد بأنها سهل التعامل معها من قبل نجوم المنتخب المغربي الذين فعليا يلعبون دوما على مستوى عالي وقادرين فعليا على تحجيم هذه القدرات، ولكن
0: لكن
1: تراجع
0: المنتخب المغربي لم يلاقي
1: الخلفية
0: منتخب يتبع أسلوب الضغط العالي من قبل.
1: هي نقطة جوهرية، ولكن أنت أصلا كاستراتيجية أداء ولعب أستاذ أحمد، لماذا أنت فكرت منذ البداية باستقبال اللعب؟ لماذا لم تباغت بالهجوم كما فعلت أمام المنتخب الهولندي في منذ بداية المباراة، كما فعلت أمام المنتخب الكندي في الشوط الثاني، كما فعلت منذ لربما بعد أول ربع ساعة أمام المنتخب البرازيلي؟ أنا شاهدت كل مباريات المنتخب المغربي أمام المنتخبات الكبرى، بالتالي أنا أعلم جيدا كيف يتعامل المدرب محمد وهبي مع كل خصم على حدة حسب هويته، حسب شخصيته. أنا أقدر بأنك تحترم قدرات المنتخب الفرنسي، منتخب كبير، منتخب مدجج بالنجوم، يمتلك مفاتيح وأسماء، هذا شيء طبيعي، ولكن إلى كم من الوقت ستحترم المنتخب الفرنسي؟ إلى كم من الوقت سترضخ للضغط؟ الشوط الأول لولا التألق الكبير لياسين بونو فعليا كانت الوضع كارثي، بالتالي أنت كنت مطالب بالخروج من مناطقك. الاحترام المبالغ فيه يؤدي إلى التخوف، التخوف يؤدي إلى تحجيم قدرات لاعبيك، يتراجعون إلى الخلف، ومن ثم تبدأ الأخطاء كما شاهدنا في الدقائق الـ60 من مطلع الشوط الثاني.
0: نعم، أتعول إلى كابتن رجائي. كابتن، درس مستفاد للكرة المغربية، خروج للمرة الثانية على التوالي على يد نفس المنتخب، المنتخب الفرنسي، كيف يجب أن يتعامل مستقبلا المنتخب المغربي بنجومه بلاعبيه مع المدارس الأوروبية خاصة المدارس الكبيرة؟
2: في مثل هذه المباريات المهمة ومع منتخبات كبيرة زي منتخب فرنسا، عملية الخطأ بتبقى يعني غير مقبولة ومرفوضة. زي ما ذكرت لحضرتك عملية المبالغة في قوة المنافس، والمنافس قوي ما يختلفش اتنين، منتخب المغرب لم يعد بالمنتخب الصغير، هو منتخب عالمي بما تحمله الكلمة من معنى، سواء كأسماء كلاعبين كنتائج كمستوى فني كمردود، كل شيء في منتخب المغرب يقول إن هو منتخب كبير ومنتخب عالمي. يمكن محمد وهبي التمس له العذر نوعا ما، هو حب يفاجئ المنتخب الفرنسي بوجود أنس صلاح الدين في الخلف وما بيلعبش بسفيان رحيمي، التوقعات كلها صابري مش هيلعب، هيلعب مكانه رحيمي. لكن الحقيقه في الوقت الحالي ما فيش حاجه اسمها مفاجآت، انت بتكلم على دور ربع النهائي. لو انت سالت اي متابع او اي مشجع في كره القدم هيقول لك تشكيله منتخب فرنسا، النرويج، اي منتخب، خلاص الجمهور بقى واعي وحافظ كل التشكيلات. المفاجاه الحقيقيه في الملعب كنت انت تضغط على منتخب فرنسا زي ما عمل منتخب مصر قدام الارجنتين، وضغط من بدايه المباراه بقوه بحثا عن التهديف ونجح في ذلك. ومنتخب المغرب يملك الادوات اللي كانت تؤهل لذلك. هذا درس مستفاد ومهم، لكن هنظل نحلم، ولو بطلنا نحلم نموت زي ما قال محمد منير، هنظل نحلم ان منتخب عربي يوصل لما هو ابعد حتى من ربع النهائي ونصف النهائي ويفوز بالكاس باذن
0: يعني
2: الله.
0: يعني الكينج حاضر معنا. طيب، نتحول الى انجلترا والنرويج، هذه مباراه التي تجمع منتخبين اوروبيين، المنتخب الانجليزي تصدر مجموعته والمنتخب النرويجي وصل الى هذا الدور بعد اقصاء المنتخب البرازيلي في احدى اكبر مفاجات البطوله. برايك من ياخذ الزخم المعنوي النفسي الاكثر الافضليه، هل المنتخب النرويجي الذي اقصى المنتخب البرازيلي ام انجلترا التي استطاعت ان تتجاوز المكسيك بلاعب منقوص؟
2: صحيح، هي مباراة كسر عظام، يعني بالتعبير الدارج كده رائد فضاء الكرة العالمية دلوقتي هالاند، والناحية التانية في واحد من أفضل اللاعبين هاري كين، مبارزة بين الاثنين على خطي الدفاع. هينجح هاري كين ومعاه بيلينجهام ومعاه بقية المجموعة او هينجح هالاند ومعاه اوديجارد وباقي المجموعه، الحقيقه هتبقى مبارزه قويه جدا بين منتخبين مستواهم الفني متقارب جدا جدا. ما تقدرش تدي افضليه المنتخب على حساب الاخر. منتخب النرويج مر في الدور ربع النهائي بمواجهه صعبه جدا جدا جدا وقويه امام منتخب البرازيل، وقدر انه يفوز 2-1 وكان هو الطرف الافضل في المباراه وعذب البرازيل حقيقي. منتخب انجلترا تحمل ضغط رهيب بيلعب في المكسيك على ملعب الاستيكا الرهيب، وجود جمهور كبير من المكسيك ومنقوص منه لاعب بعد طرد كوانسا قلب الدفاع، ورغم ذلك قدر ان هو يحافظ على النتيجه وتقدم 3-1 وفي النهايه كسب 3-2 وقدم واحده من افضل مبارياته على الاطلاق، واقنع الجميع ان منتخب الاسود الثلاثه قادم بقوه ان هو ينافس على اللقب. صحيح وصوله للدور ربع النهائي

0: في حد ذاته يمكن بادرة كويسة من منتخب انجلترا في السنوات الأخيرة لم يقدم مردود فني، رغم أنه يملك أكبر دوري على مستوى العالم، يملك محترفين على ما على مستوى، لاعبين بيلعبوا في كل الأندية الإنجليزية، وكلنا عارفين الأسماء وجودة الأسماء، سواء قلنا ساكا، قلنا بلينجهام، قلنا هاري كين، قلنا راشفورد، قلنا أسماء كتيرة موجودة في منتخب إنجلترا. لكن برضو المنتخب النرويج اللي فاجئ الجميع بمستواه، لديه لاعب من شبه فرصة، مش هقول ربع ولا نص فرصة، من شبه فرصة، وهو إيرلينج هالاند، يستطيع أن يسجل ويصنع فارق. مواجهة قوية، التكهنات مرفوضة. أنا شخص
1: أيهما كابتن
0: لسه هقول لك
1: أيهما يمتلك قدرات هجومية متنوعة أكثر؟ هل المنتخب الإنجليزي يمتلك أجنحة، يمتلك القدرة على الوصول من العمق، أم المنتخب النرويجي برأيك؟
0: النرويجي بيعتمد بالدرجة الأولى على تمرير الكرات العرضية واستغلال طول القامة عند هالاند وضربات الرأس القوية، وأحيانا لما هالاند يسقط للخلف بينتظر تمريره ويسدد سواء من داخل أو خارج منطقة الجزاء، وهو العنصر الفعال الأبرز في منتخب النرويج. لكن منتخب إنجلترا عندهم ساكا يقدر يمرر كويس، عندهم هاري كين، عندهم بلينجهام اللي قدم واحدة من أفضل مبارياته أمام المكسيك، أيضا عندهم راشفورد لما بيشارك ويبقى قادم من الخلف، عندهم أسماء كبيرة. يمكن قد يفتقد المنتخب واحد من أهم لاعبيه في لقاء الغد، وهو ديكلان رايس بسبب المرض، لكن موجود غير ديكلان رايس يقدر يعوض غياب ديكلان رايس. لكن في النهاية هتكون مباراة كبيرة، والصراع الحقيقي من وجهة نظري هيكون بين دفاع المنتخب الإنجليزي مع هجوم النرويج، وأيضا دفاع النرويج مع هجوم إنجلترا.
1: نعم، أتحول إلى طلحة. طلحة، المنتخب النرويجي أثبت أنه يستطيع أن يعيش عندما يحرم من الكرة، حتى لو امتلك الإنجليز الكرة لفترات طويلة، لكن قادرين على ضرب العمق الدفاعي للمنتخب الإنجليزي. كيف من الممكن أن يخوض المنتخب النرويجي والمدرب النرويجي هذه المباراة، يسلم الكرة للإنجليز ويعتمد على كرات مرتدة، على الكرات الطويلة ناحية هالاند؟
2: أعتقد بأن الإنجليز أستاذ أحمد لديهم خطة مختلفة عما تعتقد. أعتقد بأن الإنجليز يلعبون بواقعية أكثر مع توماس توخيل، ويتعاملون بروية وهدوء. يعلمون جيدا أمام من يلعبون، أمام المنتخب الذي أقصى البرازيل، بتكتيك، بإنسيابية، بهدوء وتركيز عالي وصلابة وتماسك كبير. الخطر لا يأتي فقط من إيرلاند هالاند، الخطر يأتي من كامل المنظومة، ويأتي من دكة المنتخب النرويجي عبر أبرز الأسماء شلودروب. بالتالي أعتقد بأن المنتخب الإنجليزي سيكون متحفظ هذه المواجهة، وسيباغت المنتخب النرويجي، يمنحه الكرة ليستقبل الأداء. لديهم الحارس بيكفورد مميز، لديهم تكتل دفاعي متماسك، ولديهم سرعة في التحولات بقيادة ساكا، بقيادة هاري كين، راشفورد وجوردان. بالتالي أعتقد لربما شيء من ألعاب العقل كما يسمى في عالم التدريب. أعتقد بأن توماس توخيل لربما، الكثيرون يراهن بأن الكرة الإنجليزية والمنتخب الإنجليزي هو سيبدأ بالضغط العالي وسيبدأ بالهجوم. أعتقد لا، أعتقد بأن الإنجليز متحضرين ولربما متيقظين لهذه المواجهة، ولن يفتحوا الخطوط ولن يسمحوا لهالاند بالتحرك. هالاند هو مدمر في الدوري الإنجليزي الممتاز، يعلم جيدا بأنه لا يعصى عليه أي دفاع. بالتالي المساحات ستكون نقطة ضعف المنتخب الإنجليزي، بالتالي رص الصفوف وإغلاق المساحات ستكون لربما بداية التفكير في مفاجأة المنتخب النرويجي، التسجيل عليه ومن ثم إقصائه.
1: نعم نعم طلحة أو معتصم، لنتحدث عن عبقرية توخيل، المدرب الذي أدخل خطط تكتيكية ورفع من مستوى الأداء التكتيكي للاعبين الإنجليز. دائما معروفين اللاعبين الإنجليز يعتمدون على القوة البدنية، لكن مع توخيل هناك شيء مختلف. هاري كين المهاجم الصريح، المفروض أنه المهاجم الصريح، يتراجع للخلف، يتحول إلى مهاجم وهمي، ويدفع ببيلينغهام ليكون هو المهاجم وهو صاحب النسبة بالتسجيل. برأيك إلى أي مدى استفاد اللاعبين الإنجليز من توخيل كقيادة فنية للمنتخب؟
2: أكثر مما تتصور. أولاً على ما يبدو الكابتن طلحة يشغل بالك كثيراً. في المقام الثاني أعتقد بأن توماس توخيل فرض أسلوبه على اللاعبين الإنجليز. لم يعد اللاعب الإنجليزي الآن يتحكم في اللعب داخل إطار المنتخب الوطني. الآن في المنتخب الوطني هناك أسلوب توماس توخيل، أنت سترضخ لهذا الأسلوب، ستطبق الأفكار، ستقوم بالمهام المزدوجة دفاعياً وهجومياً،

0: داخل إطار تكتيكي بعيدا عن العنتريات الفردية. الاسم الكبير لا يهم، ما هي قيمتك التسويقية، ما هي شهرتك، شيء يخصك كلاعب داخل المنتخب الإنجليزي. هذا شاهدته بعيني، وحتى قرأت عديد التصريحات. اللاعبين الإنجليز أنفسهم متفاجئين من صرامة توخل، من تركيز توخل على كرة القدم. لا يريد شخص يخرج عن الإطار التكتيكي، يريد أن يكون هناك تركيز كامل وتطبيق كامل لأفكار وفلسفة توماس توخل في أرضية الملعب. هذا الشيء هو من يمنح المنتخب الإنجليزي نجاح أكبر، لأن من شاهد المنتخب الإنجليزي أمام المكسيك يعلم جيدا بأنك لربما مدرب آخر مع المنتخب الإنجليزي كان يخسر وبقسوة من المنتخب المكسيكي. ولكن في بعض الأحيان الرسم التكتيكي واستراتيجية اللعب وتطبيق الأفكار هم من يكون بوابة العبور والنجاة.
1: نعم، تحول إلى اللقاء الآخر مع كابتن رجائي، لقاء المنتخب الأرجنتيني مع المنتخب السويسري. ذكريات سيئة لك كمصري مع المنتخب الأرجنتيني، لكن السؤال هنا، المنتخب الأرجنتيني هو بطل العالم، لكن هل هو مقنع؟ هل هو قادر على فعلا الدفاع عن لقب كأس العالم؟
2: والله تصور منتخب الأرجنتين بيلعب بدون ليونيل ميسي، هتلاقيه منتخب عادي جدا، عناصره عادية، يمكن في بعض التميز في بعض الأسماء، لكن بصفة عامة ميسي بيصنع فارق في أي وقت من أوقات اللقاء. حي هو ساحر، هو لاعب مميز جدا، أنا مهما أتكلم عنه أو أي حد يتكلم عنه، خلاص ميسي خلص كل شيء في كرة القدم، خد كل البطولات، كل الألقاب، لاعب في سن 39 يحدث انقلاب رهيب في مباراة الأرجنتين مع منتخب مصر في آخر 10 دقائق من المباراة، بداية من الدقيقة 79 يصنع هدف ويسجل هدف ويدافع ويهاجم بطريقة تقول أن هذا اللاعب فعلا يعني إزاي هو في السن ده بيقدر يعمل كل ده في كرة القدم، مستوى عالي، لياقة بدنية عالية، شيء رهيب في كرة القدم. إذا نجح المنتخب السويسري في إيقاف، وده شيء صعب، ليونيل ميسي في هذه المباراة، ستكون الغلبة المنتخب سويسرا الأكثر تنظيما، واحد من أفضل المنتخبات تنظيما في البطولة، واحد بيعتمد على الجماعية في الأداء ولا يعتمد على لاعب محدد يصنع ليه فارق. يعني تقدر تقول الخطورة تأتي من وسط الملعب عن طريق ظهري الجنب، أيضا من خط الهجوم ما عندوش مشاكل، حتى بداية الهجمة تبدأ من حارس مرمى. منتخب أقنع الجميع بأدائه المتميز. شوف أما بيلعب كولومبيا، وكولومبيا كان منتخب قوي جدا ولديه والسرعات غير طبيعية، نجح منتخب سويسرا في الوصول إلى الوقت إضافي وركلات ترجيح، ونجح أنه يحسم المباراة لصالحه. قد يلجأ إلى نفس الأسلوب يعني مع منتخب الأرجنتين.
1: أنت قلت كابتن أن المنتخب السويسري أمامه طريقة، الفرصة هي عن طريق إيقاف ميسي، وإيقاف ميسي ربما ثاني أصعب شيء بعد موضوع الوحدة العربية. طيب المنتخب السويسري كيف من الممكن أن يضرب الدفاع الأرجنتيني البطيء؟
2: هو دفاع الأرجنتيني بطيء، لكن عنده تقارب في الخطوط، يعني لاعب الوسط دايما قريبين من لاعب الدفاع، ده بيدي نوع من أنواع الأخطاء بتبقى قليلة. أيضا ظهيري الجنب بتحوله في الهجمات العكسية، كل لاعب سواء كان ناحية اليمين أو الشمال بتحول إلى ليبرو، بيزيد الكثافة الدفاعية، ده بيقلل الأخطاء أو فرصة الأخطاء. ولا تنسى أن الأرجنتين لديها حارس عملاق مارتينيز، واحد من أفضل الحراس على مستوى العالم، ويقدر يصنع فارق. بس طبعا في كرة القدم الانهاك الكبير اللي واجه منتخب الأرجنتين في الفترة الماضية، وخاصة في مباراة مصر، شفنا التعب ظهر على اللعيبة، أيضا درجات الحرارة العالية اللي تقام فيها المباراة وظروف المباراة قد تؤثر. أنا أتوقعها مباراة لن تكون سهلة سواء على الأرجنتين أو أيضا على منتخب سويسرا، ومرشحة أنها تصل إلى أوقات إضافية أو ركلات ترجيح، كل شيء وارد فيها. لكن لمسات ميسي ولدغاته الساحرة والعجيبة قد تحسم المباراة في أي وقت من زمنها.
1: نعم، أتحول إلى طلحة. طلحة، المنتخب الأرجنتيني يعاني في هذه البطولة، نعم يحقق انتصارات، لا أو عفوا معتصم المنتخب الأرجنتيني يعاني كثيرا في هذه البطولة على الناحية الهجومية أمام الفرق التي يعني تدافع بخط منخفض. ما هي الحلول التي يمكن أن يمتلكها سكالوني من أجل فك شفرة الدفاع السويسري؟
0: أعتقد بأن المنتخب السويسري حتى اللحظة لم يتم اختباره بالشكل الصحيح، لأنك شاهدت اللقاء الأخير لسويسرا كيف عبرت أمام كولومبيا بركلات الترجيح، لم تقدم شيء الكثير المنتخب السويسري، بالعكس كان يلعب بهدوء وبروية، ولربما لم يتعرض لاختبار حقيقي بصريح.

0: يتهاون امام المنتخب السويسري، لان المنتخب السويسري منتخب اوروبي منظم متماسك مخضرم لديه الخبره، بالتالي هو مقلق كثيرا بالنسبه للمنتخب الارجنتيني، وهذا يدفع ميسي ورفاقه للعمل بشكل سريع واحترافي منذ البدايه لتامين نتيجه اللقاء. وبصراحة العباره لا اريد ان اكون لربما خارج عن النص، ولكن اعتقد بان اللقاء لن ياخذ الكثير من الوقت من الارجنتين ومن ميسي، واعتقد بانه لربما في الشوط الاول تكون النتيجة متقدمة لصالح الأرجنتين على الأقل بفارق هدفين.
1: نعم، معتصم يونس وليس طلحة أحمد، شكرا لك، كنت معي من عمان، والشكر موصول أيضا للكابتن رجاء فتحي، شكرا على كل هذه الإضافات. إلى هنا أعزائي نصل إلى ختام هذه التغطية الخاصة والمستمرة لمونديال كأس العالم 2026 من استديوهات التلاتة عربي في مدينة نيويورك. تحية وإلى اللقاء.

0: رغم ما يثقل كاهله من أزمات متراكمة منذ سنوات جراء الحرب والصراعات والانقسام الذي مزق البلاد، يجد اليمن نفسه اليوم أمام تداعيات حرب جديدة. فالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تلقي بظلالها على عدد من القطاعات الحيوية، من أبرزها قطاع مواد البناء، ما انعكس مباشرة على النشاط العقاري. في صنعاء توجهنا إلى موقع برج سكني بدأ العمل فيه قبل التصعيد الأخير لرصد حجم التأثيرات في أسعار المواد المستوردة، لا سيما الصحية والكهربائية.
1: المواد ارتفعت بنسبة تتفاوت من 20% إلى 50% في بعض المواد، وهذه كارثة في موضوع البناء. الآن أصبحنا لم نعد نبحث عن الربح، يلا نحافظ على رأس المال، وهذه مشكلة بنواجهها بشكل كبير جداً. في ظل الصراع الحالي أيضاً في اليمن، اليمن الآن تعاني من ركود اقتصادي، يعني القوة الشرائية أصبحت ضعيفة جداً. وبالجانب الآخر ارتفاع في قيمة المواد ما يرفع الآن تكلفة البناء.
0: التجار والموردون يرجعون سبب هذا الارتفاع إلى جملة عوامل مرتبطة بتداعيات الحرب، في مقدمتها اضطراب إمدادات الطاقة وتكاليف النقل، إلى جانب قيود وتحديات الشحن، ما يؤثر بشكل بالغ في بلد يعتمد على الاستيراد بشكل أساسي لتأمين مواد البناء. كمستوردين كيف تأثرتم بالصراع الدائر اليوم في الشرق الأوسط؟
2: نحن تأثرنا بسبب الصراع في الشرق الأوسط من الارتفاع النفط عالمياً وتأخر البضائع وارتفاع الجمارك، وهذا شكل علينا عبء كبير.
0: أبرز الأصناف التي تأثرت مثلاً والارتفاع فيها؟
2: الغر البلاط، لافت، الطلاءات بأنواعها، التينارات، المعاجين، الفتنايت، الكراسي الفرنجي، الكراسي العربي، الأدوات الصحية بشكل عام.
0: أزمة الاستيراد في اليمن تتسم بخصوصية إضافية.

0: الصيفية تفرض على الواردات رسوم متفاوتة مرتبطة بمخاطر الحرب الدائرة في البلاد، فضلاً عن خضوع السلع لإجراءات جمركية مزدوجة بين سلطتي صنعاء وعدن في ظل الانقسام السياسي وما يرافق ذلك من أعباء مالية إضافية. وفي بلد يستورد نحو 90% من احتياجاته، تتضاعف هذه التحديات ما يجعله أكثر عرضة لتقلبات الأسواق الخارجية.
1: مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط تتزايد المخاوف من انعكاسها على سلاسل الإمداد والتجارة العالمية وتداعيات ذلك على اليمن، فالحرب الدائرة في هذا البلد منذ نحو عقد أنهكت القطاعات الحيوية، لا سيما قطاع الأدوية الذي شهدت وارداته انخفاضا حادا قارب 60%.
0: تراجع استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية خلال السنوات الماضية أدى إلى نقص حاد في السوق، شمل نحو 1350 صنفاً من الأدوية بينها أدوية منقذة للحياة، ما أثر في المقام الأول في وضع المصابين بأمراض مزمنة، واقع يعكس عمق الأزمة الصحية في اليمن وتتجاوز تداعياته تأثيرات التصعيد الدائري في المنطقة حتى الآن.
2: الأدوية معظمها مش متوفر والموجود غالي جدا، إضافة إلى أنها بعضها يعني غزيئة، لذلك احنا بنعاني كلنا من هذا الشيء. إذا أنا عندي القلب ولا هذا وبين أدور العلاجات الأصلية ما بنلقاها، يضطر أشيل البديل، والبديل رخيص جدا وما ينفعش، تركيزي يكون ضعيف جدا.
3: أدوية الأورام ماش موجودة، أدوية المناعة ماش موجودة، أدوية الغسيل الكلوي ما هيش موجودة، إبر حق الغسيل الجوي ما هيش موجودة، قساطر الغسل ما هيش موجودة.
4: وبالنسبة للأسعار كيف؟
3: الأسعار خيالية، من 7000 إلى 15000.
0: ولا تبدو أزمة الطاقة بمعزل عن هذه التحديات، إذ تعد واحدة من أبرز الأزمات المزمنة في اليمن. فمع الحرب على إيران وأزمة إغلاق مضيق هرمز، ازداد سعر صفيحة البنزين في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، ففي عدن ارتفع من نحو 15 دولاراً إلى أكثر من 18 دولار، مقترباً من السعر الثابت منذ سنوات في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين، حيث تباع الصفيحة بنحو 17 دولاراً و90 سنتاً.

0: أسعار المشتقات النفطية طبعاً مرتفعة عندنا من قبل الحرب، ونتمنى أن الأزمة الدولية ما توصلش لعندنا وما تضاعفش المعاناة على المواطن، لأن المواطن ما عاد يحتملش أي أزمات أو أي ارتفاع في الأسعار.
1: وفي ظل هذه الظروف تحذر مراكز اقتصادية من أن استمرار الصراع واتساع رقعته قد يفاقمان الضغوط على الاقتصاد اليمني، مسببين صدمات جديدة تمس الموازنة العامة التي فقدت نحو 70% من إيراداتها مع التوقف شبه الكامل لصادرات النفط والغاز منذ عام 2022، كما تتزايد المخاوف من تراجع تحويلات المغتربين وانخفاض حجم المساعدات الخارجية إذا ما تأثرت اقتصادات دول المنطقة بتداعيات الحرب.
2: عندنا مشكلة رئيسية أنه حركتنا النقدية منخفضة، عندنا مشكلة في السيولة، عندنا تأمين عالي مخاطر، عندنا النقل الداخلي في مشاكل، عندنا عدم تنظيم العملية كامل، وبالتالي نحن متأثرين أصلاً من قبل هرمز. فعملية الحركة الاقتصادية اللي عندنا متذبذبة، أنت لا عاد تزعجها، يعني أنت كتاجر المفروض تراعي الوقت، أنت كدولة المفروض تراعي الوقت، ما تجلس تضغط على المواطن اللي أساساً مرتباته انخفضت عن سنة 2014 أكثر من 400-500%. يعني هو الآن لا يحصل من ما كان يحصل عليه، لو كنا كان يحصل على $100 هو يحصل على $10 الآن. فأنت إيش اللي باقي؟ من اللي بيدفع لك أصلا؟ من اللي بيغطي لك هذه؟ وبالتالي إيش بيحصل؟ إفقار إضافي، بطالة إضافية.
1: وبحسب تقارير أممية يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية وخدمة حماية، مع تحذيرات من انزلاق أكثر من 18 مليون شخص إلى مستويات حادة من الجوع، فيما يعاني أكثر من 2,200,000 طفل دون سن 5 من سوء تغذية حادة في بلد

تعطلت نصف مرافقه الصحية ونزح نحو 5,200,000 شخص من منازلهم، أرقام تعكس عمق الأزمة الإنسانية في اليمن وتبرز هشاشة الوضع أمام أي تداعيات إضافية قد تنشأ عن الحرب المستعرة في الشرق الأوسط. عمر الورفي، تريتي عربي، صنعاء.

0: not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: אנחנו נלחמים בחיות אדם, ואנחנו נוהגים בהתאם.
2: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacak.
3: ترامب يوافق على مواصلة المحادثات مع إيران ويؤكد أن وقف إطلاق النار انتهى، وفد قطري في طهران في مسعى لاستئناف المفاوضات. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تير تي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا. مسيرات إسرائيلية تواصل غاراتها على جنوب لبنان، وعون يناقش مع قائد الجيش نشر قوات لبنانية في المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي. أنقرة تؤكد أنها لا تعترف بقرار البرلمان الأوروبي بشأن عملية السلام في شمال قبرص التركية وتعتبره عديم القيمة.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه وافق على مواصلة محادثات وقف الحرب مع إيران، وأكد في منشور على منصته تروث سوشيال أن طهران طلبت من واشنطن مواصلة المباحثات، وأشار إلى أنه جرى إبلاغ إيران بالموافقة على استئناف المحادثات وأن وقف إطلاق النار انتهى. دعت كل من مصر وقطر إلى احتواء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران والعودة إلى المفاوضات لتنفيذ مذكرة التفاهم. وقالت وزارة الخارجية المصرية إن وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحثا تطورات التصعيد، وشددا على أهمية الحوار لمنع اتساع الصراع، كما جددا إدانة الهجمات على دول الخليج وتأكيد احترام السيادة. قال مصدر مطلع لرويترز إن مفاوضين قطريين موجودون في إيران للقاء مسؤولين إيرانيين في محاولة لتهدئة التوتر وتهيئة الظروف لاستئناف مفاوضات أوسع نطاقا. وأضاف المصدر أن المحادثات تهدف إلى تناول مسألة تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية والأمور التي أدت إلى أحدث موجة تصعيد بين واشنطن وطهران، بما في ذلك الخلافات ذات الصلة بالملاحة في مضيق هرمز. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر أن أي هجوم يستهدف البنى التحتية الإيرانية سيواجه برد مماثل. وقال ذو القدر إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه مرة أخرى تصريحات مسيئة إلى الشعب الإيراني تعبيرا عن غضبه من مشاهد تشييع المرشد السابق، وأضاف أنه في حال ضروع إسرائيل في أي هجوم على إيران سيتم الرد عليها. أصيب شخصان باستهداف مسيرة لمدينة النبطية جنوب لبنان ضمن سلسلة اعتداءات نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الاعتداءات شملت إحراق منازل وعمليات نسف في مرج عيون وإلقاء قنبلة صوتية في صور، كما استهدفت مسيرة شاحنة عند أطراف شوكين وكفر دجال. اجتمع الرئيس اللبناني جوزيف عون بقائد الجيش العماد رودولف هيكل لبحث انتشار الجيش داخل عدد من مناطق الجنوب بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي منها.

0: وقال مسؤول أمريكي إن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية انتقلت إلى مرحلة تنفيذ إطار العمل، وإن أول منطقة تجريبية سينسحب منها الجيش الإسرائيلي ستحدد في غضون أيام، على أن تحدد مناطق تجريبية أخرى في وقت لاحق. قال مسؤول أمريكي إن أول منطقة تجريبية سينسحب منها الجيش الإسرائيلي ليتولى السيطرة عليها الجيش اللبناني ستحدد في غضون أيام. وأشار المسؤول إلى أن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية انتقلت إلى مرحلة تنفيذ إطار العمل، وأضاف أن العمل جار على وضع خرائط وتحديد مناطق تجريبية أخرى. تزداد حدة الانقسام الداخلي في لبنان مع مرور أسبوعين على توقيع لبنان اتفاق الإطار مع إسرائيل. من جانبه وصف الوزير السابق وليد جنبلاط الاتفاق بأنه أحادي، أملته إسرائيل على فريق لبناني يتمتع بخبرة محدودة في القانون على حد تعبيره.
1: مع مرور أسبوعين على توقيع لبنان اتفاق الإطار مع إسرائيل تزداد حدة الانقسام الداخلي بشأن الاتفاق. الوزير السابق وليد جنبلاط يصفه بأنه اتفاق أحادي أملته إسرائيل على فريق لبناني يتمتع بخبرة محدودة في القانون والدبلوماسية، فيما يؤكد الأمين العام لحزب الله أنه اتفاق لن يمر أي بند منه.
2: في نهاية المطاف هذا الاتفاق لن يمر منه أي بند، ولن تستطيع أن تفعل شيئا، لن يملي أحد علينا حلولا. الحلول نناقشها معا ونتفق عليها معا، ولا حل إلا بالانسحاب الإسرائيلي مقابل انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني.
1: لبنان الرسمي الذي يتحضر لجولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل تعقد في العاصمة الإيطالية روما طالب الدولة الراعية للاتفاق بإلزام إسرائيل بتثبيت وقف إطلاق النار. الرئيس اللبناني وبعد أن تلقى دعوة رسمية لزيارة واشنطن شدد على ضرورة وقف القصف وأعمال التفجير والجرف التي تقوم بها القوات الإسرائيلية.
3: بعد مرور أسبوعين من اتفاق الإطار يبقى هذا الاتفاق الذي بأهميته الأولى أن الدولة اللبنانية التي قامت بالتوقيع عليه، أظن أنه بالطبع هو يعني قابل للتنفيذ لأن للبنان مصلحة عليا فيه، لأن للبنان لدي يعني نقطة أساسية وهي أنه يستطيع أن يستعيد سيادته على كامل الأراضي اللبنانية.
1: في ظل عدم التزام إسرائيل ببنود اتفاق الإطار وتشديد لبنان على ضرورة تنفيذ البنود الواردة فيه، يتخوف متابعون من انهيار الهدنة الهشة في جنوب لبنان.
4: يقول مصدر عسكري إن لدى إسرائيل أهدافا لم تحققها بعد في جنوب لبنان، ومنها الاستيلاء على مرتفعات علي الطاهر، فيما يشدد لبنان على وقف كامل لإطلاق النار لنجاح المفاوضات. وما بين اختلاف المقاربات لدى الجانبين وعودة التوتر الأمريكي الإيراني يزداد المشهد الميداني تعقيدا في الجنوب اللبناني. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
0: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة لا يمكنها إسناد أمنها إلى أي طرف، وأنها لن تقدم أي تنازل فيما يتعلق بأمنها القومي.
5: الحروب لم تعد تخاض فقط على الجبهات، بل تدار أيضا من خلال الهجمات السبرانية وحملات التضليل الإعلامي. تركيا تمضي قدما لتكون أحد أقطاب النظام الجديد في هذه الفترة التي يشهد فيها نموذج الأمن الدولي تحولا جذريا. لا يمكننا أن نسند أمن تركيا إلى أي طرف، ولا يمكننا أبدا تقديم أي تنازل فيما يتعلق بأمننا القومي.
0: قال النائب الرئيس التركي جودة يلماز إن أنقرة لا تعترف بقرار البرلمان الأوروبي المتعلق بعملية السلام التركية في قبرص عام 1974، وتعتبره قرارا بحكم العدم.
6: قرار البتكي
7: نحن بالطبع لا نعترف بأي

0: بشكل من الأشكال بقرار البرلمان الأوروبي بشأن عملية السلام التركية عام 74، نعتبره قراراً ذا قيمة له، ولا ينبغي للبرلمان الأوروبي أن ينجر إلى مثل هذه المناورات أو يقع في فخ الحملات التي يقودها الجانب الرومي وبعض جماعات الضغط على الذين يثيرون مثل هذه السجالات اليوم في البرلمان الأوروبي أن ينظروا أولاً إلى الإبادة الجماعية التي تشهدها غزة، وإذا كانوا يبحثون عما يستحق الإدانة أو يريدون اتخاذ موقف سياسي أمام العالم أو القيام بعمل برلماني جاد، فعليهم أن ينظروا إلى الإبادة الجماعية التي تجري في غزة أمام أنظار العالم، كما ينبغي لهم أن ينظروا إلى علاقة الجانب الرومي بحكومة نتنياهو التي تحاكم أمام المحاكم الدولية بسبب تلك الإبادة الجماعية.
1: بدورها وصفت وزارة الخارجية التركية قرار البرلمان الأوروبي بشأن القضية القبرصية بأنه لاغ وباطل، واعتبرت الوزارة أن القرار يتضمن افتراءات دنيئة وأنه مثال على النهج الانحيازي الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي تجاه القضية القبرصية. وأعربت الوزارة عن قلقها إزاء تبني مؤسسات الاتحاد الأوروبي نهجا يبتعد عن الحقائق التاريخية والحياد في تناولها للقضية القبرصية. أصيب عدد من الفلسطينيين جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية ساحات مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة في ظل استمرار خروقات الاحتلال المتواصلة لوقف إطلاق النار. وأفادت مصادر محلية أن طيران الاحتلال المسير أطلق قنابل في محيط قسم الصيانة داخل مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، وأسفر هذا الاستهداف عن إصابة 3 موظفين من الطواقم العاملة في قسم الحراسة داخل المستشفى، كما أصيب مواطن برصاص جيش الاحتلال شرقي مخيم البريج وسط القطاع. نجا الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم من محاولة اغتيال إسرائيلي عصر الخميس إثر استهداف مركبة غرب مدينة غزة وفق إعلام إسرائيلي. وأضافت المصادر أن القصف أسفر عن إصابة قاسم بجروح خطيرة وعن استشهاد مرافقه محمد الفيومي، ونقل القيادي المصاب رفقة مصابين آخرين إلى مجمع الشفاء الطبي لتلقي العلاج. حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من تفاقم الأوضاع الصحية والبيئية في مراكز الإيواء بقطاع غزة. وأكدت الأونروا في بيان أن أكثر من نصف العائلات النازحة في غزة تعيش في ظروف تهدد حياتها مع انتشار مياه الصرف الصحي والبرك الملوثة. وأضافت أن 52% من العائلات النازحة تقيم في مناطق تنتشر فيها مياه الصرف الصحي والبرك الراكدة بالقرب من مراكز الإيواء. اعتقلت قوات الاحتلال 8 فلسطينيين خلال عمليات دهم في الضفة الغربية المحتلة والقدس. وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن قائمة المعتقلين ضمت رئيس بلدة جناتا سامي الزير عقب دهم منزله شرق بيت لحم، إضافة إلى أسرى محررين وشقيقين. اعتقلت السلطات الإسرائيلية مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين ثم أفرجت عنه وأبعدته عن المسجد الأقصى أسبوعا واحدا. وأفادت محافظة القدس بأن السلطات الإسرائيلية سلمت الشيخ حسين قرار الإبعاد قبل الإفراج عنه، ولم يصدر تعليق فوري من الشرطة الإسرائيلية. وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إن قوات إسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى 26 مرة خلال شهر يونيو الماضي وفق تقريرها. أعلنت السلطات السورية توقيف أفراد الخلية المتورطة في تفجيرات دمشق، وقالت إن التحقيقات الأولية تشير إلى ارتباطها بتنظيم داعش الإرهابي. وأوضح قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق أحمد الدلاتي أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تعقب أحد أفراد الخلية والوصول إلى بقية عناصرها بعد مراجعة كاميرات المراقبة والتسجيلات الخاصة بموقع التفجير. وأضاف أن عملية أمنية متزامنة نفذت في عدة مناطق بدمشق وريفها وأسفرت عن إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية. وصلت أعمال تشييد جسر عائم جديد

0: في مدينة دير الزور السورية إلى مراحلها النهائية، ويجري تنفيذ المشروع الذي يربط بين ضفتي نهر الفرات الشرقية والغربية بشكل مشترك من قبل وحدات هندسية عسكرية تابعة لوزارتي الدفاع السورية والتركية.
1: في خطوة تعكس تنامي التعاون بين دمشق وأنقرة في ملف إعادة الإعمار، شرفت أعمال إنشاء جسر عائم إسعافي في مدينة دير الزور على الانتهاء ليربط بين ضفتي نهر الفرات الشرقية والغربية ويؤمن حركة عبور المواطنين والمركبات بعد سنوات من المعاناة وصعوبات التنقل. الجسر الذي نفذ بالتعاون بين وزارة الدفاع السورية ووزارة الدفاع التركية شيد بالقرب من جسر السياسية المتضرر ليشكل حلا مؤقتا إلى حين استكمال إعادة تأهيل الجسر الرئيسي وإعادته إلى الخدمة الكاملة.
2: تم تقييم الاحتياج من الجسور في هذه المنطقة بالتنسيق بين وزارة الدفاع السورية ومحافظة دير الزور، وبالتعاون مع الجانب التركي تم جلب جسر عسكري عائم حربي يبلغ طوله قرابة 270 متر، يحمل وزن أكثر من 25 طن. هذا الجسر يربط بين الضفتين المذكورة ويسهل الكثير على الأهالي في هذه المنطقة ويوفر الكثير من العناء والمسافات. فقبل تركيب هذا الجسر كان المواطن يحتاج لقطع مسافة قرابة 50 كيلومتر حتى يصل لمركز المدينة في المنطقة المقابلة.
1: ويمتد المشروع بين منطقة طريق العليس الساحلي على الضفة الغربية ومدينة حطلة على الضفة الشرقية، فيما استغرقت أعمال تركيبه نحو أسبوع من العمل الهندسي المكثف. ويدخل الجسر الخدمة خلال يومين بعد استكمال التجهيزات الفنية وإجراءات السلامة، ليبدأ باستقبال حركة عبور المدنيين والمركبات، بما يسهم في تخفيف الأعباء اليومية عن سكان دير الزور وتقليص الاعتماد على وسائل العبور البدائية والخطرة. ويأتي المشروع في سياق تحركات أوسع تقودها الإدارة السورية الجديدة لاستعادة الاستقرار وإعادة تأهيل البنية التحتية في البلاد. عبد الله الخطيب، ترت عربي.
0: سيطرت قوات الدعم السريع على محلية كولبوس في غرب دارفور عقب معارك مع القوة المشتركة. وقالت مصادر محلية إن الدعم السريع دفع بتعزيزات من الجنينة وشمال دارفور، ما أدى إلى انسحاب القوة المشتركة وإعادة تموضعها قرب الطينة. وأفادت بانتشار قوات جنوب كولبوس وشرقها ونشر عناصر أمام مبنى المحلية. كما قالت إن نحو 10 قرى أحرقت بين أمبرو والطينة، ما أجبر السكان على النزوح إلى تشاد. وقع السودان ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو اتفاق شراكة يمتد لثلاث سنوات لتطوير الزراعة وتحسين سبل كسب العيش. وقال وزير الزراعة السوداني إن الاتفاق سيمكن من إعادة بناء النظم الإنتاجية نافيا وجود مجاعة في السودان.
3: يمثل القطاع الزراعي حجر الزاوية للاقتصاد السوداني من خلال تحقيق التعافي الاقتصادي والحد من أزمة الغذاء في السودان. وللوصول إلى هذا الهدف وقعت الحكومة السودانية ومنظمة الفاو شراكة جديدة تستهدف تحسين الإنتاج الزراعي والحيواني بقيمة إجمالية تصل 600 مليون دولار خلال ثلاث سنوات.
4: ما نسعى إليه هو أولا مسار لتقديم مساعدات طارئة وعاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لعودته إلى عجلة الإنتاج الغذائي والحيواني وتسيير الموارد المائية بشكل جيد، ثم بلورة الاحتياجات الكبرى للمدى الطويل في شكل برامج تمكن المانحين من المساهمة فيها والاستثمار فيها بشكل طويل.
3: وبلغ إنتاج السودان من الحبوب موسم 2025 5,200,000 طن بانخفاض قدره 22% عن العام الذي قبله جراء استمرار النزاع وصعوبات الوصول إلى الأراضي الزراعية.
5: الحكومة حاولت جاهدة إن هي يعني تقدم الكثير من المساعدات حتى في المناطق التي كانت واقعة تحت الحصار لميليشيات الدعم السريع، لكن الشواهد كلها تدل على أنه وكل التقارير تدل عليه أنه نحن نكفي ما ننتج ما يكفي من غذائنا ويفيض.
3: وتسعى الشراكة بين الفاو والسودان إلى تحسين سبل كسب العيش وتعزيز الأمن الغذائي، بما يسهم في تقليل الاعتماد على المساعدات الإنسانية والانتقال تدريجيا نحو التعافي والتنمية المستدامة.
6: البرنامج الذي يمتد لثلاث سنوات، ومن خلال التعاون المشترك سيمكننا من إعادة بناء النظم الإنتاجية واستعادة سبل العيش، كما أن هذا البرنامج يهدف إلى وضع خريطة استثمارية متكاملة لتلبية المتطلبات الأساسية وبناء مستقبل أكثر صموداً وقدرة على التعافي للسودانيين.
3: الاستثمار في الزراعة بحسب خبراء يمثل أحد أهم مفاتيح استقرار السودان، نظراً لما يملكه من موارد كبيرة يمكن أن تسهم في توفير الغذاء وتحريك عجلة الاقتصاد.
7: تكتسب الشراكة بين الفاو والسودان أهمية كبيرة في ظل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي بسبب الحرب والنزوح وتراجع الإنتاج، عبر دعم الأمن الغذائي وتقليل مخاطر الجوع، فضلا عن إعادة تأهيل القطاع الزراعي وتعزيز القدرة على الصمود. طارق التجاني، تيرتي عربي، الخرطوم.
0: قالت السلطات الأوكرانية إن أضراراً طالت منشآت ومحطتي وقود في مناطق نيكوبول وسماريف وبافلوغراد، كما أصيب شخص بهجوم روسي استهدف منطقة دنيبرو بيتروفيسك جنوب شرقي أوكرانيا، واندلع حريق في سيارة وسجلت أضرار في منازل سكنية قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من إخماد الحرائق الناجمة عن القصف. أعلنت روسيا إسقاط 376 طائرة مسيرة أوكرانية خلال هجمات ليلية استهدفت عدة مناطق روسية. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت الطائرات المسيرة فوق مقاطعات عدة، بينها بليغورود وبريانسك وكوسك وروستوف وكراسنودار، إضافة إلى شبه جزيرة القرم ومياه بحر آزوف من مساء الخميس حتى صباح الجمعة. اندلع حريق في مصفاة إلسكي الروسية للنفط بمنطقة كراسنودار عقب هجوم بطائرة مسيرة. وقالت السلطات المحلية إن المعلومات الأولية لا تشير إلى وقوع إصابات، فيما تواصل فرق الإطفاء إخماد حرائق في مستودعين للوقود وميناء تانغانروغ بمنطقة روستوف. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 376 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا. قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أوليكساندر سيرسكي إن وتيرة التقدم الروسي تراجعت بأكثر من النصف خلال أول ستة أشهر من عام 2026. وأضاف سيرسكي أن عدد محاور الهجوم الروسية النشطة انخفض من 13 إلى نحو 7، مؤكدا أن الهجوم الروسي لم يحقق أهدافه رغم تفوقه العددي، وأشار إلى أن أوكرانيا استهدفت مئات الأهداف داخل روسيا، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن موسكو لا تزال تسعى للسيطرة على دونتسك ولوهانسك وتوسيع عملياتها في دنيبرو بيتروفيسك وزابوريشيا. مع تصاعد الهجمات الروسية في الآونة الأخيرة واسعة النطاق باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، باتت أحياء المدينة تظهر فيها تداعيات الحرب والقصف الروسي بصورة أوضح.
8: قد تبدو كييف مدينة أوروبية تعيش إيقاعها المعتاد، ازدحام في الشوارع ومقاهي تستقبل روادها، ولكن ما أن تغادر قلب العاصمة حتى يتغير المشهد. مباني مدمرة وواجهات تحمل آثار الانفجارات وأحياء ما تزال شاهدة على تداعيات القصف، لتكشف وجها آخر لمدينة أصبحت الحرب جزءا من تفاصيلها اليومية.
9: بسبب الهجمات الروسية على العاصمة كييف، ترصد الأضرار في جميع أحياء العاصمة، والضرر الأكبر يبدو واضحا في القطاع الصحي.

0: سكني في أكثر من 40 موقعاً مختلفاً، ونحن نعمل مع جهاز الشرطة على معالجة الأضرار وتقليصها على المواطنين.
1: الحياة في كييف لم تتوقف، لكن تداعيات الحرب باتت حاضرة في تفاصيلها اليومية. في هذا المكان يفترش الباعة الأرض لعرض بضائعهم وكسب قوت يومهم، بعدما حولت الصواريخ الروسية هذا السوق الشعبي إلى ركام.
2: لقد سمحت لنا السلطات بالعمل إلى جانب السوق بعد أن تدمر جراء القصف. سنعيد إحياء المنطقة، وشعبنا مجتهد ويحب العمل مهما كانت الظروف. نريد مواصلة العمل. مستوى البيع قل بعد أن احترق السوق، ولكن علينا المواصلة.
1: وفي ظل التصعيد الروسي الأخير، تشير بيانات إدارة مدينة كييف إلى أن الهجمات الروسية منذ بدء الغزو الشامل ألحقت أضراراً بنحو 3000 مبنى سكني في العاصمة وحدها، إضافة إلى مئات المنشآت العامة والخدمية. لا تروي المباني المدمرة قصة هجوم واحد، بل توثق سنوات من الحرب التي لا تزال تلقي بظلالها على حياة السكان، فيما تواصل ترك بصمتها على أحياء المدينة وشوارعها يوما بعد يوم. تائر عمرو، تيرتي عربي، كييف.
3: توفي 12 شخصا جراء حريق غابات اندلع في ألميرية جنوب إسبانيا وفق وكالة الطوارئ في الأندلس. وقالت الوكالة إن نحو 150 من رجال الإطفاء يواصلون جهود إخماد الحريق، فيما وصف وزير الرئاسة والصحة والطوارئ أنطونيو سانث الحريق بأنه الأكثر تدميرا في المنطقة، مشيرا إلى أن الوضع يمثل مأساة غير مسبوقة. أجلت السلطات التايوانية أكثر من 1000 شخص وألغت الدراسة والعمل في 8 مقاطعات بينها تايه مع اقتراب إعصار بافي. وقالت وكالة الأرصاد التايوانية إن سرعة رياح الإعصار تصل إلى 198 كيلومترا في الساعة، وإنه الأقوى منذ 30 عاما، ومن المتوقع أن يضرب شمال الجزيرة وشرقها. حذرت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية من مخاطر تفشي الأمراض بين آلاف الناجين من زلزال فنزويلا بسبب سوء الخدمات. وقالت المنظمة إن ظروف المأوى وضعف الصرف الصحي وانقطاع الرعاية الطبية تزيد من هذه المخاطر، فيما فتحت السلطات أكثر من 80 ملجأ للنازحين في وقت تسعى فيه الأمم المتحدة للوصول إلى 1,300,000 شخص بحاجة إلى المساعدة خلال 6 أشهر. إلى العناوين. ترامب يوافق على مواصلة المحادثات مع إيران ويؤكد أن وقف إطلاق النار انتهى. وفد قطري في طهران في مسعى لاستئناف المفاوضات. مسيرات إسرائيلية تواصل غاراتها على جنوب لبنان، وعون يناقش مع قائد الجيش نشر قوات لبنانية في المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي. أنقرة تؤكد أنها لا تعترف بقرار البرلمان الأوروبي بشأن عملية السلام في شمال قبرص التركية وتعتبره عديم القيمة. أطيب المنى في أمان الله.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرن، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: Right away.

0: كانت بورجين طفلة صعبة، كانت كثيرة الحركة في عمر 3 سنوات تقريبا. مثلا كانت تفتح الخزانة وتلبس جميع الجوارب، وكانت تبعثر الملابس.
1: كنت أهوى أشرطة الكاسيت وأنا في عمري 8، فأشتري أشرطة الأغاني حيث لم تكن الأقراص المدمجة متداولة، وأحاول أن أغنيها. كنت شغوفة بالغناء وقتها. بعدها أدركت أني أحب الأغاني الشعبية كثيرا، لأنني قد اعتدت سماعها في بيتنا دائما. بدأت العزف في 10 من عمري. كان خالي يعزف على العود، فطلبت أن يعلمني لتبدأ رحلتي مع الموسيقى.
0: في الماضي كانت أشرطة الكاسيت متوفرة إلى جانب المذياع. كنا نشتري أشرطة الأغاني الشعبية التركية.

0: الموسيقية ونستمع لها. وكان لخالها عود فكانت تحاول العزف عليه. رأت خالها يعزف على العود فأحبت العود. اقترحت أن أرسلها لتتعلم العزف فقبلت، فأرسلتها إلى المعهد.
1: حينها كان خالي يعيش معنا، كنت أضرب على الريشة حين كان يعزف. كان يضغط على سلم الدرجات وكنت أظن أني أعزف وأفرح لذلك. فيما بعد بدأت باعتياد الأغاني الشعبية، فبدأت أحب الأغاني الشعبية الخاصة بمناطق أخرى غير منطقتي، ومع الوقت تعلقت بها وأتقنت غناءها.

بدأت العزف والغناء بعمر 10 سنوات وبقيت أغني كهاوية طويلاً، وعندما بلغت 15 من عمري بدأت أغني في حفلات الزفاف والولائم وحفلات وداع الذاهبين للخدمة العسكرية. طبعاً لم أكن أكسب مالاً كثيراً، كنت أشارك في البرامج التي تبث على شاشات التلفزيون التركي الرسمي مقابل مبلغ، فكانوا يدعونني إلى حفلات رأس السنة. هذه الحفلات المأجورة كانت تحصل، لكن بعد سن 15.

0: أول حفل موسيقي لبورتشين كان في مركز باريش مانشو الثقافي في اسطنبول. كان جميلا وصفق الجمهور بحرارة. كان حسبها وغناؤها جميلا. شعرت بفخر واعتزاز حين تلقت بورتشين تصفيقا حارا.
1: حين استمعت للتسجيلات بدت لي غير احترافية، لكن يومها كنت أراها احترافية. كان الحفل عام 2005 وهو أول حفل لي. كان في مركز باريش مانشو الثقافي التابع لبلدية أفجيلار. أول أغنية لي كانت من تراث ولاية سيواس بعنوان دوستوم دوستوم، وتقول صديقي لا ألومك حتى لو بدا منك ألف جفاء، الأغنية للشاعر بير سلطان عبدال، وقد صفق لي الجمهور.

أول حفل موسيقي لمع بورجين كان في قاعة تتسع لقرابة 500 شخص. رأيت الناس يتفاعلون مع بورجين حين يسمعونها وهي تغني، حيث كانوا يصفقون لها تصفيقا حارا. تعاطف الناس معها كثيرا. في نهاية الحفل رأيت الجمهور يقفون بالعشرات لتقديم التهنئة لبورجين. كانت لحظات جميلة.

0: في الواقع قبل أن تنتقل بورجين من إسطنبول إلى العاصمة أنقرة، حدثني بعض الأصدقاء عنها وعن موهبتها. قالوا لي إنها فنانة رائعة تتمتع بصوت جميل جدا وأداء ممتاز لمختلف أنواع الطرب. فيما بعد ولحسن الحظ انتقلت بورجين إلى العاصمة أنقرة، وهناك جاءت إلي بورجين مع أحد أصدقائي من أجل شراء عود لتعزف عليه. وبهذه الطريقة تعرفت إلى بورجين، حيث جاءت إلي من أجل شراء العود.
1: أستاذي الأول قال: أعرف أنك ستتابعين هذا العمل. أحياناً كان معهدنا التدريبي يتلقى عروضاً من بعض المحطات الإذاعية لإقامة برامج بمناسبة عيد الطفل وغيره من الأعياد الوطنية، فكان المسؤولون في المعهد يختارونني من بين الطلاب لأني أحب الحديث على الإذاعة وأغني الأغاني الشعبية دون ارتباك. في إحدى البرامج تلقيت مكالمة، قال المتصل: أنا رجل أعمال وأريد أن أهديك عوداً، أريدك أن تتذكريني كلما عزفت عليه. حينها كنت أعزف على عود مكسور يعود لخالي ولم يكن عندي عود. أعجبني كثيراً العود الذي أهداني إياه ولم أفارقه. استغرق استلامه نحو 20 يوماً، فكنت أتصل بصانع العود يومياً وأسأله عنه. كنت حينها طفلة وربما لو جاءني الآن لما حظي باهتمامي لهذا الحد. أحببته لأنه كان أول عود خاص لي، وبعدها اضطررت لبيعه لتغطية مصاريف معهدي في أنقرة. العود الذي أستعمله هو عود اشتريته من متجر لبيع العود.
0: عندما جاءت إلى متجري طلبت مني أن أعرض عليها قرابة 5 أعواد، وقالت إنها ستختار عوداً واحداً فقط من بين تلك الأعواد 5. طبعاً أخذت برأيي بعين الاعتبار. طلبت مني عوداً قراره مضبوط بشكل صحيح، ومفاتيحه مضبوطة بشكل صحيح، وتسويته على أكمل وجه، أي أرادت عوداً مضبوطاً وسوياً لأبعد حد. اخترت لبورجين عوداً صوته مشبع وعميق وجهوري أيضاً بما يتماشى مع متطلباتها ومع استخداماتها له. وما تزال بورجين للآن تستعمل ذلك العود بحب وشغف كبيرين للغاية.

طلبت بورجي مني طلباً يتعلق بموهبتها، فطلبت أن أجد لها أستاذاً، فاقترحت عليها معلماً الأستاذ بلال، وأخبرتها أني شاهدت أعمال جوقته الموسيقية من قبل وأني كنت مشاركاً فيها، وأن جوقته الموسيقية تضم عازفين مهرة. يومها قلت لبورجين: إنها جمعية خيرية تقدم الدروس، ما رأيك أن أعرفك بالأستاذ بلال؟ قالت بورجين: طبعاً يسعدني أن أتعرف إليه. وبذلك حصل التعارف بينها وبين الأستاذ بلال.

يعود تاريخ تعارفنا مع بورجين إلى 6 أو 7 أعوام. حين استمعت إليها أدركت أن لديها أذنا موسيقية رائعة. رأيت أنها تستطيع أن تكرر كل صوت تسمعه وكأنها تسجله. وجدتها تهتم بالموسيقى الشعبية وتستمع إلى الأغاني الشعبية من مصدرها الأصلي، فأحسست أنها ملمة بأصول الأغاني الشعبية وخلفياتها. دعوتها إلى جمعيتنا ووجدت فيها نقصا من حيث العلامات الموسيقية، لكن رغم ذلك استطاعت أن تسد العجز بالاستماع الدائم للموسيقى والانتباه للإيقاع، فأصبح لديها مخزون. إلى جانب جمعيتنا توجد جمعية أخرى للموسيقى الشعبية من تأسيس إدارة المنطقة الصناعية أوستيم، فشاركت بورجين فيها أيضا. بالإضافة لذلك جعلتها تبدأ بالتدرب على أنغام وألحان جديدة، فهناك مجال واسع لتؤدي فيه من ألحان منطقتها أو خارجها بما لديها من عمق في الصوت وأذن موسيقية.

0: مؤسسة التلفزيون كانت تنظم برنامج الآن دورك تركيا. بدأ تقديم الطلبات في اسطنبول فشاركت في التصفيات. كان عدد المتقدمين 4000 شخص، وتأهل الفائزون العشرة الأوائل للمشاركة في المسابقة. سألوني عن الأغاني الشعبية فأجبت لأنني أملك معرفة واسعة بها. غنيت جميع الأغاني التي طلبوها وتأهلت. حينها علمت أني دخلت بين العشر الأوائل في المسابقة، وبدأت المسابقة ودامت لشهرين ونصف الشهر، فكانت التدريبات كثيفة مع فنانين كبار.
1: في فئة الموسيقى الشعبية التركية معكم بورجين أولسوي.
0: أنا بورجين أولسوي، أشارك من أنقرة. أنا طالبة في السنة الثالثة قسم الأدب التركي وموظفة في دائرة حكومية. أعزف العود وأغني منذ العاشرة من عمري. الظهور على الشاشات كان حلمي. ساعدتني هذه المسابقة في توسيع آفاقي في الأغاني الشعبية. قبل المسابقة كنت أغني الأغاني الشعبية لمنطقة سيواس، لكن بعدها أخذت أتابع باهتمام الموسيقى والفن التركي ووسعت اهتمامي على الصعيد المحلي. بعد المسابقة بدأت أغني أغاني شعبية من مناطق كثيرة مثل روم ألي والبحر الأسود وشرق الأناضول وجنوب شرق الأناضول، وبسبب السباق حققت تطوراً كبيراً واتسعت آفاقي. جرت المسابقة بشكل جيد، وبعدها تلقيت عرضاً بالمشاركة في برنامج اكتسبت منه خبرة كبيرة.

لدي صديق اسمه أيهان ميتين قال لي ذات يوم:

0: في نحد الساعة 11 ليلا. سنستضيف اليوم ضيوفا مهرمين بالأغاني الشعبية، وسنتحدث معهم عن الأغاني الشعبية مع تقديم أمثلة عنها. معنا اليوم أحبتي بورجين أولسوي بصوتها وعودها، مرحبا بك.
1: أهلا، شكرا لكم.
0: سنتجول بالأغاني الشعبية في ربوع الوطن لنرحب بك مع أول أغنية، وبعدها نتعرف إليك. بماذا نستهل برنامجنا لهذا اليوم؟
1: أن أبدأ اليوم بأغنية للملحن قرج أغلان من محافظة قهرمان مرعش. تقول الأغنية: ما أجمل طلتك بعد فراق طويل.

0: في أحد الأيام كنت قادما بسيارتي وفتحت المذياع مصادفة، وإذ بي أسمع صوت بورجين. قلت: عجبا، أليس هذا صوت بورجين؟ لم أتأكد من صوتها، وحين أرادت الغناء ثانية ذكرت مقدمة البرنامج أنها بورجين، فتأكدت، يعني عرفت ذلك بمحض المصادفة. طبعا سررت كثيرا وافتخرت واعتززت بها.
1: آهن أيتها الأناضول، أنت أغنية يرددك أهالي الأناضول عبر السنين، وعلى ألحانك ينام الأطفال وتتلى أغاني الرثاء. أينما ذهبتم في الأناضول تجدون الأغاني الشعبية. هذه الأغاني الشعبية موجودة في كل بقعة من الأناضول. هذه الأغاني الشعبية يسمعها ويغنيها الجميع. أعزائنا المستمعين، بدأنا برنامج الموسيقى الشعبية الذي يجمعكم بأصوات من الأناضول بأغنية بورجين أولوسو. أرحب بك مجدداً بورجين.
2: أهلا بكم.
1: تفضلي وقدمي نفسك للمستمعين بشكل موجز لو سمحتي.
2: أنا من مواليد إسطنبول 1994، لكن أصولي من سيواس. أغني الأغاني الشعبية وأعزف على العود منذ سنوات، منذ العاشرة من عمري. أنا خريجة الأدب التركي من جامعة حاجة تبه، أعمل في مؤسسة عامة، متزوجة وأم لطفلة عمرها 10 أشهر. وطبعاً السيدة أمينة تبنت موهبتي وأحبتني كثيراً، لأنها هي الأخرى تغني الأغاني الشعبية. أعجبها غنائي وعزفي على العود. بدأنا نقدم البرنامج مع السيدة أمينة مرة في الشهر، وهي التي تقدمه، وأنا بدوري أدعمها وأتحدث عن الأدب التركي، ونتطرق إلى مواضيع عن الأغاني الشعبية، لكن عموماً أتولى الغناء والعزف. والسيدة أمينة كانت ترافقني في الغناء. وكمثال، قبل أيام أحيينا ذكرى وفاة الشاعر عاشق ويسل، فقدمنا برنامجا عنه، وغنيت أغنية جمالك لا قيمة له لولا عشقي لك، فتحدثنا عن الأغنية وشرحنا معنى العشق.

أداء الموسيقى مع بورجين ممتع، لأن بورجين حقيقة لديها سرعة بديهة لا يمكن وصفها. كذلك بورجين تتمتع بقدرة وبديهة عالية تستطيع من خلالها تقدير الإيقاعات الصحيحة لأي أغنية كانت، أي تستطيع بورجين أن ترافقكم في الأداء بعودها بشكل جميل جداً.

0: تنتهي بورجن إن أخرجنا الموسيقى من حياتها. حياتها تقوم على الموسيقى وبالأخص الشعبية، فلا تستطيع العيش من دونها.
1: بورجين لديها صوت مؤثر جداً، صوتها جميل جداً. لقد التقت برئيس الجمهورية التركية في مكان ما مصادفة، فلم يكن هذا اللقاء معداً بشكل مسبق. حينها استمع إليها رئيسنا وأعجبه صوتها وهنأها على أدائها. أتمنى للجميع أن يكون لديهم أصدقاء كبورجين.

0: قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.
1: World War 3 will begin in the Middle East. It's not going to happen.
2: بالموت يا احنا.
3: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المؤبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
12: حرام عليك. والله يا

ترامب يجدد تأكيده انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران، لكنه يبقي الباب مفتوحا أمام المحادثات. وفد قطري في طهران في مسعى لاستئناف المفاوضات. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا. مسيرات إسرائيلية تواصل غاراتها على جنوب لبنان، وعون يناقش مع قائد الجيش نشر قوات لبنانية في المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي. أنقرة تؤكد أنها لا تعترف بقرار البرلمان الأوروبي بشأن عملية السلام في شمال قبرص التركية، وتعتبره عديم القيمة.

0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا انتهاء وقف إطلاق النار في الحرب مع إيران عقب أحداث غارات جوية نفذها الجيش الأمريكي ردا على هجمات استهدفت حركة الملاحة في مضيق هرمز. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إن بلاده أوضحت لإيران بعبارات لا لبس فيها أن وقف إطلاق النار قد انتهى. كما أكد ترامب أن طهران طلبت من واشنطن مواصلة المباحثات، وأشار إلى أنه جرى إبلاغها بالموافقة على استئناف المحادثات. دعت كل من مصر وقطر إلى احتواء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران والعودة إلى المفاوضات لتنفيذ مذكرة التفاهم. وقالت وزارة الخارجية المصرية إن وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني باحثا تطورات التصعيد، وشددا على أهمية الحوار لمنع اتساع الصراع، كما جددا إدانة الهجمات على دول الخليج وتأكيد احترام السيادة. قال مصدر مطلع لرويترز إن مفاوضين قطريين موجودون في إيران للقاء مسؤولين إيرانيين في محاولة لتهدئة التوتر وتهيئة الظروف لاستئناف مفاوضات أوسع نطاقا. وأضاف المصدر أن المحادثات تهدف إلى تناول مسألة تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية والأمور التي أدت إلى أحدث موجة تصعيد بين واشنطن وطهران، بما في ذلك الخلافات ذات الصلة بالملاحة في مضيق هرمز. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر أن أي هجوم يستهدف البنى التحتية الإيرانية سيواجه برد مماثل. وقال ذو القدر إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه مرة أخرى تصريحات مسيئة إلى الشعب الإيراني تعبيرا عن غضبه من مشاهد تشييع المرشد السابق، وأضاف أنه في حال ضلوع إسرائيل في أي هجوم على إيران سيتم الرد عليها. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن التباين في تفسير آلية تنظيم الملاحة في مضيق هرمز أدى إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وكاد أن يوسع نطاق المواجهة.
1: شهدنا خلال اليومين الماضيين تصاعدا في التوتر بين الولايات المتحدة وإيران نتيجة التباين في تفسير آلية تنظيم الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما أدى إلى وقوع هجمات متبادلة كادت أن توسع نطاق المواجهة. وقد أجريت أمس اتصالا مطولا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، والذي أوضح بدوره موقف بلاده بشأن التطورات. نأمل أن تسهم اللقاءات المقررة في سلطنة عمان نهاية الأسبوع في التوصل إلى حل يزيل الخلاف القائم بشأن آلية المرور في المضيق.
0: أصيب شخصان باستهداف مسيرة لمدينة النبطية جنوب لبنان ضمن سلسلة اعتداءات نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية

0: إن الاعتداءات شملت إحراق منازل وعمليات نسف في مرجعيون وإلقاء قنبلة صوتية في صور، كما استهدفت مسيرة شاحنة عند أطراف شوكين وكفر دجال. اجتمع الرئيس اللبناني جوزيف عون بقائد الجيش العماد رودولف هيكل لبحث انتشار الجيش داخل عدد من مناطق الجنوب بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي منها. وقال مسؤول أمريكي إن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية انتقلت إلى مرحلة تنفيذ إطار العمل، وإن أول منطقة تجريبية سينسحب منها الجيش الإسرائيلي ستحدد في غضون أيام، على أن تحدد مناطق تجريبية أخرى في وقت لاحق. قال مسؤول أمريكي إن أول منطقة تجريبية سينسحب منها الجيش الإسرائيلي ليتولى السيطرة عليها الجيش اللبناني ستحدد في غضون أيام. وأشار المسؤول إلى أن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية انتقلت إلى مرحلة تنفيذ إطار العمل، وأضاف أن العمل جار على وضع خرائط وتحديد مناطق تجريبية أخرى. استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في قصر وحيد الدين باسطنبول. وتوجه الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء اللبناني لعقد اجتماع ثنائي بحضور وزير الخارجية هاكان فيدان. ووصل رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى تركيا في زيارة رسمية للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان وعدد من المسؤولين الأتراك. تزداد حدة الانقسام الداخلي في لبنان مع مرور أسبوعين على توقيع لبنان اتفاق الإطار مع إسرائيل. من جانبه وصف الوزير السابق وليد جنبلاط الاتفاق بأنه أحادي أملته إسرائيل على فريق لبناني يتمتع بخبرة محدودة في القانون على حد تعبيره.
1: مع مرور أسبوعين على توقيع لبنان اتفاق الإطار مع إسرائيل تزداد حدة الانقسام الداخلي بشأن الاتفاق. الوزير السابق وليد جنبلاط يصفه بأنه اتفاق أحادي أملته إسرائيل على فريق لبناني يتمتع بخبرة محدودة في القانون والدبلوماسية، فيما يؤكد الأمين العام لحزب الله أنه اتفاق لن يمر أي بند منه.
2: في نهاية المطاف هذا الاتفاق لن يمر منه أي بند، ولن تستطيعوا أن تفعلوا شيئا، لن يملي أحد علينا حلولا. الحلول نناقشها معا ونتفق عليها معا، ولا حل إلا بالانسحاب الإسرائيلي مقابل انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني.
1: لبنان الرسمي الذي يتحضر لجولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل تعقد في العاصمة الإيطالية روما طالب الدولة الراعية للاتفاق بإلزام إسرائيل بتثبيت وقف إطلاق النار. الرئيس اللبناني وبعد أن تلقى دعوة رسمية لزيارة واشنطن شدد على ضرورة وقف القصف وأعمال التفجير والجرف التي تقوم بها القوات الإسرائيلية.
3: بعد مرور أسبوعين من اتفاق الإطار يبقى هذا الاتفاق الذي بأهميته الأولى أن الدولة اللبنانية التي قامت بالتوقيع عليه، أظن أنه بالطبع هو يعني قابل للتنفيذ لأن للبنان مصلحة عليا فيه، لأن للبنان لدي يعني نقطة أساسية وهي أنه يستطيع أن يستعيد سيادته على كامل الأراضي اللبنانية.
1: في ظل عدم التزام إسرائيل ببنود اتفاق الإطار وتشديد لبنان على ضرورة تنفيذ البنود الواردة فيه، يتخوف متابعون من انهيار الهدنة الهشة في جنوب لبنان.
4: يقول مصدر عسكري إن لدى إسرائيل أهدافا لم تحققها بعد في جنوب لبنان، ومنها الاستيلاء على مرتفعات علي الطاهر، فيما يشدد لبنان على وقف كامل لإطلاق النار لنجاح المفاوضات. وما بين اختلاف المقاربات لدى الجانبين وعودة التوتر الأمريكي الإيراني يزداد المشهد الميداني تعقيدا في الجنوب اللبناني. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
0: أصيب 7 فلسطينيين بينهم عاملون في الطواقم الطبية جراء هجمات شنها الجيش الإسرائيلي بطائرات مسيرة وإطلاق

0: إطلاق نار مباشر في شمال ووسط قطاع غزة. وأفاد مصدر طبي بإصابة 3 فلسطينيين من طواقم مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع جراء إلقاء طائرة مسيرة قنبلة عليهم أثناء تأديتهم عملهم في ساحة المستشفى. وفي وسط القطاع أفاد مصدر طبي بإصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان جراء إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي شرقي مخيم البريج. حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من تفاقم الأوضاع الصحية والبيئية في مراكز الإيواء بقطاع غزة. وأكدت الأونروا في بيان أن أكثر من نصف العائلات النازحة في غزة تعيش في ظروف تهدد حياتها مع انتشار مياه الصرف الصحي والبرك الملوثة. وأضافت أن 52% من العائلات النازحة تقيم في مناطق تنتشر فيها مياه الصرف الصحي والبرك الراكدة بالقرب من مراكز الإيواء. اعتقلت قوات الاحتلال 8 فلسطينيين خلال عمليات دهم في الضفة الغربية والقدس. وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن قائمة المعتقلين ضمت رئيس بلدية جناتا سامي الزير عقب دهم منزله شرق بيت لحم، إضافة إلى أسرى محررين وشقيقين. اعتقلت السلطات الإسرائيلية مفتي القدس والديار الفلسطينية شيخ محمد حسين، ثم أفرجت عنه وأبعدته عن المسجد الأقصى أسبوعا. وأفادت محافظة القدس بأن السلطات الإسرائيلية تسلمت الشيخ حسين قرار الإبعاد قبل الإفراج عنه، ولم يصدر تعليق فوري من الشرطة الإسرائيلية. وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إن قوات إسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى 26 مرة خلال شهر يونيو الماضي وفق تقريرها. أعلنت السلطات السورية توقيف أفراد الخلية المتورطة في تفجيرات دمشق، وقالت إن التحقيقات الأولية تشير إلى ارتباطها بتنظيم داعش الإرهابي. وأوضح قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق أحمد الدلاتي أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تعقب أحد أفراد الخلية والوصول إلى بقية عناصرها بعد مراجعة كاميرات المراقبة والتسجيلات الخاصة بموقع التفجير. وأضاف أن عملية أمنية متزامنة نفذت في عدة مناطق بدمشق وريفها وأسفرت عن إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية. وصلت أعمال تشييد جسر عائم جديد في مدينة دير الزور السورية إلى مراحلها النهائية، ويجري تنفيذ المشروع الذي يربط بين ضفتي نهر الفرات الشرقية والغربية بشكل مشترك من قبل وحدات هندسية عسكرية تابعة لوزارتي الدفاع السورية والتركية.
1: في خطوة تعكس تنامي التعاون بين دمشق وأنقرة في ملف إعادة الإعمار، شرفت أعمال إنشاء جسر عائم إسعافي في مدينة دير الزور على الانتهاء ليربط بين ضفتي نهر الفرات الشرقية والغربية ويؤمن حركة عبور المواطنين والمركبات بعد سنوات من المعاناة وصعوبات التنقل. الجسر الذي نفذ بالتعاون بين وزارة الدفاع السورية ووزارة الدفاع التركية شيد بالقرب من جسر السياسية المتضرر ليشكل حلا مؤقتا إلى حين استكمال إعادة تأهيل الجسر الرئيسي وإعادته إلى الخدمة الكاملة.
2: تم تقييم الاحتياج من الجسور في هذه المنطقة بالتنسيق بين وزارة الدفاع السورية ومحافظة دير الزور، وبالتعاون مع الجانب التركي تم جلب جسر عسكري عائم حربي يبلغ طوله قرابة 270 متر يحمل وزن أكثر من 25 طن. هذا الجسر يربط بين الضفتين المذكورة ويسهل الكثير على الأهالي في هذه المنطقة ويوفر الكثير من العناء والمسافات. فقبل تركيب هذا الجسر كان المواطن يحتاج لقطع مسافة قرابة 50 كيلومتر حتى يصل لمركز المدينة في المنطقة المقابلة.
1: ويمتد المشروع بين منطقة طريق العليس الساحلي على الضفة الغربية ومدينة حطلة على الضفة الشرقية، فيما استغرقت أعمال تركيبه نحو أسبوع من العمل الهندسي المكثف. ويدخل الجسر الخدمة خلال يومين بعد استكمال التجهيزات الفنية وإجراءات السلامة ليبدأ باستقبال حركة عبور المدنيين والمركبات بما يسهم في تخفيف الأعباء اليومية عن سكان دير الزور.

0: تقليص الاعتماد على وسائل العبور البدائية والخطرة. ويأتي المشروع في سياق تحركات أوسع تقودها الإدارة السورية الجديدة لاستعادة الاستقرار وإعادة تأهيل البنية التحتية في البلاد. عبد الله الخطيب، ترتع عربي.
1: سيطرت قوات الدعم السريع على محلية كولبوس في غرب دارفور عقب معارك مع القوة المشتركة. وقالت مصادر محلية إن الدعم السريع دفع بتعزيزات من الجنينة وشمال دارفور، ما أدى إلى انسحاب القوة المشتركة وإعادة تموضعها قرب الطينة. وأفادت بانتشار قوات جنوب كولبوس وشرقها ونشر عناصر أمام مبنى المحلية. كما قالت إن نحو 10 قرى أحرقت بين أمبرو والطينة، ما أجبر السكان على النزوح إلى تشاد. قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن القوات المسلحة ستمضي في معركتها ضد قوات الدعم السريع حتى تطهير البلاد منها. وأشار في خطاب له من أم درمان إلى أن الجيش السوداني يستند في حربه على التفاف الشعب السوداني حوله.
2: إحنا في قوات المسلحة ما عندنا غير الشعب السوداني، ما عندنا حاجة مستندين عليها ولا عندنا شيء متكئين عليه، متكئين على الشعب، متكئين على إيمانه وقوته وعزيمته بأنه هو يريد أن يعيش في عزة وفي كرامة، وما حنخذله أبدا أبدا، ما حنخذل الشعب السوداني، ولن نسلم هذه الدولة إلا بتراضي السوداني كله. ما في زول حيغصبنا على حاجة، ما في زول حيغصبنا على حاجة، ولا في زول عندنا حاجة، ولا في زول مقدم لنا السبت عشان يطالبنا باللحد. نحن السبت مقدموا لنا الشعب السوداني ده، عشان كده الشيء ما بيرضي السودانيين وما بحقق لهم مطالبهم وما بعيشهم في أمن وأمان وسلام، ما في زول بيعمله ولا في زول بيسويه. نحن عبركم وعبر كل أهلنا الموجودين في السودان بنقول لهم نحن وإنتوا حنمشي وحنستمر لغاية ما نطهر السودان من كل معتدي ومن كل أسيم. السودان المتمردين الجواه والمتمردين البرة، وأي زول بيهدد الشعب السوداني وبيهدد السودانيين نحن واثقين فأنه هو ما حينتصر وحيزول من على وجه الدنيا إلا أن يأتي إلى الشعب السوداني صحيح.
1: وقع السودان ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو اتفاق شراكة يمتد ل3 سنوات لتطوير الزراعة وتحسين سبل كسب العيش. وقال وزير الزراعة السوداني إن الاتفاق سيمكن من إعادة بناء النظم الإنتاجية نافيا وجود مجاعة في السودان.
3: يمثل القطاع الزراعي حجر الزاوية للاقتصاد السوداني من خلال تحقيق التعافي الاقتصادي والحد من أزمة الغذاء في السودان. وللوصول إلى هذا الهدف وقعت الحكومة السودانية ومنظمة الفاو شراكة جديدة تستهدف تحسين الإنتاج الزراعي والحيواني بقيمة إجمالية تصل 600 مليون دولار خلال 3 سنوات.
4: ما نسعى إليه هو أولا مسار لتقديم مساعدات طارئة وعاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لعودته إلى عجلة الإنتاج الغذائي والحيواني وتسيير الموارد المائية بشكل جيد، ثم بلورة الاحتياجات الكبرى للمدى الطويل في شكل برامج تمكن المانحين من المساهمة فيها والاستثمار فيها بشكل طويل.
3: وبلغ إنتاج السودان من الحبوب موسم 2025 5,200,000 طن بانخفاض قدره 22% عن العام الذي قبله جراء استمرار النزاع وصعوبات الوصول إلى الأراضي الزراعية.
5: الحكومة حاولت جاهدة إن هي يعني تقدم الكثير من المساعدات حتى في المناطق التي كانت واقعة تحت الحصار لميليشيات الدعم السريع، لكن الشواهد كلها تدل على أنه وكل التقارير تدل على أنه نحن نكفي ما ننتج ما يكفي من غذائنا ويفيض.
3: وتسعى الشراكة بين الفاو والسودان إلى تحسين سبل كسب العيش وتعزيز الأمن الغذائي بما يسهم في تقليل الاعتماد على المساعدات الإنسانية والانتقال تدريجيا نحو التعافي والتنمية المستدامة.
6: البرنامج الذي يمتد ل3 سنوات ومن خلال التعاون المشترك سيمكننا

0: من إعادة بناء النظم الإنتاجية واستعادة سبل العيش، كما أن هذا البرنامج يهدف إلى وضع خريطة استثمارية متكاملة لتلبية المتطلبات الأساسية وبناء مستقبل أكثر صمودًا وقدرة على التعافي للسودانيين.
1: الاستثمار في الزراعة بحسب خبراء يمثل أحد أهم مفاتيح استقرار السودان، نظراً لما يملكه من موارد كبيرة يمكن أن تسهم في توفير الغذاء وتحريك عجلة الاقتصاد.
2: تكتسب الشراكة بين الفاو والسودان أهمية كبيرة في ظل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي بسبب الحرب والنزوح وتراجع الإنتاج عبر دعم الأمن الغذائي وتقليل مخاطر الجوع، فضلا عن إعادة تأهيل القطاع الزراعي وتعزيز القدرة على الصمود. طارق التجاني، تيرتي عربي، الخرطوم.
3: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة لا يمكنها إسناد أمنها إلى أي طرف، وأنها لن تقدم أي تنازل فيما يتعلق بأمنها القومي.
4: الحروب لم تعد تخاض فقط على الجبهات، بل تدار أيضا من خلال الهجمات السبرانية وحملات التضليل الإعلامي. تركيا تمضي قدما لتكون أحد أقطاب النظام الجديد في هذه الفترة التي يشهد فيها نموذج الأمن الدولي تحولا جذريا. لا يمكننا أن نسند أمن تركيا إلى أي طرف، ولا يمكننا أبدا تقديم أي تنازل فيما يتعلق بأمننا القومي.
3: قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز إن أنقرة لا تعترف بقرار البرلمان الأوروبي المتعلق بعملية السلام التركية في قبرص عام 1974 وتعتبره قرارا بحكم العدم.
5: نحن بالطبع لا نعترف بأي شكل من الأشكال بقرار البرلمان الأوروبي بشأن عملية السلام التركية عام 74، نعتبره قرارا لا قيمة له، ولا ينبغي للبرلمان الأوروبي أن ينجر إلى مثل هذه المناورات أو يقع في فخ الحملات التي يقودها الجانب الرومي وبعض جماعات الضغط على الذين يثيرون مثل هذه السجالات اليوم في البرلمان الأوروبي أن ينظروا أولا إلى الإبادة الجماعية التي تشهدها غزة، وإذا كانوا يبحثون عما يستحق الإدانة أو يريدون اتخاذ موقف سياسي أمام العالم أو القيام بعمل برلماني جاد، فعليهم أن ينظروا إلى الإبادة الجماعية التي تجري في غزة أمام أنظار العالم، كما ينبغي لهم أن ينظروا إلى علاقة الجانب الرومي بحكومة نتنياهو التي تحاكم أمام المحاكم الدولية بسبب تلك الإبادة الجماعية.
3: بدورها وصفت وزارة الخارجية التركية قرار البرلمان الأوروبي بشأن القضية القبرصية بأنه لاغ وباطل، واعتبرت الوزارة أن القرار يتضمن افتراءات دنيئة وأنه مثال على النهج الانحيازي الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي تجاه القضية القبرصية. وأعربت الوزارة عن قلقها إزاء تبني مؤسسات الاتحاد الأوروبي نهجا يبتعد عن الحقائق التاريخية والحياد في تناولها للقضية القبرصية. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن آذان جامع آيا صوفيا الكبير سيظل يتردد في سماء تركيا إلى الأبد. وأشار دوران في منشور عبر منصة إنسوسيا للتركية بمناسبة الذكرى السادسة لقرار إعادة فتح جامع آيا صوفيا الكبير للعبادة إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان أظهر إرادة قوية لإعادة رفع الأذان بجامع آيا صوفيا. ينضم إلينا من أمام مسجد آيا صوفيا مراسلنا سامي برهوم. أهلا بك سامي. إذن 6 سنوات على قرار المحكمة الإدارية العليا بإعادة آيا صوفيا مسجدا، كيف استقرت هذه الذكرى حتى اللحظة في وجدان الشعب التركي وفي وجدان كل من يزور هذا المسجد؟
6: نعم يحيى، نحن هنا في ساحة جامع آيا صوفيا الكبير بمنطقة سلطان أحمد بمدينة إسطنبول، وهذا اليوم يعتبر يوما هاما بل تاريخيا بالنسبة للأتراك والمسلمين، إذ اليوم هو الذكرى السادسة للقرار التاريخي بإعادة فتح جامع آيا صوفيا للعبادة بتوقيع من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. في هذه الساحة نرى

0: من ورائي تماما يحيى، هذا الجامع المعماري والفريد والذي يستقطب آلاف الزوار يوميا من أنحاء العالم، إذ يمكن القول بأنه في 10 يوليو/تموز/2020 ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر/تشرين الثاني/1934 بتحويل آيا صوفيا من جامع إلى متحف ليعاد افتتاحه للعبادة في 24 يوليو/2020. إذن نتكلم على 6 سنوات من هذا القرار التاريخي بالنسبة للقيادة التركية. ومسجد آيا صوفيا الذي نتابعه الآن عبر كاميرا تريتيه هو صرح فني ومعماري فريد يقع هنا في منطقة السلطان أحمد بمدينة إسطنبول، وقد استخدم لمدة 481 سنة كمسجد أو جامع، ثم تحول إلى متحف عام 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط. كثير من الأتراك يقفون بإجلال أمام هذا اليوم التاريخي، بل حتى رئيس دائرة الاتصال التركية دوران قال إن أذان آيا صوفيا سيظل يتردد في سمائنا، أي في سماء تركيا، إلى الأبد. وبالتالي نحن نتكلم عن يوم تاريخي يتعلق بهذا الصرح الذي يجذب الزوار من كل مكان، إذ هنا في هذه الساحة التي نرى فيها في كل مكان هنا معالم تاريخية. فإذ كنا نتكلم هنا يحيى عن آيا صوفيا، نرى هنا الزوار من جنسيات مختلفة عربية وأجنبية يأتون ليتعرفوا على لوحة فنية وتاريخية أثرية قديمة. إذ هنا كنا نتكلم على آيا صوفيا، هنا على الجانب الآخر أيضا مسجد السلطان أحمد، وكأنها منظومة شاعرية دينية تاريخية تستقطب الجميع من أنحاء العالم ليتعرفوا على هذه المنطقة التاريخية. ونحن نتكلم على قلب إسطنبول كما تسمى، ونحن لا نتكلم عن أجواء الصيف، فإن كل من يأتوا من جنسيات حول العالم يأتون ليتعرفوا على هذا الصرح الديني التاريخي الكبير، أي مسجد آيا صوفيا، وعلى كل هذه المنطقة التي كانت تعتبر واحدة من المناطق التي كان يتخذ فيها القرار على مستوى العالم، ومنطقة ذات بعد ديني وتاريخي لها مكانتها ولها هيبتها. وبالتالي نحن الآن نتكلم على حقبة تاريخية مهمة، الأهم فيها أن مسجد آيا صوفيا الذي نقف الآن في ساحته العامة اتخذ فيه قرار في مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات ليتحول إلى جامع مرة أخرى بقرار من الرئيس أردوغان. وبالتالي نرى هنا الزوار بكل مكان، وبعد قليل ستكون هنا وقفة واسعة بمشاركة مسؤولين أتراك ليؤكدوا على أحقية تحويل جامع آيا صوفيا مرة أخرى للعبادة واستقبال المسلمين من كافة أنحاء العالم.
1: أشكرك من آيا صوفيا مراسلنا سامي برهوم. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أبرز نتائج قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة تمثلت في تحول مفهوم تقاسم الأعباء من مجرد مفهوم نظري إلى سياسة عملية قابلة للتطبيق. وفي مقابلة مع قناة تيرتي الإخبارية التركية وصف فيدان القمة بأنها تاريخية من حيث انعقادها ونتائجها، وبأنها تمثل نجاحا استثنائيا للسياسة الخارجية التركية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.
2: لقد كانت قمة الناتو تاريخية سواء من حيث تنظيمها أو من حيث نتائجها، كما شكلت نجاحا استثنائيا للسياسة الخارجية التركية التي ننتهجها بقيادة الرئيس أردوغان. القمة أسهمت في تعزيز تماسك الحلف وتأكيد قدرته على مواجهة التحديات الأمنية، ومن أبرز نتائجها التوافق على تفعيل مبدأ تقاسم الأعباء بين الدول الأعضاء داخل الناتو وتحويله من مجرد مفهوم إلى سياسة عملية، إلى جانب إقرار الصناعات الدفاعية باعتبارها عنصرا أساسيا في تخطيط الحلف واستراتيجيته الدفاعية.
1: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. ترامب يجدد تأكيده انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران، لكنه يبقي الباب مفتوحا أمام المحادثات. وفد قطري في طهران في مسعى لاستئناف المفاوضات. مسيرات إسرائيلية تواصل غاراتها على جنوب لبنان، وعون يناقش مع قائد الجيش نشر قوات اللبنان.

0: اللبنانية في المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي. أنقرة تؤكد أنها لا تعترف بقرار البرلمان الأوروبي بشأن عملية السلام في شمال قبرص التركية وتعتبره عديم القيمة. أطيب المنى في أمان الله.
1: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
2: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
2: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
3: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. وزير الطاقة التركي يبحث في بغداد ملفات النفط والربط الكهربائي. سونتراك الجزائرية ترسل أول شحنة غاز إلى ألمانيا.

0: بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي مع عدد من المسؤولين العراقيين في بغداد ملفات النفط والغاز والكهرباء. رسمت الزيارة الخطوط النهائية للاتفاقية التي يعتزم البلدان توقيعها نهاية يوليو الجاري لضمان تدفق نفط كركوك عبر جهان التركي.
1: مباحثات رفيعة المستوى أجراها وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار في العاصمة بغداد مع وزير النفط العراقي باسم محمد ورئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، تمحورت حول ملفات النفط والغاز والربط الاستراتيجي لخطوط الكهرباء فضلا عن مشروع طريق التنمية.
2: نعمل بكثافة مؤخرا على عدد من الملفات المهمة، من أبرزها اتفاق جديد يوقع نهاية يوليو الجاري يضمن استمرار تدفق النفط عبر الخط التركي والاستفادة الكاملة من طاقته التصديرية، فضلا عن ملف طريق التنمية والكهرباء، حيث عرضنا على العراق المساعدة لسد حاجته الكبيرة في هذا الملف.
1: الزيارة تمهد إلى توقيع اتفاقية لعام واحد بين العراق وتركيا نهاية يوليو الجاري تضمن تدفق النفط العراقي من حقول كركوك التي تمتلك احتياطيا يقدر ب 45 مليار برميل إلى الأسواق الأوروبية عبر ميناء جيهان، على أن تستمر المباحثات لإقامة مشاريع استثمارية لرفع القدرة التصديرية للأنبوب النفطي إلى نحو 2.5 مليون برميل يوميا.
3: إصلاح أنبوب كركوك جيهان التركي ستمكن النفط العراقي من تصدير 500,000 برميل يوميا، بالإضافة إلى نفط الإقليم الخط الوطني من الممكن أيضا أن يصل إلى 400,000 برميل. العراق تعاقد مع أحد الشركات الأمريكية لتطوير هذا الأنبوب ومسار الضخ لكي يصل إلى 1,200,000 برميل يوميا. نحتاج إلى موافقة من أوبك لكي يكون هناك إعادة توزيع للحصص السوقية.
1: ويعتزم البلدان إنشاء الصندوق العراقي التركي المشترك الذي يساعد في تمويل المشاريع الاقتصادية الواعدة للبلدين.
4: مع تواصل أزمة مضيق هرمز وتعطل صادرات العراق النفطية، تتجه الأنظار صوب أنبوب النفط الممتد إلى ميناء جيهان التركي، حيث تسعى بغداد وأنقرة بجدية إلى تشغيله بطاقته التصديرية القصوى بسعة 1.5 مليون برميل يوميا كمرحلة أولى، ثم التوجه إلى زيادة قدرته عبر مشاريع استثمارية مستقبلا. رائد المعموري، ترتاع عربي، بغداد.

0: هذه الزيارة وما جاء فيها موضوع نقاشنا مع ضيفنا من بغداد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني. أهلا بكم دكتور عبد الرحمن. بداية، ما الأهمية الاقتصادية لزيارة وزير الطاقة التركي إلى بغداد في هذا التوقيت وفي ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية وتواجه بغداد في صادراتها النفطية؟
1: شكرا جزيلا. الحقيقة أعتقد أن الزيارة جاءت في وقت مناسب جدا للعراق أولا، وقد تكون لتركيا بنفس الوقت ثانيا. العراق يبحث عن آلية لتنويع مصادر الصادرات النفطية، خاصة بعد تعثر فتح مضيق هرمز، والاتجاه يعني الأنظار تتجه الآن إلى تركيا كشريك رئيسي، وإمكانية أنه تجديد الاتفاق مع تركيا، لأنه احنا نعرف أنه الشهر نهاية هذا الشهر تنتهي الاتفاقية القديمة، فلذلك الكل يسعى لتجديد هذه الاتفاقية من أجل إمرار أكبر كمية من النفط عبر الأراضي التركية إلى جيهان. فهذه الخطوة الأولى أنه البحث عن منافذ جديدة لصادراتنا النفطية واستمرار تدفق الصادرات النفطية، والأمر الآخر أنه الاستفادة من الخبرات التركية في موضوع الاستثمارات المتنوعة. وعرض السيد رئيس الوزراء إمكانية دخول الاستثمارات والخبرات التركية في قطاع الزراعة لتطوير قطاع الزراعة العراقي، وموضوع الطاقة الكهربائية أيضا. الحقيقة العراق طموح في يعني ويبني آمال كبيرة على هذا الموضوع. يعني أنا الحقيقة حضرت قسم من النقاشات، هو يطمح مو فقط إلى تعزيز الشراكة في قطاع الزراعة أو في طريق التنمية، وإنما التوسع في إمرار النفط عبر تركيا من 1.6 مليون إلى 1.2 مليون، 1.5 مليون، والآن يفكر في إقامة مصفى في جيهان لتصدير المشتقات النفطية وليس النفط الخام. ونعتقد أنه هذا تطور كبير سيكون في العلاقات العراقية التركية. نعم.
0: ما هي أبرز نقاط الاتفاق والاختلاف حيال هذا الأمر دكتور عبد الرحمن؟
1: يعني هو نقاط الاختلاف كانت على إجور المرور والكميات المصدرة يعني بالدرجة الأساس، لكن نقاط الاتفاق والمشتركات كانت أكبر من ذلك. يعني الوزير السيد وزير النفط التركي عرض أنه الاستفادة القصوى من الخط الناقل، يعني إحنا لا نبقى نكتفي بال 300,000 برميل وال 200,000 برميل، وطاقة الأنبوب الآن 1,600,000 برميل، وأيضا حريص على أنه يكون نفط البصرة بالدرجة الأساس اللي ممكن أن يصدر عن طريق جيهان، وهو جزء من مشروع طريق التنمية. مد أنبوب لنقل النفط من جنوب العراق وطبعا حتى من دول الخليج إلى جيهان أو الموانئ التركية، وبنفس الوقت أيضا خط لنقل الغاز، لأنه تركيا بالحقيقة هي عقدة نقل الطاقة بين الشرق والغرب، وهذا كان واضح من خلال الأنابيب المارة عبر الأراضي التركية اللي تتجه إلى أوروبا، السيل الجنوبي والسيل التركي، هذه كلها تمر بالأراضي التركية. فأيضا تريد تبقى أنه العقدة الرئيسية لنقل الطاقة بين الشرق والغرب، فضلا عن الخط الناقل للإنترنت الكيبلات الضوئية، وأنا أعتقد أنه هذه أيضا ستكون فرصة مهمة. نعم.
0: ما مدى واقعية تشغيل الخط بطاقة أولية تبلغ 1.5 مليون برميل يوميا، ثم رفعها لاحقا إلى 2.5 مليون برميل يوميا؟
1: لا، أنا أعتقد أنه الواقعية نتحدث عن 500,000 برميل الآن، لأنه لابد أن يشغل خط إقليم كردستان والمتبقي عن طريق كركوك بيجي موصل في شخابور، لأنه هذا الخط لحد هذه اللحظة لم يتم صيانته بشكل كامل. عند ذلك يمكن على منتصف العام القادم أنا أعتقد أنه ممكن أنه نتحدث عن 1.6 مليون برميل أو 1.2 مليون، لأنه الخط الآن الناقل من البصرة إلى حديثة في طور الاكتمال من شركة الأنابيب الوطنية، منذ أشهر يتعمل على إكمال هذا الخط، فيتبقى في ربط الأنبوب يعني بين حديثة وبين الحدود التركية، أعتقد بحدود 400 كيلو. نعم. أيضا هذه أيضا تحتاج إلى على الأقل 6 أشهر حتى يكمل بناء الخط بشكل جديد وقادر على أن ينقل هذه الكميات من النفط. نعم.
0: من الملفات المهمة التي جرى بحثها مشروع طريق التنمية والذي توليه تركيا أهمية كبيرة، كيف يمكن لهذا المشروع بالإضافة إلى الربط الكهربائي بين العراق وتركيا أن يغيرا خريطة الطاقة والتجارة في المنطقة ككل؟
1: يعني بالحقيقة يعني أعتقد أنه هذا الموضوع اللي طرح السيد وزير النفط التركي السيد أرسلان أعتقد أعاد الحياة لمشروع طريق التنمية، لأنه إحنا قبل أسابيع كنا نتحدث عندما تم الاتفاق المشروع السعودي الأردني السوري التركي أنه سيتم ركن طريق التنمية جانبا وسيهمل هذا الموضوع، لكن اليوم عندما أنه السيد الوزير طرح هذا الموضوع وأهمية البدء بالخطوات العملية لإنشاء هذا الخط أعاد الحياة مرة أخرى، وتركيا أعلنت أكثر من مرة أنه بإمكانها أن تدخل شريك أساسي في موضوع طريق التنمية، وأعتقد أنه هذا واحد من الخيارات الاستراتيجية لتعميق أواصر العلاقات بين البلدين التجارية والاقتصادية وحتى بالجانب الأمني. وأيضا في موضوع الربط الكهربائي هي تجهز القرى اللي موجودة في دهوك وفي جزء من الموصل، أعتقد أنه ممكن أنه يتوسع هذا الأمر لزيادة الطاقة الكهربائية المصدرة للعراق، لأنه إحنا لحد هذه اللحظة عجزنا في توفير الحد الأدنى من الطاقة المطلوبة. نعم.
0: كيف يمكن أن تنعكس هذه المشروعات دكتور عبد الرحمن على النمو الاقتصادي وكذلك على فرص العمل وتنويع الاقتصاد العراقي على المدى الطويل؟
1: يعني تركيا شريك أساسي وشريك كبير بالنسبة للعراق، وبنفس الوقت العراق سوق كبيرة للمنتجات التركية، يعني احنا تستحوذ على الأقل 40 إلى 50% من المواد اللي توفرها للسوق المحلية، فهما شريكان رئيسيان مهمان أحدهما للآخر. بالتأكيد دخول الاستثمارات التركية في أي قطاع من هذه القطاعات سواء كان الزراعة، الصناعات الغذائية، الكهرباء، موضوع الغاز، موضوع النفط، حتى في طريق التنمية نعتقد أنه سيخلق عشرات آلاف الفرص العمل وسيضيف طاقات إنتاجية تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي في كلا البلدين. فبالتالي أنا أعتقد أنه واحدة من موجبات ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي أنه تعميق هذه الشراكة وتعزيز هذه الاستثمارات، لأنه أكيد ستضيف فرص حقيقية للاقتصاد العراقي والاقتصاد التركي. اليوم احنا بدنا نتحدث عن تنمية الصناعة وتنمية الزراعة. نعم. وتنمية قطاع الطاقة وقطاع الخدمات، فبالتأكيد هذه إضافات إلى الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدلات النمو وتخلق لنا عشرات آلاف الفرص، وبنفس الوقت أيضا تقلل من معدلات الفقر المرتفعة. نعم.
0: أشار التقرير أيضا إلى الصندوق التركي العراقي المشترك، ما الدور الذي يمكن أن يلعبه هذا الصندوق في جذب الاستثمارات وكذلك تقاسم المخاطر التمويلية سيما للمشروعات الكبرى؟
1: يعني هي فكرة السيد رئيس الوزراء علي الزيدي أنه إنشاء صناديق متخصصة، وهذا الصندوق المشترك العراقي التركي يعني أعتقد أنه واحدة من الأفكار اللي طرحت لجذب استثمارات تمول هذا الصندوق، وهذا الصندوق معني بالاستثمارات التركية في العراق والاستثمارات العراقية ممكن أن تكون في تركيا، فبالتأكيد راح تكون طالما أنه هذه الاستثمارات مشتركة معناته أنه تعزيز المصالح. اليوم أنا شخصيا أعتقد أنه المصالح الاقتصادية تسمو على العلاقات الأمنية وحتى على العلاقات السياسية، هي من تعزز هذه العلاقات، فبالتأكيد هذه راح تعزز من الشراكات هذه راح، والعراق طبعا بيئة استثمارية جاذبة وواعدة، سوق كبيرة، هناك شح كبير في المواد اللي تحتاجها الأسواق، توفر مواد أولية، توفر قوى عاملة، فهذه كلها عوامل. نعم. جاذبة للاستثمارات. نعم.
0: المستشار الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه أسواق جديدة للغاز الجزائري،

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: الغارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: من جديد أهلا بكم. أرسلت شركة النفط الوطنية الجزائرية المعروفة بسوناتراك أول شحنة غاز طبيعي مسال في تاريخها إلى ألمانيا، في خطوة تعكس مساعي الجزائر لتوسيع حضورها في السوق الأوروبية وتعزيز أمن إمدادات الطاقة في القارة. وسلمت الشحنة في 2 يوليو إلى محطة إعادة التغويز العائمة في المسافن 1 في ألمانيا بعد تحميلها من مصنع بطيوة قرب وهران ونقلها على متن ناقلة السلة التابعة لسوناتراك. ولم يكشف البيان عن حجم الكمية الموردة إلا أن الساعة الاستيعابية للناقلة الجزائرية السلة التي نقل الغاز على متنها تبلغ نحو 172 ألف متر مكعب. وتنتج الجزائر حاليا نحو 140 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، بينما تستهدف رفع الإنتاج إلى 200 مليار متر مكعب بحلول عام 2028. في المقابل تجاوز الاستهلاك المحلي الصادرات خلال السنوات الأخيرة في الجزائر، إذ بلغ أكثر من 53 مليار متر مكعب في عام 2024 مقابل صادرات بلغت 49 مليار متر مكعب. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية تنويع الأسواق التي تنتهجها سوناتراك منذ عام 2022. تقول الشركة إنها تسهم في دعم إمدادات وأمن إمدادات الطاقة في أوروبا. معنا من الجزائر وزير الصناعة الجزائرية السابق والخبير الاقتصادي فرحات آية علي. أهلا بكم أستاذ فرحات. بداية، ما الدلالة الاقتصادية والاستراتيجية لأول شحنة غاز طبيعي مسال جزائرية إلى ألمانيا، وما الذي تضيفه لطبيعة العلاقات بين البلدين وبشكل أشمل مع أوروبا؟
1: مساء الخير، شكرا لكم، ومساء الخير لمشاهدينكم الكرام. أنا كوني عارف فيما يخص يعني تسويق الغاز الجزائري في أوروبا، يعني مدة 50 سنة مضت السوق الأوروبية كانت يعني أكبر سوق للغاز الجزائري. أما فيما يخص ألمانيا، يعني شحنة الغاز المميع هو على أساس أنه ألمانيا في الأول كانت مرتبطة مباشرة بخطوط الغاز يعني الغير مميع، يعني أنابيب الغاز من روسيا من أوروبا الشرقية، والآن يعني استحدثت مصانع لإعادة يعني نزع التمييع، يعني إعادة الغاز إلى طبيعته في ألمانيا. والجزائر على كل حال عندها قدرات إنتاجية فيما يخص الغاز المميع، تمثل تقريبا ما يقترب من 25 مليار متر مكعب، تتحول إلى ربما 30 مليون طن غاز سنويا مميع. القدرات الجزائرية كافية لمجابهة بعض العقود مع بعض الشركاء كتركيا مثلا، ولمجابهة السوق الدولية يعني سبوت ماركت، ودخول السوق الألمانية ليس يعني مسابقة من نوعها في 20 أو 30 سنة هذه الأخيرة. نعم، أول شحنة، نعم، ولكن في 70s و 80s لما كانت ألمانيا غير مرتبطة يعني بالأنابيب الشرقية، كانت الجزائر يعني تصدر بعض الشحنات إلى ألمانيا، وإلى أي يعني زبون طالب للغاز الجزائري في حدود الكميات المتاحة.

0: لمنتوجاتها هنا. والحمد لله يعني الغاز الجزائري ما عندوش إشكال فيما يخص التسويق، خاصة أنه عنده القرب من القارة الأوروبية فيما يخص يعني تصدير عبر الأنابيب، تقريبا كاين تقريبا 40 مليار متر مكعب تتصدر سنويا، أما الباقي يتصدر يعني كغاز مميع، وأي سوق يعني تمنح سعر تنافسي، سعر يعني يليق يعني بالمرحلة، أي مرحلة يعني اقتصادية أو جيوسياسية، الجزائر كأي يعني ممول عالمي قابل للدخول لتلك السوق، وربما هذا الشحنة لن تكون يعني الأخيرة في المستقبل لألمانيا ولبعض البلدان الأخرى.
1: تماما سيد فرحات، ما أهمية الغاز الطبيعي المسال مقارنة بصادرات الأنابيب بالنسبة لاستراتيجية الجزائر في الوصول إلى أسواق أوروبية جديدة؟
0: والله في السبعينيات كان يعني إذا كانت السياسة متجهة إلى سوق الغاز المميع، لأنه كان عندنا الإمكانيات في التمييع وفي الشحن هي يعني عبر السفن، حتى الأسطول الجزائري للغاز المميع أسطول يعني معتبر وإلى يومنا هذا، ولكن بعد الثمانينيات كان عندنا عقود مع إيطاليا وإسبانيا وبعض البلدان الأخرى اللي تتمون عبر إيطاليا فيما يخص يعني الغاز عبر الأنابيب، ولكن الكمية حاليا يعني اللي تستطيع يعني سوناتراك تمول بها السوق العالمية، ولا أقول أوروبية لأنه فيما يخص الغاز المميع فيه يعني نوع من الليونة، يعني نوع من المطاطية في الأسعار وفي السوق، تقريبا قلت لك 30 مليار متر مكعب يعني إمكانيات التمييع، وهذه الإمكانية يعني تسمح الدخول لبعض الأسواق الدولية كممول يعني ما نقولش رئيسي ولكن ممول معتبر.
1: سيد فرحات، نعلم أن السوق الأوروبية تأثرت سلبا بالحرب الروسية الأوكرانية وكذلك التحولات الأخيرة، بالنسبة للجزائر كيف أثر ذلك على مكانة الجزائر كمورد للغاز في السوق الأوروبية؟
0: يعني شخصيا أنا أرى أنه مكانة الجزائر في السوق الطاقوية الدولية يعني لا تقترن بالأحداث الجيوسياسية والأمنية يعني في غيرها من مناطق العالم، يعني نتكلم على الأزمة الروسية الأوروبية منذ حرب أوكرانيا أو الأزمة الحالية في مضيق هرمز، لا تسمح يعني للجزائر أنه تغتنم فرصة كمنافس، ولا أظن أنه هذه هي سياسة الجزائر الطاقوية، ولكن إذا كان أي زبون لأي اعتبارات طالب للغاز الجزائري وكانت الكمية يعني متاحة للتموين لماذا، ولكن وتبقى العلاقات يعني السياسية والاقتصادية مع البلدان الممونة أصلا لهذا السوق يعني علاقات جيدة تجارية وتنافسية، ولكن ليست علاقات يعني انتهاز الفرص.
1: واضح. سيد فرحات، في ظل تجاوز الاستهلاك المحلي في الجزائر للصادرات خلال السنوات الأخيرة، كيف يمكن للجزائر الموازنة بين تلبية الطلب الداخلي والحفاظ على قدراتها التصديرية؟
0: يعني الوسيلة الوحيدة والوسيلة المنتهجة من طرف السلطات العمومية يعني للإبقاء على مكانة يعني معتبرة في السوق الدولية بدون المساس يعني بالحاجيات الداخلية فيما يخص يعني إنتاج الكهرباء، فيما يخص حاجيات المواطنين وحاجيات الصناعة المحلية، هذه كلها مبنية على التسريع يعني في وتيرة البحث والتنقيب والإنتاج المحلي، يعني زيادة الإنتاج المحلي بتقريبا 40 مليار متر مكعب في ظروف سنتين، هذا هو المرتقب وهذا هو المرتجى، ولكن إذا كان إمكانيات أكثر في المستقبل وظهرت احتياطات أكثر لماذا، لأنه الغاز يمكن القول أنه سلعة رائجة في المستقبل القريب والمتوسط، لن يستغنى العالم عن الغاز الطبيعي في غضون 30 سنة المقبلة، والجزائر عندها يعني مساحات لم تستكشف بعد وإمكانيات في البحث والتنقيب والإنتاج اللي تسمح للاستشراف في زيادة حصة الجزائر في السوق الدولية.
1: شكرا جزيلا لك وزير الصناعة الجزائري السابق والخبير الاقتصادي السيد فرحات آية علي، كنت معنا من الجزائر.

0: 27 ولاية. تطمح تركيا توسعة تغطية شبكة القطارات بحلول عام 2028، ويأتي ذلك ضمن خطة طويلة الأمد تهدف لربط جميع أنحاء البلاد بخطوط القطارات السريعة، ما سيتيح السفر عبرها خلال 48 ساعة وتغطي 27 ألف كيلومتر بحلول عام 2053.
1: افتتاح خطوط جديدة للسكك الحديدية، هذا ما توصله الحكومة التركية. ووفقاً للخطط الجديدة، فإن العمل جار على ربط جميع أنحاء البلاد بخطوط قطارات سريعة، ما يتيح السفر عبر تركيا خلال 48 ساعة. وتنقسم الخطة الطموحة إلى قسمين: الأول يتم العمل عليه من خلال إنشاء خطوط بطول يتجاوز 4000 كيلومتر، ورفع عدد الولايات المرتبطة بهذه الخطوط من 11 ولاية إلى 27 بحلول عام 2028، فيما تطمح الخطة طويلة الأمد إلى زيادة طول هذه الخطوط لتصل إلى نحو 29 ألف كيلومتر بحلول عام 2053. وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطط إلى دعم الإنتاج والصادرات والتوظيف والتنمية والتعاون بين الدول كخط قارس إيدر، والذي سيعزز الاتصال السككي بكل من أرمينيا وأذربيجان بحسب وزير النقل التركي عبد القادر أورال. وخلال الأعوام 24 الأخيرة نفذت الحكومة استثمارات في مجالي النقل والبنية التحتية وصلت إلى 355 مليار دولار. حسان محمد، ترت عربي.
0: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد. يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
4: والله شعور ما يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج الكريم ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

0: ترامب يجدد تأكيده انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران، لكنه يبقي الباب مفتوحا أمام المحادثات ووفد قطري في طهران في مسعى لاستئناف المفاوضات. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح، وتتابعون في نشرتنا أيضا. مسيرات إسرائيلية تواصل غاراتها على جنوب لبنان، وعون يناقش مع قائد الجيش نشر قوات لبنانية في المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي. أنقرة تؤكد أنها لا تعترف بقرار البرلمان الأوروبي بشأن عملية السلام في شمال قبرص التركية وتعتبره عديم القيمة. مجددا تحية طيبة مشاهدينا الكرام. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا انتهاء وقف إطلاق النار في الحرب مع إيران عقب أحدث غارات جوية نفذها الجيش الأمريكي ردا على هجمات استهدفت حركة الملاحة في مضيق هرمز. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال إن بلاده أوضحت لإيران بعبارات لا لبس فيها أن وقف إطلاق النار قد انتهى. كما أكد ترامب أن طهران طلبت من واشنطن مواصلة المباحثات، وأشار إلى أنه جرى إبلاغها بالموافقة على استئناف المحادثات. أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أن طهران مستعدة للدفاع الشامل في حال خالفت واشنطن مذكرة تفاهم، وأن المواجهة لن تنتهي أبدا باستسلام إيران. وأوضح قاليباف خلال لقاء عقده مع رئيس الجمعية الاستشارية الشعبية الإندونيسية أحمد موزاني أنه أبلغ نائب الرئيس الأمريكي خلال جولات التفاوض بأن طهران لا تثق بواشنطن، مشددا على أن المستعدين للحرب فقط هم من يمكنهم التفاوض مع الولايات المتحدة. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر أن أي هجوم يستهدف البنى التحتية الإيرانية سيواجه برد مماثل. وقال ذو القدر إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه مرة أخرى تصريحات مسيئة إلى الشعب الإيراني تعبيرا عن غضبه من مشاهد تشييع المرشد السابق، وأضاف أنه في حال ضلوع إسرائيل في أي هجوم على إيران سيتم الرد عليها. في الأثناء دعت كل من مصر وقطر إلى احتواء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران والعودة إلى المفاوضات لتنفيذ مذكرة تفاهم. وقالت وزارة الخارجية المصرية إن وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحثا تطورات التصعيد وشددا على أهمية الحوار لمنع اتساع الصراع، كما جدد إدانة الهجمات على دول الخليج وتأكيد احترام السيادة. قال مصدر مطلع لرويترز إن مفاوضين قطريين موجودون في إيران للقاء مسؤولين إيرانيين في محاولة لتهدئة التوتر وتهيئة الظروف لاستئناف مفاوضات أوسع نطاقا. وأضاف المصدر أن المحادثات تهدف إلى تناول مسألة تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية والأمور التي أدت إلى أحدث موجة تصعيد بين واشنطن وطهران، بما في ذلك الخلافات ذات الصلة بالملاحة في مضيق هرمز. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن التباين في تفسير آلية تنظيم الملاحة في مضيق هرمز أدى إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وكاد أن يوسع نطاق المواجهة.
1: شهدنا خلال اليومين الماضيين تصاعدا في التوتر بين الولايات المتحدة وإيران نتيجة التباين في تفسير آلية تنظيم الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما أدى إلى وقوع هجمات متبادلة كادت أن توسع نطاق المواجهة. وقد أجريت أمس اتصالا مطولا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، والذي أوضح بدوره موقف بلاده بشأن التطورات. نأمل أن تسهم اللقاءات المقررة في سلطنة عمان نهاية الأسبوع في التوصل إلى حل يزيل الخلاف القائم بشأن آلية المرور في المضيق.
0: أصيب شخصان باستهداف مسيرة لمدينة نبطية

0: جنوب لبنان ضمن سلسلة اعتداءات نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الاعتداءات شملت إحراق منازل وعمليات نسف في مرج عيون وإلقاء قنبلة صوتية في صور، كما استهدفت مسيرة شاحنة عند أطراف شوكين وكفر دجال. اجتمع الرئيس اللبناني جوزيف عون بقائد الجيش العماد رودولف هيكل لبحث انتشار الجيش داخل عدد من مناطق الجنوب بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي منها. وقال مسؤول أمريكي إن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية انتقلت إلى مرحلة تنفيذ إطار العمل، وإن أول منطقة تجريبية سينسحب منها الجيش الإسرائيلي ستحدد في غضون أيام، على أن تحدد مناطق تجريبية أخرى في وقت لاحق. قال مسؤول أمريكي إن أول منطقة تجريبية سينسحب منها الجيش الإسرائيلي ليتولى السيطرة عليها الجيش اللبناني ستحدد في غضون أيام. وأشار المسؤول إلى أن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية انتقلت إلى مرحلة تنفيذ إطار العمل، وأضاف أن العمل جار على وضع خرائط وتحديد مناطق تجريبية أخرى. استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في قصر وحيد الدين بإسطنبول. وتوجه الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء اللبناني لعقد اجتماع ثنائي بحضور وزير الخارجية هاكان فيدان. ووصل رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى تركيا في زيارة رسمية للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان وعدد من المسؤولين الأتراك. تزداد حدة الانقسام الداخلي في لبنان مع مرور أسبوعين على توقيع لبنان اتفاق الإطار مع إسرائيل. من جانبه وصف الوزير السابق وليد جنبلاط الاتفاق بأنه أحادي أملته إسرائيل على فريق لبناني يتمتع بخبرة محدودة في القانون على حد تعبيره.
1: مع مرور أسبوعين على توقيع لبنان اتفاق الإطار مع إسرائيل تزداد حدة الانقسام الداخلي بشأن الاتفاق. الوزير السابق وليد جنبلاط يصفه بأنه اتفاق أحادي أملته إسرائيل على فريق لبناني يتمتع بخبرة محدودة في القانون والدبلوماسية، فيما يؤكد الأمين العام لحزب الله أنه اتفاق لن يمر أي بند منه.
2: في نهاية المطاف هذا الاتفاق لن يمر منه أي بند، ولن تستطيعوا أن تفعلوا شيئا، لن يملي أحد علينا حلولا. الحلول نناقشها معا ونتفق عليها معا، ولا حل إلا بالانسحاب الإسرائيلي مقابل انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني.
1: لبنان الرسمي الذي يتحضر لجولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل تعقد في العاصمة الإيطالية روما طالب الدولة الراعية للاتفاق بإلزام إسرائيل بتثبيت وقف إطلاق النار. الرئيس اللبناني وبعد أن تلقى دعوة رسمية لزيارة واشنطن شدد على ضرورة وقف القصف وأعمال التفجير والجرف التي تقوم بها القوات الإسرائيلية.
3: بعد مرور أسبوعين من اتفاق الإطار يبقى هذا الاتفاق الذي بأهميته الأولى أن الدولة اللبنانية التي قامت بالتوقيع عليه، أظن أنه بالطبع هو يعني قابل للتنفيذ لأن للبنان مصلحة عليا فيه، لأن للبنان لدي يعني نقطة أساسية وهي أنه يستطيع أن يستعيد سيادته على كامل الأراضي اللبنانية.
1: في ظل عدم التزام إسرائيل ببنود اتفاق الإطار وتشديد لبنان على ضرورة تنفيذ البنود الواردة فيه، يتخوف متابعون من انهيار الهدنة الهشة في جنوب لبنان.
4: يقول مصدر عسكري إن لدى إسرائيل أهدافا لم تحققها بعد في جنوب لبنان، ومنها الاستيلاء على مرتفعات علي الطاهر، فيما يشدد لبنان على وقف كامل لإطلاق النار لنجاح المفاوضات. وما بين اختلاف المقاربات لدى الجانبين وعودة التوتر الأمريكي الإيراني يزداد المشهد الميداني تعقيدا في الجنوب اللبناني. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.

0: قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز إن أنقرة لا تعترف بقرار البرلمان الأوروبي المتعلق بعملية السلام التركية في قبرص عام 1974 وتعتبره قرارا بحكم العدم.
1: نحن بالطبع لا نعترف بأي شكل من الأشكال بقرار البرلمان الأوروبي بشأن عملية السلام التركية عام 74، نعتبره قرارا لا قيمة له، ولا ينبغي للبرلمان الأوروبي أن ينجر إلى مثل هذه المناورات أو يقع في فخ الحملات التي يقودها الجانب الرومي وبعض جماعات الضغط على الذين يثيرون مثل هذه السجالات اليوم في البرلمان الأوروبي أن ينظروا أولا إلى الإبادة الجماعية التي تشهدها غزة، وإذا كانوا يبحثون عما يستحق الإدانة أو يريدون اتخاذ موقف سياسي أمام العالم أو القيام بعمل برلماني جاد، فعليهم أن ينظروا إلى الإبادة الجماعية التي تجري في غزة أمام أنظار العالم، كما ينبغي لهم أن ينظروا إلى علاقة الجانب الرومي بحكومة نتنياهو التي تحاكم أمام المحاكم الدولية بسبب تلك الإبادة الجماعية.
0: بدورها وصفت وزارة الخارجية التركية قرار البرلمان الأوروبي بشأن القضية القبرصية بأنه لاغ وباطل، واعتبرت الوزارة أن القرار يتضمن افتراءات دنيئة وأنه مثال على النهج الانحيازي الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي تجاه القضية القبرصية. وأعربت الوزارة عن قلقها إزاء تبني مؤسسات الاتحاد الأوروبي نهجا يبتعد عن الحقائق التاريخية والحيادي في تناولها للقضية القبرصية. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة لا يمكنها إسناد أمنها إلى أي طرف وأنها لن تقدم أي تنازل فيما يتعلق بأمنها القومي.
2: الحروب لم تعد تخاض فقط على الجبهات، بل تدار أيضا من خلال الهجمات السبرانية وحملات التضليل الإعلامي. تركيا تمضي قدما لتكون أحد أقطاب النظام الجديد في هذه الفترة التي يشهد فيها نموذج الأمن الدولي تحولا جذريا. لا يمكننا أن نسند أمن تركيا إلى أي طرف، ولا يمكننا أبدا تقديم أي تنازل فيما يتعلق بأمننا القومي.
0: قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن أذان جامع آيا صوفيا الكبير سيظل يتردد في سماء تركيا إلى الأبد. وأشار دوران في منشور عبر منصة إن سوسيال التركية بمناسبة الذكرى السادسة لقرار إعادة فتح جامع آيا صوفيا الكبير للعبادة إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان أظهر إرادة قوية لإعادة رفع الأذان بجامع آيا صوفيا. وينضم إلينا من إسطنبول الزميل سامي برهوم مراسل تريتي عربي. سامي، مرحبا بك. إذن في الذكرى السادسة لإعادة فتح جامع آيا صوفيا الكبير أمام المصلين، كيف يبدو المشهد لديك؟
3: في الواقع عصام، نرى من ورائي حشود من الأتراك جاءوا من كل مناطق إسطنبول في هذا اليوم الذي يرونه بأنه يوم تاريخي، إذ اليوم يمر 6 سنوات على القرار التاريخي بإعادة فتح جامع آيا صوفيا الكبير للعبادة بتوقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. هنا في ساحة جامع آيا صوفيا يأتي المواطنين، بل حتى السائحين المسلمين من حلاء العالم يهتفون ويكبرون ويتكلمون حول أهمية هذا الصرح التاريخي وكيف تم إعادته لمسجد مرة أخرى بحضور حشود من كل الأطياف من الأتراك ومن جنسيات مختلفة. وواضح أن هناك حضورا من الشباب. في كل الأحوال طالما نقف هنا في ساحة جامع آيا صوفيا عصام ونرى هذه الحشود، دعنا نستمع إلى 2 شاب تركي وسائح جزائري، الاثنين جاءوا ليتحدثوا حول أهمية أن يعود جامع آيا صوفيا الذي من ورائنا مسجدا مرة أخرى. فاتح، أنت شاب تركي، ماذا يعني لك هذا اليوم؟
4: السلام عليكم، اسمي فاتح، أنا من تركيا. نحن كلنا هنا لآيا صوفيا. الآيا صوفيا مهمة جدا من أجلنا، هذا هدية لنا من فاتح، من سلطان فاتح. آيا صوفيا كان مسجد ثم هم يبدلون إلى متحف، لكن الحمد لله رئيس الجمهورية تبدل

0: بدل إلى مسجد مرة. نحن إننا يوجد إثارة كبيرة هنا. يعني أنا ولدت في 24 تموز ورئيس الجمهورية فتح مرة 24 تموز، هذا هدية مني أيضا. يعني كل إنسان هنا يوجد ازدحام، يوجد ازدحام كبيرة لآيا صوفيا. الأشخاص التركي يحب آيا صوفيا جدا، الحمد لله. نعم اليوم ممتاز، هذا ممتاز.
1: شعور متداخل تركي يرى أهمية أن أعاد هذا المسجد مرة أخرى إلى جامع. أنت الآن كسائح جزائري تتواجد في إسطنبول أمام ساحة جامع آيا صوفيا، ما المشاعر التي تنتابك الآن؟
2: الحمد لله، هذه على أساس الإسلام، والحمد لله اللي المتحف آيا صوفيا رجع بفضل سياسة أردوغان، ونحن نشكره. وهذا الشباب الأتراك اللي يتكلمون عربية ما شاء الله والحمد لله أنهم مسلمين، يعني حنتمنى إن شاء الله. هذه فرحة كبيرة بهذا لإعادة المتحف آيا صوفيا إلى مسجد اللي هو الأصل، هو المسجد إن شاء الله الإسلام. وهذا نتمنى في كل العالم إن شاء الله، في الأراضي حتى فلسطين، لا ننسى فلسطين إن شاء الله، أن تعود لنا فلسطين كما قال الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: طوبى للغرباء، الإسلام أتى غريب وطوبى. ونتمنى أيضا قبل العهد الأولى هي هنا، يعني في تركيا في إسطنبول، عودة الإسلام آيا صوفيا. ونتمنى أيضا إن شاء الله من إسبانيا، يعني من دولة الأندلس، الرجوع إلى الألامبرا كمسجد اللي كان إن شاء الله أصله.
1: استمعنا عصام لهذا الصوت لعربي جزائري ولشاب تركي جاء على أهمية أن يتحول هذا المسجد أو هذا الجامع اللي يفتح أبوابه مرة أخرى للمسلمين من حول العالم.
3: نعم سامي، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لضيفيك الكريمين زميل سامي برهوم مراسل تيريتي عربي من ساحة جامع آيا صوفيا الكبير في إسطنبول. سامي برهوم شكرا جزيلا لك. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أبرز نتائج قمة حلف الشمال الأطلسي الناتو في أنقرة تمثلت في تحول مفهوم تقاسم الأعباء من مجرد مفهوم نظري إلى سياسة عملية قابلة للتطبيق. وفي مقابلة مع قناة تريتي الإخبارية التركية وصف فيدان القمة بأنها تاريخية من حيث انعقادها ونتائجها، وبأنها تمثل نجاحا استثنائيا للسياسة الخارجية التركية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.
4: لقد كانت قمة الناتو تاريخية سواء من حيث تنظيمها أو من حيث نتائجها، كما شكلت نجاحا استثنائيا للسياسة الخارجية التركية التي ننتهجها بقيادة الرئيس أردوغان. القمة أسهمت في تعزيز تماسك الحلف وتأكيد قدرته على مواجهة التحديات الأمنية، ومن أبرز نتائجها التوافق على تفعيل مبدأ تقاسم الأعباء بين الدول الأعضاء داخل الناتو وتحويله من مجرد مفهوم إلى سياسة عملية، إلى جانب إقرار الصناعات الدفاعية باعتبارها عنصرا أساسيا في تخطيط الحلف واستراتيجيته الدفاعية.
3: في قطاع غزة أصيب 7 فلسطينيين بينهم عاملون في الطواقم الطبية جراء هجمات شنها الجيش الإسرائيلي بطائرات مسيرة وإطلاق نار مباشر في شمال ووسط القطاع. وأفاد مصدر طبي بإصابة 3 فلسطينيين من طواقم مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لهيا شمال القطاع جراء إلقاء طائرة مسيرة قنبلة عليهم أثناء تأدية عملهم في ساحة المستشفى. وفي وسط القطاع أفاد مصدر طبي بإصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان جراء إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي شرقي مخيم البريج. حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من تفاقم الأوضاع الصحية والبيئية في مراكز الإيواء بقطاع غزة. وأكدت الأونروا في بيان أن أكثر من نصف العائلات النازحة في غزة تعيش في ظروف تهدد حياتها مع انتشار مياه الصرف الصحي والبرك الملوثة. وأضافت أن 52% من العائلات النازحة تقيم في مناطق تنتشر فيها مياه الصرف الصحي والبرك الراكدة بالقرب من مراكز الإيواء. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي

0: إسرائيلي 8 فلسطينيين خلال عمليات دهم في الضفة الغربية والقدس. وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن قائمة المعتقلين ضمت رئيس بلدية جناتا سامي الزير عقب دهم منزله شرق بيت لحم، إضافة إلى أسرى محررين وشقيقين. كما اعتقلت السلطات الإسرائيلية مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، ثم أفرجت عنه وأبعدته عن المسجد الأقصى أسبوعا. وأفادت محافظة القدس بأن السلطات الإسرائيلية سلمت الشيخ محمد حسين قرار الإبعاد قبل الإفراج عنه، ولم يصدر تعليق فوري من الشرطة الإسرائيلية. وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إن قوات إسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى 26 مرة خلال شهر يونيو الماضي وفق تقريرها. في سوريا، أعلنت السلطات السورية توقيف أفراد الخلية المتورطة في تفجيرات دمشق، وقالت إن التحقيقات الأولية تشير إلى ارتباطها بتنظيم داعش الإرهابي. وأوضح قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق أحمد الدلاتي، أوضح أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تعقب أحد أفراد الخلية والوصول إلى بقية عناصرها بعد مراجعة كاميرات المراقبة والتسجيلات الخاصة بموقع التفجير. وأضاف أن عملية أمنية متزامنة نفذت في عدة مناطق بدمشق وريفها، وأسفرت عن إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية. وصلت أعمال تشييد جسر عائم جديد في مدينة دير الزور السورية إلى مراحلها النهائية، ويجري تنفيذ المشروع الذي يربط بين ضفتي نهر الفرات الشرقية والغربية بشكل مشترك من قبل وحدات هندسية عسكرية تابعة لوزارتي الدفاع السورية والتركية.
1: في خطوة تعكس تنامي التعاون بين دمشق وأنقرة في ملف إعادة الإعمار، شرفت أعمال إنشاء جسر عائم إسعافي في مدينة دير الزور على الانتهاء ليربط بين ضفتي نهر الفرات الشرقية والغربية ويؤمن حركة عبور المواطنين والمركبات بعد سنوات من المعاناة وصعوبات التنقل. الجسر الذي نفذ بالتعاون بين وزارة الدفاع السورية ووزارة الدفاع التركية شيد بالقرب من جسر السياسية المتضرر ليشكل حلا مؤقتا إلى حين استكمال إعادة تأهيل الجسر الرئيسي وإعادته إلى الخدمة الكاملة.
2: تم تقييم الاحتياج من الجسور في هذه المنطقة بالتنسيق بين وزارة الدفاع السورية ومحافظة دير الزور، وبالتعاون مع الجانب التركي تم جلب جسر عسكري عائم حربي يبلغ طوله قرابة 270 متر، يحمل وزن أكثر من 25 طن. هذا الجسر يربط بين الضفتين المذكورة ويسهل الكثير على الأهالي في هذه المنطقة ويوفر الكثير من العناء والمسافات. فقبل تركيب هذا الجسر كان المواطن يحتاج لقطع مسافة قرابة 50 كيلومتر حتى يصل لمركز المدينة في المنطقة المقابلة.
1: ويمتد المشروع بين منطقة طريق العليس الساحلي على الضفة الغربية ومدينة حطلة على الضفة الشرقية، فيما استغرقت أعمال تركيبه نحو أسبوع من العمل الهندسي المكثف. ويدخل الجسر الخدمة خلال يومين بعد استكمال التجهيزات الفنية وإجراءات السلامة، ليبدأ باستقبال حركة عبور المدنيين والمركبات، بما يسهم في تخفيف الأعباء اليومية عن سكان دير الزور وتقليص الاعتماد على وسائل العبور البدائية والخطرة. ويأتي المشروع في سياق تحركات أوسع تقودها الإدارة السورية الجديدة لاستعادة الاستقرار وإعادة تأهيل البنية التحتية في البلاد. عبد الله الخطيب، ترتع عربي.
0: أوقفت السلطات الروسية مؤقتا حركة الملاحة عبر قناة الدون أزوف، وذلك في أعقاب هجوم أوكراني استهدف 13 سفينة روسية في بحر أزوف، من بينها 10 ناقلات نفط. ونقلت وكالات الأنباء عن مصدرين في قطاع تصدير الحبوب أن هذا الإجراء جاء مباشرة بعد الاستهداف، فيما قدر خبراء ومحللون أن الهجوم وتوقف الملاحة قد يؤثران على نحو ربع صادرات القمح الروسية المنقولة عبر بحر أزوف. مع تصاعد الهجمات الروسية في الآونة الأخيرة واسعة النطاق باستخدام الصواريخ

0: والطائرات المسيرة باتت أحياء المدينة تظهر فيها تداعيات الحرب والقصف الروسي بصورة أوضح.
1: قد تبدو كييف مدينة أوروبية تعيش إيقاعها المعتاد، ازدحام في الشوارع ومقاهي تستقبل روادها، ولكن ما أن تغادر قلب العاصمة حتى يتغير المشهد. مباني مدمرة وواجهات تحمل آثار الانفجارات وأحياء ما تزال شاهدة على تداعيات القصف، لتكشف وجها آخر لمدينة أصبحت الحرب جزءا من تفاصيلها اليومية.
2: بسبب الهجمات الروسية على العاصمة كييف ترصد الأضرار في جميع أحياء العاصمة، والضرر الأكبر يبدو واضحا في القطاع السكني في أكثر من 40 موقعا مختلفا، ونحن نعمل مع جهاز الشرطة على معالجة الأضرار وتقليصها على المواطنين.
1: الحياة في كييف لم تتوقف، لكن تداعيات الحرب باتت حاضرة في تفاصيلها اليومية. في هذا المكان يفترش الباعة الأرض لعرض بضائعهم وكسب قوت يومهم، بعدما حولت الصواريخ الروسية هذا السوق الشعبي إلى ركام.
3: لقد سمحت لنا السلطات بالعمل إلى جانب السوق بعد أن تدمر جراء القصف. سنعيد إحياء المنطقة، وشعبنا مجتهد ويحب العمل مهما كانت الظروف. نريد مواصلة العمل. مستوى البيع قل بعد أن احترق السوق، ولكن علينا المواصلة.
1: وفي ظل التصعيد الروسي الأخير، تشير بيانات إدارة مدينة كييف إلى أن الهجمات الروسية منذ بدء الغزو الشامل ألحقت أضراراً بنحو 3000 مبنى سكني في العاصمة وحدها، إضافة إلى مئات المنشآت العامة والخدمية. لا تروي المباني المدمرة قصة هجوم واحد، بل توثق سنوات من الحرب التي لا تزال تلقي بظلالها على حياة السكان، فيما تواصل ترك بصمتها على أحياء المدينة وشوارعها يوما بعد يوم. تائر عمرو، تيرتي عربي، كييف.
0: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. ترامب يجدد تأكيده انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران، لكنه يبقي الباب مفتوحا أمام المحادثات، ووفد قطري في طهران في مسعى لاستئناف المفاوضات. مسيرات إسرائيلية تواصل غاراتها على جنوب لبنان، وعون يناقش مع قائد الجيش نشر قوات لبنانية في المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي. أنقرة تؤكد أنها لا تعترف بقرار البرلمان الأوروبي بشأن عملية السلام في شمال قبرص التركية، وتعتبره عديم القيمة. ختام نشرتنا، إلى اللقاء بإذن الله.

0: Savaş suçunu istiyor.
1: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
0: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
2: هل فكرتم يوماً في هذا الكون الذي نعيش فيه؟ ما الذي لا يمكننا أن نعيش بدونه؟ الماء والهواء والطعام، عائلتكم وأصدقاؤكم، المدينة التي تعيشون فيها، وبالتأكيد مسكنكم، كلها أمور ضرورية، ولكن انتبهوا، فربما تخسرون كل شيء دفعة واحدة.

0: قبل 4 مليارات عام وقبل أن يكون الإنسان، كان عالمنا جحيماً بكل ما في الكلمة من معنى. كان كرة مظلمة من سحب الغبار الحارة لا يمكن للعين أن تبصر فيها شيئاً. ثم حدث أمر لم يسبق له مثيل في أي مكان آخر، وتغير كل شيء.
1: معجزة تحققت في هذا الجحيم، وليس في كوكب آخر في هذا الكون. إنها الحياة.
0: في البداية جاءت المياه من جهة لا نعلمها، ربما كانت من نيزك سماوي أو من مركز الأرض. ثم تشكلت في أعماق المحيطات كائنات حية من وحيدات الخلية، والتي لا نملك حتى الآن معلومات حاسمة في كيفية تشكلها. لكن هذه الكائنات الصغيرة تكاثرت حتى بدأت بإنتاج الأكسجين قبل 3 مليارات و500 مليون عام، ما هيأ فرصة الحياة لكائنات حية أكبر من النباتات والحيوانات المختلفة.
1: كنا آخر القادمين إلى الحياة، لأننا نحن البشر نستطيع أن نعيش فقط حين يتوفر الماء الذي نشرب والهواء الذي نتنفس والحيوانات الأقل وحشية منا.
0: هذه الكرة الزرقاء الصغيرة هي التي منحتنا كل ما يلزمنا للحياة، وكانت هناك وظيفة أكثر أهمية تنتظر منا تحقيقها.
1: إنها مهمة البقاء. كان ينبغي أن نكون مستعدين دوماً للحفاظ على حياتنا باعتبارها معجزة الكون. فالطبيعة لم تكن كريمة معنا في كل حين، بل كانت شديدة الخطورة.
0: هنا واحدة من أولى المستوطنات العملاقة في العالم، جاتال هويوك. في الألفية 1700 قبل الميلاد يعتقد أنه كان يعيش هنا قرابة 8000 شخص. قد يكون الرقم ضئيلاً عند مقارنته بالمدن الحديثة، لكن لم يوجد حتى ذلك التاريخ مجتمع آخر معروف بهذا العدد من السكان. ومثل هذا العدد من السكان يعني في الوقت ذاته التضحية.
2: تظهر نتائج الحفريات الأخيرة في جاتال هويوك أن مجتمعاً مزدحماً كان يعيش في مساحة ضيقة للغاية، أي كان سكان جاتال هويوك يفضلون العيش في مساحات صغيرة ببناء مساكن جديدة فوق القديمة.
0: كانت جاتال هويوك تتشكل من أحياء ليس فيها شوارع، فقد تأسست المنازل بشكل متصل بعضها ببعض ليكون المكان الوحيد الصالح للمسير هو أسطح المنازل الأخرى. المنفذ الوحيد من البيوت للخارج هي فتحة في السقف. كان هذا البيت ممتلئاً بالأقرباء، الأحياء منهم وغير الأحياء.
1: يبدو كل ذلك غير محبب، ولكن فكروا، كانت جاتال هويوك

0: مدينة تقدم لكم الطعام حين تجوعون، وفيها جيران كثر يعتنون بكم حين تمرضون، وخارج المستوطنة مزارعكم ومراعيكم التي ترعون فيها حيواناتكم وغاباتكم الواسعة التي تصلح للصيد، فهي بيئة محمية بشكل كاف وبعيدة قدر الإمكان عن الأعداء وتأثيرات الطبيعة التي قد تهدد حياتكم.
1: بفضل ذلك تمكن الجاطال هويوك من حماية نسل الإنسان لعشرات الأجيال، لأن هؤلاء الناس قاموا بتقديم تنازل هام في سبيل البقاء أحياء. إنه قرار العيش معا، نعيش اليوم أحياء نتيجة قرار أسلافنا هذا، ويبدو أننا لا نعي كم كان احتمال بقائنا أحياء ضئيلا لولا ذلك.
0: عدم الحصول على الماء لثلاثة أيام قد يكون مميتا، ويتعرض الإنسان عند الخروج للصيد لاحتمال هجوم من حيوان مفترس، بالإضافة لوجود من قد يقتل عوائل للحصول على قطعة لحم للبقاء على قيد الحياة. هذا قد يسرق النوم منكم، لكن الناس الذين استوطنوا المدن استطاعوا التغلب على تلك المشاكل، وبهذا الوعي تم إنشاء جاطال هيوك وغيرها. لكن سكان جاطال هيوك هجروها في المئوية السابعة من الألفية الخامسة قبل الميلاد، ولا نعلم السبب. ربما تعرضت لهجوم مفاجئ كبير، وربما لوباء قاتل، أو لقحط ومجاعة مما جعل سكانها يضطرون للهجرة، تماما كالهجرات التي حصلت بعدها.
1: كل لحظة من التاريخ هي صراع من أجل البقاء، فعندما انتشر المغول في الآفاق وعاثوا قتلاً، كانت عاصمة الدولة السلجوقية مارو من كبرى مدن العالم. أما الطاعون الأسود الذي ظهر في سهول سيبيريا عام 1347 وانتشر حتى أوروبا، فقد حصد حياة ثلث سكان الأرض. يبدو أن عدد الذين لم يهاجروا بسبب الجوع والجفاف بقي صغيراً. فماذا عن الحروب العالمية؟ تشير التقديرات إلى نحو 100 مليون شخص فقدوا حياتهم في الحربين العالميتين، إضافة لتسليم ما يزيد عن 60 دولة مدنها وجيوشها للحرب. قد يبدو لنا اليوم أننا ننعم بحياة مرفهة، فلدينا مدن كبيرة يعيش فيها 30 مليون إنسان معاً، مشافينا فاخرة وشوارعنا معبدة، ولدينا طائرات وشبكات اتصال.
0: قد تظنون أنكم في أمان، لأننا على عكس 8000 عام مضت منذ عصر جاطال هيوك، نملك اليوم تقنية أكثر تقدماً. إنه تراكم هائل ينفذ لكل حياتنا، ويزيد من سلامتنا ورفاهيتنا في الحياة بشكل لا يصدق. لكن هذه التقنيات التي نظنها تجعل كل شيء أفضل حملت إلينا بعض المخاطر دون أن ندرك ذلك.
1: في الحرب الباردة التي بدأت بعد الحرب العالمية الثانية، أعدت الولايات المتحدة خطة هجومية للرد على التهديد النووي من الاتحاد السوفيتي. تمت مشاركة هذه الخطة التي تعود لعام 1956 مع الرأي العام خلال الأعوام الماضية، وقد شملت إلقاء قنابل نووية على كبرى المدن في منطقة جغرافية واسعة تمتد من ألمانيا الشرقية إلى كوريا، ومن موسكو وبرلين وكييف وبراغ ووارسو وباكو وطشقند إلى بكين. في هذه الأماكن التي تصل إلى 1100 منطقة مأهولة ويعيش فيها ملايين الأشخاص. وبالطبع كانت لدى السوفييت خطة مماثلة، وكل ذلك من أجل دول الناتو القائمة خلف الستار الحديدي.
0: تأهبت الدول للهجمات النووية طوال الحرب الباردة. كانت كل الدول المشاركة تبحث عن طرق حماية من تلك الهجمات بحفر أنفاق تحت الأرض، وقد تم تأسيس إحداها في العاصمة التركية. ملجأ تحت قلعة أنقرة يوفر الحماية ل1200 شخص. فلو ألقيت قنبلة نووية فإن هذا الملجأ سيحمي الناس من مخاطرها الأولى. فالجدران السميكة

0: وأكوام التراب تستطيع مقاومة الإشعاعات النووية والحرارة العالية، لكن الناس سيضطرون للخروج بعد أيام من أجل الماء والطعام، وسيبقى الخروج من الملجأ خطراً بسبب الإشعاع النووي الذي يسمم كل شيء في المحيط، وسيبقى الخطر قائماً لفترة طويلة. وما يزال احتمال الضربات النووية قائماً اليوم، ورغم اتفاقهما على خفض عدد الأسلحة النووية، فإن أمريكا وروسيا تمتلكان أكثر من 14,000 رأس نووي. قد يظن الذين لا يعيشون في المدن الكبيرة أنهم سينجون من هذه الهجمات، لكن استخدام هذا العدد الكبير من الأسلحة سيهدد حياة الجميع.
1: إن انفجار 14,000 سلاح نووي سيخلف وراءه سحباً كثيفة في العالم، والتي ستعيق وصول أشعة الشمس إلى الأرض، وبسبب انعكاس هذه الأشعة إلى الفضاء سيبرد الهواء ولن تنمو الزروع، سيستمر الهواء البارد والقحط زمناً طويلاً، وستنتشر سحب الغبار الإشعاعي في أنحاء العالم لتلوث الهواء الذي نتنفسه والماء الذي نشربه ومصادر الطعام.
0: لم تستعمل القنابل النووية ضد البشر سوى مرتين، والشيء الوحيد الذي سيوقف استعمالها هو الحكمة. لا يمكننا التحكم بالقنابل النووية إلا بالحكمة، لكن هناك خطر أكبر بدأ يهدد حياتنا وطبيعتنا التي أفسدنا توازنها لأننا لم نستعمل عقلنا السليم.
1: هنا أركتيكا، أي القطب الشمالي. الشمس لا تشرق هنا أبداً في أشهر الشتاء، والجليد يبقى غارقاً في ظلام وبرد طوال 6 شهور. متوسط الحرارة في الشتاء منذ عصور هو 30 درجة تحت الصفر. لكن في عام 2018 حدث في القارة أمر فريد، فقد ارتفعت الحرارة في بعض مناطقها إلى 20 درجة، رغم أن الشمس كعادتها لم تشرق أبداً. غرينلاند التي تخزن في أنهارها الجليدية 20% من إجمالي المياه العذبة في العالم، بقيت هذا العام 60 ساعة إضافية في حرارة تفوق درجة الذوبان، ما تسبب بتدفق أطنان من المياه العذبة إلى البحار.
0: بالنظر إليها قد تبدو ظاهرة طبيعية، ولكنها ليست كذلك، فطبقات الجليد كانت موجودة في القطب منذ 100,000 السنين، لكنها بدأت تذوب. كيف يحصل هذا الاحتباس الحراري وليس هناك إلا مصدر واحد يزود الأرض بالطاقة الحرارية؟
1: الثورة الصناعية التي بدأت في القرن 19 زادت أولاً من استهلاك الفحم، ثم اكتشفنا البترول والغاز الطبيعي. حرق الوقود الأحفوري زاد من حرارة الأرض، ورفع أيضاً نسبة ثاني أكسيد الكربون في الهواء الذي يمتص أشعة الشمس ويحافظ عليها في الجو، ما يزيد من حرارة الأرض. في البداية لم يدرك أحد تأثير هذا الغاز على حرارة الأرض، لكن بعد منتصف القرن 20 أدركنا أن حرارة الأرض ترتفع. هذه هي خريطة توزع غاز ثاني أكسيد الكربون، ولسوء الحظ أنكم لن تستطيعوا الحصول على الهواء النقي بصعودكم للجبال، فالولايات المتحدة والصين أكبر دولتين مسؤولتين عن إنتاج نحو نصف كمية ثاني أكسيد الكربون. وإن بقينا على هذا المنوال سيختل التوازن المناخي في الأرض.
0: أصبحنا متأكدين أننا نعيش تغيراً مناخياً، ومع ذلك تنأى معظم الدول عن الحد من انبعاث الغازات الدفيئة، والطرف الوحيد الذي يتصدى لهذا الوضع هو الأرض.
1: في القطب الشمالي تصب المياه العذبة في البحار، أما في الجنوبي فقد ارتفعت هطولات الثلوج. في القطب الجنوبي تجتمع سحب الملح القادمة من البحار والغبار المتناثر من الصحراء وضباب الحمم البركانية، فتشكل سحباً تعكس أشعة الشمس إلى الفضاء. ثاني أكسيد الكربون في الهواء تمتصه المحيطات والنباتات بعملية التركيب الضوئي. لكنها عملية بطيئة، فذرة الكربون تبقى في الغلاف الجوي 100 عام وسطياً، ونحن لم نتعلم إلا أن نتكيف مع المناخ. لم يعد الناس في مدن الصين يخرجون بلا أقنعة، ولا يكاد يوجد بيت في المناطق المعتدلة ليس فيه مكيفات هوائية، وأصبحت الكوارث الطبيعية تقع بشدة وتواتر غير مسبوق. نعم، إننا نرفع جودة المعيشة بالتكنولوجيا. نعم، إننا نرفع جودة المعيشة بفعل التكنولوجيا. وحين يحل ذلك اليوم الذي لا رجعة فيه، سيكون البقاء على قيد الحياة صعباً لدرجة لا نتوقعها.
0: إن بلوغنا هذه الأيام يعتبر معجزة لوحده، فقد عشنا على هوامش الخطر، وحاضرنا لا يختلف عن ذلك، فأسلحتنا خطيرة فتاكة، والاحتباس الحراري يقتلنا ببطء، واصطدام نيزك بالأرض يكفي لفنائنا. لكن هذا لا يعني أن نستسلم للتشاؤم، فالأمل موجود دائماً. هذه الأخطار التي نخشى أن تقضي على حياتنا على الأرض ربما تكون سبباً لولادة حياة في كوكب آخر.

0: الكوكب الأحمر، المريخ، قريب جداً من الأرض، لكنه بعيد بدرجة ضمنت له النجاة من التلوث. ربما بعد وقت قصير سيستقر الإنسان في هذا الكوكب بعد أن كان يعيش في الأرض. فهل يمكن لهذه الصحراء أن تصبح فعلاً داراً للبشر؟ هذه الطبيعة الخلابة التي تحتوي على الجبال الحمراء والصحاري والوديان، هل سندعوها يوماً بالطبيعة الأم؟ كم يشبه هذا الكوكب الأرض؟ هذا يبدو أشبه بواد شكلته مياه جارية، وهذه وكأنها بحيرة. من أين يأتي هذا التشابه المبهر؟
1: في نهايات القرن التاسع عشر أصبح المريخ أحد أكثر الكواكب إثارة للفضول، والتلسكوبات التي أخذت تتقدم سمحت برؤية تفاصيل سطح المريخ.
0: رجل الأعمال والعالم الفلكي بيرسيفال لويل كان أحد هؤلاء الراصدين. في مرصده الذي اتخذ اسمه لويل، رصد المريخ وعمل على وضع خريطة له. وجد لويل أن المريخ يدور حول نفسه بسرعة تكاد تساوي سرعة دوران الأرض، ورأى أن المريخ يبدو عليه الجفاف، لكن السطوع في قطبيه يشبه منظر الغطاء الجليدي. أما القسم القريب من خط الاستواء فيبدو كالصحراء الكبرى. ولفت انتباهه مجار تشبه تلك المتشكلة من جريان المياه، وبعد رصده توصل إلى قرار، وهو أن سكان المريخ فتحوا مجاري مائية تنقل المياه من القطبين إلى خط الاستواء.
1: كانت آراء لويل جريئة، لذا اكتسب شهرة كبيرة، لكن علماء الفلك الآخرين لم يتفقوا معه في آرائه، لأن الأقنية التي ذكرها لم تكن واضحة، والغلاف الجوي للمريخ يبدو ضعيفاً ولا يسمح باستقرار الحياة فيه، أو ربما كان بارداً جداً لبعده عن الشمس. لكن لم يكن لديهم بيانات عميقة واضحة تثبت خطأ آرائه، ولهذا السبب بقيت أوصافه المبالغ فيها تشكل تصور المريخ لدى الإنسان لأعوام طويلة جداً، إلى أن ذهبنا ورأينا المريخ على حقيقته.
0: هذه كيوراسيتي، أي الفضول، وهي عربة فضائية متجولة. حجمها يكاد يعادل حجم سيارة. هذا المختبر الجوال هبط في الفوهة المعروفة باسم فوهة جيل قريباً من القطب الشمالي للمريخ في عام 2012، وأرسل إلينا أوضح الصور عن سطح المريخ. لا يبدو أن هناك سكاناً لهذا الكوكب. نرى وادياً جافاً ليس فيه ماء، وغلافاً جوياً رقيقاً، وصخوراً شبيهة بصخور

0: وفي سبتمبر عام 2012 وصلت إلى سفوح جبال شعر الواقعة شمال فوهة جير. أرسلت العربة الصورة التي التقطتها لسطح المريخ إلى وكالة ناسا، وحين دقق العلماء في الصور أيقنوا بوجود مجار مائية في المريخ.
1: لاحظوا الحصى الصغيرة المتراكمة في يسار الصورة، إنها تشبه الحصى على ضفاف الأنهار في الأرض. وحين ننظر لشكلها نجد أن تكومها بفعل رياح المريخ غير وارد. أكوام الحصى هذه لا تتشكل إلا بفعل تيارات مائية قوية، حيث يعتقد العلماء بأن مياها كانت تجري بسرعة متر في الثانية.
0: قبل 4 مليارات سنة كان هذا الكوكب الصحراوي أزرق كما الأرض. كان يملك بحاراً وبحيرات وغلافاً جوياً أزرق اللون. ربما كان مكاناً يمكن العيش فيه. لم تكن فيه أقنية مبنية باليد كما اعتقد لويل، لكن بعض المناطق في المريخ تشكلت طبيعياً بفعل التيارات المائية. فيما بعد وقبل أن يمضي وقت طويل حصل شيء ما، وفقد المريخ كل ما عليه.
1: كانت نواة المريخ حارة ذات يوم على شكل ماجما منصهرة، وتشكل حول المريخ حقل مغناطيسي، أي كما تشكلت نواة الأرض. وبوجود حقول مغناطيسية يستطيع الكوكب أن يحمي نفسه وغلافه الجوية من إشعاعات الشمس الضارة والنيازك. لكن النواة بردت بسرعة لأن المريخ أصغر من الأرض وأبعد عن الشمس، ففقد المريخ حقله المغناطيسي ما جعل غلافه الجوي غير محمي، وتبخرت مياه محيطاته.
0: سيأتي يوم نذهب فيه إلى المريخ ونعمل على بناء مستوطنة فيه، وسنبني حضارة من البداية تماماً كجاطال هيوك التي بناها أجدادنا الأوائل. في المريخ سيكافحون الطبيعة، الطبيعة التي ليس فيها ماء ولا كائنات حية، والتي يتكون غلافها الجوي من غاز ثاني أكسيد الكربون فقط، وحرارتها أشد برودة من الأرض.
2: لكن ما تزال لدينا فرصة، فبينما تضر الغازات الدفيئة والأسلحة بالأرض، يمكنها أن تبث الحياة في الغلاف الجوي في المريخ.
0: الغطاء الجليدي في قطبي المريخ كبير جداً كالجروف الجليدية في الأرض، وإلى جانب الجليد العادي يوجد الجليد الجاف، أي ثاني أكسيد الكربون المتجمد. فإن نجحنا في تذويبه سنحصل على مياه صالحة للشرب، وسنحرض الاحتباس الحراري وندفئ المريخ بنشر غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للمريخ كما نفعل على الأرض.
2: الغلاف الجوي لكوكب المريخ حالياً أرق من الغلاف الجوي للأرض 100 مرة، أي أننا لا نستطيع التنفس ولا الخروج دون ارتداء ملابس ضاغطة. لكن الأبخرة التي قد تتصاعد من القطبين ربما ستعدل الضغط وحرارة الجو ليكونا قريبين مما هما على الأرض. عندها لن نحتاج لارتداء بدلة الفضاء. هذا يمكن تحقيقه. مثلاً يمكننا توجيه بعض النيازك بالأسلحة والصواريخ حتى تسقط في المريخ، أو أن نضع ألواحاً شمسية عملاقة في المدار لتعكس أشعة الشمس على القطبين، وربما نفجر قنابل ذرية في القطبين. فلدى البشرية قنابل نووية تكفي لتحويل النظام الشمسي إلى فرن، أي أن كثيراً مما نعده ضاراً بالأرض يمكننا استعماله لبناء عالم جديداً على المريخ.
1: إن تعديل المريخ وتحويله لمكان قابل للعيش لم يعد حلماً، لكنه أمر يتطلب تخطيطاً ويستغرق تنفيذه ربما مئات آلاف السنين. تنفيذه غير ممكن حالياً، فنحن لم نستطع إرسال إنسان إلى المريخ، لكن البشرية لن تتخلى عن فكرة العيش على المريخ.

إننا نكافح منذ ولادتنا للبقاء أحياء، ونجحنا في إيجاد طرق كثيرة لكسب هذا الكفاح حتى وصلنا إلى يومنا هذا. نجونا من الزلازل والطوفانات والنيازك والجوع والأوبئة، واستطعنا أن نفلت من جميع أنواع البلايا التي يمكن أن تخطر بالبال. لدينا خطط تنقذنا حتى من احتمالية دمار الأرض، لكن العدو اللدود للبشرية ليس هذه الظواهر الطبيعية، بل نحن أعداء أنفسنا اللدودون. فنحن ما زلنا مستمرين في خوض الحروب، وما نزال نصنع الأسلحة، وما يزال بعضنا يقتل بعضاً، وما يزال بعضنا يهجر بعضاً، وسنبقى كذلك ولن نتغير حتى لو ذهبنا إلى المريخ أو إلى أي كوكب آخر.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم عصام نجاح وتتابعون فيه الليلة. الرئيس أردوغان يلتقي رئيس الوزراء اللبناني باسطنبول ويبحثان معا العلاقات الثنائية وسبل دعم تركيا لوحدة لبنان وسيادته. وسط استمرار جهود الوساطة، ترامب يوافق على مواصلة المحادثات مع إيران رغم إعلانه انتهاء وقف إطلاق النار.

الجيش السوداني يعلن تحرير مدينة الكرمك الاستراتيجية في إقليم النيل الأزرق، وبعثة أممية تدين الدعم السريع بارتكاب جرائم وحشية في الفاشر.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، يحط رئيس الوزراء اللبناني رحاله في إسطنبول للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، لقاء يعبر عن حجم الثقة التي يوليها لبنان للنفوذ التركي في المنطقة القادر على موازنة الأمور في مواجهة التغول الإسرائيلي الذي يحاول كسر شكيمة المفاوض اللبناني وزرع الفتنة بين شرائح المجتمع في لبنان، لتجدد أنقرة تأكيدها على وحدة أراضي لبنان وسيادته. نتابع العرض التالي للزميل أواب أيوب ونعود لبدء النقاش.
1: يزور رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام مدينة إسطنبول للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في توقيت إقليمي بالغ الحساسية والدقة، يتزامن مع تحولات جيوسياسية كبرى تعيد رسم موازين القوى في منطقة الشرق الأوسط. الزيارة لا تندرج في إطار تعزيز العلاقات التقليدية كما يقرأها مراقبون، بل تمثل بداية لمسار سياسي واقتصادي تركي تجاه لبنان ضمن مقاربة تربط بين استقراره ومستقبل التوازنات في المنطقة. وفقا لمصادر دبلوماسية لبنانية، فإن أنقرة بلورت رؤية متكاملة بشأن لبنان جرى بحثها خلال الأشهر الماضية مع عدد من الدول العربية والغربية، وتستند إلى الربط بين المسارات الأمنية والسياسية والاقتصادية، باعتبار أن معالجة كل ملف بصورة منفصلة ستقود إلى تسويات ناقصة يصعب الحفاظ عليها، ما يعني ضرورة التركيز على مستقبل الوضع في جنوب لبنان وتثبيت الانسحاب الإسرائيلي والمسار السياسي والأمني المرتبط بالاتفاق الإطاري. ضمن هذه الرؤية بترابط الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية، يحضر الجانب الاقتصادي بقوة لإدماج لبنان بالمشاريع الإقليمية كمشروع النقل والسكك الحديدية التي تعمل تركيا على تنفيذها بالتنسيق مع سوريا وعدد من الدول العربية. ومن الملفات الهامة التي تطرح على طاولة اللقاء التركي اللبناني هو مستقبل العلاقات اللبنانية السورية في ضوء التفاهمات القائمة بين أنقرة ودمشق، إذ ترى تركيا أن تنظيم العلاقة بين الدولتين عبر المؤسسات الرسمية سيشكل إحدى ركائز الاستقرار في المنطقة.
0: ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا من إسطنبول أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صلحة. دكتور سمير، مرحبا بك. لنبدأ من أهمية هذه الزيارة لرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى إسطنبول ولقائه مع الرئيس أردوغان في هذا التوقيت الحرج بالنسبة إلى لبنان، ما أهمية الزيارة برأيك؟
2: صحيح، مساء الخير للجميع. أولا
0: جزيلا دكتور،
2: توقيت الزيارة مهم جدا أخ عصام. الأجواء ليس فقط على مستوى العلاقات الثنائية التركية اللبنانية، بل أيضا الأجواء على مستوى الإقليم، يعني السياسات الإسرائيلية اليوم في المنطقة برأيي، وإصرار الجانب الإسرائيلي على توسيع رقعة التوتر في المنطقة، خصوصا تمسك إسرائيل بمواصلة اعتداءاتها على لبنان، وهذه الاستفزازات المستمرة من قبل الجانب الإسرائيلي برأيي لها الأولوية في هذه الزيارة وهذه المحادثات التركية اللبنانية. طبعا إلى جانب ذلك مسألة التوقيت مهمة. لماذا؟ لأنه الآن في حوار سوري لبناني أيضا تدعمه أنقرة بشكل مباشر، وتحاول الدخول على خط تسهيل هذه المحادثات عند الضرورة. النقطة الثالثة المهمة أنه الآن المنطقة تعيش أجواء توازنات إقليمية جديدة، رسم خرائط، تحالفات، طرح ملفات بطابع استراتيجي جديد فيها الشق السياسي الأمني الاقتصادي كما تعرف أنت أيضا. كل هذه الملفات، كل هذا الحراك إذا شئت أخ إسام، مرتبط بأجواء هذه

0: الزيارة.
1: وهنا يأتي السؤال دكتور سمير عن الدور الذي يمكن أن تقوم به تركيا في سبيل دعم لبنان في مواجهة التغول الإسرائيلي وكذلك على الصعيد الدبلوماسي، ونحن بانتظار جولة سادسة من المفاوضات المباشرة ما بين لبنان وإسرائيل في روما هذه المرة الأسبوع المقبل.
0: صحيح. تركيا لم يعني تتأخر في تقديم العون والمساعدة إلى الجانب اللبناني كلما طلبها، وهذه السياسة التركية حلال لبنان معروفة منذ سنوات طويلة. إذا شئت التركيز ليس فقط على وقوف بجانب لبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، بل على الوقوف بجانب لبنان في تلبية احتياجاته، سواء كان في الأزمات الحياتية المعيشية، الكوارث، موضوع النزوح في الداخل اللبناني. نعرف تماما أنه في عنا في تركيا مؤسسات خدماتية فاعلة مؤثرة، بينها كما تعرف أنت أيضا أخ عصام منظمة أفاد للتعامل مع حالات إنسانية بظروف صعبة كوارث وغيرها، ومنظمة تيكا أيضا للإغاثة وتقديم الدعم والمساعدات. هذه المؤسسات التركية ناشطة منذ سنوات في الداخل التركي، خصوصا في الأسابيع الأخيرة عندما زادت إسرائيل من اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية وتسببت بموجات نزوح ولجوء في لبنان. كل هذه المسائل الآن تؤكد أن تركيا متمسكة بسياسة فتح الأبواب أمام الجانب التركي. نقطة أخيرة مهمة هنا، أنقرة في سياستها هذه تميزت عن الكثير من دول المنطقة، دول العالم إذا شئت أخ عصام، عندما سهلت مسألة رفع التأشيرات أمام المواطن اللبناني. يعني رفع التأشيرة يعني تسهيل دخوله إلى الأراضي التركية في مثل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان ويحتاجها المواطن اللبناني.
1: نعم دكتور سمير، لو عدنا إلى الوراء قليلا إلى أسابيع فائتة، كان للرئيس رجب طيب أردوغان تصريحات لافتة قال فيها إن أمن تركيا يبدأ من بيروت ودمشق وحلب. ما الذي عناه الرئيس أردوغان من هذه التصريحات، وكيف تترجم عمليا في ضوء هذه الزيارة لرئيس الحكومة اللبنانية إلى اسطنبول؟
0: أنا أظن أن الرئيس رجب طيب أردوغان هنا في هذه التصريحات الأخيرة كان يوجه هذه الرسائل إلى أكثر من طرف، ليس فقط إلى لبنان وسوريا بأنه تركيا ستقف بجانب البلدين في كل هذه الأجواء، أجواء الصعبة التي يعيشها لبنان وتعيشها سوريا، بل أيضا إلى الجانب الإسرائيلي تحديدا، أنه محاولة الاعتداء على البلدين لن مرفوضة من قبل تركيا، وأن تركيا ستتحرك باتجاه تفعيل الشق السياسي الدبلوماسي في علاقاتها مع العديد من دول المنطقة، الدول الغربية، باتجاه الضغط على إسرائيل للتوقف عن هذه الاعتداءات. أنا أظن أنه رسالة الرئيس رجب طيب أردوغان تم ترجمتها في اليومين الأخيرين خلال لقاءات حلف شمال الأطلسي، لقاء الرئيس أردوغان بنظيره الأمريكي، وبحث هذه المسائل تحديدا سياسة إسرائيل العدوانية في المنطقة. أنا وأنت تابعنا اليوم أخ عصام تصريحات جديدة لنتنياهو تعكس حجم الانزعاج الإسرائيلي من هذا التقارب والحوار التركي الأمريكي الذي رأيناه على هامش قمة حلف شمال الأطلسي. هذه المواقف برأيي التركية تعكس حقيقة تمسك أنقرة بمواصلة هذه السياسة والدبلوماسية المفتوحة على البلدين حتى النهاية.
1: ثمة مصادر بالتزامن مع زيارة رئيس الحكومة اللبنانية إلى اسطنبول تتحدث عن وجود ما وصف برؤية تركية متكاملة للملف اللبناني، تستند إلى ربط المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية كلها في حزمة واحدة، باعتبار أن معالجة كل مسار من هذه المسارات بشكل منفصل قد تؤدي إلى تسويات منقوصة ولن تؤتي حلولا ناجعة. برأيك دكتور، ما العوامل التي يجب أن تتوفر من أجل نجاح تلك الرؤية المتكاملة لمعالجة الملف اللبناني؟

0: تركيا.
1: صحيح، تماما أتفق معك. يعني الطرح التركي هذا يتم دائما ببعد استراتيجي بعيد المدى، ولا يشمل أخ عصام كما تعرف أنت أيضا دولة واحدة محددة، يشمل دول الإقليم ككل. يعني محاولة نقل سياسات التهدئة، الانفتاح، وإبعاد سيناريوهات التصعيد عن الإقليم. الآن لبنان عنده خصوصيته، خصوصيات بطابع الجيوسياسي الجيواستراتيجي، لكن مع الأسف الشديد منذ عقود ولبنان يعيش أزمات داخلية إقليمية تكلفه الكثير من الأثمان وتحمله أعباء فوق طاقته. لذلك الآن الطرح التركي مهم جدا. لماذا؟ لأنه هذا الانفتاح أو التقارب التركي السوري الذي نراه جميعا خلال حوالي عام، الآن تريد أنقرة أيضا أن تشرك الجانب اللبناني فيه، يعني أن يكون هناك تنسيق ثلاثي تركي سوري لبناني، تقريب تحسين العلاقات بين لبنان وسوريا، فتح أبواب جديدة من الحوار بين البلدين، وتوسيع هذه اللغة إذا شئت الانفتاحية باتجاه تنسيق ثلاثي. صحيح أنه لبنان ربما في بعض الحالات عنده مواقف، عنده خيارات سياسية تعني، وهذه المواقف والخيارات السياسية ربما أغلقت الجانب التركي تحديدا في ملف قبرص اليونانية وتجاهل حقوق القبائل الأتراك، لكن مسألة الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني، الدولة اللبنانية، مسألة دائما لها الأولوية في التعامل مع هذه المسائل.
0: هذه النقطة تحديدا دكتور سمير، مسألة تقريب الوجهات ما بين لبنان وسوريا برعاية تركية أو بمشاركة تركية إنجاز التعبير، ربما يرى البعض بأنها تقوم على استشعار أنقرة أن ضبط الحدود اللبنانية السورية تحديدا وعدم جعلها عرضة لعمليات التهريب والعمليات التي ربما تؤثر على استقرار سوريا هي كذلك من أولويات أنقرة، لأن أنقرة ترى أن استقرار سوريا مرتبط كذلك باستقرار الوضع في لبنان. إلى أي مدى يمكن بالفعل أن تمضي أنقرة في هذا المسار بحيث يتم ضبط هذه الحدود ومنع عمليات التهريب والعمليات التي تسبب الاضطرابات فيها؟
1: صحيح، هذه نقطة مهمة، وأظن أنها نوقشت بين القيادات السورية واللبنانية في أكثر من لقاء، سواء كان خلال زيارة رئيس الوزراء اللبناني إلى دمشق، أو خلال زيارة وزير الخارجية السوري إلى لبنان قبل أيام. أولوية تأمين الحدود السورية اللبنانية مسألة مهمة للغاية. لماذا؟ لأنه مع الأسف تابعنا كيف كانت هذه الحدود. صحيح أنه في عمليات تهريب، عملية دخول وخروج غير شرعي، لكن المسألة ضبط الحدود الآن مسؤولية أساسية أو رغبة أساسية بالنسبة للبلدين. لماذا؟ لأنه كان في خلال فترة تواجد نظام الأسد في سوريا مسألة فتح الحدود وتجاهل هذه الحدود حتى في العلاقات الرسمية بين الدولتين، وكان لهذه الأساليب ارتدادات سلبية كثيرة، ليس فقط على العلاقات اللبنانية السورية، بل على علاقات لبنان مع العديد من دول المنطقة، علاقات سوريا مع العديد من دول المنطقة. الآن ضبط الحدود نعم نقطة لها الأولوية، وأنا أظن أن الرغبة تذهب أبعد من ذلك، فتح الحدود بين الدول الثلاث في بطابع استراتيجي اقتصادي تنموي،
0: نعم.
1: وربما إشراك الجانب اللبناني في العديد من المشاريع الآن التي تناقش مع الجانب السوري، مشروع كما تعرف خط الحديد،
0: نعم.
1: الحديد الرباعي،
0: نعم.
1: احتمال كبير أن نرى وأنت أيضا،
0: نعم.
1: إشراك لبنان في هذا المشروع.
0: دكتور سمير، في آخر دقيقة لو تفضلت نعود إلى الرؤية التركية لمعالجة الملف اللبناني، وهي تقوم كذلك على تثبيت الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية، وبعد ذلك تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية وإطلاق مسار سياسي داخلي في لبنان لمناقشة مسألة سلاح حزب الله وما إلى ذلك. ما العوامل التي يجب أن تتوفر من أجل إنجاح هذه الرؤية؟
1: يعني أنا أظن العامل الأول والأساسي هو

0: التفاهم اللبناني اللبناني، يعني ضرورة أن يخرج لبنان من هذه الأجواء السلبية التي يعيشها في التعامل مع موضوع، سواء كان اتفاقية الإطار التي تمت مع الجانب الإسرائيلي. النقطة الثانية أخ عصام، الآن في رغبة إقليمية ودولية بالوقوف إلى جانب لبنان، وعليه الاستفادة من هذه الرغبة وهذه الأجواء.
1: نعم دكتور سمير، شكرا جزيلا من اسطنبول، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صلحة.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، تنجح الوساطات الإقليمية في خفض التصعيد في المنطقة وتهدئة الأجواء وصولا إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العودة إلى طاولة التفاوض بالتزامن مع إعلانه انتهاء وقف إطلاق النار بين الجانبين وسط أنباء عن جولة مفاوضات جديدة في سويسرا الأسبوع المقبل. فهل نجحت الوساطة القطرية في نزع فتيل عودة الحرب مؤقتاً؟ وما سر الهشاشة التي تعانيها مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران؟
1: تتسارع التحركات الدبلوماسية لاحتواء التوتر بين الولايات المتحدة وإيران مع عودة قطر إلى واجهة الوساطة عبر اتصالات مكثفة وإفادة مفاوضين إلى طهران في محاولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين الجانبين. جهود تأتي في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة واشنطن على طلب إيران استئناف المحادثات، لكنه أكد في الوقت ذاته أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي انتهى، ما يعكس هشاشة التفاهمات القائمة رغم استمرار قنوات التواصل. ويبدو أن الوساطة القطرية نجحت حتى الآن في منع انزلاق الطرفين إلى مواجهة شاملة، لكنها لم تتمكن من معالجة الأسباب العميقة للأزمة. وفي مقدمتها الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني وأمن الملاحة في مضيق هرمز، إضافة إلى الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. وزادت حدة التوتر مع قرار الولايات المتحدة إلغاء الإعفاءات المؤقتة وإعادة فرض العقوبات على صادرات النفط الإيرانية بهدف تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران ودفعها نحو تقديم تنازلات سياسية وأمنية، غير أن هذه الإجراءات قد تدفع إيران إلى استخدام أوراق ضغط مقابلة، خاصة في ملف الملاحة وإمدادات الطاقة عبر التحكم بمضيق هرمز. ورغم التصعيد العسكري الأخير وتبادل الهجمات، لا تزال المؤشرات ترجح أن الطرفين يفضلان تجنب حرب واسعة في الوقت الراهن، فاستمرار الاتصالات غير المباشرة إلى جانب الوساطات القطرية والباكستانية تعني أن باب التفاوض لم يغلق بعد، فيما يعتقد مراقبون أن بعض الملفات قد ترحل إلى ما بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني وما يرتبط بها من ترتيبات داخلية، ليبقى الترقب والحذر سيداء المشهد خشية انهيار مسار التهدئة وعودة الحرب في الشرق الأوسط.
0: ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو الباحث في العلاقات الدولية الدكتور زيد عبد الوهاب. دكتور زيد، مرحبا بك.
2: مرحبا.
0: لو بدأنا من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها بأن أمريكا وافقت على العودة إلى المفاوضات لكن وقف إطلاق النار انتهى، ما الذي يعنيه ذلك؟ هل يعني أن التفاوض سيكون تحت النار وما لذلك من تداعيات متوقعة يمكن أن تؤدي في حال من الأحوال إلى نسف عملية التفاوض بالأساس؟
2: نعم، شكرا لك أخي أستاذ عصام، تحية لك ولجمهور تي آر تي عربي. يعني بالضبط هذا هو المنهج الذي يعتمده ترامب في المرحلة القادمة بدرجة واضحة فيما يتعلق بإدارة الحوار مع إيران. نعلم جيدا بأن مذكرة التفاهم ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تعرضت إلى سلسلة من الاختبارات، وما حدث من إطلاق نار في مضيق هرمز والاعتداء على ناقلتي نفط وغاز سعودية وقطرية هي التي فجرت الخلاف مرة أخرى ودفعت باتجاه أن يصرح ترامب هذه التصريحات وكذلك يعلن إيقاف العمل بمذكرة التفاهم. لكن بكل الأحوال هناك يعني موقفان أمريكيان يسيران بطريقة متوازية، وهي الحوار والتفاوض وإبلاغ الوسطاء بأن خط التفاوض لم يغلق على الرغم ما أعلنه ترامب من موقف متشدد تجاه إيران، بالمقابل التفاوض تحت النار بأن الولايات المتحدة الأمريكية جاهزة لعودة واستئناف العمليات القتالية. أحيلك أخي عصام إلى ما صرح به جاي دي فانس في بداية نائب الرئيس الأمريكي في مقابلة صحفية مع إحدى المؤسسات الأمريكية الإعلامية في 1 تموز في بداية الشهر الحالي، حينما ذكر أن الغاية من توقيع مذكرة التفاهم هي لإعادة ملء خزانات الوقود. منذ ذلك الحين حقيقة أنا كمراقب أيقنت بأن هذه واحدة من مؤشرات أن الولايات المتحدة الأمريكية إزاء وقف لإطلاق النار لتلقيم خزانات الوقود وتلقيم الأسلحة أكثر من كونها حاجة لوقف إطلاق النار حقيقي، لأكثر من اعتبار. الاعتبار الأول بأن مذكرة التفاهم لا يمكن الاستناد عليها لتحقيق سلام دائم، في جملة النقاط الخلافية حولها، في جملة الملفات التي ذكرتها والتي تجاهلتها، بجملة التعقيدات الأمريكية والسقف الأمريكي المتعلق بالبرنامج النووي وإيران متشبثة بورقة هرمز. المعطى الآخر الذي يدعو إلى تشدد الموقف الأمريكي هو أن ترامب قد أعلن يعني استئناف العمليات القتالية ولو بشكل محدود حينما كان في قمة الناتو في أنقرة، وبالتالي هو يريد إيصال رسالة لأطراف الناتو بأنني مستعد لاستئناف العمليات القتالية، وأن هذه العمليات القتالية تعود ما بعد مذكرة التفاهم، بمعنى بأن الولايات المتحدة تعتمد مبدأ ردة الفعل، لأن الولايات المتحدة قبل مذكرة التفاهم تصنف كأنها دولة معتدية، وبالتالي لا المنطقة ولا الدول الأوروبية كانت متماهية مع دونالد ترامب تجاه المسألة. صحيح. أما الموقف اليوم تغير، إيران دولة معتدية على الاقتصاد العالمي، دولة معتدية على الشحنات النفطية، دولة معتدية على أمن الطاقة العالمي، وبالتالي قد تغلقه. وهنا يعني كان موقف ترامب. هناك معطى مهم على المستوى الداخلي، بأن ترامب يريد أن يرمم صورته الداخلية، وكثيرا ربما في حوارات سابقة في تغطيات تي آر تي عربي في ذروة الأزمة كنا نشير بأن أكثر ما يقلق ترامب هي صورته في الداخل. انتخابات نوفمبر القادمة يريد أن يستعد لها ترامب لمنع هزيمة الحزب الجمهوري بسبب سياساته، وبالتالي هو يريد أن يرمم. لكن بكل الأحوال فيما يتعلق بإيران، يعني هنا كنا نتحدث عن السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الأزمة، لكن فيما يتعلق بإيران، إيران ما تفعله اليوم هو لغاية واحدة تتعلق بالحفاظ على ورقة هرمز، وهي الورقة الأكثر حيوية واستراتيجية وضاغطة على المجتمع الدولي. إيران شعرت خلال يعني الأسبوع الماضي بأن ورقة هرمز تسحب من يديها، وخاصة بعد أن تعنتت عمان إزاء الموقف الإيراني بأنها لا تقبل بفكرة أن يتحول المضيق إلى ورقة بيد إيران ويتحول إلى معبر تجاري تستحصل منه عمان وإيران على الرسوم، لكون ذلك مخالفا بالأساس لقانون عالي البحار ومخالف للسياقات الدولية. لذلك عمان فتحت الممر الجانبي، واليوم تأكد مرة أخرى بأن عمان وسعت الممر الجانبي، وهذا ما أدى إلى
0: هل هذا كان السبب في اتجاه إيران إلى التصعيد باستهداف ناقلات النفط التي أشرت إليها حضرتك، وهذا الذي سبب التصعيد الأخير؟ يعني لو عدنا إلى ما قبل يومي الخميس والأربعاء الفائتين كانت الأمور تقريبا شبه هادئة، وكانت مذكرة التفاهم يعني لم يحدث فيها أي خروقات كبيرة من الجانبين سواء الإيراني أو الأمريكي، ولكن بعد استهداف ناقلات النفط وجاءت الضربة الأمريكية لجسور ولسكك حديدية في إيران وحتى لمناطق محيطة بمدينة بوشهر والمحطة النووية الموجودة فيها، ما أسباب لجوء إيران إلى هذا التصعيد في هذا التوقيت؟
2: أنا يعني أكرر الفكرة بأن إيران بدأت تشعر بأن ورقة هرمز تفقد قيمتها وقوتها، وبدأت تسحب هذه الورقة. الكثير من ناقلات النفط غادرت بأمان وسلام دون تنسيق مع الجانب الأمريكي. التوسع في الممر الجانبي الجنوبي من خلال عمان، وأيضا فيما يتعلق بأن الحركة في مضيق هرمز بدت طبيعية جدا. يعني نعلم جيدا بأن مذكرة التفاهم تؤسس

0: ليوقف مؤقت لإطلاق لوقف إطلاق النار بمقابل أن تبدأ المحادثات اللوجستية الفنية المتعلقة بالقضايا الكبرى. فحينما تسحب هذه الورقة والقضايا الأساسية لم تناقش بعد، بمعنى أن المفاوضات التالية ليس لها قيمة، لأنه إيران تفقد يعني مركز الثقل التفاوضي الذي يتيح لها أن تفاوض من موقع قوة في القضايا الأخرى. لذلك يعني تشنج الوضع وحدثت فكرة إطلاق النار. لا ننسى بأن هناك تيار متشدد في الداخل الإيراني يسعى إلى عودة الاضطرابات ويسعى إلى استئناف الحرب، وهذا هذه الفوضى الأمنية في المنطقة، خاصة أنها تزامنت مع تشييع المرشد السابق علي خامنئي. مثل هذا الجو المشحون في أثناء التشييع، وحقيقة الحرس الثوري استطاع أن يمنع هذا التشييع هالة كبيرة من خلال اللافتات، من خلال الشعارات التي رفعت، من خلال الحشود التي استطاع أن يحشد حوالين جنازة المرشد الافتراضية، لأنه يعني ليس من المعقول بأن مرشد تم اغتياله قبل 5 أشهر وحتى الآن هو يعني في تابوت ويتجول، لكن هو تشيع كان رمزيا بالدرجة الأساس. مع هذا الجو حقيقة كان هناك دعوة لدى التيار المتشدد باستثمار هذا الجو، هذا الالتفاف الشعبي لجمهور التيار المتشدد لعودة العمليات القتالية واستئناف محاولة فرض يعني واقع على مضيق هرمز، لأن إيران إذا فقدتها لن تستطيع أن تفاوض بالمرحلة المهمة، ستفقد أيضا معطى اقتصادي مهم. أنت تعلم صديقي عصام بأن إيران شغلها الشاغل الآن في مرحلة ما قبل توقيع مذكرة التفاهم وما بعدها هي رفع العقوبات الاقتصادية وإطلاق الأرصدة المجمدة. فلو أطلق هرمز وتحرر من هذا الضغط الإيراني ستجد بأن إيران فقدت ورقة مهمة جدا. عطفا على من يراقب سير القصف الجوي الأمريكي الذي تركز، لم يتركز في مناطق إلا المناطق الساحلية، بمعنى أنت يمكن أن تطلق عليها حرب هرمز يعني بالدرجة الأساس، لأن الولايات المتحدة الأمريكية واضح، وهذه الرسالة أيضا تلقفتها إيران والحرس الثوري، بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تعود إلى العمليات القتالية وتعود إلى قصف طهران والمناطق الحيوية في خارج العاصمة. تركزت كل الضربات على بوشهر، على هرمز، على الموانئ الموجودة هناك، على خرج، وعلى المناطق التي يبدو أن الحرس الثوري يستخدمها كمنطلق في عملياته القتالية على هرمز، وبالتالي تركزت العمليات هنا.
1: لكن دكتور، يعني إذا كانت طهران تسعى من خلال احتفاظها بورقة مضيق هرمز أن يكون لديها ورقة قوة في التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا فيما يخص أرصدتها المجمدة والعقوبات وما إلى ذلك، حدث قبل نحو 2 أو 3 ساعات من الآن أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات جديدة
0: على مجتبى خامنئي،
1: تماما على مجتبى خامنئي وعلى بعض الكيانات في إيران. هل يعني ذلك أن الرسالة التي أرادت طهران إيصالها إلى الولايات المتحدة كان هذا هو الرد الأمريكي، وبالتالي أمريكا تقول لإيران لا تلعبي هذه اللعبة إنجاز التعبير؟
0: صحيح، هناك معطيان مهمان أستاذ عصام خلال 24 الساعة الماضية. أحدهما قبل قليل نشرت CNN صور لمنشآت نووية إيرانية قيد إعادة التأهيل، يعني بمعنى الولايات المتحدة الأمريكية تهيئ الرأي العام بأن الملف النووي الإيراني ستنشط به إيران وتحاول أن ترمم ما دمرت الولايات المتحدة الأمريكية في خلال حرب الـ 12 يوم أو حرب
1: والأربعين يوم،
0: حرب الستة أسابيع الأربعين يوم. المعطى الآخر هي ما كشفته إسرائيل للولايات المتحدة الأمريكية بوجود خطة لاغتيال دونالد ترامب. أنا أعتقد بأن هذه ربما في الأيام المقبلة ستكون مسامير جحا لأجل تصعيد معين تجاه إيران. لذلك إيران تلقفت الرسالة، يعني أعود هنا لمراقبة أو تحليل السلوك الإيراني. إيران فهمت بأن القصف يتعلق بأمن هرمز تحديدا، لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تصعد. والرسالة الأخرى طبعا حتى الرد الإيراني لم يكن بمستوى، يعني إيران صحيح. ردت هذا الرد الكلاسيكي البحرين، الكويت، وعلى قطر، ولم يعني تصعد برد على منشآت نووية منشآت عسكرية أمريكية في البحر أو تجاه إسرائيل. طبعا أيضا هناك قصف على الأردن. لذلك الرد كان محدودا بمحدودية الفعل.

0: العسكري الأمريكي. لكن ما بعد ذلك، يعني أنا أعتقد بأن ترامب بالمعطيات وربما ما سمعه في قمة أنقرة، ربما من موقف أوروبي قد يكون أكثر تماهيا مع توجهات ترامب، خاصة بأن القلق الحقيقي، يعني هنا أريد أن أعرج على الوساطة القطرية، يعني هناك وفد قطري في إيران يحاول أن يعيد تأهيل مذكرة التفاهم. قطر هنا لا تريد أن تظهر بمظهر فقط المدافع عن الأمن الإقليمي، أو أنها دولة متضررة جدا من توقف ومن إغلاق هرمز، ولا تريد وتريد أن تمنع إغلاقها مرة أخرى كونها هي والكويت والعراق أكثر المتضررين من إغلاق هرمز، لكن هي تلعب دور الحامي حتى للاقتصاد العالمي، لأنه أي إغلاق لهرمز مرة أخرى سيؤدي إلى إلى إلى فجوة عالمية كبيرة في سلاسل التوريد وإمدادات الطاقة. لذلك ربما الأوروبيون، لذلك تلاحظ بأن ترامب كان هادئا خلال قمة أنقرة وليس له موقف وتصريحات متشددة من الناتو، فربما سمع منهم فيما يتعلق بأنه لو استؤنفت الحرب مع إيران سيكون لهم موقف أوضح تجاه هذه المسألة، لذلك ربما هذه كانت واحدة من الدوافع. لأنه تذكر جيدا أستاذ عصام، هذه ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها الحرس الثوري على سفن تجارية، وكانت الردود ردود يعني محدودة تجاه زوارق الحرس الثوري، تجاه موانئ، لكن ردة الفعل الأمريكي هذه المرة وترامب في أنقرة كانت أكثر شدة، وساعات القصف أكثر، والمناطق والأهداف التي قصفت قرابة 80 هدفا كانت أكثر حيوية وأكثر تأثير في البنية الاقتصادية الإيرانية. لذلك أنا أعتقد بأن رغم الجهود القطرية، لكن نوايا ترامب وبوجود التيار المتشدد في الداخل الإيراني، أعتقد بأن الأمور ستبقى حذرة. أحيلك أيضا إلى ما حصل يوم أمس. يوم أمس أيضا CNN قالت بأن هناك قصفا في داخل إيران، لكن لم تتبناه الولايات المتحدة الأمريكية، وأكدت بأنه لم يكن هناك نشاطا عسكريا للولايات المتحدة الأمريكية في على الأرض الإيرانية. إذن من قصف؟
1: إسرائيل
0: طبعا، يعني طبعا إسرائيل لم تعلن ذلك، وربما هناك أطراف أخرى يعني عمدت إلى شن ضربات تجاه أهداف إيرانية، لكن هذا لم يكن معلن. هذا كله مؤشرات بأن الجميع يستعد لهذه الحرب. وهنا نستذكر مرة أخرى ما ذكره جي دي فانس في 1 يوليو تموز، حينما قال بأن مذكرة التفاهم وقف إطلاق النار هدفه إعادة المخزون النفطي واستعادته بحيويته. واضح بأن الجميع يستعد إلى موجة أخرى من العمليات القتالية.
1: أشكرك جزيلا دكتور زيد، الباحث في العلاقات الدولية دكتور زيد عبد الوهاب، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.

0: وفي ملفنا الأخير الليلة، يعلن الجيش السوداني رسميا استرداد مدينة الكرموك الاستراتيجية من قوات الدعم السريع، محبطا بذلك مخطط شد الأطراف الهادف إلى تفتيت قوات الجيش السوداني بين الجبهات. فما أهمية المدينة بالنسبة للجيش والسودانيين؟ وكيف ستنعكس هذه التطورات على مشهد الحرب المستمرة منذ سنوات؟
1: فيما وصف بالتطور العسكري المهم، يتمكن الجيش السوداني من تحرير مدينة الكرموك الاستراتيجية في إقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان بعد 106 أيام من السيطرة عليها من تحالف قوات الدعم السريع والحركة الشعبية. وبسط الجيش سيطرته على الكرموك بعد معارك شرسة، مكبدا قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. ويؤكد الجيش السوداني على أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة تركز على حماية المدنيين في المدينة واستعادة الخدمات وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية. لكن أين تكمن أهمية الكرموك؟ وفق خبراء عسكريين، تمثل الكرموك مكسبا استراتيجيا من شأنه التأثير في موازين القوة داخل ما يوصف بأنه أحد أكثر محاور الحرب حساسية، بيد أن محورية ما يمكن وصفه بالإنجاز تبقى رهن قدرة الجيش على تثبيت سيطرته عليها وتصديه لأي هجمات مضادة، كما أن استعادتها تمثل تحولاً استراتيجياً للعمليات العسكرية.

0: لأن أهمية الكرمك تتجاوز استعادة السيطرة على رقعة جغرافية محدودة، بيد أنها تشمل إعادة ترتيب ميزان الانتشار العسكري في الإقليم لما تتمتع به من موقع متاخم للحدود مع إثيوبيا وجنوب السودان، مما يجعلها نقطة ذات أهمية عسكرية ولوجستية كبيرة، فضلاً عن تأثيرها على خطوط الإمداد والحركة. وفي سياق متصل، تستمر جرائم قوات الدعم السريع بالتكشف، حيث قالت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان إن قوات الدعم السريع نفذت عملية قتل جماعي وحشية واغتصاب جماعي بحق نساء وفتيات في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غربي البلاد، معتبرة تلك الانتهاكات مؤشرات واضحة على وقوع إبادة جماعية. وحذرت البعثة من أن أنماطا مماثلة من الانتهاكات ضد المدنيين ترتكب حاليا في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان وسط السودان. يأتي هذا في وقت يؤكد فيه الجيش السوداني المضي قدما في بسط السيطرة على كل تراب البلاد.
1: ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا من العاصمة المصرية القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي السوداني العميد الركن جمال الشهيد. سيادة العميد، مرحبا بك. لو تحدثنا بداية عن إعلان الجيش السوداني استعادة الكرمك، ما أهمية هذه المدينة من الناحية العسكرية والاستراتيجية، وما الذي تم تحقيقه من خلال السيطرة عليها؟
2: بداية تحياتي لك ولكل مشاهديكم الكرام أينما كانوا. في الواقع أن استعادة مدينة الكرمك الاستراتيجية بعد أكثر من 3 شهور يعد تطور كبير جدا في مسار الحرب الدائرة في السودان. وأعتقد أن الكرمك لديها أبعاد عسكرية وأمنية ولديها تأثيرات أيضا سياسية واجتماعية واقتصادية. استعادة هذه المدينة يعني لم يكن يعني سهلا، انما اتى بعد قتال شرس جدا مع ميليشيا الدعم السريع تمكنت من خلاله القوات المسلحه استخدام عدد من التكتيكات والزحف التدريجي الى ان وصلت الى هذا المكان، وكبدت ميليشيا الدعم السريع يعني خسائر كبيره جدا في الارواح والمعدات واجبرها على الانسحاب من تلك المنطقه جريا على الاقدام. اعتقد ان الابعاد الاستراتيجيه لهذه المنطقه انها الان يعني قطعت شرايين الحركه والامداد التي كانت تأتي من بعض المناطق إلى داخل السودان، وبالتالي باستعادتها يعني يعتبر ذلك يعني نصرا كبيرا للولاية بشكل خاص ونصر أيضا للسودان بشكل عام، إذ أن يعني استعادة كرمك يعني تتخطى تأثيراتها النطاق الجغرافي لهذه المدينة الحدودية إلى كل أغاليم السودان وإلى كل مصالح القطار الأخرى من خلال الضخم المعنويات الذي تجده هذه القوات أو القوات المسلحة بشكل عام. هذه العملية أيضا يعني أعتقد الآن عادت الثقة والسيطرة لسكان الولاية الذين نزحوا وهجروا بفعل هذه الحرب. سكان المنطقة يعني هذه المنطقة منطقة اقتصادية ومنطقة ذات غابات ومزارع، وبالتالي النشاط السكاني توقف عن هذه المنطقة لمدة 3 شهور بفعل ميليشيا الدعم السريع التي يعني جثمت على صدر الشعب السوداني وعلى مواطني هذه المنطقة بالجرائم والانتهاكات الكبيرة في هذه المنطقة.
1: نعم، بالإضافة إلى ذلك سيادة العميد، أيضا الجيش السوداني أعلن أن قوات اللواء 13 طردت قوات الدعم السريع من منطقة قيسان، وقد هربت فلول الدعم السريع إلى إثيوبيا. كذلك هذا التطور ما الذي يعنيه من الناحية الاستراتيجية والعسكرية؟
2: نعم، الكرمك هي مدينة حدودية وقيثان أيضا هي مدينتين حدوديتين يعني يطلان على الحدود الإثيوبية، ويعني يضعب بمكان لأي ميليشيا في هذا المكان أن تقوم بعمليات ما لم تتلقى الدعم من داخل العمق الإثيوبي. إحنا رصدنا خلال الفترة السابقة أن هناك جثرا جويا يعني كان يغذي ميليشيا الدعم السريع بالأسلحة والمعدات من داخل أصوصة في إقليم بنشنغول وهو الإقليم المتاخم للسودان داخل الحدود الجارة إثيوبيا. وبالتالي بهذه العمليات الآن انقطعت كل خطوط الحركة والإمداد لهذه الميليشيا، ويعد هذا انتصار كبير جدا. هذه المنطقة هي منطقة تداخل جيوسياسي حساس جدا، أي أنها يعني تؤثر بشكل أساسي على الأمن في الحدود، والان باستعادة هذه المدن اعتقد ان يعني الشريط الحدودي اصبح مؤمن، وهي البوابه الجنوبيه الشرقيه للسودان من ناحيه الجاره اثيوبيا.
1: طيب اليوم وعقب صلاة الجمعة رئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق عبد الفتاح البرهان كانت له تصريحات قال فيها إن القوات المسلحة تمضي في هذه المعركة مستندة على التفاف الشعب السوداني حولها، ما مدى شعبية ما تقوم به قوات الجيش السوداني في مواجهتها مع قوات الدعم السريع، وفي المقابل كيف يتعاطى الشعب السوداني أو كيف ينظر إلى ما تقوم به ميليشيات الدعم السريع؟
2: نعم، هذا سؤال جيد ويجب الإجابة عليه بشكل من التفاصيل والوضوح. يعني خلال هذه الحرب معلوم أن القوات المسلحة السودانية تمثل الشرعية، وهي يعني بموجب الدستور القانون هي مذولة تمام عن حماية المدنيين وكل الأراضي السودانية. ميليشيا الدعم السريع هي قوات تمردت على الجيش السوداني، كانت تتبع للجيش السوداني وتمردت على الجيش السوداني وقامت يعني إبرام اتفاقيات مع الخارج يعني تحقيق أجندة داخل السودان. وبالتالي يعني هذا هو التوصيف الصحيح لميليشيا الدعم السريع. اذا القوات المسلحه يعني خلال هذه الحرب تمكنت من يعني استقطاب كل الشعب السوداني، والشعب السوداني يضع امل ويضع كل يعني امله على القوات المسلحه لاجل تحقيق الامن والاستقرار. ميليشيا الدعم السريع خلال هذه الحرب منذ 15 من ابريل من العام 2023 ارتكبت جرائم كبيره جدا وفظائع في حق الشعب السوداني، تصل الى جرائم ضد الانسانيه وجرائم يعني منصوص عليها في القانون الدولي الانساني. اذا الان الشعب السوداني التف خلف القوات المسلحه لتحقيق هدف الحرب، وهو يعني القضاء على ميليشيا الدعم السريع واستعاده المدن والفرق العسكريه واعاده المواطنين الشرفاء الى مواقعهم. القوات المسلحه استطاعت ان تعيد 5 مليون مواطن الى المناطق التي تاثرت بالحروب منذ بدايه الحرب في الخرطوم ووسط السودان وشرق السودان، والان تمضي في عمليات كبيره جدا، عمليات بريه وجويه لاجل يعني نظافه كل الاراضي السودانيه وتامينها واستعاده المواطنين الشرفاء الى هذه المناطق التي هجروا منها قسريا بواسطه ميليشيا الدعم السريع.
1: ما هي ابرز العوائق التي تقف بوجه قوات الجيش السوداني في سبيل تحقيق هذه الاهداف؟
2: هناك بعض التحديات تتعلق بال يعني ميليشيا الدعم السريع تعلم انها تستخدم المواطنين كدروع بشريه، وبالتالي القوات المسلحه هي معنيه تمام بالحفاظ على المدنيين، ولذلك الان يعني تمضي في عملياتها تدريجيا، هي تحاول ان يعني توفق بين الحفاظ على المدنيين في ذات الوقت يعني محاربه هذه الميليشيا. وبالتالي يعني اعتقد ان يعني ايضا الدعم الخارجي هو كان سببا كبيرا، تعلم ان هنالك دعم كبير جدا ياتي من الامارات من اماره ابو ظبي عبر بعض الدول المجاوره، وكلها استخدمت لتمرير الدعم العسكري لاجل اطاله امد الحرب في السودان. هنالك دعم كبير جدا ياتي الى داخل السودان ويغذي المقاتلين التابعين لهذه الميليشيا وميليشيا عبد العزيز الحلو لانفاذ هذه العمليات داخل السودان، ولولا هذا الدعم الذي يتدفق من الخارج لانتهت الحرب من اول اشهر. هذا الدعم ظل مستمر عبر الجو عبر المطارات داخل السودان، وكذلك عبر دول الجوار من ليبيا الجنوبيه الشرقيه ناحيه الجنوب الشرقي من ليبيا ومن تشاد وبعض الدول في الاقليم، كلها ساهمت في اطاله امد الحرب وتغذيه المقاتلين بالاسلحه والمعدات العسكريه.
1: طيب سياده العميد، لو انتقلنا الى ولايه النيل الازرق تحديدا وثمه تحذيرات امميه من تحويل مناطق في هذه الولايه الى فاشر جديده، كيف هي الأوضاع من الناحيتين العسكرية والإنسانية في ولاية نيل الأزرق؟
2: حاليا ولاية النيل الأزرق بموجب العمليات التي تمت بالأمس أمس الأول وتطهيرها من ميليشيا الدعم السريع الآن أصبحت آمنة ومستقرة في كثير من أجزائها، وتبقى التحديات المتعلقة بالعمل الإنساني. نعم هنالك معاناة، وهذه المعاناة يعني أتت على خلفية العمليات القامت بها ميليشيا الدعم السريع، وإذ أن هجرت العديد من المواطنين ونزحت العديد من المواطنين من مواقعهم، أصبحت هناك معاناة، وهذه المعاناة تحتاج إلى يعني جهد كبير جدا من المجتمع المحلي والمجتمع الدولي حتى أنه تغطي على كل هذه المنطقة. ولكن خلال ذلك الآن الأمن مستتب في هذه الإقليم، والعمليات التي قامت بها القوات المسلحة يعني أنتجت الكثير من الواقع. بالأمس يمكن شهدنا العديد من الانتصارات التي قامت بها المواطنين الولاية لتأييد القوات المسلحة، هذا ما يعكس إرضاء المواطن مواطن الولاية النيل الأزرق من القوات المسلحة وتعويله عليها في تحقيق الأمن والاستقرار، وبالعكس تماما هو يعني نبذهم لميليشيا الدعم السريع التي انتهكت المواطنين وشردتهم من هذه المناطق.
1: سيادة العميد، ما الذي يمكن أن تفيد به ملاحقة الأمم

0: الأمم المتحدة الملاحقة منظمات الفاعلة التابعة للأمم المتحدة لقوات الدعم السريع باتهامات ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وما المأمول دوليا في هذا السياق؟
1: نعم، ميليشيا الدعم السريع منذ بداية الحرب ارتكبت جرائم كبيرة جدا تطري إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. هذه الجرائم أصبحت موثقة الآن بتقارير دولية، تقارير الأمم المتحدة، تقارير خبراء مجلس الأمن الدولي وبعض المواقع المتخصصة والمراكز ومراكز الأبحاث، كلها الآن أثبتت أن هذه الجرائم هي جرائم خطرة جدا، ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بأعظم ما عنده حتى أنه يصنف هذه الميليشيا كميليشيا إرهابية. كل الجرائم التي قامت بها ميليشيا الدعم السريع كانت موثقه، ووثقتها كاميرات وتلفونات ميليشيا الدعم السريع ذات نفسهم، وبالتالي لا يحتاج الان الامر الى كثير من التغصي بقدر ما تحتاج الى قرار، لان المجتمع الدولي في الاونه الاخيره ظل صامتا ويصدر فقط قرارات شكليه وبيانات تعبر عن الغلق والفزع والجدع، ولكنها لا تضع يعني جرائم واضحه جدا على هذه الميليشيا، عقوبات على هذه الميليشيا. حتى هذه اللحظه غزه الميليشيا يتحركون بحريه في دول الجوار وبعض المواقع، ولم نرى من العالم شيء يعني يثبت جديه العالم في او حيال هذه الميليشيا المتمرده الارهابيه.
0: شكرا جزيلا من العاصمه المصريه القاهره، الخبير العسكري والاستراتيجي السوداني العميد الركن جمال الشهيد. بهذا مشاهدينا نصل الى ختام حلقه الليله من العالم اليوم، شكرا لحسن المتابعه والى اللقاء باذن الله.

في منطقة تبدو هادئة ظاهرياً، تكتشف ملامح واقع اقتصادي هش يتأثر مباشرة بتداعيات الحرب الدائرة في المنطقة. فالتعافي الذي تحاول سوريا تحقيقه بعد سنوات من النزاع يواجه اليوم ضغوطاً جديدة تعيد خلط الأوراق وتبطئ مسار الاستقرار. من الزبداني إلى لبنان، ثم عودة سريعة إلى سوريا. رحلة عدي علاء الدين وعائلته لم تكن مجرد قصة إنسانية، بل كانت نموذجاً يعكس واقعاً اقتصادياً متقدماً.

0: عندي فيهم الأجار بيت وكهرباء وأكل وشرب، وبالإضافة إلى علاج والدتي يعني الدواء اللي كانت تاخده. فكان يعني شغلة صعبة علينا صراحة، يعني ما كنا نلح.
1: عاد عدي إلى منزله المتضرر ليواجه تحدياً مزدوجاً هو إعادة بناء حياته وتأمين دخل في سوق يعاني أصلاً من ضعف الطلب، حيث يعمل اليوم في تركيب كاميرات المراقبة، وهي مهنة تراجعت الحاجة إليها مقارنة بلبنان، حيث يركز السكان هنا على تأمين أساسيات المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
0: بلبنان كانت أول قبل الحرب كانت مصلحة ماشية يعني، وكانت أسعارها منيحة، بس بعد الحرب أثرت شوي. وبالنسبة لهون بسوريا يعني أول التحرير كانت قليلة، يعني نسبة قليلة من الناس اللي كانت تركب كاميرات أو كانت متداولة هيدي المصلحة هون بسوريا، بس الحمد لله رب العالمين يعني هلأ شوي شوي بلشت الناس يعني تهتم بهذا الموضوع، بموضوع كاميرات المراقبة بالمحل التجارية والطرقات هالقصص.
1: دخل فرد واحد لم يعد كافياً في الظروف الاقتصادية الحالية، ما دفع شقيقه الأصغر للانخراط في سوق العمل مبكراً، في مؤشر يعكس اتساع الضغوط الاقتصادية على الأسر.
2: بعد الحرب اللي صارت بين إسرائيل وإيران يعني صعبت شوي. بالبداية أول ما جينا على سوريا كانت أفضل والحركة أفضل بكتير، يعني هلا انا من شيء 4 أشهر او فينا نقول 3 أشهر تقريبا تراجع بنسبه كبيره، يعني بفوتك بالنهار كان 30 زبون يوم 10، او اذا بدك تقوم تحسب انا اليوم قديش مصروفي الشهري قدام الراتب اللي عم دخله البيت، فهو في عجز، نسبه عجز 100%، يعني في دائما عجز باي بيت. انا مدخولي مثلا بالبيت بفوت مثلا 4 مليون فهو مصروفك 6 مليون.
1: تشير الإحصاءات الرسمية الأخيرة إلى أن نحو 120 ألف سوري عادوا من لبنان إلى بلادهم عودة طوعية منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية إبريل نيسان، ما شكل ضغطاً إضافياً على الداخل السوري سواء على مستوى فرص العمل أو الخدمات الأساسية. هذا الواقع لا يقتصر على العائدين بل يشمل شريحة واسعة من السوريين.
3: ضمن هذا الواقع الاقتصادي المفروض على سوريا لا تقاس كلفة الحرب بما دمر فقط، بل بما تتركه من ندوب يومية على حياة السكان هنا، فاقتصاد هش وتعاف مهدد يتأثر مباشرة بتطورات المنطقة.
1: تمشي في الطرقات فتقرأ على وجوه الناس ضيقاً رسمته على قسماتهم أعباء الحياة، أسعار مرتفعة لا تشبه دخل الناس ولا تعكس قدراتهم الشرائية، مما يوسع الفجوة الاقتصادية ويثقل كاهل كثير من العائلات.
4: أحد الشعراء العرب قال: من مبلغ عني الأميرة نصايحاً متوالية، إني أرى الأسعار أسعار الرعية غالية، وأرى المكاسب ندرة، وأرى الضرورة فاشية. تلخيص لكل الأسئلة والمصدر اللي شايفه اللي قدامه.
5: هلأ الأسعار كلها غالية، يعني هلأ كلنا نشتري بالكيلية بندورة أو كيلو، هلأ صرنا نشتري بالحبة أو 3 خيارات وثلاث بندورات اللي حقنا 10,000 ليرة. يعني هلا هذا منطق؟ مو منطق. بطاطا نفس المرام غالي.
1: ويرى مختصون أن استمرار التوترات في المنطقة يلقي بظلاله على الاقتصاد السوري، حيث يؤدي إلى حالة من الترقب والحذر لدى المستثمرين، ما يحد من إطلاق مشاريع جديدة ويؤثر في فرص العمل.

0: منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط كان هنالك خطط كبيرة جدا لدول الخليج للقدوم إلى سوريا والسياحة في سوريا والاستثمار في سوريا والعمل في سوريا. بهذه الحرب تأثرت جدا وأصبح المستثمر أو السائح يدخر مدخراته التي قام بتجميعها للقدوم إلى سوريا أو الاستثمار في سوريا بتخوفه لأنه لديه أزمة في بلاده، فهذا جدا أثر على سوريا بشكل كبير جدا إن كان بموضوع السياحة أو موضوع الاستثمار.
1: ورغم أن سوريا ليست ساحة مباشرة للحرب الحالية، فإن ارتباطها الاقتصادي والجغرافي بالمنطقة يجعلها عرضة لتداعياتها، ما يضع مسار التعافي الاقتصادي أمام تحديات إضافية ويؤخر الوصول إلى حالة من الاستقرار المستدام.
0: ولكن هنالك تخوف من بعض المستثمرين لهدوء المنطقة، فعجلة الاقتصاد سوف تكون جدا يعني بطيئة في هذه المرحلة. عند انتهاء الحروب واستقرار المنطقة سوف يأتي المستثمرين، سوف تأتي السياحة. عامل السياحة جدا مهم لاستقرار المنطقة. هنالك الكثير من الناس الذين يريدون بناء منشآت في سوريا يتريسون الآن مع هذه الحرب الإقليمية.
1: وفي ظل هذه المعطيات تبقى محاولات التعافي قائمة، لكنها تواجه واقعاً أكثر تعقيداً، حيث لا تنفصل الأوضاع الداخلية عن محيط إقليمي مضطرب يفرض إيقاعه على الاقتصاد وحياة الناس اليومية. محمد السباعي، تيريتي عربي، دمشق.

ترامب يجدد تأكيده انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران، لكنه يبقي الباب مفتوحا أمام المحادثات. وفد قطري في طهران في مسعى لاستئناف المفاوضات. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا: قتيل وجرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وعون يناقش مع قائد الجيش نشر قوات لبنانية في المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي. أنقرة تؤكد أنها لا تعترف بقرار البرلمان الأوروبي بشأن عملية السلام في شمال قبرص التركية وتعتبره عديم القيمة.

0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً انتهاء وقف إطلاق النار في الحرب مع إيران عقب أحدث غارات جوية نفذها الجيش الأمريكي رداً على هجمات استهدفت حركة الملاحة في مضيق هرمز. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إن بلاده أوضحت لإيران بعبارات لا لبس فيها أن وقف إطلاق النار قد انتهى. كما أكد ترامب أن طهران طلبت من واشنطن مواصلة المباحثات، وأشار إلى أنه جرى إبلاغها بالموافقة على استئناف المحادثات. أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قالباف أن طهران مستعدة للدفاع الشامل في حال خالفت واشنطن مذكرة التفاهم، وأن المواجهة لن تنتهي أبدا باستسلام إيران. وأوضح قالباف خلال لقاء عقده مع رئيس الجمعية الاستشارية الشعبية الإندونيسية أحمد موزاني أنه أبلغ نائب الرئيس الأمريكي خلال جولات التفاوض بأن طهران لا تثق بواشنطن، مشددا على أن المستعدين للحرب فقط هم من يمكنهم التفاوض مع الولايات المتحدة.
1: تتسارع التحركات الدبلوماسية لاحتواء التوتر بين الولايات المتحدة وإيران مع عودة قطر إلى واجهة الوساطة عبر اتصالات مكثفة وإفاد مفاوضين إلى طهران في محاولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين الجانبين. جهود تأتي في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة واشنطن على طلب إيران استئناف المحادثات، لكنه أكد في الوقت ذاته أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي انتهى، ما يعكس هشاشة التفاهمات القائمة رغم استمرار قنوات التواصل. ويبدو أن الوساطة القطرية نجحت حتى الآن في منع انزلاق الطرفين إلى مواجهة شاملة، لكنها لم تتمكن من معالجة الأسباب العميقة للأزمة. وفي مقدمتها الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني وأمن الملاحة في مضيق هرمز، إضافة إلى الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. وزادت حدة التوتر مع قرار الولايات المتحدة إلغاء الإعفاءات المؤقتة وإعادة فرض العقوبات على صادرات النفط الإيرانية بهدف تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران ودفعها نحو تقديم تنازلات سياسية وأمنية، غير أن هذه الإجراءات قد تدفع إيران إلى استخدام أوراق ضغط مقابلة، خاصة في ملف الملاحة وإمدادات الطاقة عبر التحكم بمضيق هرمز. ورغم التصعيد العسكري الأخير وتبادل الهجمات، لا تزال المؤشرات ترجح أن الطرفين يفضلان تجنب حرب واسعة في الوقت الراهن، فاستمرار الاتصالات غير المباشرة إلى جانب الوساطات القطرية والباكستانية تعني أن باب التفاوض لم يغلق بعد، فيما يعتقد مراقبون أن بعض الملفات قد ترحل إلى ما بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني وما يرتبط بها من ترتيبات داخلية، ليبقى الترقب والحذر سيدا المشهد خشية انهيار مسار التهدئة وعودة الحرب في الشرق الأوسط. عبد الله الخطيب، ترتع عربي.
0: أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر أن أي هجوم يستهدف البنى التحتية الإيرانية سيواجه برد مماثل. وقال ذو القدر إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه مرة أخرى تصريحات مسيئة إلى الشعب الإيراني تعبيرا عن غضبه من مشاهد تشييع المرشد السابق، وأضاف أنه في حال ضلوع إسرائيل في أي هجوم على إيران سيتم الرد عليها. حث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف على ضرورة مواصلة مساعي خفض التوتر بين واشنطن وطهران بالوسائل السلمية. وذكر الديوان الأميري القطري في بيان أن رئيس الوزراء الباكستاني أكد خلال اتصال هاتفي بأمير قطر دعم بلاده الكامل وتضامنها مع دولة قطر في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، وبحث الجانبان آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لدعم الأمن والسلام في المنطقة. دعت كل من مصر وقطر إلى احتواء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران والعودة إلى المفاوضات لتنفيذ مذكرة التفاهم. وقالت وزارة الخارجية المصرية إن وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحثا تطورات التصعيد وشددا على أهمية الحوار لمنع اتساع الصراع، كما جددا إدانة الهجمات على دول الخليج والمنطقة.

0: وتأكيد احترام السيادة. قال مصدر مطلع لرويترز إن مفاوضين قطريين موجودون في إيران للقاء مسؤولين إيرانيين في محاولة لتهدئة التوتر وتهيئة الظروف لاستئناف مفاوضات أوسع نطاقا. وأضاف المصدر أن المحادثات تهدف إلى تناول مسألة تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية والأمور التي أدت إلى أحدث موجة تصعيد بين واشنطن وطهران، بما في ذلك الخلافات ذات الصلة بالملاحة في مضيق هرمز. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن التباين في تفسير آلية تنظيم الملاحة في مضيق هرمز أدى إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وكاد أن يوسع نطاق المواجهة.
1: شهدنا خلال اليومين الماضيين تصاعدا في التوتر بين الولايات المتحدة وإيران نتيجة التباين في تفسير آلية تنظيم الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما أدى إلى وقوع هجمات متبادلة كادت أن توسع نطاق المواجهة. وقد أجريت أمس اتصالا مطولا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، والذي أوضح بدوره موقف بلاده بشأن التطورات. نأمل أن تسهم اللقاءات المقررة في سلطنة عمان نهاية الأسبوع في التوصل إلى حل يزيل الخلاف القائم بشأن آلية المرور في المضيق.
0: قتل شخص وأصيب 3 آخرون بجروح جراء ضربات نفذها الطيران المسير الإسرائيلي على جنوب لبنان، وفق ما أفادت به الوكالة اللبنانية للإعلام. وذكرت الوكالة أن شابا من مدينة النبطية قتل عصر الجمعة إثر غارة استهدفته أثناء قيادته دراجة نارية على طريق دوحة بلدة كفر رمان. وأضافت أن شخصا آخر أصيب بجروح خطرة في المنطقة نفسها جراء غارة استهدفت سيارته، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي هجوم سابق استهدفت مسيرة إسرائيلية شاحنة أثناء تفريغها النفايات عند أطراف بلدتي شوكين وكفر دجال، ما أدى إلى إصابة شخصين. اجتمع الرئيس اللبناني جوزيف عون بقائد الجيش العماد رودولف هيكل لبحث انتشار الجيش داخل عدد من مناطق الجنوب بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي منها. وقال مسؤول أمريكي إن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية انتقلت إلى مرحلة تنفيذ إطار العمل، وإن أول منطقة تجريبية سينسحب منها الجيش الإسرائيلي ستحدد في غضون أيام، على أن تحدد مناطق تجريبية أخرى في وقت لاحق. قال مسؤول أمريكي إن أول منطقة تجريبية سينسحب منها الجيش الإسرائيلي ليتولى السيطرة عليها الجيش اللبناني ستحدد في غضون أيام. وأشار المسؤول إلى أن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية انتقلت من مرحلة تنفيذ إطار العمل، وأضاف أن العمل جار على وضع خرائط وتحديد مناطق تجريبية أخرى. استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في قصر وحيد الدين باسطنبول. وتوجه الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء اللبناني لعقد اجتماع ثنائي بحضور وزير الخارجية هاكان فيدان. ووصل رئيس الوزراء اللبناني إلى تركيا في زيارة رسمية للقاء الرئيس أردوغان وعدد من المسؤولين الأتراك.
2: يزور رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام مدينة إسطنبول للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في توقيت إقليمي بالغ الحساسية والدقة، يتزامن مع تحولات جيوسياسية كبرى تعيد رسم موازين القوى في منطقة الشرق الأوسط. الزيارة لا تندرج في إطار تعزيز العلاقات التقليدية كما يقرأها مراقبون، بل تمثل بداية لمسار سياسي واقتصادي تركي تجاه لبنان ضمن مقاربة تربط بين استقراره ومستقبل التوازنات في المنطقة. وفقا لمصادر دبلوماسية لبنانية، فإن أنقرة بلورت رؤية متكاملة بشأن لبنان جرى بحثها خلال الأشهر الماضية مع عدد من الدول العربية والغربية، وتستند إلى الربط بين المسارات الأمنية والسياسية والاقتصادية، باعتبار أن معالجة كل ملف بصورة منفصلة ستقود إلى تسويات ناقصة يصعب الحفاظ عليها، ما يعني

0: ضرورة التركيز على مستقبل الوضع في جنوب لبنان وتثبيت الانسحاب الإسرائيلي والمسار السياسي والأمني المرتبط بالاتفاق الإطاري. ضمن هذه الرؤية بترابط الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية، يحضر الجانب الاقتصادي بقوة لإدماج لبنان بالمشاريع الإقليمية كمشروع النقل والسكك الحديدية التي تعمل تركيا على تنفيذها بالتنسيق مع سوريا وعدد من الدول العربية. ومن الملفات الهامة التي تطرح على طاولة اللقاء التركي اللبناني هو مستقبل العلاقات اللبنانية السورية في ضوء التفاهمات القائمة بين أنقرة ودمشق، إذ ترى تركيا أن تنظيم العلاقة بين الدولتين عبر المؤسسات الرسمية سيشكل إحدى ركائز الاستقرار في المنطقة.
1: قال نائب الرئيس التركي جودة يلماز إن أنقرة لا تعترف بقرار البرلمان الأوروبي المتعلق بعملية السلام التركية في قبرص عام 1974 وتعتبره قرارا بحكم العدم.
2: قرار البتكي مش بشكل ده تانوميوروس.
3: نحن بالطبع لا نعترف بأي شكل من الأشكال بقرار البرلمان الأوروبي بشأن عملية السلام التركية عام 74، نعتبره قراراً لا قيمة له، ولا ينبغي للبرلمان الأوروبي أن ينجر إلى مثل هذه المناورات أو يقع في فخ الحملات التي يقودها الجانب الرومي وبعض جماعات الضغط على الذين يثيرون مثل هذه السجالات اليوم في البرلمان الأوروبي أن ينظروا أولاً إلى الإبادة الجماعية التي تشهدها غزة، وإذا كانوا يبحثون عما يستحق الإدانة أو يريدون اتخاذ موقف سياسي أمام العالم أو القيام بعمل برلماني جاد، فعليهم أن ينظروا إلى الإبادة الجماعية التي تجري في غزة أمام أنظار العالم، كما ينبغي لهم أن ينظروا إلى علاقة الجانب الرومي بحكومة نتنياهو التي تحاكم أمام المحاكم الدولية بسبب تلك الإبادة الجماعية.
1: بدورها وصفت وزارة الخارجية التركية قرار البرلمان الأوروبي بشأن القضية القبرصية بأنه لاغ وباطل، واعتبرت الوزارة أن القرار يتضمن افتراءات دنيئة وأنه مثال على النهج الانحيازي الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي تجاه القضية القبرصية. وأعربت الوزارة عن قلقها إزاء تبني مؤسسات الاتحاد الأوروبي نهجا يبتعد عن الحقائق التاريخية والحياد في تناولها للقضية القبرصية. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة لا يمكنها إسناد أمنها إلى أي طرف وأنها لن تقدم أي تنازل فيما يتعلق بأمنها القومي.
4: الحروب لم تعد تخاض فقط على الجبهات، بل تدار أيضا من خلال الهجمات السبرانية وحملات التضليل الإعلامي. تركيا تمضي قدما لتكون أحد أقطاب النظام الجديد في هذه الفترة التي يشهد فيها نموذج الأمن الدولي تحولا جذريا. لا يمكننا أن نسند أمن تركيا إلى أي طرف، ولا يمكننا أبدا تقديم أي تنازل فيما يتعلق بأمننا القومي.
1: قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن أذان جامعي آيا صوفيا الكبير سيظل يتردد في سماء تركيا إلى الأبد. وأشار دوران في منشور عبر منصة إنسوسيا للتركية بمناسبة الذكرى السادسة لقرار إعادة فتح جامع آيا صوفيا الكبير للعبادة إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان أظهر إرادة قوية لإعادة رفع الأذان بجامع آيا صوفيا. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أبرز نتائج قمة حلف الشمال الأطلسي الناتو في أنقرة تمثلت في تحول مفهوم تقاسم الأعباء من مجرد مفهوم نظري إلى سياسة عملية قابلة للتطبيق. وفي مقابلة مع قناة تيرتي الإخبارية التركية وصف فيدان القمة بأنها تاريخية من حيث انعقادها ونتائجها، وبأنها تمثل نجاحا استثنائيا للسياسة الخارجية التركية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.
5: لقد كانت قمة الناتو تاريخية سواء من حيث تنظيمها أو من حيث نتائجها، كما شكلت نجاحا استثنائيا للسياسة الخارجية التركية التي ننتهجها بقيادة الرئيس أردوغان. القمة أسهمت في تعزيز تماسك الحلف وتأكيد قدرته على مواجهة التحديات الأمنية، ومن أبرز نتائجها التوافق على تفعيل مبدأ تقاسم الأعباء بين الدول الأعضاء داخل الناتو وتحويله من مجرد مفهوم إلى سياسة عملية، إلى جانب إقرار الصناعات الدفاعية باعتبار

0: اعتبارها عنصرا اساسيا في تخطيط الحلف واستراتيجيته الدفاعيه.
1: أصيب 7 فلسطينيين بينهم عاملون في الطواقم الطبية جراء هجمات شنها الجيش الإسرائيلي بطائرات مسيرة وإطلاق نار مباشر في شمال ووسط قطاع غزة. أفاد مصدر طبي بإصابة 3 فلسطينيين من طواقم مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع جراء إلقاء طائرة مسيرة قنبلة عليهم أثناء تأدية عملهم في ساحة المستشفى. وفي وسط القطاع أفاد مصدر طبي بإصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان جراء إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي شرقي مخيم البريج. حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من تفاقم الأوضاع الصحية والبيئية في مراكز الإيواء بقطاع غزة. وأكدت الأونروا في بيان أن أكثر من نصف العائلات النازحة في غزة تعيش في ظروف تهدد حياتها مع انتشار مياه الصرف الصحي والبرك الملوثة. وأضافت أن 52% من العائلات النازحة تقيم في مناطق تنتشر فيها مياه الصرف الصحي والبرك الراكدة بالقرب من مراكز الإيواء. اعتقلت قوات الاحتلال 8 فلسطينيين خلال عمليات دهم في الضفة الغربية والقدس. وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن قائمة المعتقلين ضمت رئيس بلدية جناتا سامي الزير عقب دهم منزله شرق بيت لحم، إضافة إلى أسرى محررين وشقيقين. اعتقلت السلطات الإسرائيلية مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين ثم أفرجت عنه وأبعدته عن المسجد الأقصى أسبوعاً. وأفادت محافظة القدس بأن السلطات الإسرائيلية سلمت الشيخ محمد حسين قرار الإبعاد قبل الإفراج عنه، ولم يصدر تعليق فوري من الشرطة الإسرائيلية. وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إن قوات إسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى 26 مرة خلال شهر يونيو الماضي وفق تقريرها. وصلت أعمال تشييد جسر عائم جديد في مدينة دير الزور السورية إلى مراحلها النهائية، ويجري تنفيذ المشروع الذي يربط بين ضفتي نهر الفرات الشرقية والغربية بشكل مشترك من قبل وحدات هندسية عسكرية تابعة لوزارتي الدفاع السورية والتركية.
2: في خطوة تعكس تنامي التعاون بين دمشق وأنقرة في ملف إعادة الإعمار، شرفت أعمال إنشاء جسر عائم إسعافي في مدينة دير الزور على الانتهاء ليربط بين ضفتي نهر الفرات الشرقية والغربية ويؤمن حركة عبور المواطنين والمركبات بعد سنوات من المعاناة وصعوبات التنقل. الجسر الذي نفذ بالتعاون بين وزارة الدفاع السورية ووزارة الدفاع التركية شيد بالقرب من جسر السياسية المتضرر ليشكل حلا مؤقتا إلى حين استكمال إعادة تأهيل الجسر الرئيسي وإعادته إلى الخدمة الكاملة.
3: تم تقييم الاحتياج من الجسور في هذه المنطقة بالتنسيق بين وزارة الدفاع السورية ومحافظة دير الزور، وبالتعاون مع الجانب التركي تم جلب جسر عسكري عائم حربي يبلغ طوله قرابة 270 متر يحمل وزن أكثر من 25 طن. هذا الجسر يربط بين الضفتين المذكورة ويسهل الكثير على الأهالي في هذه المنطقة ويوفر الكثير من العناء والمسافات. فقبل تركيب هذا الجسر كان المواطن يحتاج لقطع مسافة قرابة 50 كيلومتر حتى يصل لمركز المدينة في المنطقة المقابلة.
2: ويمتد المشروع بين منطقة طريق العليس الساحلي على الضفة الغربية ومدينة حطلة على الضفة الشرقية، فيما استغرقت أعمال تركيبه نحو أسبوع من العمل الهندسي المكثف. ويدخل الجسر الخدمة خلال 2 بعد استكمال التجهيزات الفنية وإجراءات السلامة ليبدأ باستقبال حركة عبور المدنيين والمركبات، بما يسهم في تخفيف الأعباء اليومية عن سكان دير الزور وتقليص الاعتماد على وسائل العبور البدائية والخطرة. ويأتي المشروع في سياق تحركات أوسع تقودها الإدارة السورية الجديدة لاستعادة الاستقرار وإعادة تأهيل البنية التحتية في البلاد. عبد الله الخطيب، ترت عربي.
1: سيطرت قوات الدعم السريع على محلية كل

0: بوس في غرب دارفور عقب معارك مع القوة المشتركة. وقالت مصادر محلية إن الدعم السريع دفع بتعزيزات من لجنينة وشمال دارفور، ما أدى إلى انسحاب القوة المشتركة وإعادة تموضعها قرب الطينة. وأفادت بانتشار قوات جنوب كلبس وشرقها، ونشر عناصر أمام مبنى المحلية. كما قالت إن نحو 10 قرى أحرقت بين أمبرو والطينة، ما أجبر السكان على النزوح إلى تشاد. قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن القوات المسلحة ستمضي في معركتها ضد قوات الدعم السريع حتى تطهير البلاد منها. وأشار في خطاب له من أمدرمان إلى أن الجيش السوداني يستند في حربه على التفاف الشعب السوداني حوله.
1: نحن في القوات المسلحة ما عندنا غير الشعب السوداني، ما عندنا حاجة مستندين عليها ولا عندنا شيء متكئين عليه، متكئين على الشعب، متكئين على إيمانه وقوته وعزيمته بأنه هو يريد أن يعيش في عزة وفي كرامة، وما ما حنخزله أبداً أبداً، ما حنخزل الشعب السوداني، ولن نسلم هذه الدولة إلا بتراضي السوداني كله. ما في زول حيغصبنا على حاجة، ما في زول حيغصبنا على حاجة، ولا في زول عندنا حاجة، ولا في زول مقدم لنا السبت عشان يطالبنا باللحد. نحن السبت مقدموا لنا الشعب السوداني ده، عشان كده الشيء ما بيرضي السودانيين وما بحقق لهم مطالبهم وما بعيشهم في أمن وأمان وسلام، ما في زول بيعمله ولا في زول بيسويه. نحن عبركم وعبر كل أهلنا الموجودين في السودان بنقول لهم نحن وإنتوا حنمشي وحنستمر لغاية ما نطهر السودان من كل معتدي ومن كل أسيم. السودان المتمردين الجوا والمتمردين البرة، وأي زول بيهدد الشعب السوداني وبيهدد السودانيين نحن واثقين فأنه هو ما حينتصر وحيزول من على وجه الدنيا إلا أن يأتي إلى الشعب السوداني صاحب.
0: أوقفت السلطات الروسية مؤقتا حركة الملاحة عبر قناة ألدون أزوف، وذلك في أعقاب هجوم أوكراني استهدف 13 سفينة روسية في بحر أزوف، من بينها 10 ناقلات نفط. ونقلت وكالات الأنباء عن مصدرين في قطاع تصدير الحبوب أن هذا الإجراء جاء مباشرة بعد الاستهداف، فيما قدر خبراء ومحللون أن الهجوم وتوقف الملاحة قد يؤثران على نحو ربع صادرات القمح الروسية المنقولة عبر بحر أزوف. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تركيا تواصل جهودها لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا انطلاقا من دورها الفاعل في دفع مسار التفاوض وتقريب وجهات النظر بين الطرفين.
2: تواصل تركيا جهودها لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا باعتبارها تمس أمن البحر الأسود والملاحة البحرية والتجارة الدولية بشكل مباشر، ونلاحظ أن رقعة الحرب تتسع تدريجيا سواء من حيث نطاقها أو أهدافها أو أساليبها، وهو ما يزيد من مخاطر التصعيد. وخلال لقائي الأخير مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقلت إليه رسائل رئيسنا، كما أطلعت الرئيس على نتائج تلك المحادثات، وسأجري قريبا زيارة إلى أوكرانيا لإجراء مباحثات مع المسؤولين الأوكرانيين. وتواصل تركيا الحوار مع جميع الأطراف، وهو ما يمنحها دورا محوريا في دفع مسار التفاوض وتقريب وجهات النظر بما يسهم في التوصل إلى سلام دائم.
0: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. ترامب يجدد تأكيده انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران، لكنه يبقي الباب مفتوحا أمام المحادثات. ووفد قطري في طهران في مسعى لاستئناف المفاوضات. قتيل وجريح في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وعون يناقش مع قائد الجيش نشر قوات لبنانية في المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي. أنقرة تؤكد أنها لا تعترف بقرار البرلمان الأوروبي بشأن عملية السلام في شمال قبرص التركية وتعتبره عديم القيمة. أطيب المنى في أمان الله.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.
2: Targeting Shajara Tayyeb's school was a war crime and a crime against humanity.
3: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
4: شبعتم شنو اتنا مزرعة بيخون.
5: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
6: No nuclear weapons.
7: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
8: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
9: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
10: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

تحركات الرؤساء والزعماء تظل دائماً محفوفة بكواليس وحسابات أمنية بالغة التعقيد، حيث تصبح أي خطوة غير مدروسة مسألة حياة أو موت. وترامب يتقن هذه اللعبة، خاصة أنه كما يقول هو هدف لإيران. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من برنامج تفاعل، أهلا بكم. فيضانات وأعاصير مدمرة تضرب الصين واليابان والهند. الداخلية السورية تعلن القبض على منفذي تفجيرات دمشق. ترامب يصل أنقرة بالطائرة الجديدة ويغادر بالقديمة، فما السبب؟ شوارع تختفي تحت الماء، وأشجار تتهاوى، ورياح عاتية، جميعها مشاهد تنتشر بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد أن اجتاحت الأعاصير والفيضانات عدة دول من بينها اليابان إلى الصين والهند وتايوان. آلاف المقاطع وثقت ما أسموه بين قوسين غضب الطبيعة، حصدت ملايين المشاهدات لتتحول السوشيال ميديا لنافذة تنقل لحظة بلحظة ما عاشته تلك الدول من أحداث صعبة، كتلك التي تظهر خطورة الكارثة الطبيعية هناك في الصين. نشاهد معا.

0: 看到没有？草坪，泥土都被冲走完了。看到没有？哎，六蓝呢？
1: الأخطر هو ما شهدته مقاطعة هنغشو الصينية، حيث فر نحو 800 ثعبان من بينها أفاعي الكوبرا السامة من مزرعة دمرها الفيضان بإحدى قرى المدينة. وقد تعرض السكان المحليون للدغات من هذه الثعابين، كما وصلت حصيلة قتلى الفيضانات في الصين إلى 39 شخصا حتى هذه اللحظة. نشاهد.

كما ضرب الإعصار ميكالا والعاصفة الاستوائية هيجوس أجزاء من اليابان مصحوبين بأمطار غزيرة، ما أدى إلى وقوع انهيارات طينية وإصابات، وهو ما دفع السلطات إلى إصدار أوامر إخلاء فورية للسكان. نتابع هنا جانبا منها.

كما أوقفت الخطوط الجوية اليابانية تشغيل 48 رحلة من وإلى أوكيناوا استعداداً لتداعيات إعصار بافي الذي من المتوقع أن تزداد ذروته ويضرب المدينة بقوة بدءاً من يوم الغد. أوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن بافي هو أكبر إعصار يضرب تايوان منذ العام 1995 ولم يكن الوضع بأفضل حالا منه في الهند. فالفيضانات أغرقت الشوارع والطرقات ولجأت السلطات المحلية إلى استخدام القوارب لإنقاذ العالقين. نشاهد معاً.

كما أجبرت الفيضانات في الهند أعدادا كبيرة من المواطنين على السير وسط المياه بعد تعطل حركة القطارات في منطقة فاساي فيرار بولاية مهاراشترا بسبب الأمطار الغزيرة. نتابع معاً.

اللقطات والمشاهد الواردة من أماكن الفيضانات والأعاصير تفاعل معها المستخدمون بتعليقات واسعة، نستعرض أبرزها. يقول حساب بايو ماكيش: الهند ليست مكاناً للمبتدئين، غمرت المياه الشوارع بعد المطر، والناس يتعاملون معها وكأنها حديقة مائية. لي زيكسين يقول: أرسلت الصين جسوراً عائمة آلية تعرف باسم سفينة نوح لإنقاذ الطلاب المحاصرين جراء الفيضانات في إحدى المدارس.

0: المدارس، ويمكنها نقل 500 شخص في المرة الواحدة. ووك إيمينيت حساب آخر يقول: جرفت الفيضانات مئات من أسطوانات غاز البترول المسال ويقوم الناس بنهبها، يبدو هذا غريبا للغاية. عملية أمنية خاطفة وتنسيق استخباراتي عالي المستوى أنهت لغز الهجمات الأخيرة التي هزت العاصمة السورية دمشق بعد عملية أمنية وصفت بالنوعية كما وصفتها وزارة الداخلية. فقد أعلنت الوزارة أمس إلقاء القبض على أفراد الخلية الإرهابية المسؤولة عن التفجيرات التي وقعت قبل أيام بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. العملية الأمنية الدقيقة جاءت بعد سلسلة مداهمات متزامنة نفذتها قوى الأمن الداخلي بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة في عدد من مناطق دمشق وريفها، وانتهت بتفكيك الخلية واعتقال جميع أفرادها، ما دفع الأجهزة المختصة إلى فرض طوق أمني مؤقت لحماية المدنيين وتأمين خروجهم بسلام من منطقة العمليات. نشاهد.
1: هلا رجعوا الأهالي على منطقة عشل الوروات بعد انسحاب قوات الأمن من المنطقة. كما شايف الصورة الآن، عودة الأهالي إلى منطقة عشل الوروات بعد انسحاب قوات الأمن منها. كما شايف الصورة هذه هي الآن الأهالي يعودون إلى منطقة عشل.
0: وفور انتهاء العملية الأمنية، نشر وزير الداخلية أنس خطاب تغريدة على منصة إكس قال فيها: الخلية المسؤولة عن التفجيرات الإرهابية التي استهدفت دمشق قبل يومين باتت في قبضتنا، وعقب استكمال التحقيقات سنكشف للرأي العام هوية أفراد الخلية وأدوارهم وكامل ارتباطاتهم. وعلى منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تصدر النبأ قائمة الاهتمامات وسط حالة من الارتياح والترقب لمعرفة المزيد عن الهجمات التي تقف وراء تمويل أو الجهات التي تقف وراء تمويل هذه الجماعة وتوجيهها. وبحسب التحقيقات الأولية فإن الخلية تتبع لتنظيم داعش، فيما قادت ملاحقة أحد أفرادها إلى كشف بقية العناصر وأماكن وجودهم. وقال قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدلاتي: سنضرب بيد من حديد كل من يسعى إلى زعزعة الاستقرار وإعاقة مسيرة البناء. نشاهد.
2: وزارة الداخلية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات بالتحريات اللازمة لمتابعة مجريات الحادث والمكان والاطلاع أيضا على الكاميرات والتصاوير للمنطقة، وصلنا إلى أحد الأفراد المنفذين، ومن خلال رصده وصلنا إلى أفراد الخلية التي قامت بالتفجير. وبعد تخطيط العملية محكمة بإشراف قيادة أمن الداخلي بدمشق وريفا وإدارة مكافحة الإرهاب بجهاز الاستخبارات العامة، قمنا بعملية متزامنة بعدة مناطق بدمشق وريفا، تم من خلال إلقاء القبض على كامل الخلية التي ضلعت بهذا التفجير الإرهابي. العملية الأمنية شملت عدة مناطق بريف دمشق، بداية من حلة ثم الحسينية في المنطقة الجنوبية، وأيضا تم إلقاء القبض أحد المطلوبين وضالعين الخلية في عش الورور. خلال التحقيقات الأولية تبين انتماء الخلية لتنظيم داعش الإرهابي. الأجهزة الأمنية سواء وزارة الداخلية أو جهاز الاستخبارات العامة بفضل الله عز وجل يقومون بجهد جبار للحفاظ على الأمن واستقرار الوطن.
0: التفجيرات المتزامنة أثارت تساؤلات واسعة حول توقيتها والرسائل المراد إيصالها من خلال تصعيد أمني مفاجئ في قلب العاصمة. لكن ما قصة التفجيرات التي حدثت أثناء زيارة ماكرون إلى البلاد؟ نشاهد معنا.

تم محاولة استهداف الطوق الأمني الذي يقوم بحماية فخامة الرئيس ماكرون، لكن التفجيرات التي حصلت هي تفجيرات وبوات ناسفة كانت على زاوية الطوق الأمني، لم تستطع اختراق الطوق الأمني.

يحيي فخامة الرئيس ماكرون على شجاعته بأول وصول خبر التفجير، فأصدر تصريح باستمرار.

بعد إعلان وزارة الداخلية القبض على الخلية الإرهابية، شهدت منصات التواصل تفاعلا واسعا. نأخذ بعضا من هذه التعليقات. يقول الدكتور عبد الرحمن الحاج: نجحت قوات الأمن في احتواء التهديد الأمني الناتج عن الخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق، وأظهرت أداء سريعا ودقيقا في كشف الخلية الإجرامية واعتقال أفرادها بما يستحق الإشادة والتقدير. إبراهيم العلبي يقول: وزارة الداخلية كانت سباقة في تحويل المؤسسة الأمنية إلى مؤسسة وطنية عابرة لفئات المجتمع. كل نجاح تحققه الداخلية اليوم هو لبنة في بناء سوريا الغد الخالية من الانقسام والإرهاب والفتن والنعرات. يحيى حاج يعلق والآخر: هذه العملية تؤكد أن الدولة القوية لا تكتفي برد الفعل، بل تلاحق المخططين وتفكك شبكاتهم باحترافية. هبة تقول: ما نريده هو عمل أمني مستمر بخطط واضحة ومتابعة حقيقية للوصول إلى جميع المجرمين وتقديمهم للعدالة. أمن الناس وكرامتهم وهيبة الدولة يحتاج إلى جهود دائمة لا إلى حملات مؤقتة. لم تكن رحلة عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قمة الناتو في أنقرة عادية، بل تحولت في دقائق معدودة إلى لغز تصدر منصات التواصل الاجتماعي والنشرات الإخبارية. فعقب اختتام أعمال قمة حلف الناتو في العاصمة التركية أنقرة، رصدت عدسات الصحفيين لقطة لمغادرة ترامب على متن طائرة الرئاسة القديمة والتقليدية من طراز VC-25A. بدلاً من استقلال الطائرة الرئاسية الجديدة والمعدلة المهداة له من دولة قطر، والتي كان قد دشن بها حضوره الدولي قبل أيام، نشاهد.

0: هذا تبديل المفاجئ بين طائرات الرئاسة فتح الباب على مصراعيه أمام التكهنات والتحليلات السياسية والأمنية على وسائل الإعلام. أما ترامب نفسه فسارع إلى توضيح الموقف عبر منشور على منصته تروث سوشيال نافياً وجود أي مشكلات فنية، حيث أوضح أنه اختار الطائرة القديمة فقط من أجل استذكار الماضي والأيام الخوالي، وأضاف أنه أرسل الطائرة القطرية الجديدة مسبقاً إلى قاعدة ميلدن هال البريطانية لإتاحة الفرصة أمام العسكريين الأمريكيين المتمركزين هناك للتجول داخلها ورؤية فخامته. لكن هذا التبرير لم يبدد الغموض بالكامل لدى الصحافة، لا سيما أن الرحلة تزامنت مع ظروف إقليمية وتوترات دبلوماسية بالغة الحساسية مع طهران، ليعود ترامب متحدثاً أمام الصحفيين ملمحاً إلى التهديدات المستمرة ضد حياته بقوله صراحة: أنا الرقم واحد على قائمة الاغتيالات الإيرانية.
1: Probably on a dangerous flight because of the sleazebags that we have to deal with.
2: So you think that Iran was possibly thinking of trying
1: to... Well, I mean, if they asked you to close your windows, probably they feel that way. They didn't ask me to close mine, but if they did, I would have done it. No, these are sick people. So I could see something like that. I didn't know they did that, but I could see something like that.
3: Were you aware of any credible threat by Iran against your
1: first one? Well, I have a threat all the time. I'm number one on their list before you. But if I go, you go.
0: هذه الأجواء استدعت خروج المتحدث باسم البيت الأبيض ستيفن تشونغ ببيان رسمي أكد فيه أن طائرة Air Force One الجديدة هي طائرة متطورة للغاية ومجهزة بأعلى البروتوكولات الأمنية السيادية التي تضمن سلامة الرئيس وموظفيه بالكامل. صحيح أن الرئيس ترامب وصل إلى وجهته، لكنه ترك خلفه سجالاً يثبت أن تحركات الرؤساء والزعماء تظل محفوفة بكواليس وحسابات أمنية معقدة. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد التفاعل حول هذا الموضوع مشاهدينا. يقول حساب باسم محمد سرهان: السياسة الدولية لا تعترف بالصدف، وتوقيت تبديل الطائرة في ظل التصعيد بين واشنطن وطهران يثير الشكوك. مها هي الأخرى تقول: ترامب تحدث عن استعراض الطائرة الفخمة أمام الجنود الأمريكيين بينما

0: تصريحاته للصحفيين تلمح لخطر الاغتيال. لديه قدرة رهيبة على تشتيت العالم. بالفعل جورجي يقول: تصريح ترامب بأنه لا يهتم بالتهديدات الإيرانية يعكس أسلوبه المعتاد في مواجهة الأزمات الحساسة أمام الكاميرات. حساب هوان أغولو يقول: تبديل الطائرة الرئاسية Air Force One لم يحدث لمجرد التسلية، الأجهزة الأمنية تأخذ أي تهديدات بجدية مطلقة، إنها مناورة أمنية مدروسة. العام سعيد. البالغ من العمر 78 عاما أثبت أن النضال لا يعرف الشيخوخة، إذ قيد نفسه داخل شاحنة ليعطل منشأة البت البريطانية بهدف منع تزويد الطائرات المسيرة الإسرائيلية بقطع الغيار، قبل أن تعتقله الشرطة وهو يوبخهم لسكوتهم عن قتل أطفال غزة.
1: To Palestine, and they're killing children. Okay. Day in, day out. For the last 3 years, they've been killing children, and that's why I'm protesting. I've nothing wrong. I'm just only for humanity, for the children of the world. That's all I'm doing it for. Okay. Yeah.

أنهت غارة إسرائيلية حياة محمد الوحيدي مدير اللجنة المصرية لإعادة إعمار غزة قبل ساعة من انطلاق مواجهة مصر ضد الأرجنتين بالمونديال. نشاهد التفاصيل.

0: بعث جريح فلسطيني رسالة مصورة مؤثرة من شاطئ بحر غزة، يعبر فيها عن امتنانه العميق لمدرب منتخب مصر حسام حسن والشعب المصري. جاء هذا التكريم الشعبي بعد قيام العميد برفع علم فلسطين وإهداء تأهل بلاده منتخب بلاده بالمونديال لأهالي قطاع غزة. نشاهد.
1: رسالة شكر للكابتن حسام حسن على رفع العلم الفلسطيني وإظهار القضية الفلسطينية وما تعرضنا له من حرب وظلم خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. كل الشكر للكابتن حسام حسن على رفع العلم الفلسطيني وإظهار القضية الفلسطينية. رسالة شكر يا كابتن حسام وكل فلسطين بتحب مصر والكابتن حسام حسن.

غادرت بعثة المنتخب المصري الولايات المتحدة الأمريكية عائدة إلى أرض مصر بممر شرفي على سلم الطائرة احتفاء بإنجازهم التاريخي ومواقفهم المشرفة في المونديال. نشاهد.

making a run right away.

موجز الأخبار من تي تي عربي في إسطنبول، أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا أن وقف إطلاق النار في الحرب مع إيران انتهى عقب أحدث غارات جوية نفذها الجيش الأمريكي ردا على هجمات استهدفت حركة الملاحة في مضيق هرمز. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال إن بلاده أوضحت لإيران بعبارات لا لبس فيها أن وقف إطلاق النار قد انتهى. كما أكد ترامب أن طهران طلبت من واشنطن مواصلة المباحثات، وأشار إلى أنه جرى إبلاغها بالموافقة على استئناف المحادثات. أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف أن طهران مستعدة للدفاع الشامل في حال خالفت واشنطن مذكرة تفاهم، وأن المواجهة لن تنتهي أبداً باستسلام إيران. وأوضح قليباف أنه أبلغ نائب الرئيس الأمريكي خلال جولات التفاوض بأن طهران لا تثق بواشنطن، مشدداً على أن المستعدين للحرب فقط هم من يمكنهم التفاوض مع الولايات المتحدة. حث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف على ضرورة مواصلة مساعي خفض التوتر بين واشنطن وطهران بالوسائل السلمية. وذكر الديوان الأميري القطري في بيان أن رئيس الوزراء الباكستاني أكد خلال اتصال هاتفي بأمير قطر دعم بلاده الكامل وتضامنها مع دولة قطر في ظل التطورات الإقليمية الراهنة. قتل

0: وأصيب 3 آخرون بجروح جراء ضربات نفذها الطيران المسير الإسرائيلي على جنوب لبنان وفق ما أفادت به الوكالة اللبنانية للإعلام. وذكرت الوكالة أن شاباً من مدينة النبطية قتل إثر غارة استهدفته أثناء قيادته دراجة نارية على طريق دوحة بلدة كفر رمان، وأضافت أن شخصاً آخر أصيب بجروح خطرة في المنطقة نفسها جراء غارة استهدفت سيارته. وفي هجوم سابق استهدفت مسيرة إسرائيلية شاحنة عند أطراف بلدتي شوكين وكفر دجال ما أدى إلى إصابة شخصين. قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز إن أنقرة لا تعترف بقرار البرلمان الأوروبي المتعلق بعملية السلام التركية في قبرص عام 1974 وتعتبره قراراً بحكم العدم. بدورها وصفت وزارة الخارجية التركية القرار بأنه لاغ وباطل، واعتبرت الوزارة أن القرار يتضمن افتراءات دنيئة وأنه مثال على النهج الانحيازي الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي تجاه القضية القبرصية. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أبرز نتائج قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة تمثلت في تحول مفهوم تقاسم الأعباء من مجرد مفهوم نظري إلى سياسة عملية قابلة للتطبيق. وفي مقابلة مع قناة تيريتي الإخبارية التركية وصف فيدان القمة بأنها تاريخية من حيث انعقادها ونتائجها، وبأنها تمثل نجاحاً استثنائياً للسياسة الخارجية التركية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان. أصيب 7 فلسطينيين بينهم عاملون في الطواقم الطبية جراء هجمات شنها الجيش الإسرائيلي بطائرات مسيرة وإطلاق نار مباشر في شمال ووسط قطاع غزة. وأفاد مصدر طبي بإصابة 3 فلسطينيين من طواقم مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع جراء إلقاء طائرة مسيرة قنبلة عليهم أثناء تأدية عملهم. وفي وسط القطاع أفاد مصدر طبي بإصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان جراء إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي شرقي مخيم البريج. سيطرت قوات الدعم السريع على محلية كلوبس في غرب دارفور عقب معارك مع القوة المشتركة. وقالت مصادر محلية إن الدعم السريع دفع بتعزيزات من الجنينة وشمال دارفور ما أدى إلى انسحاب القوة المشتركة، كما قالت إن نحو 10 قرى أحرقت ما أجبر السكان على النزوح إلى تشاد. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
2: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
3: كيف الوضع
4: اليوم؟ فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
1: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
5: والله، شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
11: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكيه، المعبدات، الاشبال.
12: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس لهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حريه شعبنا، حريه ارضنا.
13: الله اكبر.

إذا انتهى حلم عربي كبير، لكنه لم ينتهي من دون أن يترك بصمته في ذاكرة هذا المونديال. أسود أطلس قاتلوا حتى اللحظة الأخيرة، لكن الديوك الفرنسية حسمت القمة بهدفين دون رد لتواصل رحلتها للمنافسة على اللقب، وتؤكد أن بطولات الكبار لا ترحم المترددين. ومع إزدال الستار على

هذا الفصل تفتح صفحة جديدة لا تقل إثارة. الأسود الثلاثة في مواجهة محاربي الفايكينغ في صدام يجمع القوة البدنية بالمهارة الفردية، بينما يقف راقصو التانغو أمام الساعات السويسرية على أمل تحقيق الانتصار. كل هذه الأحداث تشاهدونها معنا في استوديو التحليلي لكأس العالم.

إذن حقق المنتخب الفرنسي فوزا كبيرا على حساب المنتخب المغربي وبهدفين دون مقابل لينجح في الوصول إلى مباراة النصف النهائي في بطولة كأس العالم. وتقدم المنتخب المصري أو المنتخب الفرنسي بهدف أول عن طريق كيليان مبابي، إلا أن المنتخب المغربي فشل في الرد على المنتخب المغربي على المنتخب الفرنسي، لينجح بعد ذلك عثمان ديمبلي في تحقيق ثاني أهداف المنتخب الفرنسي.

0: بين الفخر والخيبة أو بين الفخر والخيبة أعربت الجماهير المغربية عن خيبة أملها بعد خروج المنتخب المغربي من بطولة كأس العالم أمام المنتخب الفرنسي بعد الخسارة بهدفين دون مقابل. نتابع ردود أفعال الجماهير المغربية.
1: كان ماتش صعيب بزاف، كنا عارفين غيكون صعيب. بالحق داروا المجهود وحنا فرحانين بهذا الباركور كامل ونشجعوهم بزاف.
2: فرقه صراحه فرنسا كانت فاعل منا، ما كاين حتى شي غري. كنسجل الفريق على شنو دار مع هولندا شنو دار مع كندا والجروب. ان شاء الله 2030 ترجعتنا ونديروا حسن، وكنقولوا برافو لفرنسا، ماتش واعر احسن منا وبرافو عليهم.
3: الحقيقه لعبوا مزيان بزاف وحنا فخورين من هذا الفرقه، وفرنسا مجهده بزاف وغادي يربحوا لا كوب دي مون. الوقيله
4: هو الماتش كان رائع جدا صراحه، ولكن اللعيبه كانوا all the time back. فيش يعني تمريرات حاسمة عند الجول للمرمى الثاني، ما في. ولكن إن شاء الله الله يعطيهم العافية ما كسروا. يعني من أفضل المنتخبات يعني العربية اللي هو المنتخب المغربي.
5: هنا يقف مشوار المنتخب المغربي في كأس العالم 2026، خروج أمام فرنسا في ربع النهائي، وجماهير مساءة وأخرى سعيدة بالمشوار متطلعة لما يمكن أن يحصل في مونديال 2030. معاذ الهراس، ثالث عربي، من ملعب بوسطن.
0: كشفت تقارير صحفية عن معاناة ديكلان رايس متوسط ميدان منتخب إنجلترا من فيروس خطير تسبب في عزله عن معسكر الأسود الثلاثة قبل مواجهة النرويج. وبحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، فقد عزل ديكلان رايس عن باقي لاعبي المنتخب الإنجليزي لمنع تفشي المرض على نطاق واسع قبل مباراتهم ضد النرويج. ويخشى الجهاز الفني لمنتخب إنجلترا بقيادة المدرب الألماني توماس توخيل من إصابة المزيد من اللاعبين قبل مباراة كأس العالم يوم السبت في ميامي. كشف هونغ ميونغ بو المدير الفني لمنتخب الكوري الجنوبي أن مغادرته المفاجئة لبلاده وتوجهه إلى الولايات المتحدة جاءت إثر تلقيه تهديدات بالقتل طالته وعائلته بعد الخروج المخيب من دور المجموعات لمونديال كأس العالم 2026. وأوضح بو في بيان رسمي أصدره بعد أسبوعين من الإخصاء أن سفره الأسبوع الماضي لم يكن هروبا من التبعات الرياضية، بل خطوة اضطرارية لحماية سلامة أسرته بعد تصاعد حدة التهديدات. وجاءت هذه الأزمة للمدرب عقب موجة غضب عارمة واجهها الشارع الرياضي إثر خروج المنتخب الكوري الجنوبي من دور المجموعات في المونديال. حظي المنتخب المصري لكرة القدم

0: استقبال جماهيري كبير فور عودته من المشاركة في كأس العالم بعدما حقق أفضل إنجاز في تاريخه ببلوغ الدور 16 للمرة الأولى. واحتشد آلاف المشجعين خارج مطار العلمين الدولي بالساحل الشمالي لاستقبال بعثة المنتخب، يتقدمهم اللاعبون وأفراد الجهازان الفني والإداري رافعين الأعلام المصرية ولافتات الاحتفاء بما تحقق في رابع مشاركة لمصر في نهائيات كأس العالم. ونرحب بشبكة مراسلي تلتا عرب المنتشرين في قلب الحدث لننقل لكم الصورة من أرض الميدان لحظة بلحظة، حيث تنضم إلينا من باريس مراسلتنا نجية بادري، ومن مدينة ميامي في الولايات المتحدة أرحب بمراسلنا خالد كاتبا. وأبدأ معك نجية، كيف تابعت الجماهير الفرنسية ومنها أيضا الجماهير المغربية والعربية المتواجدة في باريس فوز الديوك ووصولهم لنصف النهائي؟
1: نعم أحمد، تحية لك ولضيوفك ولكل الجمهور الرياضي. رغم مرور يوم على فوز المنتخب الفرنسي على المغرب، لا تزال أجواء الاحتفال حاضرة هنا في باريس بعدما قاد هدفا كيليان امبابي وعثمان ديمبلي منتخب الديوك إلى الفوز بهدفين رد وحسب نصف نهائي كأس العالم، كما عزز امبابي بهذا الهدف صدارته لقائمة هدافي البطولة برصيد 8 أهداف، مؤكدا مكانته كأحد أبرز نجوم هذا المونديال. هذا التأهل أحمد يعزز حضور فرنسا بين كبار البطولة، إذ تبلغ الدور نصف النهائي للمرة الثالثة في آخر ربع 4 نسخ من المونديال، بعدما توجت باللقب عام 2018 ثم حلت وصيفة في نسخة 2022. في شوارع العاصمة الفرنسية لا يزال صدى الانتصار واضحا، خاصة في جادة الشانزليزي وساحة الباستي وعدد من نقاط التجمع الذي احتشد فيها المشجعون للاحتفال ليلة أمس. أعلام فرنسا، ألوان الديوك والهتافات ترافقت ليلة احتفالية. أرادت السلطات الفرنسية هنا أن تمر في أجواء هادئة، خاصة أن هذه المواجهة كانت تحمل طابعا خاصا ليس فقط على من الناحية الرياضية، ولكن أيضا بسبب القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي يحظى بها المنتخبان داخل فرنسا. السلطات الفرنسية كانت أحمد قد وضعت هذه المباراة ضمن المباريات عالية الحساسية، ليس فقط لأهميتها الرياضية وإنما أيضا لأن المواجهة جمعت منتخبين يحظيان بشعبية واسعة داخل فرنسا، حيث تعيش جالية مغربية كبيرة. ولهذا نشرت وزارة الداخلية أكثر من 20,000 عنصر من الشرطة والدرك في مختلف أنحاء البلاد، بينهم نحو 8,000 في باريس، مع تعزيز الحماية في محيط الشانزليزي ومحطات النقل والساحات التي اعتادت استقبال الاحتفالات، كما أغلقت بعض محطات المترو خصوصا القريبة من أماكن التجمعات، وتمت أيضا الاستعانة بوسائل مراقبة إضافية من بينها الطائرات المسيرة لتأمين الاحتفالات ومنع أي تجاوزات. أحمد، على أرض الواقع جاءت الحصيلة بأقل بكثير من المخاوف الأمنية التي سبقت المباريات في منطقة إيل دو فرانس. تحدثت الحصيلة الأولية عن نحو 10 اعتقالات فقط أثناء الاحتفالات، بينما بقيت الاحتفالات في معظمها سلمية ومنظمة، حتى إن وسائل الإعلام الفرنسية وصفت أجواء الليلة بأنها كانت احتفالية أكثر منها عنيفة بعد احتواء أي توترات محتملة. هذا التأهل أحمد لم يقتصر صداه على الشارع الفرنسي الذي كان كبيراً واسعا، بل امتد ايضا الى اعلى هرم السلطه، فقد هنأ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون منتخب الديوك مشيدا بالاداء الذي قدمه اللاعبون ومؤكدا ان المنتخب واصل كتابه صفحه جديده في مسيرته المونديالية. اما مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان فاعرب عن سعادته الكبيره بالتاهل، واعتبر ان فريقه نجح في تجاوز محطه صعبه امام نظيره المغربي، مؤكدا ان تركيز اللاعبين بات مصبا الان على مواصله المشوار والسعي لبلوغ النهائي. احمد، بين اجواء الاحتفال التي لا تزال مستمرة في باريس والارتياح الرسمي والشعبي لهذا الإنجاز، تتجه الأنظار الآن إلى الدور نصف النهائي. فالجماهير الفرنسية ترى أن المنتخب الذي يبلغ أو الذي بلغ النهائي في النسخة الماضية يمتلك اليوم كل المقومات للعودة إليه من جديد، بل والمنافسة بقوة على استعادة اللقب العالمي وإضافة النجمة الثالثة إلى قميص الديوك. أحمد.
0: نعم نجي، أتحول بالحديث مع خالد كاتبة المتواجد في مدينة ميامي. خالد، انتهى مشوار المنتخبات العربية عند حدود الدور ربع النهائي، ماذا لديك عن حصيلة المشاركة العربية في المونديال؟
2: نعم أحمد، بالفعل يعني وصلنا إلى الحلقة الأخيرة من مغامرة العرب في مونديال 2026، هذه الرحلة التاريخية التي شهدت مشاركة

ثمانية منتخبات عربية، أكبر وجود عربي في كأس العالم منذ انطلاق منافساته في 1930 في الأوروغواي. ثمانية منتخبات نافست في هذه البطولة، وتفاوت أداؤها بين منتخبات قدمت أداء ونتائج كبيرة وودعت البطولة من الباب الواسع، وبين منتخبات قدمت أداء خجولا لم ترتقي إلى المستوى المطلوب، وشهدت جماهيرها خيبة أمل بخروجها الجماهير هذه الجماهير العربية حتى جماهير هذه المنتخبات. أبدأ بالحديث عن المنتخب المغربي. هذا المنتخب الذي لم يعد واحدا من أفضل المنتخبات العربية، وإنما هو واحد من أفضل المنتخبات العالمية بطبيعة الحال، دخل إلى البطولة بتصنيف السابع على 48 منتخبا، وهو رقم كبير بالفعل. هذا المنتخب أثبت أن وصوله إلى نصف نهائي مونديال الدوحة 2022 لم يكن محض صدفة، وإنما نتيجة جهد وعمل كبيرين، نتيجة جيل ذهبي للكرة المغربية وصلت بهذا المنتخب إلى هذا المستوى وإلى هذا الإنجاز في ذلك المونديال، وقدمت في هذه النسخة أيضا مستويات كبيرة. المنتخب المغربي وصل إلى خرج من دور المجموعات ثانيا في مجموعته التي ضمت البرازيل اسكتلندا وهايتي، متعادلا بالنقاط مع المنتخب البرازيلي، والمنتخب البرازيلي تفوق بفارق الأهداف. منتخب المغرب أقصى المنتخب الهولندي في دور 32 بركلات الترجيح، ومن ثم خاض دور ثمن النهائي أمام المنتخب الكندي أحد المنتخبات المستضيفة للبطولة، وتمكن من الفوز عليه وإقصائه بثلاثة أهداف نظيفة، ولكنه اصطدم في ربع النهائي مع المنتخب الفرنسي. هذا المنتخب الذي يعد من أبرز المرشحين للقب اصطدم بكتيبة امبابي وزملائه عثمان ديمبلي أوليسي وباركولا. هؤلاء النجوم كلهم يقدمون أداء كبير وثابت منذ بداية البطولة، يجعلهم من أكبر المرشحين للحصول على اللقب، وتجعل أي منافسة ضدهم مواجهة صعبة. والمنتخب المغربي خسر أمامهم وخرج من الباب الواسع للبطولة. أتحول بالحديث عن المنتخب المصري. هذا المنتخب الذي قدم في هذه النسخة مشاركة تاريخية للفراعنة، لأول مرة منتخب مصر يخوض الأدوار الإقصائية في هذه البطولة بعدما تأهل من مجموعته التي ضمت بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، تعادل في النقاط بخمسة نقاط مع منتخب بلجيكا، لكن المنتخب البلجيكي تفوق بفارق الأهداف. منتخب مصر عبر إلى دور 32 وأقصى منتخب أستراليا بركلات الترجيح، وتأهل إلى دور ثمن النهائي ليصطدم بمنتخب الأرجنتين، يصطدم بالتانجو وبميسي وزملائه، وكان على بعد دقائق المنتخب المصري من حسم التأهل وإنجاز تاريخي بإقصاء بطل العالم والعبور إلى دور ربع النهائي. لكن منتخب الأرجنتين بالخبرة وبالتمرس في بطولة كأس العالم تمكن من قلب الطاولة وتمكن من العودة بالنتيجة في العشر دقائق الأخيرة، وقلب الطاولة وفاز بثلاثة أهداف لهدفين، أقصى بهما المنتخب المصري من هذه البطولة. منتخب مصر سجل ثمانية أهداف في هذه البطولة وتلقت شباكه سبعة أهداف، لكنه قدم أداء كبيرا، يعني جعل الجماهير المصرية والعربية فخورة بهذا الأداء، وحصل على إشادات بالجملة ليس فقط من الجماهير العربية والمصرية، وإنما إشادات عالمية. جماهير كرة القدم تعاطفت مع المنتخب المصري، خاصة بعد حالات الجدل التي حدثت بعد المباراة بالحالات التحكيمية التي رافقت الدقائق الأخيرة للمباراة، وبعض المتابعين الذي وصفوا ما تعرض له المنتخب المصري بالظلم التحكيمي. وربما هذه الإشادات تجسدت اليوم بالاستقبال الشعبي والحشد الكبير الذي استقبل حافلة المنتخب المصري اليوم في مطار العلمين في الساحل الشمالي في مصر، حينما وصلت طائرة المنتخب المصري والجماهير كانت حاضرة. الجماهير المصرية خرجت تحيي بعثة المنتخب وإداريها ولاعبيها بالهتافات وبالتصفيق. ربما هذا يعني يعكس أن جماهير كرة القدم المصرية لا تصفق فقط للنتائج، لا تصفق فقط للبطولات، وإنما تصفق أيضا للأداء الرجولي، للأداء البطولي الذي قدمه الفراعنة في هذه النسخة من المونديال، وأعادوا الهيبة للكرة المصرية وأعادوا المنتخب المصري إلى مكانته العالمية في كرة القدم، وإمكانية مشاركته وإمكانية منافسته في الاستحقاقات القادمة والبطولات القادمة التي سيشارك فيها منتخب الفراعنة. بإيجاز أيضا نتحدث عن المنتخبات الأخرى. الجزائر أحد المنتخبات التي عبرت أيضا من دور المجموعات لكنها خرجت سريعا أمام سويسرا. المنتخبات الخمسة الأخرى خرجت من دور المجموعات. السعودية وقطر حصلوا نقطة واحدة من تعادل وحيد فقط، لكن المنتخبات الثلاثة الأخرى الأردن والعراق وتونس خيبوا الآمال، حققوا نتائج مخيبة لم يتم

0: تمكنوا من تحقيق أي نقطة، خسروا 3 مباريات على التوالي. أريد أن أختم مداخلتي أحمد بمعلومة سريعة من هنا من مدينة ميامي. نحن قدمنا إلى هنا من أجل تغطية مباراة ربع النهائي غدا التي ستجمع بين النرويج وإنجلترا، لكن هناك أحاديث تحدث عن إمكانية تأجيل هذه المباراة بسبب سوء الأحوال الجوية. درجات الحرارة غدا من المتوقع أن تصل إلى 43 درجة مئوية بالتزامن مع عاصفة رعدية وبرق وأمطار ستكون هنا في مدينة ميامي، ما يجعل هناك حديث عن إمكانية تأجيل هذه المباراة. ليس هناك أي أنباء رسمية حتى الآن، لكن هذا الحديث الذي يجري الآن عن إمكانية تأجيل هذه المباراة بسبب سوء الأحوال الجوية في مدينة ميامي.
1: نعم، من مدينة ميامي خالد كاتب مراسل تلاتة عربي، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضافات. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع أرحب بضيفي في الاستوديو الصحفي والمحلل الرياضي الكابتن رجاء فتحي، وعبر الأقمار الصناعية ينضم إلينا من عمان المحلل والناقد الرياضي معتصم يونس. نبدأ مع الكابتن رجاء. كابتن، المنتخب المغربي ودع البطولة بعد مشوار حافل وأمال كانت كبيرة بإحراز مركز أفضل حتى من المركز الذي حققه في النسخة السابقة، لماذا خسر المغرب بهذه الطريقة؟
2: بداية نحيي منتخب المغرب، للمرة الثانية على التوالي يصل دور الربع النهائي من البطولة. النسخة الماضية وصل للدور نصف النهائي واحتل المركز الرابع، هذه المرة وصل للدور ربع النهائي وخرج على يد منتخب واحد من أقوى المنتخبات العالمية وهو منتخب فرنسا والمرشح الأول من وجهة نظر الفوز بالبطولة. هناك جزئيات مهمة جدا لابد أن نتحدث فيها في مباراة المغرب، بداية من التشكيلة التي بدأ بها المدرب محمد وهبي وهو يتحمل جزء من المسؤولية التي حدثت في مباراة الأمس. عدم إشراك لاعب رحيمي سفيان رحيمي بدلا من صابر المصاب، يمكن فضل أنس صلاح الدين يلعب في الجهة اليسرى لأنه كان عنده مشكلة في قلب الدفاع، وهو غياب المدافع الصلد شاد رياض واحد من أفضل المدافعين، ففضل أنه هو يلعب بالخنوس في المقدمة مع إبراهيم دياز، أيضا مع أناحي، مع شمس الدين طالبي اللي بدأ المباراة. الحقيقة احترام منتخب المغرب لفترة طويلة لمنافسه منتخب فرنسا حرم الجماهير وعشاق كرة القدم من الكرة الهجومية الممتعة لمنتخب المغرب. تخيل أن منتخب المغرب أول هجمة حقيقية له تجاه المرمى كانت في الدقيقة 80 من تسديدة من أناحي وأخرج حارس مرمى فرنسا بصعوبة بعد ما أصبحت النتيجة 2-0. منتخب المغرب وصل إلى مرمى منتخب فرنسا 5 مرات خلال اللقاء، تسديدة واحدة على المرمى مقابل 22 مرة وصل فيهم منتخب فرنسا، و6 تسديدات صوب المرمى سجل منهم هدفين. احترام منتخب المغرب اللي أنا قلت لحضرتك مبالغ فيه أثر نوعا ما. لو جينا لسيناريو المباراة هنلاقي أن ضربة الجزاء التي سددها كليان مبابي وأنقذها الرائع المتميز صاحب القفاز الذهبي ياسين بونو، ضربة جزاء أساس اللعبة كان في خطأ ضد أشرف حكيمي ولم يحتسبها.
1: نبقى مع ضربة الجزاء كابتن، يعني ضربة الجزاء وتصدي الحارس ياسين بونو، ألا كان يجب أن يكون هناك دفعة معنوية للاعبين نفسيا من أجل التقدم أكثر بما أنهم يمتلكون حارس بقيمة ياسين بونو قادر على التصدي لمثل هذه الكرات؟
2: بدون شك، يعني بدون شك ضربة الجزاء ونجاح ياسين بونو في التصدي لها يعطي دفعة معنوية كبيرة للاعبي المغرب، لكن زي ما قلت لحضرتك أسلوب اللعب اللي بدأ به المدرب وحرصه على أنه يدافع بصورة مبالغ فيها أثر على النواحي الهجومية. هو عنده عناصر هجومية تصنع الفارق، لكن محمد وهبي وهو مدرب قدير ومتميز جدا خوفه من أن النتيجة قد ترتفع أو قد يحدث نوع أنه يخسر بنتيجة كبيرة، هو بيحاول يأجل تقدم منتخب فرنسا ويعتمد على الهجمات المرتدة ويدفع بسفيان رحيمي في الشوط الثاني يقدر يصنع له فارق وهو لاعب سريع ويقدر يهدف. ما فكر فيها محمد وهبة كان تفكير جيد، لكن منتخب فرنسا لم يعطيه الفرصة للوصول إلى هذه النتيجة. تقدم امبابي بهدف والهدف حتى عليه لغط، الهدف الأولاني اللي سجله فرنسا الكرة في الأساس في لمسة يد على رابيو لاعب منتخب فرنسا، وطلب لاعبه منتخب المغرب باللجوء إلى الفار، ولكن الحكم في النهاية أصر على قرار.
1: ربما الفار لا يعمل إلا مع المنتخبات الكبيرة كابتن رجائي. طيب أتحول إلى معتصم يونس في عمان. معتصم، إذا حتى يجهز معتصم أبقى مع كابتن رجائي. كابتن، المنتخب المغربي قبل هذه المباراة تلقى فقط 3 أهداف، لكن في هذه المباراة لوحدها تلقى هدفين وكان هناك إمكانية لأهداف أكثر. هل

0: هي جودة المنتخب الفرنسي أم ضعف في الخط الدفاعي في المغرب؟
1: أنا ذكرت لحضرتك في حلقة سابقة مين يقدر يكسب فرنسا. الحقيقة سؤال صعب جدا، سؤال مهما كان قوة المنتخب اللي هيواجهه، يعني فرنسا هيلعب مع الفائز من بلجيكا وأسبانيا، في النهاية منتخب فرنسا منتخب متوهج، منتخب مليء بالنجوم اللي يقدر يصنع فارق. انك انت تقدر توقف منتخب فرنسا فده امر صعب جدا مهما كانت الاسماء اللي موجوده عندك. علشان تكسب فرنسا تحدث ظروف غير طبيعيه في المباراه كما حدثت في مباراه المغرب، اصابه كيليان امبابي وخروجه في الدقيقه 75، قوه هجوميه كبيره خرجت من منتخب فرنسا. لكن في النهايه اي منتخب يريد ان يكسب فرنسا لابد ان يهاجمه وبقوه وبشراسه، ويكون يملك لاعبين على مستوى عالي.
0: نعم.
1: واصحاب قدرات تهديفيه متميزه جدا حتى يستطيع ان يصنع فارق امام المنتخب الفرنسي، وشرط ان يكون المنتخب الفرنسي في غير حالته. المغرب اجتهد وكافح وحاول ان يصل بالمباراه الى اطول وقت فيها الى نتيجه التعادل السلبي، ولكن لم يسعفه الوقت. تقدم منتخب
0: نعم.
1: فرنسا بهدف ثم هدف اخر من عثمان ديمبلي.
0: نعم.
1: انهى المهمه مبكرا.
0: نعم، اتحول الى معتصم الان، جاهز معنا معتصم. معتصم، فرنسا بلغت الدور نصف النهائي على حساب المغرب، وبالرغم المنتخب المغربي كان في المباريات السابقه يعتمد على اجنحه وارتداد سريع الى مرمى المنتخبات المنافسه، لكن في هذه المباراه عجز المنتخب المغربي عن صناعه الفرص. هل قرأ المدرب الفرنسي اسلوب المنتخب المغربي وفكك اللغز في قوة الخط الهجومي للمنتخب المغربي؟
2: لا اعتقد ذلك، اعتقد بان المدرب محمد وهبي للاسف كانت لديه بعض الاخطاء في هذه المواجهة، ولا بد من التمحص كثيرا لمعرفة اسباب هذه الخسارة لربما لم تكن متوقعة، والمستوى كان باهت للغاية، ولكن هذا لن ينسينا بطولة أكثر من رائعة على أسود الأطلس. تحياتي لك كابتن أحمد، تحياتي لكابتن رجائي، لكل أسرة تيليتي عربي. فعليا شيء غريب، شيء مستهجن ما حصل في مواجهة الأمس بين الديوك الفرنسية وبين المنتخب المغربي. كان المتوقع أفضل مما حصل وأفضل مما كان. المنتخب الفرنسي ثابت بأدائه، ثابت بشكله، ثابت بطريقة لعبه، بضغطه في خط المقدمة، حتى بالأسماء التي تبدأ والأسماء التي يتم استبدالها لا تغير الكثير في شكل المنظومة والهوية. ولكن الكابتن المدرب المغربي محمد وهبي قال لك بأن المنتخب الفرنسي هو من ضغطنا ودفعنا للرجوع إلى الخلف، وهذا شيء لم نستطع على التعامل معه بإنجاز التعبير. ولكن أنا أعتقد بأنك فعليا كان لديك لربما حلول أفضل لتقدمها للمنتخب المغرب. ما قدمه في الأدوار التي سبقت كان بالإمكان أفضل مما كان، على سبيل المثال موضوع رأس الحربة. أي نعم بأن إسماعيل الصبيلي مصاب لديك، ولكن لديك سفيان الرحيمي كان موجود، كان من الأولى أن تبدأ به أساسيا. كان لديك أيضا الكعبي حاضر، كانت أيضا لديك مشكلة في مركز الظهير الأيسر التي قمت بإشغالها بصلاح الدين، ولكن ووضعت في قلب الدفاع بالنسبة لمزراوي. المفروض كان أن يكون خط الدفاع المغربي متقدم نوعا ما إلى منتصف الملعب، وليس بشكل كتلة خلفية بتراجع بشكل مبالغ فيه إلى الخلف. خلقتم ضغوط على أنفسكم، كان لدينا أفضل مما كان. من شاهد المنتخب المغربي أمام البرازيل، أمام هولندا، أمام كندا في آخر مواجهة، فعليا يشعر بالصدمة من المستوى الذي قدمه المنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي. أن ليست لدي مشكلة في الخسارة ولا في الإقصاء، المشكلة في المستوى الذي ظهر عليه.
0: نعم.
2: المنتخب المغربي كان بالإمكان أفضل مما كان بكثير، ولكن فخور بأسود الأطلس وأمنيت لهم بالتوفيق في قادم المواعيد.
0: نعم، سنتكلم أكثر عن التراجع في مستوى المنتخب المغربي الذي رغم امتلاكه الكرة في فترات من المباراة فإنه عانى من ضعف واضح في الفعالية الهجومية أمام فرنسا، وتراجعت أرقامه في التسديد وصناعة الفرص، وفشل في تحويل الاستحواذ إلى تهديد حقيقي، والأرقام تتكلم.

0: نعم، أعود لك معتصم. قلت هناك أخطاء للمدرب محمد وهبي في اختيار التشكيلة، لكن ماذا عن اختيار التكتيك؟ عندما يعني المنتخب المغربي عرف بقدرة الخط الدفاعي ومن خلفه الحارس على التعامل مع كافة أساليب اللعب، لكن هل يعني جودة اللاعبين الفرنسيين مهاجمين وخط الوسط كان أكبر من مستوى التنظيم الدفاعي المغربي؟
1: الضغط العالي الذي يرتجه المنتخب الفرنسي استاذ احمد هو ثابت كما العاده بقياده ديمبلي، بقياده كليان مبابي، بقياده مايكل اوليس، ولكن هذه الامور اعتقد بانها سهل التعامل معها من قبل نجوم المنتخب المغربي الذين فعليا يلعبون دوما على مستوى عالي وقادرين فعليا على تحجيم هذه القدرات. ولكن
0: المنتخب
1: تراجع
0: المغربي لم يلاقي
1: الخلفيه
0: منتخب
1: وضع
0: يتبع اسلوب الضغط العالي من قبل.
1: هي نقطة جوهرية، ولكن أنت أصلا كاستراتيجية أداء ولعب أستاذ أحمد، لماذا أنت فكرت منذ البداية باستقبال اللعب؟ لماذا لم تباغت بالهجوم كما فعلت أمام المنتخب الهولندي في منذ بداية المباراة، كما فعلت أمام المنتخب الكندي في الشوط الثاني، كما فعلت منذ لربما بعد أول ربع ساعة أمام المنتخب البرازيلي؟ أنا شاهدت كل مباريات المنتخب المغربي أمام المنتخبات الكبرى، بالتالي أنا أعلم جيدا كيف يتعامل المدرب محمد وهبي مع كل خصم على حدة حسب هويته حسب شخصيته. أنا أقدر بأنك تحترم قدرات المنتخب الفرنسي، منتخب كبير، منتخب مدجج بالنجوم، يمتلك مفاتيح وأسماء، هذا شيء طبيعي، ولكن إلى كم من الوقت ستحترم المنتخب الفرنسي؟ إلى كم من الوقت سترضخ للضغط؟ الشوط الأول لولا التألق الكبير لياسين بونو فعليا كانت الوضع كارثي، بالتالي أنت كنت مطالب بالخروج من مناطقك. الاحترام المبالغ فيه يؤدي إلى التخوف، التخوف يؤدي إلى تحجيم قدرات لاعبيك يتراجعون إلى الخلف، ومن ثم تبدأ الأخطاء كما شاهدنا في الدقائق 60 من مطلع الشوط الثاني.
0: نعم، أتعول إلى كابتن رجائي. كابتن، درس مستفاد للكرة المغربية، خروج للمرة الثانية على التوالي على يد نفس المنتخب، المنتخب الفرنسي، كيف يجب أن يتعامل مستقبلا المنتخب المغربي بنجومه بلاعبيه مع المدارس الأوروبية خاصة المدارس الكبيرة؟
2: في مثل هذه المباريات المهمة ومع منتخبات كبيرة زي منتخب فرنسا، عملية الخطأ بتبقى يعني غير مقبولة ومرفوضة. زي ما ذكرت لحضرتك عملية المبالغة في قوة المنافس، والمنافس قوي ما يختلفش اتنين. منتخب المغرب لم يعد بالمنتخب الصغير، هو منتخب عالمي بما تحمله الكلمة من معنى، سواء كأسماء، كلاعبين، كنتائج، كمستوى فني، كمردود، كل شيء في منتخب المغرب يقول ان هو منتخب كبير ومنتخب عالمي. يمكن محمد وهبي التمس له العذر نوعا ما، هو حب يفاجئ المنتخب الفرنسي بوجود انس صلاح الدين في الخلف، وما بيلعبش بسفيان رحيمي، التوقعات كلها صابري مش هيلعب، هيلعب مكانه رحيمي. لكن الحقيقه في الوقت الحالي ما فيش حاجه اسمها مفاجآت، انت بتكلم على دور ربع النهائي. لو انت سالت اي متابع او اي مشجع في كره القدم هيقول لك تشكيله منتخب فرنسا، النرويج، اي منتخب، خلاص الجمهور بقى واعي وحافظ كل التشكيلات. المفاجأة الحقيقية في الملعب كنت انت تضغط على منتخب فرنسا زي ما عمل منتخب مصر قدام الأرجنتين، وضغط من بداية المباراة بقوة بحثا عن التهديف ونجح في ذلك. ومنتخب المغرب يملك الأدوات اللي كانت تؤهل لذلك. هذا درس مستفاد ومهم، لكن هنظل نحلم، ولو بطلنا نحلم نموت زي ما قال محمد منير، هنظل نحلم ان منتخب عربي يوصل لما هو ابعد حتى من ربع النهائي ونصف النهائي ويفوز بالكاس باذن الله.
0: يعني الكينج حاضر معنا. طيب نتحول الى انجلترا والنرويج، هذه مباراه التي تجمع منتخبين اوروبيين، المنتخب الانجليزي تصدر مجموعته والمنتخب النرويجي وصل الى هذا الدور بعد اقصاء المنتخب البرازيلي في احدى اكبر مفاجات البطوله. برايك من ياخذ الزخم المعنوي النفسي الاكثر الافضليه، هل المنتخب النرويجي الذي اقصى المنتخب البرازيلي، ام انجلترا التي استطاعت ان تتجاوز المكسيك بلاعب منقوص؟
2: صحيح، هي مباراة كسر عظام، يعني بالتعبير الدارج كده رائد فضاء الكرة العالمية دلوقتي هالاند، والناحية التانية في واحد من أفضل اللاعبين هاري كين، مبارزة بين الاتنين على خطي الدفاع. هينجح هاري كين ومعاه بيلينجهام ومعاه بقية المجموعة

0: او هينجح
1: هالاند.
0: هالاند ومعاه اوديجارد وباقي المجموعه، الحقيقه هتبقى مبارزه قويه جدا بين منتخبين مستواهم الفني متقارب جدا جدا، ما تقدرش تدي افضليه المنتخب على حساب الاخر. منتخب النرويج مر في الدور ربع النهائي بمواجهه صعبه جدا جدا جدا وقويه امام منتخب البرازيل، وقدر انه يفوز 2-1 وكان هو الطرف الافضل في المباراه وعذب البرازيل حقيقي. منتخب انجلترا تحمل ضغط رهيب بيلعب في المكسيك على ملعب الاستيكا الرهيب، وجود جمهور كبير من المكسيك ومنقوص منه لاعب بعد طرد كوانسا قلب الدفاع، ورغم ذلك قدر ان هو يحافظ على النتيجه وتقدم 3-1 وفي النهايه كسب 3-2 وقدم واحده من افضل مبارياته على الاطلاق، واقنع الجميع ان منتخب الاسود الثلاثه قادم بقوه ان هو ينافس على اللقب. صحيح وصوله للدور ربع النهائي في حد ذاته يمكن بادره كويسه من منتخب انجلترا في السنوات الاخيره، لم يقدم مردود فني رغم انه يملك اكبر دوري على مستوى العالم، يملك محترفين على ما على مستوى، لاعبين بيلعبوا في كل الانديه الانجليزيه وكلنا عارفين الاسماء وجوده الاسماء، سواء قلنا ساكا قلنا بلينجهام قلنا هاري كين قلنا راشفورد قلنا اسماء كثيره موجوده في منتخب انجلترا. لكن برضو المنتخب النرويجي اللي فاجئ الجميع بمستواه، لديه لاعب من شبه فرصه، مش هقول ربع ولا نص فرصه، من شبه فرصه، وهو ايرلينج هالاند، يستطيع ان يسجل ويصنع فارق. مواجهه قويه، التكهنات مرفوضه. انا
1: ايهما كابتن
0: لسه هقول لك
1: ايهما يمتلك قدرات هجوميه متنوعه اكثر؟ هل المنتخب الانجليزي يمتلك اجنحه، يمتلك القدره على الوصول من العمق، ام المنتخب النرويجي برايك؟
0: النرويجي بيعتمد بالدرجه الاولى على تمرير الكرات العرضيه واستغلال طول القامه عند هالاند وضربات الراس القويه، واحيانا لما هالاند يسقط للخلف بينتظر تمريره ويسدد سواء من داخل او خارج منطقه الجزاء، وهو العنصر الفعال الابرز في منتخب النرويج. لكن منتخب انجلترا عندهم ساكا يقدر يمرر كويس، عندهم هاري كين، عندهم بلينجهام اللي قدم واحده من افضل مبارياته امام المكسيك، ايضا عندهم راشفورد لما بيشارك ويبقى قادم من الخلف، عندهم اسماء كبيره. يمكن قد يفتقد المنتخب واحد من اهم لاعبيه في لقاء الغد وهو ديكلان رايس بسبب المرض، لكن موجود غير ديكلان رايس يقدر يعوض غياب ديكلان رايس. لكن في النهايه هتكون مباراه كبيره، والصراع الحقيقي من وجهه نظري هيكون بين دفاع المنتخب الانجليزي مع هجوم النرويج، وايضا دفاع النرويج مع هجوم انجلترا.
1: نعم، اتحول الى طلحه. طلحه، المنتخب النرويجي اثبت انه يستطيع ان يعيش عندما يحرم من الكره، حتى لو امتلك الانجليز الكره لفترات طويله، لكن قادرين على ضرب العمق الدفاعي للمنتخب الانجليزي. كيف من الممكن ان يخوض المنتخب النرويجي والمدرب النرويجي هذه المباراه، يسلم الكره للانجليز ويعتمد على كرات مرتده، على الكرات الطويله ناحيه هالاند؟
2: اعتقد بان الانجليز استاذ احمد لديهم خطه مختلفه عما تعتقد. اعتقد بان الانجليز يلعبون بواقعيه اكثر مع توماس توخيل، ويتعاملون برويه وهدوء، يعلمون جيدا امام من يلعبون، امام المنتخب الذي اقصى البرازيل بتكتيك، بانسيابيه، بهدوء وتركيز عالي وصلابه وتماسك كبير. الخطر لا ياتي فقط من ايرلاند هالاند، الخطر ياتي من كامل المنظومه، وياتي من دكه المنتخب النرويجي عبر ابرز الاسماء شلدروب. بالتالي أعتقد بأن المنتخب الإنجليزي سيكون متحفظ هذه المواجهة، وسيباغت المنتخب النرويجي، يمنحه الكرة ليستقبل الأداء. لديهم الحارس بيكفورد مميز، لديهم تكتل دفاعي متماسك، ولديهم سرعة في التحولات بقيادة ساكا، بقيادة هاري كين، راشفورد وجوردان. بالتالي أعتقد لربما شيء من ألعاب العقل كما يسمى في عالم التدريب. أعتقد بأن توماس توخيل لربما الكثيرون يراهن بأن الكرة الإنجليزية والمنتخب الإنجليزي هو سيبدأ بالضغط العالي وسيبدأ بالهجوم. أعتقد لا، أعتقد بأن الإنجليز متحضرين ولربما متيقظين لهذه المواجهة، ولن يفتحوا الخطوط ولن يسمحوا لهالاند بالتحرك. هالاند هو مدمر في الدوري الإنجليزي الممتاز، يعلم جيدا بأنه لا يعصى عليه أي دفاع، بالتالي المساحات ستكون نقطة ضعف المنتخب الإنجليزي، بالتالي رص الصفوف وإغلاق المساحات ستكون لربما بداية التفكير في مفاجأة المنتخب النرويجي، التسجيل عليه ومن ثم إقصائه.
1: نعم طلحة أو معتصم، لنتحدث عن عبقرية توخيل، المدرب الذي أدخل خطط تكتيكية ورفع من مستوى الأداء التكتيكي للاعبين الإنجليز. دائما معروفين اللاعبين الإنجليز يعتمدون على القوة البدنية، لكن مع توخيل هناك شيء مختلف. هاري كين المهاجم الصريح، المفروض أنه المهاجم الصريح يتراجع للخلف، يتحول إلى مهاجم وهمي ويدفع ببيلينغهام ليكون هو المهاجم وهو صاحب النسبة بالتسجيل. برأيك إلى أي مدى استفاد اللاعبين الإنجليز من توخيل كقيادة فنية للمنتخب؟
2: أكثر مما تتصور. أولاً على ما يبدو الكابتن طلحة يشغل بالك كثيراً. في المقام الثاني أعتقد بأن توماس توخيل فرض أسلوبه على اللاعبين الإنجليز. لم يعد اللاعب الإنجليزي الآن يتحكم في اللعب داخل إطار المنتخب الوطني. الآن في المنتخب الوطني هناك أسلوب توماس توخيل، أنت سترضخ لهذا الأسلوب، ستطبق الأفكار، ستقوم بالمهام المزدوجة دفاعيا وهجوميا وداخل إطار تكتيكي بعيدا عن العنتريات الفردية. الاسم الكبير لا يهم، ما هي قيمتك التسويقية، ما هي شهرتك، شيء يخصك كلاعب داخل المنتخب الإنجليزي. هذا شاهدته بعيني، وحتى قرأت عديد التصريحات. اللاعبين الإنجليز أنفسهم متفاجئين من صرامة توخيل، من تركيز توخيل على كرة القدم. لا يريد شخص يخرج عن الإطار التكتيكي، يريد أن يكون هناك تركيز كامل وتطبيق كامل لأفكار وفلسفة توماس توخيل في أرضية الملعب. هذا الشيء هو من يمنح المنتخب الإنجليزي نجاح أكبر، لأن من شاهد المنتخب الإنجليزي أمام المكسيك يعلم جيدا بأنك لربما مدرب آخر مع المنتخب الإنجليزي كان يخسر وبقسوة من المنتخب المكسيكي. ولكن في بعض الأحيان الرسم التكتيكي واستراتيجية اللعب وتطبيق الأفكار هم من يكون بوابة العبور والنجاح.
1: نعم، تحول إلى اللقاء الآخر مع كابتن رجائي، لقاء المنتخب الأرجنتيني مع المنتخب السويسري. ذكريات سيئة لك كمصري مع المنتخب الأرجنتيني، لكن السؤال هنا، المنتخب الأرجنتيني هو بطل العالم، لكن هل هو مقنع؟ هل هو قادر على فعلا الدفاع عن لقب كأس العالم؟
0: والله تصور منتخب الأرجنتين بيلعب بدون ليونيل ميسي، هتلاقيه منتخب عادي جدا، عناصره عادية، يمكن في بعض التميز في بعض الأسماء، لكن بصفة عامة ميسي بيصنع فارق في أي وقت من أوقات اللقاء. حقيقي هو ساحر، هو لاعب مميز جدا. أنا مهما أتكلم عنه أو أي حد يتكلم عنه، خلاص ميسي خلص كل شيء في كرة القدم، خد كل البطولات، كل الألقاب، لعب في سن 39 يحدث انقلاب رهيب في مباراة الأرجنتين مع منتخب مصر في آخر 10 دقائق من المباراة، بداية من الدقيقة 79 يصنع هدف ويسجل هدف ويدافع ويهاجم بطريقة تقول أن هذا اللاعب فعلا يعني إزاي هو في السن ده بيقدر يعمل كل ده في كرة القدم. مستوى عالي، لياقة بدنية عالية، شيء رهيب في كرة القدم. إذا نجح المنتخب السويسري في إيقاف، وده شيء صعب، ليونيل ميسي في هذه المباراة، ستكون الغلبة المنتخب سويسرا الأكثر تنظيما، واحد من أفضل المنتخبات تنظيما في البطولة، واحد بيعتمد على الجماعية في الأداء ولا يعتمد على لاعب محدد يصنع ليه فارق. يعني تقدر تقول الخطورة تأتي من وسط الملعب عن طريق ظهري الجنب، أيضا من خط الهجوم ما عندوش مشاكل، حتى بداية الهجمة تبدأ من حارس مرمى. منتخب أقنع الجميع بأدائه المتميز. شوف أما بيلعب كولومبيا، وكولومبيا كان منتخب قوي جدا ولديه والسرعات غير طبيعية، نجح منتخب سويسرا في الوصول إلى الوقت إضافي وركلات ترجيح، ونجح أنه هو يحسم المباراة لصالحه. قد يلجأ إلى نفس الأسلوب مع يعني منتخب الأرجنتين.
1: أنت قلت كابتن أن المنتخب السويسري أمامه طريقة، الفرصة هي عن طريق إيقاف ميسي، وإيقاف ميسي ربما ثاني أصعب شيء بعد موضوع الوحدة العربية. طيب المنتخب السويسري كيف من الممكن أن يضرب الدفاع الأرجنتيني البطيء؟
0: هو دفاع الأرجنتيني بطيء، لكن عنده تقارب في الخطوط، يعني لاعبي الوسط دايما قريبين من لاعبي الدفاع، ده بيدي نوع من أنواع الأخطاء بتبقى قليلة. أيضا ظهيري الجنب بتحوله في الهجمات العكسية، كل لاعب سواء كان ناحية اليمين أو الشمال بتحول إلى ليبرو، بيزيد الكثافة الدفاعية، ده بيقلل الأخطاء أو فرصة الأخطاء. ولا تنسى أن الأرجنتين لديها حارس عملاق مارتينو مارتينيز، واحد من أفضل الحراس على مستوى العالم ويقدر يصنع فارق. بس طبعا في كرة القدم الانهاك الكبير اللي واجهه منتخب الأرجنتين في الفترة الماضية وخاصة في مباراة مصر، شفنا التعب ظهر على اللعيبة، أيضا درجات الحرارة العالية اللي تقام فيها المباراة وظروف المباراة قد تؤثر. أنا أتوقعها مباراة لن تكون سهلة سواء على الأرجنتين أو أيضا على منتخب سويسرا، ومرشحة أنها تصل إلى أوقات إضافية أو ركلات ترجيح، كل شيء وارد فيها، لكن لمسات ميسي ولدغاته الساحرة والعجيبة قد تحسم المباراة في أي وقت من زمنها.
1: نعم، أتحول إلى طلحة. طلحة، المنتخب الأرجنتيني يعاني في هذه البطولة، نعم يحقق انتصارات، لا أو عفوا معتصم المنتخب الأرجنتيني يعاني كثيرا في هذه البطولة على الناحية الهجومية أمام الفرق التي يعني تدافع بخط منخفض. ما هي الحلول التي يمكن أن يمتلكها سكالوني من أجل فك شفرة الدفاع السويسري؟
2: أعتقد بأن المنتخب السويسري حتى اللحظة لم يتم اختباره بالشكل الصحيح، لأنك شاهدت اللقاء الأخير لسويسرا كيف عبرت أمام كولومبيا بركلات الترجيح، لم تقدم شيء الكثير المنتخب السويسري، بالعكس كان يلعب بهدوء وبروية ولربما لم يتعرض لاختبار حقيقي. بصريح العبارة أعتقد بأن المنتخب السويسري الآن سيبدأ مشواره في كأس العالم بالشكل الحقيقي انطلاقا من هذه المواجهة أمام المنتخب الأرجنتيني. أعلم جيدا بأن المنتخب الأرجنتيني يمتلك الكثير من نقاط الضعف، إنجاز التعبير، من بطء الدفاع، من تباعد الخطوط، من الكثير من الأمور، ولكن أعتقد بأن المنتخب الأرجنتيني بعد ما عناه أمام المنتخب المصري ومن قبله أمام منتخب رأس الأخ أمام منتخب الرأس الأخضر كافيردي، أعتقد بأنه الآن سيبدأ بالضرب بيد من حديد مبكرا بقيادة ليونيل ميسي. لن يتهاون أمام المنتخب السويسري، لأن المنتخب السويسري منتخب أوروبي منظم متماسك مخضرم لديه الخبرة، بالتالي هو مقلق كثيرا بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني، وهذا يدفع ميسي ورفاقه للعمل بشكل سريع واحترافي منذ البداية لتأمين نتيجة اللقاء. وبصريح العبارة لا أريد أن أكون لربما خارج عن النص، ولكن أعتقد بأن اللقاء لن يأخذ الكثير من الوقت من الأرجنتين ومن ميسي، وأعتقد بأنه لربما في الشوط الأول تكون النتيجة متقدمة لصالح الأرجنتين على الأقل بفارق هدفين.
1: نعم، معتصم يونس وليس طلحة أحمد، شكرا لك، كنت معي من عمان، والشكر موصول أيضا للكابتن رجائي فتحي، شكرا على كل هذه الإضافات. إلى هنا أعزائي نصل إلى ختام هذه التغطية الخاصة والمستمرة لمونديال كأس العالم 2026 من استديوهات تلتا عربي في مدينة نيويورك. تحية وإلى اللقاء.

0: ومن هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عربي.
1: ثلاثون يوماً تغير فيها إيقاع حياة المصريين بسبب أزمة الطاقة التي أحدثتها الحرب في الشرق الأوسط. فترة تجريبية طبقت خلالها الحكومة إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء، كإغلاق المحال عند 9 ثم تمديد الموعد إلى 11 مساء. شهر عدى المصريون أيامه ولا يليه، حتى ألغت الحكومة قرار الإغلاق المبكر لتداعياته الاقتصادية السلبية، لاسيما على قطاع السياحة، فيما أبقت على إجراءات أخرى كعمل الموظفين عن بعد ليوم واحد في الأسبوع. فترة رصدنا نتائجها على الشارع المصري، فعلى هذه الطرقات لم تعد المسافات تقاس بالكيلومترات، بل صار لكل دورة يدورها إطار السيارة ثمن. حسن سائق سيارة أجرة، يحسب تكلفة كل دورة وهو يبحث عن زبون يركب سيارته. فرص العثور على زبائن قلت بعد أن ارتفعت تكلفة عمله مع ارتفاع أسعار المحروقات جراء الحرب وتطبيق قرار الإغلاق المؤقت الذي ألغي لاحقا. والزيادة التي نتحدث عنها هنا ليست مجرد رقم يغير المعادلة، بل واقع يقلبها رأسا على عقب.

0: كلاهما ارتفع سعره بعد أن أقرت الحكومة المصرية زيادة في أسعار المحروقات بلغت 17% للبنزين، أما في الغاز فوصلت الزيادة إلى 30%.
1: البنزين لما بيرفع الحاجة بترفع معاه تاني، فبالتالي بيأثر معانا احنا. ليه انا هدفع بنزين ولا هدفع صيانة ولا هغير زيت ولا مصاريف بيت؟
0: لم يتوقف التأثير عند حسن، فزيادة أسعار المواصلات على اختلاف أنواعها غيرت المعادلة لزبائنه أيضا.
1: الزبون لما بيركب معايا أقول له مثلا السعر بتاع المشوار كذا يبقى مثلا الفرق مثلا بتاع حوالي 30-40 جنيه أو 50 جنيه، يقول لي ليه وليه يا عم ده؟ أقول له الحاجة غلت، البنزين غلي، يقول لي طب ما هو غلي عليا وعليك، ما برضك ما أنا نفس القصة، ما أنا مرتبي هو هو.
2: هذا التغير الذي يلمسه كثير من المصريين جاء بسبب إجراءات استثنائية اتخذتها الحكومة كما تقول لمواجهة تأثيرات الحرب في الشرق الأوسط، ولا سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا وتأثر سلاسل الإمداد وحركة الملاحة.
3: هذا التأثير مداه وشدته هيبقى مرتبط بمدة استدامة الأزمة، لأنه الأسعار سواء كانت بتاعت الدولار أو بتاعت المحروقات بشكل أساسي هيختلف على حسب مدة الأزمة ومدة إغلاق نادي قرمز. إذا استمرت الأسعار الحالية فعلى أقل تقدير شراء المحروقات هيكلف 24 مليار وقد يصل إلى 30 مليار. دي أرقام كبيرة جدا لو نسبناها لحجم الاقتصاد المصري. فمهم جدا إحنا نتوسع فيما يخص الشمس والكهرباء أو إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومهم إن إحنا نتوسع في الطاقة النووية. بالحلق بالطريقة دي أنت بتنوع في مزيج الطاقة.
0: أرقام وتحديات استعرضتها الحكومة أمام مجلس النواب مقدمة حلولاً لمواجهة نتائج أزمات الحرب الدائرة في المنطقة.
4: تفشيل الاستهلاك للطاقة أول حاجة، وتفشيل الإنفاق الحكومي ثاني حاجة، وأمر الثالث وهو تأمين المواطن المصري من السعر الاستراتيجية والطاقة أيضاً.
2: أما المواطنون المصريون فلا يعبؤون بالأرقام بقدر ما يهتمون بانعكاسات الأوضاع على جيوبهم ومعيشتهم، وإن أبدى كثيرون منهم تفهماً لعالمية الأزمة.
1: عامل لي مثلاً 600-700 جنيه في اليوم مثلاً، ما أنا مش هجيب بيهم أكل. ما هو البيت عايز له مثلاً أقل حاجة مثلاً 200 جنيه مصاريف. عايز أوديهم مثلاً أدفع لهم درس مثلاً، أوديهم الكتاب عندي إيه، فاهمني؟ فطبعا انا بالنسبه لي انا طبعا متاثره معايا زي السواق اللي زي.
5: بالنسبه للطاقه زايده في العالم كله، انا متابع يعني، وخصوصا البلاد اللي هي اساسا فيها حروب بتزيد فيها الطاقه اكتر اسعارها، لكن احنا هنا الحمد لله رب العالمين، يعني بمعنى اصح احنا اقل من الدول اللي هي اساسا بتنتج البترول.
0: مع دخول الليل يتسارع الايقاع، فساعات القلائل المتبقية أمام إغلاق المحال يقضيها حسن في رحلة بحث عن زبائن تقل أعدادهم باستمرار. فالرحلات اليومية أصبحت تؤجل أو تستبدل بخيارات أكثر توفيرا، كما يفعل محمد في رحلته من الجيزة إلى عمله في شرق القاهرة.
6: أنا باخد دلوقتي عربية للمترو، وبركب المترو لحد مثلا ممكن انزل معادي او اقرب مسافه ليا، يعني مثلا بحس ان اطلب اوبر ما يبقاش السعر غالي.
0: ولربما اضطر حسن للحاق بورش صيانه السيارات التي تاثر عاملوها ايضا خلال فتره تطبيق قرار الاغلاق المبكر.
7: الاول كان الزبون بيمشي بالعربيه لو لمبه عطلانه مش شغاله كان يجي لي، دلوقتي العربية مخبطة ومرزعة وبدل بتدور خلاص الدنيا اختلفت خالص معايا. وكمان موضوع يعني سعادتك موضوع المواعيد قلت، الشغل قل ما بقاش زي الأول.
0: يواصل حسن سباقه ليس بحثا عن زبون آخر هذه المرة، بل لأخذ قسط من الراحة واحتساء كوب شاي في هذا المقهى الذي كان طوال شهر كامل يسابق الزمن هو الآخر ليودع زبائنه على كثرتهم قبل أن يدركه موعد الإغلاق.
8: القهوة دي ملتقى ناس بتيجي تقعد مع بعض، اللي عنده حاجة بيحكيها للتاني، بيقعدوا يتكلموا مع بعض في الظروف، الدنيا ماشية إزاي. طبعا الموضوع بتاع الساعة 11 ده أثر

0: وطبعا كان الاول الساعه 9 كمان كان صعب جدا، لان انا كنت بطلع من صلاه العشاء اجي اقوم الناس، يعني انا بستاذن الناس معلش انا اسف عشان الساعه 11 انا بقفل بالظبط، انا ما بستناش لحد بعد 11.
1: تستمر العجلة في الدوران، وغدا سيبدأ يوم جديد محملا بتساؤلات مفتوحة تتعدد إجاباتها بتعدد احتمالات التصعيد في منطقة الشرق الأوسط التي ما تلبث أن تخرج من أزمة حتى تدخل في أخرى. هاشم مناع، تيرتي عربي، القاهرة.

0: حبيبي يا ماما.
1: يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب ي

ترامب يجدد تأكيده على انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران، لكنه يبقي الباب مفتوحا أمام المحادثات ووفد قطري في طهران في مسعى لاستئناف المفاوضات. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تي عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد، وتتابعونا في النشرة أيضا. قتيل وجرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وإعلام إسرائيلي يتحدث عن انسحاب الجيش من مناطق في لبنان خلال أيام. أنقرة تؤكد أنها لا تعترف بقرار البرلمان الأوروبي بشأن عملية السلام في شمال قبرص التركية وتعتبره عديم القيمة.

0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً انتهاء وقف إطلاق النار في الحرب مع إيران، وذلك عقب أحدث غارات جوية نفذها الجيش الأمريكي رداً على هجمات استهدفت حركة الملاحة في مضيق هرمز. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال، قال إن بلاده أوضحت لإيران بعبارات لا لبس فيها أن وقف إطلاق النار قد انتهى. كما أكد ترامب أن طهران طلبت من واشنطن مواصلة المباحثات، وأشار إلى أنه جرى إبلاغها بالموافقة على استئناف المحادثات. أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد بقر قليباف أن طهران مستعدة للدفاع الشامل في حال خالفت واشنطن مذكرة التفاهم، وأن المواجهة لن تنتهي أبداً باستسلام إيران. وأوضح قليباف خلال لقاء عقده مع رئيس الجمعية الاستشارية الشعبية الإندونيسية أحمد موزاني أنه أبلغ نائب الرئيس الأمريكي خلال جولات التفاوض بأن طهران لا تثق بواشنطن، وشدد على أن المستعدين للحرب فقط هم من يمكنهم التفاوض مع الولايات المتحدة.
1: تتسارع التحركات الدبلوماسية لاحتواء التوتر بين الولايات المتحدة وإيران مع عودة قطر إلى واجهة الوساطة عبر اتصالات مكثفة وإفادة مفاوضين إلى طهران في محاولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف

0: في المفاوضات بين الجانبين، جهود تأتي في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة واشنطن على طلب إيران استئناف المحادثات، لكنه أكد في الوقت ذاته أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي انتهى، ما يعكس هشاشة التفاهمات القائمة رغم استمرار قنوات التواصل. ويبدو أن الوساطة القطرية نجحت حتى الآن في منع انزلاق الطرفين إلى مواجهة شاملة، لكنها لم تتمكن من معالجة الأسباب العميقة للأزمة. وفي مقدمتها الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني وأمن الملاحة في مضيق هرمز، إضافة إلى الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. وزادت حدة التوتر مع قرار الولايات المتحدة إلغاء الإعفاءات المؤقتة وإعادة فرض العقوبات على صادرات النفط الإيرانية بهدف تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران ودفعها نحو تقديم تنازلات سياسية وأمنية، غير أن هذه الإجراءات قد تدفع إيران إلى استخدام أوراق ضغط مقابلة، خاصة في ملف الملاحة وإمدادات الطاقة عبر التحكم بمضيق هرمز. ورغم التصعيد العسكري الأخير وتبادل الهجمات، لا تزال المؤشرات ترجح أن الطرفين يفضلان تجنب حرب واسعة في الوقت الراهن، فاستمرار الاتصالات غير المباشرة إلى جانب الوساطات القطرية والباكستانية تعني أن باب التفاوض لم يغلق بعد، فيما يعتقد مراقبون أن بعض الملفات قد ترحل إلى ما بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني وما يرتبط بها من ترتيبات داخلية، ليبقى الترقب والحذر سيداء المشهد خشية انهيار مسار التهدئة وعودة الحرب في الشرق الأوسط. عبد الله الخطيب، ترت عربي.
1: أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن أي انتهاك من جانب الولايات المتحدة لالتزاماتها سيقابل بإجراءات مماثلة، وشدد بقائي على أن إيران لن تسمح بتفتيش المنشآت المتضررة جراء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، وأضاف أن بلاده عازمة على ضمان سلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وتواصل التعاون مع سلطنة عمان بشأن وضع آليات مناسبة لضمان العبور الآمن للسفن في المضيق. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر أن أي هجوم يستهدف البنى التحتية الإيرانية سيواجه برد مماثل، وقال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه مرة أخرى تصريحات مسيئة إلى الشعب الإيراني تعبيرا عن غضبه من مشاهد تشييع المرشد السابق، وأضاف أنه في حال ضلوع إسرائيل في أي هجوم على إيران سيتم الرد عليها. حث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف على ضرورة مواصلة مساعي خفض التوتر بين واشنطن وطهران بالوسائل السلمية. وذكر الديوان الأميري القطري في بيان أن رئيس الوزراء الباكستاني أكد خلال اتصال هاتفي بأمير قطر دعم بلاده الكامل وتضامنها مع دولة قطر في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، وبحث الجانبان آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لدعم الأمن والسلام في المنطقة. قال مصدر مطلع لرويترز إن مفاوضين قطريين موجودون في إيران للقاء مسؤولين إيرانيين في محاولة لتهدئة التوتر وتهيئة الظروف لاستئناف مفاوضات أوسع نطاقا. وأضاف المصدر أن المحادثات تهدف إلى تناول مسألة تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية والأمور التي أدت إلى أحدث موجة تصعيد بين واشنطن وطهران، بما في ذلك الخلافات ذات الصلة بالملاحة في مضيق هرمز. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن التباين في تفسير آلية تنظيم الملاحة في مضيق هرمز أدى إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وأكاد أن يوسع نطاق المواجهة.
2: شهدنا خلال اليومين الماضيين تصاعدا في التوتر بين الولايات المتحدة وإيران نتيجة التباين في تفسير آلية تنظيم الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما أدى إلى وقوع هجمات متبادلة كادت أن توسع نطاق المواجهة. وقد أجريت أمس اتصالا مطولا مع وزير الخارجية

0: الإيراني عباس عرقجي، والذي أوضح بدوره موقف بلاده بشأن التطورات. نأمل أن تسهم اللقاءات المقررة في سلطنة عمان نهاية الأسبوع في التوصل إلى حل يزيل الخلاف القائم بشأن آلية المرور في المضيق.
1: قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح جراء ضربات نفذهما الطيران المسير الإسرائيلي على جنوب لبنان، وفق ما أفادت به الوكالة اللبنانية للإعلام. وذكرت الوكالة أن شابا من مدينة النبطية قتل عصر الجمعة إثر غارة استهدفته أثناء قيادته لدراجة نارية على طريق دوحة بلدة في الرمان. وأضافت أن شخصا آخر أصيب بجروح خطرة في المنطقة نفسها جراء غارة استهدفت سيارته، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي هجوم سابق استهدفت مسيرة إسرائيلية شاحنة أثناء تفريغها للنفايات عند أطراف بلدتي شوكين وكفر دجال، ما أدى إلى إصابة شخصين. قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش يستعد للانسحاب خلال أيام من بعض المناطق التجريبية في جنوب لبنان وفق اتفاق الإطار، بالتزامن مع جولة مرتقبة من المفاوضات بين بيروت وتل أبيب في العاصمة الإيطالية روما. وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الانسحاب المرتقب يأتي استجابة لطلبات أمريكية ولبنانية بضرورة إخلاء تلك المناطق قبل انعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات دون أن تحدد مواقعها. وفي سياق متصل ذكرت هيئة البث في تقرير منفصل أن الحكومة الإسرائيلية وجهت الجيش إلى تجميد جميع العمليات المصنفة حساسة في جنوب لبنان، وذلك بناء على طلب أمريكي. اجتمع الرئيس اللبناني جوزيف عون بقائد الجيش العماد رودولف هيكل لبحث انتشار الجيش داخل عدد من مناطق الجنوب، وذلك بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي منها. وقال مسؤول أمريكي إن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية انتقلت إلى مرحلة تنفيذ إطار العمل، وإن أول منطقة تجريبية سينسحب منها الجيش الإسرائيلي ستحدد في غضون أيام، وذلك على أن تحدد مناطق تجريبية أخرى في وقت لاحق. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المبادرات الدبلوماسية التي تبذلها تركيا لضمان أمن لبنان ما زالت مستمرة. وأضاف الرئيس التركي خلال لقائه برئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في قصر وحيد الدين بإسطنبول أن تركيا ستواصل تقديم كل ما تستطيع من دعم، بما في ذلك المساعدات الإنسانية، من أجل إرساء الأمن والسلام والاستقرار في لبنان. وأشار إلى اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتطويره في مختلف المجالات.
2: يزور رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام مدينة إسطنبول للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في توقيت إقليمي بالغ الحساسية والدقة، يتزامن مع تحولات جيوسياسية كبرى تعيد رسم موازين القوى في منطقة الشرق الأوسط. الزيارة لا تندرج في إطار تعزيز العلاقات التقليدية كما يقرأها مراقبون، بل تمثل بداية لمسار سياسي واقتصادي تركي تجاه لبنان ضمن مقاربة تربط بين استقراره ومستقبل التوازنات في المنطقة. وفقا لمصادر دبلوماسية لبنانية، فإن أنقرة بلورت رؤية متكاملة بشأن لبنان جرى بحثها خلال الأشهر الماضية مع عدد من الدول العربية والغربية، وتستند إلى الربط بين المسارات الأمنية والسياسية والاقتصادية، باعتبار أن معالجة كل ملف بصورة منفصلة ستقود إلى تسويات ناقصة يصعب الحفاظ عليها، ما يعني ضرورة التركيز على مستقبل الوضع في جنوب لبنان وتثبيت الانسحاب الإسرائيلي والمسار السياسي والأمني المرتبط بالاتفاق الإطاري. ضمن هذه الرؤية بترابط الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية، يحضر الجانب الاقتصادي بقوة لإدماج لبنان بالمشاريع الإقليمية كمشروع النقل والسكك الحديدية التي تعمل تركيا على تنفيذها بالتنسيق مع سوريا وعدد من الدول العربية. ومن الملفات الهامة التي تطرح على طاولة اللقاء التركي اللبناني هو مستقبل العلاقات اللبنانية السورية في ضوء التفاهمات القائمة بين أنقرة ودمشق، إذ ترى تركيا أن تنظيم العلاقة بين الدولتين عبر المؤسسات الرسمية

0: الإسلامية سيشكل إحدى ركائز الاستقرار في المنطقة.
1: قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز إن أنقرة لا تعترف بقرار البرلمان الأوروبي المتعلق بعملية السلام التركية في قبرص عام 1974، وتعتبر القرار قرارا بحكم العدم.
2: Bu kararı elbette ki hiçbir şekilde tanımıyoruz.
3: نحن بالطبع لا نعترف بأي شكل من الأشكال بقرار البرلمان الأوروبي بشأن عملية السلام التركية عام 74، نعتبره قرارا لا قيمة له، ولا ينبغي للبرلمان الأوروبي أن ينجر إلى مثل هذه المناورات أو يقع في فخ الحملات التي يقودها الجانب الرومي وبعض جماعات الضغط على الذين يثيرون مثل هذه السجالات اليوم في البرلمان الأوروبي، أن ينظروا أولا إلى الإبادة الجماعية التي تشهدها غزة، وإذا كانوا يبحثون عما يستحق الإدانة أو يريدون اتخاذ موقف سياسي أمام العالم أو القيام بعمل برلماني جاد، فعليهم أن ينظروا إلى الإبادة الجماعية التي تجري في غزة أمام أنظار العالم، كما ينبغي لهم أن ينظروا إلى علاقة الجانب الرومي بحكومة نتنياهو التي تحاكم أمام المحاكم الدولية بسبب تلك الإبادة الجماعية.
1: بدورها وصفت وزارة الخارجية التركية قرار البرلمان الأوروبي بشأن القضية القبرصية بأنه لاغ وباطل، واعتبرت الوزارة أن القرار يتضمن افتراءات دنيئة وأنه مثال على النهج الانحيازي الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي تجاه القضية القبرصية. وأعربت الوزارة عن قلقها إزاء تبني مؤسسات الاتحاد الأوروبي نهجا يبتعد عن الحقائق التاريخية والحياد في تناولها للقضية القبرصية. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة لا يمكنها إسناد الأمن إلى أي طرف، وأنها لن تقدم أي تنازل فيما يتعلق بأمنها القومي.
4: الحروب لم تعد تخاض فقط على الجبهات، بل تدار أيضا من خلال الهجمات السبرانية وحملات التضليل الإعلامي. تركيا تمضي قدما لتكون أحد أقطاب النظام الجديد في هذه الفترة التي يشهد فيها نموذج الأمن الدولي تحولا جذريا. لا يمكننا أن نسند أمن تركيا إلى أي طرف، ولا يمكننا أبدا تقديم أي تنازل فيما يتعلق بأمننا القومي.
1: قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن آذان جامع آيا صوفيا الكبير سيظل يتردد في سماء تركيا إلى الأبد. وأشار دوران في منشور عبر منصة إن سوسيال التركية بمناسبة الذكرى السادسة لقرار إعادة فتح جامع آيا صوفيا الكبير للعبادة إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان أظهر إرادة قوية لإعادة رفع الآذان بجامع آيا صوفيا. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أبرز نتائج قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة تمثلت في تحول مفهوم تقاسم الأعباء من مجرد مفهوم نظري إلى سياسة عملية قابلة للتطبيق. وفي مقابلة مع قناة تيرتي الإخبارية التركية وصف فيدان القمة بأنها تاريخية من حيث الانعقاد والنتائج، وبأنها تمثل نجاحا استثنائيا للسياسة الخارجية التركية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.
5: لقد كانت قمة الناتو تاريخية سواء من حيث تنظيمها أو من حيث نتائجها، كما شكلت نجاحا استثنائيا للسياسة الخارجية التركية التي ننتهجها بقيادة الرئيس أردوغان. القمة أسهمت في تعزيز تماسك الحلف وتأكيد قدرته على مواجهة التحديات الأمنية، ومن أبرز نتائجها التوافق على تفعيل مبدأ تقاسم الأعباء بين الدول الأعضاء داخل الناتو وتحويله من مجرد مفهوم إلى سياسة عملية، إلى جانب إقرار الصناعات الدفاعية باعتبارها عنصراً أساسياً في تخطيط الحلف واستراتيجيته الدفاعية.
1: أصيب 7 فلسطينيين بينهم عاملون في الطواقم الطبية جراء هجمات شنها الجيش الإسرائيلي بطائرات مسيرة وإطلاق نار مباشر في شمال ووسط قطاع غزة. وأفاد مصدر طبي بإصابة 3 فلسطينيين من طواقم مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وذلك جراء إلقاء طائرة مسيرة قنبلة عليهم أثناء تأدية العمل في ساحة المستشفى. وفي وسط القطاع أفاد مصدر طبي بإصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان جراء إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي شرق مخيم البريج. حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من تفاقم الأوضاع الصحية والبيئية في مراكز الإيواء بقطاع غزة. وأكدت الأونروا في بيان أن أكثر من نصف العائلات النازحة في غزة تعيش في ظروف تهدد الحياة مع انتشار مياه الصرف الصحي والبرك الملوثة. وأضافت أن 52% من العائلات النازحة تقيم في مناطق تنتشر فيها مياه الصرف الصحي والبرك الراكدة بالقرب من مراكز الإيواء. اعتقلت السلطات الإسرائيلية مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، ثم أفرجت عنه وأبعدته عن المسجد الأقصى لأسبوع. وأفادت محافظة القدس بأن السلطات الإسرائيلية سلمت الشيخ محمد حسين قرار الإبعاد قبل الإفراج عنه، ولم يصدر تعليق فوري من الشرطة الإسرائيلية. هذا وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إن قوات إسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى 26 مرة خلال شهر يونيو الماضي وفق تقريرها. وصلت أعمال تشييد جسر عائم جديد في مدينة دير الزور السورية إلى مراحلها النهائية، ويجري تنفيذ المشروع الذي يربط بين ضفتي نهر الفرات الشرقية والغربية بشكل مشترك من قبل وحدات هندسية عسكرية تابعة لوزارتي الدفاع السورية والتركية.
6: في خطوة تعكس تنامي التعاون بين دمشق وأنقرة في ملف إعادة الإعمار، شرفت أعمال إنشاء جسر عائم إسعافي في مدينة دير الزور على الانتهاء ليربط بين ضفتي نهر الفرات الشرقية والغربية ويؤمن حركة عبور المواطنين والمركبات بعد سنوات من المعاناة وصعوبات التنقل. الجسر الذي نفذ بالتعاون بين وزارة الدفاع السورية ووزارة الدفاع التركية شيد بالقرب من جسر السياسية المتضرر ليشكل حلا مؤقتا إلى حين استكمال إعادة تأهيل الجسر الرئيسي وإعادته إلى الخدمة الكاملة.
7: تم تقييم الاحتياج من الجسور في هذه المنطقة بالتنسيق بين وزارة الدفاع السورية ومحافظة دير الزور، وبالتعاون مع الجانب التركي تم جلب جسر عسكري عائم حربي يبلغ طوله قرابة 270 متر، يحمل وزن أكثر من 25 طن. هذا الجسر يربط بين الضفتين المذكورة ويسهل الكثير على الأهالي في هذه المنطقة ويوفر الكثير من العناء والمسافات. فقبل تركيب هذا الجسر كان المواطن يحتاج لقطع مسافة قرابة 50 كيلومتر حتى يصل لمركز المدينة في المنطقة المقابلة.
6: ويمتد المشروع بين منطقة طريق العليس الساحلي على الضفة الغربية ومدينة حطلة على الضفة الشرقية، فيما استغرقت أعمال تركيبه نحو أسبوع من العمل الهندسي المكثف. ويدخل الجسر الخدمة خلال يومين بعد استكمال التجهيزات الفنية وإجراءات السلامة، ليبدأ باستقبال حركة عبور المدنيين والمركبات، بما يسهم في تخفيف الأعباء اليومية عن سكان دير الزور وتقليص الاعتماد على وسائل العبور البدائية والخطرة. ويأتي المشروع في سياق تحركات أوسع تقودها الإدارة السورية الجديدة لاستعادة الاستقرار وإعادة تأهيل البنية التحتية في البلاد. عبد الله الخطيب، ترتع عربي.
1: سيطرت قوات الدعم السريع على محلية كلبوس في غربي دارفور عقب معارك مع القوة المشتركة. وقالت مصادر محلية إن الدعم السريع دفع بتعزيزات من الجنينة وشمال دارفور، ما أدى إلى انسحاب القوة المشتركة وإعادة التموضع قرب الطينة. وأفادت بانتشار قوات جنوب كلبوس وشرقها وانتشار عناصر أمام مبنى المحلية. كما قالت إن نحو 10 قرى أحرقت بين إمبرو والطينة، ما أجبر السكان على النزوح إلى تشاد. قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن القوات المسلحة ستمضي في معركتها ضد قوات الدعم السريع حتى تطهير البلاد منها. وأشار في خطاب له من أم درمان إلى أن الجيش السوداني يستند في حربه على التفاف الشعب السوداني حوله.
8: إحنا في القوات المسلحة ما عندنا غير الشعب السوداني، ما عندنا حاجة مستندين عليها ولا عندنا شيء متكئين عليه، متكئين على الشعب، متكئين على إيمانه وقوته وعزيمته بأنه هو يريد أن يعيش في عزة وفي كرامة، وما حنخزله أبدا، ما حنخزل الشعب السوداني، ولن نسلم هذه الدولة إلا بتراضي.

0: تراضي السودانيين كلهم. ما في زول حيغصبنا على حاجة، ما في زول حيغصبنا على حاجة، ولا في زول عندنا حاجة، ولا في زول مقدم لنا السبت عشان يطالبنا باللحد. نحن السبت مقدموا لنا الشعب السوداني ده، عشان كده الشيء ما بيرضي السودانيين وما بحقق لهم مطالبهم وما بعيشهم في أمن وأمان وسلام، ما في زول بيعمله ولا في زول بيسويه. نحن عبركم وعبر كل أهلنا الموجودين في السودان بنقول لهم نحن وإنتو حنمشي وحنستمر لغاية ما نطهر السودان من كل معتدي ومن كل أسيم. السودان المتمردين الجواه والمتمردين البرة، وأي زول بيهدد الشعب السوداني وبيهدد السودانيين نحن واثقين فأنه هو ما حينتصر وحيزول من على وجه الدنيا إلا أن يأتي للشعب السوداني صحيح.
1: أوقفت السلطات الروسية مؤقتا حركة الملاحة عبر قناة الدون أزوف، وذلك في أعقاب هجوم أوكراني استهدف 13 سفينة روسية في بحر أزوف من بينها 10 ناقلات نفط. ونقلت وكالات الأنباء عن مصدرين في قطاع تصدير الحبوب أن هذا الإجراء جاء مباشرة بعد الاستهداف، فيما قدر خبراء ومحللون أن الهجوم وتوقف الملاحة قد يؤثران على نحو ربع صادرات القمح الروسية المنقولة عبر بحر أزوف. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تركيا تواصل جهودها لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وذلك انطلاقا من دورها الفاعل في دفع مسار التفاوض وفي تقريب وجهات النظر بين الطرفين.
2: تواصل تركيا جهودها لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا باعتبارها تمس أمن البحر الأسود والملاحة البحرية والتجارة الدولية بشكل مباشر، ونلاحظ أن رقعة الحرب تتسع تدريجيا سواء من حيث نطاقها أو أهدافها أو أساليبها، وهو ما يزيد من مخاطر التصعيد. وخلال لقائي الأخير مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقلت إليه رسائل رئيسنا، كما أطلعت الرئيس على نتائج تلك المحادثات، وسأجري قريبا زيارة إلى أوكرانيا لإجراء مباحثات مع المسؤولين الأوكرانيين. وتواصل تركيا الحوار مع جميع الأطراف، وهو ما يمنحها دورا محوريا في دفع مسار التفاوض وتقريب وجهات النظر بما يسهم في التوصل إلى سلام دائم.
1: أعلنت وزيرة الرياضة الفرنسية مارينا فيراري أن البلاد سجلت 131 وفاة غرقا منذ 19 من يونيو الماضي، وذلك بالتزامن مع موجات الحر الشديدة التي تضرب فرنسا وأجزاء واسعة من القارة الأوروبية. ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من تصريحات لوزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست كشفت فيها عن تسجيل نحو 2025 وفاة زائدة عن المعدل الطبيعي خلال موجة الحر التي شهدتها البلاد، مع ملاحظة زيادة في معدلات الوفيات بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 45 عاماً. توفي 12 شخصا جراء حريق غابات اندلع في الميريا جنوب إسبانيا وفق وكالة الطوارئ في الأندلس. وقالت الوكالة إن نحو 150 من رجال الإطفاء يواصلون جهود إخماد الحريق، فيما وصف وزير الرئاسة والصحة والطوارئ أنطونيو سانث الحريق بأنه الأكثر تدميرا في المنطقة، وأشار إلى أن الوضع يمثل مأساة غير مسبوقة. أجلت السلطات التايوانية أكثر من 1000 شخص وألغت الدراسة والعمل في 8 مقاطعات بينها تايبيه مع اقتراب إعصار بافي. وقالت وكالة الأرصاد التايوانية إن سرعة رياح الأعصار تصل إلى 198 كيلومترا في الساعة، وإنه الأقوى منذ 30 عاما. هذا ومن المتوقع أن يضرب شمال الجزيرة وشرق الجزيرة. حذرت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية من مخاطر تفشي الأمراض بين آلاف الناجين من زلزال فنزويلا بسبب سوء الخدمات. وقالت المنظمة إن ظروف المأوى وضعف الصرف الصحي وانقطاع الرعاية الطبية تزيد من هذه المخاطر، فيما فتحت السلطات أكثر من 80 ملجأ للنازحين في وقت تسعى فيه الأمم المتحدة للوصول إلى 1,300,000 شخص بحاجة إلى المساعدة خلال 6 أشهر. نهاية النشرة وتفكير بالعناوين.

ترامب يجدد تأكيده انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران، لكنه يبقي الباب مفتوحاً أمام المحادثات ووفد قطري في طهران في مسعى لاستئناف المفاوضات. قتيل وجرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وإعلام إسرائيلي يتحدث عن انسحاب الجيش من مناطق في لبنان خلال أيام. أنقرة تؤكد أنها لا تعترف بقرار البرلمان الأوروبي بشأن عملية السلام في شمال قبرص التركية وتعتبره عديم القيمة. ختام النشرة، شكراً لطيب المتابعة.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. وزير الطاقة التركية

يبحث في بغداد ملفات النفط والربط الكهربائي. سونوتراك الجزائرية ترسل أول شحنة غاز إلى ألمانيا.

0: بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي مع عدد من المسؤولين العراقيين في بغداد ملفات النفط والغاز والكهرباء. رسمت الزيارة الخطوط النهائية للاتفاقية التي يعتزم البلدان توقيعها نهاية يوليو الجاري لضمان تدفق نفط كركوك عبر جهان التركي.
1: مباحثات رفيعة المستوى أجراها وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار في العاصمة بغداد مع وزير النفط العراقي باسم محمد ورئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، تمحورت حول ملفات النفط والغاز والربط الاستراتيجي لخطوط الكهرباء فضلا عن مشروع طريق التنمية.
2: نعمل بكثافة مؤخرا على عدد من الملفات المهمة، من أبرزها اتفاق جديد يوقع نهاية يوليو الجاري يضمن استمرار تدفق النفط عبر الخط التركي والاستفادة الكاملة من طاقته التصديرية، فضلا عن ملف طريق التنمية والكهرباء، حيث عرضنا على العراق المساعدة لسد حاجته الكبيرة في هذا الملف.
1: الزيارة تمهد إلى توقيع اتفاقية لعام واحد بين العراق وتركيا نهاية يوليو الجاري تضمن تدفق النفط العراقي من حقول كركوك التي تمتلك احتياطيا يقدر ب 45 مليار برميل إلى الأسواق الأوروبية عبر ميناء جيهان، على أن تستمر المباحثات لإقامة مشاريع استثمارية لرفع القدرة التصديرية للأنبوب النفطي إلى نحو 2.5 مليون برميل يوميا.
3: إصلاح أنبوب كركوك جيهان التركي ستمكن النفط العراقي من تصدير 500,000 برميل يوميا، بالإضافة إلى نفط الإقليم الخط الوطني من الممكن أيضا أن يصل إلى 400,000 برميل. العراق تعاقد مع أحد الشركات الأمريكية لتطوير هذا الأنبوب ومسار الضخ لكي يصل إلى 2,200,000 برميل يوميا. نحتاج إلى موافقة من أوبك لكي يكون هناك إعادة توزيع للحصص السوقية.
1: ويعتزم البلدان إنشاء الصندوق العراقي التركي المشترك الذي يساعد في تمويل المشاريع الاقتصادية الواعدة للبلدين.
4: مع تواصل أزمة مضيق هرمز وتعطل صادرات العراق النفطية، تتجه الأنظار صوب أنبوب النفط الممتد إلى ميناء جيهان التركي، حيث تسعى بغداد وأنقرة بجدية إلى تشغيله بطاقته التصديرية القصوى بسعة 1.5 مليون برميل يوميا كمرحلة أولى، ثم التوجه إلى زيادة قدرته عبر مشاريع استثمارية مستقبلا. رائد المعموري، ترتا عربي، بغداد.
0: هذه الزيارة وما جاء فيها موضوع نقاشنا مع ضيفنا من بغداد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني. أهلا بكم دكتور عبد الرحمن. بداية، ما الأهمية الاقتصادية لزيارة وزير الطاقة التركي إلى بغداد في هذا التوقيت وفي ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية وتواجه بغداد في صادراتها النفطية؟
5: شكرا جزيلا. الحقيقة أعتقد أن الزيارة جاءت في وقت مناسب جدا للعراق أولا، وقد تكون لتركيا بنفس الوقت ثانيا. العراق يبحث عن آلية لتنويع مصادر الصادرات النفطية، خاصة بعد تعثر فتح مضيق هرمز، والاتجاه الأنظار تتجه الآن إلى تركيا كشريك رئيسي، وإمكانية أنه تجديد الاتفاق مع تركيا، لأنه احنا نعرف أنه نهاية هذا الشهر تنتهي الاتفاقية القديمة، فلذلك الكل يسعى لتجديد هذه الاتفاقية من أجل إمرار أكبر كمية من النفط عبر الأراضي التركية إلى جيهان. فهذه الخطوة الأولى أنه البحث عن منافذ جديدة لصادراتنا النفطية واستمرار تدفق الصادرات النفطية، والأمر الآخر أنه الاستفادة من الخبرات التركية في موضوع الاستثمارات المتنوعة. وعرض السيد رئيس الوزراء إمكانية دخول الاستثمارات والخبرات التركية في قطاع الزراعة لتطوير قطاع الزراعة العراقي، وموضوع الطاقة الكهربائية أيضا. الحقيقة العراق طموح في ويبني آمال كبيرة على هذا الموضوع. أنا الحقيقة حضرت قسم من النقاشات

0: هو يطمح مو فقط إلى تعزيز الشراكة في قطاع الزراعة أو في طريق التنمية، وإنما التوسع في إمرار النفط عبر تركيا من 1.6 مليون إلى 1.5 مليون، 1.5 مليون، والآن يفكر في إقامة مصفى في جيهان لتصدير المشتقات النفطية وليس النفط الخام، وأنا أعتقد أنه هذا تطور كبير سيكون في العلاقات العراقية التركية. نعم،
1: ما هي أبرز نقاط الاتفاق والاختلاف حيال هذا الأمر دكتور عبد الرحمن؟
0: يعني هو نقاط الاختلاف كانت على أجور المرور والكميات المصدرة يعني بالدرجة الأساس، لكن نقاط الاتفاق والمشتركات كانت أكبر من ذلك. يعني الوزير السيد وزير النفط التركي عرض انه الاستفاده القصوى من الخط الناقل، يعني احنا لا نبقى نكتفي بال 300 الف برميل وال 200 الف برميل، وطاقه الانبوب الان 1.6 مليون برميل، وايضا حريص على انه يكون نفط البصره بالدرجه الاساس اللي ممكن ان يصدر عن طريق جيهان، وهو جزء من مشروع طريق التنمية، مد أنبوب لنقل النفط من جنوب العراق وطبعا حتى من دول الخليج إلى جيهان أو الموانئ التركية، وبنفس الوقت أيضا خط لنقل الغاز، لأن تركيا بالحقيقة هي عقدة نقل الطاقة بين الشرق والغرب، وهذا كان واضح من خلال الأنابيب المارة عبر الأراضي التركية اللي تتجه إلى أوروبا، السيل الجنوبي والسيل التركي، هذه كلها تمر بالأراضي التركية، فأيضا تريد تبقى أنه العقدة الرئيسية لنقل الطاقة بين الشرق والغرب، فضلا عن الخط الناقل للإنترنت الكيبلات الضوئية، وأنا أعتقد أنه هذه أيضا ستكون فرصة مهمة. نعم.
1: ما مدى واقعية تشغيل الخط بطاقة أولية تبلغ 1.5 مليون برميل يوميا، ثم رفعها لاحقا إلى 1.5 مليون برميل يوميا؟
0: لا، أنا أعتقد أنه الواقعية نتحدث عن 500 ألف برميل الآن، لأنه لابد أن يشغل خط إقليم كردستان والمتبقي عن طريق كركوك بيجي موصل في شخابور، لأنه هذا الخط لحد هذه اللحظة لم يتم صيانته بشكل كامل، عند ذلك يمكن على منتصف العام القادم أنا أعتقد أنه ممكن أنه نتحدث عن 1.6 مليون برميل أو 1.2 مليون، لأنه الخط الآن الناقل من البصرة إلى حديثة في طور الاكتمال من شركة الأنابيب الوطنية، منذ أشهر يتعمل على إكمال هذا الخط، فيتبقى في ربط الأنبوب يعني بين حديثة وبين الحدود التركية أعتقد بحدود 400 كيلو. أيضا هذه أيضا تحتاج إلى على الأقل 6 أشهر حتى يكمل بناء الخط بشكل جديد وقادر على أن ينقل هذه الكميات من النفط. نعم.
1: من الملفات المهمة التي جرى بحثها مشروع طريق التنمية والذي توليه تركيا أهمية كبيرة، كيف يمكن لهذا المشروع بالإضافة إلى الربط الكهربائي بين العراق وتركيا أن يغيرا خريطة الطاقة والتجارة في المنطقة ككل؟
0: يعني بالحقيقة يعني أعتقد أنه هذا الموضوع اللي طرح السيد وزير النفط التركي السيد أرسلان أعتقد أعاد الحياة لمشروع طريق التنمية، لأنه إحنا قبل أسابيع كنا نتحدث عندما تم الاتفاق المشروع السعودي الأردني السوري التركي أنه سيتم ركن طريق التنمية جانبا وسيهمل هذا الموضوع، لكن اليوم عندما أنه السيد الوزير طرح هذا الموضوع وأهمية البدء بالخطوات العملية لإنشاء هذا الخط أعاد الحياة مرة أخرى، وتركيا أعلنت أكثر من مرة أنه بإمكانها أن تدخل شريك أساسي في موضوع طريق التنمية، وأعتقد أنه هذا واحد من الخيارات الاستراتيجية لتعميق أواصر العلاقات بين البلدين التجارية والاقتصادية وحتى بالجانب الأمني، وأيضا في موضوع الربط الكهربائي هي تجهز القرى اللي موجودة في دهوك وجزء من الموصل، أعتقد أنه ممكن أنه يتوسع هذا الأمر لزيادة الطاقة الكهربائية المصدرة للعراق، لأنه إحنا لحد هذه اللحظة عجزنا في توفير الحد الأدنى من الطاقة المطلوبة. نعم.
1: كيف يمكن أن تنعكس هذه المشروعات دكتور عبد الرحمن على النمو الاقتصادي وكذلك على فرص العمل وتنويع الاقتصاد العراقي على المدى الطويل؟
0: يعني تركيا شريك أساسي وشريك كبير بالنسبة للعراق.

0: العراق، وبنفس الوقت العراق سوق كبيره للمنتجات التركيه. يعني احنا تستحوذ على الاقل 40 الى 50% من المواد اللي توفرها للسوق المحليه، فهما شريكان رئيسيان مهمان احدهما للاخر. بالتاكيد دخول الاستثمارات التركيه في اي قطاع من هذه القطاعات، سواء كان الزراعه، الصناعات الغذائيه، الكهرباء، موضوع الغاز، موضوع النفط، حتى في طريق التنمية، أنا أعتقد أنه سيخلق عشرات آلاف الفرص العمل، وسيضيف طاقات إنتاجية تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي في كلا البلدين. فبالتالي أنا أعتقد أنه واحدة من موجبات ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي أنه تعميق هذه الشراكة وتعزيز هذه الاستثمارات، لأنه أكيد ستضيف فرص حقيقية للاقتصاد العراقي والاقتصاد التركي. اليوم احنا بدنا نتحدث عن تنمية الصناعة وتنمية الزراعة وتنمية قطاع الطاقة وقطاع الخدمات، فبالتأكيد هذه إضافات إلى الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدلات النمو، وتخلق لنا عشرات آلاف الفرص، وبنفس الوقت أيضا تقلل من معدلات الفقر المرتفعة. نعم،
1: أشار التقرير أيضا إلى الصندوق التركي العراقي المشترك. ما الدور الذي يمكن أن يلعبه هذا الصندوق في جذب الاستثمارات وكذلك تقاسم المخاطر التمويلية سيما للمشروعات الكبرى؟
0: يعني هي فكرة السيد رئيس الوزراء علي الزيدي أنه إنشاء صناديق متخصصة، وهذا الصندوق المشترك العراقي التركي يعني أعتقد أنه واحدة من الأفكار اللي طرحت لجذب استثمارات تمول هذا الصندوق، وهذا الصندوق معني بالاستثمارات التركية في العراق، والاستثمارات العراقية ممكن أن تكون في تركيا. فبالتأكيد راح تكون، طالما أنه هذه الاستثمارات مشتركة معناته أنه تعزيز المصالح. اليوم أنا شخصيا أعتقد أنه المصالح الاقتصادية تسمو على العلاقات الأمنية وحتى على العلاقات السياسية، هي من تعزز هذه العلاقات، فبالتأكيد هذه راح تعزز من الشراكات هذه راح. والعراق طبعا بيئة استثمارية جاذبة وواعدة، سوق كبيرة، هناك شح كبير في المواد اللي تحتاجها الأسواق، توفر مواد أولية، توفر قوى عاملة، فهذه كلها عوامل جاذبة للاستثمارات. نعم،
1: المستشار الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه أسواق جديدة للغاز الجزائري،

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: من جديد أهلا بكم. أرسلت شركة النفط الوطنية الجزائرية المعروفة بسوناتراك أول شحنة غاز طبيعي مسال في تاريخها إلى ألمانيا، في خطوة تعكس مساعي الجزائر لتوسيع حضورها في السوق الأوروبية وتعزيز أمن إمدادات الطاقة في القارة. وسلمت الشحنة في 2 يوليو إلى محطة إعادة التغويز العائمة في المسافن 1 في ألمانيا بعد تحميلها من مصنع بطيوة قرب وهران ونقلها على متن ناقلة تسلا التابعة لسوناتراك. ولم يكشف البيان عن حجم الكمية الموردة إلا أن الساعة الاستيعابية للناقلة الجزائرية تسلا التي نقل الغاز على متنها تبلغ نحو 172,000 متر مكعب. وتنتج الجزائر حاليا نحو 140 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، بينما تستهدف رفع الإنتاج إلى 200 مليار متر مكعب بحلول عام 2028. في المقابل تجاوز الاستهلاك المحلي الصادرات خلال السنوات الأخيرة في الجزائر، إذ بلغ أكثر من 53 مليار متر مكعب في عام 2024 مقابل صادرات بلغت 49 مليار متر مكعب. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية تنويع الأسواق التي تنتهجها سوناتراك منذ عام 2022. تقول الشركة إنها تسهم في دعم إمدادات وأمن إمدادات الطاقة في أوروبا. معنا من الجزائر وزير الصناعة الجزائرية السابق والخبير الاقتصادي فرحات آية علي. أهلا بكم أستاذ فرحات. بداية، ما الدلالة الاقتصادية والاستراتيجية لأول شحنة غاز طبيعي مسال جزائرية إلى ألمانيا، وما الذي تضيفه لطبيعة العلاقات بين البلدين وبشكل أشمل مع أوروبا؟
1: مساء الخير، شكرا لكم، ومساء الخير لمشاهدينكم الكرام. أنا كوني عارف فيما يخص يعني تسويق الغاز الجزائري في أوروبا، يعني مدة 50 سنة مضت السوق الأوروبية كانت يعني أكبر سوق للغاز الجزائري. أما فيما يخص ألمانيا، يعني شحنة الغاز المميع هو على أساس أنه ألمانيا في الأول كانت مرتبطة مباشرة بخطوط الغاز يعني الغير مميع، يعني أنابيب الغاز من روسيا من أوروبا الشرقية، والآن يعني استحدثت مصانع لإعادة يعني نزع التمييع، يعني إعادة الغاز إلى طبيعته في ألمانيا. والجزائر على كل حال عندها قدرات إنتاجية فيما يخص الغاز المميع تمثل تقريبا ما يقترب من 25 مليار متر مكعب، تتحول إلى ربما 30 مليون طن غاز سنويا مميع. القدرات الجزائرية كافية لمجابهة بعض العقود مع بعض الشركاء كتركيا مثلا، ولمجابهة السوق الدولية يعني سبوت ماركت، ودخول السوق الألمانية ليس يعني مسابقة من نوعها في 20 أو 30 سنة هذه الأخيرة. نعم، أول شحنة، نعم، ولكن في 70s and 80s لما كانت ألمانيا غير مرتبطة يعني بالأنابيب الشرقية، كانت الجزائر يعني تصدر بعض الشحنات إلى ألمانيا وإلى أي يعني زبون طالب للغاز الجزائري في حدود الكميات المتاحة.
0: نعم. حين
1: الجزائر يعني
0: سيد فرحات، لكن ألا يعني تعتقدون
1: 20 مليار متر مكعب،
0: ألا تعتقدون أن هذه الشحنة تدعم إلى حد كبير جهود سوناتراك في تنويع قاعدة عملائها وكذلك تعزيز إيراداتها من صادرات الغاز؟
1: يعني يا سيدي الكريم، أي منتج يعني في العالم له يعني الرغبة في تعزيز مكانته في كل الأسواق المتاحة له والممكنة. بعض الظروف تسمح بتعزيز تلك المكانة، وبعض الظروف الأخرى يعني كل الزبائن تبحث على سوق لمنتوجاتها. احنا والحمد لله يعني الغاز الجزائري ما عندوش إشكال فيما يخص التسويق، خاصة أنه عنده القرب من القارة الأوروبية فيما يخص يعني تصدير عبر الأنابيب. تقريبا كاين تقريبا 40 مليار متر مكعب تتصدر سنويا، أما الباقي يتصدر يعني كغاز مميع. أي سوق يعني تمنح سعر تنافسي، سعر يعني يليق يعني بالمرحلة، أي مرحلة يعني اقتصادية أو جيوسياسية، الجزائر كأي يعني ممول عالمي قابل للدخول لتلك السوق، وربما هذا الشحنة لن تكون يعني الأخيرة في المستقبل لألمانيا ولبعض البلدان الأخرى.
0: تماما. سيد فرحات، ما أهمية الغاز الطبيعي المسال مقارنة بصادرات الأنابيب؟ نعم. بالنسبة لاستراتيجية الجزائر في الوصول إلى أسواق أوروبية جديدة؟
1: والله في السبعينيات كان يعني إذا كانت السياسة متجهة إلى سوق الغاز المومية، لأنه كان عندنا الإمكانيات في التمييع وفي الشحن، هي يعني عبر السفن، حتى الأسطول الجزائري للغاز المومية أسطول يعني معتبر وإلى يومنا هذا. ولكن بعد الثمانينيات كان عندنا عقود مع إيطاليا وإسبانيا وبعض البلدان الأخرى اللي تتمون عبر إيطاليا فيما يخص يعني الغاز عبر الأنابيب. ولكن الكمية حاليا يعني اللي تستطيع يعني سوناتراك تمون بها السوق العالمية، ولا أقول أوروبية، لأنه فيما يخص الغاز المومية فيه يعني نوع من الليونة يعني

0: السياسية والأمنية يعني في غيرها من مناطق العالم. يعني نتكلم على الأزمة الروسية الأوروبية منذ حرب أوكرانيا أو الأزمة الحالية في مضيق هرمز لا تسمح يعني للجزائر أن تغتنم فرصة كمنافس، ولا أظن أن هذه هي سياسة الجزائر تقوية. ولكن إذا كان أي زبون لأي اعتبارات طالب للغاز الجزائري وكانت الكمية يعني متاحة للتموين لما لا، ولكن وتبقى العلاقات يعني السياسية والاقتصادية مع البلدان الممونة أصلا لهذا السوق يعني علاقات جيدة تجارية وتنافسية، ولكن ليست علاقات يعني انتهاز الفرص.
1: واضح. سيد فرحات، في ظل تجاوز الاستهلاك المحلي في الجزائر للصادرات خلال السنوات الأخيرة، كيف يمكن للجزائر الموازنة بين تلبية الطلب الداخلي والحفاظ على قدراتها التصديرية؟
0: يعني الوسيلة الوحيدة والوسيلة المنتهجة من طرف السلطات العمومية يعني للإبقاء على مكانة يعني معتبرة في السوق الدولية بدون المساس بالحاجيات الداخلية فيما يخص يعني إنتاج الكهرباء، فيما يخص حاجيات المواطنين وحاجيات الصناعة المحلية، هذه كلها مبنية على التسريع يعني في وتيرة البحث والتنقيب والإنتاج المحلي، يعني زيادة الإنتاج المحلي بتقريبا 40 مليار متر مكعب في ظروف سنتين، هذا هو المرتقب وهذا هو المرتجى. ولكن إذا كان إمكانيات أكثر في المستقبل وظهرت احتياطات أكثر لما لا، لأن الغاز يمكن القول أنه سلعة رائجة في المستقبل القريب والمتوسط، لن يستغنى العالم عن الغاز الطبيعي في غضون 30 سنة المقبلة. والجزائر عندها يعني مساحات لم تستكشف بعد وإمكانيات في البحث والتنقيب والإنتاج اللي تسمح للاستشراف في زيادة حصة الجزائر في السوق الدولية.
1: شكرا جزيلا لك وزير الصناعة الجزائري السابق والخبير الاقتصادي السيد فرحات آية علي، كنت معنا من الجزائر.

0: إلى 27 ولاية تطمح تركيا توسيعة تغطية شبكة القطارات بحلول عام 2028، ويأتي ذلك ضمن خطة طويلة الأمد تهدف لربط جميع أنحاء البلاد بخطوط القطارات السريعة، ما سيتيح السفر عبرها خلال 48 ساعة وتغطي 27 ألف كيلومتر بحلول عام 2053.
1: افتتاح خطوط جديدة للسكك الحديدية، هذا ما توصله الحكومة التركية، ووفقاً للخطط الجديدة فإن العمل جار على ربط جميع أنحاء البلاد بخطوط قطارات سريعة، ما يتيح السفر عبر تركيا خلال 48 ساعة. وتنقسم الخطة الطموحة إلى قسمين، الأول يتم العمل عليه من خلال إنشاء خطوط بطول يتجاوز 4000 كيلومتر، ورفع عدد الولايات المرتبطة بهذه الخطوط من 11 ولاية إلى 27 بحلول عام 2028، فيما تطمح الخطط طويلة الأمد إلى زيادة طول هذه الخطوط لتصل إلى نحو 29 ألف كيلومتر بحلول عام 2053. وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطط إلى دعم الإنتاج والصادرات والتوظيف والتنمية والتعاون بين الدول كخط قارس إيدر، والذي سيعزز الاتصال السككي بكل من أرمينيا وأذربيجان بحسب وزير النقل التركي عبد القادر أورال. وخلال الأعوام 24 الأخيرة نفذت الحكومة استثمارات في مجالي النقل والبنية التحتية وصلت إلى 355 مليار دولار. حسان محمد، ترت عربي.
0: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد. يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

right away.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم عصام نجاح وتتابعون فيه الليلة. الرئيس أردوغان يلتقي رئيس الوزراء اللبناني باسطنبول ويبحثان معا العلاقات الثنائية وسبل دعم تركيا لوحدة لبنان وسيادته. وسط استمرار جهود الوساطة، ترامب يوافق على مواصلة المحادثات مع إيران رغم إعلانه انتهاء وقف إطلاق النار. الجيش السوداني يعلن تحرير مدينة الكرمك الاستراتيجية في إقليم النيل الأزرق، وبعثة أممية تدين الدعم السريع بارتكاب جرائم وحشية في الفاشر.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، يحط رئيس الوزراء اللبناني رحاله في إسطنبول للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، لقاء يعبر عن حجم الثقة التي يوليها لبنان للنفوذ التركي في المنطقة القادر على موازنة الأمور في مواجهة التغول الإسرائيلي الذي يحاول كسر شكيمة المفاوض اللبناني وزرع الفتنة بين شرائح المجتمع في لبنان، لتجدد أنقرة تأكيدها على وحدة أراضي لبنان وسيادته. نتابع العرض التالي للزميل أواب أيوب ونعود لبدء النقاش.
1: يزور رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام مدينة إسطنبول للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في توقيت إقليمي بالغ الحساسية والدقة، يتزامن مع تحولات جيوسياسية كبرى تعيد رسم موازين القوى في منطقة الشرق الأوسط. الزيارة لا تندرج في إطار تعزيز العلاقات التقليدية كما يقرأها مراقبون، بل تمثل بداية لمسار سياسي واقتصادي تركي تجاه لبنان ضمن مقاربة تربط بين استقراره ومستقبل التوازنات في المنطقة. وفقا لمصادر دبلوماسية لبنانية، فإن أنقرة بلورت رؤية متكاملة بشأن لبنان جرى بحثها خلال الأشهر الماضية مع عدد من الدول العربية والغربية، وتستند إلى الربط بين المسارات الأمنية والسياسية والاقتصادية، باعتبار أن معالجة كل ملف بصورة منفصلة ستقود إلى تسويات ناقصة يصعب الحفاظ عليها، ما يعني ضرورة التركيز على مستقبل الوضع في جنوب لبنان وتثبيت الانسحاب الإسرائيلي والمسار السياسي والأمني المرتبط بالاتفاق الإطاري. ضمن هذه الرؤية بترابط الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية، يحضر الجانب الاقتصادي بقوة لإدماج لبنان بالمشاريع الإقليمية كمشروع النقل والسكك الحديدية.